الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن تمشيط الجيش وسيطرته على تلة علي الطاهر أزال تهديدا كانت تشكله على الأمن الإسرائيلي، في إشارة منه إلى مقدرات ومنشآت حزب الله. تقع تلة علي الطاهر على بعد نحو 15 كيلومترا من الحدود الإسرائيلية وترتفع نحو 600 متر فوق مستوى سطح البحر، ما يمنحها إطلالة واسعة على جنوب شرق لبنان. ورغم محدودية مساحة سلسلة التلال، فإن موقعها يجعلها عقدة جغرافية مهمة تربط المناطق الحدودية اللبنانية بإقليم التفاح الجبلي شمالاً، والذي يعد أيضاً قاعدة لوجستية وعملياتية رئيسية لحزب الله، كما تطل على طرق ومناطق حيوية وصولاً إلى محيط النبطية. تكمن القيمة العسكرية للتلة فيما يعتقد أنه مخبأ تحتها، إذ تحدث

0: بنية عسكرية واسعة أنشأها حزب الله داخل الجبل وتحت الأرض، والسيطرة عليها تعني قطع إحدى العقد التي تربط الحدود بإقليم التفاح والحد من قدرة حزب الله على استخدام المرتفعات لإطلاق الصواريخ والمسيرات، لتصبح تلة علي الطاهر مفتاحاً للسيطرة على جغرافيا أوسع في جنوب لبنان. للتلة أهمية سياسية أيضاً، حيث تحولت إلى ورقة ضغط في صراع أوسع بشأن مستقبل جنوب لبنان، إذ تربط إسرائيل انسحابها من الأراضي اللبنانية بمطلبها لنزع سلاح حزب الله الذي يتمركز فيها. ومع تعثر خريطة الطريق التي توسطت فيها واشنطن، تمنح السيطرة على التلة حكومة نتنياهو مكسباً يمكن توظيفه سياسياً، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في أكتوبر.
1: وللمزيد أكثر ينضم إلي من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خالد حمادة. سيادة الجنرال، أرحب بك في البداية في هذه الجزئية من العالم اليوم، لا سيما من تصريحات تل أبيب بأنها سيطرت على مرتفعات علي الطاهر. حقيقة ما صرحت به إسرائيل لا سيما من البعد الجغرافي وشكل هذه التضاريس التي تحيط بهذه المرتفعات.
2: مساء الخير. يعني إسرائيل ومنذ توقف القتال عند مرتفعات علي الطاهر بقيت هذه التلة مستهدفة بشكل دوري وبشكل دائم، سواء من المسيرات الإسرائيلية أو من المدفعية الإسرائيلية، وأحيانا من سلاح الجو. الكل يعلم أن كل هذه المرتفعات والنقاط الحاكمة في جنوب لبنان، في جنوب الليطاني أو في شمال الليطاني، كانت نقاط يعني تعزيز ونقاط قتال لحزب الله، وفيها طبعا بنية تحتية قد تكون لإطلاق المسيرات أو قد تكون غرف يعني قيادة وسيطرة، غرف اتصالات وإلى ما هنالك، لأنه في هذا الحيز الجغرافي يعني كان من أحد عناصر نظام المعركة التي تبعها حزب الله في العام 2006، والتي مكنته في العام 2006 من القيام بعمليات ضد وحدات الجيش الإسرائيلي بشكل ناجح. ما يعني يميز أو يفرق ربما الحرب الحالية عن حرب العام 2006 أنه نظام المعركة الذي استخدمه حزب الله في العام 2006 لم يكن له الفعالية المطلوبة أمام نظام المعركة الإسرائيلي الذي ارتكز على التكنولوجيا وعلى يعني القدرات الرقمية وعلى المراقبة، وطبعا على اختراقات أمنية رأيناها في أكثر يعني من إنجاز تمكنت إسرائيل من تحقيقه. تلة علي الطاهر أعلنت إسرائيل السيطرة عليها بالأمس. طبعا بقي الكلام دون أي تعليق يعني أو بيان موحد من قبل الحزب، ولكن سمعنا طبعا من قادة في حزب الله تعليقات حول هذا الموضوع، الذين قالوا أنه يعني إسرائيل ضخمت حجم هذه التلة ودورها، ولكنها في الحقيقة ليست سوى، قال أحد مسؤولي حزب الله محمود قماطي، أنه هي مجموعة نقاط دفاعية، وقال مسؤول آخر أنها يعني نقاط لوجستية وفيها يعني غرف اتصالات وغرف قيادة وسيطرة، وقلل من إمكانية أن تكون يعني هي تجمع لمقاتلين من الحزب. ولكن في النهاية التلة لها ميزات جغرافية، لها ميزات عسكرية، لا أحد يستطيع إنكارها. التلة هي من ضمن سلسلة تلال موجودة في قضاء النبطية، يعني هي تلال
1: الدبشة. سنأتي على هذه الأهمية العسكرية الاستراتيجية لهذه التلة سيادة العميد، ولكن دعني أقرأ منك التصريحات لدى البعض من مصادر حزب الله. ما الذي يقرأ منها ويفسر بأن هذه التلة ما هي إلا نقاط دفاعية وهي أماكن لوجستية ليس أبعد من ذلك؟
2: يعني أولا يعني هذا الكلام من الناحية العسكرية لا قيمة له. أولا منظومة القتال هي منظومة مترابطة، وكل جزء منها له أهميته وله دوره. يعني منظومة الاتصال لها دورها، العناصر التي تقوم بالعمليات العسكرية لها دورها، غرف القيادة والسيطرة تؤمن السيطرة على المعركة والتنسيق بين المجموعات المقاتلة.

0: قاتلة كذلك هي تستدعي تدخل نيران الدعم، وبالتالي أن نقول إنه هذه المنطقة هي منطقة لوجستية أو منطقة فيها يعني غرف عمليات، هذا لا يقلل من شأنها ولا يقلل من أهميتها، يعني وإلا لما كانت يعني أعطيت كل هذا الحجم. ثم يعني نحن كعسكريين نعرف المنطقة جيدا ونعرف قيمة هذه التلة العسكرية جيدا، حتى هي يعني سلسلة التلال هناك تدرس في كلية الأركان في لبنان عندما نتكلم عن قتال الوحدات الكبرى. وبالتالي هذه النقطة هي نقطة هامة جدا تم استثمارها بشكل لم يسمح لها بأن تنجح أو أن تخدم نظام المعركة الذي اتبعه حزب الله الآن. المهم أنه الآن التلة سقطت. طبعا كان هناك يعني نوع من أحاديث أن هناك مسارات تم إسقاطها واستطلاعها ومسارات لم يتم استطلاعها، في حين قدمت كذلك القيادة الإسرائيلية رواية مختلفة، قالت أنه منذ دخول قلعة الشخيف كان هناك يعني تواجد دائم واستطلاع دائم لهذه التلة، وكان هناك كذلك استخدام لطائرات درونز التي دخلت إلى فتحات عديدة من هذه التلة واستطلعت الأنفاق، وبالتالي يعني كانت تدرك إسرائيل ما هي القوة الموجودة في الداخل، وربما سمحت كذلك بأن يعني يفر عدد من هؤلاء المقاتلين الذين أصبحوا مطوقين، وهذا طبعا نعم. نظرية مستخدمة في كل العمليات
1: العسكرية. طيب سيادة العميد، إذا بالفعل سقطت هذه دائما إذا ما سقطت بالفعل هذه التلة كما تفضلت، الأهمية العسكرية الاستراتيجية لقوات تل أبيب من خلال السيطرة عليها،
0: يعني أنا أعتقد أنه هناك مؤشرات عديدة يعني ربما سنراها بعد سقوط هذه التلة. أنا أعتقد أنه طبعا كان هذه التلة كانت يعني نوع من موضع نقاش أنه هل يدخلها الجيش اللبناني يستلمها من إسرائيل أم يعني، وكان هناك كلام أنه الجيش لن يدخل هذه التلة، وكان هناك كلام كذلك إيراني يهدد بأنه إذا سقطت هذه التلة أو فتحت النار عليها يمكن أن تقوم إيران بالرد على إسرائيل. كل هذا الكلام سمعناه، ولكن في النهاية التلة أصبحت اليوم مسيطر عليها إسرائيليا، قد تكون تم استطلاعها من الداخل برمتها أم لا، أنا لا أعتقد أنه سيتم تفجيرها قريبا، لأن هذه التلة طبعا ربما تشكل موضع يعني دراسة حالة تكتيكية والتعرف أكثر إلى منظومة قتال حزب الله وكيف يستخدم قواه اللوجستية أو قواه البشرية أو قدراته من الدرونز. يعني أعتقد هناك يعني كثير من الدروس المستفادة ستكون من خلال هذه التلة، ولكن أنا أعتقد أنه هذه التلة ستشكل يعني نقطة إحراج للدولة اللبنانية. أولا يعني نحن ندرك تماما أنه مسار التفاوض بين لبنان وإسرائيل متعثر، وكان هناك خلاف كبير حول النقاط حول معايير التحقق، بالتالي اليوم هذه التلة قد تصبح هي أحد النقاط التجريبية المناطق التجريبية التي قد تقول إسرائيل أنها جاهزة لتسليمها للجيش اللبناني، ولكن ضمن معايير تحقق أن يتم استلام ومصادرة كل البنى التحتية الموجودة لحزب الله، بمعنى أن يتخذ الجيش اللبناني تدابير تمنع عودة حزب الله إلى هذه التلة، وبالتالي هذا سيشكل أعتقد يعني مسار حرج، لأنه في النهاية الخلافات الموجودة والتي أدت إلى تعثر مسار المناطق التجريبية كان عدم الاتفاق على معايير التحقق التي كانت موضوع زيارة الجنرال كليرفيلد إلى بيروت لمدة أسبوعين تقريبا دون أن تؤدي تلك إلى أي نتيجة، وربما هنا كذلك يمكن إدخال عملية أطلاق الأسرى التي وهم طبعا أسرى مدنيون، التي ربما شاء سفير الولايات المتحدة أن يقول للدولة اللبنانية أن الولايات المتحدة قادرة على إلزام إسرائيل بتحرير الأسرى، وبالتالي تقديم ورقة تحفيز للدولة اللبنانية للذهاب نحن والتفاوض.
1: طيب سيادة العميد، يعني معذرة في المقاطعة، في ضوء كل هذه المعطيات يعني التي تحيط بهذه التلة، هل ترى بأنه ستكون هناك ردة فعل عملياتية من قبل حزب الله لاسترداد هذه التلة أو لإيقاف إسرائيل من التوسع داخل الأهداف التي هي في مرمى بنك تل أبيب؟
0: أنا أولا لا أعتقد أن هناك إمكانية عسكرية لاستعادة هذه التلة، يعني قيمة هذه التلة بأنفاقها التي في النهاية كانت تؤمن الاحتماء للعناصر ولا تؤمن طبعا القدرة القتالية.

0: الإمكانية الإمساك بها أو استعادتها هي طبعا إمكانية غير واردة تماما. اليوم السؤال، هل تتوقف إسرائيل هنا أم تذهب إسرائيل إلى توسيع عملياتها العسكرية والسيطرة على التلال القريبة، تلة الدبشي وتلة الطهرة القريبة من تلة علي الطاهر، والتي ستؤمن إمساك يعني بكل المناطق المشرفة على قطاع النبطية؟ ما نراه اليوم هو قصف على النبطية الفوقة، على دوحة كفر رمان وعلى تلة الدبشة، وحتى قصف كذلك على مدينة النبطية، وهناك حركة نزوح كبيرة. وبالتالي أعتقد كل هذا يعني أعتقد يشكل حتى اليوم نوع من الضغوط الإسرائيلية الأمريكية يعني لدفع الدولة اللبنانية للذهاب بأسرع وقت ممكن لتطبيق الاتفاق الإطار. بخلاف ذلك ربما ننتقل إلى وضع ميداني أصعب بكثير، تصبح معه ظروف التفاوض أقسى مما هي عليه الآن.
1: يعني سيادة العميد، يعني فيما يتعلق بهذه الجزئية الغاية في الأهمية والتي تفضلت بها، وكان سؤالي لك التالي، وهي هل ستكتفي إسرائيل بالوقوف عند هذه التلة أم ستتوسع أكثر؟ كيف ستكون استراتيجيات الدولة اللبنانية إزاء كل هذه المعطيات التي مما لا شك فيها أن تؤثر على مسار المفاوضات بين بيروت وتل أبيب؟
0: اليوم كان هناك زيارة للسفير الأمريكي في السفير الأمريكي في لبنان إلى السراي الحكومي، وكان هناك اجتماع مع دولة الرئيس، رئيس الحكومة نواف سلام. طبعا لم يرشح أي شيء عن هذا الاجتماع بشكل دقيق، يعني كان هناك كلام عام حول أنه تم التداول بالأوضاع في الجنوب وإلى ما هنالك وكيفية تطبيق الاتفاق، ولكن أنا أعتقد أن هناك رسائل حملها إلى رئيس الحكومة. مفاد هذه الرسائل أنه كيف سيتصرف لبنان إزاء سقوط تلة علي الطاهر، وكيف ما هو الموقف الذي سيتخذه درءا لتطور الموقف الميداني نحو مزيد من الاحتلال. أعتقد لغاية الآن لم يظهر يعني أي إجراء أو أي قرار أو أي تعليق حتى رسمي من لبنان حول ما ستكون عليه الخطوة التالية بعد سقوط تلة علي الطاهر. أعتقد يعني الموقف حرج لدرجة، ولكن ربما لا زالت المعوقات اللبنانية التي رافقت كل هذا المسار، الذي طبعا للأسف يعني كان دائما على حساب اللبنانيين وعلى حساب يعني دمار قراهم وعلى حساب دمائهم وتهجيرهم. أعتقد أنه هذه التلة كما قلنا هي اختبار للدولة اللبنانية كيف ستتصرف حيال ذلك. هل سيبقى الموضوع مرتبط يعني بعدم الذهاب للقول بكل صراحة أنه يجب أن ننتهي من مسألة سلاح حزب الله لحماية الجنوب اللبناني، أم سنبقى ندور في حلقة طهران التي يعني تهدد وتتوعد من بعيد دون أن تتمكن فعلا من إجراء من إحداث أي تغيير في المسار التفاوضي؟ أعتقد هناك مأزق يعيشه حزب الله ومأزق كبير تعيشه الدولة اللبنانية إذا لم تتمكن من الخروج من هذه الحلقة المفرغة.
1: أشكرك جزيل الشكر من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة العميد خالد حمادة عن هذا الكم الوافر من القراءة والتحليل، شكرا جزيلا لك.

0: في ملفنا الثاني نناقش استفحال الجريمة المنظمة داخل المجتمع العربي في إسرائيل، وذلك في ظل غياب أي تحرك من الحكومة لوقف هذه الجرائم، حيث ارتفع عدد ضحايا الجريمة داخل المجتمع العربي إلى 158 قتيلا هذا العام، وسط فشل وتواطئ شرطي وحكومي وإفلات كامل للجناة من العقاب.
1: تصاعد حاد وغير مسبوق في معدلات الجريمة المنظمة والعنف تشهده مناطق عرب 48 منذ سنوات، وسط اتهامات واسعة للشرطة والأجهزة الأمنية الإسرائيلية بالتقاعس والتواطؤ في غض الطرف عن عصابات الإجرام. فقد سجل اليومان الماضيان فقط مقتل 4 أشخاص في مدينة الناصرة وإصابة آخر في مدينة طمرة، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع العربي إلى 158 قتيلا منذ مطلع العام الحالي، مع استمرار موجة الجريمة المنظمة وتصاعد الشعور بانعدام الأمن من دون مؤشرات على تراجعها.

0: تشير المعطيات إلى أن غالبية الضحايا قتلوا بإطلاق النار، وفي وقت سابق وجهت تقارير صحفية الاتهام للجيش الإسرائيلي بتسهيل الجرائم داخل المجتمع العربي باعتباره أحد أهم مصادر السلاح للعصابات داخل إسرائيل، إذ يشكل مصدر نحو 80% من الأسلحة المستخدمة في هذه الجرائم وفقاً لمؤسسات مدنية فلسطينية. وتشير مصادر عربية في إسرائيل إلى وجود اتفاق غير مكتوب بين عصابات الإجرام والشرطة الإسرائيلية، حيث تمتنع العصابات عن دخول المدن اليهودية مقابل تقاعس الشرطة عن ملاحقتهم في المجتمع العربي. وتدعم هذه الاتهامات تقارير إسرائيلية رسمية تكشف أن معظم المتورطين في الجرائم الخطيرة داخل المجتمع العربي هم متعاونون مع جهاز الأمن العام الشباك ويتمتعون بالحصانة. كما يتعرض العرب في إسرائيل إلى التمييز حينما يأتي الأمر إلى حل الجرائم المرتكبة، إذ تقدر بعض المصادر أن نسبة نجاح الشرطة الإسرائيلية في حل الجرائم التي يكون ضحاياها من العرب لا تتجاوز 15% مقابل 60% من الجرائم التي يكون ضحاياها من اليهود.
1: وللمزيد أكثر ينضم إلي من حيفا الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي السيد إيهاب جبرين. أستاذ إيهاب، أرحب بك في العالم اليوم، ودعني أتناول معك وبتفاصيل عن هذه الأسباب الحقيقية من استفحال الجريمة في الداخل الفلسطيني لا سيما العربي. لماذا هذه الجريمة مستفحلة أكثر من غيرها داخل سلطة الشرطة الفلسطينية والجهات الأمنية الإسرائيلية؟ عفوا،
2: تحياتي لك أستاذ أحمد والمشاهدين والمشاهدات. وبأنك كنت قد ذكرت السلطة الفلسطينية، ربما هنا تجدر الإشارة إلى معطيات وبعض الأرقام للمقارنة فقط، ليس إلا عدد القتلى في الجريمة في الضفة الغربية على سبيل المثال قرابة 0.8 لكل 100,000 نسمة. في إسرائيل تحديدا نتحدث عن نصف لكل 100,000 نسمة. في الدول العربية المجاورة المعدل هو 1، وفي تركيا على سبيل المثال نتحدث عن معدل 1.5 لكل 100,000 نسمة. في داخل المجتمع الفلسطيني في الداخل الإسرائيلي الرقم يصعد إلى 13 لكل 100,000 نسمة، وهذه الأرقام بالمناسبة هي قريبة للأرقام الموجودة في كولومبيا وفي دول أمريكا اللاتينية المستفحلة فيها الجريمة المنظمة بطبيعة الحال، فقط للمقارن. الآن نحن نتحدث كذلك عن 252 فقط العام المنصرم، هذا العام 158 كما كنت ذكرت قتيل جراء الجريمة المنظمة. فقط لذلك نضع الأمور في نصابها، ربما تجدر العودة إلى عام 97 تقريبا هنالك معطيات تحديدا لدي لدى هذا العام، نتحدث عن 12 قتيل، وليس جراء الجريمة بالمناسبة، جراء العنف، 12 قتيل في العام الواحد عام 97. وآنذاك كان عدد الفلسطينيين في الداخل قرابة 1,200,000، الآن نحن 2 مليون والعدد هو 252. يقال، أنا لا يوجد لدي توثيق لهذه المقولة، ولكنه يقال بأنه جراء أكتوبر 2000 انتفاضة الثانية، أفي ديختر، طبعا وانتفض آنذاك الفلسطينيون في الداخل، أفي ديختر رئيس الشباك آنذاك قال بما معناه: ما لكم ومال الضفة والقدس والأقصى، سوف تدفعون ثمن ذلك غاليا. وهذه ربما نقطة مهمة جدا أن نذكرها عام 2000، لأن هذه الأرقام بدأت في دالة تصاعدية منذ تلك السنوات تحديدا. يعني في عام 2007، 10 سنوات بعد عام 97، كنا نتحدث عن ضعف ذلك الرقم وأكثر بكثير 30 وأكثر بكثير 36 تقريبا في ذلك العام. فبالتالي واضح جدا نحن نتحدث عن سياسات ممنهجة، لا يمكن أن نذكر ذلك، بالذات عندما نتحدث عن دولة النووية والتي تقول بأنها تستطيع أن تصل في داخل قلب غزة وفي داخل عمق غزة أن تقوم بعمليات اختطاف أو بعمليات اغتيال مؤكدة، وكذلك في داخل إيران وفي داخل لبنان وسوريا. ولكن عندما يأتي هذا الحال لكل ما تريده من الجريمة المنظمة في فلسطين الداخل، تضع الكثير من العراقيل، وربما دائما تشير بأن هذا جزء من الثقافة والتربية. طبعا الأرقام تنفي ذلك وتفند ذلك بالكامل. هذه هي المعطيات والصورة الأساسية التي بناء عليها نستطيع أن نبني وتصور بأن أحد أهم الأدوات التي

0: أحارب فيها الدولة الإسرائيلية، تفكك المجتمع الفلسطيني بالداخل بأن تضع أمامه ملهيات، هو هذه الحال تحديدا، هذه النقطة تحديدا. الآن نقطة مهمة جدا كذلك، وبها أنهي كل هذه المقدمة، بأنه في تلك السنوات عام 2000 تحديدا كانت الجريمة المنظمة مستفحلة في داخل الدول اليهودية في داخل إسرائيل، الدول عفوا المدن اليهودية في داخل
1: نعم
0: إسرائيل، أشدود، نتانيا، وعكا، كانت الجريمة المنظمة هنالك مستفحلة، قامت إسرائيل بمحاربتها، ولكن هي جرت بها إلى الساحة الخلفية، إلى داخل البلدات العربية الفلسطينية في الداخل بطبيعة الحال.
1: وفي ضوء ذلك يا أستاذ إيهاب، تفسيرك لعدم جدية الأجهزة المعنية بمكافحة الجريمة المتمثلة في الشرطة الإسرائيلية وفي الأجهزة الأمنية، لماذا يفلت هنا الجناة من كل هذه الجرائم التي يقترفونها؟
0: عام 2021 خرج أحد ضباط الشرطة باعتراف للقناة 12 وقال بأننا نحن نقوم بعملنا، نقوم بما يتوجب منا. طبعا هو هنا يحاول أن يتخلص من عقدة الذنب أو من المسؤولية بطبيعة الحال، ويقول بأننا نقوم بعمليات اعتقال، ولكن الشباك هو الذي يقوم بإخراجهم، لأنه واضح جدا كذلك كما أتى بالتقرير بأنهم متورطون وأغلبهم عملاء لجهاز الأمن الإسرائيلي بمعايير معينة وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة. يعني الجهاز الشباك معني بطبيعة الحال بأن يكون لديه رقابة، ودائما كان لديه رقابة على ما بل يتعامل مع الفلسطينيين الداخل بمنطلق يعني الشرطة الداخلية، الشرطة المنظمة للفلسطينيين الداخل، تحديدا من بعد ما انتهى الحكم العسكري عام 67 68، ومنذ ذلك الحين الشباك موجود في داخل البلدات العربية، وباعتقادي هو الذي ينظمها بدلالات كثيرة، كما في مدارسها، كما كذلك طبيعة الحال في داخل شوارعها. الآن النقطة المثيرة للاهتمام ربما يجب أن نقف عندها، بأنه في كل مرحلة انتخابية في داخل إسرائيل على مدار كل السنوات التي فاتت، يمكن مراقبة ذلك كذلك بالمعطيات، يكون هنالك حالة هدوء نسبي للجريمة المنظمة، وتحديدا لهذا العام إسرائيل احتفت قبل عدة أسابيع بمرور 20 يوم بدون أي جريمة قتل في داخل المجتمع العربي الفلسطيني. الآن أين تأتي الذريعة؟ بأن نتنياهو قبل عدة أو في بداية شهر يوليو تحديدا أوعز لجهاز الشباك بأن يدخل إلى البلدات العربية، وكأنه لم يكن موجود في داخل البلدات العربية، وبالتالي وكأن لدينا سبب ومسبب لهذا الهدوء النسبي. إسرائيل بطبيعة الحال الحكومات الإسرائيلية بحاجة لهدوء نسبي في داخل المنظومة الانتخابية، في داخل المرحلة الانتخابية، لأنها تعلم بأن الضجيج، هنالك ضجيج عاطفي، هنالك حالة من الاحتقان في داخل الشارع العربي جراء هذه الجرائم كما نرى الآن في داخل هذه الصورة، وهي بطبيعة الحال هذه الحالة هي عاطفية، عندما تزداد
1: نعم
0: نسبة وحالات القتل بطريقة غير لا يمكن استيعابها، يخرج الشارع العربي إلى الشارع، وقام بذلك في السنوات التي فاتت كثيرا يمكن القول، ولكن يكون بعد حالة من التهدئة، نوع من البنادول الذي تعطيه إسرائيل للشارع العربي، تكون حالة هدوء، حالة هدنة إن صح التعبير، وبعدها تخمد كل هذه الحراكات بمعايير معينة. ولهذا السبب أنا باعتقادي هنالك من يضغط في داخل إسرائيل على كبسة أون وأوف لتنظيم هذه الجريمة، ولا يمكن القول بأنها عشوائية أو منظمة فقط من قبل مجموعات جريمة لوحدها، بل باعتقادي هنالك مسؤولية
1: وبرأيك
0: واضحة
1: في ضوء
0: على
1: كل
0: الدولة
1: هذه
0: والمؤسسات.
1: المعطيات أستاذ إيهاب، كيف سيتحرك أو كيف سيلجأ الداخل العربي أمام هذه الجريمة الممنهجة والتي تلقى دعما من جهاز الشباك أمام الجهات الأمنية والشرطة الإسرائيلية؟
0: تحديدا الآن هنالك تعويل على المرحلة الانتخابية بأن يكون هنالك حالة تهدئة، إذا قمنا بتغيير هذه الحكومة، هذا هو النهج المقرون في داخل هذه المرحلة، يكون هنالك حالة تهدئة. للأسف هذا المعطى هو معطى انتخابي ولكنه غير صحيح. هذه باعتقادي ما يجري في داخل الشارع وفي داخل معطيات الجريمة هو أكبر بكثير من مسؤولية حكومة بوحدها، بل هي سياسات مؤسساتية في داخل إسرائيل، في داخل إن صح القول في داخل الدولة العميقة حتى في داخل إسرائيل، وبالتالي لا يمكن فقط بأن

0: تقول بأن هي سياسات بن غفير أو سياسات بنيامين نتنياهو لوحدهم، لأن الجريمة المنظمة بدأت سنوات قبل دخول بنيامين نتنياهو عام 2009 إلى داخل هذه الحكومة. الحركات مرة أخرى للأسف هي حركات عاطفية في داخل الشارع الفلسطيني في الداخل، هي حركات تكون عندما يكون لدينا هنالك قصة أكثر أثرا، عندما يكون هنالك أبرياء بين مزدوجين وفق مفاهيم الشارع الذين قتلوا من غير ذنب يذكر. لأن يجب أن نخضع كذلك النقاط على النصاب، عندما نتحدث عن جريمة منظمة هي بأغلبها جريمة اقتصادية، نتحدث عن السوق السوداء، عن عمليات اقتراض في داخل السوق السوداء، وبالتالي إسرائيل تستطيع أن تنظم ذلك حتى من داخل هذا الأمر. يجب أن نذكر هنا تحديدا عندما نتحدث عن القروض في داخل السوق السوداء بأن البنوك الإسرائيلية أصلا تحاول استثناء المجتمع العربي من إعطائهم أي معطيات أو في داخل القروض وما إلى ذلك من أمور لتسيير حياتهم الاقتصادية، ولهذا السبب هم يلجؤون إلى هذا الباب، باب السوق السوداء، لتسيير حياتهم، وطبعا الطريق واضحة إلى أين تفضي.
1: سؤال أخير
0: الآن ما هي
1: سيد
0: الحلول؟
1: إيهاب، سؤال أخير، يعني طالما أن الشباك هو الذي يقف درعا أمام كل هذه الممارسات وهذه الجرائم، يقف درعا حاميا للمجرمين للمقترفين لكل هذه الجرائم، إلى أي مدى يمكن توصيف ما يحدث هو سياسة ممنهجة لحكومة نتنياهو المتطرفة؟
0: هو سياسة ممنهجة، وكما كنا ذكرنا بن غفير في نهاية المطاف وحكومة بنيامين نتنياهو يمكن القول هي بوغي في داخل كل هذه المنظومة بمفهوم كهذا أو كآخر. إذا أرادت إسرائيل تستطيع أن تحارب هذه الجريمة، لديها الأدوات، لديها كل الوسائل للقيام بمثل هذه المحاربة، ولكن ما هو المنشود؟ المنشود بأن يكون هنالك مجتمع عربي مفكك في داخل إسرائيل لا يرتقي إلى مستوى الحالة السياسية، لا يوجد لديه تلك الرفاهية لمناقشة الحالة السياسية الفلسطينية ما بين البحر والنهر، لديه ذلك الألم وذلك الوجع المنفرد به تماما كما هو الحال في داخل الضفة الغربية وتماما كما هو الحال في داخل غزة. فبالتالي إذا ربطنا بين كل هذه المعطيات يمكن القول بأنها سياسة ممنهجة لمحاولة تفكيك المجتمع من جهة وقطع أوصاله في قضايا السياسية الكبيرة والاجتماعية الكبيرة فيما يخص الحالة الفلسطينية ككل. وبهذا المنطلق يمكن القول بأن إسرائيل تسير وفق منهج وسياسات ممنهجة أكبر بكثير باعتقادي من إلقاء اللوم فقط على حكومة بنيامين نتنياهو، لأنه حتى في داخل حكومة التغيير كان ربما هنالك بعض التغيير بين مصطلحات حكومة بنت ولابيد في العام والنصف التي كانت فيها في داخل تلك الحكومة، لكن نتحدث عن انخفاض فقط 10 حالات قتل. السؤال الذي يطرح نفسه، هل تم هنالك حالات تفكيك وجرائم بحد ذاتها وإيصالهم إلى القضاء والقانون الإسرائيلي؟ المعطيات تشير بأن الحالة لم تتجاوز حتى في ذلك العام أكثر من 15%. فبالتالي يمكن أن نحاول أن نفكك الغلاف، يمكن أن نتعامل مع الغلاف، ولكن لب القصيد في داخل هذه المنظمات وفي داخل هذه الجريمة المنظمة إسرائيل لا تضع يديها عليه أو لا تحاول تفكيك لطالما هو يعطيها الأمر المنشود الذي تريده من تفكيك هذا المجتمع.
1: أشكرك جزيل الشكر من حيث البحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي السيد إيهاب جبرين عن هذا الكم الوافر من القراءات والتحليل، شكرا جزيلا لك.

0: من التجارة إلى الاستثمار والإنتاج داخل سوريا، مسار جديد يتشكل في العلاقات الاقتصادية السورية التركية، ومنطقة الرقة الصناعية والحرفية واحدة من أحدث مؤشراته. المشروع الذي جرى الاتفاق عليه بين محافظة الرقة وهيئة الاستثمار السورية وشركات تركية خلال معرض دمشق الدولي يمتد على مساحة 1500 دونم، ويستهدف إنشاء بيئة منظمة للأنشطة الصناعية والحرفية واستقطاب الاستثمارات وتوفير فرص عمل ودعم الإنتاج المحلي. طبيعة المشروع تفتح المجال أمام صناعات تتناسب مع حاجات السوق السورية وإمكانات المنطقة، خصوصا الصناعات التحويلية والغذائية ومواد البناء والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسمح باستخدام العمالة والمواد الأولية السورية والاستفادة في المقابل من رأس المال والخبرة والتكنولوجيا التركية. وهنا تبرز الدلالة الأوسع للمشروع، فالعلاقة الاقتصادية بين البلدين التي استندت خلال المرحلة الماضية بصورة كبيرة إلى التجارة الثنائية تتجه تدريجيا نحو نموذج يقوم على توطين جزء من الإنتاج داخل سوريا وإقامة مشروعات مشتركة بدل الاكتفاء بتصدير السلع التركية إلى السوق السورية. ويأتي ذلك في ظل نمو سريع للتجارة بين البلدين، فبحسب بيانات أعلنها وزير التجارة التركي عمر بولات، بلغ حجم التبادل التجاري 3,750,000,000 دولار عام 2025 بزيادة 45%، فيما تستهدف أنقرة ودمشق الوصول به إلى 10 مليارات دولار. غير أن الدور التركي في الاقتصاد السوري يتجاوز التبادل التجاري، فمنذ إنشاء اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين وتوقيع مذكرات تفاهم في مجالات الاستثمار والتعاون الاقتصادي، دخلت الشركات التركية بصورة متزايدة إلى مشروعات الطاقة والنقل والبنية التحتية، وهي قطاعات أساسية لأي عملية تعافٍ اقتصادي وإعادة إعمار. ومن هنا لا تقتصر أهمية مدينة الرقة على حدود المشروع نفسه، فنجاحها قد يجعل منها نموذجا لمناطق صناعية واستثمارات مشتركة يمكن نقلها إلى محافظات سورية أخرى، وتحويل التعاون الاقتصادي من مشروعات متفرقة إلى شبكة إنتاج واستثمار أوسع.
1: وللمزيد أكثر، هنا معي في الاستوديو الباحث في الشؤون الاقتصادية والسياسية التركية دكتور غزوان المصري. أرحب بك دكتور غزوان، ودعني أتناول معك هذا الاتفاق الذي وقع بين أنقرة ودمشق بشأن إنشاء منطقة صناعية لا سيما في محافظة الرقة السورية. الأبعاد والغايات الحقيقية من هذه الاتفاقية ومن هذا المشروع الذي سيترجم على أرض الواقع.
2: تحية لك والمشاهدين الكرام. يعني هذه جزء من استراتيجية كاملة تنتهجها الحكومة السورية في تحريك عجلة الإنتاج. عجلة الإنتاج تبدأ من الصناعة باستقرار اقتصادي باستقرار القوانين، وهذا ما نلحظه خلال الأشهر الماضية أن هناك تسارع كبير في الاستقرار وطمأنة المستثمرين، وخاصة في افتتاح المناطق الصناعية في إدلب وفي الآن في الرقة، وأيضا المناطق الصناعية المتواجدة أثناء الثورة. هناك 6 مناطق صناعية على الحدود مباشرة، وهي تعتبر الحزام اللوجستي للمناطق الصناعية. وأيضا نحن نتحدث عن أكبر منطقة صناعية في الشيخ نجار، وهي تعتبر الرابط الأساسي بين هذه المناطق الصناعية. فإذا نحن نتحدث عن منظومة صناعية تنتهجها الحكومة السورية وبمساعدة الخبرة التركية في الصناعة، وأيضا في قضية مهمة جدا الآن تعمل الحكومة التركية مع الحكومة السورية بشكل قوي جدا لفتح المعابر، لأن إذا بدأ الإنتاج وبدأت الصناعة وبدأ يجب أن يبدأ التصدير، والتصدير حتى يبدأ التصدير تحتاج إلى معابر وتحتاج إلى طرقات، وسوريا في موقعها الاستراتيجي وسط بين دول الخليج وبين والعراق وأيضا تركيا وبوابة إلى أوروبا. تركيا تعمل بشكل كبير جدا، يعني فقط خلال الشهر الماضي وزير التجارة التركي يقابل وزير المعابر والمنافس 3 مرات، اجتمعوا 3 مرات لأهمية المعابر في دعم الصناعة وفي دعم التجارة بين البلدين. نعم هناك هدف الآن للوصول ل10 مليار دولار لحجم التبادل التجاري بين تركيا وسوريا، لكن الهدف الأساسي هو نقل التجربة التركية الصناعية، وخاصة أن هناك أرضية جيدة في سوريا

0: الصناعة، وهناك خبرة، وهناك عمالة جيدة.
1: نعم.
0: وهناك كثير من المصانع الآن التركية التي تود أن تنقل إلى سوريا لشيء مهم جدا، ألا وهي تصدير البضائع المصنعة في سوريا إلى دول الخليج أو دول العربية بإعفاء ضريبي كامل. وهذه أنا أعتبر أنها تفتح شهية الشركات للاستثمار في سوريا. فإذا افتتاح هذه المناطق الصناعية يعتبر جزء من استراتيجية مهمة بين البلدين، بين تركيا وبين سوريا. نحن لا نريد فقط عبور البضائع بعشرة مليار دولار، وإنما شراكة مشتركة في تصنيع هذه البضائع وتصديرها إلى دول العالم.
1: يعني أثرت نقطة غاية في الأهمية دكتور رزوان، وهي متمثلة في التحول لدى الاستراتيجية التركية من مسارها في التبادل التجاري بينها وبين سوريا إلى الإنتاج والصناعة. ماذا تعكس كل هذه الخطوات التي الآن في صدد دعم الصناعة السورية في الداخل السوري من قبل الخبرات التركية؟
0: يعني أدركت أولا تركيا أن هناك أكثر من 4 مليون سوري عاش في تركيا، نقل التجربة التركية وبنى علاقات مع المصانع التركية ومع الشركات التركية ومع رجال الأعمال. هذه تستثمرها الآن تركيا لصالح سوريا ولصالح الاقتصاد بين البلدين. فلذلك وجود الآن كم هائل من السوريين الذين يجيدون اللغة التركية ومعرفتهم بالأسواق المحلية، وأيضا انتشار السوريين بكل أنحاء العالم. فإذا يعتبر التاجر السوري أو رجل الأعمال السوري هو صلة الوصل بين ليس سوريا وتركيا فقط، بل مع الدول العربية ومع دول العالم كلها. فلذلك أدركت تركيا أهمية هذه النقطة، وخاصة أن تركيا يعني تعتمد بشكل كبير جدا على الأمن والاستقرار في سوريا. الأمن والاستقرار في سوريا يعتبر أولوية للأمن القومي التركي، لأن عدم الاستقرار نحن شاهدناه خلال 14 سنة الماضية أثر بشكل مباشر على تركيا. فلذلك الآن استقرار سوريا يعتبر من أولويات في دعم الحكومة السورية للاستقرار. كيف يتم الاستقرار؟ بتحريك عجلة الإنتاج. عجلة الإنتاج هذه في افتتاح المناطق الصناعية مهمة جدا، وأيضا في نقل التجربة التركية مهمة جدا، وفي عودة السوريين وخاصة رجال الأعمال الذين كسبوا الخبرة التركية في الصناعة، عودتهم إلى سوريا أيضا تعتبر أيضا هذه من النقاط المهمة. يعني نحن نقول أن هناك تكامل بين الاقتصاد التركي واقتصاد السوري إذا استمرت الخطة التي وضعت بهذا الشكل. ونحن نرى يعني بتتبعنا وزياراتنا إلى سوريا نجد أن هناك إرادة من كلا البلدين، من تركيا ومن سوريا، إرادة قوية جدا لتكامل اقتصادي بين البلدين. التكامل الاقتصادي ليس استقرار لسوريا فقط، وليس استقرار لجنوب تركيا فقط، بل استقرار للمنطقة بكاملها. فلذلك تسعى دول الخليج حتى لدعم هذه الخطة، بدعم الاقتصاد ودعم المشاريع ودعم بعض النقاط التي تقام الآن في سوريا. لذلك نشهد يوميا توقيع اتفاقيات، نشهد يوميا أن التاجر التركي والشركات التركية تحاول أن توقع اتفاقيات مع التجار ورجال الأعمال والصناعيين.
1: وبالتالي دكتور غزوان، يعني إلى أي مدى مشروع الرقة الذي بدأ بهذه اتفاقية بين الجانبين التركي والسوري أن يؤسس لما بعد ذلك لمحافظات أخرى سورية؟
0: يعني ما تفضلت فيه هو نقطة مهمة جدا. لماذا الرقة؟ يعني يجب أن نجيب على هذا السؤال. الرقة هي في عمق المنطقة الزراعية الخالصة في سوريا، فإذا نحتاج إلى منطقة صناعية متخصصة. ونحن لا نريد أن نكرر المناطق الصناعية الموجودة على في سوريا أو الموجودة على الحدود السورية. نريد أن يكون هناك تكامل واستراتيجية مهمة أن كل منطقة صناعية تتخصص بتخصص معين للتكامل الاقتصادي والصناعي في سوريا. وهذا الذي أنا ألاحظه الآن في سوريا. فمثلا المنطقة الصناعية في إدلب هي منطقة على خط دولي في قضية اللوجستيك وفي خط وصول البضائع إلى الاتحاد الأوروبي. أما الرقة فتعتبر الرقة منطقة أولا يعني كانت الحكومة السورية البائدة القديمة لا تقدم أي استثمار في شمال شرق سوريا، فتجد هذه المناطق منعزلة تماما. فأن يأتي هذه المنطقة الصناعية في الرقة حاجة كبيرة، وخاصة وجود المواد الزراعية. نحن نريد أن نصدر القمح كما هو قمح، نريد أن نصنع هذا القمح بتقنيات وخبرة تركية وتصديرها إلى دول العالم. وهذا الذي تسعى له. وأنا أظن أن يعني ما قرأت عن هذا المنطقة الصناعية هي ستكون متخصصة في القضايا الزراعية والمنتجات الزراعية والمعدات الزراعية التي بحاجة سوريا إلها بشكل كبير جدا، وتميزت تركيا وخاصة المدن الجنوبية.
1: سؤال أخير
0: في غازي عنتاب و

0: عفوا في كونيا بصناعة المعدات الزراعية التي هي بحاجة سوريا
1: يعني لها. قدرة أنقرة ودمشق على المضي قدما اقتصاديا في استراتيجية طويلة المدى بحيث لا تتأثر بأي متغيرات سياسية أو أمنية بإيجاز لو سمحت.
0: يعني الآن سوريا انتقلت من مرحلة إلى مرحلة، انتقلت أولا للاستقرار الأمني في الجيش والمخابرات والأمن، الآن وصلوا إلى مرحلة متطورة جدا ومتقدمة جدا. الآن المرحلة التي بدأت من أشهر هي القضية الاقتصادية. القضية الاقتصادية استراتيجية ولا بد منها في سوريا، وهذا الذي الآن تسعى له الحكومة التركية مع الحكومة السورية. وجودنا في معرض دمشق الدولة مع وزير التجارة كانت نقطة تحول وواضحة تماما، اهتمام عالمي واهتمام تركي. كان الوفد التركي الصناعي والوفد التركي المرافق للوزير أكبر وفد زار معرض دمشق الدولي، وهو أكبر جناح كان في معرض دمشق الدولي هو الجناح التركي. إن دل على شيء يدل أن هناك تكامل اقتصادي تسعى له كلا الحكومتين، ليس لإنتاج 10 مليار دولار تبادل تجاري، وإنما لتبادل اقتصادي تشاركي إنتاجي كامل يصل إلى 10 مليار، بل ممكن أن يفوق 10 مليار إذا استمرت بهذه العجلة. القضايا السياسية لابد منها، يعني هناك تحديات كبيرة في سوريا كما هي التحديات في تركيا، لكن تركيا استطاعت خلال السنوات الماضية أن تنجز إنجاز أبهر كثير من الدول، وأصبح النموذج التركي الاقتصادي السياسي أصبح نموذج الآن الكل ينظر له بقرب ويدرس كيف استطاعت تركيا أن تنجز خلال 22 سنة هذا الإنجاز الكبير. فخاصة السوريين الذين عاشوا في تركيا نظروا إلى هذه التجربة ولمسوا هذه التجربة وعاشوا هذه التجربة، كيف يستطيعوا أن ينقلوا هذه التجربة خاصة في الصناعة، في الإنشاءات، في مواد البناء. هذه نقاط مهمة جدا الآن ما نشاهده في القريب العاجل، وما نشاهده الآن في الشراكات وفي الزيارات المشتركة بين الوفود التركية والسورية.
1: أشكرك جزيلا شكرا دكتور رزوان المصري الباحث في الشؤون الاقتصادية والسياسية التركية عن هذه الإحاطة المفصلة والكم الوفر من القراءة والتحليل، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك أستاذ.
1: والشكر موصول في ختام هذه الحلقة من العالم اليوم للنظراء الكرام، تحية مني ومن فريقي العمل، إلى اللقاء.

0: الولد الوحيد.
1: حبيبي يا ماما.
2: يا رب يا رب.
3: خطر الاطفال، الله بنتبه للاطفال مشان البنك، مراقبه من فوق.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل في لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالتلات أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا، بيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلامة.

0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
1: طبعاً أنا قبل الحرب بقت اهتماماتي أنه كان عندي شغف كبير أنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمتي شوي في هذه القناة.
2: بس يعني متذكر أنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ليش هدول ذنبهم؟ هدول الأطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل أطباء قطاع غزة بيفهموا بأنه هدول الأطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثة، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. آخر مرة قبل 10 أيام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركة بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت إحنا في قطاع غزة غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الأطفال، هدول عندهم مشكلة في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هناك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. روبا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: حرام عليك تروح، والله يا رب كفوا 9 سنوات كفوا تمام.

إنه آخر رسل مدينة طروادة القديمة التي حظيت بإعجاب العالم منذ مئات السنين. إنه منارة للحضارة والثقافة والفن، تحمل لنا أكثر قصص التاريخ عبر العصور. دخل متحف طروادة الخدمة عام 2018، وهو عام أعلنته تركيا عام طروادة. تمكن هذا المتحف في وقت قصير من أن يصبح واحداً من أكثر المتاحف اللافتة للنظر في تركيا، بفضل ثراء مضمونه وتصميمه المعاصر ونهجه الابتكاري، ونال إعجاباً كبيراً بتقديمه بانوراما لتاريخ جنق قلعة الممتد لآلاف السنين. في صالة عرضه التي تقدر مساحتها ب3000 متر مربع تقريباً، تعرض المقابر والتماثيل والمسكوكات الذهبية والحلي وقطع البناء الخاصة بمدينة طروادة. وبإحيائه أبنية العصور القديمة، يقدم المتحف تجربة فريدة تحمل زواره في رحلة عبر الزمن.

يعد تمثال كورس من أهم آثار المتحف التي تعود لفترة اليونان العتيقة. يصور هذا التمثال المنحوت من الرخام شاباً يافعاً في مقتبل العمر، وتعود أهميته لكونه أحد النماذج النادرة التي تصور الجسد في حالة الحركة في ذلك العهد القديم. يضم المتحف أيضاً بقايا أبنية أصلية كانت في مدينة طروادة القديمة، وتعد أفاريز معبد أسوس وأثينا الموجودة فيه أحد هذه الآثار القيمة. بني هذا المعبد الذي يعود إلى الربع الثاني من القرن السادس قبل الميلاد كهدية للآلهة أثينا

الطراز الدوركي أحد أكثر النماذج التقليدية للعمارة القديمة تميزاً، فأفاريز المعبد المبنية من ألواح مستطيلة ومربعة هي دليل واضح على التصوير الفني المتقدم في ذلك العصر. تعلو الأفاريز تصاوير لشخصيات أسطورية ومنحوتات نافرة كالغزلان والاحتفالات المتعددة، وترمز هذه الزخارف إلى فخامة الثقافة السائدة في مدينة طروادة القديمة وقوتها. يضم متحف طروادة أيضاً آثاراً من عصور مختلفة من تاريخ مدينة جناق قلعة، وأحد أهم هذه الآثار هو اللوحة التذكارية المستخرجة من ينابيع طروادة والتي تعود إلى العصر البرونزي. وجه الإنسان المنحوت بعناية على الحجر الجيري الكبير يحمل أوجه تشابه بنيوية مع آثار العصر الإسلامي، حيث يتشابه مع حجر المحراب من حيث التصميم الموجود أيضاً بين كنوز هذا المتحف. فالمكان الذي يتموضع عليه وجه الإنسان في اللوحة تقابله عبارات عربية في حجر المحراب، وهكذا يظهر التشابه بين الثقافتين في اختيار الأشكال المستطيلة وتموضع النقاط العليا فيها. ذا عصيت مدينة طروادة في جميع أنحاء العالم بعظمة سلطانها وملامحها التي تجاوزت المكان والزمان. وفي متحف طروادة يكتسب النتاج الفني الذي خلفته هذه الثقافة العظيمة معنى جديداً.

ترامب يهدد بقصف جبل رأس الفأس في إيران ويؤكد خلو مضيق هرمز من الألغام، والجيش الإيراني يقول إنه سيتحول إلى الهجمات الاستباقية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. في هذه النشرة أيضا: قتلى وجرحى بهجوم حوثي على المخا في اليمن، وأكثر من 120 قتيلا منذ الخميس باشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين. هجوم روسي على مقر الأمن الأوكراني في العاصمة كييف، ومبعوثا ترامب يزوران أوكرانيا للمرة الأولى الأحد المقبل.

لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحتمال توجيه ضربات عسكرية وشيكة لموقع جبل رأس الفأس المحصن في إيران، مؤكدا أن واشنطن ترصد كامل التحركات الإيرانية. وقلل ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض من حجم المواجهة العسكرية الدائرة، واصفا إياها بالأمر البسيط بالنسبة للولايات المتحدة مقارنة بقدراتها العسكرية. وشدد الرئيس الأمريكي على أن القوات الأمريكية لا تخوض قتالا مباشرا في الوقت الراهن، مؤكدا فرض السيطرة الكاملة على حركة الملاحة في مضيق هرمز وخلو الممر المائي الاستراتيجي من أي ألغام بحرية. في المقابل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرم نية أن بلاده تتجه تدريجيا نحو تبني عقيدة الهجوم الاستباقي لمواجهة التهديدات الخارجية، مؤكدا أن القانون الدولي يمنح طهران الحق في الدفاع الاستباقي عند مواجهة أي خطر أمريكي. وأوضح أكرم نية أن القوات الإيرانية استهدفت قوات أمريكية أو قواعد أمريكية تمتد من الأردن إلى الإمارات، ودمرت أنظمة رادار ودفاع جوي داخلها، مشيرا إلى أن تحييد هذه المنظومات جعل

0: استهداف المواقع الإسرائيلية والقواعد المرتبطة بها في المنطقة أكثر سهولة من السابق. في وقت سابق أكد ترامب أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، تزامن ذلك مع إعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت انضمام الاتحاد الأوروبي إلى حملة أمريكية تستهدف تشديد الضغوط المالية على إيران وقطع قنوات تمويلها.
1: تستمر الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، لكن المواقف تتبدل وشروط التسوية تتسع. ففي تطور جديد، تسعى واشنطن إلى اتفاق أشمل مع طهران يجمع مضيق هرمز والملف النووي، فيما تستخدم العقوبات والضغط العسكري لرفع كلفة الرفض قبل عودة محتملة إلى طاولة المفاوضات. صفقة لم تبدأ بعد، لكن ملامحها ترسم بالفعل. مصادر إعلامية تقول إن الولايات المتحدة أبلغت الوسطاء رغبتها في إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة بمعزل عن التفاهم بين إيران وسلطنة عمان، وبذلك توسع واشنطن ما تريد التفاوض عليه. نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس يقول لا مفاوضات حالياً مع إيران، لكنه يربط أي مسار مقبل بوقف استهداف السفن التجارية في هرمز، مؤكداً أن الخيارات الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية وحتى غير المعلنة ما تزال مطروحة. هرمز إذن يتحول بممر ملاحي إلى أحد مفاتيح التسوية المحتملة. وفي المسار الآخر، يعيد الرئيس دونالد ترامب تثبيت الملف النووي باعتباره خطاً أحمر، مؤكداً استمرار المراقبة الأمريكية للمواقع النووية الإيرانية. أما الضغط الاقتصادي فيتقدم بدوره جزءاً من الحملة الأمريكية لرفع كلفة المواجهة وتعزيز موقع واشنطن قبل أي تفاوض. ويقول وزير الخزانة الأمريكية إن الاتحاد الأوروبي انضم إلى حملة الضغط التي تستهدف العقوبات الثانوية وقطع قنوات التمويل الإيراني. دبلوماسية عبر الوسطاء وضغط اقتصادي واستعداد عسكري، ثلاثة مسارات تتحرك بها واشنطن في وقت واحد بحثاً عن تسوية بشروط أوسع. وفي المقابل تتمسك طهران بوقف الضغوط العسكرية والاقتصادية وتربط ترتيبات هرمز بالسيادة والعقوبات. وهكذا تتسع الطاولة قبل أن يجلس إليها الطرفان، فالوسطاء يبحثون عن مساحة مشتركة بينما يعمل كل طرف على تقوية أوراقه قبل أن تبدأ المفاوضات نفسها. عزيزة محمد نور، تيريت عربي.
0: سقط عدة قتلى وجرحى من المدنيين إثر قصف بصاروخ باليستي شنه الحوثيون على منطقة مفرق المخا غرب محافظة تعز اليمنية. وأفادت قناة سبأ الحكومية بأن الصاروخ أصاب مطعما شعبيا بشكل مباشر، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية في صفوف المدنيين دون توفر حصيلة نهائية فورية لعدد الضحايا وطبيعة إصاباتهم. هذا وقتل أكثر من 120 شخصا باشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين بحسب ما أفادت مصادر من الجانبين. وتجددت المواجهات بين الجانبين منذ مطلع يوليو الماضي بعد هدنة استمرت نحو 4 سنوات. وتتزايد المخاوف من عودة اليمن إلى الصراع الذي طال لمدة 12 عاما.
2: تصاعد في حدة المعارك بين الأطراف اليمنية المتنازعة خلال الأيام الأخيرة، اشتباكات عنيفة تسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء المعارك بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي. مصادر يمنية أفادت بسقوط عشرات القتلى في الاشتباكات كان لمحافظتي تعز وإب النصيب الأكبر من عدد الضحايا بعد معارك عنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين، فيما سقط قتلى خلال مواجهات أخرى قرب الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر. المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين في محافظة تعز عرفت قتالاً عنيفاً وفق شهود عيان. وفي مدينة المخا القريبة من مضيق باب المندب أفادت وسائل إعلام يمنية حكومية بسقوط ضحايا مدنيين جراء قصف الحوثيين مطعما بصاروخ باليستي. وسائل إعلام تابعة للحكومة اليمنية أكدت بأن القوات المشتركة أحبطت محاولات تسلل للحوثيين عبر المزارع والأودية المتاخمة لخطوط التماس الفاصلة بين جنوب محافظة الحديدة وأطراف محافظة تعز الشمالية الغربية. وفي محافظة الحديدة أعلنت قوات تابعة للحكومة اليمنية أنها تخوض معارك عنيفة مع جماعة الحوثيين جنوبي المحافظة، فيما أفادت مصادر يمنية بأن الطيران التابع للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن حلق بشكل مكثف فوق مناطق بمحافظة الحديدة. المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي عرفت تجدداً منذ مطلع يوليو الماضي في عدة محافظات، أبرزها مأرب وسط البلاد والجوف شمالاً والضالع وتعز، بعد تهدئة استمرت أكثر من 4 أعوام. ويخشى اليمنيون أن تعيد هذه المواجهات سيناريوهات 12 عاماً من الحرب التي سقط خلالها آلاف القتلى والجرحى وتسببت بموجات نزوح كبيرة، ناهيك عن انتشار الأمراض التي أزهقت أرواح آلاف آخرين، في غياب أي أفق زمني للمواجهات أو حل سياسي ينهي الصراع.
0: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين بينهم نساء وأطفال في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على مناطق بجنوب البلاد وشرقها مساء الجمعة. وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة أن الغارة التي استهدفت الرمادية في قضاء صور أدت إلى مقتل شخص وإصابة 15 آخرين بينهم مسعفون، كما أسفرت الغارات على كفر رمان وميفدون في قضاء

0: النبطية الفوقة وإصابة واحدة في البقاع الغربي وفق نص البيان. رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالإفراج عن الدفعة الأولى من المحتجزين اللبنانيين لدى إسرائيل، ودعا عون إلى استكمال خطوات إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة السيادة اللبنانية كاملة، وقال إن الخطوة تؤكد أهمية استكمال ما نص عليه إطار العمل الثلاثي بما يضمن استعادة كامل الأراضي اللبنانية وعودة جميع المحتجزين. وجدد عون تمسكه بأن يكون السلاح على الأراضي اللبنانية حصرا بيد القوى الشرعية، وأن تكون السيادة للدولة وحدها.
1: من هذا المسار شق موكب الصليب الأحمر الدولي طريقه ذهابا وإيابا بعد أن تسلم عند معبر الناقورة الحدودي جنوب لبنان 4 أسرى محررين من السجون الإسرائيلية، هم لبنانيان وسوريان.
2: وضع خي الصحي الحمد لله منيح، والأسرة اللي طلعوا كمان منيح بخير وعافية. لا ما كنا عارفين أنه مأسور، عرفنا امبارح الساعة 10 الصبح اجاني اتصال انه خيي ضمن الاسرة اللي رح يتم الافراج عنهم.
1: اطلاق سراح دفعة من الاسرة كان مناسبة لاهالي الاسرة المعتقلين في السجون الاسرائيلية للحصول على اي معلومات تتعلق بمصير ابنائهم.
3: نشدنا الهيئات الانسانية، قلنا لحد هاللحظة هذه ما في ولا خبر عن ابنه مليه بخير ولا مش بخير. نحن بنعرف انقصر من بلده عايث الشعب، ما انقصر من الجبهه، ما انقصر من من من من غير بلده، وابني مدني، ابني ممرض ومسجل بنقابه الاطباء.
1: بالتوازي مع الشروع في معالجه ملف الاسرى، كانت اسرائيل تعلن سيطرتها العملياتيه على مرتفعات علي الطاهر، اعلان تخوف معه متابعون من ان يكون مقدمه لعمل عسكري اكبر خلال المرحله المقبله.
4: السيطرة الإسرائيلية أو احتلالها، هذا يعني أن إسرائيل ستتطلع إلى أهداف أخرى، يعني ستكون قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى مدينة النبطية ومن ثم مرتفعات أو جبل علي الطاهر ويعني إقليم التفاح، وربما هناك بحسب الخبراء الاستراتيجيين قد يكون هناك تغول إسرائيلي باتجاه البقاع.
1: وإزاء التطورات سواء المتعلقة بملف الأسرى أو بمحور علي الطاهر، تنصب الجهود الدولية لعقد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة ما بين لبنان وإسرائيل في محاولة للوصول إلى التفاهمات المطلوبة لاستكمال تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي.
5: ما بين معالجة ملف الأسرى وإعلان إسرائيل سيطرتها على مرتفعات علي الطاهر، ثمة فاصل ما بين الجهد الدبلوماسي والتصعيد العسكري، فإما أن تنجح الدولة بفرض مقاربتها للحل السلمي في جنوب لبنان، أو أن يعود التوتر العسكري إليه من بوابة علي الطاهر. أحمد شلحة، تريتي عربي، من مدينة صور جنوبية لبنان.
0: فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي حظر تجول ونفذ عمليات دهم وتحقيقات ميدانية خلال اقتحام واسع لمخيم عسكر القديم شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى أحياء المخيم، ودهمت عددا من منازل المواطنين وأخضعت ساكنيها لتحقيقات ميدانية، كما استولت على مركبتين دون تسجيل إصابات أو اعتقالات مباشرة حتى اللحظة. منع جيش الاحتلال الإسرائيلي متضامنين وصحفيين من إيصال المواد الغذائية والطبية إلى 3 منازل فلسطينية محاصرة في قرية قصرى جنوب نابلس. وقطعت قوات الاحتلال الطريق أمام وفد المتضامنين في منطقة رأس العين بعدما أعلنت الجبل منطقة عسكرية مغلقة، وثبتت بوابات حديدية وحواجز إسمنتية لعزل المنطقة وسط إصرار العائلات على البقاء في منازلها لمنع المستوطنين من الاستيلاء عليها.
6: احنا اليوم بدخل اليوم 27 على حصار الـ3 منازل اللي موجودات في محيط جبل راس العين، هذه العائلات اللي اصبحت معزوله بشكل كلي عن محيط بلده قصرى. احنا كثير بنرحب في

0: الخطأ اللي بيجوا بتحلوا بالإنسانية وبأبناء الحريات في العالم، حتى إنهم يحاولوا يكسروا هذا الحصار اللي مفروض على العائلات الثلاث اللي موجود في محيط جبل راس العين في بلدة كسرى. وجودهم اليوم راح يكون معهم علب مي، علب عصير، علب حليب، يحاولوا إنهم يدخلوا لهذه المنازل ووصلوها للعائلات الثلاث اللي موجودة في محيط جبل راس العين. يعني أول شيء تواجد الاحتلال على محيط جبل راس العين موجود دائم، أعلن المنطقة منطقة عسكرية مغلقة، أقاموا بوابات حديدية وإسمنتية بكل محيط الجبل، لكن وجود هذا الحاجز اللي قريب منا خلفنا ب 15 متر قد يحاول منع المتضامنين من الوصول. نتمنى إنهم ينجحوا إن شاء الله.
1: أعلن المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج رفضه لآلية تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني الجديد، خاصة اعتماد التعيين والمجمعات الانتخابية بديلا عن الاقتراع المباشر. وطالب المؤتمر خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر هيئته في مدينة اسطنبول بإجراء انتخابات حرة وديمقراطية تتيح للفلسطينيين اختيار ممثليهم بأنفسهم.
2: كقوى ومؤسسات شعبية نرى في انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني فرصة مهمة لتوحيد الشعب الفلسطيني على الأسس الوطنية التي تضمن حقوق شعبنا وتحقيق تطلعاته الوطنية، وحيث أن المجلس الوطني هو الإطار الوطني الجامع للشعب الفلسطيني نقول ما يلي: أولاً، رفضنا للمرسوم الرئاسي بشأن تعيين أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني من الداخل والخارج باعتباره تجاوزاً لإرادة ملايين الفلسطينيين في الداخل والخارج ومساساً بحقهم الأصيل في اختيار ممثليهم بصورة ديمقراطية وحرة. ثانياً، إن المجلس الوطني الفلسطيني هو الإطار الوطني الجامع للشعب الفلسطيني، ولا يجوز أن تكون عضويته في الداخل أو الخارج رهناً بالتعيين أو بقرار من جهة واحدة بعيدة عن إرادة أبناء شعبنا ومشاركتهم المباشرة.
1: شنت روسيا هجوماً بطائرة مسيرة استهدف مكتب رئيس جهاز الأمن الأوكراني في العاصمة الأوكرانية كييف، وأصابت المسيرة المبنى الواقع في شارع فولوديميريسكا قبالة كاتدرائية القديسة صوفيا التاريخية وسط العاصمة، فيما رصد انتشار مكثف لسيارات الإسعاف وفرق الطوارئ في محيط الموقع للتعامل مع تداعيات الاستهداف. هذا وقتل شخص وأصيب 5 آخرون بجروح جراء ضربة جوية روسية على منشأة تخزين في مقاطعة أوديسا جنوب أوكرانيا الليلة الماضية. وأفادت هيئة خدمات الطوارئ الحكومية الأوكرانية بأن الهجوم تسبب في اندلاع حريق واسع ألحق أضرارا مادية بواجهة ونوافذ مستودع في المنطقة، فضلا عن تدمير 5 شاحنات احترقت بالكامل جراء اشتعال النيران، فيما باشرت فرق الإنقاذ إخماد الحريق ونقل المصابين لتلقي الإسعافات اللازمة. من المقرر أن يبدأ ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثا الرئيس الأمريكي جولة محادثات تقودهما إلى موسكو وكييف في إطار مساعي واشنطن للدفع نحو تسوية سياسية وإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. ومن المقرر أن يلتقي الموفدان الأمريكيان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين يوم السبت قبل التوجه إلى كييف الأحد لعقد محادثات مباشرة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبحث آليات استئناف المسار التفاوضي وتقريب وجهات النظر بين الطرفين. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مبعوثيه سيتوجهان إلى موسكو وكييف حاملين مقترحا أمريكيا لإنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. وفي تصريحات أدلى بها من المكتب البيضاوي قلل ترامب من المخاوف بشأن احتمال توسع الصراع ليشمل حلف شمال الأطلسي، مؤكدا قناعته بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لا ينوي مهاجمة دول الناتو، مؤكدا وجود فرصة جيدة للتوصل إلى تسوية ووقف النزاع. بدوره اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار

0: مع روسيا يشمل تعليق الضربات الجوية المتبادلة، وأكد أن بلاده مستعدة للامتناع عن شن أي هجمات جوية شريطة التزام موسكو بالمثل طوال المدة الزمنية اللازمة لعقد المباحثات الدبلوماسية خلال الزيارة المرتقبة لستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثي الرئيس الأمريكي إلى موسكو وكييف.
1: زيارة مرتقبة لفريق المفاوضين الأمريكيين لكل من موسكو وكييف خلال الأيام القادمة، يقول الرئيس الأوكراني، ويضيف أن مواعيد مبدئية حددت للاجتماعات الهادفة لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات.
2: عقدت للتو اجتماعا مع الفريق المكلف بالتفاوض مع مبعوثي الرئيس الأمريكي. نحن على تواصل دائم معهم على مدار الساعة ونحضر حاليا للاجتماعات، وقد حددت مواعيد مبدئية. نتوقع أن نرى مبعوثي الرئيس الأمريكي هنا في كييف، وقد أكدوا أنهم سيعقدون اجتماعا في موسكو وآخر في كييف. نتوقع أن يعقد الاجتماع الأخير خلال الأيام القادمة. هذا أمر بالغ الأهمية. من المهم أن تظل أمريكا منخرطة بفاعلية، ونحن على استعداد للقاء بهم في أوكرانيا.
1: الرئيس الروسي تحدث بدوره عن فرصة للتوصل إلى اتفاق السلام ينهي الحرب، وأشار إلى استعداد عدد من الدول بينها الولايات المتحدة والصين لدعم تسوية سلمية. بوتين قال أيضا إن الاتصالات مع أوكرانيا لا تزال جارية، غير أنه لا يمكن تحديد مدى جدواها في التوصل إلى اتفاق السلام، نظراً للتصريحات التي صدرت في الآونة الأخيرة من القيادة الأوكرانية العليا على حد قوله. ومن واشنطن يطالب الرئيس الأمريكي الدول الأوروبية بسداد ثمن المساعدات العسكرية والذخائر التي سبق أن أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا خلال تولي إدارة الرئيس السابق جو بايدن. ويقول ترامب إن سلفه قدم لأوكرانيا وحلف الناتو مئات المليارات من الدولارات مجاناً، وهي أموال كان من المفترض أن تدفعها أوروبا، مؤكداً أنه سيطالب باستردادها وإن كان ذلك متأخراً بعض الشيء. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: وقعت السلطات السورية مع شركات تركية اتفاقاً لإنشاء منطقة صناعية وحرفية في محافظة الرقة شمال البلاد، وذلك على هامش فعاليات الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي. وجرى توقيع الاتفاق بين محافظة الرقة وهيئة الاستثمار السورية وممثلي الشركات التركية لإقامة المشروع على مساحة تبلغ 1500 دونم، بهدف دعم مسار إعادة الإعمار وتوسيع قاعدة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب تنشيط حركة التجارة المحلية والإقليمية. نما الاقتصاد التركي بنسبة 2.3% في الربع الثاني من العام الحالي، لترتفع نسبة النمو خلال النصف الأول إلى 2.5%، فيما تجاوز الدخل القومي 1.7 تريليون دولار، مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق. وقال وزير التجارة التركي عمر بولات إن صافي صادرات السلع والخدمات أسهم ب16 نقطة مئوية في نمو الربع الثاني من هذا العام.
3: 1.706 مليار دولار.
4: الدخل القومي لتركيا تجاوز 1.7 تريليون دولار، ولله الحمد وصلنا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. وبما أننا معنيون بالتجارة الخارجية، فإن الأمر الإيجابي هو أن 16 نقطة مئوية من نمو الربع الثاني جاءت من صافي صادرات السلع والخدمات، وهذا أمر يسعدنا. إن الزخم المتصاعد في الصادرات منذ شهر أبريل يدعم النمو الاقتصادي كما يدعم التوظيف.
0: هذا وسجلت الصادرات التركية الشهر الماضي أعلى قيمة تصديرية لشهر أغسطس في تاريخ البلاد عند 23.5 مليار دولار، بزيادة تجاوزت 8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وأعلنت وزارة التجارة التركية بلوغ حجم صادراتها للأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 185 مليار دولار، مسجلة رقما قياسيا جديدا بالصادرات، ما يعزز الهدف السنوي المعلن ضمن برنامج الحكومة الاقتصادي ببلوغ صادرات السلع 282 مليار دولار.

0: 2026 yılı Ağustos ayı.
1: بالنظر إلى البيانات فقد سجلت صادراتنا في أغسطس رقما قياسيا جديدا بلغت قيمته 23 مليار و500 مليون دولار بزيادة تجاوزت 8%، وهي ثالث أعلى نسبة نمو شهري بعد الزيادة المسجلة في أبريل ويونيو. وبذلك ارتفعت صادراتنا في أغسطس بنحو 1.770 مليار دولار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، من 21.700 مليار دولار إلى 23.5 مليار دولار.
2: أعلن البطل الأولمبي التركي في الرماية يوسف ديكيتش عن تعاون جديد في مجال الصناعات الدفاعية التركية. الشراكة التي كشف عن تفاصيلها في اسطنبول تهدف إلى الاستفادة من خبرة ديكيتش الطويلة في المنافسات الدولية في تجربة تجمع بين خبرة الرياضي المحترف والإمكانات الهندسية.
3: بعد خطف يوسف ديكيتش الأنظار في أولمبياد باريس بتتويجه بفضية المسدس الهوائي، مسهما في منح تركيا أول ميدالية أولمبية في تاريخها برياضة الرماية، ينقل الرامي التركي خبرته هذه المرة إلى مجال آخر. ففي إسطنبول أعلن ديكيتش وشركة ديريا أرمز التركية بدء تعاون جديد في مجال تطوير الصناعات الدفاعية التركية، يستند إلى الاستفادة من سنوات تجربته في المنافسات الدولية ضمن أعمال الشركة لتطوير منتجاتها وأدائها.
4: نرى أن هذه الشراكة ممكنة من بوابة التفاصيل التقنية، فعلى سبيل المثال قد نحتاج إلى إجراء تعديلات على زناد المسدس أو تعديل آلية عملي. لو قلت إنني أستطيع فعل ذلك بنفسي فلن يكون الأمر ممكنا، فلا بد من وجود مهندسين متخصصين. علينا دائما معالجة البيانات والملاحظات التي تأتي من الميدان وتحويلها إلى عمل متكامل.
3: الشراكة تمنح ديكيتش دورا استشاريا يقدم من خلاله رؤيته مستخدما محترفا وملاحظاته المرتبطة بالأداء والتجربة الميدانية، فيما تبقى عملية الهندسة والتصميم والبحث والتطوير من اختصاص الفرق التقنية للشركة.
5: أعتقد أننا بحاجة إلى سماع رأي رياضيين في مختلف التخصصات والاستفادة من آرائهم، فالوصول إلى المنتج الصحيح عالي الجودة يتشكل عبر البحث والتطوير.
3: وخلال الإعلان عن الشراكة عرضت الشركة اثنين من منتجاتها الجديدة ضمن توجه تقول إنه يستهدف الاستفادة من الخبرة الدولية لديكيتش في تطوير المنتجات والأداء.
6: تجربة تضع ملاحظات الرياضي المحترف أمام المهندسين في محاولة للجمع بين خبرة الميدان وقدرات الصناعة الدفاعية. معاذ الهراس، تي عربي، إسطنبول.
2: قبل أن نودعكم هذا تذكير بالعناوين. ترامب يهدد بقصف جبل رأس الفأس في إيران ويؤكد خلو مضيق هرمز من الألغام، والجيش الإيراني يقول إنه سيتحول إلى الهجمات الاستباقية. قتلى وجرحى بهجوم حوثي على المخا في اليمن، وأكثر من 120 قتيلا منذ الخميس باشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين. هجوم روسي على مقر الأمن الأوكراني في العاصمة كييف، ومبعوثا ترامب يزوران أوكرانيا للمرة الأولى الأحد المقبل. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.

من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتيا.

يسوق العنف الإسرائيلي ضد العرب والفلسطينيين خاصة كضرورة أمنية دائمة، وكلما اقترب استحقاق انتخابي في تل أبيب يتحول التصعيد الميداني إلى ورقة دعائية لكسب الأصوات، في مشهد لا يفرق بين من يجلس في سدة الحكم وبين من ينتخبهم، حين يغدو القتل والإقصاء والتدمير خياراً جامعاً ومقبولاً للجميع. بهذه الحقيقة التي كتبها أحدهم على المنصات نستهل حلقتنا من برنامج تفاعل وتشاهدون معنا. بن غفير يطلق حملة أو خطة شاملة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. الأردن يطلق ناطقاً رقمياً باسم الحكومة مولداً بالذكاء الصناعي. على طريقة الكونفو، روبوت يهاجم زبوناً داخل متجر روسي. بين طموحات معلنة في أروقة الكنيسة ووقائع تفرض نفسها على الأرض، تتبلور ملامح استراتيجية أمنية وإدارية إسرائيلية تسعى لإعادة هندسة قطاع غزة ديموغرافياً وإكمال احتلاله وضمه إلى سلطاتها الاحتلالية. القصة ليست جديدة في جوهرها.

0: לעודד הגירה, מעזה, אוטובוסים, מטוסים, שיירות.
1: אני חושב שזה מה שיכול לפתור שם את הסוגיה. אני חושב
2: ש... وأمام المسؤولين يسعى لصبغ فكرة الإخلاء بغطاء تنظيمي وإنساني مزعوم يهدف بالأساس لتسريع تفريغ القطاع من الفلسطينيين.
3: יש המונים שרוצים לעבור, קליטה, לאפשר להם גם את הקליטה, גם את המעבר הנכון, לדאוג להם בארץ שאנחנו רוצים שהם יאגרו לדיור, לחינוך, לבריאות, זה אפשרי. אני אומר לכם, שבתי בישיבות הכי סודיות, יש מדינות שהודיעו למדינת ישראל שהן מוכנות לעשות את זה. מורת תקציב, מורת כסף, מורת כל מיני דברים שהם ביקשו ממדינת ישראל.
2: في هذا التوجه يسعى بن غفير لتصوير التهجير كاستجابة لرغبة سكانية، بينما تشير الوقائع الميدانية إلى أن دمار البنية التحتية والمستشفيات والخدمات الأساسية بغزة هو المحرك الفعلي. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس هو الآخر يثبت التهمة، يقول إن الهجرة هي الحل، والسبب وفق زعمه أن أكثر من 70% من غزة مدمرة.
4: بعد أن احتل الجيش الإسرائيلي جزءا كبيرا من قطاع غزة دمر ما بين 60 و70% من مساحته، ولا يزال هناك ما يجب القيام به، لكن نحو 70% من المساحة أصبحت في الواقع خالية. لا يوجد حل حقيقي لغزة من دون الهجرة. بالمناسبة 80% يريدون الهجرة، لكن حماس لا تسمح لهم، ولا توجد دول في العالم تستقبلهم. ما يؤخر الهجرة هو أن الدول المستقبلة تريد غطاء أمريكيا. عندما يتضح أن حماس لا تفي بالتزامها بنزع سلاحها، سنحصل عندها على الضوء الأخضر لبدء هجرة سكان غزة.
2: المفارقة أن إسرائيل تنفذ خطة التهجير عبر البوابة الإدارية والأمنية، فمنذ سيطرة الاحتلال على معبر رفح ومحور فيلادلفيا تحول خروج الفلسطينيين إلى مسار مقيد للغاية مقابل إغلاق شبه تام أمام أي مسار للرجوع. وللمنظمات الحقوقية توثيقات كثيرة يوثق الواقع المأساوي لآلاف العالقين خارج القطاع ممن خرجوا للعلاج أو الدراسة، حيث يواجهون رفضا أمنيا مستمرا وتعطيلا متعمدا يمنعهم من العودة إلى ديارهم وعائلاتهم. مشاهدينا، رصدنا لكم تفاعل رواد المنصات بشأن هذا الموضوع، نأخذ بعضا من تعليقاتهم. يقول أو تقول مايا: نكبات فلسطين لا تتوقف، ففي غزة والضفة الغربية شعبها يحاكي سيناريو النكبة الفلسطينية الأولى، تشريد وتهجير ونزوح، وبن غفير اليوم يطالب بإفراغها من سكانها لدول الطوق. حساب تشيبر يقول: تعلم بعض اليهود من الهولوكوست محاربة الشر، بينما تعلم البعض الآخر منهم أن يكونوا أشرارا. أحمد يعلق: ما شفتش حد صريح زي بن غفير، الراجل ما بيحاولش يداري أي حاجة، هو كده ولو كان عجبكم، عشان كده الصهيوني ما بنكلمهوش. أما أخيرا فالار تقول: ثم يتساءل الناس لماذا يهاجر هؤلاء الشرق أوسطيون إلى بلداننا؟ لوموا إسرائيل والولايات المتحدة على تهجير الناس باستمرار ثم تذمروا إزاء ذلك. وجه جديد يخاطب الأردنيين وينقل إليهم أخبار حكومتهم، لكنه هذه المرة ليس بشارا بل شخصية افتراضية اسمها فرح، طورت بالذكاء الصناعي وأطلقتها وزارة الاتصال الحكومي كأول ناطق رسمي باسم الحكومة الأردنية. ظهرت فرح للمرة الأولى في مقطع فيديو عبر معرفاتها على منصات التواصل الاجتماعي من باحة رئاسة الوزراء بملامح شابة ومرتدية الزي الرسمي، وقدمت نفسها للأردنيين باللهجة العامية. نشاهد معا.
5: مرحبا، أنا فرح واليوم بحب تتعرفوا علي. أنا الناطق الرقمي باسم الحكومة، وأكيد كلكم رح تتساءلوا ليش قررت الحكومة تاخذ هيك خطوة مختلفة وشو الهدف من القرار؟ وأنا بحب أجاوبكم على هذا التساؤل، ورح أتواصل معكم في المستقبل على منصات التواصل الاجتماعي والواتساب. الهدف للحكومة هو تسخير التكنولوجيا الرقمية لتطوير أدوات التواصل في توصيل المعلومات للمواطنين من خلالي أنا فرح. عشان هيك قررنا استخدام أحدث أدوات التواصل اللي بتوفرها التكنولوجيا الرقمية عشان أوصلكم المعلومة بأسلوب واضح.

0: صريح وشفاف وبسيط. رح تسمعوا مني عن كل مشروع بتنفذه الحكومة مرتبط برؤية التحديث، وأي مشروع حكومي في قطاع الصحة والتعليم والبنية التحتية، وكل قرار بيمس حياتكم اليومية. ومش بس هيك، رح أنقول لكم بعض قرارات مجلس الوزراء الرئيسية وأشرح.
1: مهمة فرح لن تقتصر على نقل الأخبار، بل ستكون إحدى أدوات التواصل الحكومية الرقمية والتي تهدف إلى تزويد المواطنين والمهتمين بالمعلومات، كما جاء في تصريح لوزير الاتصال الحكومي محمد المومني عبر منصة إكس، والذي أكد أيضا على أن فكرة فرح جاءت في إطار سعي الحكومة المستمر لتوظيف التكنولوجيا الرقمية وأدوات الذكاء الصناعي في التواصل وشرح القرارات والسياسات الحكومية وإتاحة المعلومات. لكن فرح في مرحلتها الأولى لن تكون شخصية تفاعلية يمكن للمواطن سؤالها وانتظار الإجابة منها، إذ سيقتصر دورها على نقل المعلومات الحكومية وشرحها فقط، على أن يجري تطويرها لاحقا لتصبح تفاعلية. كالعادة، أثار إطلاق شخصية فرح موجة واسعة من التفاعل والجدل بين رواد منصات التواصل في الأردن، فبينما اعتبرها البعض نقلة نوعية في الإعلام الحكومي لتبسيط القرارات المعقدة ومكافحة الشائعات بسرعة أكبر، وتخوف آخرون من غياب البعد الإنساني ومن قدرة شخصية افتراضية على استيعاب تساؤلات الشارع الحقيقية وهمومه اليومية. كما تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقترحات لإطلالة فرح كما تشاهدون بالزي التراثي والشماغ الأردني. تجربة فرح لم تكن الأولى، بل سبقتها تجارب أخرى مشابهة. ففي عام 2024 أطلقت أوكرانيا شخصية فيكتوريا شي لتقديم المعلومات والتعليقات الرسمية المتعلقة بالشؤون القنصلية. أما في ألبانيا فقد أطلقت شخصية دييلا مساعدة افتراضية للخدمات الحكومية عام 2025 ضمن مسعى حكومي معلن لمواجهة الفساد. نشاهد.
2: Mirëse erdhët në Albania. Unë jam asistenti juaj virtual.

إذن كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع؟ نأخذ بعضا من تعليقاتهم. نبدأ من عند عدي أبو مرخية، يقول: كيف سيميز المواطن بين فرح الحقيقية وفرح التي قد يصنعها شخص آخر بالذكاء الصناعي؟ لكن هذه التقنية نفسها يمكن أن تستخدم لصناعة فيديوهات مزيفة وبث شائعات تبدو حقيقية. فرح تقول: قبل فترة كنا نتساءل متى يصل الأردن إلى مستوى الدول المتقدمة في استخدام الذكاء الصناعي، واليوم نراه مطبقا بوضوح، ما يؤكد تقدم الأردن السريع في قطاع التكنولوجيا. أما فهد يقول: لماذا لا يكون الناطقون باسم الحكومة إعلاميين أردنيين أو طلابا يدرسون الإعلام في الجامعات عبر صفحة رسمية تابعة للحكومة بدلا من الاعتماد على الذكاء الصناعي؟ موفق أخيرا، خطوة إيجابية للحكومة تخلص المواطن والصحفي من مشقة البحث عن الرد الحكومي. يبدو أن الروبوتات أصابها ما يصيب البشر، فباتت تغضب تارة وترقص تارة، وتارة أخرى تضرب وتهاجم، وكأن ما شاهدناه قديما في فيلم أنا روبوت لويل سميث أصبح واقعا نعيشه في وقتنا الحالي. كهذا المشهد مثلا الذي وقعت أحداثه داخل متجر روسي يدعى فولغا 64، فبينما كان الروبوت يقف جانبا منشغلا ببعض أموره، فوجئ بأحد الزبائن يريد مصافحته فلم يرد الروبوت، فقرر هذا الزائر أو الزبون أن يدفع، وفجأة بدأ على الروبوت وكأنه يحاول أن يستعيد توازنه، وفي ثوان معدودة بدأ في مهاجمة الزبون الذي دفعه ضاربا إياه بعدة ركلات. دعونا نشاهد المشهد كاملا، جدا مثير.

0: المتجر نشر هذا المقطع الذي شاهدناه وعلق قائلا: روبوت هاجم أحد الزبائن في متجر فولغا ستور للإلكترونيات، لحسن الحظ الجميع بخير. انتشر المقطع القصير بسرعة كبيرة عبر المنصات الرقمية، ما أثار موجة من التعليقات الفكاهية من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن المتجر لم يقدم تفسيرا واضحا لما حدث، وبالتالي فتح باب التكهنات أمام المتابعين. فالبعض فسر ما حدث بأنه عطل تقني، وآخرون قالوا إنه موقف مقصود وتم التحكم في الروبوت فيه عن بعد أو خدعة من أجل المزح والفكاهة. رواد منصات التواصل الاجتماعي بعضهم تعاطف مع الروبوت ووجدوا أنه من حقه الدفاع عن نفسه، والبعض الآخر ذهب إلى منحى آخر مستذكرين مشاهد من فيلم المدمر الذي صور ثورة الروبوتات وانتقامها من البشر ودخول البشرية في صدام مع الآلات. مشاهدينا، كما العادة رصدنا لكم ما قاله رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الفيديو. لأخذ بعضا من تعليقاتهم. تقول ليليا: الروبوت أخذ حق جميع الموظفين في المتجر. حساب ما يقول: إذن هو من استفزه بنفسه وحصل على رد فعل، والآن يستغربون أن يهاجم الروبوت شخصا. انظروا مجددا، المشتري دفع الروبوت فرد الروبوت ودافع عن نفسه. حساب آخر يقول: من الواضح أنهم يمزحون، وما حدث مرتب له من قبل التقاط الفيديو. أما حسام أخيرا يقول: يستفزونك ليخرجوا أسوأ ما فيك. يضحك من هذا المقطع. كأنهم سلبوا روحي. صاحب مزرعة في غزة يروي خسارته بعد قصف الاحتلال مزرعته ونفوق عشرات الآلاف من الدواجن، ما أدى إلى توقف مصدر رزقه الوحيد.
1: لما انضرب المزرعة وأنا في البيت حسيت أن الإشي هذا عندي، أجيت على المزارع لقيتهم منتزعين الروح تبعتي. قبل الحرب كان في عندي المزرعة شغالة ونهضة بالحياة، فيها عمال وفيها جاج وحياة لغاية ما قامت الحرب. فجأة هيك تغيرت الأمور كلها. أول ما قطع الكهرباء عنا، حاولنا أن ننقض حياة الجاج. عندها في المزرعة هذه الوحدة حوالي 40,000 جاجة. ظل الجاج يعاني لما مات من الجوع، وأنت بتطلع فيه مش قادر تعمل لهم أي حاجة. كان الأمر قاسي جدا. فجأة هيك يوم الصبح صحيت على قصف، حسيت أن القصف قريب، يعني حسيت أنه عندي. فجيت من البيت، بيتي بيبعد حوالي 200 متر عن او 300 متر عن المزارع. اجيت لقيت ضربين بدون اي مبرر، ضربوا بالاف 16، دمروا ثلثين المزرعه، ابدوها بيت. هذا مدخل الرزق الوحيد، مش الي وللعمال اللي بيشتغلوا فيه، وللي بورد لنا العلف، وللي بورد لنا الصوص. يعني اكثر من واحد مستفيد من هالمشروع هذا. فجاه كل شيء تلاشى، مصدر الرزق الوحيد اللي عندك اختفى، كأنهم أخذوا روحي مني لما شفت الدمار اللي حل فيها. مش مستوعب ليش وليش ضربوها، مش عارف. احنا قاعدين مستنى يعني نصلح المزرعة وان هذا، لكن يا عم فيش موارد. يعني الصوص ممنوع يدخل، العلف ممنوع تدخل، الأدوية ممنوع تدخل، فالأمور صعبة جدا.
0: رغم صدور قرار قضائي بوقف تنفيذ الهدم، جرافات الاحتلال تهدم منزلاً من 3 طوابق لعائلة بدران في حي البستان في بلدة سلوان، وتشرد 25 فلسطينياً كانوا يعيشون فيه.
2: هدوا كل البناية، ما خلوناش ولا إشي. طبعاً بهدم البيت هذا اتشتت أكثر من 25 بني آدم. لغاية امبارح معانا قرار ساري المفعول بعدم تنفيذ قرار الهدم. شو ما بتقدر تهد من

0: بدها تهد هاي الحكومه. البنايه هاي هي عباره عن 500 متر بناء، اربع سكان بقطنها اربع عائلات. طبعا البنايه هاي يعني انشئت تقريبا بال 90 91 سنه 90 او 91. بال 98 رفعوا محكمه البلديه على السوار اللي حوالين البيت، ما رفعوا على البيت نفسه. تخالف السور 25000 شيكل اندفعوا. كمان رجعوا على بعديها بفتره وجيزه انتقلت المحاكمه من السور على البيت نفسه، وتخالف البيت البنايه ب 75000 شيكل واندفعوا. بعديها صار تجميد للاجراءات لغايه قبل تقريبا سنه. لغايه امبارح معانا قرار ساري المفعول بعدم تنفيذ قرار الهدم. امبارح الساعه 12 تقريبا الظهر بتصل علي الشرطه انه لازم تفضي البيوت، لانه البلديه طلعت على المحكمه واخذت قرار بهدم 300 متر وبدهم يخلوا لك 200 متر للسكن. فاليوم نتفاجئ بيجوا الساعه تقريبا 8:30 ببلشوا يهدوا، بياخذوا شيء قياسات، يعني هم شي خلوا 200 متر، هدوا كل البنايه ما خلولناش ولا شيء. طبعا انا اتصلت مع المحامي من ناحيه قانونيه، قال لي من ناحيه قانونيه كمان طلعنا قرار اليوم انه بس يهدوا 300 متر، للاسف هدوا ال 500 متر، وقال لي بالحرف يعني قال لي انا بهد اللي انا لازم اهده وفي محكمه. الهدم بطريقه عشوائيه بدون ترتيب، الجيران تاثروا، الميه على الجيران انقطعت، الكهرباء انقطعت.
1: من قطاع غزة انتشر فيديو مؤثر للطفل بلال خلال زيارته قبر أمه في الذكرى الثانية لوفاتها بعدما رحلت وتركت خلفها أربعة أطفال في سن مبكرة.
2: يا مقابل أخبري أمي التي أخذت مكانا بين سكانك أن قلبي لم ينساها ودائما بالدعاء يرحمها اللهم بلغ أمي دعائي وسلامي اللهم اجعل أمي سيدة وسيدات أهل الجنة، واجعل الكوثر شرابها والسندس لباسها، اللهم اغفر لأمي وارحمها واعف عنها، اللهم ارحم أمي واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، اللهم آمين يا رب العالمين.
1: شركة أديداس تتعاون مع جندي إسرائيلي مبتور القدم وتطلق خدمة الفردة الواحدة في إسرائيل.

0: زوجة أردنية اشترطت على زوجها للموافقة على الزواج به أن ترعى إخوته الثلاثة المصابين بإعاقات ذهنية. نشاهد القصة.
1: عندي زوجة نموذج غير موجود بالوطن العربي، اشترطت علي منذ 28 عام تكون قائمة على رعاية أشقائي ثلاثة من أصحاب الإعاقة الذهنية. مهما عملت الحياة لا يمكن أوفيها أجر.
2: قبل أتزوج طلبت هيك من الله إنه يعطيني زوج عنده أخوان مساكين، والله بحبهم.

0: صار من أولادي والله لما واحد بيهم يمرض يشهد الله أظل أبكي عليه للصبح.
1: اشترطت علي من بداية زواجنا منذ 28 عام إنها لازم تكون قائمة على رعاية أشقائي ثلاثة من أصحاب الإعاقة الذهنية. اشترطت علي إن هي تقوم على رعايتهم، تهتم فيهم، ملابسهم، أكلهم، شربهم. إذا مرض في واحد في يوم من الأيام تقعد عند راسه وتبكي عليه. هي دائما تقول لها هم كنز عندي لا يمكن يعوض. تارك اهتمامها بأولادها واهتمامها فيهم شيء منقطع النظير. يعني حتى من بعض القصص في بعض المرات في يوم من الأيام كان عندها أربع رغفة خبز، فعشت أولادها، ناموا ظل أربع رغفة خبز، كنت أنا وياها متعشين. قالت يتعشوا إخوانك وإحنا بنظل للصبح بدون أكل، معلش هم أهم منا. أتحدى إذا في قصة موجودة بالوطن العربي زي هاي.
2: نم قرير العين، رسالة وفاء مبكية من باحثة ماجستير بجامعة دمياط في مصر، تهدي فيها نجاحها لروح والدها الراحل.
3: فإلى من غاب عني جسده وحضر في قلبي دوما وأحمل اسمه بكل فخر، إلى فقيدي وعزيزي روحي، إلى من لم توفي الكلمات حقه، أبي الغالي. سلام على عينيك النائمتين الجميلتين يا أبي، لقد قيل قديما في موروثاتنا كل فتاة بأبيها معجبة، وأنا اليوم أصغرهن إعجابا وفخرا بك وأشدهن فضلا لك في يوم هذا، لكن لا أعترض على حكمه السامي. فقد مرت سنوات كثيرة يا أبي على رحيل جسدي، لكنك لم تغب عن قلبي ولا عن دعواتي يوما، ولا زال فراقك جمرا لا يلتقط في سويداء نفسي. كيف نام قرير العين فقد رفعت ابنتك راسك عليا يا حبيبي، ان فرحتي اليوم ليست في غداء التخرج، بل في ان اسمي ولقبي سيبيتان للابد مربوطين باسمك. طبت مقاما يا عزي، فقد نالت ابنتك ما كنت ترجو لها طوال عمرك.
2: مشاهدينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا في حلقه اليوم، الى اللقاء في تفاعل جديد.

يا الله

0: كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
4: אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
5: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacak.
6: ترامب يهدد بقصف جبل رأس الفأس في إيران ويؤكد خلو مضيق هرمز من الألغام، والجيش الإيراني يقول إنه سيتحول إلى الهجمات الاستباقية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرة عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا، قتلى وجرحى بهجوم حوثي على المخا في اليمن، وأكثر من 120 قتيلا منذ الخميس باشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين. هجوم روسي على مقر الأمن الأوكراني في العاصمة كييف، ومبعوثا ترامب يزوران أوكرانيا للمرة الأولى الأحد المقبل.

لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحتمال توجيه ضربات عسكرية وشيكة لموقع جبل رأس الفأس المحصن في إيران، مؤكدا أن واشنطن ترصد كامل التحركات الإيرانية. وقلل ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض من حجم المواجهة العسكرية الدائرة، واصفا إياها بالأمر البسيط بالنسبة للولايات المتحدة مقارنة بقدراتها العسكرية. وشدد الرئيس الأمريكي على أن القوات الأمريكية لا تخوض قتالا مباشرا في الوقت الراهن، مؤكدا فرض السيطرة الكاملة على حركة الملاحة في مضيق هرمز وخلو الممر المائي الاستراتيجي من أي ألغام بحرية. في المقابل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نية أن بلاده تتجه تدريجيا نحو تبني عقيدة الهجوم الاستباقي لمواجهة التهديدات الخارجية، مؤكدا أن القانون الدولي يمنح طهران الحق في الدفاع الاستباقي عند مواجهة أي خطر أمريكي. وأوضح أكرمي نية أن القوات الإيرانية استهدفت قواعد أمريكية تمتد من الأردن إلى الإمارات، ودمرت أنظمة رادار ودفاع جوي داخلها، مشيرا إلى أن تحييد هذه المنظومات جعل استهداف المواقع الإسرائيلية والقواعد المرتبطة بها في المنطقة أكثر سهولة من السابق. في وقت سابق أكد ترامب أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، تزامن ذلك مع إعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت انضمام الاتحاد الأوروبي إلى حملة أمريكية تستهدف تشديد الضغوط المالية على إيران وقطع قنوات تمويلها.

0: تستمر الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، لكن المواقف تتبدل وشروط التسوية تتسع. ففي تطور جديد، تسعى واشنطن إلى اتفاق أشمل مع طهران يجمع مضيق هرمز والملف النووي، فيما تستخدم العقوبات والضغط العسكري لرفع كلفة الرفض قبل عودة محتملة إلى طاولة المفاوضات. صفقة لم تبدأ بعد، لكن ملامحها ترسم بالفعل. مصادر إعلامية تقول إن الولايات المتحدة أبلغت الوسطاء رغبتها في إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة، بمعزل عن التفاهم بين إيران وسلطنة عمان، وبذلك توسع واشنطن ما تريد التفاوض عليه. نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس يقول لا مفاوضات حالياً مع إيران، لكنه يربط أي مسار مقبل بوقف استهداف السفن التجارية في هرمز، مؤكداً أن الخيارات الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية وحتى غير المعلنة ما تزال مطروحة. هرمز إذن يتحول بممر ملاحي إلى أحد مفاتيح التسوية المحتملة. وفي المسار الآخر، يعيد الرئيس دونالد ترامب تثبيت الملف النووي باعتباره خطاً أحمر، مؤكداً استمرار المراقبة الأمريكية للمواقع النووية الإيرانية. أما الضغط الاقتصادي فيتقدم بدوره جزءاً من الحملة الأمريكية لرفع كلفة المواجهة وتعزيز موقع واشنطن قبل أي تفاوض. ويقول وزير الخزانة الأمريكية إن الاتحاد الأوروبي انضم إلى حملة الضغط التي تستهدف العقوبات الثانوية وقطع قنوات التمويل الإيراني. دبلوماسية عبر الوسطاء وضغط اقتصادي واستعداد عسكري، ثلاثة مسارات تتحرك بها واشنطن في وقت واحد بحثاً عن تسوية بشروط أوسع. وفي المقابل تتمسك طهران بوقف الضغوط العسكرية والاقتصادية وتربط ترتيبات هرمز بالسيادة والعقوبات. وهكذا تتسع الطاولة قبل أن يجلس إليها الطرفان، فالوسطاء يبحثون عن مساحة مشتركة بينما يعمل كل طرف على تقوية أوراقه قبل أن تبدأ المفاوضات نفسها. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: سقط عدة قتلى وجرحى من المدنيين إثر قصف بصاروخ باليستي شنه الحوثيون على منطقة مفرق المخا غرب محافظة تعز اليمنية. وأفادت قناة سبأ الحكومية بأن الصاروخ أصاب مطعما شعبيا بشكل مباشر، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية في صفوف المدنيين دون توفر حصيلة نهائية فورية لعدد الضحايا وطبيعة إصاباتهم. هذا وقتل أكثر من 120 شخصا باشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين بحسب ما أفادت مصادر من الجانبين. وتجددت المواجهات بين الجانبين منذ مطلع يوليو الماضي بعد هدنة استمرت نحو 4 سنوات. وتتزايد المخاوف من عودة اليمن إلى الصراع الذي طال لمدة 12 عاما.
2: تصاعد في حدة المعارك بين الأطراف اليمنية المتنازعة خلال الأيام الأخيرة، اشتباكات عنيفة تسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء المعارك بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي. مصادر يمنية أفادت بسقوط عشرات القتلى في الاشتباكات كان لمحافظتي تعز وإب النصيب الأكبر من عدد الضحايا بعد معارك عنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين، فيما سقط قتلى خلال مواجهات أخرى قرب الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر. المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين في محافظة تعز عرفت قتالا عنيفا وفق شهود عيان. وفي مدينة المخا القريبة من مضيق باب المندب أفادت وسائل إعلام يمنية حكومية بسقوط ضحايا مدنيين جراء قصف الحوثيين مطعما بصاروخ باليستي. وسائل إعلام تابعة للحكومة اليمنية أكدت بأن القوات المشتركة أحبطت محاولات تسلل للحوثيين عبر المزارع والأودية المتاخمة لخطوط التماس الفاصلة بين جنوب محافظة الحديدة وأطراف محافظة تعز الشمالية الغربية. وفي محافظة الحديدة أعلنت قوات تابعة للحكومة اليمنية أنها تخوض معارك عنيفة مع جماعة الحوثيين جنوبي المحافظة، فيما أفادت مصادر يمنية بأن الطيران التابع

0: على التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن حلق بشكل مكثف فوق مناطق بمحافظة الحديدة. المواجهة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي عرفت تجددا منذ مطلع يوليو الماضي في عدة محافظات، أبرزها مأرب وسط البلاد والجوف شمالا والضالع وتعز، بعد تهدئة استمرت أكثر من 4 أعوام. ويخشى اليمنيون أن تعيد هذه المواجهات سيناريوهات 12 عاما من الحرب التي سقط خلالها آلاف القتلى والجرحى وتسببت بموجات نزوح كبيرة، ناهيك عن انتشار الأمراض التي أزهقت أرواح آلاف آخرين، في غياب أي أفق زمني للمواجهات أو حل سياسي ينهي الصراع.
1: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين بينهم نساء وأطفال في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على مناطق بجنوب البلاد وشرقها مساء الجمعة. وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة أن الغارة التي استهدفت الرمادية في قضاء صور أدت إلى مقتل شخص وإصابة 15 آخرين بينهم مسعفون، كما أسفرت الغارات على كفر رمان وميفدون في قضاء النبطية عن سقوط قتيلين و4 إصابات، بينما سجلت 3 إصابات في النبطية الفوقى وإصابة واحدة في البقاع الغربي وفق نص البيان. رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالإفراج عن الدفعة الأولى من المحتجزين اللبنانيين لدى إسرائيل، ودعا عون إلى استكمال خطوات إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة السيادة اللبنانية كاملة، وقال إن الخطوة تؤكد أهمية استكمال ما نص عليه إطار العمل الثلاثي بما يضمن استعادة كامل الأراضي اللبنانية وعودة جميع المحتجزين. وجدد عون تمسكه بأن يكون السلاح على الأراضي اللبنانية حصرا بيد القوى الشرعية، وأن تكون السيادة للدولة اللبنانية وحدها.
2: من هذا المسار شق موكب الصليب الأحمر الدولي طريقه ذهابا وإيابا، بعد أن تسلم عند معبر الناقورة الحدودي جنوب لبنان 4 أسرى محررين من السجون الإسرائيلية، هم لبنانيان وسوريان.
3: وضع خي الصحي الحمد لله منيح، والأسرة اللي طلعوا كمان منيح بخير وعافية. لا ما كنا عارفين أنه مأسور، عرفنا امبارح الساعة 10 الصبح اجاني اتصال انه خيي ضمن الاسرة اللي رح يتم الافراج عنهم.
2: اطلاق سراح دفعة من الاسرة كان مناسبة لاهالي الاسرة المعتقلين في السجون الاسرائيلية للحصول على اي معلومات تتعلق بمصير ابنائهم.
4: نشدنا الهيئات الانسانية، قلنا لحد هاللحظة هذه ما في ولا خبر عن ابني مليه بخير ولا مش بخير. نحن بنعرف انقصر من بلده عايث الشعب، ما انقصر من الجبهة، ما انقصر من من من من من غير بلده، وابني مدني، ابني ممرض ومسجل بنقابة الأطباء.
2: بالتوازي مع الشروع في معالجة ملف الأسرى، كانت إسرائيل تعلن سيطرتها العملياتية على مرتفعات علي الطاهر، إعلان تخوف معه متابعون من أن يكون مقدمة لعمل عسكري أكبر خلال المرحلة المقبلة.
5: السيطرة الإسرائيلية أو احتلالها، هذا يعني أن إسرائيل ستتطلع إلى أهداف أخرى، يعني ستكون قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى مدينة النبطية ومن ثم مرتفعات أو جبل علي الطاهر ويعني إقليم التفاح، وربما هناك بحسب الخبراء الاستراتيجيين قد يكون هناك تغول إسرائيلي باتجاه البقاع.
2: وإزاء التطورات سواء المتعلقة بملف الأسرى أو بمحور علي الطاهر، تنصب الجهود الدولية لعقد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة ما بين لبنان وإسرائيل في محاولة للوصول إلى التفاهمات المطلوبة لاستكمال تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي.
6: ما بين معالجة ملف الأسرى وإعلان إسرائيل سيطرتها على مرتفعات علي الطاهر، ثمة فاصل ما بين الجهد الدبلوماسي والتصعيد العسكري، فإما أن تنجح الدولة بفرض مقاربتها للحل السلمي في جنوب لبنان، أو أن يعود التوتر العسكري إليه من بوابة علي الطاهر. أحمد شلحة،

0: عربي من مدينة صور جنوبية لبنان.
1: فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي حظر تجول ونفذ عمليات دهم وتحقيقات ميدانية خلال اقتحام واسع لمخيم عسكر القديم شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى أحياء المخيم ودهمت عددا من منازل المواطنين وأخضعت ساكنيها لتحقيقات ميدانية، كما استولت على مركبتين دون تسجيل إصابات أو اعتقالات مباشرة. منع جيش الاحتلال الإسرائيلي متضامنين وصحفيين من إيصال المواد الغذائية والطبية إلى 3 منازل فلسطينية محاصرة في قرية قصرة جنوب نابلس. وقطعت قوات الاحتلال الطريق أمام وفد المتضامنين في منطقة رأس العين بعدما أعلنت الجبل منطقة عسكرية مغلقة وثبتت بوابات حديدية وحواجز إسمنتية لعزل المنطقة وسط إصرار العائلات على البقاء في منازلها لمنع المستوطنين من الاستيلاء عليها.
2: احنا اليوم بدخل اليوم 27 على حصار الثلاث منازل اللي موجودات في محيط جبل راس العين. هذه العائلات اللي اصبحت معزوله بشكل كلي عن محيط بلده قصرة. احنا كثير بنرحب في النشطاء اللي بيجوا بتحلوا بالانسانيه وبأبناء الحريات في العالم حتى انهم يحاولوا يكسروا هذا الحصار اللي مفروض على العائلات الثلاث اللي موجود في محيط جبل راس العين في بلده قصرة. وجودهم اليوم راح يكون معهم علب مي، علب عصير، علب حليب، يحاولوا انهم يدخلوا لهذه المنازل ووصلوها للعائلات الثلاث اللي موجوده في محيط جبل راس العين. يعني اول شيء تواجد الاحتلال على محيط جبل راس العين موجود دائم، اعلنوا المنطقه منطقه عسكريه مغلقه، أقاموا بوابات حديدية وإسمنتية بكل محيط الجبل، لكن وجود هذا الحاجز اللي قريب منا خلفنا ب 15 متر قد يحاول منع المتضامنين من الوصول، نتمنى إنهم ينجحوا إن شاء الله.
1: أعلن المؤتمر الشعبي الفلسطيني لفلسطيني الخارج رفضه لآلية تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني الجديد، خاصة اعتماد التعيين والمجمعات الانتخابية بديلا عن الاقتراع المباشر. وطالب المؤتمر خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر هيئته في مدينة اسطنبول بإجراء انتخابات حرة وديمقراطية تتيح للفلسطينيين اختيار ممثليهم بأنفسهم.
3: كقوى ومؤسسات شعبية نرى في انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني فرصة مهمة لتوحيد الشعب الفلسطيني على الأسس الوطنية التي تضمن حقوق شعبنا وتحقيق تطلعاته الوطنية، وحيث أن المجلس الوطني هو الإطار الوطني الجامع للشعب الفلسطيني نقول ما يلي: أولاً، رفضنا للمرسوم الرئاسي بشأن تعيين أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني من الداخل والخارج باعتباره تجاوزاً لإرادة ملايين الفلسطينيين في الداخل والخارج ومساساً بحقهم الأصيل في اختيار ممثليهم بصورة ديمقراطية وحرة. ثانياً، إن المجلس الوطني الفلسطيني هو الإطار الوطني الجامع للشعب الفلسطيني، ولا يجوز أن تكون عضويته في الداخل أو الخارج رهناً بالتعيين أو بقرار من جهة واحدة بعيدة عن إرادة أبناء شعبنا ومشاركتهم المباشرة.
1: شنت روسيا هجوماً بطائرة مسيرة استهدف مكتب رئيس جهاز الأمن الأوكراني في العاصمة الأوكرانية كييف، وأصابت المسيرة المبنى الواقع في شارع فولوديميريسكا قبالة كاتدرائية القديسة صوفيا التاريخية وسط العاصمة، فيما رصد انتشار مكثف لسيارات الإسعاف وفرق الطوارئ في محيط الموقع للتعامل مع تداعيات الاستهداف. هذا وقتل شخص وأصيب 5 آخرون بجروح جراء ضربة جوية روسية على منشأة تخزين في مقاطعة أوديسا جنوب أوكرانيا الليلة الماضية. وأفادت هيئة خدمات الطوارئ الحكومية الأوكرانية بأن الهجوم تسبب في اندلاع حريق واسع ألحق أضرارا مادية بواجهة ونوافذ مستودع في المنطقة، فضلا عن تدمير 5 شاحنات احترقت بالكامل جراء اشتعال النيران، فيما باشرت فرق الإنقاذ إخماد الحريق ونقل المصابين لتلقي الإسعافات اللازمة. من المقرر أن يبدأ ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوث

0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جولة محادثات تقودهما إلى موسكو وكييف في إطار مساعي واشنطن للدفع نحو تسوية سياسية وإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. ومن المقرر أن يلتقي الموفدان الأمريكيان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين يوم السبت قبل التوجه إلى كييف الأحد لعقد مباحثات مباشرة مع الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي لبحث آليات استئناف المسار التفاوضي وتقريب وجهات النظر بين الطرفين. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مبعوثيه سيتوجهان إلى موسكو وكييف حاملين مقترحا أمريكيا لإنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. وفي تصريحات أدلى بها من المكتب البيضاوي قلل ترامب من المخاوف بشأن احتمال توسيع الصراع ليشمل حلف شمال الأطلسي، مؤكدا قناعته بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لا ينوي مهاجمة دول الناتو، مؤكدا وجود فرصة جيدة للتوصل إلى تسوية ووقف النزاع. بدوره اقترح الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا يشمل تعليق الضربات الجوية المتبادلة، وأكد أن بلاده مستعدة للامتناع عن شن أي هجمات جوية شريطة التزام موسكو بالمثل طوال المدة الزمنية اللازمة لعقد المباحثات الدبلوماسية خلال الزيارة المرتقبة لستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثي الرئيس الأمريكي إلى موسكو وكييف.
1: زيارة مرتقبة لفريق المفاوضين الأمريكيين لكل من موسكو وكييف خلال الأيام القادمة، يقول الرئيس الأوكراني، ويضيف أن مواعيد مبدئية حددت للاجتماعات الهادفة لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات.
2: عقدت للتو اجتماعا مع الفريق المكلف بالتفاوض مع مبعوثي الرئيس الأمريكي. نحن على تواصل دائم معهم على مدار الساعة ونحضر حاليا للاجتماعات، وقد حددت مواعيد مبدئية. نتوقع أن نرى مبعوثي الرئيس الأمريكي هنا في كييف، وقد أكدوا أنهم سيعقدون اجتماعا في موسكو وآخر في كييف. نتوقع أن يعقد الاجتماع الأخير خلال الأيام القادمة. هذا أمر بالغ الأهمية. من المهم أن تظل أمريكا منخرطة بفاعلية، ونحن على استعداد للقاء بهم في أوكرانيا.
1: الرئيس الروسي تحدث بدوره عن فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب، وأشار إلى استعداد عدد من الدول بينها الولايات المتحدة والصين لدعم تسوية سلمية. بوتين قال أيضا إن الاتصالات مع أوكرانيا لا تزال جارية، غير أنه لا يمكن تحديد مدى جدواها في التوصل إلى اتفاق سلام نظرا للتصريحات التي صدرت في الآونة الأخيرة من القيادة الأوكرانية العليا على حد قوله. ومن واشنطن يطالب الرئيس الأمريكي الدول الأوروبية بسداد ثمن المساعدات العسكرية والذخائر التي سبق أن أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا خلال تولي إدارة الرئيس السابق جو بايدن. ويقول ترامب إن سلفه قدم لأوكرانيا وحلف الناتو مئات المليارات من الدولارات مجاناً، وهي أموال كان من المفترض أن تدفعها أوروبا، مؤكداً أنه سيطالب باستردادها وإن كان ذلك متأخراً بعض الشيء. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: وقعت السلطات السورية مع شركات تركية اتفاقاً لإنشاء منطقة صناعية وحرفية في محافظة الرقة شمال البلاد، وذلك على هامش فعاليات الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي. وجرى توقيع الاتفاق بين محافظة الرقة وهيئة الاستثمار السورية وممثلي الشركات التركية لإقامة المشروع على مساحة تبلغ 1500 دونم، بهدف دعم مسار إعادة الإعمار وتوسيع قاعدة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب تنشيط حركة التجارة المحلية والإقليمية. نما الاقتصاد التركي بنسبة 2.3% في الربع الثاني من العام الحالي، لترتفع نسبة النمو خلال النصف الأول إلى 2.5%، فيما تجاوز الدخل القومي تريليوناً و700 مليار دولار، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق. وقال وزير التجارة التركي عمر بولات إن صافي صادرات السلع والخدمات أسهم بـ16 نقطة مئوية في نمو الربع الثاني من هذا العام.

0: الدخل القومي لتركيا تجاوز تريليونا وسبعمائة مليار دولار، ولله الحمد وصلنا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. وبما أننا معنيون بالتجارة الخارجية، فإن الأمر الإيجابي هو أن 16 النقطة المئوية من نمو الربع الثاني جاءت من صافي صادرات السلع والخدمات، وهذا أمر يسعدنا. إن الزخم المتصاعد في الصادرات منذ شهر أبريل يدعم النمو الاقتصادي كما يدعم التوظيف.
1: هذا وسجلت الصادرات التركية الشهر الماضي أعلى قيمة تصديرية لشهر أغسطس في تاريخ البلاد عند 23 مليارا و500 مليون دولار، بزيادة تجاوزت 8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وأعلنت وزارة التجارة التركية بلوغ حجم صادراتها للأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 185 مليار دولار، مسجلة رقما قياسيا جديدا بالصادرات، ما يعزز الهدف السنوي المعلن ضمن برنامج الحكومة الاقتصادي ببلوغ صادرات السلع 282 مليار دولار.
2: 2026 يلي أغسطس أيي.
0: بالنظر إلى البيانات، فقد سجلت صادراتنا في أغسطس رقما قياسيا جديدا بلغت قيمته 23 مليارا و500 مليون دولار، بزيادة تجاوزت 8%، وهي ثالث أعلى نسبة نمو شهري بعد الزيادة المسجلة في أبريل ويونيو. وبذلك ارتفعت صادراتنا في أغسطس بنحو مليار وسبعمائة وسبعين مليون دولار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، من 21 مليار وسبعمائة مليون دولار إلى 23 مليار ونصف المليار دولار.
1: أعلن البطل الأولمبي التركي في الرماية يوسف ديكيتش عن تعاون جديد في مجال الصناعات الدفاعية التركية. الشراكة التي كشف عن تفاصيلها في اسطنبول تهدف إلى الاستفادة من خبرة ديكيتش الطويلة في المنافسة الدولية في تجربة تجمع بين خبرة الرياضي المحترف والإمكانات الهندسية.
3: بعد خطف يوسف ديكيتش الأنظار في أولمبياد باريس بتتويجه بفضية المسدس الهوائي، مسهما في منح تركيا أول ميدالية أولمبية في تاريخها برياضة الرماية، ينقل الرامي التركي خبرته هذه المرة إلى مجال آخر. ففي إسطنبول أعلن ديكيتش وشركة ديريا أرمز التركية بدء تعاون جديد في مجال تطوير الصناعات الدفاعية التركية، يستند إلى الاستفادة من سنوات تجربته في المنافسات الدولية ضمن أعمال الشركة لتطوير منتجاتها وأدائها.
4: نرى أن هذه الشراكة ممكنة من بوابة التفاصيل التقنية، فعلى سبيل المثال قد نحتاج إلى إجراء تعديلات على زناد المسدس أو تعديل آلية عمله. لو قلت إنني أستطيع فعل ذلك بنفسي فلن يكون الأمر ممكنا، فلا بد من وجود مهندسين متخصصين. علينا دائما معالجة البيانات والملاحظات التي تأتي من الميدان وتحويلها إلى عمل متكامل.
3: الشراكة تمنح ديكيتش دورا استشاريا يقدم من خلاله رؤيته مستخدما محترفا وملاحظاته المرتبطة بالأداء والتجربة الميدانية، فيما تبقى عملية الهندسة والتصميم والبحث والتطوير من اختصاص الفرق التقنية للشركة.
5: أعتقد أننا بحاجة إلى سماع رأي رياضيين في مختلف التخصصات والاستفادة من آرائهم، فالوصول إلى المنتج الصحيح عالي الجودة يتشكل عبر البحث والتطوير.
3: وخلال الإعلان عن الشراكة، عرضت الشركة اثنين من منتجاتها الجديدة ضمن توجه تقول إنه يستهدف الاستفادة من الخبرة الدولية لديكيتش في تطوير المنتجات والأداء.
6: تجربة تضع ملاحظات الرياضي المحترف أمام المهندسين في محاولة للجمع بين خبرة الميدان وقدرات الصناعة الدفاعية. معاذ الهراس، تريتي عربي، إسطنبول.
1: قبل أن نودعكم، هذا تذكير بالعناوين. ترامب يهدد بقصف جبل رأس الفأس في إيران ويؤكد خلو مضيق هرمز من الألغام، والجيش الإيراني يقول إنه سيتحول إلى الهجمات الاستباقية. قتلى وجرحى بهجوم حوثي على المخ في اليمن، وأكثر من 120 قتيلا منذ الخميس باشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين. هجوم روسي على مقر الأمن الأوكراني في العاصمة كييف، ومبعوثات ترامب يزوران أوكرانيا للمرة الأولى.

العمل الإعلامي وتستطيع قراءة

0: في مدينة بوسطن الأمريكية، يقود سام سيارته مواظباً على ما دأب عليه منذ وقت طويل، صناعة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.
1: After he was interrogated, the police returned his kippa with the Palestinian flag torn off.
0: قصة قادته من الولايات المتحدة إلى مستوطنات الضفة الغربية، ثم إلى مواجهة كاملة مع السردية التي تربى عليها.
1: Growing up, the narrative around Israel.

0: was incredibly one-sided in the portrayal of.
1: أثناء نشأتي كانت السردية حول إسرائيل أحادية الجانب بشكل لا يصدق، وكان تصوير العرب سطحيا جدا وعنصريا. المرة الوحيدة التي كانت تذكر فيها إسرائيل كانت عند الحديث عن أن

0: برنامج المخنة عنوان حكايتنا، كانت القصة قد تشكلت بالفعل. إسرائيل حقيقة واحدة، والفلسطينيون إما غائبون عن الرواية أو حاضرون يشكلون تهديداً. البداية كانت في نيويورك، في بيئة دينية اخترقت السياسة بعمق بعض دوائرها وليس الكل. وأي سياسة؟ سياسة عمادها سردية تلقن للأطفال والفتيان والفتيات عن أرض موعودة وحقوق موروثة وهوية وعدو.
1: لقد أخذت السردية إلى حد ما كأمر مسلم به. أتذكر في الصف السادس حاخاماً يتحدث عن أن جميع العرب يريدون فقط قتلنا ويريدون هذه الأرض لأننا نملكها. وأتذكر أنني فكرت، أتساءل إن كان هناك صف من الأطفال العرب في مكان ما يقال لهم الشيء نفسه عنا.
0: في الغالب كانت الفجوة في المعرفة كافية كي يسيطر التبسيط.
1: هناك مئات الآيات في التوراة التي تقول إن عليك أن تحب جارك وتساعده، وإحدى أكثر الوصايا تكراراً في التوراة هي مساعدة الغريب والأجنبي. لكن الواقع الذي كنت أعيشه كان مختلفاً جداً، بينما كنت أتعلمه والطريقة التي كان يتحدث بها حاخاماتي. كنا نسمع هذه الآيات، ثم بعد ذلك مباشرة كان حاخاماتنا يقولون أشياء فظيعة عن العرب والفلسطينيين والأقليات الأخرى.
0: وهكذا يتخرج سام من المدرسة، فيصبح الالتحاق بأحد برامج الدراسة في إسرائيل فيما يعرف بالسنة الفاصلة قبل الجامعة خيارا طبيعيا تقريبا.
1: شقيقتي التحقتا به وصهري فعل ذلك وكل الأشخاص من حولي فعلوا ذلك. أخبرني حاخام عن البرنامج وروج لفكرة أننا لن نتعلم طوال اليوم فقط، بل سيكون لدينا نشاط بدني وتجربة عملية.
0: في الظاهر يبدو برنامج المخين مزيجاً من الدراسة والتطوع والنشاط البدني، لكن الاسم نفسه كان يحمل وظيفة أخرى، مخينة، أي التحضير. تحضير لماذا؟ المخينة ليس برنامجاً تعليمياً عادياً، بل برنامج تحضيري غالباً لما قبل الجيش. يختلط فيه التعليم الديني بالعسكرة، ويفتح أمام الشبان اليهود القادمين من الخارج باب التجنيد والانخراط في المشروع الاستيطاني.
1: مخينة تعني التحضير بالعبرية، وهو في الأساس برنامج ما قبل الجيش. هناك مخينات داخلية للأولاد الإسرائيليين الذين يعلمون أنهم سيذهبون إلى الجيش لاحقاً، ثم يوجد المخين الدولي حيث لا يجري تجنيدنا في الجيش تلقائياً، لكن الهدف هو أن نبقى ونحصل على الجنسية الإسرائيلية وننخرط في الجيش بعد ذلك.
0: أكثر من ذلك، لم يكن النطاق الجغرافي لهذا البرنامج إسرائيل ضمن حدود ما قبل عام 1967.
1: أول مرة أتذكر أنني سمعت فيها عبارة الخط الأخضر كانت بعد أن سجلت في برنامج المخينة، وكان ذلك في سياق الإشارة إلى المستوطنة غير القانونية إفرات. فتاة من عمري علقت ممتدحة: بعد الخط الأخضر أنت صهيوني جيد جدا، كل ما كنت أعرفه أن هناك خطا أخضر وأن الوجود بعده أمر جيد.
0: حتى اللغة اليومية كانت تعيد تشكيل المكان، كل شيء على هذه الأرض يختصر في اسم واحد، إسرائيل.

0: يرى مؤرخون بارزون أرخوا للنكبة الفلسطينية والتطهير العرقي في فلسطين أن طريقة جذب الشباب اليهود إلى إسرائيل تغيرت مع الزمن.
1: أعتقد أن ذلك تغير، فحتى قيام دولة إسرائيل عام 48 وحتى في السبعينات كان الشباب اليهود ينجذبون تقريبا بوصفهم يهودا علمانيين أكثر من كونهم متدينين. كانوا يخبرون عن الكيبوتس وعن الجانب الأكثر اشتراكية في إسرائيل. كانت الفكرة أن الصهيونية خلقت يهوديا جديدا يهوديا حديثا.
0: لا حاجة للقول إن الأمر تغير اليوم نحو مزيد من التطرف.
1: منذ القرن الماضي ومنذ بداية هذا القرن، عندما أصبحت الإيديولوجيا الدينية القومية هي المهيمنة، اتخذ الأمر منحا مختلفا، فأصبح الناس يستقطبون بدرجة أكبر بكثير على أساس أفكار مسيحانية، أي مشروع إقامة إسرائيل الكبرى وبناء المملكة التوراتية نفسها التي يقرؤون عنها في العهد القديم وما إلى ذلك.
0: وبهذا المعنى لم تتغير البرامج وحدها، بل تغير الخيال السياسي الذي يدخل الشباب في فضائه. فالمسألة لم تعد فقط إقناعهم بالهجرة، هناك خطة أخرى.
2: I think that hasn't changed much. I mean, it's like they work with two.
1: هناك خطتان. الخطة ألف كانت منذ البداية عام 1948 وحتى قبل ذلك، وهي إقناع الشباب اليهود بالقدوم والهجرة والاستقرار. والخطة باء، إذا لم يتمكنوا من إقناعهم بالهجرة، هي أن يكونوا سفراء للصهيونية. وكانوا دائما يستفيدون من أن سن 18 أو 19 سن قابل للتأثر، وقد تبدو الحياة العسكرية فيه مثيرة.
0: في يوميات سام داخل البرنامج في مستوطنة إفرات، كان التعليم الديني جزءا من جدول أوسع.
3: في الصباح كنا ندرس النصوص اليهودية من الأسفار المقدسة أو التلمود، ثم بعد الظهر حسب اليوم كنا نذهب في رحلة أو نتطوع أو نذهب للركض، وفي مساء الأربعاء كنا نذهب إلى مكان قريب ونحصل على دروس أسبوعية في كراف ماجا وما كانوا يسمونه دروس مكافحة الإرهاب.
0: في تلك التدريبات ظهرت صورة الفلسطيني هدفاً، ليست صورة مجردة بل هدف للرماية.
3: كانت هناك دروس أسبوعية في كراف ماجا، وهو أسلوب القتال الذي يستخدمه الجيش الإسرائيلي، وإلى جانب ذلك كانت هناك ما يسمونه دروس مكافحة الإرهاب. مرة أو مرتين كان لدينا تدريب على إطلاق النار، وأتذكر بوضوح شديد أن الهدف في تدريب إطلاق النار كان صورة عنصرية لفلسطيني، رجل عربي يرتدي كوفية ويحمل سكينة.
0: في رام الله حيث التماس اليومي مع الاستيطان، يرى باحثون أن التجربة أعمق من تدريب عابر. فالمعاهد التحضيرية التي تنظم هذه البرامج أيضاً وغيرها لا تعد جنوداً فقط، بل تعيد تشكيل الجندي المتدين بوصفه جزءاً من مشروع عقائدي وخلاصي.
4: هذه البرامج وهذه المؤسسات تعمل على إعادة صياغة الجندي المتدين بحيث يتعامل مع الفلسطينيين من منطلق خلاصي ومن منطلق عقائدي، وأن ما يقوم به هو مهمة إلهية وخلاصية، وبالتالي ينظر هذا الجندي الذي يتخرج من هذه المؤسسات بأنه يقدم نوع من العبادة أو المساهمة في المشروع الخلاصي، وبالتالي قتل الفلسطينيين أو التعامل مع الفلسطينيين هذه مهمة مقدسة بالنسبة

0: بالنسبة لهذا الجندي.
1: هكذا تصبح المعاهد جزءاً من إنتاج وعي قتالي ديني، لا مجرد إعداد بدني أو أكاديمي، وهي لا تقف خارج المشروع الاستيطاني بل في صلبه.
0: هذه البرامج هي تأتي في الإطار العام الأوسع ضمن المشروع الصهيوني، ولا سيما في مسألة السيطرة على الضفة الغربية، وبالتالي المعاهد التحضيرية ما قبل العسكرية هي موجودة في الضفة الغربية، موزعة على مستوطنات الضفة الغربية، وبالتالي تخلق نوع من الترابط بين الطالب في هذا فيها في المعهد والضفة الغربية، على اعتبار أنها جزء من أرض إسرائيل الكاملة.
1: المستوطنات أصبحت فعليا وجهة مفضلة لهذه البرامج، فمن يسيطر على الوزارات والمؤسسات التعليمية اليوم في إسرائيل ليس التيار القديم الذي كان يرسل الشباب إلى الكيبوتس، وإنما تحالف تيارات اليمين والصهيونية الدينية التي تقود إسرائيل اليوم.
2: ما فعلته الصهيونية هو التركيز على الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم، وبدل النظر إليها كنص روحي قالت لا، هذا يثبت أن فلسطين تخص اليهود، وهذا التعليم مستمر في المستوطنات اليوم. يتم ربط الأماكن المذكورة في الكتاب المقدس بأماكن في الضفة الغربية أو الأردن أو سوريا أو لبنان، والقول إنها جزء من الوعد الإلهي وجزء من مملكة إسرائيل المستقبلية.
1: ومع مرور الوقت تحولت المعاهد الدينية إلى قناة لصعود التيار الديني القومي داخل الجيش ومؤسسات الدولة.
0: المعاهد التحضيرية ظهرت في نهايات الثمانينيات في محاولة لمعالجة أزمة نقص التجنيد في الجيش الإسرائيلي وتراجع الحافزية لدى الشرائح العلمانية، وبالتالي رأت القيادات الدينية آنذاك والحاخام إلي سيدان بالتحديد أن هذه هي فرصة لتعزيز موقع التيار الديني اليميني في صفوف الجيش.
1: برنامج آخر شبيه بني عكيفة. بني عكيفة حركة شبابية صهيونية دينية تعمل عبر أكثر من 40 دولة ولديها نحو 150 فرعاً.
0: مؤسسة بني عكيفة هي تمثل الإطار الشبابي للتيار القومي الديني في إسرائيل، تأسست في عام 1929، وهي أيضاً خرجت المجموعة الاستيطانية جوش إيمونيم الذين عملوا على تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية. إضافة إلى ذلك أن بني عكيفة هي لديها مؤسسة عالمية، وبالتالي تعمل أيضا على تجميع الشبان اليهود وتشجيع الهجرة والتطوع في القتال في ضد الفلسطينيين كما جرى في الحرب على قطاع غزة. وأشارت النتائج إلى أن قرابة 15% من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي في العام الأول من الحرب على قطاع غزة كانوا من خريجي المعاهد التحضيرية ما قبل العسكرية.
1: لكن مسألة الجمعيات لا تقف عند بني عكيفة وحدها،

0: أو تعليمية تستفيد من إعفاءات ضريبية على حساب دافعي الضرائب في تلك البلاد، وارتباطها الفعلي هو بمصادرة الأرض والاستيطان والتجنيد، فضلاً عن تورط القائمين عليها في خطاب الإبادة.
1: منذ البداية كانت هناك منظمات غير حكومية تدعم جهات داخل إسرائيل تتعامل مع مصادرة الأرض والاستيطان، لكنها تقدم في الغرب كجهات بيئية، مثل الصندوق القومي اليهودي الذي يعرض في بريطانيا كمنظمة خضراء، بينما هو أداة للسيطرة على الأرض.
0: ويحصل الأمر تحت ناظري هذه الحكومات، رغم ادعاء بعضها مقاطعة كل ما يتعلق بأنشطة المستوطنات في الأراضي المحتلة.
1: الحكومات الغربية تعلم أن هذه جهات تقوم بتجنيد أشخاص للخدمة العسكرية في دولة أخرى. في معظم الحالات هذا انتهاك لأنظمة هذه الدول وقوانينها، لكنها تغض الطرف بسبب المصالح السياسية والعلاقات مع إسرائيل.
0: ومن الولايات المتحدة حيث نشأت سارة، وهو اسم مستعار اختارته لأسباب تتعلق بسلامتها وسلامة عائلتها كما تؤكد، إلى مستوطنات الضفة، تبدو الرحلة نتاج مسار تربوي.
2: درست في مدرسة يهودية أرثوذكسية حديثة في الولايات المتحدة، وفي الصيف كنت أذهب إلى مخيم داخلي تابع لبني عكيفة. كانت الصهيونية إطاراً أساسياً في نشأتي. كل ما تعلمناه عن الانتفاضة الثانية كان يدور حول الضحية الإسرائيلية. لم نتعلم شيئاً تقريباً عن الفلسطينيين، وعندما كان يجرى الحديث عنهم كانوا يسمون دائماً العرب.
0: وفي خطاب التلقين ذاك لم يكن الفلسطيني صاحب أرض ورواية، بل مشكلة طارئة أو خطراً أمنياً.
2: تعلمنا أن الفلسطينيين ليسوا شعباً مستقلاً، وأن هويتهم حديثة أو مجرد رد فعل على الصهيونية. وتعلمنا أن العرب رفضوا السلام عام 1948، وأن حرب عام 1967 كانت معجزة، وأن الانتفاضة الثانية أثبتت أنه لا يوجد شريك للسلام.
0: وفي مخيمات بني عكيفة كان الأمر أكثر كثافة.
2: كان من يديرونه إسرائيليون من التيار الصهيوني الديني، وكانوا يشجعوننا طوال الصيف على الانتقال إلى إسرائيل، وأي فرق بين إسرائيل والضفة الغربية كان يتجاهل أو يمحى.
0: لاحقاً بعد المدرسة الثانوية انتقلت سارة إلى سنة دراسية في القدس، وهناك زارت مواقع في الضفة الغربية.
2: بعد المدرسة الثانوية قضيت سنة دراسية في معهد ديني في القدس في مدرشت ليندنباوم. أخذنا البرنامج إلى موقع سوسيا الأثري لنتعلم عن التاريخ اليهودي في الأرض، وخصوصاً في الضفة الغربية.
0: أما سوسيا التي تتحدث عنها سارة فتقع جنوب الخليل في قلب مسافر يطا، وهي من أكثر المناطق تعرضاً لضغط الاستيطان والرعي الاستيطاني. ومثل سام ستتغير سارة لاحقاً.
2: أصف هذه الرحلة كنوع من التحطم. كانت هويتي مبنية بقوة على فكرة أنني صهيونية، وأن هذه الأيديولوجيا تعكس قيمي في الديمقراطية والحرية والتعددية. بدأت هذه الصورة تتشقق خلال سنة القدس، عندما ذهبت إلى الخليل والتقيت فلسطينيين ورأيت شيئاً من الواقع على الأرض.
0: عند سام جاء سؤال عن الفصل العنصري انطلاقاً من تجربة أمريكية يعرفها جيداً.
3: عندما كبرت وتعلمت عن تاريخ الولايات المتحدة مع العنصرية، وتعلمت عن الفصل العنصري في الجنوب وقوانين جيم كرو، كنت دائماً أفكر لو كنت حياً في ذلك الوقت لكنت ضده. وعندما كنت في المخينة كان أحد الأشياء التي رأيتها وجعلتني غير مرتاح.

0: حقيقة أن الفلسطينيين والإسرائيليين كانت لديهم لوحات سيارات مختلفة.
1: ثم جاء رجل من بيت لحم حينها أدرك أن من كان يراه بعيداً كان جاراً فعلياً صاحب الأرض.
0: جاء رجل فلسطيني من بيت لحم في مثل عمري طالب جامعي ليتحدث في نادي هلل في كلية هنتر حيث درست. ومنظمة هلل عادة ما تكون منظمة صهيونية متطرفة جدا، لكن فرعنا كان أكثر انفتاحا بسبب طبيعة الطلاب. جاء هذا الشاب الفلسطيني ليتحدث ويعرض تجربته، وبيت لحم تقع مباشرة بجوار مستوطنة إفرات، وقد أثر ذلك في جدا. أتذكر أنني فكرت بسذاجة شديدة، أوه كنا جيرانا.
1: عاد سام إلى تلك البلاد فسكن أولا في تل أبيب، وكان يتردد كثيرا إلى الضفة، ثم عاش نحو 4 سنوات في القدس قبل أن يعيش لاحقا فترة في أم الخير في مسافر يطا.
0: كان واضحا بالنسبة لي أنه لا يمكنني الذهاب فقط والعيش في تل أبيب والقول إنني ضد الاحتلال دون أن أفعل شيئا.
2: Our protest was just interrupted by the far-right Kahanist MK, Tzvi Sukkot, and now that he's gone, soldiers are coming up. I think it's much more likely that there is stun grenades and tear gas now that he's gone.
1: انخرط سام في النشاط ضد الاستيطان والاحتلال جنبا إلى جنب مع الفلسطينيين الذين صار بعضهم أصدقاء وقتل بعضهم الاحتلال.
0: صديقي عودة لهذالين قتل برصاص مستوطن في تموز من عام 2025، أصيب في رئته، وقد صور لحظة مقتله بنفسه، وعندما عثرنا على الفيديو لاحقا كان الأمر صادما. أما المستوطن الذي قتله يانون ليفي فلم يتعرض لأي عقوبة حقيقية، جرى اعتقاله ليلة واحدة فقط ووضعه تحت الإقامة الجبرية، ثم عاد في الأسبوع نفسه إلى القرية لمواصلة إرهاب السكان.
1: بين الولايات المتحدة والضفة المحتلة تبدأ الرحلة بسردية جاهزة عن الهوية والأرض، وتمر ببرنامج تعليمي يتحول إلى فضاء عسكرة واستيطان.
3: I have to say that there's another phenomenon that is not written about.
4: يجب أن أقول إن هناك ظاهرة أخرى لا يكتب عنها كثيراً لأن الناس لا ينتبهون إليها ولا تدركها إلا عندما تكون هناك. فعدد لا بأس به من اليهود الشباب وخاصة أولئك الذين يرسلون إلى المدارس الدينية اليشفوت، وهي مراكز الدراسة الدينية في القدس، وأنا أعرف ذلك لأنني عملت مع بعضهم. هؤلاء يأتون من أسر مفككة لا تعرف ماذا تفعل بأبنائها في الولايات المتحدة، فيصبح إرسالهم هناك نوعاً من الحل. إنه حل ليس إيديولوجياً حتى، بل مجرد حل يشبه إرسال مراهق كثير المشكلات إلى مخيم صيفي أكثر انضباطاً.
1: ويبقى السؤال، من يصنع هذه البرامج؟ من يمولها؟ ومن يدفع ثمنها؟ الفلسطينيون أصحاب الأرض أولاً؟ وشبان العالم الذين تجندهم إسرائيل وقوداً لحروب الإبادة والاحتلال؟

ترامب يهدد بقصف جبل رأس الفأس في إيران ويؤكد خلو مضيق هرمز من الألغام، والجيش الإيراني يقول إنه سيتحول إلى الهجمات الاستباقية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرة عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا: قتلى وجرحى بهجوم حوثي على المخا في اليمن، وأكثر من 120 قتيلا منذ الخميس باشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين. هجوم روسي على مقر الأمن الأوكراني في العاصمة كييف، ومبعوثا ترامب يزوران أوكرانيا للمرة الأولى الأحد المقبل.

لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحتمال توجيه ضربات عسكرية وشيكة لموقع جبل رأس الفأس المحصن في إيران، مؤكداً أن واشنطن ترصد كامل التحركات الإيرانية. وقلل ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض من حجم المواجهة العسكرية الدائرة، واصفاً إياها بالأمر البسيط بالنسبة للولايات المتحدة مقارنة بقدراتها العسكرية. وشدد الرئيس الأمريكي على أن القوات الأمريكية لا تخوض قتالا مباشرا في الوقت الراهن، مؤكدا فرض السيطرة الكاملة على حركة الملاحة في مضيق هرمز وخلو الممر المائي الاستراتيجي من أي ألغام بحرية. في المقابل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرم نية أن بلاده تتجه تدريجيا نحو تبني عقيدة الهجوم الاستباقي لمواجهة التهديدات الخارجية، مؤكدا أن القانون الدولي يمنح طهران الحق في الدفاع الاستباقي عند مواجهة أي خطر أمريكي. وأوضح أكرم نية أن القوات الإيرانية استهدفت قواعد أمريكية تمتد من الأردن إلى الإمارات، ودمرت أنظمة رادار ودفاع جوي داخلها، مشيرا إلى أن تحييد هذه المنظومات جعل استهداف المواقع الإسرائيلية والقواعد المرتبطة بها في المنطقة أكثر سهولة من السابق. في وقت سابق أكد ترامب أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، تزامن ذلك مع إعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت انضمام الاتحاد الأوروبي إلى حملة أمريكية تستهدف تشديد الضغوط المالية على إيران وقطع قنوات تمويلها.

0: خطة التسوية تتسع، ففي تطور جديد تسعى واشنطن إلى اتفاق أشمل مع طهران يجمع مضيق هرمز والملف النووي، فيما تستخدم العقوبات والضغط العسكري لرفع كلفة الرفض قبل عودة محتملة إلى طاولة المفاوضات. صفقة لم تبدأ بعد، لكن ملامحها ترسم بالفعل. مصادر إعلامية تقول إن الولايات المتحدة أبلغت الوسطاء رغبتها في إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة بمعزل عن التفاهم بين إيران وسلطنة عمان، وبذلك توسع واشنطن ما تريد التفاوض عليه. نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس يقول لا مفاوضات حالياً مع إيران، لكنه يربط أي مسار مقبل بوقف استهداف السفن التجارية في هرمز، مؤكداً أن الخيارات الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية وحتى غير المعلنة ما تزال مطروحة. هرمز إذن يتحول بممر ملاحي إلى أحد مفاتيح التسوية المحتملة. وفي المسار الآخر يعيد الرئيس دونالد ترامب تثبيت الملف النووي باعتباره خطاً أحمر، مؤكداً استمرار المراقبة الأمريكية للمواقع النووية الإيرانية. أما الضغط الاقتصادي فيتقدم بدوره جزءاً من الحملة الأمريكية لرفع كلفة المواجهة وتعزيز موقع واشنطن قبل أي تفاوض. ويقول وزير الخزانة الأمريكية إن الاتحاد الأوروبي انضم إلى حملة الضغط التي تستهدف العقوبات الثانوية وقطع قنوات التمويل الإيراني. دبلوماسية عبر الوسطاء وضغط اقتصادي واستعداد عسكري، ثلاثة مسارات تتحرك بها واشنطن في وقت واحد بحثاً عن تسوية بشروط أوسع. وفي المقابل تتمسك طهران بوقف الضغوط العسكرية والاقتصادية وتربط ترتيبات هرمز بالسيادة والعقوبات. وهكذا تتسع الطاولة قبل أن يجلس إليها الطرفان، فالوسطاء يبحثون عن مساحة مشتركة بينما يعمل كل طرف على تقوية أوراقه قبل أن تبدأ المفاوضات نفسها. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: سقط عدة قتلى وجرحى من المدنيين إثر قصف بصاروخ باليستي شنه الحوثيون على منطقة مفرق المخا غرب محافظة تعز اليمنية. وأفادت قناة سبأ الحكومية بأن الصاروخ أصاب مطعما شعبيا بشكل مباشر، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية في صفوف المدنيين دون توفر حصيلة نهائية فورية لعدد الضحايا وطبيعة إصاباتهم. أذى وقتل أكثر من 120 شخصا باشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين بحسب ما أفادت مصادر من الجانبين. وتجددت المواجهات بين الجانبين منذ مطلع يوليو الماضي بعد هدنة استمرت نحو 4 سنوات. وتتزايد المخاوف من عودة اليمن إلى الصراع الذي طال لمدة 12 عاما.
2: تصاعد في حدة المعارك بين الأطراف اليمنية المتنازعة خلال الأيام الأخيرة، اشتباكات عنيفة تسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء المعارك بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي. مصادر يمنية أفادت بسقوط عشرات القتلى في الاشتباكات كان لمحافظتي تعز وإب النصيب الأكبر من عدد الضحايا بعد معارك عنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين، فيما سقط قتلى خلال مواجهات أخرى قرب الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر. المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين في محافظة تعز عرفت قتالا عنيفا وفق شهود عيان. وفي مدينة المخا القريبة من مضيق باب المندب أفادت وسائل إعلام يمنية حكومية بسقوط ضحايا مدنيين جراء قصف الحوثيين مطعما بصاروخ باليستي. وسائل إعلام تابعة للحكومة اليمنية أكدت بأن القوات المشتركة أحبطت محاولات تسلل للحوثيين عبر المزارع والأودية المتاخمة لخطوط التماس الفاصلة بين جنوب محافظة الحديدة وأطراف محافظة تعز الشمالية الغربية. وفي محافظة الحديدة أعلنت قوات تابعة للحكومة اليمنية أنها تخوض معارك عنيفة مع جماعة الحوثيين جنوبي المحافظة، فيما أفادت مصادر يمنية بأن الطيران التابع للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن حلق بشكل مكثف فوق مناطق بمحافظة الحديدة.

0: المواجهة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي عرفت تجدداً منذ مطلع يوليو الماضي في عدة محافظات، أبرزها مأرب وسط البلاد والجوف شمالاً والضالع وتعز، بعد تهدئة استمرت أكثر من 4 أعوام. ويخشى اليمنيون أن تعيد هذه المواجهات سيناريوهات 12 عاماً من الحرب التي سقط خلالها آلاف القتلى والجرحى وتسببت بموجات نزوح كبيرة، ناهيك عن انتشار الأمراض التي أزهقت أرواح آلاف آخرين، في غياب أي أفق زمني للمواجهات أو حل سياسي ينهي الصراع.
1: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين بينهم نساء وأطفال في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على مناطق بجنوب البلاد وشرقها مساء الجمعة. وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة أن الغارة التي استهدفت الرمادية في قضاء صور أدت إلى مقتل شخص وإصابة 15 آخرين بينهم مسعفون، كما أسفرت الغارات على كفر رمان وميفدون في قضاء النبطية عن سقوط قتيلين و4 إصابات، بينما سجلت 3 إصابات في النبطية الفوقة وإصابة واحدة في البقاع الغربي وفق نص البيان. رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالإفراج عن الدفعة الأولى من المحتجزين اللبنانيين لدى إسرائيل، ودعا عون إلى استكمال خطوات إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة السيادة اللبنانية كاملة، وقال إن الخطوة تؤكد أهمية استكمال ما نص عليه إطار العمل الثلاثي بما يضمن استعادة كامل الأراضي اللبنانية وعودة جميع المحتجزين. وجدد عون تمسكه بأن يكون السلاح على الأراضي اللبنانية حصرا بيد القوى الشرعية، وأن تكون السيادة للدولة اللبنانية وحدها.
2: من هذا المسار شق موكب الصليب الأحمر الدولي طريقه ذهابا وإيابا، بعد أن تسلم عند معبر الناقورة الحدودي جنوب لبنان 4 أسرى محررين من السجون الإسرائيلية، هم لبنانيان وسوريان.
3: وضع خي الصحي الحمد لله منيح، والأسرة اللي طلعوا كمان منيح بخير وعافية. لا ما كنا عارفين أنه مأسور، عرفنا مبارح الساعة 10 الصبح اجاني اتصال انه خيي ضمن الاسرة اللي رح يتم الافراج عنهم.
2: اطلاق سراح دفعة من الاسرة كان مناسبة لاهالي الاسرة المعتقلين في السجون الاسرائيلية للحصول على اي معلومات تتعلق بمصير ابنائهم.
4: نشدنا الهيئات الانسانية، قلنا لحد هاللحظة هذه ما في ولا خبر عن ابني مليه بخير ولا مش بخير. نحن بنعرف انقصر من بلده عايث الشعب، ما انقصر من الجبهة، ما انقصر من من من من غير بلده، وابني مدني، ابني ممرض ومسجل بنقابة الأطباء.
2: بالتوازي مع الشروع في معالجة ملف الأسرى، كانت إسرائيل تعلن سيطرتها العملياتية على مرتفعات علي الطاهر، إعلان تخوف معه متابعون من أن يكون مقدمة لعمل عسكري أكبر خلال المرحلة المقبلة.
5: السيطرة الإسرائيلية أو احتلالها، هذا يعني أن إسرائيل ستتطلع إلى أهداف أخرى، يعني ستكون قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى مدينة النبطية ومن ثم مرتفعات أو جبل علي الطاهر ويعني إقليم التفاح، وربما هناك بحسب الخبراء الاستراتيجيين قد يكون هناك تغول إسرائيلي باتجاه البقاع.
2: وإزاء التطورات سواء المتعلقة بملف الأسرى أو بمحور علي الطاهر، تنصب الجهود الدولية لعقد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة ما بين لبنان وإسرائيل في محاولة للوصول إلى التفاهمات المطلوبة لاستكمال تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي.
6: ما بين معالجة ملف الأسرى وإعلان إسرائيل سيطرتها على مرتفعات علي الطاهر، ثمة فاصل ما بين الجهد الدبلوماسي والتصعيد العسكري، فإما أن تنجح الدولة بفرض مقاربتها للحل السلمي في جنوب لبنان، أو أن يعود التوتر العسكري إليه من بوابة علي الطاهر. أحمد شلحة، تريتي عربي، من مدينة صور جنوبية لبنان.
1: فرض جيش

0: الاحتلال الإسرائيلي حظر تجول ونفذ عمليات دهم وتحقيقات ميدانية خلال اقتحام واسع لمخيم عسكر القديم شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى أحياء المخيم ودهمت عددا من منازل المواطنين وأخضعت ساكنيها لتحقيقات ميدانية، كما استولت على مركبتين دون تسجيل إصابات أو اعتقالات مباشرة. منع جيش الاحتلال الإسرائيلي متضامنين وصحفيين من إيصال المواد الغذائية والطبية إلى 3 منازل فلسطينية محاصرة في قرية قصرة جنوب نابلس. وقطعت قوات الاحتلال الطريق أمام وفد المتضامنين في منطقة رأس العين بعدما أعلنت الجبل منطقة عسكرية مغلقة وثبتت بوابات حديدية وحواجز إسمنتية لعزل المنطقة وسط إصرار العائلات على البقاء في منازلها لمنع المستوطنين من الاستيلاء عليها.
1: احنا اليوم بدخل اليوم 27 على حصار الـ3 منازل اللي موجودات في محيط جبل راس العين. هذه العائلات اللي اصبحت معزوله بشكل كلي عن محيط بلده قصرة. احنا كثير بنرحب في النشطاء اللي بيجوا بتحلوا بالانسانيه وبأبناء الحريات في العالم حتى انهم يحاولوا يكسروا هذا الحصار اللي مفروض على العائلات الثلاث اللي موجود في محيط جبل راس العين في بلده قصرة. وجودهم اليوم راح يكون معهم علب مي، علب عصير، علب حليب، يحاولوا انهم يدخلوا لهذه المنازل ووصلوها للعائلات الثلاث اللي موجوده في محيط جبل راس العين. يعني اول شيء تواجد الاحتلال على محيط جبل راس العين موجود دائم، اعلنوا المنطقه منطقه عسكريه مغلقه، أقاموا بوابات حديدية وإسمنتية بكل محيط الجبل، لكن وجود هذا الحاجز اللي قريب منا خلفنا ب 15 متر قد يحاول منع المتضامنين من الوصول، نتمنى إنهم ينجحوا إن شاء الله.
0: أعلن المؤتمر الشعبي الفلسطيني لفلسطيني الخارج رفضه لآلية تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني الجديد، خاصة اعتماد التعيين والمجمعات الانتخابية بديلا عن الاقتراع المباشر. وطالب المؤتمر خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر هيئته في مدينة اسطنبول بإجراء انتخابات حرة وديمقراطية تتيح للفلسطينيين اختيار ممثليهم بأنفسهم.
2: كقوى ومؤسسات شعبية نرى في انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني فرصة مهمة لتوحيد الشعب الفلسطيني على الأسس الوطنية التي تضمن حقوق شعبنا وتحقيق تطلعاته الوطنية، وحيث أن المجلس الوطني هو الإطار الوطني الجامع للشعب الفلسطيني نقول ما يلي: أولاً، رفضنا للمرسوم الرئاسي بشأن تعيين أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني من الداخل والخارج باعتباره تجاوزاً لإرادة ملايين الفلسطينيين في الداخل والخارج ومساساً بحقهم الأصيل في اختيار ممثليهم بصورة ديمقراطية وحرة. ثانياً، إن المجلس الوطني الفلسطيني هو الإطار الوطني الجامع للشعب الفلسطيني، ولا يجوز أن تكون عضويته في الداخل أو الخارج رهناً بالتعيين أو بقرار من جهة واحدة بعيدة عن إرادة أبناء شعبنا ومشاركتهم المباشرة.
0: شنت روسيا هجوماً بطائرة مسيرة استهدف مكتب رئيس جهاز الأمن الأوكراني في العاصمة الأوكرانية كييف، وأصابت المسيرة المبنى الواقع في شارع فولوديميريسكا قبالة كاتدرائية القديسة صوفيا التاريخية وسط العاصمة، فيما رصد انتشار مكثف لسيارات الإسعاف وفرق الطوارئ في محيط الموقع للتعامل مع تداعيات الاستهداف. هذا وقتل شخص وأصيب 5 آخرون بجروح جراء ضربة جوية روسية على منشأة تخزين في مقاطعة أوديسا جنوب أوكرانيا الليلة الماضية. وأفادت هيئة خدمات الطوارئ الحكومية الأوكرانية بأن الهجوم تسبب في اندلاع حريق واسع ألحق أضرارا مادية بواجهة ونوافذ مستودع في المنطقة، فضلا عن تدمير 5 شاحنات احترقت بالكامل جراء اشتعال النيران، فيما باشرت فرق الإنقاذ إخماد الحريق ونقل المصابين لتلقي الإسعافات اللازمة. من المقرر أن يبدأ ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جولة محادثات تقودهما إلى موسكو وكييف في إطار مساعي واشنطن

0: واشنطن للدفع نحو تسوية سياسية وإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. ومن المقرر أن يلتقي الموفدان الأمريكيان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين يوم السبت قبل التوجه إلى كييف الأحد لعقد مباحثات مباشرة مع الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي لبحث آليات استئناف المسار التفاوضي وتقريب وجهات النظر بين الطرفين. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مبعوثيه سيتوجهان إلى موسكو وكييف حاملين مقترحا أمريكيا لإنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. وفي تصريحات أدلى بها من المكتب البيضاوي، قلل ترامب من المخاوف بشأن احتمال توسيع الصراع ليشمل حلف شمال الأطلسي، مؤكدا قناعته بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لا ينوي مهاجمة دول الناتو، مؤكدا وجود فرصة جيدة للتوصل إلى تسوية ووقف النزاع. بدوره اقترح الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا يشمل تعليق الضربات الجوية المتبادلة، وأكد أن بلاده مستعدة للامتناع عن شن أي هجمات جوية شريطة التزام موسكو بالمثل طوال المدة الزمنية اللازمة لعقد المباحثات الدبلوماسية خلال الزيارة المرتقبة لستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثي الرئيس الأمريكي إلى موسكو وكييف.
1: زيارة مرتقبة لفريق المفاوضين الأمريكيين لكل من موسكو وكييف خلال الأيام القادمة، يقول الرئيس الأوكراني، ويضيف أن مواعيد مبدئية حددت للاجتماعات الهادفة لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات.
2: عقدت للتو اجتماعا مع الفريق المكلف بالتفاوض مع مبعوثي الرئيس الأمريكي. نحن على تواصل دائم معهم على مدار الساعة ونحضر حاليا للاجتماعات، وقد حددت مواعيد مبدئية. نتوقع أن نرى مبعوثي الرئيس الأمريكي هنا في كييف، وقد أكدوا أنهم سيعقدون اجتماعا في موسكو وآخر في كييف. نتوقع أن يعقد الاجتماع الأخير خلال الأيام القادمة. هذا أمر بالغ الأهمية. من المهم أن تظل أمريكا منخرطة بفاعلية، ونحن على استعداد للقاء بهم في أوكرانيا.
1: الرئيس الروسي تحدث بدوره عن فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب، وأشار إلى استعداد عدد من الدول بينها الولايات المتحدة والصين لدعم تسوية سلمية. بوتين قال أيضا إن الاتصالات مع أوكرانيا لا تزال جارية، غير أنه لا يمكن تحديد مدى جدواها في التوصل إلى اتفاق سلام نظرا للتصريحات التي صدرت في الآونة الأخيرة من القيادة الأوكرانية العليا على حد قوله. ومن واشنطن يطالب الرئيس الأمريكي الدول الأوروبية بسداد ثمن المساعدات العسكرية والذخائر التي سبق أن أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا خلال تولي إدارة الرئيس السابق جو بايدن. ويقول ترامب إن سلفه قدم لأوكرانيا وحلف الناتو مئات المليارات من الدولارات مجاناً، وهي أموال كان من المفترض أن تدفعها أوروبا، مؤكداً أنه سيطالب باستردادها وإن كان ذلك متأخراً بعض الشيء. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: وقعت السلطات السورية مع شركات تركية اتفاقاً لإنشاء منطقة صناعية وحرفية في محافظة الرقة شمال البلاد، وذلك على هامش فعاليات الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي. وجرى توقيع الاتفاق بين محافظة الرقة وهيئة الاستثمار السورية وممثلي الشركات التركية لإقامة المشروع على مساحة تبلغ 1500 دونم، بهدف دعم مسار إعادة الإعمار وتوسيع قاعدة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب تنشيط حركة التجارة المحلية والإقليمية. نما الاقتصاد التركي بنسبة 2.3% في الربع الثاني من العام الحالي، لترتفع نسبة النمو خلال النصف الأول إلى 2.5%، فيما تجاوز الدخل القومي تريليوناً و700 مليار دولار، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق. وقال وزير التجارة التركي عمر بولات إن صافي صادرات السلع والخدمات أسهم ب0.6% في نمو الربع الثاني من هذا العام.
3: 1.706 مليار دولار.
2: الدخل القومي لتركيا تجاوز 1.7 تريليون دولار، ولله الحمد.

0: وصلنا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. وبما أننا معنيون بالتجارة الخارجية، فإن الأمر الإيجابي هو أن 16 النقطة المئوية من نمو الربع الثاني جاءت من صافي صادرات السلع والخدمات، وهذا أمر يسعدنا. إن الزخم المتصاعد في الصادرات منذ شهر أبريل يدعم النمو الاقتصادي كما يدعم التوظيف.
1: هذا وسجلت الصادرات التركية الشهر الماضي أعلى قيمة تصديرية لشهر أغسطس في تاريخ البلاد عند 23 مليارا و500 مليون دولار، بزيادة تجاوزت 8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وأعلنت وزارة التجارة التركية بلوغ حجم صادراتها للأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 185 مليار دولار، مسجلة رقما قياسيا جديدا بالصادرات، ما يعزز الهدف السنوي المعلن ضمن برنامج الحكومة الاقتصادي ببلوغ صادرات السلع 282 مليار دولار.
2: 2026
0: بالنظر إلى البيانات، فقد سجلت صادراتنا في أغسطس رقما قياسيا جديدا بلغت قيمته 23 مليارا و500 مليون دولار، بزيادة تجاوزت 8%، وهي ثالث أعلى نسبة نمو شهري بعد الزيادة المسجلة في أبريل ويونيو. وبذلك ارتفعت صادراتنا في أغسطس بنحو مليار وسبعمائة وسبعين مليون دولار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، من 21 مليار وسبعمائة مليون دولار إلى 23 مليار ونصف المليار دولار.
1: أعلن البطل الأولمبي التركي في الرماية يوسف ديكيتش عن تعاون جديد في مجال الصناعات الدفاعية التركية. الشراكة التي كشف عن تفاصيلها في اسطنبول تهدف إلى الاستفادة من خبرة ديكيتش الطويلة في المنافسة الدولية في تجربة تجمع بين خبرة الرياضي المحترف والإمكانات الهندسية.
3: بعد خطف يوسف ديكيتش الأنظار في أولمبياد باريس بتتويجه بفضية المسدس الهوائي، مسهما في منح تركيا أول ميدالية أولمبية في تاريخها برياضة الرماية، ينقل الرامي التركي خبرته هذه المرة إلى مجال آخر. ففي إسطنبول أعلن ديكيتش وشركة ديريا أرمز التركية بدء تعاون جديد في مجال تطوير الصناعات الدفاعية التركية، يستند إلى الاستفادة من سنوات تجربته في المنافسات الدولية ضمن أعمال الشركة لتطوير منتجاتها وأدائها.
4: نرى أن هذه الشراكة ممكنة من بوابة التفاصيل التقنية، فعلى سبيل المثال قد نحتاج إلى إجراء تعديلات على زناد المسدس أو تعديل آلية عمله. لو قلت إنني أستطيع فعل ذلك بنفسي فلن يكون الأمر ممكنا، فلا بد من وجود مهندسين متخصصين. علينا دائما معالجة البيانات والملاحظات التي تأتي من الميدان وتحويلها إلى عمل متكامل.
3: الشراكة تمنح ديكيتش دورا استشاريا يقدم من خلاله رؤيته مستخدما محترفا وملاحظاته المرتبطة بالأداء والتجربة الميدانية، فيما تبقى عملية الهندسة والتصميم والبحث والتطوير من اختصاص الفرق التقنية للشركة.
5: أعتقد أننا بحاجة إلى سماع رأي رياضيين في مختلف التخصصات والاستفادة من آرائهم، فالوصول إلى المنتج الصحيح عالي الجودة يتشكل عبر البحث والتطوير.
3: وخلال الإعلان عن الشراكة عرضت الشركة اثنين من منتجاتها الجديدة ضمن توجه تقول إنه يستهدف الاستفادة من الخبرة الدولية لديكيتش في تطوير المنتجات والأداء.
6: تجربة تضع ملاحظات الرياضي المحترف أمام المهندسين في محاولة للجمع بين خبرة الميدان وقدرات الصناعة الدفاعية. معاذ الهراس، تريتا عربي، إسطنبول.
1: قبل أن أودعكم، هذا تذكير بالعناوين. ترامب يهدد بقصف جبل رأس الفأس في إيران ويؤكد خلو مضيق هرمز من الألغام، والجيش الإيراني يقول إنه سيتحول إلى الهجمات الاستباقية. قتلى وجرحى بهجوم حوثي على المخ في اليمن، وأكثر من 120 قتيلا منذ الخميس باشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين. هجوم روسي على مقر الأمن الأوكراني في العاصمة كييف، ومبعوثات ترامب يزوران أوكرانيا للمرة الأولى الأحد المقبل. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.

Also those in the occupied West Bank.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
1: Condemn the atrocities of Hamas.
2: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
3: The president doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
4: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
5: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
4: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. سيدات تركيا في كرة الطائرة يهزمن ألمانيا ويبلغن نصف نهائي بطولة أوروبا 2026. انضمام البرازيلي مارتينيلي إلى الهلال السعودي قادما من أرسنال الإنجليزي يشعل الحديث على منصات التواصل الاجتماعي. وتوتنهام الذي أنفق أكثر من 366 مليون يورو لتعزيز صفوفه ودعم مشروع روبرتو ديزيربي، لكن البداية لم تكن على مستوى التطلعات بعدما تلقى خسارتين في أول جولتين من الدوري الإنجليزي. فهل ينجح ديزيربي في إعادة توتنهام إلى السكة الصحيحة؟

60 هدفا، كما ساهم في استعادة الجانرز للقب الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ موسم 2003-2004. أعلن مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني ماركوس يورينتي اعتزال اللعب دوليا في سن 31 عاما بعد تتويجه مع منتخب إسبانيا بلقب مونديال 2026. وكان الظهير الأيمن استهل مسيرته الدولية عام 2020 في مباراة ودية أمام المنتخب الهولندي، وخاض 27 مباراة مع منتخب لاروخا من دون تسجيل أي هدف. تأهل مونتيريا المكسيكي إلى نهائي بطولة كأس الدوريات لكرة القدم عقب فوزه على مواطنه كلوب أمريكا بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي للمباراة بالتعادل بهدفين لهدفين. وسيواجه مونتيريا مواطنه تولوكا في المباراة النهائية. تأهل الألماني ألكسندر زفيريف بصعوبة إلى الدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعدما تجاوز عقبة الفرنسي كوينتين هاليس بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين وبواقع الأشواط 6-4 4-6 7-6 6-7 و6-3 ليضرب موعدا في الدور المقبل مع تشيكي بيري ليبيتشكا. وفي منافسات السيدات بلغت الأمريكية كوكو غوف الدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعدما تفوقت على الإسبانية باولا بادوسا بمجموعتين دون رد، تفاصيل أشواطها 6-4 و7-6 لتواجه الشابة الأمريكية في الدور المقبل لاعبة إسبانية أخرى هي كريستينا بوكسا التي تأهلت إلى الدور الثالث بعد فوزها على اليابانية هيمينو ساكاتوسومي. هذا وحجزت اليابانية ناومي أوساكا مقعدها في الدور الثالث من البطولة بعدما تجاوزت عقبة التشيكية كاترينا سينياكوفا بالفوز عليها بمجموعتين لواحدة وبواقع الأشواط 6-2 5-7 و6-1 لتضرب أوساكا موعدا في الدور المقبل مع البلجيكية إليز مارتينيز.

0: أعلن البطل الأولمبي التركي في الرماية يوسف ديكيتش عن تعاون جديد في مجال الصناعات الدفاعية التركية. الشراكة التي كشف عن تفاصيلها في إسطنبول تهدف إلى الاستفادة من خبرة ديكيتش الطويلة في المنافسات الدولية في تجربة تجمع بين خبرة الرياض المحترف والإمكانات الهندسية.
1: بعد خطف يوسف ديكيتش الأنظار في أولمبياد باريس بتتويجه بفضية المسدس الهوائي، مسهما في منح تركيا أول ميدالية أولمبية في تاريخها برياضة الرماية، ينقل الرامي التركي خبرته هذه المرة إلى مجال آخر. ففي إسطنبول أعلن ديكيتش وشركة ديريا أرمز التركية بدء تعاون جديد في مجال تطوير الصناعات الدفاعية التركية، يستند إلى الاستفادة من سنوات تجربته في المنافسات الدولية ضمن أعمال الشركة لتطوير منتجاتها وأدائها.
2: نرى أن هذه الشراكة ممكنة من بوابة التفاصيل التقنية، فعلى سبيل المثال قد نحتاج إلى إجراء تعديلات على زناد المسدس أو تعديل آلية عمله. لو قلت إنني أستطيع فعل ذلك بنفسي فلن يكون الأمر ممكنا، فلا بد من وجود مهندسين متخصصين. علينا دائما معالجة البيانات والملاحظات التي تأتي من الميدان وتحويلها إلى عمل متكامل.
1: الشراكة تمنح ديكيتش دورا استشاريا يقدم من خلاله رؤيته مستخدما محترفا وملاحظاته المرتبطة بالأداء والتجربة الميدانية، فيما تبقى عملية الهندسة والتصميم والبحث والتطوير من اختصاص الفرق التقنية للشركة.
3: أعتقد أننا بحاجة إلى سماع رأي رياضيين في مختلف التخصصات والاستفادة من آرائهم، فالوصول إلى المنتج الصحيح عالي الجودة يتشكل عبر البحث والتطوير.
1: وخلال الإعلان عن الشراكة عرضت الشركة اثنين من منتجاتها الجديدة ضمن توجه تقول إنه يستهدف الاستفادة من الخبرة الدولية لديكيتش في تطوير المنتجات والأداء.
4: تجربة تضع ملاحظات الرياضي المحترف أمام المهندسين في محاولة للجمع بين خبرة الميدان وقدرات الصناعة الدفاعية. معاذ الهراس، تي آر تي عربي، إسطنبول.

أثار إعلان نادي الهلال السعودي تعاقده مع النجم البرازيلي جابرييل مارتينيلي قادما من أرسنال الإنجليزي موجة كبيرة من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي. البداية مع نجلاء التي نقلت تصريح لمارتينيلي بعد يعد فيه بتقديم كل ما لديه من أجل الهلال، وقالت: جابرييل مارتينيلي، إلى جماهير الهلال، لديكم لاعب مستعد لتقديم كل شيء من أجل هذا الشعار. بدوره بدأ الياس في قمة الحماس مع إعلان انضمام مارتينيلي للهلال، وعلق قائلا: إعلان السوبر، جابرييل مارتينيلي قادم، الجناح البرازيلي قادم للعبث بالقارة الصفراء. أما سمو فوجهت رسائل إنذار إلى المنافسين بعد تعاقد الهلال مع الجناح البرازيلي وعلقت: أهلا جابرييل مارتينيلي في أعظم نادي سعودي، صفقة جديدة ستبكي الآخرين، نتمنى بحول الله نجاحه معنا ويحقق البطولات، والله لا يجعليك الأزرق. أما صاحب هذا الحساب فرأى أن مارتينيلي سيكون على موعد مع البطولات والإنجازات بعد انتقاله للهلال، فعلق قائلا: عندما تختار الأزرق الهلال فأنت اخترت طريق المجد وكتابة التاريخ، فاللون الأزرق اعتاد على المنصات وتحقيق الألقاب، مارتينيلي ستكون أحد أبطال التاريخ القادم للهلال. ونختم مع خالد الذي طالب مارتينيلي بتقديم أفضل ما لديه، لا سيما أن آخر برازيلي ارتدى القميص رقم 7 هو النجم الأسبق تياغو نيفيز، فقال: آخر برازيلي ارتداه الرقم 7 ثقيل يا مارتينيلي، إن شاء الله تكون أفضل منه وترفع جميع البطولات.

0: عشر صفقات كانت نتاج تحركات توتنهام هوتسبير الإنجليزي في سوق الانتقالات، لكن البداية جاءت بنتائج مخيبة بعد خسارتين في أول جولتين، لتطرح جماهير سبيرز تساؤلات عن قدرة هذه التعاقدات على تغيير صورة الفريق مع المدرب الإيطالي ديزيربي.
1: بعد إسدال الستار على الميركاتو الصيفي في إنجلترا، لم يكن حضور توتنهام عادياً، بل فرض سبيرز نفسه بقوة في سوق الانتقالات بعدما أبرم 10 صفقات لتعزيز صفوفه في مختلف الخطوط بإنفاق مالي بلغ 366 مليوناً و300 ألف يورو، ليكون ثالث أكثر أندية الدوري الإنجليزي إنفاقاً في السوق خلف تشيلسي ومانشستر سيتي. استثمار كبير رفع سقف التطلعات داخل النادي وبين جماهيره في ظل رغبة الإدارة في الدفع بمشروع الفريق الذي يشرف عليه المدرب الإيطالي روبرتو ديزيربي نحو المكان الصحيح، بعدما عانى سبيرز الأمرين من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الماضي. لكن حجم الإنفاق وقوة التحركات في سوق الانتقالات لم تنعكس حتى الآن على نتائج الفريق، إذ جاءت بداية الموسم الحالي بعيدة عن تطلعات الجماهير بعدما تلقى توتنهام خسارتين في أول جولتين من الدوري أمام برينت فورد ونيوكاسل. بداية أعادت الجدل إلى الواجهة وقسمت جماهير سبيرز بين متفائل بمشروع ديزيربي يرى أن الوقت لا يزال مبكرا لإطلاق الأحكام، خصوصا أن الفريق شهد تعديلات كبيرة خلال الميركاتو، وبين متشائم يرى أن كل هذه التغييرات والاستثمارات لم تنجح حتى الآن في منح توتنهام الشخصية المنتظرة بعدما بدا الفريق تائها في مواجهتي الدوري. وبين حجم الصفقات وقوة الاستثمار وبداية الموسم المتعثرة يطفو السؤال الأهم على السطح، هل ينجح ديزيربي في تحويل هذه الاستثمارات إلى نتائج ويقود سفينة سبيرز إلى بر الأمان، أم يكون مصير المشروع الغرق ونراه يغادر الفريق سريعا من الباب الضيق؟
0: ولإلقاء الضوء أكثر على قضية توتنهام وسوق الانتقالات، أرحب بضيفي من القاهرة الكاتب والمحلل الرياضي أحمد مختار. مساء الخير كابتن أحمد. إذن فريق توتنهام أنفق ببذخ في سوق الانتقالات حوالي 360 مليون يورو لمشروع كما يقال، لكن كلمة مشروع هل تفي بالغرض أم أن من ينفق مثل هذا المبلغ لم يعد هناك مشروع بل فريق يجب أن ينافس؟
2: بسم الله. طبعا في البداية توتنهام فعلا صرف

رقم كبير جدا، 366 مليون يورو في سوق انتقالات واحد. في لعيبه مميزه جدا تعاقد معها الفريق، ساندرو تونالي، ماتياس فرنانديز، عمر مرموش، البرازيلي سافيو، فانهيكي مدافع برايتون السابق، حتى برضو يعني توتنهام حافظ على بعض الاسماء الاساسيه زي المدافع الهولندي الكبير فان دي فين مع مدرب مثل روبرتو ديزيربي. كلنا قلنا ان مفروض ان الفريق مش بس يبقى لديه مشروع كما تفضلت وقلت، ولكن فريق ينافس على الدوري، وحتى إن لم ينافس على الدوري الإنجليزي على الأقل يكون متواجد بين الأربعة الكبار، نظرا لحجم الإنفاق الكبير جدا. في المقابل أيضا توتنهام لم يبع أو لم يتخلى عن لاعبين كتير هذا الصيف، يعني فقط تقريبا من الأسماء الأساسية هو كريستيان روميرو والظهير سبينس، أما باقي الفريق فكان عماد الفريق الأساسي موجود، وفي نفس الوقت حوالي 10 صفقات جديدة. كل هذه الأمور بتخلينا نقول إن فعليا حجم الإنفاق الكبير، مدرب مثل ديزيربي ما ينفعش اللي احنا نقول فريق توتنهام يبقى أو لا في الدوري الإنجليزي أو حتى مشروع منافسة، هذا الفريق وفق حجم الإنفاق يجب أن ينافس، ولكن هذه النتائج في البداية تؤكد أن هناك خلل كبير. توتنهام في أول مباراتين في الدوري الإنجليزي 0 نقاط، إحنا ما بنتكلمش فقط على خسارة من برينتفورد أو خسارة من نيوكاسل، ولكن حتى أداء سيء، الفريق يقدم مستويات ضعيفة جدا. المباراة الأولى أمام برينتفورد كان ممكن

0: كاسل، كلنا شفنا التفوق كبير جدا للمدرب الالماني ماتياس ياس لمدرب نيوكاسل على ديزيربي. هذه الامور فعلا بتؤكد ان هناك خلل في فريق توتنهام الحالي رغم حجم الانفاق الكبير، واعتقد الضغط هيكون كبير جدا على الاداره وعلى ديزيربي وعلى حتى النجوم الجدد اذا استمرت هذه النتائج خلال الجولات القادمه.
1: نعم احمد، ديزيربي عرف بانه مدرب يفضل اسلوب البناء من الخلف، السيطره على خط الوسط. هل الاسماء التي انتدبها فريق توتنهام هي مناسبه لهذه الافكار ام هي فقط اسماء موجوده في السوق وقام النادي بالاستثمار فيها؟
0: طبعا يعني اسلوب ديزيربي التكتيكي فعلا هو فريق يعني مدرب ايطالي بيفضل البناء من الخلف، بيفضل اللعب العمودي المباشر. اسلوب ديزيربي يعني حتى مختلف، يعني الناس بتقارنه بجوارديولا لكن هناك اختلاف بعض الشيء بين المدربين، خاصه اللي فرق جوارديولا بتفضل اكتر السيطره، بتفضل اللي هي عوده المنافسين لنصف ملعبهم، عكس ديزيربي. ديزيربي من المدربين اللي هم بيفضلوا استفزاز الخصوم، بمعنى دعوه المنافسين للضغط على دفاعه حتى يقدر يطلع بالكرة، يعمل عملية بيلد أب وبناء من الخلف منظم، ومن ثم لعب عمودي مباشر سريع. عشان كده أنا بشوف التعاقدات اللي جابها متناسبة مع أفكاره. لعيب زي فانهيكي، لعيب يقدر يبني من الخلف، مدافع موجود زي فان دي فين أيضا مميز في البناء من الخلف، اللي هم يتعاقدوا مع الإيطالي ساندرو تونالي لاعب وسط نيوكاسل، لعيب عنده خبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي، لعيب بيقدر يستحوذ ويسيطر على الكرة. يفترض أن هذه التعاقدات تساعد ديزيربي على تطبيق أفكاره، لكن حتى هذه اللحظة النتائج بتقول لا. كمان برضو في حاجة مهمة جدا عايز أتكلم فيها عن ديزيربي، إن ديزيربي دايما المدربين اللي هم ما عندهمش خطة بديلة، ويمكن ده أكتر عيب بالنسبة له. يعني كلنا شفنا مسيرته مع مارسيليا، بدأ بشكل كويس جدا في الموسم الأول، تقريبا كان المركز الثاني في الدوري الفرنسي، ولكن في الموسم الثاني لقينا نتائج سيئة جدا وشبه إقالة. أيضا حتى مع برايتون في الدوري الإنجليزي بدأ بشكل كويس في الموسم الأول تقريبا برضو، يعني برايتون على ما أتذكر أنهى الدوري في المركز السادس، ولكن في الموسم الثاني ليه كان في المركز الحداشر أو الاتناشر. وبالتالي ديزيربي ما عندوش خطة بديلة، عشان كده في مشكلة كبيرة بالنسبة لتوتنهام إذا استمرت النتائج بهذا الشكل. أعتقد بأن ديزيربي سيعاني، لأنه عودنا دايما أنه مدرب لديه خطة أساسية، لديه أساسيات اللعب والبناء من الخلف، لكن عندما تتعقد الأمور فإنه يعاني.
1: نعم أحمد، البداية البطيئة السيئة لفريق توتنهام، تلقى خسارتين وإن كان الأداء أفضل في اللقاء الثاني أمام نيوكاسل، لكن هل هذا دلالة على حاجة الفريق إلى انسجام أكثر خصوصا في ظل العدد الكبير من التعاقدات، أم أن ديزيربي سيكون تحت الضغط مبكرا؟
0: بالتأكيد طبعا، يعني في الأول برضو نديله حقه، اللي هو في الموسم الماضي جه في وقت صعب، كان توتنهام على بعد خطوة من الهبوط، وفي النهاية حسن النتائج والفريق فعلا فضل في الدوري الإنجليزي. أعتقد معه لما أنت بتجيب 10 صفقات جديدة بتدخل دماء جديدة في الفريق، في لعيبة برضو زي عمر مرموش، زي سافيو، زي حتى الأوكراني مودريك لاعب تشيلسي السابق، كل هذه الأسماء لم تتأقلم بعد أو لم تتكيف، وحتى جزء منها لم يلعب حتى الآن مع فريق توتنهام. وبالتالي فكرة ضخ 10 لاعبين جدد في التشكيلة دفعة واحدة موضوع صعب جدا، الموضوع بيحتاج وقت، بيحتاج تأقلم، بيحتاج تكيف، خاصة في ظل ان الفريق في اخر موسمين كانت نتائجه سيئة جدا في الدوري الانجليزي. حتى في الموسم قبل الماضي توتنهام كسب الدوري الاوروبي وكاد يهبط في النهاية، وبالتالي هذا الامر يحتاج الى وقت كبير. لكن برضو في مشكلة كبيرة ان الدوري الانجليزي لا يرحم، يعني تخيل ان توتنهام حتى بعد اول مباراتين لديه المباريات القادمة في الدوري، هيلاعب أستون فيلا، نوتنغهام فورست، إيفرتون، مانشستر يونايتد، 4 مباريات صعبة جدا. إذا استمرت النتائج بهذا السوء أعتقد هنا هتبقى فيه مشكلة كبيرة جدا، إنك في أول 6 جولات لما ما تكسبش ولا مباراة الموضوع هيبقى صعب، حتى لو أنت عندك فريق جديد، حتى لو اللعيبة محتاجة وقت للتكيف والتأقلم.
1: نعم، ابقى معي كابتن أحمد لنتحول للتعرف على أهم وأبرز 5 صفقات قام فيها فريق توتنهام خلال الميركاتو الصيفي.

0: إذن هذه قائمة بأبرز الانتقالات في الدوري الإنجليزي لفريق توتنهام. أحمد، هناك معلومة صادمة أن توتنهام في آخر 5 سنوات قام بتغيير 9 مدراء فنيين، 9 مدربين قام بتغييرهم دانيال ليفي وإدارة الفريق. هل هذا يعطي دلالة على أن السوء ليس في التشكيل، ليس في التعاقدات، ليس في المدربين، بل في الإدارة الرياضية؟
1: بالتأكيد طبعا، يعني توتنهام من الفرق اللي يعني دايما، حتى مرحلة كنا بنقول توتنهام من أكتر الفرق استقرارا في أيام الأرجنتيني بوكيتينو، ولكن بعد رحيل بوكيتينو توتنهام أصبح فريق يعني يعتاد على تغيير الأطقم الفنية، لدرجة أن الموسم الواحد ممكن تتلاقي 2 أو 3 مدربين، وبالتالي دي مشكلة كبيرة جدا. أيضا الإدارة في توتنهام هتكون عليها ضغوطات كبيرة جدا في الفترة الأخيرة، كلنا سمعنا أن الملاك أو الملاك النادي عملوا ضخ مالي كبير عشان التعاقدات الجديدة اللي حصلت في الصيف الماضي وحتى في الموسم ما قبل الماضي، ولكن حتى هذه اللحظة النتائج سيئة وضعيفة. فكرة تغيير الأجهزة الفنية باستمرار أمر سلبي مش إيجابي، خاصة عندما تستثمر وتدفع أموال طائلة على اللاعبين. أي فريق كبير يجب أن يكون لديه قدر من الاستقرار الفني حتى يستطيع المدرب تطبيق أفكاره. مدرب مثل ديزيربي جاء بنهاية الموسم الماضي أنقذ الفريق من الهبوط، صحيح النتائج سيئة هذا الموسم، لكن على إدارة توتنهام الصبر على المدرب الإيطالي، خاصة اللي هو لديه سوابق، يعني نجح قبل كده في الدوري الإنجليزي مع برايتون، وبالتالي يستحق فرصة. ويجب على إدارة توتنهام الصبر وعدم يعني كثرة إقالة المدربين، لأن ده في النهاية أمر سلبي كبير سواء من الناحية الرياضية أو حتى الناحية المالية.
0: نعم أحمد، الإدارة أكدت دعمها لديزيربي وأنه مدرب باقي مع الفريق، لكن إدارة قامت بإقالة مورينيو وبوتشيتينو وأيضا العديد من الأسماء الكبيرة في عالم كرة القدم، هل نصدق أن ديزيربي في مأمن من الإقالة في حال استمرار النتائج السيئة؟
1: بالتأكيد لا ديزيربي ولا جوارديولا ولا مورينيو ولا أي مدرب في العالم في مأمن من الإقالة، خاصة في الفترة الحالية اللي بيكون فيها الضغط الإعلامي والجماهيري كبير جدا على الفرق وكبير جدا على الإدارات. في النهاية أي إدارة عندما تسوء نتائج الفريق هي مش هتضحي باللاعبين، مش هتضحي بالفريق كامل، وبالتالي بيكون المدرب هو الحلقة الأضعف. كلنا شفنا تجارب سابقة كتيرة لأكثر من فريق، مش بس توتنهام، بيكون المشكلة مش بس المدرب، اللاعبين كمان، لكن في النهاية بيتم التضحية بالمدرب. وبالتالي ديزيربي في موقف مش سهل. صحيح ان احنا لسه في بداية الموسم، لكن اذا استمرت النتائج بهذا السوء على الاقل في اول 2 أو 3 شهور، ممكن جدا يكون ديزيربي احد اسرع الاقالات هذا الموسم في الدوري الانجليزي الممتاز، لان زي ما قلت لك ان المدرب هو في النهاية الحلقة الاضعف، وادارة توتنهام لها سوابق كتيرة جدا في اقالة المدربين زي مورينيو، زي المدرب انجل الاسترالي، وزي عدد كبير جدا من المدربين في السنوات الاخيرة.
0: نعم احمد، بالنسبة لفريق توتنهام بهذه التعاقدات، برأيك هل ديزيربي يبحث عن مكان في الصف الأول أم المنافسة على اللقب؟
1: بكل صراحة وفق التعاقدات الحالية مش هقول اللي هو يكسب بطولة الدوري، لكن على الأقل يجب أن يكون هدف ديزيربي التواجد بين 4 الكبار. أعتقد الفريق عمل تعاقدات كبيرة، صرف مبلغ يصل إلى 366 مليون يورو. أي نعم في منافسين صرفوا أكتر منه زي مانشستر سيتي وزي تشيلسي، أيضا هناك فريق مثل أرسنال، فريق قوي جدا حامل لقب الدوري ووصيف دوري الأبطال، وبالتالي في فرق ممكن نقول إن هم أقوى من توتنهام حتى بعد التعاقدات الأخيرة، لكن على الأقل يجب أن يحاول ديزيربي أن يكون موجود بين 4 الكبار. من وجهة نظري فنيا أن فترة التوقف القادمة ستكون مثالية بالنسبة للمدرب الإيطالي، خاصة اللي هي هتبقى فترة التقاط أنفاس، فترة إعادة الأوراق، فترة اللي هو يقدر فيها يعيد أوراق ويشحن البطاريات، يقدر اللعيبة نفسها الجديدة زي مرموش، زي سافيو، زي مدرك، زي حتى ماتياس فرنانديز، كل اللعيبة دي تتأقلم.

0: بشكل افضل،
1: احمد هنا
0: واعتقد
1: عن
0: ان
1: اللاعبين،
0: الشهرين الجايين
1: الكلام
0: هيكونوا
1: عن
0: محسمين
1: اللاعبين،
0: جدا في
1: اريد ان
0: مستقبل
1: اسال
0: تشيلسي،
1: فقط،
0: واتوقع بانه
1: اريد ان اسال
0: مدرب
1: فقط عن تونالي، هذا اللاعب الايطالي الذي تم ايقافه لمده عام كامل، عاد وبمبلغ قياسي بالنسبه لفريق توتنهام، هو الاكبر ب 110 مليون، هل هو فعلا لاعب الوسط المنشود، القائد المنشود في فريق توتنهام؟ سريعا،
0: وفق تكتيك ديزيربي هو الراجل بيعتمد على البناء من الخلف، يعتمد على البيلد اب المثالي، وبالتالي هو لاعب زي مثل ساندرو تونالي يفترض اللي هو مثالي جدا لاسلوب لعب ديزيربي. اتوقع بان هذا اللاعب اللي هو ساندرو تونالي كان مطلب رئيسي من ديزيربي. اي نعم هو الرقم المدفوع كبير جدا، لكن برضو اللاعب لعب فرق كبيره زي ميلان، لعب في نيوكاسل، كلنا شفنا حتى اسماء مثل مورجان روجرز 130 مليون،
1: نعم،
0: اليوت اندرسون، انزو فرنانديز، الارقام في الدوري الانجليزي كبيره جدا على الجميع، وبالتالي ساندرو تونالي هذا الرقم ربما مبالغ فيه، لكنه هذا اللاعب لاعب مميز ولاعب يستحق ولاعب ربما يكون رأس حربة مشروع ديزيربي في خط الوسط.
1: نعم أحمد مختار، كنت معنا من القاهرة، الصحفي والناقد الرياضي، شكرا على كل هذه الإضافات. إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarataarabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: تصوّبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

الناظرين الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العالم اليوم وتتابعون فيه الليلة. الجيش الإسرائيلي يعلن السيطرة العملياتية على مرتفعات علي الطاهر في مسعى لتحقيق إنجاز ميداني بجنوب لبنان. استفحال الجريمة المنظمة في المجتمع العربي بالداخل الفلسطيني وسط فشل وتواطؤ شرطي وحكومي. واتفاق تركي سوري على إنشاء منطقة صناعية في محافظة الرقة ضمن مشروع إعادة إعمار سوريا.

0: في ملفنا الأول لهذه الحلقة نناقش إعلان الجيش الإسرائيلي سيطرته العملياتية على مرتفعات علي الطاهر التي تحولت إلى واحدة من أهم عقد الصراع في جنوب لبنان، فموقعها المرتفع وما يعتقد أن حزب الله يخفيه بداخلها منحها ثقلا عسكريا وسياسيا كبيرا. تفاصيل أوفى عن هذه المرتفعات مع الزميل عبد الله الخطيب.
1: توسع إسرائيلي جديد، وهذه المرة على تلة علي الطاهر بقضاء النبطية جنوب لبنان. فما المكسب السياسي والعسكري لإسرائيل وجيشها من هذه الخطوة؟ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن تمشيط الجيش وسيطرته على تلة علي الطاهر أزال تهديدا كانت تشكله على الأمن الإسرائيلي، في إشارة منه إلى مقدرات ومنشآت حزب الله. تقع تلة علي الطاهر على بعد نحو 15 كيلومترا من الحدود الإسرائيلية، وترتفع نحو 600 متر فوق مستوى سطح البحر، ما يمنحها إطلالة واسعة على جنوب شرق لبنان. ورغم محدودية مساحة سلسلة التلال، فإن موقعها يجعلها عقدة جغرافية مهمة تربط المناطق الحدودية اللبنانية بإقليم التفاح الجبلي شمالاً، والذي يعد أيضا قاعدة لوجستية وعملياتية رئيسية لحزب الله، كما تطل على طرق ومناطق حيوية وصولا إلى محيط النبطية. تكمن القيمة العسكرية للتلة فيما يعتقد أنه مخبأ تحتها، إذ تحدثت مصادر أمنية لبنانية عن مركز قيادة ومخازن أسلحة وبنية عسكرية واسعة أنشأها حزب الله داخل الجبل وتحت الأرض، والسيطرة عليها تعني قطع إحدى العقد التي تربط الحدود بإقليم التفاح والحد من قدرة حزب الله على استخدام المرتفعات لإطلاق الصواريخ والمسيرات، لتصبح تلة علي الطاهر مفتاحا للسيطرة على جغرافيا أوسع في جنوب لبنان. للتلة أهمية سياسية أيضا، حيث تحولت إلى ورقة ضغط في صراع أوسع بشأن مستقبل جنوب لبنان، إذ تربط إسرائيل انسحابها من الأراضي اللبنانية بمطلبها لنزع سلاح حزب الله الذي يتمركز فيها. ومع تعثر خريطة الطريق التي توسطت فيها واشنطن، تمنح السيطرة على التلة حكومة نتنياهو مكسبا يمكن توظيفه سياسيا، خصوصا مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في أكتوبر.
0: وللمزيد أكثر ينضم إلي من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خالد حمادة. سيادة الجنرال، أرحب بك في البداية في هذه الجزئية من العالم اليوم، لا سيما من تصريحات تل أبيب بأنها سيطرت على مرتفعات علي الطاهر. حقيقة ما صرحت به إسرائيل لا سيما من البعد الجغرافي وشكل هذه التضاريس التي تحيط بهذه المرتفعات.
2: مساء الخير. يعني إسرائيل ومنذ توقف القتال عند مرتفعات علي الطاهر بقيت هذه التلة مستهدفة بشكل دوري وبشكل دائم، سواء من المسيرات الإسرائيلية أو من المدفعية الإسرائيلية وأحيانا من سلاح الجو. الكل يعلم أن كل هذه المرتفعات والنقاط الحاكمة في جنوب لبنان، في جنوب الليطاني أو في شمال الليطاني، كانت نقاط يعني تعزيز ونقاط قتال لحزب الله، وفيها طبعا بنية تحتية قد تكون لإطلاق المسيرات أو قد تكون غرف يعني قيادة وسيطرة، غرف اتصالات وإلى ما هنالك، لأنه في هذا الحيز الجغرافي يعني كان من أحد عناصر نظام المعركة التي تبعها حزب الله في العام 2006، والتي مكنته في العام 2006 من القيام بعمليات ضد وحدات الجيش الإسرائيلي بشكل ناجح. ما يعني يميز أو يفرق ربما الحرب الحالية عن حرب العام 2006 أنه نظام المعركة الذي استخدمه حزب الله في العام 2006 لم يكن له الفعالية المطلوبة أمام

0: أم نظام المعركة الإسرائيلي الذي ارتكز على التكنولوجيا وعلى يعني القدرات الرقمية وعلى المراقبة، وطبعا على اختراقات أمنية رأيناها في أكثر يعني من إنجاز تمكنت إسرائيل من تحقيقه. تلة علي الطاهر أعلنت إسرائيل السيطرة عليها بالأمس. طبعا بقي الكلام دون أي تعليق يعني أو بيان موحد من قبل الحزب، ولكن سمعنا طبعا من قادة في حزب الله تعليقات حول هذا الموضوع، الذين قالوا أنه يعني إسرائيل ضخمت حجم هذه التلة ودورها، ولكنها في الحقيقة ليست سوى، قال أحد مسؤولي حزب الله محمود قماطي، أنه هي مجموعة نقاط دفاعية، وقال مسؤول آخر أنها يعني نقاط لوجستية وفيها يعني غرف اتصالات وغرف قيادة وسيطرة، وقلل من إمكانية أن تكون يعني هي تجمع لمقاتلين من الحزب. ولكن في النهاية التلة لها ميزات جغرافية، لها ميزات عسكرية، لا أحد يستطيع إنكارها. التلة هي من ضمن سلسلة تلال موجودة في قضاء النبطية، يعني هي تلال.
1: سنأتي على هذه الأهمية العسكرية الاستراتيجية لهذه التلة سيادة العميد، ولكن دعني أقرأ منك التصريحات لدى البعض من مصادر حزب الله. ما الذي يقرأ منها ويفسر بأن هذه التلة ما هي إلا نقاط دفاعية وهي أماكن لوجستية ليس أبعد من ذلك؟
0: يعني اولا يعني هذا الكلام من الناحية العسكرية لا قيمة له. اولا منظومة القتال هي منظومة مترابطة، وكل جزء منها له أهميته وله دوره. يعني منظومة الاتصال لها دورها، العناصر التي تقوم بالعمليات العسكرية لها دورها، غرف القيادة والسيطرة تؤمن السيطرة على المعركة والتنسيق بين المجموعات المقاتلة، كذلك هي تستدعي تدخل نيران الدعم. وبالتالي أن نقول إنه هذه المنطقة هي منطقة لوجستية أو منطقة فيها يعني غرف عمليات، هذا لا يقلل من شأنها ولا يقلل من أهميتها، يعني وإلا لما كانت يعني أعطيت كل هذا الحجم. ثم يعني نحن كعسكريين نعرف المنطقة جيدا ونعرف قيمة هذه التلة العسكرية جيدا، حتى هي يعني سلسلة التلال هناك تدرس في كلية الأركان في لبنان عندما نتكلم عن قتال الوحدات الكبرى. وبالتالي هذه النقطة هي نقطة هامة جدا تم استثمارها بشكل لم يسمح لها بأن تنجح أو أن تخدم نظام المعركة الذي اتبعه حزب الله الآن. المهم أنه الآن التلة سقطت. طبعا كان هناك يعني نوع من أحاديث أن هناك مسارات تم إسقاطها واستطلاعها ومسارات لم يتم استطلاعها، في حين قدمت كذلك القيادة الإسرائيلية رواية مختلفة، قالت أنه منذ دخول قلعة الشخيف كان هناك يعني تواجد دائم واستطلاع دائم لهذه التلة، وكان هناك كذلك استخدام ل طائرات درونز التي دخلت إلى فتحات عديدة من هذه التلة واستطلعت الأنفاق، وبالتالي يعني كانت تدرك إسرائيل ما هي القوة الموجودة في الداخل، وربما سمحت كذلك بأن يعني يفر عدد من هؤلاء المقاتلين الذين أصبحوا مطوقين، وهذا طبعا نعم. نظرية مستخدمة في كل العمليات
1: العسكرية. طيب سيادة العميد، إذا بالفعل سقطت هذه
0: دائما
1: إذا ما سقطت بالفعل هذه التلة كما تفضلت، الأهمية العسكرية الاستراتيجية لقوات تل أبيب من خلال السيطرة عليها؟
0: يعني أنا أعتقد أنه هناك مؤشرات عديدة يعني ربما سنراها بعد سقوط هذه التلة. أنا أعتقد أنه طبعاً كان هذه التلة كانت يعني نوع من موضع نقاش أنه هل يدخلها الجيش اللبناني يستلمها من إسرائيل أم يعني، وكان هناك كلام أنه الجيش لن يدخل هذه التلة، وكان هناك كلام كذلك إيراني يهدد بأنه إذا سقطت هذه التلة أو فتحت النار عليها يمكن أن تقوم إيران بالرد على إسرائيل. كل هذا الكلام سمعناه، ولكن في النهاية التلة أصبحت اليوم مسيطر عليها إسرائيليا. قد تكون تم استطلاعها من الداخل برمتها أم لا، أنا لا أعتقد أنه سيتم تفجيرها قريبا، لأن هذه التلة طبعا ربما تشكل موضع يعني دراسة حالة تكتيكية والتعرف أكثر إلى منظومة قتال حزب الله وكيف يستخدم قواه اللوجستية أو قواه البشرية أو قدراته من الدرونز. يعني أعتقد هناك يعني كثير من الدروس المستفادة ستكون من خلال هذه التلة. ولكن أنا أعتقد أنه هذه التلة ستشكل يعني نقطة إحراج للدولة اللبنانية. أولا يعني نحن ندرك تماما أنه مسار التفاوض بين لبنان وإسرائيل متعثر، وكان هناك خلاف كبير حول النقاط حول معايير التحقق. بالتالي اليوم هذه التلة قد تصبح هي أحد النقاط التجريبية، المناطق التجريبية التي قد تقول إسرائيل أنها جاهزة لتسليمها للجيش اللبناني، ولكن ضمن معايير تحقق أن يتم استلام ومصادرة كل البنى التحتية الموجودة لحزب الله، بمعنى أن يتخذ الجيش اللبناني تدابير تمنع عودة حزب الله إلى هذه التلة. وبالتالي هذا سيشكل أعتقد يعني مسار حرج، لأنه في النهاية الخلافات الموجودة والتي أدت إلى تعثر مسار المناطق التجريبية كان عدم الاتفاق على معايير التحقق التي كانت موضوع زيارة الجنرال كليرفيلد إلى بيروت لمدة أسبوعين تقريبا دون أن تؤدي تلك إلى أي نتيجة. وربما هنا كذلك يمكن إدخال عملية أطلاق الأسرى التي وهم طبعا أسرى مدنيون، التي ربما شاء سفير الولايات المتحدة أن يقول للدولة اللبنانية أن الولايات المتحدة قادرة على إلزام إسرائيل بتحرير الأسرى، وبالتالي تقديم ورقة تحفيز للدولة اللبنانية للذهاب نحن والتفاوض.
1: طيب سيادة العميد، يعني معذرة في المقاطعة، في ضوء كل هذه المعطيات يعني التي تحيط بهذه التلة، هل ترى بأنه ستكون هناك ردة فعل عملياتية من قبل حزب الله لاسترداد هذه التلة أو لإيقاف إسرائيل من التوسع داخل الأهداف التي هي في مرمى بنكي تل أبيب؟
0: أنا أولا لا أعتقد أن هناك إمكانية عسكرية لاستعادة هذه التلة. يعني قيمة هذه التلة بأنفاقها التي في النهاية كانت تؤمن الاحتماء للعناصر ولا تؤمن طبعا القدرة القتالية، الإمكانية الإمساك بها أو استعادتها هي طبعا إمكانية غير واردة تماما. اليوم السؤال، هل تتوقف إسرائيل هنا أم تذهب إسرائيل إلى توسيع عملياتها العسكرية والسيطرة على التلال القريبة، تلة الدبشي وتلة الطهرة القريبة من تلة علي الطاهر، والتي ستؤمن إمساك يعني بكل المناطق المشرفة على قطاع النبطية. ما نراه اليوم هو قصف على النبطية الفوق، على دوحة كفر رمان وعلى تلة الدبشة، وحتى قصف كذلك على مدينة النبطية، وهناك حركة نزوح كبيرة. وبالتالي أعتقد كل هذا يعني أعتقد يشكل حتى اليوم نوع من الضغوط الإسرائيلية الأمريكية يعني لدفع الدولة اللبنانية للذهاب بأسرع وقت ممكن لتطبيق الاتفاق الإطار. بخلاف ذلك ربما ننتقل إلى وضع ميداني أصعب بكثير، تصبح معه ظروف التفاوض أقسى مما هي عليه الآن.
1: يعني سيادة العميد، يعني فيما يتعلق بهذه الجزئية الغاية في الأهمية والتي تفضلت بها، وكان سؤالي لك التالي، وهي هل ستكتفي إسرائيل بالوقوف عند هذه التلة أم ستتوسع أكثر؟ كيف ستكون استراتيجيات الدولة اللبنانية إزاء كل هذه المعطيات التي مما لا شك فيها أن تؤثر على مسار المفاوضات بين بيروت وتل أبيب؟
0: اليوم كان هناك زيارة للسفير الأمريكي في لبنان إلى السراي الحكومي، وكان هناك اجتماع مع دولة الرئيس، رئيس الحكومة نواف سلام. طبعا لم يرشح أي شيء عن هذا الاجتماع بشكل دقيق، يعني كان هناك كلام عام حول أنه تم التداول بالأوضاع في الجنوب وإلى ما هنالك وكيفية تطبيق الاتفاق، ولكن أنا أعتقد أن هناك رسائل حملها إلى رئيس الحكومة. مفاد هذه الرسائل أنه كيف سيتصرف لبنان إزاء سقوط تلة علي الطاهر، وكيف ما هو الموقف الذي سيتخذه درءا لتطور الموقف الميداني نحو مزيد من الاحتلال. أعتقد لغاية الآن لم يظهر يعني أي إجراء أو أي قرار أو أي تعليق حتى رسمي من لبنان حول ما ستكون عليه الخطوة التالية بعد سقوط تلة علي الطاهر. أعتقد يعني الموقف حرج لدرجة، ولكن ربما لا زالت المعوقات اللبنانية التي رافقت كل هذا المسار، الذي طبعا للأسف يعني كان دائما على حساب اللبنانيين وعلى حساب يعني دمار قراهم وعلى حساب دمائهم وتهجيرهم. أعتقد أنه هذه التلة كما قلنا هي اختبار للدولة اللبنانية كيف ستتصرف حيال ذلك. هل سيبقى الموضوع مرتبط يعني بعدم الذهاب للقول بكل صراحة أنه يجب أن ننتهي من مسألة سلاح حزب الله لحماية الجنوب اللبناني، أم سنبقى ندور في حلقة طهران التي يعني تهدد وتتوعد من بعيد دون أن تتمكن فعلا من إجراء من إحداث أي تغيير في المسار التفاوضي؟ أعتقد هناك مأزق يعيشه حزب الله ومأزق كبير تعيشه الدولة اللبنانية إذا لم تتمكن من الخروج من هذه الحلقة المفرغة.
1: أشكرك جزيل الشكر من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة العميد خالد حمادة عن هذا الكم الوافر من القراءة والتحليل، شكرا جزيلا لك.

0: في ملفنا ثانينا نناقش استفحال الجريمة المنظمة داخل المجتمع العربي في إسرائيل، وذلك في ظل غياب أي تحرك من الحكومة لوقف هذه الجرائم، حيث ارتفع عدد ضحايا الجريمة داخل المجتمع العربي إلى 158 قتيلا هذا العام، وسط فشل وتواطئ شرطي وحكومي وإفلات كامل للجناة من العقاب.
1: تصاعد حاد وغير مسبوق في معدلات الجريمة المنظمة والعنف تشهده مناطق عرب 48 منذ سنوات، وسط اتهامات واسعة للشرطة والأجهزة الأمنية الإسرائيلية بالتقاعس والتواطؤ في غض الطرف عن عصابات الإجرام. فقد سجل اليومان الماضيان فقط مقتل 4 أشخاص في مدينة الناصرة وإصابة آخر في مدينة طمرة، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع العربي إلى 158 قتيلا منذ مطلع العام الحالي، مع استمرار موجة الجريمة المنظمة وتصاعد الشعور بانعدام الأمن من دون مؤشرات على تراجعها. وتشير المعطيات إلى أن غالبية الضحايا قتلوا بإطلاق النار، وفي وقت سابق وجهت تقارير صحفية الاتهام للجيش الإسرائيلي بتسهيل الجرائم داخل المجتمع العربي باعتباره أحد أهم مصادر السلاح للعصابات داخل إسرائيل، إذ يشكل مصدر نحو 80% من الأسلحة المستخدمة في هذه الجرائم وفقا لمؤسسات مدنية فلسطينية. وتشير مصادر عربية في إسرائيل إلى وجود اتفاق غير مكتوب بين عصابات الإجرام والشرطة الإسرائيلية، حيث تمتنع العصابات عن دخول المدن اليهودية مقابل تقاعس الشرطة عن ملاحقتهم في المجتمع العربي. وتدعم هذه الاتهامات تقارير إسرائيلية رسمية تكشف أن معظم المتورطين في الجرائم الخطيرة داخل المجتمع العربي هم متعاونون مع جهاز الأمن العام الشباك ويتمتعون بالحصانة. كما يتعرض العرب في إسرائيل إلى التمييز حينما يأتي الأمر إلى حل الجرائم المرتكبة، إذ تقدر بعض المصادر أن نسبة نجاح الشرطة الإسرائيلية في حل الجرائم التي يكون ضحاياها من العرب لا تتجاوز 15% مقابل 60% من الجرائم التي يكون ضحاياها من اليهود.
0: وللمزيد أكثر ينضم إلي من حيفا الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي السيد إيهاب جبرين. أستاذ إيهاب، أرحب بك في العالم اليوم، ودعني أتناول معك وبتفاصيل عن هذه الأسباب الحقيقية من استفحال الجريمة في الداخل الفلسطيني لا سيما العربي. لماذا هذه الجريمة مستفحلة أكثر من غيرها داخل سلطة الشرطة الفلسطينية والجهات الأمنية الإسرائيلية؟ عفوا،
2: تحياتي لك أستاذ أحمد والمشاهدين والمشاهدات. وبأنك كنت كذا ذكرت السلطة الفلسطينية، ربما هنا تجدر الإشارة إلى معطيات وبعض الأرقام للمقارنة فقط، ليس إلا عدد القتلى في الجريمة في الضفة الغربية على سبيل المثال قرابة 0.8 لكل 100,000 نسمة. في إسرائيل تحديدا نتحدث عن نصف لكل 100,000 نسمة. في الدول العربية المجاورة المعدل هو 1، وفي تركيا على سبيل المثال نتحدث عن معدل 1.5 لكل 100,000 نسمة. في داخل المجتمع الفلسطيني في الداخل الإسرائيلي الرقم يصعد إلى 13 لكل 100,000 نسمة، وهذه الأرقام بالمناسبة هي قريبة للأرقام الموجودة في كولومبيا وفي دول أمريكا اللاتينية المستفحلة فيها الجريمة المنظمة بطبيعة الحال فقط

0: المقارن. الآن نحن نتحدث كذلك عن 252 فقط العام المنصرم، هذا العام 158 كما كنت ذكرت قتيل جراء الجريمة المنظمة. فقط لذلك نضع الأمور في نصابها، ربما تجدر العودة إلى عام 97. 97 تقريبا هنالك معطيات تحديدا لدي لدى هذا العام، نتحدث عن 12 قتيل، وليس جراء الجريمة بالمناسبة، جراء العنف. 12 قتيل في العام الواحد عام 97، وآنذاك كان عدد الفلسطينيين في الداخل قرابة 1,200,000، الآن نحن 2 مليون والعدد هو 252. يقال، أنا لا يوجد لدي توثيق لهذه المقولة، ولكنه يقال بأنه جراء أكتوبر 2000 انتفاضة ثانية، أفي ديختر، طبعا وانتفض آنذاك الفلسطينيون في الداخل، أفي ديختر رئيس الشباك آنذاك
1: نعم
0: قال بما معناه: ما لكم ومال الضفة والقدس والأقصى، سوف تدفعون ثمن ذلك غاليا. وهذه ربما نقطة مهمة جدا أن نذكرها عام 2000، لأن هذه الأرقام بدأت في دالة تصاعدية منذ تلك السنوات تحديدا. يعني في عام 2007، 10 سنوات بعد عام 97، كنا نتحدث عن ضعف ذلك الرقم بكثير، وأكثر بكثير 30، وأكثر بكثير 36 تقريبا في ذلك العام. فبالتالي واضح جدا نحن نتحدث عن سياسات ممنهجة، لا يمكن أن نذكر ذلك، بالذات عندما نتحدث عن دولة النووية والتي تقول بأنها تستطيع أن تصل في داخل قلب غزة وفي داخل عمق غزة، أن تقوم بعمليات اختطاف أو بعمليات اغتيال مؤكدة، وكذلك في داخل إيران وفي داخل لبنان وسوريا. ولكن عندما يأتي هذا الحال لكل ما تريده من الجريمة المنظمة في فلسطين الداخل، تضع الكثير من العراقيل، وربما دائما تشير بأن هذا جزء من الثقافة والتربية. طبعا الأرقام تنفي ذلك وتفند ذلك بالكامل. هذه هي المعطيات والصورة الأساسية التي بناء عليها نستطيع أن نبني وتصور بأن أحد أهم الأدوات التي تحارب فيها الدولة الإسرائيلية تفكك المجتمع الفلسطيني بالداخل، بأن تضع أمامه ملهيات، هو هذه الحال تحديدا، هذه النقطة تحديدا. الآن نقطة مهمة جدا كذلك، وبها أنهي كل هذه المقدمة، بأنه في تلك السنوات عام 2000 تحديدا كانت الجريمة المنظمة مستفحلة في داخل الدول اليهودية في داخل إسرائيل، الدول عفوا المدن اليهودية في داخل
1: نعم
0: إسرائيل، أشدود، نتانيا، وعكا، كانت الجريمة المنظمة هنالك مستفحلة، قامت إسرائيل بمحاربتها، ولكن هي جرت بها إلى الساحة الخلفية، إلى داخل البلدات العربية الفلسطينية في الداخل بطبيعة الحال.
1: وفي ضوء ذلك يا أستاذ إيهاب، تفسيرك لعدم جدية الأجهزة المعنية بمكافحة الجريمة المتمثلة في الشرطة الإسرائيلية وفي الأجهزة الأمنية، لماذا يفلت هنا الجناة من كل هذه الجرائم التي يقترفونها؟
0: عام 2021 خرج أحد ضباط الشرطة باعتراف للقناة 12، وقال بأننا نحن نقوم بعملنا، نقوم بما يتوجب منا. طبعا هو هنا يحاول أن يتخلص من عقدة الذنب أو من المسؤولية بطبيعة الحال، ويقول بأننا نقوم بعمليات اعتقال، ولكن الشباك هو الذي يقوم بإخراجهم، لأنه واضح جدا كذلك كما أتى بالتقرير بأنهم متورطون وأغلبهم عملاء لجهاز الأمن الإسرائيلي بمعايير معينة وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة. يعني الجهاز الشباك معني بطبيعة الحال بأن يكون لديه رقابة، ودائما كان لديه رقابة على ما بل يتعامل مع الفلسطينيين الداخل بمنطلق يعني الشرطة الداخلية، الشرطة المنظمة للفلسطينيين الداخل، تحديدا من بعد ما انتهى الحكم العسكري عام 67 68، ومنذ ذلك الحين الشباك موجود في داخل البلدات العربية، وأنا باعتقادي هو الذي ينظمها بدلالات كثيرة، كما في مدارسها، كما كذلك طبيعة الحال في داخل شوارعها. الآن النقطة المثيرة للاهتمام ربما يجب أن نقف عندها، بأنه في كل مرحلة انتخابية في داخل إسرائيل على مدار كل السنوات التي فاتت، يمكن مراقبة ذلك كذلك بالمعطيات، يكون هنالك حالة هدوء نسبي للجريمة المنظمة. وتحديدا لهذا العام إسرائيل احتفت قبل عدة أسابيع بمرور 20 يوم بدون أي جريمة قتل في داخل المجتمع العربي الفلسطيني. الآن أين تأتي الذريعة؟ بأن نتنياهو قبل عدة أو في بداية شهر يوليو تحديدا أوعز لجهاز الشباك بأن يدخل إلى البلدات العربية، وكأنه لم يكن موجود في داخل البلدات.

0: العربية، وبالتالي وكأن لدينا سبب ومسبب لهذا الهدوء النسبي. إسرائيل بطبيعة الحال، الحكومات الإسرائيلية بحاجة لهدوء نسبي في داخل المنظومة الانتخابية، في داخل المرحلة الانتخابية، لأنها تعلم بأن الضجيج، هنالك ضجيج عاطفي، هنالك حالة من الاحتقان في داخل الشارع العربي جراء هذه الجرائم كما نرى الآن في داخل هذه الصورة. وهي بطبيعة الحال هذه الحالة هي عاطفية، عندما تزداد
1: نعم
0: نسبة وحالات القتل بطريقة غير لا يمكن استيعابها، يخرج الشارع العربي إلى الشارع، وقام بذلك في السنوات التي فاتت كثيرا يمكن القول، ولكن يكون بعد حالة من التهدئة، نوع من البنادول الذي تعطيه إسرائيل للشارع العربي، تكون حالة هدوء، حالة هدنة إن صح التعبير، وبعدها تخمد كل هذه الحراكات بمعايير معينة. ولهذا السبب أنا باعتقادي هنالك من يضغط في داخل إسرائيل على كبسة أون وأوف لتنظيم هذه الجريمة، ولا يمكن القول بأنها عشوائية أو منظمة فقط من قبل مجموعات جريمة لوحدها، بل باعتقادي هنالك مسؤولية
1: وبرأيك
0: واضحة
1: في ضوء
0: على
1: كل
0: الدولة
1: هذه
0: والمؤسسة
1: المعطيات
0: الأمريكية.
1: أستاذ إيهاب، كيف سيتحرك أو كيف سيلجأ الداخل العربي أمام هذه الجريمة الممنهجة والتي تلقى دعما من جهاز الشباكة أمام الجهات الأمنية والشرطة الإسرائيلية؟
0: تحديدا الآن هنالك تعويل على المرحلة الانتخابية بأن يكون هنالك حالة تهدئة، إذا قمنا بتغيير هذه الحكومة، هذا هو النهج المقرون في داخل هذه المرحلة، يكون هنالك حالة تهدئة. للأسف هذا المعطى هو معطى انتخابي ولكنه غير صحيح. هذه باعتقادي ما يجري في داخل الشارع وفي داخل معطيات الجريمة هو أكبر بكثير من مسؤولية حكومة بوحدها، بل هي سياسات مؤسساتية في داخل إسرائيل، في داخل إن صح القول في داخل الدولة العميقة حتى في داخل إسرائيل. وبالتالي لا يمكن فقط بأن نقول بأن هي سياسات بن غفير أو سياسات بنيامين نتنياهو لوحدهم، لأن الجريمة المنظمة بدأت سنوات قبل دخول بنيامين نتنياهو عام 2009 إلى داخل هذه الحكومة. الحركات مرة أخرى للأسف هي حركات عاطفية في داخل الشارع الفلسطيني في الداخل، هي حركات تكون عندما يكون لدينا هنالك قصة أكثر أثرا، عندما يكون هنالك أبرياء بين مزدوجين وفق مفاهيم الشارع الذين قتلوا من غير ذنب يذكر، لأن يجب أن نخضع كذلك المقاطعة للنصاب. عندما نتحدث عن جريمة منظمة هي بأغلبها جريمة اقتصادية، نتحدث عن السوق السوداء، عن عمليات اقتراض في داخل السوق السوداء، وبالتالي إسرائيل تستطيع أن تنظم ذلك حتى من داخل هذا الأمر. يجب أن نذكر هنا تحديدا عندما نتحدث عن القروض في داخل السوق السوداء بأن البنوك الإسرائيلية أصلا تحاول استثناء المجتمع العربي من إعطائهم أي معطيات أو في داخل القروض وما إلى ذلك من أمور لتسيير حياتهم الاقتصادية، ولهذا السبب هم يلجؤون إلى هذا الباب، باب السوق السوداء، لتسيير حياتهم، وطبعا الطريق واضحة إلى أين تفضي.
1: سؤال أخير
0: الآن ما هي
1: سيد
0: الحلول؟
1: إيهاب، سؤال أخير، يعني طالما أن الشباك هو الذي يقف درعا أمام كل هذه الممارسات وهذه الجرائم، يقف درعا حاميا للمجرمين للمقترفين لكل هذه الجرائم، إلى أي مدى يمكن توصيف ما يحدث هو سياسة ممنهجة لحكومة نتنياهو المتطرفة؟
0: هو سياسة ممنهجة، وكما كنا ذكرنا بن غفير في نهاية المطاف وحكومة بنيامين نتنياهو يمكن القول هي بوغي في داخل كل هذه المنظومة بمفهوم كهذا أو كآخر. إذا أرادت إسرائيل تستطيع أن تحارب هذه الجريمة، لديها الأدوات، لديها كل الوسائل للقيام بمثل هذه المحاربة، ولكن ما هو المنشود؟ المنشود بأن يكون هنالك مجتمع عربي مفكك في داخل إسرائيل لا يرتقي إلى مستوى الحالة السياسية، لا يوجد لديه تلك الرفاهية لمناقشة الحالة السياسية الفلسطينية ما بين البحر والنهر، لديه ذلك الألم وذلك الوجع المنفرد به تماما كما هو الحال في داخل الضفة الغربية وتماما كما هو الحال في داخل غزة. فبالتالي إذا ربطنا بين كل هذه المعطيات يمكن القول بأنها سياسة ممنهجة لمحاولة تفكيك المجتمع من جهة، وقطع أوصاله في قضايا السياسية الكبيرة والاجتماعية الكبيرة فيما يخص الحالة الفلسطينية ككل. وبهذا المنطلق يمكن القول بأن إسرائيل تسير وفق من منهج وسياسات ممنهجة أكبر بكثير باعتقادي من إلقاء اللوم فقط على حكومة بنيامين نتنياهو، لأنه حتى في داخل حكومة التغيير كان ربما هنالك بعض التغيير بين مصطلحات حكومة بنت ولابيد في العام والنصف التي كانت فيها في داخل تلك الحكومة، لكن نتحدث عن انخفاض فقط 10 حالات قتل. السؤال الذي يطرح نفسه، هل تم هنالك حالات تفكيك؟

0: جرائم بحد ذاتها وإيصالهم إلى القضاء والقانون الإسرائيلي. المعطيات تشير بأن الحالة لم تتجاوز حتى في ذلك العام أكثر من 15%. فبالتالي يمكن أن نحاول أن نفكك الغلاف، يمكن أن نتعامل مع الغلاف، ولكن لب القصيد في داخل هذه المنظمات وفي داخل هذه الجريمة المنظمة إسرائيل لا تضع يديها عليه أو لا تحاول تفكيك، لطالما هو يعطيها الأمر المنشود الذي تريده من تفكيك هذا المجتمع.
1: أشكرك جزيل الشكر من حيف البحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي السيد إيهاب جبرين عن هذا الكم الوافر من القراءة والتحليل. شكرا جزيلا لك.

0: وفي ملفنا الثالث والأخير لهذه الحلقة نناقش الاتفاق الذي وقع بين السلطات السورية وشركات تركية لإنشاء منطقة صناعية وحرفية في محافظة الرقة الشمالي سوريا. يهدف المشروع إلى الإسهام في تحريك عجلة الاقتصاد في محافظة الرقة في إطار عملية إعادة إعمار سوريا، ومن المتوقع أن تسهم المنطقة الصناعية في تعزيز التعاون الإقليمي بين تركيا وسوريا كبوابة لإعادة فتح سوريا على الأسواق الإقليمية والدولية.
1: من التجارة إلى الاستثمار والإنتاج داخل سوريا، مسار جديد يتشكل في العلاقات الاقتصادية السورية التركية، ومنطقة الرقة الصناعية والحرفية واحدة من أحدث مؤشراته. المشروع الذي جرى الاتفاق عليه بين محافظة الرقة وهيئة الاستثمار السورية وشركات تركية خلال معرض دمشق الدولي يمتد على مساحة 1500 دونم، ويستهدف إنشاء بيئة منظمة للأنشطة الصناعية والحرفية واستقطاب الاستثمارات وتوفير فرص عمل ودعم الإنتاج المحلي. طبيعة المشروع تفتح المجال أمام صناعات تتناسب مع حاجات السوق السورية وإمكانات المنطقة، خصوصا الصناعات التحويلية والغذائية ومواد البناء والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسمح باستخدام العمالة والمواد الأولية السورية والاستفادة في المقابل من رأس المال والخبرة والتكنولوجيا التركية. وهنا تبرز الدلالة الأوسع للمشروع، فالعلاقة الاقتصادية بين البلدين التي استندت خلال المرحلة الماضية بصورة كبيرة إلى التجارة الثنائية تتجه تدريجيا نحو نموذج يقوم على توطين جزء من الإنتاج داخل سوريا وإقامة مشروعات مشتركة بدل الاكتفاء بتصدير السلع التركية إلى السوق السورية. ويأتي ذلك في ظل نمو سريع للتجارة بين البلدين، فبحسب بيانات أعلنها وزير التجارة التركي عمر بولات، بلغ حجم التبادل التجاري 3,750,000,000 دولار عام 2025 بزيادة 45%، فيما تستهدف أنقرة ودمشق الوصول به إلى 10 مليارات دولار. غير أن الدور التركي في الاقتصاد السوري يتجاوز التبادل التجاري، فمنذ إنشاء اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين وتوقيع مذكرات تفاهم في مجالات الاستثمار والتعاون الاقتصادي، دخلت الشركات التركية

0: إلى محافظات سورية أخرى، وتحويل التعاون الاقتصادي من مشروعات متفرقة إلى شبكة إنتاج واستثمار أوسع.
1: وللمزيد أكثر من هنا معي في الاستوديو الباحث في الشؤون الاقتصادية والسياسية التركية دكتور غزوان المصري. أرحب بك دكتور غزوان، ودعني أتناول معك هذا الاتفاق الذي وقع بين أنقرة ودمشق بشأن إنشاء منطقة صناعية لا سيما في محافظة الرقة السورية. الأبعاد والغايات الحقيقية من هذه الاتفاقية ومن هذا المشروع الذي سيترجم على أرض الواقع.
2: تحية لك والمشاهدين الكرام. يعني هذه جزء من استراتيجية كاملة تنتهجها الحكومة السورية في تحريك عجلة الإنتاج. عجلة الإنتاج تبدأ من الصناعة باستقرار اقتصادي باستقرار القوانين، وهذا ما نلحظه خلال الأشهر الماضية أن هناك تسارع كبير في الاستقرار وطمأنة المستثمرين، وخاصة في افتتاح المناطق الصناعية في إدلب وفي الآن في الرقة، وأيضا المناطق الصناعية المتواجدة أثناء الثورة. هناك 6 مناطق صناعية على الحدود مباشرة، وهي تعتبر الحزام اللوجستي للمناطق الصناعية. وأيضا نحن نتحدث عن أكبر منطقة صناعية في الشيخ نجار، وهي تعتبر الرابط الأساسي بين هذه المناطق الصناعية. فإذا نحن نتحدث عن منظومة صناعية تنتهجها الحكومة السورية وبمساعدة الخبرة التركية في الصناعة. وأيضا في قضية مهمة جدا الآن، تعمل الحكومة التركية مع الحكومة السورية بشكل قوي جدا لفتح المعابر، لأن إذا بدأ الإنتاج وبدأت الصناعة وبدأ يجب أن يبدأ التصدير، والتصدير حتى يبدأ التصدير تحتاج إلى معابر وتحتاج إلى طرقات. وسوريا في موقعها الاستراتيجي وسط بين دول الخليج وبين دول والعراق وأيضا تركيا وبوابة إلى أوروبا. تركيا تعمل بشكل كبير جدا، يعني فقط خلال الشهر الماضي وزير التجارة التركي يقابل وزير المعابر والمنافس 3 مرات، اجتمعوا 3 مرات لأهمية المعابر في دعم الصناعة وفي دعم التجارة بين البلدين. نعم هناك هدف الآن للوصول ل10 مليار دولار لحجم التبادل التجاري بين تركيا وسوريا، لكن الهدف الأساسي هو نقل التجربة التركية الصناعية، وخاصة أن هناك أرضية جيدة في سوريا للصناعة، وهناك خبرة وهناك عمالة جيدة.
1: نعم.
2: وهناك كثير من المصانع الآن التركية التي تود أن تنقل إلى سوريا لشيء مهم جدا، ألا وهي تصدير البضائع المصنعة في سوريا إلى دول الخليج أو دول العربية بإعفاء ضريبي كامل. وهذه أنا أعتبر أنها تفتح شهية الشركات للاستثمار في سوريا. فإذا افتتاح هذه المناطق الصناعية يعتبر جزء من استراتيجية مهمة بين البلدين، بين تركيا وبين سوريا. نحن لا نريد فقط عبور البضائع ب10 مليار دولار، وإنما شراكة مشتركة في تصنيع هذه البضائع وتصديرها إلى دول العالم.
1: يعني أثرت نقطة غاية في الأهمية دكتور رزوان، وهي متمثلة في التحول لدى الاستراتيجية التركية من مسارها في التبادل التجاري بينها وبين سوريا إلى الإنتاج والصناعة. ماذا تعكس كل هذه الخطوات التي الآن في صدد دعم الصناعة السورية في الداخل السوري من قبل الخبرات التركية؟
2: يعني أدركت أولا تركيا أن هناك أكثر من 4 مليون سوري عاش في تركيا، نقل التجربة التركية وبنى علاقات مع المصانع التركية ومع الشركات التركية ومع رجال الأعمال. هذه تستثمرها الآن تركيا لصالح سوريا ولصالح الاقتصاد بين البلدين. فلذلك وجود الآن كم هائل من السوريين الذين يجيدون اللغة التركية ومعرفتهم بالأسواق المحلية، وأيضا انتشار السوريين بكل أنحاء العالم. فإذا يعتبر التاجر السوري أو رجل الأعمال المال السوري هو صلة الوصل بين ليس سوريا وتركيا فقط، بل مع الدول العربية ومع دول العالم كلها. فلذلك أدركت تركيا أهمية هذه النقطة، وخاصة أن تركيا يعني تعتمد بشكل كبير جدا على الأمن والاستقرار في سوريا. الأمن والاستقرار في سوريا يعتبر أولوية للأمن القومي التركي، لأن عدم الاستقرار نحن شاهدناه خلال 14 سنة الماضية أثر بشكل مباشر على تركيا. فلذلك الآن استقرار سوريا يعتبر من أولويات في دعم الحكومة السورية للاستقرار. كيف يتم الاستقرار؟ بتحريك عجلة الإنتاج. عجلة الإنتاج هذه في افتتاح المناطق الصناعية مهمة جدا، وأيضا في نقل التجربة التركية مهمة جدا، وفي عودة السوريين وخاصة رجال أعمال الذين كسبوا الخبرة التركية في الصناعة، عودتهم إلى سوريا أيضا تعتبر أيضا هذه من النقاط المهمة. يعني نحن نقول

0: أن هناك تكامل بين الاقتصاد التركي واقتصاد السوري إذا استمرت الخطة التي وضعت بهذا الشكل. ونحن نرى يعني بتتبعنا وزياراتنا إلى سوريا نجد أن هناك إرادة من كلا البلدين من تركيا ومن سوريا، إرادة قوية جدا لتكامل اقتصادي بين البلدين. التكامل الاقتصادي ليس استقرار لسوريا فقط وليس استقرار لجنوب تركيا فقط، بل استقرار للمنطقة بكاملها. فلذلك تسعى دول الخليج حتى لدعم هذه الخطة، بدعم الاقتصاد ودعم المشاريع ودعم بعض النقاط التي تقام الآن في سوريا. لذلك نشهد يوميا توقيع اتفاقيات، نشهد يوميا أن التاجر التركي والشركات التركية تحاول أن توقع اتفاقيات مع التجار ورجال أعمال والصناعيين.
1: وبالتالي دكتور غزوان، يعني إلى أي مدى مشروع الرقة الذي بدأ بهذه اتفاقية بين الجانبين التركي والسوري أن يؤسس لما بعد ذلك لمحافظات أخرى سورية؟
0: يعني ما تفضلت فيه هو نقطة مهمة جدا. لماذا الرقة؟ يعني يجب أن نجيب على هذا السؤال. الرقة هي في عمق المنطقة الزراعية الخالصة في سوريا، فإذا نحتاج إلى منطقة صناعية متخصصة، ونحن لا نريد أن نكرر المناطق الصناعية الموجودة على في سوريا أو الموجودة على الحدود السورية. نريد أن يكون هناك تكامل واستراتيجية مهمة أن كل منطقة صناعية تتخصص بتخصص معين للتكامل الاقتصادي والصناعي في سوريا، وهذا الذي أنا ألاحظه الآن في سوريا. فمثلا المنطقة الصناعية في إدلب هي منطقة على خط دولي في قضية اللوجستيك وفي خط وصول البضائع إلى الاتحاد الأوروبي. أما الرقة فتعتبر الرقة منطقة أولا يعني كانت الحكومة السورية البائدة القديمة لا تقدم أي استثمار في شمال شرق سوريا، فتجد هذه المناطق منعزلة تماما. فأن يأتي هذه المنطقة الصناعية في الرقة حاجة كبيرة، وخاصة وجود المواد الزراعية. نحن نريد أن نصدر القمح كما هو قمح، نريد أن نصنع هذا القمح بتقنيات وخبرة تركية وتصديرها إلى دول العالم، وهذا الذي تسعى له. وأنا أظن أن يعني ما قرأت عن هذا المنطقة الصناعية هي ستكون متخصصة في القضايا الزراعية والمنتجات الزراعية والمعدات الزراعية التي بحاجة سوريا إلها بشكل كبير جدا، وتميزت تركيا وخاصة المدن الجنوبية.
1: سؤال أخير
0: في غازي عنتاب وعفوا في كونيا بصناعة المعدات الزراعية التي هي بحاجة سوريا.
1: يعني قدرة أنقرة ودمشق على المضي قدما اقتصاديا في استراتيجية طويلة المدى بحيث لا تتأثر بأي متغيرات سياسية أو أمنية، بإيجاز لو سمحت.
0: يعني الآن سوريا انتقلت من مرحلة إلى مرحلة. انتقلت أولا للاستقرار الأمني في الجيش والمخابرات والأمن، الآن وصلوا إلى مرحلة متطورة جدا ومتقدمة جدا. الآن المرحلة التي بدأت من أشهر هي القضية الاقتصادية. القضية الاقتصادية استراتيجية ولا بد منها في سوريا، وهذا الذي الآن تسعى له الحكومة التركية مع الحكومة السورية. وجودنا في معرض دمشق الدولة مع وزير التجارة كانت نقطة تحول وواضحة تماما، اهتمام عالمي واهتمام تركي. كان الوفد التركي الصناعي والوفد التركي المرافق للوزير أكبر وفد زار معرض دمشق الدولي، وهو أكبر جناح كان في معرض دمشق الدولي هو الجناح التركي. إن دل على شيء يدل أن هناك تكامل اقتصادي تسعى له كلا الحكومتين، ليس لإنتاج 10 مليار دولار تبادل تجاري، وإنما لتبادل اقتصادي تشاركي إنتاجي كامل يصل إلى 10 مليار، بل ممكن أن يفوق 10 مليار إذا استمرت بهذه العجلة. القضايا السياسية لابد منها، يعني هناك تحديات كبيرة في سوريا كما هي التحديات في تركيا، لكن تركيا استطاعت خلال السنوات الماضية أن تنجز إنجاز أبهر كثير من الدول، وأصبح النموذج التركي الاقتصادي السياسي أصبح نموذج الآن الكل ينظر له بقرب ويدرس كيف استطاعت تركيا أن تنجز خلال 22 سنة هذا الإنجاز الكبير. فخاصة السوريين الذين عاشوا في تركيا نظروا إلى هذه التجربة ولمسوا هذه التجربة وعاشوا هذه التجربة، كيف يستطيعوا أن ينقلوا هذه التجربة خاصة في الصناعة، في الإنشاءات، في مواد البناء. هذه نقاط مهمة جدا الآن ما نشاهده في القريب العاجل، وما نشاهده الآن في الشراكات وفي الزيارات المشتركة بين الوفود التركية والسورية.
1: أشكرك جزيلا شكرا دكتور رزوان المصري الباحث في الشؤون الاقتصادية والسياسية التركية عن هذه الإحاطة المفصلة والكم الوفر من القراءة والتحليل. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك أستاذ.
1: والشكر موصول في ختام هذه الحلقة من العالم اليوم للنظراء الكرام، تحية مني ومن فريقي العمل، إلى اللقاء.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: تصوتنا البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم أسرع وقت ممكن ونقعدنا الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: إن أفغانستان من صنع قتل كيان.

على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب

0: أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بالنسبة للحرب الماضية كانت.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم، وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة بما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا إحنا بحكي لك على عمري 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال إنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع، سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجاً يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
7: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز 2-3 أسابيع نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولار مش طالع وباكت عندنا مسافة طويلة، نطلع نكل الصبح ونصف فيها.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
7: احنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني احنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز، من لفات طرق بعيدة، وبعدين اجى في الاخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار اصعب.
0: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين، لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية. عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
8: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
0: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، أرتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
9: Targeting Shajara Tayyeb's school was a war crime and a crime against humanity.
10: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
11: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
12: No nuclear weapons. That's
13: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
14: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
15: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

ترامب يهدد بقصف مواقع لتخزين اليورانيوم في إيران ويؤكد خلو مضيق هرمز من الألغام. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تراتي عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد وتتابعونا في هذه النشرة أيضا. تجدد الاشتباكات في اليمن والجيش يؤكد سيطرته على مواقع استراتيجية في مديرية حيفان بمحافظة تعز. هجوم روسي على مقر الأمن الأوكراني في العاصمة ومبعوثات ترامب في كييف غدا للمرة الأولى.

0: أهلا بكم. لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحتمال توجيه ضربات عسكرية وشيكة لموقع جبل رأس الفأس المحصن في إيران، وأكد أن واشنطن ترصد كامل التحركات الإيرانية. وقلل ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض من حجم المواجهة العسكرية الدائرة، واصفا إياها بالأمر السهل بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وذلك مقارنة بقدراتها العسكرية. وشدد الرئيس الأمريكي على أن القوات الأمريكية لا تخوض قتالا مباشرا في الوقت الراهن، مؤكدا فرض السيطرة الكاملة على حركة الملاحة في مضيق هرمز وخلو الممر المائي الاستراتيجي من أي ألغام بحرية. في المقابل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرم نية أن بلاده تتجه تدريجيا نحو تبني عقيدة الهجوم الاستباقي لمواجهة التهديدات الخارجية، وأكد أن القانون الدولي يمنح طهران الحق في الدفاع الاستباقي عند مواجهة أي خطر أمريكي. وأوضح أكرم نية أن القوات الإيرانية استهدفت قواعد أمريكية تمتد من الأردن إلى الإمارات ودمرت أنظمة رادار ودفاع جوي داخلها، وأشار إلى أن تحييد هذه المنظومات جعل استهداف المواقع الإسرائيلية والقواعد المرتبطة بها في المنطقة أسهل من السابق. وفي وقت سابق أكد ترامب أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وذلك تزامنا مع إعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت انضمام الاتحاد الأوروبي إلى حملة أمريكية تستهدف تشديد الضغوط المالية على إيران وقطع قنوات تمويلها.
1: تستمر الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، لكن المواقف تتبدل وشروط التسوية تتسع. ففي تطور جديد، تسعى واشنطن إلى اتفاق أشمل مع طهران يجمع مضيق هرمز والملف النووي، فيما تستخدم العقوبات والضغط العسكري لرفع كلفة الرفض قبل عودة محتملة إلى طاولة المفاوضات. صفقة لم تبدأ بعد، لكن ملامحها ترسم بالفعل. مصادر إعلامية تقول إن الولايات المتحدة أبلغت الوسطاء رغبتها في إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة بمعزل عن التفاهم بين إيران وسلطنة عمان، وبذلك توسع واشنطن ما تريد التفاوض عليه. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يقول لا مفاوضات حالياً مع إيران، لكنه يربط أي مسار مقبل بوقف استهداف السفن التجارية في هرمز، مؤكداً أن الخيارات الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية وحتى غير المعلنة ما تزال مطروحة. هرمز إذن يتحول بممر ملاحي إلى أحد مفاتيح التسوية المحتملة. وفي المسار الآخر، يعيد الرئيس دونالد ترامب تثبيت الملف النووي باعتباره خطاً أحمر، مؤكداً استمرار المراقبة الأمريكية للمواقع النووية الإيرانية. أما الضغط الاقتصادي فيتقدم بدوره جزءاً من الحملة الأمريكية لرفع كلفة المواجهة وتعزيز موقع واشنطن قبل أي تفاوض. ويقول وزير الخزانة الأمريكية إن الاتحاد الأوروبي انضم إلى حملة الضغط التي تستهدف العقوبات الثانوية وقطع قنوات التمويل الإيراني. دبلوماسية عبر الوسطاء وضغط اقتصادي واستعداد عسكري، ثلاثة مسارات تتحرك بها واشنطن في وقت واحد بحثاً عن تسوية بشروط أوسع. وفي المقابل تتمثل

0: تكون طهران بوقف الضغوط العسكرية والاقتصادية وتربط ترتيبات هرمز بالسيادة والعقوبات. هكذا تتسع الطاولة قبل أن يجلس إليها الطرفان، فالوسطاء يبحثون عن مساحة مشتركة بينما يعمل كل طرف على تقوية أوراقه قبل أن تبدأ المفاوضات نفسها. عزيزة محمد نور، تيريت عربي.
1: أعلن مصدر عسكري يمني السيطرة على مرتفعي سعيد طه وذيبان في مديرية حيفان الاستراتيجيتين بمحافظة تعز، كما أفادت مصادر صحفية بأن مدفعية الجيش اليمني استهدفت مواقع للحوثيين في الكسارة بمأرب، وأن طيران القوات المسلحة اليمنية شن غارات على مخازن للحوثيين في الحزم بالجوف. هذا وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات في جبهة الشقب جنوب تعز بالتزامن مع قصف حوثي بالمدفعية استهدف المدنيين. سقط عدة مدنيين قتلى وجرحى، وذلك إثر قصف بصاروخ باليستي شنه الحوثيون على منطقة مفرق المخا غرب محافظة تعز اليمنية. وأفادت قناة سبأ الحكومية بأن الصاروخ أصاب مطعما شعبيا مباشرة، ما أسفر عن سقوط مدنيين دون توفر حصيلة نهائية فورية لعدد الضحايا ولطبيعة إصاباتهم. هذا وقتل أكثر من 120 شخصا باشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين، وذلك بحسب ما أفادت به مصادر من الجانبين. وتجددت المواجهات بين الجانبين منذ مطلع يوليو الماضي بعد هدنة استمرت لنحو 4 سنوات. هذا وتتزايد المخاوف من عودة اليمن إلى الصراع والذي امتد 12 عاما.
2: تصاعد في حدة المعارك بين الأطراف اليمنية المتنازعة خلال الأيام الأخيرة، اشتباكات عنيفة تسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء المعارك بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي. مصادر يمنية أفادت بسقوط عشرات القتلى في الاشتباكات كان لمحافظتي تعز وإب النصيب الأكبر من عدد الضحايا بعد معارك عنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين، فيما سقط قتلى خلال مواجهات أخرى قرب الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر. المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين في محافظة تعز عرفت قتالا عنيفا وفق شهود عيان. وفي مدينة المخا القريبة من مضيق باب المندب أفادت وسائل إعلام يمنية حكومية بسقوط ضحايا مدنيين جراء قصف الحوثيين مطعما بصاروخ باليستي. وسائل إعلام تابعة للحكومة اليمنية أكدت بأن القوات المشتركة أحبطت محاولات تسلل للحوثيين عبر المزارع والأودية المتاخمة لخطوط التماس الفاصلة بين جنوب محافظة الحديدة وأطراف محافظة تعز الشمالية الغربية. وفي محافظة الحديدة أعلنت قوات تابعة للحكومة اليمنية أنها تخوض معارك عنيفة مع جماعة الحوثيين جنوبي المحافظة، فيما أفادت مصادر يمنية بأن الطيران التابع للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن حلق بشكل مكثف فوق مناطق بمحافظة الحديدة. المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي عرفت تجددا منذ مطلع يوليو الماضي في عدة محافظات أبرزها مأرب وسط البلاد والجوف شمالا والضالع وتعز بعد تهدئة استمرت أكثر من 4 أعوام. ويخشى اليمنيون أن تعيد هذه المواجهات سيناريوهات 12 عاما من الحرب التي سقط خلالها آلاف القتلى والجرحى وتسببت بموجات نزوح كبيرة، ناهيك عن انتشار الأمراض التي أزهقت أرواح آلاف آخرين في غياب أي أفق زمني للمواجهات أو حل سياسي ينهي الصراع.
1: أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن نحو 1790 أسرة نزحت خلال يومين بعد تصاعد القتال في محافظة تعز اليمنية. وأفادت مصادر طبية يمنية باستقبال مستشفيات الحديدة وصنعاء عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين، وبينهم قادة ميدانيون عقب معارك عنيفة في جبهات الساحل الغربي. وقالت إن أعداد المصابين ضغطت على أقسام الطوارئ والعناية المركزة مع تراجع مخزونات الدم في عدد من المستشفيات. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين بينهم نساء وأطفال في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على مناطق بجنوب البلاد وعلى شرقها مساء الجمعة. وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة أن الغارة التي استهدفت الرمادية في قضاء سور أدت إلى مقتل شخص وإصابة 15 آخرين بينهم مسعفون. كما أسفرت الغارات على كفر رمان وميفدون في قضاء النبطية عن سقوط قتيلين وأربع إصابات، بينما سجلت 3 إصابات في النبطية الفوقة وإصابة واحدة في البقاع الغربي وفق نص البيان. رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالإفراج عن الدفعة الأولى من المحتجزين اللبنانيين لدى إسرائيل، ودعا عون إلى استكمال خطوات إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة السيادة اللبنانية كاملة. وقال إن الخطوة تؤكد أهمية استكمال ما نص عليه إطار العمل الثلاثي بما يضمن استعادة كامل الأراضي اللبنانية وعودة جميع المحتجزين. وجدد عون التمسك بأن يكون السلاح للأراضي اللبنانية حصرا بيد القوى الشرعية وأن تكون السيادة للدولة وحدها.
3: من هذا المسار شق موكب الصليب الأحمر الدولي طريقه ذهابا وإيابا بعد أن تسلم عند معبر الناقورة الحدودي جنوب لبنان 4 أسرى محررين من السجون الإسرائيلية، هم لبنانيان وسوريان.
4: وضع

0: انه ماسور. عرفنا امبارح الساعه 10 الصبح اجاني اتصال انه خيي ضمن الاسره اللي رح يتم الافراج عنهم.
1: اطلاق سراحي دفعه من الاسرى كان مناسبه لاهالي الاسرى المعتقلين في السجون الاسرائيليه للحصول على اي معلومات تتعلق بمصير ابنائهم.
2: نشدنا الهيئات الانسانيه، كلنا لحد هاللحظه هذه ما في ولا خبر عن ابني مليه بخير ولا مش بخير. نحن بنعرف انقصر من بلده عايث الشعب، ما انقصر من الجبهه، ما انقصر من من من من من غير بلده. وابني مدني، ابني ممرض ومسجل بنقابة الأطباء.
1: بالتوازي مع الشروع في معالجة ملف الأسرى، كانت إسرائيل تعلن سيطرتها العملياتية على مرتفعات علي الطاهر، إعلان تخوف معه متابعون من أن يكون مقدمة لعمل عسكري أكبر خلال المرحلة المقبلة.
3: السيطرة الإسرائيلية أو احتلالها، هذا يعني أن إسرائيل ستتطلع إلى أهداف أخرى، يعني ستكون قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى مدينة النبطية ومن ثم مرتفعات أو جبل علي الطاهر ويعني إقليم التفاح. وربما هناك بحسب الخبراء الاستراتيجيين قد يكون هناك تغول إسرائيلي باتجاه البقاع.
1: وإزاء التطورات سواء المتعلقة بملف الأسرى أو بمحور علي الطاهر، تنصب الجهود الدولية لعقد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة ما بين لبنان وإسرائيل في محاولة للوصول إلى التفاهمات المطلوبة لاستكمال تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي. ما بين معالجة ملف الأسرى وإعلان إسرائيل سيطرتها على مرتفعات علي الطاهر، ثمة فاصل ما بين الجهد الدبلوماسي والتصعيد العسكري، فإما أن تنجح الدولة بفرض مقاربتها للحل السلمي في جنوب لبنان، أو أن يعود التوتر العسكري إليه من بوابة علي الطاهر. أحمد شلحة، تريتي عربي، من مدينة صور جنوبية لبنان.
4: اعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين خلال عمليات دهم واعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، واعتقل فلسطيني ووالدته خلال اقتحام قرية تنبين جنوب مدينة جنين، كما اعتقل آخران من قرية بيتين قضاء رام الله، واعتقل خامس من الحي الشرقي في مدينة جنين. وأطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي والقنابل الصوتية خلال اقتحامه لمخيم قلنتيا. منع جيش الاحتلال الإسرائيلي متضامنين وصحفيين من إيصال المواد الغذائية والطبية إلى 3 منازل فلسطينية محاصرة في قرية قصرى جنوب نابلس. وقطعت قوات الاحتلال الطريق أمام وفد المتضامنين في منطقة رأس العين بعدما أعلنت الجبل كمنطقة عسكرية مغلقة، وثبتت بوابات حديدية وحواجز إسمنتية لعزل المنطقة وسط إصرار العائلات على البقاء في المنازل لمنع المستوطنين من الاستيلاء عليها.
5: احنا اليوم بدخل اليوم 27 على حصار الثلاث منازل اللي موجودات في محيط جبل راس العين. هذه العائلات اللي اصبحت معزوله بشكل كلي عن محيط بلده قصرى. احنا كثير بنرحب في النشطاء اللي بيجوا بتحلوا بالانسانيه وبأبناء الحريات في العالم حتى انهم يحاولوا يكسروا هذا الحصار اللي مفروض على العائلات الثلاث اللي موجود في محيط جبل راس العين في بلده قصرى. وجودهم اليوم راح يكون معهم علب مي، علب عصير، علب حليب، يحاولوا انهم يدخلوا لهذه المنازل ووصلوها للعائلات الثلاث اللي موجوده في محيط جبل راس العين. يعني اول شيء تواجد الاحتلال على محيط جبل راس العين موجود دايم، اعلنوا المنطقه منطقه عسكريه مغلقه، أقاموا بوابات حديدية وإسمنتية بكل محيط الجبل، لكن وجود هذا الحاجز اللي قريب منا خلفنا ب 15 متر قد يحاول منع المتضامنين من الوصول، نتمنى إنهم ينجحوا إن شاء الله.
4: أعلن المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج رفضه لآلية تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني الجديد، خاصة اعتماد التعيين والمجمعات الانتخابية بديلا عن الاقتراع المباشر. وطلب المؤتمر خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر هيئته في مدينة إسطنبول بإجراء انتخابات حرة وديمقراطية تتيح للفلسطينيين اختيار

0: يرى ممثليهم بأنفسهم.
1: كقوى ومؤسسات شعبية نرى في انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني فرصة مهمة لتوحيد الشعب الفلسطيني على الأسس الوطنية التي تضمن حقوق شعبنا وتحقيق تطلعاته الوطنية، وحيث أن المجلس الوطني هو الإطار الوطني الجامع للشعب الفلسطيني نقول ما يلي: أولاً، رفضنا للمرسوم الرئاسي بشأن تعيين أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني من الداخل والخارج باعتباره تجاوزاً لإرادة ملايين الفلسطينيين في الداخل والخارج ومساساً بحقهم الأصيل في اختيار ممثليهم بصورة ديمقراطية وحرة. ثانياً، إن المجلس الوطني الفلسطيني هو الإطار الوطني الجامع للشعب الفلسطيني، ولا يجوز أن تكون عضويته في الداخل أو الخارج رهناً بالتعيين أو بقرار من جهة واحدة بعيدة عن إرادة أبناء شعبنا ومشاركتهم المباشرة.
0: شنت روسيا هجوماً بطائرة مسيرة على مكتب رئيس جهات الأمن الأوكراني في العاصمة الأوكرانية كييف، وأصابت المسيرة المبنى الواقع في شارع فولوديميريسكا قبالة كاتدرائية القديسة صوفيا التاريخية وسط العاصمة، فيما رصد انتشار مكثف لسيارات الإسعاف ولفرق الطوارئ في محيط الموقع للتعامل مع تداعيات الاستهداف. هذا وقتل شخص وأصيب خمسة آخرون بجروح جراء ضربة جوية روسية على منشأة للتخزين في مقاطعة أوديسا جنوب أوكرانيا في الليلة الماضية. وأفادت هيئة خدمات الطوارئ الحكومية الأوكرانية بأن الهجوم تسبب باندلاع حريق واسع ألحق أضرارا مادية بواجهة مستودع وبنوافذه في المنطقة، فضلا عن تدمير خمس شاحنات احترقت بالكامل جراء اشتعال النيران، فيما باشرت فرق الإنقاذ بإخماد الحريق وبنقل المصابين لتلقي الإسعافات اللازمة. هذا ومن المقرر أن يبدأ ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثا الرئيس الأمريكي جولة محادثات تقودهما إلى موسكو وكييف في إطار مساعي واشنطن للدفع نحو تسوية سياسية ولإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. هذا ومن المقرر أن يلتقي الموفدان الأمريكيان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين يوم السبت قبل التوجه إلى كييف يوم الأحد لعقد مباحثات مباشرة مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ولبحث آليات استئناف المسار التفاوضي وتقريب وجهات النظر بين الطرفين. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مبعوثيه سيتوجهان إلى موسكو وإلى كييف حاملين مقترحا أمريكيا لإنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. وفي تصريحات أدلى بها من المكتب البيضاوي قلل ترامب من المخاوف بشأن احتمال توسع الصراع ليشمل حلف شمال الأطلسي، وأكد قناعته بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لا ينوي مهاجمة دول الناتو، وأشار إلى وجود فرصة جيدة للتوصل إلى تسوية ولوقف النزاع. بدوره اقترح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا يقضي بتعليق الضربات الجوية المتبادلة طوال مدة المباحثات الدبلوماسية، وأكد استعداد بلاده للامتناع عن أي هجمات جوية شريطة التزام موسكو بالمثل. وبالتزامن مع الزيارة المرتقبة لمبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لموسكو وكييف.
2: زيارة مرتقبة لفريق المفاوضين الأمريكيين لكل من موسكو وكييف خلال الأيام القادمة، يقول الرئيس الأوكراني، ويضيف أن مواعيد مبدئية حددت للاجتماعات الهادفة لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات.
3: عقدت للتو اجتماعا مع الفريق المكلف بالتفاوض مع مبعوثي الرئيس الأمريكي. نحن على تواصل دائم معهم على مدار الساعة ونحضر حاليا للاجتماعات، وقد حددت مواعيد مبدئية. نتوقع أن نرى مبعوثي الرئيس الأمريكي هنا في كييف، وقد أكدوا أنهم سيعقدون اجتماعا في موسكو وآخر في كييف. نتوقع أن يعقد الاجتماع الأخير خلال الأيام القادمة. هذا أمر بالغ الأهمية، من المهم أن تظل أمريكا منخرطة بفاعلية، ونحن على استعداد للقاء بهم في أوكرانيا.
2: الرئيس الروسي تحدث بدوره عن فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب،

0: أشار إلى استعداد عدد من الدول بينها الولايات المتحدة والصين لدعم تسوية سلمية. بوتين قال أيضا إن الاتصالات مع أوكرانيا لا تزال جارية، غير أنه لا يمكن تحديد مدى جدواها في التوصل إلى اتفاق سلام، نظرا للتصريحات التي صدرت في الآونة الأخيرة من القيادة الأوكرانية العليا على حد قوله. ومن واشنطن يطالب الرئيس الأمريكي الدول الأوروبية بسداد ثمن المساعدات العسكرية والذخائر التي سبق أن أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا خلال تولي إدارة الرئيس السابق جو بايدن. ويقول ترامب إن سلفه قدم لأوكرانيا وحلف الناتو مئات المليارات من الدولارات مجانا، وهي أموال كان من المفترض أن تدفعها أوروبا، مؤكدا أنه سيطالب باستردادها وإن كان ذلك متأخرا بعض الشيء. سناء المهداوي، تيرت عربي.
1: وقعت السلطات السورية مع شركات تركية اتفاقا لإنشاء منطقة صناعية وحرفية في محافظة الرقة شمال البلاد، وذلك على هامش فعاليات الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي. وأجرى توقيع الاتفاق بين محافظة الرقة وبين وهيئة الاستثمار السورية وممثلي الشركات التركية لإقامة المشروع على مساحة تبلغ 1500 دونم بهدف دعم مسار إعادة الإعمار ولتوسيع قاعدة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب تنشيط حركة التجارة المحلية والإقليمية. نما الاقتصاد التركي بنسبة 2.3% في الربع الثاني من العام الحالي، لترتفع نسبة النمو خلال النصف الأول إلى 2.5%، فيما تجاوز الدخل القومي تريليونا و700 مليار دولار، مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق. وقال وزير التجارة التركي عمر بولات إن صافي صادرات السلع والخدمات أسهم ب0.6% في نمو الربع الثاني من هذا العام.
2: الدخل القومي لتركيا تجاوز تريليونا و700 مليار دولار، ولله الحمد وصلنا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. وبما أننا معنيون بالتجارة الخارجية، فإن الأمر الإيجابي هو أن 0.6% من نمو الربع الثاني جاءت من صافي صادرات السلع والخدمات، وهذا أمر يسعدنا. إن الزخم المتصاعد في الصادرات منذ شهر أبريل يدعم النمو الاقتصادي كما يدعم التوظيف.
1: هذا وسجلت الصادرات التركية في الشهر الماضي أعلى قيمة تصديرية لشهر أغسطس في تاريخ البلاد عند 23 مليارا و500 مليون دولار، بزيادة تجاوزت 8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وأعلنت وزارة التجارة التركية بلوغ حجم صادراتها للأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 185 مليار دولار، مسجلة رقما قياسيا جديدا بالصادرات، ما يعزز الهدف السنوي المعلن ضمن برنامج الحكومة الاقتصادي ببلوغ صادرات السلع 282 مليار دولار.
2: بالنظر إلى البيانات، فقد سجلت صادراتنا في أغسطس رقما قياسيا جديدا بلغت قيمته 23 مليارا و500 مليون دولار، بزيادة تجاوزت 8%، وهي ثالث أعلى نسبة نمو شهري بعد الزيادة المسجلة في أبريل ويونيو. وبذلك ارتفعت صادراتنا في أغسطس بنحو 1.770 مليار دولار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، من 21 مليار و700 مليون دولار إلى 23.5 مليار دولار.
1: قتل أكثر من 10 أشخاص وأصيب 62 آخرون في انفجار داخل قاعدة عسكرية بمدينة قياتشا غرب بوليفيا. وقالت مديرية الصحة المحلية إن 14 من المصابين نقلوا إلى مستشفيات في لاباز، فيما حذرت فرق الإطفاء من خطر وقوع انفجار آخر ودعت السكان إلى الابتعاد عن الموقع. وصلنا إلى نهاية النشرة وتذكير بالعناوين. ترامب يهدد بقصف جبل رأس الفأس في إيران ويؤكد خلو مضيق هرمز من الألغام، والجيش الإيراني يقول إنه سيتحول إلى الهجمات الاستباقية. تجدد الاشتباكات في اليمن والجيش يؤكد سيطرته على مواقع استراتيجية في مديرية حيفان بمحافظة تعز. هجوم روسي على مقر الأمن الأوكراني في العاصمة كييف.

0: ومبعوثا ترامب يزوران أوكرانيا للمرة الأولى يوم الأحد المقبل. نهاية النشرة، شكرا لكم على طيب المتابعة، بأمان الله.
1: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عرب.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، ونناقش فيها احتدام المعارك بين قوات الحكومة اليمنية والحوثيين في مناطق متفرقة باليمن، حيث أفادت مصادر من الجانبين بمقتل أكثر من 120 شخصا في اشتباكات متفرقة منذ الخميس. وقال مسؤول عسكري يمني إن حصيلة قتل القوات الحكومية ارتفعت إلى 66 شخصا، فيما أفادت مصادر طبية وعسكرية

0: مقربة من الحوثيين بمقتل 62 مسلحا على الأقل. فما هي دوافع هذا التصعيد العسكري بين الإخوة الأعداء؟ وما أهمية المناطق المتنازع عليها؟
1: تصاعد في حدة المعارك بين الأطراف اليمنية المتنازعة خلال الأيام الأخيرة، اشتباكات عنيفة تسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء المعارك بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي. مصادر يمنية أفادت بسقوط عشرات القتلى في الاشتباكات كان لمحافظتي تعز وإب النصيب الأكبر من عدد الضحايا بعد معارك عنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين، فيما سقط قتلى خلال مواجهات أخرى قرب الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر. المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين في محافظة تعز عرفت قتالاً عنيفاً وفق شهود عيان، وفي مدينة المخا القريبة من مضيق باب المندب أفادت وسائل إعلام يمنية حكومية بسقوط ضحايا مدنيين جراء قصف الحوثيين مطعماً بصاروخ باليستي. وسائل إعلام تابعة للحكومة اليمنية أكدت بأن القوات المشتركة أحبطت محاولات تسلل للحوثيين عبر المزارع والأودية المتاخمة لخطوط التماس الفاصلة بين جنوب محافظة الحديدة وأطراف محافظة تعز الشمالية الغربية. وفي محافظة الحديدة أعلنت قوات تابعة للحكومة اليمنية أنها تخوض معارك عنيفة مع جماعة الحوثيين جنوبي المحافظة، فيما أفادت مصادر يمنية بأن الطيران التابع للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن حلق بشكل مكثف فوق مناطق بمحافظة الحديدة. المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي عرفت تجدداً منذ مطلع يوليو الماضي في عدة محافظات، أبرزها مأرب وسط البلاد والجوف شمالاً والضالع وتعز بعد تهدئة استمرت أكثر من 4 أعوام. ويخشى اليمنيون أن تعيد هذه المواجهات سيناريوهات 12 عاماً من الحرب التي سقط خلالها آلاف القتلى والجرحى وتسببت بموجات نزوح كبيرة، ناهيك عن انتشار الأمراض التي أزهقت أرواح آلاف آخرين في غياب أي أفق زمني للمواجهات أو حل سياسي ينهي الصراع.
0: وللنقاش أرحب بضيفينا في الاستوديو، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ياسين التميمي. مرحبا بكم أستاذ ياسين. ونرحب كذلك بضيفنا من العاصمة المصرية القاهرة الباحث المختص في الشؤون العسكرية والاستراتيجية الدكتور علي الذهب. مرحبا بكم دكتور علي. أبدأ مباشرة مع أستاذ ياسين، وما الأسباب المباشرة التي أدت إلى تصاعد المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية والحوثيين خاصة على جبهات مأرب وتعز والساحل الغربي ليمن مؤخرا؟
2: تحية لك يا أستاذ عصام ولضيفك الكريم الدكتور علي الذهب.

0: والبشرية وكل شيء، بالإضافة للكثرة السكانية الكبرى. الحوثيون كانوا دائما يصعدون خلال السنوات الماضية من أجل يحصلوا على مكاسب، وكانت هذه المكاسب تعزز دائما فرصتهم في الحصول على مكاسب إضافية من خلال ممارسة الضغط العسكري، ودائما كانت هذه الأمور تتم من خلال استجابات دولية سريعة من جانب الولايات المتحدة، المجتمع الغربي، المنظومة الإقليمية إلى آخره. هذه المرة وفي ظل الأجواء الحرب الإقليمية أو الحرب التي تدور بين الولايات المتحدة وإيران، يريد الحوثيون أن يربطوا الساحة اليمنية مباشرة بالمعركة الإيرانية الأمريكية، ولهذا الأمر أهدافه المتعلقة بتعزيز فرص إيران في الانتصار في هذه الحرب، أو على الأقل الخروج منها بدون خسائر استراتيجية كبرى. الهدف الثاني بطبيعة الحال هو الحصول على سقف مرتفع من المكاسب، وهذه المرة يريدون صلاحية كاملة يمارسونها كما لو كانت الدولة اليمنية غير موجودة والسلطة الشرعية غير موجودة على الأرض، وبالتالي هم يريدون أن يتصرفون كدولة لها كامل الصلاحيات، يسيرون رحلات جوية بين طهران وصنعاء دون حسيب أو رقيب بدون رقابة، يخرجون عن القيود والضوابط التي فرضها القرار 2216 وهو قرار حظي بإجماع المجتمع الدولي بكامله، وهو قرار أصلا وجد من أجل إنهاء الحرب وإحقاق السلام أو إقرار السلام في اليمن. هذه المرة يريدون بصريح العبارة أن يتصرفوا بشكل مطلق بالأراضي التي يسيطرون عليها، لهذا مضوا في مسارين. المسار الأول إعلانهم فرض الحصار البحري على المملكة العربية السعودية. المسار الثاني هو إطلاق عملية عسكرية شاملة مع الجانب الحكومي ميدانيا. بطبيعة الحال منذ البداية الأولى استخدم الحوثيون كل ما لديهم من أسلحة، النتائج على الأرض متواضعة جدا ولا تكاد تذكر. في الحقيقة أظهرت هذه المعارك خلال الأسابيع الماضية أن جماعة الحوثي على المستوى الميداني ليس لديها القدرة على الحسم، لكن هي تحاول بشتى الوسائل أن تصل إلى أهدافها العسكرية. لماذا مثلا احتدمت المعارك في شمال غرب تعز على سبيل المثال في الساحل الغربي؟ لماذا يطلق الحوثيون صواريخهم باتجاه المخا؟ لماذا يتقدمون في بعض وينسحبون من بعض المناطق؟ لماذا؟ كل هذه الأسئلة لها جواب واحد، وهو يريدون فرض ضغط عسكري استراتيجي، وإن استطاعوا الحصول على مكاسب عسكرية استراتيجية مباشرة تمكنهم من الاقتراب جدا من البحر الأحمر من باب المندب. وهذه يعني هذه الطريقة تمكنهم أولا من التحرر من القيود المفروضة عليهم الآن. تعرف أن القوات البحرية التابعة للقوات الحكومية في المخا آخر عملية تمت يعني قبل يومين، وسيطروا أو صادروا من خلالها أجزاء من مكونات الطائرات والصواريخ إلى آخره، وهذا الأمر يخنق جماعة الحوثي، خصوصا أن الخطوط البرية أيضا أغلقت في وجوههم. لهذا هم يريدون تحقيق مكاسب استراتيجية في اتجاه البحر الأحمر. لكن العمليات العسكرية حتى هذه اللحظة تشير إلى أن قدرات الحوثيين ليست خارقة، وأنهم لم يستطيعوا حتى الآن تحقيق نتائج يعني بحجم السلاح الذي استخدم، بحجم المواجهات التي دارت في هذه المنطقة. وبالتالي نحن أمام يعني إما حالة يعني استمرار على هذا الرتم من المواجهات المسلحة، إن لم تتخذ القوات الحكومية قرارا بخوض معركة شاملة، وهذا الخيار أنا في تقديري هو أفضل الخيارات لإنهاء الحرب في اليمن بشكل تام وإحلال السلام في البلد.
1: طيب أنا ما زلت مع المناطق التي تدور فيها الصراع، والسؤال الآن للدكتور علي الذهب في القاهرة. دكتور علي، أستاذ ياسين ذهب إلى أن اختيار المناطق سواء في الساحل الغربي سواء في مأرب هدفها ربما محاولة من الحوثيين لكسر الحصار المفروض عليهم والذهاب نحو البحر لفتح طريق لهم لجلب الدعم أو الإمدادات من الجهة التي بطبيعة الحال تقدم لهم هذا الدعم، لكن برأيك هل من أهداف أخرى لاختيار تلك المناطق التي تجري فيها المواجهات العسكرية؟ ما أهمية تلك المناطق برأيك من الناحية الاستراتيجية والعسكرية؟
2: مساء الخير عليك أستاذ عصام وعلى ضيفك الكريم الأستاذ ياسين التميمي طبعا وعلى المشاهدين جميعا.
1: شكرا جزيلا.
2: أتفق كثيرا مع ما تفضل به الأستاذ ياسين، وهو تفسير واقعي سواء كان سياسي أو يعني له أبعاد أو صور عسكرية توضح ما يجري، لأنه لا يمكن الفصل بين السياسة وبين الشأن العسكري. وعلى كل حال يعني هذه المناطق تعز بشقها يعني الداخلي كالمدينة والريف، أو بشقها الساحلي المتمثل بمديريات المخا و

0: ذباب وصولا إلى باب المندب، هي يعني منطقة استراتيجية على مدار التاريخ اليمني، دارت فيها كثير من المعارك على مدار التاريخ، يعني مثلت محل أطماع الدول أو القوى العظمى وتنازعتها وتوارثتها يعني قوة بعد أخرى. والآن لا يمكن الفصل كما تفضل الأستاذ ياسين بينها، بين ما يجري في الداخل وما يجري الآن من عنف وما يدور من حيث الصراع الإقليمي الذي يدور في مضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. تعز تمثل نقطة الفصل والوصل بين باب المندب وبين بحر العرب والبحر الأحمر وبين الداخل اليمني والحوثي، وهي بطبيعة الحال مقسمة بين وحدات عسكرية، جزء منها يتبع المحور أو محور تعز والذي يتبع مباشرة قيادة وزير الدفاع، ومحور أو قطاع المخا وله محورين، محور الحديدة ومحور البرح، وهو أيضا انخرط مؤخرا في تحت قيادة وزير الدفاع. ولكن الفصل الجغرافي الموجود بينهما مثل نقطة ضعف للجانبين، وهي منطقة خطيرة جدا تمكن يعني يمكن السيطرة عليها من إخراج الطريق الواصل بين تعز والحديدة وبين تعز والمخا عن العمل، وبالتالي حصار تعز تماما، لأن الحوثيين يسيطرون على الجزء الشمالي والشرقي من تعز ويحكمون الحصار عليها، وبالتالي وصولهم إلى الجزء الغربي ومحاولة الالتفاف أو الإحاطة من هذا الجزء باتجاه موزع والوازعية، معناه أنه يضع تعز في إطار حلقة أو شبه حلقة من الحصار، وبالتالي يسهل أيضا لهم إنشاء جبهات أخرى أو تفعيل جبهات أخرى في الخوخة أو شمال الخوخة وفي أجزاء من مقبنة المتاخم لمديرية المخا، وبالتالي التفرغ بقوة هائلة للسيطرة على المخا، ومن ثم التحرك جنوبا باتجاه باب المندب. ولكن هذه المشهد يحتاج إلى كلفة عسكرية كبيرة، ولا يمكن للحوثيين الوصول إليها ولو بعد سنوات، وأنا أقول هذا من منطلق اطلاعي ووثوقي باستبسال المقاتلين وكثافتهم في هذه المناطق، فضلا عن الميراث الذي تعودوا عليه لأنهم نشأوا في هذه المناطق طوال السنوات العشرة الماضية، فضلا عن يعني خبرتهم العسكرية في مواجهة الحوثيين بوصفهم أبناء هذه المنطقة، ويعني بذلك منطقة يعني المحور تعز العسكري.
1: نعم.
0: ومجرد دخول الحوثيين في هذه المنطقة أنا أعتقد أنه هو دخول قد يكون الحوثيين تورطوا فيه، لأنهم دخلوا بين فكي كماشة، وأعتقد أن المعارك التي دارت بعد 24 ساعة الماضية إلى الآن أثبتت هذا التصور، وأن الحوثيين أخطأوا في حساباتهم، حتى أن الأرقام التي تشير إلى القتلى في صفوفهم ونوعية هؤلاء أو موطنهم يدل على أنهم غامروا بهم وادخروا قوات أخرى ربما لحسابات تنطلق من يعني تحسبهم بأن معركة ما ترصد لهم باتجاه الساحل منطلقا من مديرية المخا أو مركز المخا، وبالتالي هم استبقوا هذه المعركة وجاءوا من أضعف النقاط كما قلنا، نقطة الفصل بين المحور بين المحورين.
1: نعم.
0: وأيضا قد يكون لديهم تطوير لهذا الهجوم من جهة شمالية المخا، يعني بذلك الخوخة وميناء الحيمة.
1: نعم.
0: يعني في الاتجاه الشمالي منها.
1: نعم. طيب أستاذ ياسين، ربطت في حديثك ما بين المواجهة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وبما يحدث في اليمن، ومن ثم أسأل عن مدى تأثير الدعم الإيراني المقدم للحوثيين من جهة، وفي مقابله الغطاء الإقليمي المقدم للقوات الحكومية الشرعية من جهة أخرى على هذا الصراع، خصوصا وأن إيران يعني الآن يمكن القول بأنها ليست في موقف يجعلها تعطي الدعم الكافي للحوثيين في ظل الحصار المفروض عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في مضيق باب المندب وفي ظل مواجهتها مع الولايات المتحدة. تأثير هذا الدعم وتأثير في المقابل الإغطاء الإقليمي للقوات الشرعية على هذا الصراع.
2: طبعا الحديث عن الدعم الإيراني لا يمكن ربطه بال

أيام الأخيرة من الحرب الأمريكية الإيرانية، وحتى في خلال الحرب الأمريكية الإيرانية أرسلت إيران وعنوة طائرتين تابعتين للحرس الثوري، طائرتين مدنيتين تحملان عناصر بشرية وخبراء إيرانيين وبعض الأسلحة، وهبطت في صنعاء يعني رغم أن هناك تحذيرات ومنع من جانب السلطة الشرعية. ثم عادت الطائرة نفسها مرة أخرى إلى اليمن وهبطت في مطار الحديدة عنوة وتحدي صارخ لسيادة الجمهورية اليمنية. هذا السلوك الإيراني في الحقيقة يمثل أبرز مثال على أن إيران تتدخل في اليمن بشكل سافر ووقح، وتستثمر في إطالة أمد الحرب في اليمن، وتعتقد أن اليمن ينبغي أن يبقى في عهدة الحوثيين. طبعاً إيران ليست وحدها من أوصل الحوثيين إلى صنعاء، إيران استفادت من تواطؤ شامل تقريبا، حتى بعض هذا التواطؤ جاء من أطراف إقليمية ويمنية للأسف الشديد، لكن صحى الجميع فيما بعد على الكارثة، وأن إيران كما فعلت في لبنان كما فعلت في سوريا هي تدفع باليمن إلى نفس المستوى، وقد دفعت به إلى نفس المستوى من الانحدار الأمني والعبث والفوضى والنزوح والخراب الاقتصادي وكل شيء تقريبا. اليمن اليوم يعني يعيش تحت وطأة الحرب، ولم يعد الشعب اليمني يتحمل أكثر من ذلك. لا، النقاش حول التدخل الإيراني واضح، والأدلة كثيرة على أن هناك تدخل إيراني. بطبيعة الحال أكثر الأطراف التي تعرضت للتهميش خلال الحروب خلال السنوات الماضية من زمن الحرب هي الأطراف التي تنادي بعودة الدولة وإنهاء الانقلاب، وسواء بما في ذلك حتى السلطة الشرعية، السلطة الشرعية التي جرى تكييفها بما يتفق مع ما تريده المنظومة الإقليمية، ومع ذلك هذه السلطة الشرعية جرى الفصل بينها وبين الجيش الذي يفترض أن يكون هو القوة المسلحة اليمنية، وجرى دعم تشكيلات عسكرية أخرى إلى آخره. اليوم الأمور أعتقد أنها تعود إلى نصابها، هناك تصحيح للمسار، هناك توحيد للقوات المسلحة، هناك دعم واضح من جانب قائدة التحالف المملكة العربية السعودية اللي هي قائدة تحالف دعم الشرعية، وتعمل بكل ما أتيت من قوة من أجل يعني تمكين السلطة الشرعية من القيام بدورها الدستوري والقانوني، لأن هذه السلطة الشرعية المعترف بها دوليا، وهي السلطة التي تسيطر على معظم الأجزاء الجغرافية من اليمن. والسعودية اليوم تشترك مع السلطة الشرعية في أنها تقع تحت تهديد نفسه، تهديد الحوثي الإيراني، بمعنى أن عندما يقدم الحوثيون على إعلان الحصار على المملكة العربية السعودية، هذا كان رد على مطالب إيرانية واضحة بإغلاق مضيق باب المندب. بطبيعة الحال إغلاق مضيق باب المندب ليسوا بحاجة إلى أن يمنعوا كل السفن بما في ذلك السفن الإسرائيلية. اليوم السفن الإسرائيلية تمر لكن السفن السعودية لا تمر، يعني هكذا هناك هجمات منسقة تستهدف السفن السعودية، خصوصا ناقلات النفط. عندما تمنع أكبر مصدر للنفط في المنطقة من تصدير النفط عبر مضيق باب المندب، هذا يعني أن الأهداف الإيرانية تحققت، وأن الضغط على الاقتصاد العالمي تحقق، وأن خنق سوق الطاقة العالمي تحقق من خلال الدور الذي يقوم به الحوثيون. الارتباط العضوي بين ما يقوم به الحوثيون وبين الأهداف الاستراتيجية لإيران واضح ولا يحتاج إلى نقاش. تحت هذا الهدف الاستراتيجي الحوثيون يمررون أهدافهم الخاصة، وأنهم يريدوا أن يكرسوا أنفسهم كسلطة أمر واقع تتصرف في الجزء الجغرافي من اليمن بعيدا عن نفوذ وسيادة السلطة الشرعية، ولهذا هم صعدوا هذا الضغط. بطبيعة الحال لن يحصلوا على شيء. المواجهات العسكرية التي رأيناها خلال الأيام الماضية تكشف عوار الحوثيين وحدود قدرتهم العسكرية على الوصول إلى الأهداف عبر القوة العسكرية. أعتقد أنه فيما لا تطورت المواجهات واتحدت القوات التي تعمل تحت مظلة السلطة الشرعية يمكن حسم الموقف العسكري بسهولة. إذن نحن أمام استمرار للدعم الإيراني لجماعة الحوثي، وهذا الدعم متصل، وهناك خبراء متواجدون في صنعاء وفي الجبهات، وهناك تنسيق شبكي على مستوى الإقليم. اليوم الحوثيون وبرعاية إيرانية فتحوا الأفق أمام المنظمات ما دون الدولة والمنظمات المصنفة إرهابيا مثل منظمات الشباب، حركة الشباب في الصومال، وهناك حركة تهريب أسلحة نشطة جدا، وهذه الأمور كلها تكمل بعضها. الأهداف الإيرانية على مستوى الإقليم تتحقق عبر هذه الشبكة التي يعتبر الحوثيون جزءا أساسيا منها، والحوثيون بطبيعة الحال يستثمرون وجودهم وسيطرتهم على جزء حيوي من اليمن، ويستثمرون قدرتهم الحاكمة
على الممر الملاحي في البحر الأحمر. بطبيعة الحال هذا ممر رخو جدا، يعني السفن تمر من هناك وهم يستطيعون استهداف هذه السفن من أي موقع من الأراضي التي يسيطرون عليها. هذا ما تريده إيران، ولهذا تواصل إيران تقديم الدعم اللوجستي لهم والدعم المادي أيضا، لأن سلسلة التهريب لم تتوقف

0: حتى هذه اللحظة، بدليل أنه قبل يومين تمت السيطرة على شحنة كانت متجهة إلى الحوثيين. وهناك أساليب مختلفة للتهريب تتم بطبيعة الحال. شبكة التهريب معقدة للغاية وتحتاج إلى يقظة وإمكانية هائلة. الحوثيون يريدون اليوم إرباك الآلية التي تقوم على فرض الرقابة في منطقة جنوب البحر الأحمر، وهذا الأمر لا يحقق هدفهم فقط، وإنما يحقق أيضا هدف إيران. إيران عندما تقول للعالم بأنها تمتلك السيطرة على التأثير في الملاحة الدولية في البحر الأحمر كما هي
1: في مضيق هرمز،
0: كما هي في مضيق هرمز، فهذا يعني أنه تقول للعالم أيضا بأنها قادرة على التحكم بهذه الحرب والتحكم بنتائج هذه الحرب وممارسة أقصى مستويات الضغط على الاقتصاد العالمي وعلى الطاقة وعلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل أن تتخلص من الضغط العسكري الأمريكي.
1: طيب، أعود إلى الدكتور علي مرة أخرى، وبالحديث عن القدرات العسكرية للجانبين، دكتور كيف يختلف التكتيك العسكري للطرفين برأيك حاليا مع استخدام الحوثيين سلاح المسيرات والصواريخ الموجهة في مقابل استراتيجية الرد وتثبيت القتالي للقوات الحكومية اليمنية؟
2: الواضح أنه هناك يعني لا يمكن تقييم يعني ما لدى الحكومة في الوقت الراهن أو ما لدى الحوثيين بشكل دقيق، لكن في العموم الحوثيون لديهم إمكانية دولة وقنوات التهريب البرية والبحرية كانت ولا تزال مستمرة، وإن تراجع يعني الإمداد البري نظرا إلى التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه مصادر التهريب البرية التي تنطلق من مناطق الجوار، دول الجوار، وهذه المصادر كانت أحد أسباب لجوء الحوثيين إلى العنف، لأنهم وجدوا أنفسهم أمام تحدي كبير في وصول هذه الإمدادات إليهم، وحاولوا الاستعاضة عن المصادر البرية يعني بتفعيل القنوات التهريب البحرية. وفي هذا المقابل واجهت هذه المصادر اعتراضات بحرية للقوات البحرية وخفر السواحل في المنطقة، في منطقة الساحل الغربي الممتد من المخا عفوا من باب المندب وحتى شمالية الخوخة، والواقع تحت سلطة المقاومة الوطنية في هذا الشريط الساحلي. ولهذا يعني الآن حتى اللحظة هي كانت أحد الأسباب كما قلنا، أحد الأسباب لمعاودة الحوثيين يعني توجيه المعركة باتجاه تعز ومنطقة المخا. هذا أحد أهم الأسباب. ولكن ما هي القوة لدى الحوثيين الآن؟ هم يمتلكون قوة بشرية هائلة، هذا لا يمكن أن نخفي، في مقابل القوات الحكومية التي أرادت الاعتماد على الإمكانية البشرية الموجودة في المخا أو قطاع المخا بشكل عام والمحور في تعز. وبالتالي الحوثيون يحشدون في العادة في الهجوم، في أي هجوم يجري الحشد لثلاثة أضعاف المدافع، فإذا كان المدافع لديه 1000 فإن الحوثيين يحشدون 3000. ولذلك لاحظنا غزارة القتلى من صفوفهم وكيف أن هناك كان أعداد تقترب من عددهم من القتلى في من قبل المدافعين في تعز وفي المخا. الحوثيون أبرزوا حتى اللحظة استخدام صواريخ باليستية وأطلقوا نحو 14 صاروخ ليلة الجمعة ثم أو ليلة الخميس، وأيضا 100 قذيفة مدفعية عيار 120 قبيل اقتحامهم للمناطق في مقبنة وفي جبل حبشي وموزة، أو كما قلنا في الجيب الجغرافي الحساس الرابط بين هذه المديريات الأربع. وعلى كل حال نلحظ غيابا للطيران الحكومي في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة أن هنالك طيران تقليدي نبتاث.
1: طيب دكتور علي،
2: واعترفت بذلك ثم غاب.
1: هذه النقطة دعني أنقلها للأستاذ ياسين ربما نختم بها هذه الحلقة. هل من دور إقليمي عسكري محتمل في هذه المواجهة الجارية حاليا، أو يكتفي التحالف الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية بما تقوم به القوات الحكومية اليمنية في هذه المرحلة؟
0: أولا ينبغي التأكيد على أن القوات المسلحة اليمنية تستطيع في حال وجود معركة شاملة أن تخوض أن أن تواجه جماعة الحوثي وأن تنتصر عليها بالتأكيد. لكن الأمر يحتاج إلى قوة موقف، يحتاج إلى موارد عسكرية، يحتاج إلى وحدة قرار عسكرية، وهذه أمور كنا نفتقدها في السابق لأسباب لها علاقة بالنفوذ الإقليمي لا أقل ولا أكثر. كان هناك تنازع، وكان هناك بعض القوى الإقليمية لا ترغب أصلا في يعني وصول الأمور إلى هذا المستوى من وحدة القوة، وحدة القرار، تماسك السلطة الشرعية، توظيف مواردها بشكل جيد، إعادة تصدير النفط إلى آخره، أمور كثيرة كانت مؤجلة وأمامها خطوط حمر حتى تبقى السلطة الشرعية ضعيفة وتحت السيطرة. للأسف الأمور كما قلت تغيرت، لكن الذي يرصد المتغيرات في المجتمع الدولي بطبيعة الحال اليوم هناك أحاديث تتواتر في الولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص. أولا القائم بالأعمال الأمريكي هو أقل من مستوى سفير، لكن جاء بخلفية عسكرية وأمنية، وواضح أنه لقاءاته وتصريحاته تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية مع خيار المواجهة المسلحة مع جماعة الحوثي. هذا قرار أنا في تقديري أنه مثل أصبح قناعة أمريكية، وهذا شيء كان في السابق مفقود، بل أن الموقف الأمريكي كان تقليديا يريد أن يحتوي الأطراف اليمنية تحت مظلة جماعة الحوثي. جون كيري على سبيل المثال في نهاية 2016 كانت مبادرته تقضي ذلك. الإدارات الأمريكية كانت تمارس ضغوط كبيرة على تحالف دعم الشرعية من أجل حماية الموقف العسكري والسياسي للحوثيين. الأمر الموقف تغير، المناقشات التي دارت في الكونغرس الأمريكي يعني كشفت هذا التوجه.
1: ربما كل هذه المتغيرات
0: في تقديري تدفع باتجاه خيار المواجهة العسكرية الشاملة. ولكن أنا في تقديري أنه هذا مرتبط أيضا باستعدادات إقليمية خاصة لمواجهة تداعيات هذه المعركة.
1: شكرا جزيلا في نهاية هذه الحلقة لضيفينا الكريمين، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ياسين التميمي، ومن القاهرة الباحث المختص بالشؤون العسكرية والاستراتيجية الدكتور علي الذهب. شكرا جزيلا لكما. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة بإذن الله.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
2: Targeting Shajara Tayyeb's school was a war crime and a crime against humanity.
3: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
4: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
5: No nuclear weapons.
6: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
7: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
8: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
9: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

ترامب يهدد بقصف مواقع لتخزين اليورانيوم في إيران ويؤكد خلو مضيق هرمز من الألغام. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد وتتابعونا في النشرة أيضا. تجدد الاشتباكات في اليمن والجيش يؤكد سيطرته على مواقع استراتيجية في مديرية

حفان بمحافظة تعز. هجوم روسي على مقر الأمن الأوكراني في العاصمة ومبعوثات ترامب في كييف غدا للمرة الأولى.

0: أهلا بكم. لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحتمال توجيه ضربات عسكرية وشيكة لموقع جبل رأس الفأس المحصن في إيران، وأكد أن واشنطن ترصد كامل التحركات الإيرانية. وقلل ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض من حجم المواجهة العسكرية الدائرة، ووصف إياها بالأمر السهل بالنسبة إلى الولايات المتحدة مقارنة بقدراتها العسكرية. وشدد الرئيس الأمريكي على أن القوات الأمريكية لا تخوض قتالا مباشرا في الوقت الراهن، وأكد فرض السيطرة الكاملة على حركة الملاحة في مضيق هرمز وعلى خلو الممر المائي الاستراتيجي من أي ألغام بحرية. في المقابل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نية أن بلاده تتجه تدريجيا نحو تبني عقيدة الهجوم الاستباقي، وذلك لمواجهة التهديدات الخارجية. وأكد أن القانون الدولي يمنح طهران الحق في الدفاع الاستباقي عند مواجهة أي خطر أمريكي. وأوضح أكرمي نية أن القوات الإيرانية استهدفت قواعد أمريكية تمتد من الأردن إلى الإمارات ودمرت أنظمة رادار ودفاع جوي داخلها. وأشار إلى أن تحييد هذه المنظومات جعل استهداف المواقع الإسرائيلية والقواعد المرتبطة بها في المنطقة أسهل من السابق. وفي وقت سابق أكد ترامب أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وذلك تزامنا مع إعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت انضمام الاتحاد الأوروبي إلى حملة أمريكية تستهدف تشديد الضغوط المالية على إيران وقطع قنوات التمويل.
1: تستمر الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، لكن المواقف تتبدل وشروط التسوية تتسع. ففي تطور جديد، تسعى واشنطن إلى اتفاق أشمل مع طهران يجمع مضيق هرمز والملف النووي، فيما تستخدم العقوبات والضغط العسكري لرفع كلفة الرفض قبل عودة محتملة إلى طاولة المفاوضات. صفقة لم تبدأ بعد، لكن ملامحها ترسم بالفعل. مصادر إعلامية تقول إن الولايات المتحدة أبلغت الوسطاء رغبتها في إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة بمعزل عن التفاهم بين إيران وسلطنة عمان، وبذلك توسع واشنطن ما تريد التفاوض عليه. نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس يقول لا مفاوضات حالياً مع إيران، لكنه يربط أي مسار مقبل بوقف استهداف السفن التجارية في هرمز، مؤكداً أن الخيارات الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية وحتى غير المعلنة ما تزال مطروحة. هرمز إذن يتحول بممر ملاحي إلى أحد مفاتيح التسوية المحتملة. وفي المسار الآخر، يعيد الرئيس دونالد ترامب تثبيت الملف النووي باعتباره خطاً أحمر، مؤكداً استمرار المراقبة الأمريكية للمواقع النووية الإيرانية. أما الضغط الاقتصادي فيتقدم بدوره جزءاً من الحملة الأمريكية لرفع كلفة المواجهة وتعزيز موقع واشنطن قبل أي تفاوض. ويقول وزير الخزانة الأمريكية إن الاتحاد الأوروبي انضم إلى حملة الضغط التي تستهدف العقوبات الثانوية وقطع قنوات التمويل الإيراني. دبلوماسية عبر الوسطاء وضغط اقتصادي واستعداد عسكري، ثلاثة مسارات تتحرك بها واشنطن في وقت واحد بحثاً عن تسوية بشروط أوسع. وفي المقابل، تتمسك طهران بوقف الضغوط العسكرية والاقتصادية وتربط ترتيبات هرمز بالسيادة والعقوبات. وهكذا تتسع الطاولة قبل أن يجلس إليها الطرفان، فالوسطاء يبحثون عن مساحة مشتركة بينما يعمل كل طرف على تقوية أوراقه قبل أن تبدأ المفاوضات نفسها. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: أعلن مصدر عسكري يمني السيطرة على مرتفعي سعيد طه وذيبان الاستراتيجيتين في مديرية حيفان بمحافظة تعز، كما أفادت مصادر صحفية بأن مدفعية الجيش اليمني

0: استهدفت مواقع للحوثيين في الكسارة بمأرب، وأن طائرات القوات المسلحة اليمنية شنت غارات على مخازن للحوثيين في الحزم بالجوف. وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات في جبهة الشقب جنوب تعز بالتزامن مع قصف حوثي بالمدفعية استهدف المدنيين. سقط عدة مدنيين قتلى وجرحى إثر قصف بصاروخ باليستي شنه الحوثيون على منطقة مفرق المخا غرب محافظة تعز اليمنية. وأفادت قناة سبأ الحكومية بأن الصاروخ أصاب مطعما شعبيا مباشرة، ما أسفر عن سقوط مدنيين دون توفر حصيلة نهائية فورية لعدد الضحايا ولطبيعة إصاباتهم. هذا وقتل أكثر من 120 شخصا باشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين بحسب ما أفادت مصادر من الجانبين. وتجددت المواجهات بين الجانبين منذ مطلع يوليو الماضي بعد هدنة استمرت لنحو 4 سنوات، وتتزايد المخاوف من عودة اليمن إلى الصراع الذي امتد 12 عاما.
1: تصاعد في حدة المعارك بين الأطراف اليمنية المتنازعة خلال الأيام الأخيرة، اشتباكات عنيفة تسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء المعارك بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي. مصادر يمنية أفادت بسقوط عشرات القتلى في الاشتباكات كان لمحافظتي تعز وإب النصيب الأكبر من عدد الضحايا بعد معارك عنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين، فيما سقط قتلى خلال مواجهات أخرى قرب الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر. المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين في محافظة تعز عرفت قتالا عنيفا وفق شهود عيان. وفي مدينة المخا القريبة من مضيق باب المندب أفادت وسائل إعلام يمنية حكومية بسقوط ضحايا مدنيين جراء قصف الحوثيين مطعما بصاروخ باليستي. وسائل إعلام تابعة للحكومة اليمنية أكدت بأن القوات المشتركة أحبطت محاولات تسلل للحوثيين عبر المزارع والأودية المتاخمة لخطوط التماس الفاصلة بين جنوب محافظة الحديدة وأطراف محافظة تعز الشمالية الغربية. وفي محافظة الحديدة أعلنت قوات تابعة للحكومة اليمنية أنها تخوض معارك عنيفة مع جماعة الحوثيين جنوبي المحافظة، فيما أفادت مصادر يمنية بأن الطيران التابع للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن حلق بشكل مكثف فوق مناطق بمحافظة الحديدة. المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي عرفت تجددا منذ مطلع يوليو الماضي في عدة محافظات أبرزها مأرب وسط البلاد والجوف شمالا والضالع وتعز بعد تهدئة استمرت أكثر من 4 أعوام. ويخشى اليمنيون أن تعيد هذه المواجهات سيناريوهات 12 عاما من الحرب التي سقط خلالها آلاف القتلى والجرحى وتسببت بموجات نزوح كبيرة ناهيك عن انتشار الأمراض التي أزهقت أرواح آلاف آخرين في غياب أي أفق زمني للمواجهات أو حل سياسي ينهي الصراع.
0: أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن نحو 1790 أسرة نزحت خلال يومين بعد تصاعد القتال في محافظة تعز اليمنية. وأفادت مصادر طبية يمنية باستقبال مستشفيات الحديدة وصنعاء عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين بينهم قادة ميدانيون، وذلك عقب معارك عنيفة في جبهات الساحل الغربي. وقالت إن أعداد المصابين ضغطت على أقسام الطوارئ والعناية المركزة مع تراجع مخزونات الدم في عدد من المستشفيات. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين بينهم نساء وأطفال في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على مناطق بجنوب البلاد وبشرقها مساء يوم الجمعة. وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة أن الغارة التي استهدفت الرمادية في قضاء سور أدت إلى مقتل شخص وإصابة 15 آخرين بينهم مسعفون. كما أسفرت الغارات على كفر رمان وميفدون في قضاء

0: النبطية عن سقوط قتيلين وأربع إصابات، بينما سجلت ثلاث إصابات في النبطية الفوق وإصابة واحدة في البقاع الغربي وفق نص البيان. رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالإفراج عن الدفعة الأولى من المحتجزين اللبنانيين لدى إسرائيل، ودعا عون إلى استكمال خطوات إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة السيادة اللبنانية كاملة، وقال إن الخطوة تؤكد أهمية استكمال ما نص عليه إطار العمل الثلاثي بما يضمن استعادة كامل الأراضي اللبنانية وعودة جميع المحتجزين. وجدد عون تمسكه بأن يكون السلاح على الأراضي اللبنانية حصرا بيد القوى الشرعية، وأن تكون السيادة للدولة وحدها.
1: من هذا المسار شق موكب الصليب الأحمر الدولي طريقه ذهابا وإيابا بعد أن تسلم عند معبر الناقورة الحدودي جنوب لبنان أربعة أسرى محررين من السجون الإسرائيلية، هم لبنانيان وسوريان.
2: وضع خي الصحي الحمد لله منيح، والأسرة اللي طلعوا كمان منيح بخير وعافية. لا ما كنا عارفين أنه مأسور، عرفنا امبارح الساعة 10 الصبح اجاني اتصال انه خيي ضمن الأسرة اللي رح يتم الإفراج عنهم.
1: إطلاق سراح دفعة من الأسرى كان مناسبة لأهالي الأسرى المعتقلين في السجون الإسرائيلية للحصول على أي معلومات تتعلق بمصير أبنائهم.
3: نشدنا الهيئات الإنسانية، قلنا لحد هاللحظة هذه ما في ولا خبر عن ابني مليه بخير ولا مش بخير. نحن بنعرف انقصر من بلده عايث الشعب، ما انقصر من الجبهه، ما انقصر من من من من من غير بلده، وابني مدني، ابني ممرض ومسجل بنقابه الاطباء.
1: بالتوازي مع الشروع في معالجه ملف الاسرى، كانت اسرائيل تعلن سيطرتها العملياتيه على مرتفعات علي الطاهر، اعلان تخوف معه متابعون من ان يكون مقدمه لعمل عسكري اكبر خلال المرحله المقبله.
4: السيطرة الإسرائيلية أو احتلالها، هذا يعني أن إسرائيل ستتطلع إلى أهداف أخرى، يعني ستكون قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى مدينة النبطية ومن ثم مرتفعات أو جبل علي الطاهر ويعني إقليم التفاح، وربما هناك بحسب الخبراء الاستراتيجيين قد يكون هناك تغول إسرائيلي باتجاه البقاع.
1: وإزاء التطورات سواء المتعلقة بملف الأسرى أو بمحور علي الطاهر، تنصب الجهود الدولية لعقد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة ما بين لبنان وإسرائيل في محاولة للوصول إلى التفاهمات المطلوبة لاستكمال تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي. ما بين معالجة ملف الأسرى وإعلان إسرائيل سيطرتها على مرتفعات علي الطاهر، ثمة فاصل ما بين الجهد الدبلوماسي والتصعيد العسكري، فإما أن تنجح الدولة بفرض مقاربتها للحل السلمي في جنوب لبنان، أو أن يعود التوتر العسكري إليه من بوابة علي الطاهر. أحمد شلحة، تريتي عربي، من مدينة صور جنوبية لبنان.
0: اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين خلال عمليات دهم واعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، واعتقل فلسطيني ووالدته خلال اقتحام قرية تنين جنوب مدينة جنين، كما اعتقل آخران من قرية بيتين قضاء رام الله، واعتقل خامس من الحي الشرقي في مدينة جنين. وأطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي والقنابل الصوتية خلال اقتحامه لمخيم قلنتيا. منع جيش الاحتلال الإسرائيلي متضامنين وصحفيين من إيصال المواد الغذائية والطبية إلى ثلاثة منازل فلسطينية محاصرة في قرية قصرى جنوب نابلس، وقطعت قوات الاحتلال الطريق أمام وفد المتضامنين في منطقة رأس العين، وذلك بعدما أعلنت الجبلة منطقة عسكرية مغلقة، وثبتت بوابات حديدية وحواجز إسمنتية لعزل المنطقة وسط إصرار العائلات على البقاء في المنازل لمنع المستوطنين من الاستيلاء عليها.
5: احنا اليوم بدخل اليوم 27 على حصار الثلاث منازل اللي موجودات في محيط جبل راس العين، هذه العائلات اللي اصبحت معزوله بشكل كلي عن محيط بلده قصرى. احنا كثير

0: بنرحب في النشطاء اللي بيجوا بتحلوا بالإنسانية وبأبناء الحريات في العالم، حتى إنهم يحاولوا يكسروا هذا الحصار اللي مفروض على العائلات الثلاث اللي موجود في محيط جبل رأس العين في بلدة كسرى. وجودهم اليوم راح يكون معهم علب مي، علب عصير، علب حليب، يحاولوا إنهم يدخلوا لهذه المنازل ووصلوها للعائلات الثلاث اللي موجودة في محيط جبل رأس العين. يعني أول شيء
1: يعني
0: تواجد الاحتلال على محيط جبل رأس العين موجود دائم، أعلن المنطقة منطقة عسكرية مغلقة، أقاموا بوابات حديدية وإسمنتية بكل محيط الجبل، لكن وجود هذا الحاجز اللي قريب منا خلفنا ب15 متر قد يحاول منع المتضامنين من الوصول. نتمنى إنهم ينجحوا إن شاء الله.
2: أعلن المؤتمر الشعبي الفلسطيني الخارج رفضه لآلية تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني الجديد، خاصة اعتماد التعييني والمجمعات الانتخابية بديلا عن الاقتراع المباشر. وطالب المؤتمر خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر هيئته في مدينة إسطنبول بإجراء انتخابات حرة وديمقراطية تتيح للفلسطينيين اختيار ممثليهم بأنفسهم.
3: كقوى ومؤسسات شعبية نرى في انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني فرصة مهمة لتوحيد الشعب الفلسطيني على الأسس الوطنية التي تضمن حقوق شعبنا وتحقيق تطلعاته الوطنية، وحيث أن المجلس الوطني هو الإطار الوطني الجامع للشعب الفلسطيني، نقول ما يلي: أولاً، رفضنا للمرسوم الرئاسي بشأن تعيين أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني من الداخل والخارج باعتباره تجاوزاً لإرادة ملايين الفلسطينيين في الداخل والخارج، ومساساً بحقهم الأصيل في اختيار ممثليهم بصورة ديمقراطية وحرة. ثانياً، إن المجلس الوطني الفلسطيني هو الإطار الوطني الجامع للشعب الفلسطيني، ولا يجوز أن تكون عضويته في الداخل أو الخارج رهناً بالتعيين أو بقرار من جهة واحدة بعيدة عن إرادة أبناء شعبنا ومشاركتهم المباشرة.
2: أفادت وسائل أعلام أوكرانية بأن وحدات من قوات الدفاع تلقت أوامر بوقف لإطلاق النار على خط التماس من 5 حتى 8 من سبتمبر. وفي تطورات ميدانية، قالت السلطات الأوكرانية إن طائرة مسيرة روسية من طراز شاهد استهدفت مركز إبسينتر التجاري في ميكولايف، ما أدى إلى إصابة فتاة تبلغ 17 عاماً. كما أصيبت امرأتان جراء ضرب مسيرة روسية مبنى سكنيا من 9 طوابق في بوريسيبيل، حيث تضرر السقف والطابق العلوي واندلعت حرائق في إحدى الشقق وعلى سطح المبنى. هذا وقتل شخص وأصيب 5 آخرون بجروح جراء ضربة جوية روسية على منشأة تخزين في مقاطعة أوديسا جنوب أوكرانيا في الليلة الماضية. وأفادت هيئة خدمات الطوارئ الحكومية الأوكرانية بأن الهجوم تسبب باندلاع حريق واسع ألحق أضرارا مادية بواجهة مستودع وبنوافذه في المنطقة، فضلا عن تدمير 5 شاحنات احترقت بالكامل جراء اشتعال النيران. هذا وبشرت فرق الإنقاذ بإخماد الحريق وبنقل المصابين لتلقي الإسعافات اللازمة. ومن المقرر أن يبدأ ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثا الرئيس الأمريكي جولة محادثات تقودهما إلى موسكو وكييف في إطار مساعي واشنطن للدفع نحو تسوية سياسية ولإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. هذا ومن المقرر أن يلتقي الموفدان الأمريكيان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين يوم السبت قبل التوجه إلى كييف يوم الأحد لعقد مباحثات مباشرة مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي ولبحث آليات استئناف المسار التفاوضي ولتقريب وجهات النظر بين الطرفين. من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مبعوثيه سيتوجهان إلى موسكو وكييف حاملين مقترحا أمريكيا لإنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. وفي تصريحات أدلى بها من المكتب البيضاوي، قلل ترامب من المخاوف بشأن احتمال توسع الصراع ليشمل حلف شمال الأطلسي، وأكد قناعته بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لا ينوي مهاجمة دول الناتو، وأشار إلى وجود فرصة جيدة للتوصل إلى تسوية ولوقف النزاعات.

0: بدوره اقترح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا يقضي بتعليق الضربات الجوية المتبادلة طوال مدة المباحثات الدبلوماسية، وأكد استعداد بلاده للامتناع عن أي هجمات جوية شريطة التزام موسكو بالمثل، بالتزامن مع زيارة المرتقبة لمبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لموسكو وكييف.
1: زيارة مرتقبة لفريق المفاوضين الأمريكيين لكل من موسكو وكييف خلال الأيام القادمة، يقول الرئيس الأوكراني، ويضيف أن مواعيد مبدئية حددت للاجتماعات الهادفة لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات.
2: عقدت للتو اجتماعا مع الفريق المكلف بالتفاوض مع مبعوثي الرئيس الأمريكي، نحن على تواصل دائم معهم على مدار الساعة ونحضر حاليا للاجتماعات، وقد حددت مواعيد مبدئية. نتوقع أن نرى مبعوثي الرئيس الأمريكي هنا في كييف، وقد أكدوا أنهم سيعقدون اجتماعا في موسكو وآخر في كييف. نتوقع أن يعقد الاجتماع الأخير خلال الأيام القادمة. هذا أمر بالغ الأهمية، من المهم أن تظل أمريكا منخرطة بفاعلية، ونحن على استعداد للقاء بهم في أوكرانيا.
1: الرئيس الروسي تحدث بدوره عن فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب، وأشار إلى استعداد عدد من الدول بينها الولايات المتحدة والصين لدعم تسوية سلمية. بوتين قال أيضا إن الاتصالات مع أوكرانيا لا تزال جارية، غير أنه لا يمكن تحديد مدى جدواها في التوصل إلى اتفاق سلام نظراً للتصريحات التي صدرت في الآونة الأخيرة من القيادة الأوكرانية العليا على حد قوله. ومن واشنطن يطالب الرئيس الأمريكي الدول الأوروبية بسداد ثمن المساعدات العسكرية والذخائر التي سبق أن أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا خلال تولي إدارة الرئيس السابق جو بايدن. ويقول ترامب إن سلفه قدم لأوكرانيا وحلف الناتو مئات المليارات من الدولارات مجاناً، وهي أموال كان من المفترض أن تدفعها أوروبا، مؤكداً أنه سيطالب باستردادها وإن كان ذلك متأخراً بعض الشيء. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: وقعت السلطات السورية مع شركات تركية اتفاقاً لإنشاء منطقة صناعية وحرفية في محافظة الرقة شمال البلاد، وذلك على هامش فعاليات الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي. وجرى توقيع الاتفاق بين محافظة الرقة وهيئة الاستثمار السورية وممثلي الشركات التركية، وذلك لإقامة المشروع على مساحة تبلغ 1500 دنم بهدف دعم مسار إعادة الإعمار وتوسيع قاعدة الإنتاج ولخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب تنشيط حركة التجارة المحلية والإقليمية. نما الاقتصاد التركي بنسبة 2.3% في الربع الثاني من العام الحالي، لترتفع نسبة النمو خلال النصف الأول إلى 2.5%، فيما تجاوز الدخل القومي تريليوناً و700 مليار دولار، وسجل أعلى مستوى له على الإطلاق. وقال وزير التجارة التركي عمر بولات إن صافي صادرات السلع والخدمات أسهم ب0.6 نقطة مئوية في النمو الربع الثاني من هذا العام.
3: 1.706 مليار دولار.
2: الدخل القومي لتركيا تجاوز 1.7 مليار دولار، ولله الحمد وصلنا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. وبما أننا معنيون بالتجارة الخارجية، فإن الأمر الإيجابي هو أن 0.6 نقطة مئوية من نمو الربع الثاني جاءت من صافي صادرات السلع والخدمات، وهذا أمر يسعدنا. إن الزخم المتصاعد في الصادرات منذ شهر أبريل يدعم النمو الاقتصادي كما يدعم التوظيف.
0: هذا وسجلت الصادرات التركية في الشهر الماضي أعلى قيمة تصديرية لشهر أغسطس في تاريخ البلاد عند 23.5 مليار دولار، بزيادة تجاوزت 8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وأعلنت وزارة التجارة التركية بلوغ حجم صادراتها للأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 185 مليار دولار مسجلة رقما قياسيا جديدا بالصادرات، ما يعزز الهدف السنوي المعلن ضمن برنامج الحكومة الاقتصادي ببلوغ صادرات السلع 282 مليار دولار.
3: 2026
2: بالنظر إلى البيانات، فقد سجلت صادراتنا في أغسطس رقما قياسيا جديدا بلغت قيمته 23 مليار و500 مليون دولار، بزيادة تجاوز

0: 8%، وهي ثالث أعلى نسبة نمو شهري بعد الزيادة المسجلة في أبريل ويونيو. وبذلك ارتفعت صادراتنا في أغسطس بنحو 1,770,000,000 دولار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، من 21,700,000,000 دولار إلى 23,500,000,000 دولار.
1: قتل أكثر من 10 أشخاص وأصيب 62 آخرون بانفجار داخل قاعدة عسكرية في مدينة فياتشا غرب بوليفيا. وقالت مديرية الصحة المحلية إن 14 من المصابين نقلوا إلى مستشفيات في لاباز، فيما حذرت فرق الإطفاء من خطر وقوع انفجار آخر ودعت السكان إلى الابتعاد عن الموقع. نهاية النشرة وتذكير بالعناوين. ترامب يهدد بقصف جبل رأس الفأس في إيران ويؤكد خلو مضيق هرمز من الألغام، والجيش الإيراني يقول إنه سيتحول إلى الهجمات الاستباقية. تجدد الاشتباكات في اليمن، والجيش يؤكد السيطرة على مواقع استراتيجية في مديرية حيفان بمحافظة تعز. هجوم روسي على مقر الأمن الأوكراني في العاصمة كييف، ومبعوثات ترامب يزوران أوكرانيا للمرة الأولى يوم الأحد المقبل. وصلنا للختام، شكرا لطيب المتابعة.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. الصادرات التركية ترتفع بأكثر من 8% في أغسطس وتسهم بستة أعشار نقطة مئوية في النمو خلال الربع الثاني. أزمة السندات الحكومية طويلة الأجل تثير القلق في العالم مع عزوف المستثمرين عن اقتنائها.

0: نما الاقتصاد التركي بنسبة 2.3% في الربع الثاني من العام الحالي، لترتفع نسبة النمو خلال النصف الأول إلى 2.5%، فيما تجاوز الدخل القومي 1.7 تريليون دولار، مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق. وقال وزير التجارة التركي عمر بولات إن صافي صادرات السلع والخدمات أسهم ب16 نقطة مئوية في نمو الربع الثاني من هذا العام.
1: الدخل القومي لتركيا تجاوز 1.7 تريليون دولار، ولله الحمد وصلنا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. وبما أننا معنيون بالتجارة الخارجية، فإن الأمر الإيجابي هو أن 16 نقطة مئوية من نمو الربع الثاني جاءت من صافي صادرات السلع والخدمات، وهذا أمر يسعدنا. إن الزخم المتصاعد في الصادرات منذ شهر أبريل يدعم النمو الاقتصادي كما يدعم التوظيف.
0: هذا وسجلت الصادرات التركية الشهر الماضي أعلى قيمة تصديرية لشهر أغسطس في تاريخ البلاد عند 23.5 مليار دولار، بزيادة تجاوزت 8% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. وأعلنت وزارة التجارة التركية بلوغ حجم صادراتها للأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 185 مليار دولار، مسجلة رقما قياسيا جديدا بالصادرات، ما يعزز الهدف السنوي المعلن ضمن برنامج الحكومة الاقتصادي ببلوغ صادرات السلع 282 مليار دولار.
1: بالنظر إلى البيانات، فقد سجلت صادراتنا في أغسطس رقما قياسيا جديدا بلغت قيمته 23.5 مليار دولار، بزيادة تجاوزت 8%، وهي ثالث أعلى نسبة نمو شهري بعد الزيادة المسجلة في أبريل ويونيو. وبذلك ارتفعت صادراتنا في أغسطس بنحو 1.770 مليار دولار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، من 21.700 مليار دولار إلى 23.5 مليار دولار.
0: نرحب بضيفنا من إسطنبول الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الحافظ الصاوي. أهلا بكم أستاذ عبد الحافظ. الاقتصاد التركي إذن يواصل نمو رغم التطورات الإقليمية والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، كيف تقرؤون ذلك؟
2: بلا شك طبعا تركيا بتعيش أجواء الإقليم الذي يعاني من حربين منذ عام 22، فالحرب الروسية على أوكرانيا بدأت في نهاية فبراير 22 ولها أكثر من 4 سنوات ونصف، ثم الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي بدأت في نهاية فبراير 26، وكلا الحربين لهما الأثار السلبية على اقتصاديات المنطقة بشكل عام وعلى تركيا بشكل خاص، ولعلنا لمسنا ما يحدث في حركة التجارة في البحر الأسود، ولكن مع ذلك وجدنا الاقتصاد التركي يؤدي بشكل إيجابي سواء على معدل النمو وزيادة قيمة

0: الدولة التركية إلى تحسين علاقتها بشكل كبير على مستوى الإقليم وعلى مستوى العالم، مما فتح أسواقا جديدة أو عمل على زيادة كميات الصادرات وقيمتها من تركيا إلى دول المنطقة بشكل عام وإلى دول العالم كما نرى. وبالتالي فنحن أمام حالة من النجاح، ولعل الأيام القادمة إذا ما تحسن معدل التضخم في تركيا وكذلك العملة ستكون معدلات الأداء أفضل، لأنها ستؤدي إلى تخفيض تكاليف الإنتاج في تركيا.
1: أستاذ عبد الحافظ، أشرتم إلى وصول الدخل القومي في تركيا وتجاوز حتى تريليون و700 مليار دولار. بالنسبة إلى حجم الاقتصاد التركي، ماذا يعني ذلك حتى بالنسبة لحجمه إقليميا ودوليا؟
0: هو يعني أولا أنه أصبح الاقتصاد الأكبر أو الاقتصاد رقم واحد في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، على الرغم من وجود دول نفطية كبيرة في المنطقة، إلا أن الاقتصاد التركي الذي يعتمد على الإنتاج بشكل أساسي أصبح يفوق تلك الاقتصاديات ويعبر عن المكانة التي تحتلها تركيا الآن من قيادة وريادة المنطقة، وأن لديها ما تقدمه على الصعيد الاقتصادي، وكذلك كما نرى سعيها في الأداء السياسي، والذي كان آخر ثمراته هو اتفاق مكة الذي جمع بين الباكستان والسعودية وتركيا ليشكل نقطة انطلاق جديدة لتعاون اقتصادي سواء على مستوى الإقليم أو على مستوى العالم الإسلامي.
1: من اللافت أستاذ عبد الحافظ أن صافي صادرات السلع والخدمات أسهم بستة أعشار النقطة المئوية من النمو في الربع الثاني من هذا العام، ما الدلالة الاقتصادية لذلك؟
0: الدلالة الاقتصادية هنا تعكس وجود اقتصاد متنوع داخل تركيا، لا يعتمد فقط على الصادرات السلعية ولكن أيضا يساهم في صادرات الخدمات، لأننا حينما نتحدث عن صادرات السلع والخدمات فنحن حينما نرصد الأداء في الإنتاج السلعي لابد أن نضيف له الصادرات في مجال التعليم والصادرات في مجال الصحة والصادرات السياحية، فهذه المعادلة تشمل الصادرات السلعية والخدمية التي تحدث عنها وزير التجارة. وبالتالي فتركيا تدلل بشكل كبير بأن لديها اقتصادا متنوعا لم يقتصر فقط على تلك القاعدة الإنتاجية السلعية، ولكن لديها ما تقدمه في مجال الرعاية الصحية، وهو من المسهو بشكل كبير من حضور يعني أبناء منطقة الشرق الأوسط أو غيرها في الحضور إلى تركيا للحصول على الخدمات الصحية. نعم. وبخاصة في ظل انخفاض قيمة العملة التركية، مما يمتع هؤلاء الأفراد بالحصول على خدمة أفضل بسعر أقل، وكذلك الحال في مجال التعليم وفي مجال السياحة. فالاقتصاد التركي بفضل تنوعه ونموه المستمر أدى إلى هذا الأداء الإيجابي.
1: تركيا تستهدف مواصلة رفع صادراتها خلال المرحلة المقبلة، ما القطاعات التي ترون أنها قادرة على إعطاء دفعة إضافية للصادرات التركية؟
0: هي الصادرات السلعية التركية خلال الفترة القادمة تحتاج إلى نقلة كبيرة من الصناعات التقليدية إلى الصناعات التكنولوجية المتقدمة، لأننا على الرغم من وصول الصادرات السلعية إلى قرابة 275 مليار دولار، إلى أن الصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة بحدود 10 مليارات دولار، وهذا ينقل المسؤولية بشكل كبير على مراكز الأبحاث وعلى الجامعات لتطوير أداء الصادرات التركية السلعية بحيث تكون ذات تكنولوجيا متقدمة فتسهم في حلقة الصادرات عالية التكنولوجيا، وفي نفس الوقت تقلل من اعتماد البلاد على استيراد هذه المنتجات من الخارج. فالتكنولوجيا المتقدمة هي التي ستصنع الفرق الكبير خلال الفترة القادمة للصادرات التركية بشكل خاص وللاقتصاد التركي بشكل عام.
1: وزارة التجارة تطرقت في بيانها أيضا إلى ارتفاع الواردات، ما الأسباب التي تعتقدون أنها تقف وراء نمو الواردات بوتيرة أسرع من نمو الصادرات؟
0: هو طبعا

0: كما نعلم أن تركيا مستورد صافي للطاقة، وهذا أمر متعلق بالموارد المتاحة. فعلى الرغم من الاكتشافات التي أعلن عنها مؤخرا سواء بالنسبة للنفط أو الغاز، إلا أنها لم تدخل إلى الطاقة الإنتاجية بالشكل الكبير أو بالشكل الكامل، كما أنها لا تمثل نسبة كبيرة من احتياجات تركيا من الطاقة. وكما نعلم أنه منذ مطلع عام 26 وأسعار النفط في ارتفاع مستمر، فبعد أن كان برميل النفط أقل من 70 دولار أصبحنا يتذبذب سعره بين 90 وما أعلى من 100 دولار للبرميل الواحد. وبالتالي ففاتورة الطاقة أحد العوامل المهمة التي أدت
1: نعم
0: إلى زيادة قيمة الواردات لتركيا خلال الفترة الماضية، فضلا عن ارتفاع تكاليف الشحن بسبب الأجواء الجيوسياسية المضطربة في المنطقة، وكذلك مصاريف التأمين على الواردات في ظل هذه الظروف.
1: في هذا الإطار تبرز السياحة كأحد أهم مصادر الإيرادات، إلى أي مدى يمكن أن تساعد السياحة في تعزيز التوازن الخارجي للاقتصاد التركي؟
0: يعني هي تركيا تعد واحدة من أكبر المقاصد السياحية على مستوى العالم، وهي تأتي في المرتبة الرابعة من بين أكبر 10 مقاصد سياحية عالمية. وتتمتع تركيا بعدة ملامح مهمة في مجال السياحة، منها السياحة الثقافية والسياحة الترفيهية وسياحة المؤتمرات والسياحة الصحية والسياحة التعليمية. فكل هذه المقومات بتعطي تركيا أن تكون وجهة وقبلة للراغبين للتعرف على تركيا وما لديها من عراقة سياحية وحضارية. ونحن نرى كثير من المعالم الحضارية الإسلامية في تركيا ومدى الحضور الذي تحظى به على مدار السنوات الماضية، وستظل كذلك وبخاصة في ظل الدور المتنامي للدولة التركية من حضور إقليمي ودولي، مما يشجع بشكل كبير الراغبين في السياحة على التعرف على هذا البلد وعلى شعبه وعلى الحضارة التي يتمتع بها. فضلا عن أن انخفاض قيمة العملة التركية شجع بشكل كبير السياح على القدوم إلى تركيا للاستفادة من فرصة انخفاض الأسعار للرحلات السياحية.
1: شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الحافظ الصاوي، كنت معنا من إسطنبول. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه عزوف المستثمرين عن شراء السندات الحكومية طويلة الأجل رغم ارتفاع العوائد.

0: أنقرة حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساءً بتوقيت إسطنبول.
1: الله يا ماما،
2: يا رب يا ماما، قتل الأطفال، الله يكتب من الأطفال من شان البلد، من رقم.

من جديد أهلا بكم. ترتفع تكاليف الاقتراض الحكومي عالميا مع مطالبة المستثمرين بعوائد أكبر للاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل، ويأتي ذلك وسط تنامي المخاوف بشأن العجز المالي وتواصل التضخم بخلاف

0: زيادة إصدارات شركات التكنولوجيا لتلك السندات لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
1: قلق عالمي متزايد في الأسواق العالمية وبين المستثمرين الأفراد سببته العوائد المرتفعة على السندات الحكومية الأمريكية البعيدة الأجل، ما أدى إلى موجة بيع دعمها عزوف المستثمرين عنها بسبب مجموعة مخاوف أبرزها تنامي العجز المالي الأمريكي وتواصل الضغوط التضخمية والمنافسة المتزايدة من شركات التكنولوجيا. فتلك الشركات أصدرت كميات ضخمة من الديون لتمويل التوسع في البنية التحتية للذكاء الصناعي، حيث باعت نحو تريليون ونصف تريليون دولار من السندات منذ مطلع العام، أي بزيادة تقدر ب 36% عن العام السابق. وبلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما أعلى مستوى لها منذ عام 2007 منتصف أغسطس الماضي، ثم تراجعت قليلا إلى أقل من 5.3%، كما وصلت عوائد السندات الألمانية المشابهة إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2011. كذلك اقتربت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاما من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند أقل من 4.2%. أما عوائد السندات البريطانية لأجل 30 عاما فسجلت أعلى مستوى لها منذ عام 1998، وفي نفس الوقت بلغ متوسط عائد مؤشر بلومبيرغ الذي يتتبع ديون حكومات مجموعة السبع الكبرى أعلى مستوياته منذ سبتمبر عام 2000. ويؤدي ارتفاع عوائد السندات بسبب التضخم ومعدلات الفائدة القصيرة الأجل إلى تقليص القيمة الحقيقية لمدفوعات الفائدة وكذلك قيمة أصل السند عند ميعاد استحقاقه. ووسط هذا الاضطراب يتزايد قلق الأسواق المالية من أن البنوك المركزية لا تفعل ما يكفي لاحتواء التضخم الذي ظل مرتفعا في ظل الحروب التجارية الأمريكية وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي سببت قفزة قوية لتكاليف الطاقة. وتسارعت عمليات بيع سندات الخزانة الأمريكية البعيدة الأجل في يوليو بعد إبقاء الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة دون تغيير. وترى بلومبيرغ أن كبح الضغوط على العوائد يتطلب من الحكومات إقناع المستثمرين بقدرتها على السيطرة على التضخم والعجز المالي للاقتصادات الكبرى. حسان محمد، ترت عربي.
0: للنقاش معنا من بيروت أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور محمد موسى، نرحب بك دائما معنا دكتور محمد. كيف يؤثر ارتفاع عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل بمزاج الأسواق العالمية وتوقعات المستثمرين بشأن الاقتصاد وكذلك التضخم؟
2: مساء الخير لك محمد ولكل مشاهديك المحترمين. لا شك أن نحن اليوم أمام مشهد جديد كما في كل العالم من بعد طفرة الذكاء الصناعي الذي أثر على كل شيء. وصل التأثير اليوم إلى سوق السندات الأمريكي وإلى كل الأسواق العالمية في ظل انكماش اقتصادي حاد. نحن في زمن الحروب من بعد كورونا وحتى اليوم وصلنا إلى الطفرة، وسلم ما يتجلى في ذلك هو في الاقتصاد الأمريكي وعلاقة المستثمرين حقيقة مع هذا الاقتصاد ومع السندات ومع كل موجات البيع التي تراها. وأصبح من الصعب جدا إقناع المستثمرين في العودة إلى هذه الأرقام. حقيقة الأمر أننا نتحدث عن دين حكومي أمريكي يفوق 40 تريليون، نتحدث عن عجز مرتفع دائم بالعشر سنوات الأخيرة يقارب 2 تريليون، نتحدث عن تضخم مستمر. وهنا بعارضة هذا التضخم لم يأتي من فراغ، إنما أتى بفعل سياسات الولايات المتحدة من رسوم الرئيس ترامب الجمركية التي أثرت على كل الاقتصاد العالمي، وصولا إلى الحروب المتنقلة في الشرق الأوسط من حرب غزة وصولا إلى الحرب مع إيران وكل ما تبعاتها وهرمز وليس موضوعنا ولكن هذا جزء أساسي، وصولا إلى الطامة الكبرى التي تواجه الاقتصاد الأمريكي وهي توجه المستثمرين بشكل رهيب وبشكل كبير جدا نحو الذكاء الاصطناعي والاستثمار فيه. بمعنى آخر، عندما نتحدث عن 1.5 تريليون بالعام 2026 هي حجم الاستثمارات لداخل الذكاء الصناعي. من أين ذهبت هذه الاستثمارات؟ حكما ذهبت من سندات الخزينة الأمريكية، حكما المستثمرين اليوم لا زالوا بطفرة الذكاء الصناعي يذهبون إليه، وكأني بالحكومة الأمريكية وكل الحكومات للاقتصادات الكبرى أمام معادلة أساسية وكأنها تواجه طفرة الذكاء الصناعي، وكأني بكل الحكومات الغربية وعلى رأسها طبعا الحكومة الأمريكية.

0: واجهت البيك تاكو أو ما يعرف بشركات الذكاء الصناعي الكبرى. من هنا يتجلى هذا المشهد الذي نراه.
1: دكتور محمد، تحدثتم عن عدة نقاط مهمة، لكن دعني أتوقف عند الولايات المتحدة. واشنطن في قلب هذه التحركات، إلى أي مدى أصبح حجم الدين والعجز المالي الأمريكي عاملا مؤثرا في قرارات المستثمرين؟
0: لا شك محمد، نحن أمام رقم يؤدي إلى حالة من القلق، بحالة بالنهاية دائما القاعدة الشهيرة التي نستعملها: الاستقرار مفتاح الاستثمار. كل مستثمر يريد أن يكون له استقرار أولا، ثم ينظر إلى العائد. هذا الييلد، هذا العائد الذي يذهب إليه المستثمر اليوم يريد الاستقرار. هل الاقتصاد الأمريكي اليوم بحالة استقرار منذ وصول الرئيس ترامب؟ هل هناك رقم حقيقي للاقتصاد الأمريكي وكيفية تعاطيه مع كل الاقتصادات المحيطة بالمكسيك، بكندا، مع الاتحاد الأوروبي، مع الصين؟ هل ننسى أزمة الجمارك؟ هل نقول أن أمريكا بألف خير، علما أن أسعار الطاقة بفعل الحروب، التضخم الذي حتى الساعة لم يتدخل الفيدرالي الأمريكي حقيقة للجمه وكبح هذا التضخم، هذا الوحش الذي يأكل كل الاقتصادات التي من حوله في العالم، علما أن القرار لا يحتاج إلى كثير يعني من التفكير. نحن في زمن التضخم يأكل كل شيء، وبالتالي على الفيدرالي الأمريكي التدخل. ولكن واضح أن الرئيس الأمريكي يضغط على الفيدرالي الأمريكي، على كيفن وورش، حتى لا يرتفع أسعار الفائدة. ولكن بالمقابل دين أمريكي عند 40 تريليون وعجز عند 2.1 وتضخم مرتفع ومنافسة مع شركات الذكاء الصناعي، تلقائيا المستثمر سيخرج من هذه المعادلة على قاعدة أعطوني حلا وأعطوني عوائد أعلى وأنا على استعداد للعودة إلى السندات الأمريكية. بمعنى آخر وببساطة جدا، على الحكومة الأمريكية أولا كبح جماح التضخم، السيطرة على العجز الذي أصبح متراكما عاما بعد عام، من ثم ضبط علاوة المخاطر للبريميوم. تلقائيا تكون السندات الأمريكية قد استعادت شيئا من بريقها تجاه المستثمرين. سوى ذلك أعتقد أن الأمر سيتفاقم أكثر فأكثر.
1: تماما. دكتور محمد، أشرتم إلى الإقبال الكبير من شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على إصدار الديون لتمويل التوسع في البنية التحتية. بصراحة، هل أصبحت هذه الشركات تنافس الحكومات الكبرى على أموال المستثمرين؟
0: هو دائما أحييك، تعطيني سؤال هو سؤال المليون. اليوم أعتقد أن المعركة، نعم هناك معركة لكبح جماح التضخم، للسيطرة على العجز، ولكن حقيقة الأمر عندما نقول أن الاستثمارات وتمويل القطاعات بالشركات البيك تيك أو الذكاء الصناعي زادت 40% بعام واحد، ارتفعت بحوالي 40% لتريليون ونص، جزء منها ما يقارب 200 مليار من قلب السندات نفسها. هذا الكلام ماذا يقول؟ يؤكد أننا اليوم أمام معادلة جديدة. هذه الفانكشن عنوانها أن الحكومة الأمريكية اليوم هي بمواجهة، أو السندات الأمريكية حتى نكون دقيقين، واستثماراتها هي بمواجهة تمويل الذكاء الصناعي. وأعتقد أن هناك تحول اليوم بالمزاج العالمي للمستثمرين نحو طفرة الذكاء الصناعي، نظرا لما نراه اليوم على المستوى التكنولوجي، إن كان على مستوى الصناعات العسكرية أو الطبي أو أو أو أو إلى آخره، الذي يطوره الذكاء الصناعي بشكل هائل. والأخطر ليس اليوم، إنما اليوم وغدا. وبالتالي لا تسأل مستثمر إلا وينظر بعين الريبة إلى السندات الأمريكية بفعل كل العوامل التي ذكرناها من دين وتضخم، وينظر بعين الاستثمار وعين الرغبة إلى الذكاء الصناعي في العقود القادمة، أي إلى المستقبل. وعلى هذا الأساس نعم، أعتقد جازما أن اليوم هناك معركة على التمويل ما بين شركات الذكاء الصناعي الكبرى والحكومة الأمريكية.
1: كيف يمكن تفسير أن ليس فقط سندات الخزانة الأمريكية دكتور محمد، كذلك هي السندات البريطانية واليابانية، جميعها تتجه إلى عوائد مرتفعة، كيف تفسرون ذلك؟
0: بكل بساطة محمد، هناك دائما قاعدة اقتصادية كبرى نستعملها في كل شيء: العرض والطلب. المسألة أن الطلب على السندات اليوم يتراجع عالميا، يعني كان عنا قاعدة وفرة بالادخار وبالتالي الذهاب إلى السندات، للأسف اليوم هناك وفرة من المعروض من السندات، وسياسات لدى البنوك المركزية الأساسية لا ترغب بهذه السندات. بمعنى آخر، لو نظرنا إلى الأسواق الأسيوية وإلى الدول الأسيوية وحجم استثماراتها وتمويلها داخل الدول الأوروبية وداخل الولايات المتحدة

0: أمريكية، نجد أنه بالعقدين الأخيرين تراجعت كل هذه البنوك المركزية عن هذه الاستثمارات وتوجهت إما إلى استثمارات أخرى في الذهب وغيره من المعادن أو بالتوجه إلى الذكاء الصناعي. وبالتالي اليوم المعادلة تختلف لجملة أسباب ليس أقلها ما يجري على مستوى تطور الذكاء الصناعي بشكل هائل، ولكن هناك عاملان مقلقان حقيقيان هما حجم التضخم الهائل وحجم العجز بكل هذه الاقتصادات الكبرى. وبالتالي انظر على سبيل المثال للحصر إلى هذه الذبذبة في الين الياباني، وكم تدخلت الحكومة اليابانية والحكومة الأمريكية لدعم الين الياباني، بفعل ماذا؟ بفعل العجوزات والتضخم، وهنا الطامة الكبرى.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد موسى، أستاذ الاقتصاد السياسي، كنت معنا من بيروت. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن وهم يعتقدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
9: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
10: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
11: اليوم فيش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
12: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانا
13: والله شعور لا يوصف.
14: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
15: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
16: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
17: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
18: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
19: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
20: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
21: محمد
22: ترامب يهدد بقصف مواقع لتخزين اليورانيوم في إيران ويؤكد خلو مضيق هرمز من الألغمة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تراتا عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد وتتابعونا في النشرة أيضا. تجدد الاشتباكات في اليمن والجيش يؤكد السيطرة على مواقع استراتيجية في مديرية حيفان بمحافظة تعز. هجوم روسي على مقر الأمن الأوكراني في العاصمة ومبعوثات ترامب في كييف غدا للمرة الأولى.

لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحتمال توجيه ضربات عسكرية وشيكة لموقع جبل رأس الفأس المحصن في إيران، وأكد أن واشنطن ترصد كامل التحركات الإيرانية. وأقلل ترامب في تصريحات لصحفيين بالبيت الأبيض من حجم المواجهة العسكرية الدائرة، ووصف إياها بالأمر السهل بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وذلك مقارنة بقدراتها العسكرية. وشدد الرئيس الأمريكي على أن القوات الأمريكية لا تخوض قتالا مباشرا في الوقت الراهن، وأكد فرض السيطرة الكاملة

0: عاملتي على حركة الملاحة في مضيق هرمز وخلو الممر المائي الاستراتيجي من أي ألغام بحرية. في المقابل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا أن بلاده تتجه تدريجيا نحو تبني عقيدة الهجوم الاستباقي لمواجهة التهديدات الخارجية، وأكد أن القانون الدولي يمنح طهران الحق في الدفاع الاستباقي عند مواجهة أي خطر أمريكي. وأوضح أكرمي نيا أن القوات الإيرانية استهدفت قواعد أمريكية تمتد من الأردن إلى الإمارات ودمرت أنظمة رادار ودفاع جوي داخلها، وأشار إلى أن تحييد هذه المنظومات جعل استهداف المواقع الإسرائيلية والقواعد المرتبطة بها في المنطقة أسهل من السابق. وفي وقت سابق أكد ترامب أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، تزامنا مع إعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت انضمام الاتحاد الأوروبي إلى حملة أمريكية تستهدف تشديد الضغوط المالية على إيران وقطع قنوات التمويل.
1: تستمر الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، لكن المواقف تتبدل وشروط التسوية تتسع. ففي تطور جديد، تسعى واشنطن إلى اتفاق أشمل مع طهران يجمع مضيق هرمز والملف النووي، فيما تستخدم العقوبات والضغط العسكري لرفع كلفة الرفض قبل عودة محتملة إلى طاولة المفاوضات. صفقة لم تبدأ بعد، لكن ملامحها ترسم بالفعل. مصادر إعلامية تقول إن الولايات المتحدة أبلغت الوسطاء رغبتها في إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة بمعزل عن التفاهم بين إيران وسلطنة عمان، وبذلك توسع واشنطن ما تريد التفاوض عليه. نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس يقول لا مفاوضات حالياً مع إيران، لكنه يربط أي مسار مقبل بوقف استهداف السفن التجارية في هرمز، مؤكداً أن الخيارات الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية وحتى غير المعلنة ما تزال مطروحة. هرمز إذن يتحول بممر ملاحي إلى أحد مفاتيح التسوية المحتملة. وفي المسار الآخر، يعيد الرئيس دونالد ترامب تثبيت الملف النووي باعتباره خطاً أحمر، مؤكداً استمرار المراقبة الأمريكية للمواقع النووية الإيرانية. أما الضغط الاقتصادي فيتقدم بدوره جزءاً من الحملة الأمريكية لرفع كلفة المواجهة وتعزيز موقع واشنطن قبل أي تفاوض. ويقول وزير الخزانة الأمريكية إن الاتحاد الأوروبي انضم إلى حملة الضغط التي تستهدف العقوبات الثانوية وقطع قنوات التمويل الإيراني. دبلوماسية عبر الوسطاء وضغط اقتصادي واستعداد عسكري، ثلاثة مسارات تتحرك بها واشنطن في وقت واحد بحثاً عن تسوية بشروط أوسع. وفي المقابل، تتمسك طهران بوقف الضغوط العسكرية والاقتصادية وتربط ترتيبات هرمز بالسيادة والعقوبات. وهكذا تتسع الطاولة قبل أن يجلس إليها الطرفان، فالوسطاء يبحثون عن مساحة مشتركة بينما يعمل كل طرف على تقوية أوراقه قبل أن تبدأ المفاوضات نفسها. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: أعلن مصدر عسكري يمني السيطرة على مرتفعي سعيد طه وذيبان الاستراتيجيتين في مديرية حيفان بمحافظة تعز. كما أفادت مصادر صحفية بأن مدفعية الجيش اليمني استهدفت مواقع للحوثيين في الكسارة بمأرب، وأن طائرات القوات المسلحة اليمنية شنت غارات على مخازن للحوثيين في الحزم بالجوف. وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات في جبهة الشقب جنوب تعز، وذلك بالتزامن مع قصف حوثي بالمدفعية استهدف المدنيين. سقط عدة مدنيين قتلى وجرحى إثر قصف بصاروخ باليستي شنه الحوثيون على منطقة مفرق المخا غرب محافظة تعز اليمنية. وأفادت قناة سبأ الحكومية بأن الصاروخ أصاب مطعما شعبيا مباشرة، ما أسفر عن سقوط مدنيين دون توفر حصيلة نهائية فورية لعدد الضحايا ولطبيعة إصابتهم. قالت قوات التابعة لمحور تعز إنها أحبطت محاولة تسلل نفذتها عناصر حوثية

0: في جبهة القصر شرق مدينة تعز. من جانبه قال الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية إن قواته بدأت هجوما معاكسا في جبهة جنوب الجراحي مسنودة بوحدات من العمالقة، وأشار إلى أن سلاح الطيران المسير نفذ عمليات في الجبهة الجنوبية لمأرب، كما أعلنت القوات الحكومية شنها هجوما على مواقع الحوثيين في جبل الوترة بين لحج وتعز. هذا وقتل أكثر من 120 شخصا باشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين بحسب ما أفادت مصادر من الجانبين. وتجددت المواجهات بين الجانبين منذ مطلع يوليو الماضي بعد هدنة استمرت لنحو 4 سنوات. هذا وتتزايد المخاوف من عودة اليمن إلى الصراع الذي امتد 12 عاما.
1: تصاعد في حدة المعارك بين الأطراف اليمنية المتنازعة خلال الأيام الأخيرة، اشتباكات عنيفة تسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء المعارك بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي. مصادر يمنية أفادت بسقوط عشرات القتلى في الاشتباكات كان لمحافظتي تعز وإب النصيب الأكبر من عدد الضحايا بعد معارك عنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين، فيما سقط قتلى خلال مواجهات أخرى قرب الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر. المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين في محافظة تعز عرفت قتالا عنيفا وفق شهود عيان. وفي مدينة المخا القريبة من مضيق باب المندب أفادت وسائل إعلام يمنية حكومية بسقوط ضحايا مدنيين جراء قصف الحوثيين مطعما بصاروخ باليستي. وسائل إعلام تابعة للحكومة اليمنية أكدت بأن القوات المشتركة أحبطت محاولات تسلل للحوثيين عبر المزارع والأودية المتاخمة لخطوط التماس الفاصلة بين جنوب محافظة الحديدة وأطراف محافظة تعز الشمالية الغربية. وفي محافظة الحديدة أعلنت قوات تابعة للحكومة اليمنية أنها تخوض معارك عنيفة مع جماعة الحوثيين جنوبي المحافظة، فيما أفادت مصادر يمنية بأن الطيران التابع للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن حلق بشكل مكثف فوق مناطق بمحافظة الحديدة. المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي عرفت تجددا منذ مطلع يوليو الماضي في عدة محافظات أبرزها مأرب وسط البلاد والجوف شمالا والضالع وتعز بعد تهدئة استمرت أكثر من 4 أعوام. ويخشى اليمنيون أن تعيد هذه المواجهات سيناريوهات 12 عاما من الحرب التي سقط خلالها آلاف القتلى والجرحى وتسببت بموجات نزوح كبيرة، ناهيك عن انتشار الأمراض التي أزهقت أرواح آلاف آخرين في غياب أي أفق زمني للمواجهات أو حل سياسي ينهي الصراع.
0: أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن نحو 1790 أسرة نزحت خلال يومين بعد تصاعد القتال في محافظة تعز اليمنية. وأفادت مصادر طبية يمنية باستقبال مستشفيات الحديدة وصنعاء لعشرات القتلى والجرحى من الحوثيين، بينهم قادة ميدانيون عقب معارك عنيفة في جبهات الساحل الغربي. وقالت إن أعداد المصابين ضغطت على أقسام الطوارئ والعناية المركزة مع تراجع مخزونات الدم في عدد من المستشفيات. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مأرب خليل المليكي. أهلا وسهلا بك خليل. تصاعد حدة الاشتباكات والمعارك في اليمن، الجيش اليمني يؤكد السيطرة أيضا على مواقع استراتيجية جديدة، ماذا في هذه التفاصيل؟
2: نعم ريهام، لا زالت الاشتباكات حتى اللحظة على حدتها في مقبنة وجبل حبشي، وتشهد هاتين المنطقتين نزوحا كبيرا للأهالي نتيجة القصف المتواصل، كما يقول مصدر محلي قصف متواصل على القرى في هذه المناطق واشتباكات عنيفة لم تهدأ ولم تتوقف. يحاول الجيش اليمني مسنودا بطيران القوات المسلحة لأول مرة يحاول استعادة مواقع حاكمة في جبل حبشي وفي مديرية مقبنة جبل الطوير وكذلك

0: جبل نعمان وتبت الخزان، هناك اشتباكات لم تهدأ منذ فجر اليوم. كذلك في منطقة أو مديرية حيفان من محافظة تعز، جنوب محافظة تعز، هذه المنطقة الاستراتيجية التي تطل على الطريق الرابط بين محافظة عدن وتعز، حدثت اشتباكات منذ منتصف هذه الليلة، اشتباكات عنيفة. يقول محور تعز بأن قواته سيطرت على مواقع حاكمة في هذه المنطقة، تبتي طه وسعيد وذيبان كما يقول المصدر العسكري. وكذلك يعني أن هذه القوات وصلت إلى قريب سوق الخزجة، إذا وصلت إلى هذا المكان معناه أنها ستقطع الإمداد عن جماعة الحوثي من باتجاه الحوبان وكذلك من اتجاه محافظة لحج. لا زالت الاشتباكات حتى اللحظة شديدة في هذه المنطقة. شرق محافظة تعز وبالتحديد بجوار القصر الجمهوري حاولت جماعة الحوثي الدخول من تلك المنطقة وشن هجوم واسع على القوات هناك، لكن محور تعز يقول بأن القوات تصدت لهذه العملية وكبتت الحوثيين حسب المصدر خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. أما في الساحل الغربي فالمقاومة الوطنية تقول أنها شنت هجوما واسعا مسنود بقوات من الطوارئ ومن درع الوطن في جنوب الجراحي. هذه الهجمة تأتي بعد تقدم بسيط حسب القوات المسلحة هناك للحوثيين، وتقول القوات هناك بأنها تكبد الحوثيين خسائر فادحة. كذلك الحوثيون شنوا هجوما بالصواريخ على الطريق الرابط، وهو طريق وحيد الآن بين محافظة تعز وعدن وغيرها ولحج وغيرها من المحافظات. هذا الطريق يعتبر الآن الشيكات الوحيد لمحافظة تعز. يقول بأن الحوثيين هاجموا هذا الطريق بصواريخ منذ فجر اليوم. أما في محافظة مأرب فتقول المنطقة
1: نعم. خليل يبدو أننا نواجه مشكلة في الصوت من مأرب. خليل المليكي شكرا جزيلا لك على كل التفاصيل التي قدمتها. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين بينهم نساء وأطفال في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على مناطق بجنوب البلاد وشرق البلاد مساء الجمعة. وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة أن الغارة التي استهدفت الرمادية في قضاء سور أدت إلى مقتل شخص وإلى إصابة 15 آخرين بينهم مسعفون. كما أسفرت الغارات على كفر رمان وميفدون في قضاء النبطية عن سقوط قتيلين وأربع إصابات، بينما سجلت 3 إصابات في النبطية الفوق وإصابة واحدة في البقاع الغربي وفق نص البيان. رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالإفراج عن الدفعة الأولى من المحتجزين اللبنانيين لدى إسرائيل، ودعا عون إلى استكمال خطوات إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة السيادة اللبنانية كاملة. وقال إن الخطوة تؤكد أهمية استكمال ما نص عليه إطار العمل الثلاثي بما يضمن استعادة كامل الأراضي اللبنانية وعودة جميع المحتجزين. وجدد عون التمسك بأن يكون السلاح على الأراضي اللبنانية حصرا بيد القوى الشرعية وأن تكون السيادة للدولة وحدها.
2: من هذا المسار شق موكب الصليب الأحمر الدولي طريقه ذهابا وإيابا بعد أن تسلم عند معبر الناقورة الحدودي جنوب لبنان 4 أسرى محررين من السجون الإسرائيلية، هم لبنانيان وسوريان.
3: وضع خي الصحي الحمد لله منيح، والأسرة اللي طلعوا كمان منيح بخير وعافية. لا ما كنا عارفين أنه مأسور. عرفنا مبارح الساعة 10 الصبح إجاني اتصال أنه خيي ضمن الأسرة اللي رح يتم الإفراج عنهم.
2: إطلاق سراح دفعة من الأسرة كان مناسبة لأهالي الأسرى المعتقلين في السجون الإسرائيلية للحصول على أي معلومات تتعلق بمصير أبنائهم.
4: نشدنا الهيئات الإنسانية، قلنا لحد هاللحظة هذه ما في ولا خبر عن ابني مليه بخير ولا مش بخير. نحن بنعرف انقصر من بلده عايث الشعب، ما انقصر من الجبهة، ما انقصر من من من من من غير بلده. وابني مدني، ابني ممرض ومسجل بنقابة الأطباء.

0: بالتوازي مع الشروع في معالجة ملف الأسرى، كانت إسرائيل تعلن سيطرتها العملياتية على مرتفعات علي الطاهر، إعلان تخوف معه متابعون من أن يكون مقدمة لعمل عسكري أكبر خلال المرحلة المقبلة.
1: السيطرة الإسرائيلية أو احتلالها، هذا يعني أن إسرائيل ستتطلع إلى أهداف أخرى، يعني ستكون قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى مدينة النبطية ومن ثم مرتفعات أو جبل علي الطاهر ويعني إقليم التفاح، وربما هناك بحسب الخبراء الاستراتيجيين قد يكون هناك تغول إسرائيلي باتجاه البقاع.
0: وإزاء التطورات سواء المتعلقة بملف الأسرى أو بمحور علي الطاهر، تنصب الجهود الدولية لعقد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة ما بين لبنان وإسرائيل في محاولة للوصول إلى التفاهمات المطلوبة لاستكمال تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي. ما بين معالجة ملف الأسرى وإعلان إسرائيل سيطرتها على مرتفعات علي الطاهر، ثمة فاصل ما بين الجهد الدبلوماسي والتصعيد العسكري، فإما أن تنجح الدولة بفرض مقاربتها للحل السلمي في جنوب لبنان، أو أن يعود التوتر العسكري إليه من بوابة علي الطاهر. أحمد شلحة، تريتي عربي، من مدينة صور جنوبية لبنان.
2: أصيب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في منطقة السودانية شمال غربي مدينة غزة، وأطلقت آليات الاحتلال العسكرية النار في محيط مفترق السنافور شرق حي التفاح بمدينة غزة، وذلك بالتزامن مع تحليق مسيرات كواد كابتر. كما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف متتالية في محيط موقف الشجاعية، وأطلقت زوارقه النار تجاه ساحل خان يونس جنوب القطاع. والمزيد تنضم إلينا من غزة مراسلتنا ربا العجرمي. ربا، أهلا بك. وتصعيد إسرائيلي جديد في قطاع غزة، ماذا في آخر التطورات لديك؟
3: في تطورات الاستهدافات المستمرة ريهام، تحديدا في مناطق حدود الخط الأصفر التي يواصل بها جيش الاحتلال الإسرائيلي التقدم وعمليات التجريف والتوغل وإزالة أنقاض المنازل التي تقع داخل حدود الخط الأصفر، أي داخل المنطقة التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي. وتتزامن هذه التحركات مع عمليات استهداف واسعة، تارة عبر النسف وتارة عبر القصف المدفعي التي من خلاله تتهاوى القذائف المدفعية في محيط مناطق تواجد الفلسطينيين، وتارة أخرى على يد الرافعات الإسرائيلية التي نصبت على حدود هذه المنطقة والتي تصل طلقاتها النارية إلى داخل خيام النازحين ومنازل الفلسطينيين المدمرة القريبة من هذه المحاور، وبالتالي تسجل أعداد من الإصابات والشهداء بشكل يومي في محيط هذه المناطق. صباح هذا اليوم نقل طفل مصاب بإصابة حرجة إلى المستشفيات من منطقة السودانية الواقعة في الشمال الغربي من مدينة غزة، وذلك على إثر إطلاق نيران من طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع كواد كابتر. ثم توالت عمليات القصف المدفعي في منطقة حي التفاح وحي الزيتون وحي الشجاعية، وهذه العمليات تواصلت طيلة ساعات الليلة الماضية. كانت تسمع أصوات انفجارات واسعة في منطقة محيط السنافور وحي التفاح ومنطقة مفترق دولة أيضا الواقع في حي الزيتون شرق مدينة غزة. تزامنا مع هذه التطورات الميدانية، هناك حراكات مستمرة لفرق الدفاع المدني الفلسطيني في مواصلة جهودها في انتشال أعداد من الشهداء القابعين حتى اللحظة تحت أنقاض المنازل المدمرة. يوم غد سيكون يوم لتشيع مهيب لأكثر من 100 شهيد تم انتشالهم من منطقة حي الزيتون الواقع في شرق مدينة غزة. اليوم تبدأ جهود فعلية أيضا لفرق الدفاع المدني الفلسطيني في منطقتين، المنطقة الأولى في مخيم النصيرات الواقع وسط القطاع، وهذه الجهود تنصب على انتشال جثامين أكثر من 100 شهيد أسفل برج المهندسين في هذه المنطقة، وأيضا جهود أخرى تتركز في مدينة غزة في منطقة محيط التاج أو ما يعرف ببرج التاج، وهذه المنطقة مجزرة مروعة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بتدمير هذا البرج بمن بداخله، وكانت تقدر أعداد الشهداء في ذلك الوقت ب200 شهيد. وصلت فرق الدفاع المدني في وقت المجزرة إلى العشرات عشرات منهم أو عدد قليل منهم وما زال تحت الأنقاض، أكثر من 120 شهيد في مجزرة مروعة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العمليات العسكرية باتجاه مدينة غزة. هذه الجهود مستمرة وسط إمكانيات وتحديات كبيرة وعظيمة تواجه فرق الدفاع المدني وتحديدا بما يتعلق بالآليات الثقيلة.
2: من غزة مراسلتنا ربا العشرمي، شكرا جزيلا لك. اعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين خلال عمليات دهم واعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، واعتقل فلسطيني ووالدته خلال اقتحام قرية تنين جنوب مدينة جنين، كما اعتقل آخران من قرية يبتين قضاء رام الله، واعتقل 5 من الحي الشرقي في مدينة جنين، وأطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي والقنابل الصوتية خلال اقتحامه مخيم قلنتيا. أعلن المؤتمر الشعبي الفلسطيني لفلسطيني الخارج رفضه لآلية تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني الجديد، خاصة اعتماد التعيين والمجمعات الانتخابية بديلا عن الاقتراع المباشر. وطالب المؤتمر خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر هيئته في مدينة إسطنبول بإجراء انتخابات حرة وديمقراطية تتيح للفلسطينيين اختيار ممثليهم بأنفسهم.
4: كقوى ومؤسسات شعبية نرى في انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني فرصة مهمة لتوحيد الشعب الفلسطيني على الأسس الوطنية التي تضمن حقوق شعبنا وتحقيق تطلعاته الوطنية، وحيث أن المجلس الوطني هو الإطار الوطني الجامع للشعب الفلسطيني نقول ما يلي: أولاً، رفضنا للمرسوم الرئاسي بشأن تعيين أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني من الداخل والخارج باعتباره تجاوزاً لإرادة ملايين الفلسطينيين في الداخل والخارج ومساساً بحقهم الأصيل في اختيار ممثليهم بصورة ديمقراطية وحرة. ثانياً، إن المجلس الوطني الفلسطيني هو الإطار الوطني الجامع للشعب الفلسطيني، ولا يجوز أن تكون عضويته في الداخل أو الخارج رهناً بالتعيين أو بقرار من جهة واحدة بعيدة عن إرادة أبناء شعبنا ومشاركتهم المباشرة.
2: أفادت وسائل أعلام أوكرانية بأن وحدات من قوات الدفاع تلقت أوامر بوقف لإطلاق النار على خط التماس من 5 حتى 8 من شهر سبتمبر. وفي تطورات ميدانية، قالت السلطات الأوكرانية إن طائرة مسيرة روسية من طراز شاهد استهدفت مركز إبيسنتر التجاري في ميكولايف، ما أدى إلى إصابة فتاة تبلغ 17 عاما، كما أصيبت امرأتان جراء ضرب مسيرة روسية مبنى سكنيا من 9 طوابق في بوريسبيل، حيث تضرر السقف والطابق العلوي واندلعت حرائق في إحدى الشقق وعلى سطح المبنى. هذا ومن المقرر أن يبدأ ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثا الرئيس الأمريكي جولة محادثات تقودهما إلى موسكو وكييف في إطار مساعي واشنطن للدفع نحو تسوية سياسية ولإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. هذا ومن المقرر أن يلتقي المفدان الأمريكيان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين يوم السبت، وذلك قبل التوجه إلى كييف يوم الأحد لعقد مباحثات مباشرة مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ولبحث آليات استئناف المسار التفاوضي ولتقريب وجهات النظر بين الطرفين. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مبعوثيه سيتوجهان إلى موسكو وكييف حاملين مقترحا أمريكيا لإنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. وفي تصريحات أدلى بها من المكتب البيضاوي، قلل ترامب من المخاوف بشأن احتمال توسع الصراع ليشمل حلف شمال الأطلسي، وأكد القناعة بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لا ينوي مهاجمة دول الناتو، وأشار إلى وجود فرصة جيدة للتوصل إلى تسوية ولوقف النزاع. بدوره اقترح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا يقضي بتعليق الضربات الجوية المتبادلة طوال مدة المباحثات الدبلوماسية، وأكد استعداد بلاده للامتناع عن أي هجمات جوية شريطة التزام موسكو بالمثل، بالتزامن مع الزيارة المرتقبة لمبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لموسكو وكييف. تفاقمت المعاناة.

0: إنسانية في ليبيا جراء أزمة مركبة شلت تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين، حيث يتزامن استمرار انقطاع التيار الكهربائي أكثر من 8 ساعات يوميا مع عودة طوابير السيارات الطويلة أمام محطات الوقود.
1: لا تزال أزمة انقطاع التيار الكهربائي وطرح الأحمال لأكثر من 8 ساعات في عموم ليبيا مستمرة، أزمة وجدت طريقها بشكل مباشر على الحياة اليومية. انقطاعات جاءت بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة، ما أدى إلى استمرار احتجاجات شعبية تطالب بمعالجة الأزمة وتوفير الخدمات الأساسية.
2: للأسف البين أنها شيء مفتعل، يعني مش أزمة عفوية ولا عابرة، ما تفهمش، يعني شيء كله طلع مع بعضه فجأة. يعني
3: إن شاء الله ربي يحن علينا وربي يفرج علينا، واللهم أعطي المسكين واليتيم والمحتاج والفقير والعابر السبيل يا أرحم الراحمين.
1: وبالتزامن مع أزمة الكهرباء تشهد محطات الوقود عودة طوابير السيارات وسط طلب متزايد على البنزين والديزل المستخدم في تشغيل المولدات الخاصة، حيث أدى نقص واضطراب الإمدادات إلى زيادة الأعباء على الأسر وأصحاب الأنشطة التجارية، نظرا للاعتماد الكامل على المولدات خلال فترات الانقطاع.
4: اضطروا ان احنا اليوم نبحثوا على الوقود خارج نطاق المصادر المتعارف عليها، فهذا ادى الى ارتفاع عالي جدا في سعر هذا الوقود، ومما ادى الى ارتفاع مصاريف التشغيلية.
1: وبحسب مراقبين فان الازمات الراهنة تؤدي الى انعكاسات قريبة وبعيدة المدى، متمثلة في ارتفاع تكاليف الانتاج والتشغيل، مما يؤدي إلى زيادة التضخم وتراجع القوة الشرائية، إضافة إلى فتح المجال أمام الأسواق الموازية واستنزاف الميزانية العامة للبلاد.
5: زيادة تضخم، زيادة أسعار، المواطن اليوم كل يوم الأسعار تزداد، تختفي سلع، سلعة الماء مثلا كمثال بسبب انقطاعات الكهرباء المتتالية، أعتقد حوالي 70-80% من المصانع متوقفة ولا تنتج ماء معاد تنقيته وتعبئته من جديد.
1: ولتدارك الأزمة تسعى السلطات المحلية إلى وضع آليات تنظيمية عاجلة لضمان استقرار الإمدادات الأساسية وتفادي شلل في القطاعات الحيوية، بتخصيص إمدادات منتظمة من الوقود للشركة العامة للكهرباء، وحل حالة انقطاعات التيار المتكررة، ودعم استقرار الشبكة العامة.
6: بين الأزمات المتعاقبة والتحديات اليومية التي لا تتوقف، تتجدد معاناة المواطن الليبي مع كل يوم جديد لتأمين مقومات حياته، وسط أمال بأن تجد الجهات المعنية الحلول الجذرية لإنهاء معاناتهم. زياد الحجاجي، تراتي عربي، طرابلس.
0: نهاية النشرة وإلى العناوين. ترامب يهدد بقصف مواقع لتخزين اليورانيوم في إيران ويؤكد خلو مضيق هرمز من الألغام. تجدد الاشتباكات في اليمن والجيش يؤكد سيطرته على مواقع استراتيجية في مديرية حيفان بمحافظة تعز. هجوم روسي على مقر الأمن الأوكراني في العاصمة ومبعوثات ترامب في كييف غدا للمرة الأولى. وصلنا للختام، شكرا لطيب المتابعة، بأمان الله.

0: والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: الله أكبر.

0: يسوق العنف الإسرائيلي ضد العرب والفلسطينيين خاصة كضرورة أمنية دائمة، وكلما اقترب استحقاق انتخابي في تل أبيب يتحول التصعيد الميداني إلى ورقة دعائية لكسب الأصوات، في مشهد لا يفرق بين من يجلس في سدة الحكم وبين من ينتخبهم، حين يغدو القتل والإقصاء والتدمير خياراً جامعاً ومقبولاً للجميع. بهذه الحقيقة التي كتبها أحدهم على المنصات نستهل حلقتنا من برنامج تفاعل وتشاهدون معنا. بن غفير يطلق حملة أو خطة شاملة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. الأردن يطلق ناطقاً رقمياً باسم الحكومة مولداً بالذكاء الصناعي. على طريقة الكونفو، روبوت يهاجم زبوناً داخل متجر روسي. بين طموحات معلنة في أروقة الكنيسة ووقائع تفرض نفسها على الأرض، تتبلور ملامح استراتيجية أمنية وإدارية إسرائيلية تسعى لإعادة هندسة قطاع غزة ديموغرافياً وإكمال احتلاله وضمه إلى سلطاتها الاحتلالية. القصة ليست جديدة في جوهرها، لكنها تتخذ مساراً أشرس وأكثر علانية مع تصدر قادة تيار الصهيونية الدينية واليمين القومي المتشددين للمشهد. فوزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير لم يخفي يوماً هذه الأهداف، وقد أعلن مراراً رغبته في طرد الفلسطينيين من أرضهم. نشاهد.
1: יש לך שעוד לא הקשמת?
2: או, יש לי הרבה חלומות.
1: יאללה, בוא נלך על אחד.
2: לעודד הגירה, מעזה, אוטובוסים, מטוסים, שיירות.
1: אני חושב שזה מה שיכול לפתור שם את הסוגיה.
0: وأمام المسؤولين يسعى لصبغ فكرة الإخلاء بغطاء تنظيمي وإنساني مزعوم يهدف بالأساس لتسريع تفريغ القطاع من الفلسطينيين.
2: יש המונים שרוצים לעבור, קליטה, לאפשר להם גם את הקליטה, גם את המעבר הנכון, לדאוג להם בארץ שאנחנו רוצים שהם יאגרו לדיור, לחינוך, לבריאות, זה אפשרי. אני אומר לכם, שבתי בישיבות הכי סודיות, יש מדינות שהודיעו למדינת ישראל שהן מוכנות לעשות את זה. מורת תקציב, מורת כסף, מורת כל מיני דברים שהם ביקשו ממדינת ישראל.
0: في هذا التوجه يسعى بن غفير لتصوير التهجير كاستجابة لرغبة سكانية، بينما تشير الوقائع الميدانية إلى أن دمار البنية التحتية والمستشفيات والخدمات الأساسية بغزة هو المحرك الفعلي. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس هو الآخر يثبت التهمة، يقول إن الهجرة هي الحل، والسبب وفق زعمه أن أكثر من 70% من غزة مدمرة.
3: بعد أن احتل الجيش الإسرائيلي جزءا كبيرا من قطاع غزة دمر ما بين 60 و70% من مساحته، ولا يزال هناك ما يجب القيام به، لكن نحو 70% من المساحة أصبحت في الواقع خالية. لا يوجد حل حقيقي لغزة من دون الهجرة. بالمناسبة 80% يريدون الهجرة، لكن حماس لا تسمح لهم، ولا توجد دول في العالم تستقبلهم. ما يؤخر الهجرة هو أن الدول المستقبلة تريد غطاء أمريكيا. عندما يتضح أن حماس لا تفي بالتزامها بنزع سلاحها، سنحصل عندها على الضوء الأخضر لبدء هجرة سكان غزة.
0: المفارقة أن إسرائيل تنفذ خطة التهجير عبر البوابة الإدارية والأمنية، فمنذ سيطرة الاحتلال على معبر رفح ومحور فيلادلفيا

0: نكبات فلسطين لا تتوقف، ففي غزة والضفة الغربية شعبها يحاكي سيناريو النكبة الفلسطينية الأولى، تشريد وتهجير ونزوح. وبن غفير اليوم يطالب بإفراغها من سكانها لدول الطوق. حساب تشيبر يقول: تعلم بعض اليهود من الهولوكوست محاربة الشر، بينما تعلم البعض الآخر منهم أن يكونوا أشرارا. أحمد يعلق: ما شفتش حد صريح زي بن غفير، الراجل ما بيحاولش يداري أي حاجة، هو كده ولو كان عجبكم، عشان كده الصهيوني ما بنكلمهوش. أما أخيرا فالار تقول: ثم يتساءل الناس لماذا يهاجر هؤلاء الشرق أوسطيون إلى بلداننا؟ لوموا إسرائيل والولايات المتحدة على تهجير الناس باستمرار، ثم تذمروا إزاء ذلك. وجه جديد يخاطب الأردنيين وينقل إليهم أخبار حكومتهم، لكنه هذه المرة ليس بشرا بل شخصية افتراضية اسمها فرح، طورت بالذكاء الصناعي وأطلقتها وزارة الاتصال الحكومي كأول ناطق رسمي باسم الحكومة الأردنية. ظهرت فرح للمرة الأولى في مقطع فيديو عبر معرفاتها على منصات التواصل الاجتماعي من باحة رئاسة الوزراء بملامح شابة ومرتدية الزي الرسمي، وقدمت نفسها للأردنيين باللهجة العامية. نشاهد معا.
1: مرحبا، أنا فرح واليوم بحب تتعرفوا علي. أنا الناطق الرقمي باسم الحكومة، وأكيد كلكم رح تتساءلوا ليش قررت الحكومة تاخذ هيك خطوة مختلفة وشو الهدف من القرار؟ وأنا بحب أجاوبكم على هذا التساؤل، ورح أتواصل معكم في المستقبل على منصات التواصل الاجتماعي والواتساب. الهدف للحكومة هو تسخير التكنولوجيا الرقمية لتطوير أدوات التواصل في توصيل المعلومات للمواطنين من خلالي أنا فرح. عشان هيك قررنا استخدام أحدث أدوات التواصل اللي بتوفرها التكنولوجيا الرقمية عشان أوصلكم المعلومة بأسلوب واضح وصريح وشفاف وبسيط. رح تسمعوا مني عن كل مشروع بتنفذه الحكومة مرتبط برؤية التحديث، وأي مشروع حكومي في قطاع الصحة والتعليم والبنية التحتية، وكل قرار بيمس حياتكم اليومية. ومش بس هيك، رح أنقول لكم بعض قرارات مجلس الوزراء الرئيسية وأشرح.
0: مهمة فرح لن تقتصر على نقل الأخبار، بل ستكون إحدى أدوات التواصل الحكومية الرقمية والتي تهدف إلى تزويد المواطنين والمهتمين بالمعلومات، كما جاء في تصريح لوزير الاتصال الحكومي محمد المومني عبر منصة إكس، والذي أكد أيضا على أن فكرة فرح جاءت في إطار سعي الحكومة المستمر لتوظيف التكنولوجيا الرقمية وأدوات الذكاء الصناعي في التواصل وشرح القرارات والسياسات الحكومية وإتاحة المعلومات. لكن فرح في مرحلتها الأولى لن تكون شخصية تفاعلية يمكن للمواطن سؤالها وانتظار الإجابة منها، إذ سيقتصر دورها على نقل المعلومات الحكومية وشرحها فقط، على أن يجري تطويرها لاحقا لتصبح تفاعلية. كالعادة أثار إطلاق شخصية فرح موجة واسعة من التفاعل والجدل بين رواد منصات التواصل في الأردن، فبينما اعتبرها البعض نقلة نوعية في الإعلام الحكومي لتبسيط القرارات المعقدة ومكافحة الشائعات بسرعة أكبر، وتخوف آخرون من غياب البعد الإنساني ومن قدرة شخصية افتراضية على استيعاب تساؤلات الشارع الحقيقية وهمومه اليومية. كما تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقترحات لإطلالة فرح كما تشاهدون بالزي التراثي والشماغ الأردني. تجربة فرح لم تكن الأولى، بل سبقتها تجارب أخرى مشابهة. ففي عام 2024 أطلقت أوكرانيا شخصية فيكتوريا شي لتقديم المعلومات والتعليقات الرسمية المتعلقة بالشؤون القنصلية. أما في ألبانيا فقد أطلقت شخصية دييلا مساعدة افتراضية للخدمات الحكومية عام 2025 ضمن مسعى حكومي معلن لمواجهة الفساد. نشاهد.
2: Mirëse erdhët në Albania. Unë jam asistenti juaj virtual.

إذن كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع؟ نأخذ بعضا من تعليقاتهم. نبدأ من عند عدي أبو مرخية، يقول: كيف سيميز المواطن بين فرح الحقيقية وفرح التي قد يصنعها شخص آخر بالذكاء الصناعي؟ لكن هذه التقنية نفسها يمكن أن تستخدم لصناعة فيديوهات مزيفة وبث شائعات تبدو حقيقية. فرح تقول: قبل فترة كنا نتساءل متى يصل الأردن إلى مستوى الدول المتقدمة في استخدام الذكاء الصناعي، واليوم نراه مطبقا بوضوح، ما يؤكد تقدم الأردن السريع في قطاع التكنولوجيا. أما فهد يقول: لماذا لا يكون الناطقون باسم الحكومة إعلاميين أردنيين أو طلابا يدرسون الإعلام في الجامعات عبر صفحة رسمية تابعة للحكومة بدلا من الاعتماد على الذكاء الصناعي؟ موفق أخيرا، خطوة إيجابية للحكومة تخلص المواطن والصحفي من مشقة البحث عن الرد الحكومي. يبدو أن الروبوتات أصابها ما يصيب البشر، فباتت تغضب تارة وترقص تارة، وتارة أخرى تضرب وتهاجم، وكأن ما شاهدناه قديما في فيلم أنا روبوت لويل سميث أصبح واقعا نعيشه في وقتنا الحالي. كهذا المشهد مثلا الذي وقعت أحداثه داخل متجر روسي يدعى فولغا 64، فبينما كان الروبوت يقف جانبا منشغلا ببعض أموره، فوجئ بأحد الزبائن يريد مصافحته فلم يرد الروبوت، فقرر هذا الزائر أو الزبون أن يدفع، وفجأة بدأ على الروبوت وكأنه يحاول أن يستعيد توازنه، وفي ثوان معدودة بدأ في مهاجمة الزبون الذي دفعه ضاربا إياه بعدة ركلات. دعونا نشاهد المشهد كاملا، جدا مثير.

0: المتجر نشر هذا المقطع الذي شاهدناه وعلق قائلا: روبوت هاجم أحد الزبائن في متجر فولغا ستور للإلكترونيات، لحسن الحظ الجميع بخير. انتشر المقطع القصير بسرعة كبيرة عبر المنصات الرقمية، ما أثار موجة من التعليقات الفكاهية من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن المتجر لم يقدم تفسيرا واضحا لما حدث، وبالتالي فتح باب التكهنات أمام المتابعين. فالبعض فسر ما حدث بأنه عطل تقني، وآخرون قالوا إنه موقف مقصود وتم التحكم في الروبوت فيه عن بعد أو خدعة من أجل المزح والفكاهة. رواد منصات التواصل الاجتماعي بعضهم تعاطف مع الروبوت ووجدوا أنه من حقه الدفاع عن نفسه، والبعض الآخر ذهب إلى منحى آخر مستذكرين مشاهد من فيلم المدمر الذي صور ثورة الروبوتات وانتقامها من البشر ودخول البشرية في صدام مع الآلات. مشاهدينا، كما العادة رصدنا لكم ما قاله رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الفيديو. لأخذ بعضا من تعليقاتهم. تقول ليليا: الروبوت أخذ حق جميع الموظفين في المتجر. حساب ما يقول: إذن هو من استفزه بنفسه وحصل على رد فعل، والآن يستغربون أن يهاجم الروبوت شخصا. انظروا مجددا، المشتري دفع الروبوت فرد الروبوت ودافع عن نفسه. حساب آخر يقول: من الواضح أنهم يمزحون، وما حدث مرتب له من قبل التقاط الفيديو. أما حسام أخيرا يقول: يستفزونك ليخرجوا أسوأ ما فيك. يضحك من هذا المقطع. كأنهم سلبوا روحي. صاحب مزرعة في غزة يروي خسارته بعد قصف الاحتلال مزرعته ونفوق عشرات الآلاف من الدواجن، ما أدى إلى توقف مصدر رزقه الوحيد.
1: لما انضرب المزرعة وأنا في البيت حسيت أن الإشي هذا عندي، أجيت على المزارع لقيتهم متزعين الروح تبعتي. قبل الحرب كان في عندي المزرعة شغالة ونهضة بالحياة، فيها عمال وفيها جاج وحياة لغاية ما قامت الحرب. فجأة هيك تغيرت الأمور كلها. أول ما قطع الكهرباء عنا، حاولنا أن ننقذ حياة الجاج. عندها في المزرعة هذه الوحدة حوالي 40,000 جاجة. ظل الجاج يعاني لما مات من الجوع، وانت بتطلع فيه مش قادر تعمل لهن أي حاجة. كان الأمر قاسي جدا. فجأة هيك يوم الصبح صحيت على قصف، حسيت أن القصف قريب، يعني حسيت أنه عندي. فجيت من البيت، بيتي بيبعد حوالي 200 متر عن أو 300 متر عن المزارع. إجيت لقيت ضربين بدون أي مبرر، ضربوا بالإف 16، دمروا تلتين المزرعة، أبدوها بين. هذا مدخل الرزق الوحيد، مش إلي وللعمال اللي بيشتغلوا فيه، وللي بورد لنا العلف، وللي بورد لنا الصوص. يعني أكثر من واحد مستفيد من هالمشروع هذا. فجأة كل إشي تلاشى، مصدر الرزق الوحيد اللي عندك اختفى. كأنهم أخذوا روحي مني لما شفت الدمار اللي حل فيها. مش مستوعب ليش وليش ضربوها، مش عارف. احنا قاعدين مستنى يعني نصلح المزرعة ومن هذا، لكن يا عم فيش موارد. يعني الصوص ممنوع يدخل، العلف ممنوع تدخل، الأدوية ممنوع تدخل، فالأمور صعبة جدا.
0: رغم صدور قرار قضائي بوقف تنفيذ الهدم، جرافات الاحتلال تهدم منزلا من 3 طوابق لعائلة بدران في حي البستان في بلدة سلوان، وتشرد 25 فلسطينيا كانوا يعيشون فيه.
2: هدوا كل البناية، ما خلولناش ولا إشي. طبعا بهدم البيت هذا اتشتت أكثر من 25 بني آدم. لغاية امبارح معانا قرار سار المفعول بعدم تنفيذ قرار الهدم. شو ما بتقدر تهد من البيوت بدها تهد هاي الحكومة. البناية هاي هي عبارة عن 500 متر بناء، 4 سكان بقطنها 4 عائلات. طبعا البناية هاي يعني انشئت تقريبا بالتسعين، 91 سنة 90 أو 91، بال 98 رفعوا محكمة البلدية على السوار اللي حوالي البيت، ما رفعوا على البيت نفسه. تخالف السور 25,000 شيكل اندفعوا. كمان رجعوا على بعديها بفترة وجيزة انتقلت المحاكمة من السور على البيت نفسه، وتخالف البيت البناية ب 75,000 شيكل واندفعوا. بعديها صار تجميد للإجراءات لغاية قبل تقريبا سنة. لغاية امبارح معانا قرار سار المفعول بعدم تنفيذ قرار الهدم. امبارح الساعة 12 تقريبا الظهر بيتصلوا علي الشرطة انه لازم تفضي البيوت، لانه البلدية طلعت على المحكمة واخذت قرار بهدم 300 متر وبدهم يخلوا لك 200 متر للسكن. فاليوم نتفاجأ بيجوا الساعة تقريبا 8:30 ببلشوا يهدوا، بياخذوا شيء يسار، يعني هم مش يخلوا 200 متر، هدوا كل البناية ما خلوا لناش ولا شيء. طبعا انا اتصلت مع المحامي من ناحية قانونية، قال لي من ناحية قانونية كمان طلعنا قرار اليوم انه بس يهدوا 300 متر، للأسف هدوا ال 500 متر، وقال لي بالحرف يعني قال لي انا بعد اللي انا لازم اهده وفي محكمة. الهدم بطريقة عشوائية بدون ترتيب، الجيران تأثروا، المية على الجيران انقطعت، الكهرباء انقطعت.
0: من قطاع غزة انتشر فيديو مؤثر للطفل بلال خلال زيارته قبر أمه في الذكرى الثانية لوفاتها بعدما رحلت وتركت خلفها 4 أطفال في سن مبكرة.
3: يا مقابر أخبري أمي التي أخذت مكانا بين سكانك أن قلبي لم ينساها ودائما بالدعاء يرحمها اللهم بلغ أمي دعائي وسلامي اللهم اجعل أمي سيدة تربي سيداتي على الجنة، واجعل الكوثر شرابها والسندس لباسها، اللهم اغفر لأمي وارحمها وعفو عنها، اللهم ارحم أمي واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، اللهم آمين يا رب.

شركة أديداس تتعاون مع جندي إسرائيلي مبتور القدم وتطلق خدمة الفردة الواحدة في إسرائيل.

0: زوجة أردنية اشترطت على زوجها للموافقة على الزواج به أن ترعى إخوته الثلاثة المصابين بإعاقات ذهنية. نشاهد القصة.
1: عندي زوجة نموذج غير موجود بالوطن العربي. اشترطت علي منذ 28 عام تكون قائمة على رعاية أشقائي ثلاثة من أصحاب الإعاقة الذهنية. مهما عملت الحياة لا يمكن أوفيها أجر.
2: قبل أتزوج طلبت هيك من الله إنه يعطيني زوج عنده أخوان مساكين، والله بحبهم أكثر من أولادي، والله لما واحد بيهم يمرض يشهد الله أظل أبكي عليه للصبح.
1: اشترطت علي من بداية زواجنا منذ 28 عام إنها لازم تكون قائمة على رعاية أشقائي ثلاثة من أصحاب الإعاقة الذهنية. اشترطت علي إن هي تقوم على رعايتهم، تهتم فيهم، ملابسهم، أكلهم، شربهم، إذا مرض في واحد في يوم من الأيام تقعد عند راسه وتبكي عليه. هي دائما تقول لها هم كنز عندي لا يمكن يعوض. تارك اهتمامها بأولادها واهتمامها فيهم شيء منقطع النظير. يعني حتى من بعض القصص في بعض المرات في يوم من الأيام كان عندها أربع رغفة خبز، فعشت أولادها ناموا ظل أربع رغفة خبز، كنت أنا وياها مش متعشين. قالت يتعشوا أخوانك وإحنا بنظل للصبح بدون أكل. معلش هم أهم منا. أتحدى إذا في قصة موجودة بالوطن العربي زي هاي.
0: نم قرير العين، رسالة وفاء مبكية من باحثة ماجستير بجامعة دمياط في مصر، تهدي فيها نجاحها لروح والدها الراحل.
3: فإلى من غاب عني جسده وحضر في قلبي دوما وأحمل اسمه بكل فخر، إلى فقيدي وعزيزي روحي، إلى من لم توفي الكلمات حقه، أبي الغالي. سلام على عينيك النائمتين الجميلتين يا أبي، لقد قيل قديما في موروثاتنا كل فتاة بأبيها معجبة، وأنا اليوم أكثرهن إعجابا وفخرا بك وأشدهن فضلا لك في يوم هذا، لكن لا أعترض على حكمه السامي. فقد مرت سنوات كثيرة يا أبي على رحيل جسدي، لكنك لم تغب عن قلبي ولا عن دعواتي يوما، ولا زال فراقك جمرا لا ينطفئ في سويداء نفسي. كيف نام قرير العين فقد رفعت ابنتك راسك عليا يا حبيبي، ان فرحتي اليوم ليست في غداء التقرب، بل في ان اسمي ولقبي سيبيتان للابد مربوطين باسمك. طبت مقاما يا عزي، فقد نالت ابنتك ما كنت ترجوه لا طوال عمرك.
0: مشاهدينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا في حلقه اليوم. الى اللقاء في تفاعل جديد.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، ما بيطلع فيي.

0: you not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacak.
2: خلف كل رقم قصة.
3: وخلف كل قرار تأثير.
2: أسواق تتحرك.
3: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
2: من الأسواق إلى الطاقة،
3: ومن المال إلى التكنولوجيا،
2: ومن القرار الاقتصادي
3: إلى تفاصيل حياتنا.
2: نقرأ ما يحدث
3: ونفهم لماذا يحدث
2: ونكشف إلى أين يتجه،
3: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
2: إنه واقعنا
3: ومستقبلنا.
2: في الاقتصاد على شاشة تيرتي عربي.
4: الولايات المتحدة تستهدف ناقلة نفط إيرانية قرب جزيرة خارك، وترامب يهدد بقصف مواقع لتخزين اليورانيوم في إيران. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد، وتتابعون في النشرة أيضا. تجدد الاشتباكات في اليمن، والجيش يؤكد السيطرة على مواقع استراتيجية في مديرية حيفان بمحافظة تعز. هجوم روسي على مقر الأمن الأوكراني في العاصمة، ومبعوثات ترامب في كييف غدا للمرة الأولى.

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن ناقلة نفط إيرانية تعرضت لاستهداف من جانب الولايات المتحدة قرب جزيرة خارك، الميناء النفطي الرئيسي لإيران. وقالت وكالة فارس إن دوية انفجارات سمع قرب الجزيرة من دون رصد دخان في المنطقة أو تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو وقوع إصابات. لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحتمال توجيه ضربات عسكرية وشيكة لموقع جبل رأس الفأس المحصن في إيران، وأكد أن واشنطن ترصد كامل التحركات الإيرانية. وقلل ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض من حجم المواجهة العسكرية الدائرة، ووصف إياها بالأمر السهل بالنسبة إلى الولايات المتحدة مقارنة بقدراتها العسكرية. وشدد الرئيس الأمريكي على أن القوات الأمريكية لا تخوض قتالا مباشرا في الوقت الراهن، وأكد فرض السيطرة الكاملة على حركة الملاحة في مضيق هرمز وخلو الممر المائي الاستراتيجي من أي ألغام بحرية. في المقابل أعلن

0: المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمينية أن بلاده تتجه تدريجيا نحو تبني عقيدة الهجوم الاستباقي لمواجهة التهديدات الخارجية، وأكد أن القانون الدولي يمنح طهران الحق في الدفاع الاستباقي عند مواجهة أي خطر أمريكي. وأوضح أكرمينية أن القوات الإيرانية استهدفت قواعد أمريكية تمتد من الأردن إلى الإمارات، ودمرت أنظمة رادار والدفاع الجوي داخلها، مشيرا إلى أن تحييد هذه المنظومات جعل استهداف المواقع الإسرائيلية والقواعد المرتبطة بها في المنطقة أسهل من السابق. وفي وقت سابق أكد ترامب أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وذلك بالتزامن مع إعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت انضمام الاتحاد الأوروبي إلى حملة أمريكية تستهدف تشديد الضغوط المالية على إيران وقطع قنوات التمويل عنها.
1: تستمر الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، لكن المواقف تتبدل وشروط التسوية تتسع. ففي تطور جديد، تسعى واشنطن إلى اتفاق أشمل مع طهران يجمع مضيق هرمز والملف النووي، فيما تستخدم العقوبات والضغط العسكري لرفع كلفة الرفض قبل عودة محتملة إلى طاولة المفاوضات. صفقة لم تبدأ بعد، لكن ملامحها ترسم بالفعل. مصادر إعلامية تقول إن الولايات المتحدة أبلغت الوسطاء رغبتها في إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة بمعزل عن التفاهم بين إيران وسلطنة عمان، وبذلك توسع واشنطن ما تريد التفاوض عليه. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يقول لا مفاوضات حالياً مع إيران، لكنه يربط أي مسار مقبل بوقف استهداف السفن التجارية في هرمز، مؤكداً أن الخيارات الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية وحتى غير المعلنة ما تزال مطروحة. هرمز إذن يتحول بممر ملاحي إلى أحد مفاتيح التسوية المحتملة. وفي المسار الآخر يعيد الرئيس دونالد ترامب تثبيت الملف النووي باعتباره خطاً أحمر، مؤكداً استمرار المراقبة الأمريكية للمواقع النووية الإيرانية. أما الضغط الاقتصادي فيتقدم بدوره جزءاً من الحملة الأمريكية لرفع كلفة المواجهة وتعزيز موقع واشنطن قبل أي تفاوض. ويقول وزير الخزانة الأمريكية إن الاتحاد الأوروبي انضم إلى حملة الضغط التي تستهدف العقوبات الثانوية وقطع قنوات التمويل الإيراني. دبلوماسية عبر الوسطاء وضغط اقتصادي واستعداد عسكري، ثلاثة مسارات تتحرك بها واشنطن في وقت واحد بحثاً عن تسوية بشروط أوسع. وفي المقابل تتمسك طهران بوقف الضغوط العسكرية والاقتصادية وتربط ترتيبات هرمز بالسيادة والعقوبات. وهكذا تتسع الطاولة قبل أن يجلس إليها الطرفان، فالوسطاء يبحثون عن مساحة مشتركة بينما يعمل كل طرف على تقوية أوراقه قبل أن تبدأ المفاوضات نفسها. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: أعلن مصدر عسكري يمني السيطرة على مرتفعي سعيد طه وذيبان الاستراتيجيتين في مديرية حيفان بمحافظة تعز، كما أفادت مصادر صحفية بأن مدفعية الجيش اليمني استهدفت مواقع للحوثيين في الكسارة بمأرب، وأن طائرات القوات المسلحة اليمنية شنت غارات على مخازن للحوثيين في الحزم بالجوف. وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات في جبهة الشقب جنوب تعز بالتزامن مع قصف حوثي بالمدفعية استهدف المدنيين. قالت القوات التابعة لمحور تعز إنها أحبطت محاولة تسلل نفذتها عناصر حوثية في جبهة القصر شرق مدينة تعز. من جانبه قال الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية إن قواته بدأت هجوما معاكسا في جبهة جنوب الجراح مسنودة بوحدات من العمالقة، وأشار إلى أن سلاح الطيران المسير نفذ عمليات في الجبهة الجنوبية لمأرب، كما أعلنت القوات الحكومية شنها هجوما على مواقع للحوثيين في جبل الوترة بين لحج وتعز. هذا وقتل أكثر من 120 شخصا باشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين بحسب ما أفادت مصادر من الجانبين. وتجددت المواجهة

0: بين الجانبين منذ مطلع يوليو الماضي بعد هدنة استمرت لنحو 4 سنوات، وتتزايد المخاوف من عودة اليمن إلى الصراع الذي امتد 12 عاما.
1: تصاعد في حدة المعارك بين الأطراف اليمنية المتنازعة خلال الأيام الأخيرة، اشتباكات عنيفة تسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء المعارك بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي. مصادر يمنية أفادت بسقوط عشرات القتلى في الاشتباكات كان لمحافظتي تعز وإب النصيب الأكبر من عدد الضحايا بعد معارك عنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين، فيما سقط قتلى خلال مواجهات أخرى قرب الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر. المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين في محافظة تعز عرفت قتالا عنيفا وفق شهود عيان. وفي مدينة المخا القريبة من مضيق باب المندب أفادت وسائل إعلام يمنية حكومية بسقوط ضحايا مدنيين جراء قصف الحوثيين مطعما بصاروخ باليستي. وسائل إعلام تابعة للحكومة اليمنية أكدت بأن القوات المشتركة أحبطت محاولات تسلل للحوثيين عبر المزارع والأودية المتاخمة لخطوط التماس الفاصلة بين جنوب محافظة الحديدة وأطراف محافظة تعز الشمالية الغربية. وفي محافظة الحديدة أعلنت قوات تابعة للحكومة اليمنية أنها تخوض معارك عنيفة مع جماعة الحوثيين جنوبي المحافظة، فيما أفادت مصادر يمنية بأن الطيران التابع للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن حلق بشكل مكثف فوق مناطق بمحافظة الحديدة. المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي عرفت تجددا منذ مطلع يوليو الماضي في عدة محافظات، أبرزها مأرب وسط البلاد والجوف شمالا والضالع وتعز، بعد تهدئة استمرت أكثر من 4 أعوام. ويخشى اليمنيون أن تعيد هذه المواجهات سيناريوهات 12 عاما من الحرب التي سقط خلالها آلاف القتلى والجرحى وتسببت بموجات نزوح كبيرة، ناهيك عن انتشار الأمراض التي أزهقت أرواح آلاف آخرين، في غياب أي أفق زمني للمواجهات أو حل سياسي ينهي الصراع.
0: أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن نحو 1790 أسرة نازحت خلال يومين بعد تصاعد القتال في محافظة تعز اليمنية. وأفادت مصادر طبية يمنية باستقبال مستشفيات الحديدة وصنعاء عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين، بينهم قادة ميدانيون، وذلك عقب معارك عنيفة في جبهات الساحل الغربي. وقالت إن أعداد المصابين ضغطت على أقسام الطوارئ والعناية المركزة مع تراجع مخزونات الدم في عدد من المستشفيات. وبالعودة إلى الملف الإيراني، ينضم إلينا من طهران مراسلنا سامي برهوم. سامي أهلا بك. الولايات المتحدة استهدفت ناقلة نفط إيرانية بالقرب من جزيرة خرق، ماذا في تطورات هذا الخبر وفي آخر التطورات؟
2: نعم ريهام، بالفعل وسائل إعلام إيرانية ومنها وكالة فارس تقول إن في الساعة الأخيرة تم الاستماع إلى دوي انفجارات في جزيرة خارق التي تقع عند الساحل الجنوبي الغربي الإيراني. لم يعرف بعد هل هذا يتعلق بهجمات أمريكية جديدة أو استهداف لمنشآت أو سفن نفطية إيرانية، لكن يمكن القول بأن حالة التوتر الميداني على امتداد الساحل الغربي والجنوب الإيراني أي عند مضيق هرمز ما زال مستمرا، وهذا يأتي في سياق حالة التأهب من قبل القوات البرية البحرية الجوية الإيرانية، إذ يمكن القول بأن النائب الأول للرئيس الإيراني قال في تصريحات في ساعات صباح هذا اليوم بأن إيران تتعامل وفق استراتيجية جديدة مع العدو، وهنا يقصدون الولايات المتحدة الأمريكية، بينما المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قال إننا نفرض سيطرة على مضيق هرمز وسنذهب إلى تنفيذ ضربات استباقية حسب التهديدات العمليات التي قد تصيب الأراضي الإيرانية. في كل الأحوال لهجة التهديد العسكري والتصريح السياسي الإيراني انطلاقا من طهران ما تزال مستمرة، ونحن نتكلم على حالة من التوتر المتدحرجة، لا سيما بعد هجمات أمريكية كانت قبل 3 أيام أوقعت

0: عشرات القتلى والمصابين الإيرانيين في محافظات عند الساحل الجنوبي الإيراني. في كل الأحوال هنا في الشارع الإيراني ريهام يمكن القول بأن الإيرانيين يدركون العقوبات الاقتصادية المشددة التي تفرض عليهم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا دفع الحكومة الإيرانية للإعلان عن خطة للتكيف والتعايش مع الوضع الاقتصادي المقلق، لا سيما في ظل انهيار العملة الإيرانية أمام الدولار، حالة التضخم، ارتفاع في الأسعار، وبالتالي يدركون بأن العقوبات التي تفرض من جولة إلى أخرى من قبل الخزانة أو وزارة أو الإدارة الأمريكية تلقي بظلال هنا على الشارع الإيراني. لكن أيضا يمكن القول بأن التصريحات التي نستمع إليها من قبل المستوى السياسي يقولون إنهم يمتلكون خطة تكتيكية واستراتيجية للتعامل مع الضغط، الحصار البحري، العقوبات الاقتصادية، التهديدات العسكرية، تصريحات ترامب. وبالتالي نحن نتكلم على يوم جديد من التصريحات السياسية والعسكرية الإيرانية بانتظار التوتر الذي حصل في الساعات الأخيرة والحديث عن انفجارات سمعت في جزيرة خارق هناك عند الساحل الجنوبي الغربي الإيراني. ريهام
1: من طهران مراسلنا سامي برهوم، شكرا جزيلا لك. وننتقل إلى مأرب ومراسلنا خليل المليكي في العودة إلى الملف اليمني. خليل أهلا بك مجددا. الاشتباكات في اليمن تتجدد وتتصاعد حدة هذه الاشتباكات، الجيش أكد السيطرة أيضا على مواقع استراتيجية، ماذا في آخر التطورات لديك؟
2: نعم ريهام، لا تزال الاشتباكات حتى اللحظة مستمرة في جبهتي مقبنة والكدحة وكذلك جبل حبشي، مع شهود عيان يتحدثون عن نزوح كبير في هذه المناطق من القرى المجاورة نتيجة التصعيد العسكري هناك. كذلك مصادر في الجيش اليمني تحدثت أن قوات الجيش في محافظة لحج هجمت على مواقع للحوثيين في ذلك المحور وسيطرت على مواقع عديدة. في جبهة حيفان جنوبي محافظة تعز، هذه الجبهة المشتعلة منذ فجر اليوم، لا تزال الاشتباكات حتى اللحظة. مصادر عسكرية تحدثت إلينا قبل قليل أن هناك أسرى من الحوثيين أسروا خلال هذه المعارك وأنهم بقبضة الجيش اليمني كما يقول المصدر. كذلك أن هناك قتلى وأن متارس الحوثيين والمواقع التي كانوا يسيطرون عليها في حيفان امتلأت بالجثث حسب المصدر العسكري. الخبر الآخر هو في هيجة العبد والتي تعرضت لقصف صاروخي على باصات للنقل من محافظة تعز. يقول مصدر طبي في مستشفى خليفة بمحافظة تعز أنها وصلت 15 جثة بين قتيل وجريح كانوا قد تعرضوا للقصف قبل ساعات من الآن. كذلك في محافظة الجوف يقول مصدر عسكري بأن قوات الجيش قصفت مديرية الحزب المجمع الحكومي في المحافظة والذي كان يحوي أسلحة وذخائر للحوثيين في المنطقة، وتم تدمير هذه الأسلحة التي كان يمتلكها الحوثي ويجمعها في المجمع الحكومي بمديرية الحزم التي تعتبر عاصمة محافظة الجوف. هنا في محافظة مأرب قبل لحظات سمعنا المدفعية العسكرية تضرب باتجاه مديرية صرواح منطقة الزور وكذلك باتجاه جبهتي الكسارة وجنوب محافظة مأرب في جبهة العيرب والشريط الجنوبي من محافظة مأرب.
1: من مأرب مراسلنا خليل المليكي، شكرا جزيلا لك. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين بينهم نساء وأطفال في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على مناطق بجنوب البلاد وبشرقها مساء الجمعة. وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة أن الغارة التي استهدفت الرمادية في قضاء صور أدت إلى مقتل شخص وإلى إصابة 15 آخرين بينهم مسعفون. كما أسفرت الغارات على كفر رمان وميفتون في قضاء النبطية عن سقوط قتيلين وأربع إصابات، بينما سجلت 3 إصابات في النبطية الفوقة وإصابة واحدة في البقاع الغربي وفق نص البيان.

0: رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالإفراج عن الدفعة الأولى من المحتجزين اللبنانيين لدى إسرائيل، ودعا عون إلى استكمال خطوات إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة السيادة اللبنانية كاملة. وقال إن الخطوة تؤكد أهمية استكمال ما نص عليه إطار العمل الثلاثي بما يضمن استعادة كامل الأراضي اللبنانية وعودة جميع المحتجزين. وجدد عون التمسك بأن يكون السلاح على الأراضي اللبنانية حصرا بيد القوى الشرعية، وأن تكون السيادة للدولة وحدها.
1: من هذا المسار شق موكب الصليب الأحمر الدولي طريقه ذهابا وإيابا بعد أن تسلم عند معبر الناقورة الحدودي جنوب لبنان 4 أسرى محررين من السجون الإسرائيلية، هم لبنانيان وسوريان.
2: وضع خي الصحي الحمد لله منيح، والأسرة اللي طلعوا كمان منيح بخير وعافية. لا ما كنا عارفين أنه مأسور، عرفنا امبارح الساعة 10 الصبح اجاني اتصال انه خيي ضمن الاسرة اللي رح يتم الافراج عنهم.
1: اطلاق سراح دفعة من الاسرة كان مناسبة لاهالي الاسرة المعتقلين في السجون الاسرائيلية للحصول على اي معلومات تتعلق بمصير ابنائهم.
3: نشدنا الهيئات الانسانية، قلنا لحد هاللحظة هذه ما في ولا خبر عن ابني مليه بخير ولا مش بخير. نحن بنعرف انقصر من بلده عايث الشعب، ما انقصر من الجبهة، ما انقصر من من من من من غير بلده، وابني مدني، ابني ممرض ومسجل بنقابة الأطباء.
1: بالتوازي مع الشروع في معالجة ملف الأسرى، كانت إسرائيل تعلن سيطرتها العملياتية على مرتفعات علي الطاهر، إعلان تخوف معه متابعون من أن يكون مقدمة لعمل عسكري أكبر خلال المرحلة المقبلة.
4: السيطرة الإسرائيلية أو احتلالها، هذا يعني أن إسرائيل ستتطلع إلى أهداف أخرى، يعني ستكون قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى مدينة النبطية ومن ثم مرتفعات أو جبل علي الطاهر ويعني إقليم التفاح، وربما هناك بحسب الخبراء الاستراتيجيين قد يكون هناك تغول إسرائيلي باتجاه البقاع.
1: وإزاء التطورات سواء المتعلقة بملف الأسرى أو بمحور علي الطاهر، تنصب الجهود الدولية لعقد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة ما بين لبنان وإسرائيل في محاولة للوصول إلى التفاهمات المطلوبة لاستكمال تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي. ما بين معالجة ملف الأسرى وإعلان إسرائيل سيطرتها على مرتفعات علي الطاهر، ثمة فاصل ما بين الجهد الدبلوماسي والتصعيد العسكري، فإما أن تنجح الدولة بفرض مقاربتها للحل السلمي في جنوب لبنان، أو أن يعود التوتر العسكري إليه من بوابة علي الطاهر. أحمد شلحة، تريتي عربي، من مدينة صور جنوبية لبنان.
0: أصيب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في منطقة السودانية شمال غربي مدينة غزة، وأطلقت آليات الاحتلال العسكرية النار في محيط مفترق السنافور شرق حي التفاح بمدينة غزة، وذلك بالتزامن مع تحليق مسيرات كواد كابتر. كما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف متتالية في محيط موقف الشجاعية، وأطلقت زوارقه النار تجاه ساحل خان يونس جنوب القطاع. قالت قوات الدفاع المدني في غزة إن طواقمها انتشلت 55 جثمانا ورفاتا لشهداء فقدوا تحت أنقاض مبنى لعائلة ملكة في منطقة الزيتون بعد أن كان مأهولا ببضع 60 شخصا نزحوا إليه قبل نحو عامين. وقال الدفاع المدني إن طواقمه بحثت لليوم الثالث على التوالي عن أكثر من 60 جثمانا من عائلة ملكة، وقد استطاعت انتشال معظمهم وسيشيعون مجتمعين مطلع الأسبوع القادم. وأشار إلى صعوبة عمليات البحث بسبب محدودية الأجهزة والآليات الثقيلة. كما دعا الدفاع المدني المنظمات والمؤسسات الدولية الإنسانية إلى تكثيف الجهود لتوفير الآليات اللازمة لانتشال أكبر عدد من الجثامين المفقودة تحت المباني المدمرة. اعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين خلال عمليات دهم واعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، واعتقل فلسطيني ووالدته خلال اقتحام قرية تنين جنوب مدينة جنين، كما اعتقل آخران من قرية بيتين قضاء رام الله، واعتقل 5 من الحي الشرقي في مدينة جنين، وأطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي والقنابل الصوتية خلال اقتحامه مخيم قلنطية. أعلن المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج رفضه لآلية تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني الجديد، خاصة اعتماد التعيين والمجمعات الانتخابية بديلا عن الاقتراع المباشر. وطلب المؤتمر خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر هيئته في مدينة إسطنبول بإجراء انتخابات حرة وديمقراطية تتيح للفلسطينيين اختيار ممثليهم بأنفسهم.
5: كقوة ومؤسسات شعبية نرى في انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني فرصة مهمة لتوحيد الشعب الفلسطيني على الأسس الوطنية التي تضمن حقوق شعبنا وتحقيق تطلعاته الوطنية، وحيث أن المجلس الوطني هو الإطار الوطني الجامع للشعب الفلسطيني نقول ما يلي: أولاً، رفضنا للمرسوم الرئاسي بشأن تعيين أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني من الداخل والخارج باعتباره تجاوزاً لإرادة ملايين الفلسطينيين في الداخل والخارج، ومساساً بحقهم الأصيل في اختيار ممثليهم بصورة ديمقراطية وحرة. ثانياً، إن المجلس الوطني الفلسطيني هو الإطار الوطني الجامع للشعب الفلسطيني، ولا يجوز أن تكون عضويته في الداخل أو الخارج رهناً بالتعيين أو بقرار من جهة واحدة بعيدة عن إرادة أبناء شعبنا ومشاركتهم المباشرة.
0: أفادت وسائل أعلام أوكرانية بأن وحدات من قوات الدفاع تلقت أوامر بوقف لإطلاق النار على خط التماس من 5 حتى 8 سبتمبر. وفي تطورات ميدانية، قالت السلطات الأوكرانية إن طائرة مسيرة روسية من طراز شاهد استهدفت مركز إبيسنتر التجاري في ميكولايف، ما أدى إلى إصابة فتاة تبلغ 17 عاما، كما أصيبت امرأتان جراء ضرب مسيرة روسية مبنى سكنيا من 9 طوابق في بوري سبيل، حيث تضرر السقف والطابق العلوي واندلعت حرائق في إحدى الشقق وعلى سطح المبنى. هذا ومن المقرر أن يبدأ ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثا الرئيس الأمريكي جولة محادثات تقودهما إلى موسكو وكييف في إطار مساعي واشنطن للدفع نحو تسوية سياسية ولإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. ومن المقرر أن يلتقي الموفدان الأمريكيان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين يوم السبت قبل التوجه إلى كييف يوم الأحد لعقد مباحثات مباشرة مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ولبحث آليات استئناف المسار التفاوضي وتقريب وجهات النظر بين الطرفين. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مبعوثيه سيتوجهان إلى موسكو وكييف حاملين مقترحا أمريكيا لإنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. وفي تصريحات أدلى بها من المكتب البيضاوي، قلل ترامب من المخاوف بشأن احتمال توسع الصراع ليشمل حلف شمال الأطلسي، وأكد قناعته بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لا ينوي مهاجمة دول الناتو، وأشار إلى وجود فرصة جيدة للتوصل إلى تسوية ولوقف النزاع. تفاقمت المعاناة الإنسانية في ليبيا جراء أزمة مركبة شلت تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين، حيث يتزامن استمرار انقطاع التيار الكهربائي أكثر من 8 ساعات يوميا مع عودة طوابير السيارات الطويلة أمام محطات الوقود.
6: لا تزال أزمة انقطاع التيار الكهربائي وطرح الأحمال لأكثر من 8 ساعات في عموم ليبيا مستمرة، أزمة وجدت طريقها بشكل مباشر على الحياة اليومية. انقطاعات جاءت بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة، ما أدى إلى استمرار احتجاجات شعبية تطالب بمعالجة الأزمة وتوفير الخدمات الأساسية.
7: للأسف بين أنها شيء مفتعل، يعني مش أزمة عفوية ولا عابرة، ما تفهمش، يعني شيء كله طلع مع بعضه فجأة يعني.
8: إن شاء الله ربي يحن علينا وربي يفرج علينا، واللهم أعطي المسكين واليتيم والمحتاج والفقير والعابر السبيل يا أرحم الراحمين.
6: وبالتزامن مع أزمة الكهرباء تشهد محطات الوقود عودة طوابير السيارات وسط طلب متزايد على البنزين والديزل المستخدم في تشغيل المولدات الخاصة، حيث أدى نقص واضطراب الإمدادات إلى زيادة الأعباء على الأسر وأصحاب الأنشطة التجارية نظرا للاعتماد الكامل على المولدات خلال فترات الانقطاع.
9: اضطروا ان احنا اليوم نبحثوا على الوقود خارج نطاق المصادر المتعارف عليها، فهذا ادى الى ارتفاع عالي جدا في سعر هذا الوقود، ومما ادى الى ارتفاع مصاريف التشغيليه.
6: وبحسب مراقبين فان الازمات راهنه تؤدي الى انعكاسات قريبه وبعيده المدى متمثله في ارتفاع تكاليف الانتاج والتشغيل، مما يؤدي إلى زيادة التضخم وتراجع القوة الشرائية، إضافة إلى فتح المجال أمام الأسواق الموازية واستنزاف الميزانية العامة للبلاد.
10: زيادة تضخم، زيادة أسعار، المواطن اليوم كل يوم الأسعار تزداد، تختفي سلع، سلعة الماء مثلا كمثال بسبب انقطاعات الكهرباء المتتالية، أعتقد حوالي 70-80% من مصانع متوقفة ولا تنتج ماء معاد تنقيته وتعبئته من جديد.
6: ولتدارك الأزمة تسعى السلطات المحلية إلى وضع آليات تنظيمية عاجلة لضمان استقرار الإمدادات الأساسية وتفادي شلل في القطاعات الحيوية بتخصيص إمدادات منتظمة من الوقود للشركة العامة للكهرباء وحلحلة انقطاعات التيار المتكررة ودعم استقرار الشبكة العامة.
11: بين الأزمات المتعاقبة والتحديات اليومية التي لا تتوقف، تتجدد معاناة المواطن الليبي مع كل يوم جديد لتأمين مقومات حياته، وسط أمال بأن تجد الجهات المعنية الحلول الجذرية لإنهاء معاناتهم. زياد الحجاجي، تراتي عربي، طرابلس.
0: نهاية النشرة وتذكير بالعناوين. الولايات المتحدة تستهدف نقلة نفط إيرانية قرب جزيرة خارك، وترامب يهدد بقصف مواقع تخزين اليورانيوم في إيران. تجدد الاشتباكات في اليمن، والجيش يؤكد سيطرته على مواقع استراتيجية في مديرية حيفان بمحافظة تعز. هجوم روسي على مقر الأمن الأوكراني في العاصمة، ومبعوثات ترامب في كييف غدا للمرة الأولى. وصلنا للختام مشاهدينا، شكرا لطيب المتابعة.
12: Condemn the atrocities of Hamas.
13: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
14: The government doesn't believe they're targeting journalists at all in any way.
15: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
16: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
15: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. سيدات تركيا في كرة الطائرة يهزمن ألمانيا ويبلغن نصف نهائي بطولة أوروبا 2026. انضمام البرازيلي مارتينيلي إلى الهلال السعودي قادما من أرسنال الإنجليزي يشعل الحديث على منصات التواصل الاجتماعي. وتوتنهام الذي أنفق أكثر من 366 مليون يورو لتعزيز صفوفه ودعم مشروع روبرتو ديزيربي، لكن البداية لم تكن على مستوى التطلعات بعدما تلقى خسارتين في أول جولتين من الدوري الإنجليزي. فهل ينجح ديزيربي في إعادة توتنهام إلى السكة الصحيحة أم يحتاج المشروع

تأهل المنتخب التركي لكرة الطائرة للسيدات إلى الدور نصف النهائي من بطولة أوروبا 2026 بعدما تغلب على نظيره الألماني بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة في اللقاء الذي أقيم على صالة سنان أردم في مدينة إسطنبول، لتضرب سيدات المنتخب التركي بهذا الفوز موعدا في نصف النهائي مع المنتخب الصربي. أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده مع البرازيلي جابرييل مارتينيلي قادما من أرسنال الإنجليزي بعقد يمتد لأربعة أعوام. وكان مارتينيلي صاحب 25 عاما قد شارك مع أرسنال في 278 مباراة سجل فيها 62 هدفا، كما ساهم في استعادة الجانرز للقب الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ موسم 2003-2004. أعلن مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني ماركوس يورينتي اعتزال اللعب دوليا في سن 31 عاما بعد تتويجه مع منتخب إسبانيا بلقب مونديال 2026. وكان الظهير الأيمن استهل مسيرته الدولية عام 2020 في مباراة ودية أمام المنتخب الهولندي، وخاض 27 مباراة مع منتخب لاروخا من دون تسجيل أي هدف. تأهل مونتيري المكسيكي إلى نهائي بطولة كأس الدوريات لكرة القدم عقب فوزه على مواطنه كلوب أمريكا بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي للمباراة بالتعادل بهدفين لهدفين. وسيواجه مونتيري مواطنه تولوكا في المباراة النهائية. تأهل الألماني ألكسندر زفيريف بصعوبة إلى الدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعدما تجاوز عقبة الفرنسي كوينتين هاليس بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين وبواقع الأشواط 6-4 4-6 7-6 6-7 و6-3 ليضرب موعدا في الدور المقبل مع تشيكي بيري ليبيتشكا. وفي منافسات السيدات بلغت الأمريكية كوكو غوف الدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعدما تفوقت على الإسبانية باولا بادوسا بمجموعتين دون رد، تفاصيل أشواطها 6-4 و7-6، لتواجه الشابة الأمريكية في الدور المقبل لاعبة إسبانية أخرى هي كريستينا بوكسا التي تأهلت إلى الدور الثالث بعد فوزها على اليابانية هيمينو ساكاتوسومي. هذا وحجزت اليابانية ناومي أوساكا مقعدها في الدور الثالث من البطولة بعدما تجاوزت عقبة التشيكية كاترينا سينياكوفا بالفوز عليها بمجموعتين لواحدة وبواقع الأشواط 6-2 5-7 و6-1 لتضرب أوساكا موعدا في الدور المقبل مع البلجيكية إليز مارتينيز.

0: أعلن البطل الأولمبي التركي في الرماية يوسف ديكيتش عن تعاون جديد في مجال الصناعات الدفاعية التركية. الشراكة التي كشف عن تفاصيلها في إسطنبول تهدف إلى الاستفادة من خبرة ديكيتش الطويلة في المنافسات الدولية في تجربة تجمع بين خبرة الرياضي المحترف والإمكانات الهندسية.
1: بعد خطف يوسف ديكيتش الأنظار في أولمبياد باريس بتتويجه بفضية المسدس الهوائي، مسهما في منح تركيا أول ميدالية أولمبية في تاريخها برياضة الرماية، ينقل الرامي التركي خبرته هذه المرة إلى مجال آخر. ففي إسطنبول أعلن ديكيتش وشركة ديريا أرمز التركية بدء تعاون جديد في مجال تطوير الصناعات الدفاعية التركية، يستند إلى الاستفادة من سنوات تجربته في المنافسات الدولية ضمن أعمال الشركة لتطوير منتجاتها وأدائها.
2: نرى أن هذه الشراكة ممكنة من بوابة التفاصيل التقنية، فعلى سبيل المثال قد نحتاج إلى إجراء تعديلات على زناد المسدس أو تعديل آلية عمله. لو قلت إنني أستطيع فعل ذلك بنفسي فلن يكون الأمر ممكنا، فلا بد من وجود مهندسين متخصصين. علينا دائما معالجة البيانات والملاحظات التي تأتي من الميدان وتحويلها إلى عمل متقن.

0: يعني شركة عرضت الشركة اثنين من منتجاتها الجديدة ضمن توجه تقول إنه يستهدف الاستفادة من الخبرة الدولية لديكاتش في تطوير المنتجات والأداء.
1: تجربة تضع ملاحظات الرياضي المحترف أمام المهندسين في محاولة للجمع بين خبرة الميدان وقدرات الصناعة الدفاعية. معاذ الهراس، تيريتي عربي، إسطنبول.
2: أثار إعلان نادي الهلال السعودي تعاقده مع النجم البرازيلي جابرييل مارتينيلي قادما من أرسنال الإنجليزي موجة كبيرة من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي. البداية مع نجلاء التي نقلت تصريح لمارتينيلي بعد يعد فيه بتقديم كل ما لديه من أجل الهلال، وقالت: جابرييل مارتينيلي، إلى جماهير الهلال، لديكم لاعب مستعد لتقديم كل شيء من أجل هذا الشعار. بدوره بدأ الياس في قمة الحماس مع إعلان انضمام مارتينيلي للهلال، وعلق قائلا: إعلان السوبر، جابرييل مارتينيلي قادم، الجناح البرازيلي قادم للعبث بالقارة الصفراء. أما سمو فوجهت رسائل إنذار إلى المنافسين بعد تعاقد الهلال مع الجناح البرازيلي وعلقت: أهلا جابرييل مارتينيلي في أعظم نادي سعودي، صفقة جديدة ستبكي الآخرين، نتمنى بحول الله نجاحه معنا ويحقق البطولات، والله لا يجعلك الأزرق. أما صاحب هذا الحساب فرأى أن مارتينيلي سيكون على موعد مع البطولات والإنجازات بعد انتقاله للهلال، فعلق قائلا: عندما تختار الأزرق الهلال فأنت اخترت طريق المجد وكتابة التاريخ، فاللون الأزرق اعتاد على المنصات وتحقيق الألقاب، مارتينيلي ستكون أحد أبطال التاريخ القادم للهلال. ونختم مع خالد الذي طالب مارتينيلي بتقديم أفضل ما لديه، لا سيما أن آخر برازيلي ارتدى القميص رقم 7 هو النجم الأسبق تياغو نيفيز، فقال: آخر برازيلي ارتداه الرقم 7 ثقيل يا مارتينيلي، إن شاء الله تكون أفضل منه وترفع جميع البطولات.

0: عشر صفقات كانت نتاج تحركات توتنهام هوتسبير الإنجليزي في سوق الانتقالات، لكن البداية جاءت بنتائج مخيبة بعد خسارتين في أول جولتين، لتطرح جماهير سبيرز تساؤلات عن قدرة هذه التعاقدات على تغيير صورة الفريق مع المدرب الإيطالي ديزيربي.
1: بعد إسدال الستار على الميركاتو الصيفي في إنجلترا، لم يكن حضور توتنهام عادياً، بل فرض سبيرز نفسه بقوة في سوق الانتقالات بعدما أبرم 10 صفقات لتعزيز صفوفه في مختلف الخطوط بإنفاق مالي بلغ 366 مليوناً و300 ألف يورو، ليكون ثالث أكثر أندية الدوري الإنجليزي إنفاقاً في السوق خلف تشيلسي ومانشستر سيتي. استثمار كبير رفع سقف التطلعات داخل النادي وبين جماهيره في ظل رغبة الإدارة في الدفع بمشروع الفريق الذي يشرف عليه المدرب الإيطالي روبرتو ديزيربي نحو المكان الصحيح، بعدما عانى سبيرز الأمرين من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الماضي. لكن حجم الإنفاق وقوة التحركات في سوق الانتقالات لم تنعكسا حتى الآن على نتائج الفريق، إذ جاءت بداية الموسم الحالي بعيدة عن تطلعات الجماهير بعدما تلقى توتنهام خسارتين في أول جولتين من الدوري أمام برينتفورد ونيوكاسل. بداية أعادت الجدل إلى الواجهة وقسمت جماهير سبيرز بين متفائل بمشروع ديزيربي يرى أن الوقت لا يزال مبكرا لإطلاق الأحكام، خصوصا أن الفريق شهد تعديلات كبيرة خلال الميركاتو، وبين متشائم يرى أن كل هذه التغييرات والاستثمارات لم تنجح حتى الآن في منح توتنهام الشخصية المنتظرة بعدما بدا الفريق تائها في مواجهتي الدوري. وبين حجم الصفقات وقوة الاستثمار وبداية الموسم المتعثرة يطفو السؤال الأهم على السطح، هل ينجح ديزيربي في تحويل هذه الاستثمارات إلى نتائج ويقود سفينة سبيرز إلى بر الأمان، أم يكون مصير المشروع الغرق ونراه يغادر الفريق سريعا من الباب الضيق؟
0: ولإلقاء الضوء أكثر على قضية توتنهام وسوق الانتقالات أرحب

0: بضيفي من القاهرة الكاتب والمحلل الرياضي أحمد مختار. مساء الخير كابتن أحمد. إذن فريق توتنهام أنفق ببذخ في سوق الانتقالات حوالي 360 مليون يورو لمشروع كما يقال، لكن كلمة مشروع هل تفي بالغرض أم أن من ينفق مثل هذا المبلغ لم يعد هناك مشروع بل فريق يجب أن ينافس؟
1: بسم الله. طبعا في البداية توتنهام فعلا صرف رقم كبير جدا، 366 مليون يورو في سوق انتقالات واحد، في لعيبة مميزة جدا تعاقد معها الفريق، ساندرو تونالي، ماتياس فرنانديز، عمر مرموش، البرازيلي سافيو، فانهيكي مدافع برايتون السابق، حتى برضو يعني توتنهام حافظ على بعض الأسماء الأساسية زي المدافع الهولندي الكبير فان دي فين مع مدرب مثل روبرتو ديزيربي. كلنا قلنا إن مفروض إن الفريق مش بس يبقى لديه مشروع كما تفضلت وقلت، ولكن فريق ينافس على الدوري، وحتى إن لم ينافس على الدوري الإنجليزي على الأقل يكون متواجد بين الأربعة الكبار نظرا لحجم الإنفاق الكبير جدا. في المقابل أيضا توتنهام لم يبع أو لم يتخلى عن لاعبين كتير هذا الصيف، يعني فقط تقريبا من الأسماء الأساسية هو كريستيان روميرو والظهير سبينس، أما باقي الفريق فكان عماد الفريق الأساسي موجود، وفي نفس الوقت حوالي 10 صفقات جديدة. كل هذه الأمور بتخلينا نقول إن فعليا حجم الإنفاق الكبير، مدرب مثل ديزيربي، ما ينفعش اللي احنا نقول فريق توتنهام يبقى أو لا في الدوري الإنجليزي أو حتى مشروع منافسة لهذا الفريق وفق حجم الإنفاق يجب أن ينافس، ولكن هذه النتائج في البداية تؤكد أن هناك خلل كبير. توتنهام في أول مباراتين في الدوري الإنجليزي صفر نقاط، إحنا ما بنتكلمش فقط على خسارة من برينتفورد أو خسارة من نيوكاسل، ولكن حتى أداء سيء، الفريق يقدم مستويات ضعيفة جدا. المباراة الأولى أمام برينتفورد كان ممكن النتيجة تصل إلى 5-6 أهداف، في النهاية خلصت 3-0. حتى مباراة نيوكاسل كلنا شفنا تفوق كبير جدا للمدرب الألماني ماتياس ياس لمدرب نيوكاسل على ديزيربي. هذه الأمور فعلا بتؤكد أن هناك خلل في فريق توتنهام الحالي رغم حجم الإنفاق الكبير، وأعتقد الضغط هيكون كبير جدا على الإدارة وعلى ديزيربي وعلى حتى النجوم الجدد إذا استمرت هذه النتائج خلال الجولات القادمة.
0: نعم أحمد، ديزيربي عرف بأنه مدرب يفضل أسلوب البناء من الخلف، السيطرة على خط الوسط، هل الأسماء التي انتدبها فريق توتنهام هي مناسبة لهذه الأفكار أم هي فقط أسماء موجودة في السوق وقام النادي بالاستثمار فيها؟
1: طبعا يعني اسلوب ديزيربي التكتيكي فعلا هو فريق يعني مدرب ايطالي بيفضل البناء من الخلف، بيفضل اللعب العمودي المباشر. اسلوب ديزيربي يعني حتى مختلف، يعني الناس بتقارنه بجوارديولا لكن هناك اختلاف بعض الشيء بين المدربين، خاصه ان فرق جوارديولا بتفضل اكتر السيطره، بتفضل اللي هي عوده المنافسين لنصف ملعبهم، عكس ديزيربي. ديزيربي من المدربين اللي هم بيفضلوا استفزاز الخصوم، بمعنى دعوه المنافسين للضغط على دفاعه حتى يقدر يطلع بالكرة، يعمل عملية بيلد أب وبناء من الخلف منظم، ومن ثم لعب عمودي مباشر سريع. عشان كده أنا بشوف التعاقدات اللي جابها متناسبة مع أفكاره، لعيب زي فانهيكي، لعيب يقدر يبني من الخلف، مدافع موجود زي فان دي فين أيضا مميز في البناء من الخلف، اللي هم يتعاقدوا مع الإيطالي ساندرو تونالي لاعب وسط نيوكاسل، لعيب عنده خبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي، لعيب بيقدر يستحوذ ويسيطر على الكرة. يفترض أن هذه التعاقدات تساعد ديزيربي على تطبيق أفكاره، لكن حتى هذه اللحظة النتائج بتقول لا. كمان برضو في حاجة مهمة جدا عايز أتكلم فيها عن ديزيربي، إن ديزيربي دايما المدربين اللي هم ما عندهمش خطة بديلة، ويمكن ده أكتر عيب بالنسبة له. يعني كلنا شفنا مسيرته مع مارسيليا بدأ بشكل كويس جدا في الموسم الأول، تقريبا كان المركز الثاني في الدوري الفرنسي، ولكن في الموسم الثاني لقينا نتائج سيئة جدا وشبه إقالة. أيضا حتى مع برايتون في الدوري الإنجليزي بدأ بشكل كويس في الموسم الأول تقريبا برضو، يعني برايتون على ما أتذكر أنهى الدوري في المركز السادس، ولكن في الموسم الثاني ليه كان في المركز الحداشر أو الاثناشر. وبالتالي ديزيربي ما عندوش خطة بديلة، عشان كده في مشكلة كبيرة بالنسبة لتوتنهام إذا استمرت النتائج بهذا الشكل. أعتقد بأن ديزيربي سيعاني، لأنه عودنا دايما أنه مدرب لديه خطة أساسية، لديه أساسيات اللعب والبناء من الخلف، لكن عندما تتعقد الأمور فإنه يعاني.
0: نعم أحمد، البداية البطيئة السيئة لفريق توتنهام، تلقى خسارتين وإن كان الأداء أفضل في اللقاء الثاني أمام نيوكاسل، لكن هل هذا دلالة على حاجة

0: فريق إلى انسجام أكثر خصوصا في ظل العدد الكبير من التعاقدات، أم أن ديزيربي سيكون تحت الضغط مبكرا؟
1: بالتأكيد طبعا، يعني في الأول برضو نديله حقه، اللي هو في الموسم الماضي جه في وقت صعب، كان توتنهام على بعد خطوة من الهبوط، وفي النهاية حسن النتائج والفريق فعلا فضل في الدوري الإنجليزي. أعتقد مع لما أنت بتجيب 10 صفقات جديدة بتدخل دماء جديدة في الفريق، في لعيبة برضو زي عمر مرموش، زي سافيو، زي حتى الأوكراني مودريك لاعب تشيلسي السابق، كل هذه الأسماء لم تتأقلم بعد أو لم تتكيف، وحتى جزء منها لم يلعب حتى الآن مع فريق توتنهام، وبالتالي فكرة ضخ 10 لاعبين جدد في التشكيلة دفعة واحدة موضوع صعب جدا. الموضوع بيحتاج وقت، بيحتاج تأقلم، بيحتاج تكيف، خاصة في ظل ان الفريق في اخر موسمين كانت نتائجه سيئة جدا في الدوري الانجليزي. حتى في الموسم قبل الماضي توتنهام كسب الدوري الاوروبي وكاد يهبط في النهاية، وبالتالي هذا الامر يحتاج الى وقت كبير. لكن برضو في مشكلة كبيرة ان الدوري الانجليزي لا يرحم، يعني تخيل ان توتنهام حتى بعد اول مباراتين لديه المباريات القادمة في الدوري، هيلعب أستون فيلا، نوتنجهام فورست، إيفرتون، مانشستر يونايتد، 4 مباريات صعبة جدا. إذا استمرت النتائج بهذا السوء أعتقد هنا هتبقى فيه مشكلة كبيرة جدا، إنك في أول 6 جولات لما ما تكسبش ولا مباراة الموضوع هيبقى صعب، حتى لو أنت عندك فريق جديد، حتى لو اللعيبة محتاجة وقت للتكيف والتأقلم.
0: نعم، ابقى معي كابتن أحمد لنتحول للتعرف على أهم وأبرز 5 صفقات قام فيها فريق توتنهام خلال الميركاتو الصيفي.

0: إذن هذه قائمة بأبرز الانتقالات في الدوري الإنجليزي لفريق توتنهام. أحمد، هناك معلومة صادمة أن توتنهام في آخر 5 سنوات قام بتغيير 9 مدراء فنيين، 9 مدربين قام بتغييرهم دانيال ليفي وإدارة الفريق. هل هذا يعطي دلالة على أن السوء ليس في التشكيل، ليس في التعاقدات، ليس في المدربين، بل في الإدارة الرياضية؟
1: بالتأكيد طبعا، يعني توتنهام من الفرق اللي يعني دايما، حتى مرحلة كنا بنقول توتنهام من أكتر الفرق استقرارا في أيام الأرجنتيني بوكيتينو، ولكن بعد رحيل بوكيتينو توتنهام أصبح فريق يعني يعتاد على تغيير الأطقم الفنية، لدرجة أن الموسم الواحد ممكن تتلاقي 2 أو 3 مدربين، وبالتالي دي مشكلة كبيرة جدا. أيضا الإدارة في توتنهام هتكون عليها ضغوطات كبيرة جدا في الفترة الأخيرة، كلنا سمعنا أن الملاك أو الملاك النادي عملوا ضخ مالي كبير عشان التعاقدات الجديدة اللي حصلت في الصيف الماضي وحتى في الموسم ما قبل الماضي، ولكن حتى هذه اللحظة النتائج سيئة وضعيفة. فكرة تغيير الأجهزة الفنية باستمرار أمر سلبي مش إيجابي، خاصة عندما تستثمر وتدفع أموال طائلة على اللاعبين. أي فريق كبير يجب أن يكون لديه قدر من الاستقرار الفني حتى يستطيع المدرب تطبيق أفكاره. مدرب مثل ديزيربي جاء بنهاية الموسم الماضي أنقذ الفريق من الهبوط، صحيح النتائج سيئة هذا الموسم، لكن على إدارة توتنهام الصبر على المدرب الإيطالي، خاصة اللي هو لديه سوابق، يعني نجح قبل كده في الدوري الإنجليزي مع برايتون، وبالتالي يستحق فرصة. ويجب على إدارة توتنهام الصبر وعدم يعني كسرة إقالة المدربين، لأن ده في النهاية أمر سلبي كبير سواء من الناحية الرياضية أو حتى الناحية المالية.
0: نعم أحمد، الإدارة أكدت دعمها لديزيربي وأنه مدرب باقي مع الفريق، لكن إدارة قامت بإقالة مورينيو وبوتشيتينو وأيضا العديد من الأسماء الكبيرة في عالم كرة القدم، هل نصدق أن ديزيربي في مأمن من الإقالة في حال استمرار النتائج السيئة؟

0: بالتأكيد لا ديزيربي ولا جوارديولا ولا مورينيو ولا أي مدرب في العالم في مأمن من الإقالة، خاصة في الفترة الحالية اللي بيكون فيها الضغط الإعلامي والجماهيري كبير جدا على الفرق وكبير جدا على الإدارات. في النهاية أي إدارة عندما تسوء نتائج الفريق هي مش هتضحي باللاعبين، مش هتضحي بالفريق الكامل، وبالتالي بيكون المدرب هو الحلقة الأضعف. كلنا شفنا تجارب سابقة كتيرة لأكثر من فريق، مش بس توتنهام، بيكون المشكلة مش بس المدرب، اللاعبين كمان، لكن في النهاية بيتم التضحية بالمدرب. وبالتالي ديزيربي في موقف مش سهل.
1: نعم.
0: صحيح ان احنا لسه في بداية الموسم، لكن اذا استمرت النتائج بهذا السوء على الاقل في اول شهرين او اول 3 شهور، ممكن جدا يكون ديزيربي احد اسرع الاقالات هذا الموسم في الدوري الانجليزي الممتاز، لان زي ما قلت لك ان المدرب هو في النهاية الحلقة الاضعف، وادارة توتنهام لها سوابق كتيرة جدا في اقالة المدربين زي مورينيو وزي المدرب انجل استرالي وزي عدد كبير جدا.
1: نعم.
0: من المدربين في السنوات الاخيرة.
1: نعم احمد، بالنسبة لفريق توتنهام بهذه التعاقدات، برأيك هل ديزيربي يبحث عن مكان في الصف الأول أم المنافسة على اللقب؟
0: بكل صراحة وفق التعاقدات الحالية مش هقول اللي هو يكسب بطولة الدوري، لكن على الأقل يجب أن يكون هدف ديزيربي التواجد بين الأربعة الكبار. أعتقد الفريق عمل تعاقدات كبيرة، صرف مبلغ يصل إلى 366 مليون يورو. أي نعم في منافسين صرفوا أكتر منه زي مانشستر سيتي وزي تشيلسي، أيضا هناك فريق مثل أرسنال، فريق قوي جدا حامل لقب الدوري ووصيف دوري الأبطال، وبالتالي في فرق ممكن نقول إن هم أقوى من توتنهام حتى بعد التعاقدات الأخيرة. لكن على الأقل يجب أن يحاول ديزيربي أن يكون موجود بين الأربعة الكبار. من وجهة نظري فنيا أن فترة التوقف القادمة ستكون مثالية بالنسبة للمدرب.
1: نعم.
0: الإيطالي، خاصة اللي هي هتبقى فترة التقاط أنفاس، فترة إعادة الأوراق، فترة اللي هو يقدر فيها يعيد أوراق ويشحن البطاريات، يقدر.
1: نعم.
0: اللعيبة نفسها الجديدة زي مرموش، زي سافيو، زي مودريك، زي حتى ماتياس فرنانديز، كل اللعيبة دي تتأقلم بشكل أفضل.
1: أحمد، هنا عن اللاعبين،
0: الشهرين الجايين
1: الكلام عن اللاعبين، أريد أن أسأل ديزيربي. أريد أن أسأل فقط عن تونالي، هذا اللاعب الإيطالي الذي تم إيقافه لمدة عام كامل، عاد وبمبلغ قياسي بالنسبة لفريق توتنهام، هو الأكبر ب 110 مليون، هل هو فعلا لاعب الوسط المنشود، القائد المنشود في فريق توتنهام سريعا؟
0: وفق تكتيك ديزيربي هو الراجل بيعتمد على البناء من الخلف، يعتمد على البيلد اب المثالي، وبالتالي هو لاعب زي مثل ساندرو تونالي يفترض اللي هو مثالي جدا لاسلوب لعب ديزيربي. اتوقع بان هذا اللاعب اللي هو ساندرو تونالي كان مطلب رئيسي من ديزيربي. اي نعم هو الرقم المدفوع كبير جدا، لكن برضو اللاعب لعب في فرق كبيره زي ميلان، لعب في نيوكاسل، كلنا شفنا حتى اسماء مثل مورجان روجرز 130 مليون.
1: نعم.
0: اليوت اندرسون، انزو فرنانديز، الارقام في الدوري الانجليزي كبيره جدا على الجميع، وبالتالي ساندرو تونالي هذا الرقم ربما مبالغ فيه، لكنه هذا اللاعب لاعب مميز ولاعب يستحق، ولاعب ربما يكون رأس حربة مشروع ديزيربي في خط الوسط.
1: نعم أحمد مختار، كنت معنا من القاهرة، الصحفي والناقد الرياضي، شكرا على كل هذه الإضافات. إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

start making a rush right away.

0: ومن هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريت يا عربي.
1: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
2: نحن نلخمين بخيوط الدم.
3: Biz Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.

موجز الأخبار من تي آر عربي في اسطنبول، أهلا بكم. أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن ناقلة نفط إيرانية تعرضت لاستهداف من جانب الولايات المتحدة قرب جزيرة خارك، الميناء النفطي الرئيس لإيران. وقالت وكالة فارس أن ذوي انفجارات سمع قرب الجزيرة دون رصد دخان في المنطقة أو تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو وقوع إصابات. لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه أو باحتمال توجيه ضربات عسكرية وشيكة لموقع جبل راس الفاس المحصن في إيران، مؤكدا أن واشنطن ترصد كامل التحركات الإيرانية. وقلل ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض من حجم المواجهة العسكرية الدائرة، واصفا إياها بالأمر السهل بالنسبة إلى الولايات المتحدة مقارنة بقدراتها العسكرية. وفي المقابل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا أن بلاده تتجه تدريجيا نحو تبني عقيدة الهجوم الاستباقي لمواجهة التهديدات الخارجية، مؤكدا أن القانون الدولي يمنح طهران الحق في الدفاع الاستباقي عند مواجهة أي خطر أمريكي. أعلن مصدر عسكري يمني السيطرة على مرتفعي سعيد طه وذيبان الاستراتيجيين في مديرية حيفان بمحافظة تعز. كما أفادت مصادر صحفية بأن مدفعية الجيش اليمني استهدفت مواقع للحوثيين في الكسارة بمأرب، وأن طائرات القوات المسلحة اليمنية شنت غارات على مخازن للحوثيين في الحزم بالجوف. وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات في جبهة الشقب جنوب تعز بالتزامن مع قصف حوثي بالمدفعية استهدف المدنيين. قالت القوات التابعة لمحور تعز إنها أحبطت محاولة تسلل نفذها عناصر حوثية في جبهة القصر الشرقية مدينة تعز. من جانبه، قال الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية إن قواته بدأت هجوما معاكسا في جبهة جنوب الجراح مسنودة بوحدات من العمالقة، مشيرا إلى أن سلاح المسيرات نفذ عمليات في الجبهة الجنوبية لمأرب. كما أعلنت القوات الحكومية شنها هجوما على مواقع الحوثيين في جبل الوترة بين لحد وتعز. أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن نحو 1790 أسرة نزحت خلال يومين بعد تصاعد القتال

في محافظة تعز اليمنية. وأفادت مصادر طبية يمنية باستقبال مستشفيات الحديدة وصنعاء عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين، بينهم قادة ميدانيون، عقب معارك عنيفة في جبهات الساحل الغربي. وقالت إن أعداد المصابين ضغطت على أقسام الطوارئ والعناية المركزة مع تراجع مخزونات الدم في عدد من المستشفيات. سقط أكثر من 10 قتلى وجرحى جراء قصف حوثي استهدف مركبات على طريق هيجة العبد بمحافظة تعز اليمنية. وقالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية إن الطريق مزدحم بالمسافرين، وهو طريق رئيس يربط محافظة تعز بالمحافظات الجنوبية. وأضافت أن المصابين نقلوا إلى مستشفيات في مدينة التربة. أصيب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة. وأطلقت آليات الاحتلال العسكرية النار في محيط مفترق السانافور شرق حي التفاح في مدينة غزة، وذلك بالتزامن مع تحليق مسيرات كواد كابتر. كما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف متتالية في محيط موقف الشجاعية، وأطلقت زوارقه النار تجاه ساحل خان يونس جنوب القطاع. اعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين خلال عمليات دهم واعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. واعتقل فلسطيني ووالدته خلال اقتحام قرية تنين جنوب مدينة جنين، كما اعتقل آخران من قرية بيتين قضاء رام الله، واعتقل 5 من الحي الشرقي في مدينة جنين. وأطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي والقنابل الصوتية خلال اقتحامه مخيم قلنديا. أفادت مصادر لبنانية بمقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين بغارات على بلدات في قضاء صور والنبطية جنوب لبنان والبقاع الغربي. وقالت المصادر اللبنانية إن جيش العدو نفذ تفجيرا في بلدة المنصور بقضاء صور، ومشط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة الطيري في محافظة النبطية. وأفادت بأن غارتين من الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفتا بلدة المنصور. ختام الموجز، في أمان الله.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، ونناقش فيها احتدام المعارك بين قوات الحكومة اليمنية والحوثيين في مناطق متفرقة باليمن، حيث أفادت مصادر من الجانبين بمقتل أكثر من 120 شخصا في اشتباكات متفرقة منذ الخميس. وقال مسؤول عسكري يمني إن حصيلة قتل القوات الحكومية ارتفعت إلى 66 شخصا، فيما أفادت مصادر طبية وعسكرية مقربة من الحوثيين بمقتل 62 مسلحا على الأقل. فما هي دوافع هذا التصعيد العسكري بين الإخوة الأعداء؟ وما أهمية المناطق المتنازع عليها؟
1: تصاعد في حدة المعارك بين الأطراف اليمنية المتنازعة خلال الأيام الأخيرة، اشتباكات عنيفة تسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء المعارك بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي. مصادر يمنية أفادت بسقوط عشرات القتلى في الاشتباكات كان لمحافظتي تعز وإب النصيب الأكبر من عدد الضحايا بعد معارك عنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين، فيما سقط قتلى خلال مواجهات أخرى قرب الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر. المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين في محافظة تعز عرفت قتالا عنيفا وفق شهود عيان. وفي مدينة المخا القريبة من مضيق باب المندب أفادت وسائل إعلام يمنية حكومية بسقوط ضحايا مدنيين جراء قصف الحوثيين مطعما بصاروخ باليستي. وسائل إعلام تابعة للحكومة اليمنية أكدت بأن القوات المشتركة أحبطت محاولات تسلل للحوثيين عبر المزارع والأودية المتاخمة لخطوط التماسك.

0: الناس الفاصلة بين جنوب محافظة الحديدة وأطراف محافظة تعز الشمالية الغربية. وفي محافظة الحديدة أعلنت قوات تابعة للحكومة اليمنية أنها تخوض معارك عنيفة مع جماعة الحوثيين جنوبي المحافظة، فيما أفادت مصادر يمنية بأن الطيران التابع للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن حلق بشكل مكثف فوق مناطق بمحافظة الحديدة. المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي عرفت تجدداً منذ مطلع يوليو الماضي في عدة محافظات، أبرزها مأرب وسط البلاد والجوف شمالاً والضالع وتعز، بعد تهدئة استمرت أكثر من 4 أعوام. ويخشى اليمنيون أن تعيد هذه المواجهات سيناريوهات 12 عاماً من الحرب التي سقط خلالها آلاف القتلى والجرحى وتسببت بموجات نزوح كبيرة، ناهيك عن انتشار الأمراض التي أزهقت أرواح آلاف آخرين، في غياب أي أفق زمني للمواجهات أو حل سياسي ينهي الصراع.
1: وللنقاش أرحب بضيفينا في الاستوديو، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ياسين التميمي. مرحبا بكم أستاذ ياسين. ونرحب كذلك بضيفنا من العاصمة المصرية القاهرة، الباحث المختص في الشؤون العسكرية والاستراتيجية الدكتور علي الذهب. مرحبا بكم دكتور علي. أبدأ مباشرة مع أستاذ ياسين، وما الأسباب المباشرة التي أدت إلى تصاعد المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية والحوثيين خاصة على جبهات مأرب وتعز والساحل الغربي ليمن مؤخرا؟
2: تحية لك يا أستاذ عصام ولضيفك الكريم الدكتور علي الذهب وللمشاهدين الكرام. الأسباب بطبيعة الحال لا تنفصل عن التطورة الإقليمية بشكل عام. الحوثيون في هذه المرحلة رأوا أن هناك فرصة كبيرة جدا لتثبيت الواقع الذي أسسوه خلال الفترة الماضية، وهو واقع تضافرت عوامل كثيرة جعلته بهذه الصورة التي نراها اليوم، أن الحوثيين يسيطرون على الجزء الشمالي من البلاد بعد أن وضعت بأيديهم منذ 2014 إمكانية الدولة اليمنية التسليحية والمالية والخبراتية والإدارية والبشرية وكل شيء، بالإضافة للكتلة السكانية الكبرى. الحوثيون كانوا دائما يصعدون خلال السنوات الماضية من أجل يحصلوا على مكاسب، وكانت هذه المكاسب تعزز دائما فرصتهم في الحصول على مكاسب إضافية من خلال ممارسة الضغط العسكري، ودائما كانت هذه الأمور تتم من خلال استجابات دولية سريعة من جانب الولايات المتحدة، المجتمع الغربي، المنظومة الإقليمية إلى آخره. هذه المرة وفي ظل الأجواء الحرب الإقليمية أو الحرب التي تدور بين الولايات المتحدة وإيران، يريد الحوثيون أن يربطوا الساحل اليمنية مباشرة بالمعركة الإيرانية الأمريكية، ولهذا الأمر أهدافه المتعلقة بتعزيز فرص إيران في الانتصار في هذه الحرب، أو على الأقل الخروج منها بدون خسائر استراتيجية كبرى. الهدف الثاني بطبيعة الحال هو الحصول على سقف مرتفع من المكاسب، وهذه المرة يريدون صلاحية كاملة يمارسونها كما لو كانت الدولة اليمنية غير موجودة والسلطة الشرعية غير موجودة على الأرض، وبالتالي هم يريدون أن يتصرفون كدولة لها كامل الصلاحيات، يسيرون رحلات جوية بين طهران وصنعاء دون حسيب أو رقيب بدون رقابة، يخرجون عن القيود والضوابط التي فرضها القرار 2116، وهو قرار حظي بإجماع المجتمع الدولي بكامله، وهو قرار أصلا وجد من أجل إنهاء الحرب وإحقاق السلام أو إقرار السلام في اليمن. هذه المرة يريدون بصريح العبارة أن يتصرفوا بشكل مطلق بالأراضي التي يسيطرون عليها، لهذا مضوا في مسارين. المسار الأول إعلانهم فرض الحصار البحري على المملكة العربية السعودية. المسار الثاني هو إطلاق عملية عسكرية شاملة مع الجانب الحكومي ميدانيا. بطبيعة الحال منذ البداية الأولى استخدم الحوثيون كل ما لديهم من أسلحة، النتائج على الأرض متواضعة جدا ولا تكاد تذكر. في الحقيقة أظهرت هذه المعارك خلال الأسابيع الماضية أن جماعة الحوثي على المستوى الميداني ليس لديها القدرة على الحسم، لكن هي تحاول بشتى الوسائل أن تصل إلى أهدافها العسكرية. لماذا مثلا احتدمت المعارك في شمال غرب تعز على سبيل المثال في الساحل الغربي؟ لماذا يطلق الحوثيون صواريخهم باتجاه المخا؟ لماذا يتقدمون في بعض وينسحبون من بعض المناطق؟ لماذا؟ كل هذه الأسئلة لها جواب واحد، وهو يريدون فرض ضغط عسكري استراتيجي، وإن استطاعوا الحصول على مكاسب عسكرية استراتيجية مباشرة تمكنهم من الاقتراب جدا من البحر الأحمر من باب المندب. وهذه هذه الطريقة تمكنهم أولا من التحرر من القيود المفروضة عليهم الآن. تعرف أن القوات البحرية التابعة للقوات الحكومية في المخا آخر عملية تمت يعني قبل يومين وسيطر

0: أو صادروا من خلالها أجزاء من مكونات الطائرات وصواريخ إلى آخره، وهذا الأمر يخنق جماعة الحوثي، خصوصا وأن الخطوط البرية أيضا أغلقت في وجوههم. لهذا هم يريدون تحقيق مكاسب استراتيجية في اتجاه البحر الأحمر. لكن العمليات العسكرية حتى هذه اللحظة تشير إلى أن قدرات الحوثيين ليست خارقة، وأنهم لم يستطيعوا حتى الآن تحقيق نتائج يعني بحجم السلاح الذي استخدم، بحجم المواجهات التي دارت في هذه المنطقة. وبالتالي نحن أمام يعني إما حالة يعني استمرار على هذا الرتم من المواجهات المسلحة، إن لم تتخذ القوات الحكومية قرارا بخوض معركة شاملة، وهذا الخيار أنا في تقديري هو أفضل الخيارات لإنهاء الحرب في اليمن بشكل تام
1: نعم.
0: وإحلال السلام في البلد.
1: طيب أنا ما زلت مع المناطق التي تدور فيها الصراع، والسؤال الآن للدكتور علي الذهب في القاهرة. دكتور علي، أستاذ ياسين ذهب إلى أن اختيار المناطق سواء في الساحل الغربي سواء في مأرب هدفها ربما محاولة من الحوثيين لكسر الحصار المفروض عليهم والذهاب نحو البحر لفتح طريق لهم لجلب الدعم أو الإمدادات من الجهة التي بطبيعة الحال تقدم لهم هذا الدعم، لكن برأيك هل من أهداف أخرى لاختيار تلك المناطق التي تجري فيها المواجهات العسكرية؟ ما أهمية تلك المناطق برأيك من الناحية الاستراتيجية والعسكرية؟
2: مساء الخير عليك أستاذ عصام وعلى ضيفك الكريم الأستاذ ياسين التميمي طبعا وعلى المشاهدين جميعا.
1: شكرا جزيلا.
2: أتفق كثيرا مع ما تفضل به الأستاذ ياسين، وهو تفسير واقعي سواء كان سياسي أو يعني له أبعاد أو صور عسكرية توضح ما يجري، لأنه لا يمكن الفصل بين السياسة وبين الشأن العسكري. وعلى كل حال يعني هذه المناطق تعز بشقها يعني الداخلي كالمدينة والريف، أو بشقها الساحلي المتمثل بمديريات المخا وذباب وصولا إلى باب المندب، هي يعني منطقة استراتيجية على مدار التاريخ اليمني، دارت فيها كثير من المعارك على مدار التاريخ، يعني مثلت محل أطماع الدول أو القوى العظمى وتنازعتها وتوارثتها يعني قوة بعد أخرى. والآن لا يمكن الفصل كما تفضل الأستاذ ياسين بينها بين ما يجري في الداخل وما يجري الآن من عنف وما يدور من حيث الصراع الإقليمي الذي يدور في مضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. تعز تمثل نقطة الفصل والوصل بين باب المندب وبين بحر العرب والبحر الأحمر وبين الداخل اليمني والحوثي، وهي بطبيعة الحال مقسمة بين وحدات عسكرية، جزء منها يتبع المحور أو محور تعز والذي يتبع مباشرة قيادة وزير الدفاع، ومحور أو قطاع المخا وله محورين، محور الحديدة ومحور البرح، وهو أيضا انخرط مؤخرا في تحت قيادة وزير الدفاع. ولكن الفصل الجغرافي الموجود بينهما مثل نقطة ضعف للجانبين، وهي منطقة خطيرة جدا تمكن يعني يمكن السيطرة عليها من إخراج الطريق الواصل بين تعز والحديدة وبين تعز والمخا عن العمل، وبالتالي حصار تعز تماما، لأن الحوثيين يسيطرون على الجزء الشمالي والشرقي من تعز ويحكمون الحصار عليها، وبالتالي وصولهم إلى الجزء الغربي ومحاولة الالتفاف أو الإحاطة من هذا الجزء باتجاه موزع والوازعية معناه أنه يضع تعز في إطار حلقة أو شبه حلقة من الحصار، وبالتالي يسهل أيضا لهم إنشاء جبهات أخرى أو تفعيل جبهات أخرى في الخوخة أو شمال الخوخة وفي أجزاء من مقبنة المتاخم لمديرية المخا، وبالتالي التفرغ بقوة هائلة للسيطرة على المخا، ومن ثم التحرك جنوبا باتجاه باب المندب. ولكن هذه المشهد يحتاج إلى كلفة عسكرية كبيرة، ولا يمكن للحوثيين الوصول إليها ولو بعد سنوات، وأنا أقول هذا من منطلق

0: اطلاعي ووثوقي باستبسال المقاتلين وكثافتهم في هذه المناطق فضلا عن الميراث الذي تعودوا عليه لأنهم نشأوا في هذه المناطق طوال السنوات العشرة الماضية فضلا عن يعني خبرتهم العسكرية في مواجهة الحوثيين بوصفهم أبناء هذه المنطقة ويعني بذلك منطقة يعني المحور التعز العسكري.
1: نعم.
0: ومجرد دخول الحوثيين في هذه المنطقة أنا أعتقد أنه هو دخول قد يكون الحوثيين تورطوا فيه لأنهم دخلوا بين فكي كماشة وأعتقد أن المعارك التي دارت بعد ال 24 ساعة الماضية إلى الآن أثبتت هذا التصور وأن الحوثيين أخطأوا في حساباتهم حتى أن الأرقام التي تشير إلى القتلى في صفوفهم ونوعية هؤلاء أو موطنهم يدل على أنهم غامروا بهم وادخروا قوات أخرى ربما لحسابات تنطلق من يعني تحسبهم بأن معركة ما ترصد لهم باتجاه الساحل منطلقا من مديرية المخا أو مركز المخا وبالتالي هم استبقوا هذه المعركة وجاءوا من أضعف النقاط كما قلنا نقطة الفصل بين المحورين
1: نعم.
0: وأيضا قد يكون لديهم تطوير لهذا الهجوم من جهة شمالية المخا يعني بذلك الخوخة وميناء الحيمة
1: نعم
0: يعني في الاتجاه الشمالي منها.
1: نعم. طيب أستاذ ياسين ربطت في حديثك ما بين المواجهة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وبما يحدث في اليمن ومن ثم أسأل عن مدى تأثير الدعم الإيراني المقدم للحوثيين من جهة وفي مقابله الغطاء الإقليمي المقدم للقوات الحكومية الشرعية من جهة أخرى على هذا الصراع خصوصا وأن إيران يعني الآن يمكن القول بأنها ليست في موقف يجعلها تعطي الدعم الكافي للحوثيين في ظل الحصار المفروض عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في مضيق باب المندب وفي ظل مواجهتها مع الولايات المتحدة تأثير هذا الدعم وتأثير في المقابل الإغطاء الإقليمي للقوات الشرعية على هذا الصراع
2: طبعا الحديث عن الدعم الإيراني لا يمكن ربطه بالأيام الأخيرة من الحرب الأمريكية الإيرانية وحتى في خلال الحرب الأمريكية الإيرانية أرسلت إيران وعنوة طائرتين تابعتين للحرس الثوري طائرتين مدنيتين تحملان عناصر بشرية وخبراء إيرانيين وبعض الأسلحة وهبطت في صنعاء يعني رغم أن هناك تحذيرات ومنع من جانب السلطة الشرعية ثم عادت الطائرة نفسها مرة أخرى إلى اليمن وهبطت في مطار الحديدة عنوة وتحدي صارخ لسيادة الجمهورية اليمنية هذا السلوك الإيراني في الحقيقة يمثل أبرز مثال على أن إيران تتدخل في اليمن بشكل سافر ووقح وتستثمر في إطالة أمد الحرب في اليمن وتعتقد أن اليمن ينبغي أن يبقى في عهدة الحوثيين طبعا إيران ليست وحدها من أوصل الحوثيين إلى صنعاء إيران استفادت من تواطؤ شامل تقريبا حتى بعض هذا التواطؤ جاء من أطراف إقليمية ويمنية للأسف الشديد لكن صح الجميع فيما بعد على الكارثة وأن إيران كما فعلت في لبنان كما فعلت في سوريا هي تدفع باليمن إلى نفس المستوى وقد دفعت به إلى نفس المستوى من الانحدار الأمني والعبث والفوضى والنزوح والخراب الاقتصادي وكل شيء تقريبا اليمن اليوم يعني يعيش تحت وطأة الحرب ولم يعد الشعب اليمني يتحمل أكثر من ذلك لا النقاش حول التدخل الإيراني واضح والأدلة كثيرة على أن هناك تدخل إيراني بطبيعة الحال أكثر الأطراف التي تعرضت للتهميش خلال الحروب خلال السنوات الماضية من زمن الحرب هي الأطراف التي تنادي بعودة الدولة وإنهاء الانقلاب وسواء بما في ذلك حتى السلطة الشرعية السلطة الشرعية التي جرى تكييفها بما يتفق مع ما تريده المنظومة الإقليمية ومع ذلك هذه السلطة الشرعية جرى الفصل بينها وبين الجيش الذي يفترض أن يكون هو القوة المسلحة اليمنية وجرى دعم تشكيلات عسكرية أخرى إلى آخره اليوم الأمور أعتقد أنها تعود إلى نصابها هناك تصحيح للمسار هناك توحيد للقوات المسلحة هناك دعم واضح من جانب قائدة التحالف المملكة العربية السعودية اللي هي قائدة تحالف دعم الشرعية وتعمل بكل ما أتيت من قوة من أجل يعني تمكين السلطة الشرعية من القيام بدورها الدستوري والقانوني لأن هذه السلطة الشرعية المعترف بها دوليا، وهي السلطة التي تسيطر على معظم الأجزاء الجغرافية من اليمن. والسعودية اليوم تشترك مع السلطة الشرعية في أنها تقع تحت تهديد نفسه، تهديد الحوثي الإيراني، بمعنى أن عندما يقدم الحوثيون على إعلان الحصار على المملكة العربية السعودية، هذا كان رد على مطالب إيرانية واضحة بإغلاق مضيق باب المندب بطبيعة

0: الحال إغلاق مضيق باب المندب ليسوا بحاجة إلى أن يمنعوا كل السفن بما في ذلك السفن الإسرائيلية. اليوم السفن الإسرائيلية تمر لكن السفن السعودية لا تمر، يعني هكذا هناك هجمات منسقة تستهدف السفن السعودية خصوصا ناقلات النفط. عندما تمنع أكبر مصدر للنفط في المنطقة من تصدير النفط عبر مضيق باب المندب، هذا يعني أن الأهداف الإيرانية تحققت، وأن الضغط على الاقتصاد العالمي تحقق، وأن خنق سوق الطاقة العالمي تحقق من خلال الدور الذي يقوم به الحوثيون. الارتباط العضوي بين ما يقوم به الحوثيون وبين الأهداف الاستراتيجية لإيران واضح ولا يحتاج إلى نقاش. تحت هذا الهدف الاستراتيجي الحوثيون يمررون أهدافهم الخاصة، وأنهم يريدوا أن يكرسوا أنفسهم كسلطة أمر واقع تتصرف في الجزء الجغرافي من اليمن بعيدا عن نفوذ وسيادة السلطة الشرعية، ولهذا هم صعدوا هذا الضغط. بطبيعة الحال لن يحصلوا على شيء. المواجهات العسكرية التي رأيناها خلال الأيام الماضية تكشف عوار الحوثيين وحدود قدرتهم العسكرية على الوصول إلى الأهداف عبر القوة العسكرية. أعتقد أنه فيما لا تطورت المواجهات واتحدت القوات التي تعمل تحت مظلة السلطة الشرعية يمكن حسم الموقف العسكري بسهولة. إذن نحن أمام استمرار للدعم الإيراني لجماعة الحوثي، وهذا الدعم متصل، وهناك خبراء متواجدون في صنعاء وفي الجبهات، وهناك تنسيق شبكي على مستوى الإقليم. اليوم الحوثيون وبرعاية إيرانية فتحوا الأفق أمام المنظمات ما دون الدولة والمنظمات المصنفة إرهابيا مثل منظمات الشباب، حركة الشباب في الصومال، وهناك حركة تهريب أسلحة نشطة جدا، وهذه الأمور كلها تكمل بعضها. الأهداف الإيرانية على مستوى الإقليم تتحقق عبر هذه الشبكة التي يعتبر الحوثيون جزءا أساسيا منها، والحوثيون بطبيعة الحال يستثمرون وجودهم وسيطرتهم على جزء حيوي من اليمن، ويستثمرون قدرتهم الحاكمة على الممر الملاحي في البحر الأحمر. بطبيعة الحال هذا ممر رخو جدا، يعني السفن تمر من هناك وهم يستطيعون استهداف هذه السفن من أي موقع من الأراضي التي يسيطرون عليها. هذا ما تريده إيران، ولهذا تواصل إيران تقديم الدعم اللوجستي لهم والدعم المادي أيضا، لأن سلسلة التهريب لم تتوقف حتى هذه اللحظة، بدليل أنه قبل يومين تمت السيطرة على شحنة كانت متجهة إلى الحوثيين. وهناك أساليب مختلفة للتهريب تتم بطبيعة الحال، شبكة التهريب معقدة للغاية وتحتاج إلى يقظة وإمكانية هائلة. الحوثيون يريدون اليوم إرباك الآلية التي تقوم على فرض الرقابة في منطقة جنوب البحر الأحمر، وهذا الأمر لا يحقق هدفهم فقط وإنما يحقق أيضا هدف إيران. إيران عندما تقول للعالم بأنها تمتلك السيطرة على التأثير في الملاحة الدولية في البحر الأحمر كما هي في مضيق هرمز، فهذا يعني أنه تقول للعالم أيضا بأنها قادرة على التحكم بهذه الحرب والتحكم بنتائج هذه الحرب وممارسة أقصى مستويات الضغط على الاقتصاد العالمي وعلى الطاقة وعلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل أن تتخلص من الضغط العسكري الأمريكي.
1: طيب أعود إلى الدكتور علي مرة أخرى، وبالحديث عن القدرات العسكرية للجانبين دكتور، كيف يختلف التكتيك العسكري للطرفين برأيك حاليا مع استخدام الحوثيين سلاح المسيرات والصواريخ الموجهة في مقابل استراتيجية الرد وتثبيت القتالي للقوات الحكومية اليمنية؟
2: الواضح أنه هناك يعني لا يمكن تقييم يعني ما لدى الحكومة في الوقت الراهن أو ما لدى الحوثيين بشكل دقيق، لكن في العموم الحوثيون لديهم إمكانية دولة وقنوات التهريب البرية والبحرية كانت ولا تزال مستمرة، وإن تراجع يعني الإمداد البري نظرا إلى التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه مصادر التهريب البرية التي تنطلق من مناطق الجوار دول الجوار، وهذه المصادر كانت أحد أسباب لجوء الحوثيين إلى العنف، لأنهم وجدوا أنفسهم أمام تحدي كبير في وصول هذه الإمدادات إليهم، وحاولوا الاستعاضة عن المصادر البرية يعني بتفعيل القنوات التهريب البحرية. وفي هذا المقابل واجهت هذه المصادر اعتراضات بحرية للقوات البحرية وخفر السواحل في منطقة الساحل الغربي الممتد من المخا عفوا من باب المندب وحتى شمالية الخوخة، والواقع تحت سلطة المقاومة الوطنية في هذا الشريط الساحلي. ولهذا يعني الآن حتى اللحظة

0: هي كانت أحد الأسباب كما قلنا، أحد الأسباب لمعاودة الحوثيين، يعني توجيه المعركة باتجاه تعز ومنطقة المخا.
1: نعم.
0: هذا أحد أهم الأسباب. ولكن ما هي القوة لدى الحوثيين الآن؟ هم يمتلكون قوة بشرية هائلة، هذا لا يمكن أن نخفي، في مقابل القوات الحكومية التي أرادت الاعتماد على الإمكانية البشرية الموجودة في المخا أو قطاع المخا بشكل عام والمحور في تعز. وبالتالي الحوثيون يحشدون في العادة في الهجوم، في أي هجوم يجري الحشد لثلاثة أضعاف المدافع، فإذا كان المدافع لديه 1000 فإن الحوثيين يحشدون 3000. ولذلك لاحظنا غزارة القتلى من صفوفهم، وكيف أن هناك كان أعداد تقترب من عددهم من القتلى في من قبل المدافعين في تعز وفي المخا.
1: نعم.
0: الحوثيون أبرزوا حتى اللحظة استخدام صواريخ باليستية، وأطلقوا نحو 14 صاروخ ليلة الجمعة.
1: نعم.
0: ثم أو ليلة الخميس، وأيضا 100 قذيفة مدفعية عيار 120 قبيل اقتحامهم للمناطق في مقبنة وفي جبل حبشي وموزة، أو كما قلنا في الجيب الجغرافي الحساس الرابط بين هذه المديريات الأربع.
1: نعم.
0: وعلى كل حال نلحظ غيابا للطيران الحكومي في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة أن هنالك طيران تقليدي نبتات.
1: طيب دكتور علي
0: واعترفت بذلك ثم غاب.
1: هذه النقطة دعني أنقلها للأستاذ ياسين ربما نختم بها هذه الحلقة، هل من دور إقليمي عسكري محتمل في هذه المواجهة الجارية حاليا، أو يكتفي التحالف الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية بما تقوم به القوات الحكومية اليمنية في هذه المرحلة؟
2: أولا ينبغي التأكيد على أن القوات المسلحة اليمنية تستطيع في حال وجود معركة شاملة أن تخوض أن تواجه جماعة الحوثي وأن تنتصر عليها بالتأكيد، لكن الأمر يحتاج إلى قوة موقف، يحتاج إلى موارد عسكرية، يحتاج إلى وحدة قرار عسكرية، وهذه أمور كنا نفتقدها في السابق لأسباب لها علاقة بالنفوذ الإقليمي لا أقل ولا أكثر. كان هناك تنازع، وكان هناك بعض القوى الإقليمية لا ترغب أصلا في يعني وصول الأمور إلى هذا المستوى من وحدة القوة، وحدة القرار، تماسك السلطة الشرعية، توظيف مواردها بشكل جيد، إعادة تصدير النفط إلى آخره، أمور كثيرة كانت مؤجلة وأمامها خطوط حمر حتى تبقى السلطة الشرعية ضعيفة وتحت السيطرة. للأسف الأمور كما قلت تغيرت، لكن الذي يرصد المتغيرات في المجتمع الدولي بطبيعة الحال اليوم هناك أحاديث تتواتر في الولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص. أولا القائم بالأعمال الأمريكي هو أقل من مستوى سفير، لكن جاء بخلفية عسكرية وأمنية، وواضح أنه لقاءاته وتصريحاته تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية مع خيار المواجهة المسلحة مع جماعة الحوثي. هذا قرار أنا في تقديري أنه مثل أصبح قناعة أمريكية، وهذا شيء كان في السابق مفقود، بل أن الموقف الأمريكي كان تقليديا يريد أن يحتوي الأطراف اليمنية تحت مظلة جماعة الحوثي. جون كيري على سبيل المثال في نهاية 2016 كانت مبادرته تقضي ذلك. الإدارات الأمريكية كانت تمارس ضغوط كبيرة على تحالف دعم الشرعية من أجل حماية الموقف العسكري والسياسي للحوثيين. الأمر الموقف تغير، المناقشات التي دارت في الكونغرس الأمريكي يعني كشفت هذا التوجه.
1: ربما كل هذه المتغيرات
2: في تقديري تدفع باتجاه خيار المواجهة العسكرية الشاملة. ولكن أنا في تقديري أنه هذا مرتبط أيضا باستعدادات إقليمية خاصة لمواجهة تداعيات هذه المعركة.
1: شكرا جزيلا في نهاية هذه الحلقة لضيفينا الكريمين الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ياسين التميمي، ومن القاهرة الباحث المختص بالشؤون العسكرية والاستراتيجية الدكتور علي الذهب. شكرا جزيلا لكما. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة بإذن الله.

تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها. أنا أحمد سعيد أحدثكم من إسطنبول، لننتقل معكم في رحلة مع مراسلين حول العالم لننقل لكم عددا من القصص الإنسانية والتجارب الحياتية والتاريخية، فأهلا وسهلا بكم. هاند بان آلة موسيقية جديدة اخترعها الصديقان السويسريان مطلع القرن 21، فبشكلها المميز وصوتها العذب حازت انتشارا يتسع شيئا فشيئا في عدد من البلدان حول العالم ومنها تركيا. الزميلة أسماء بانجوكارا زارت الشركة التركية المنتجة لهذه الآلة الموسيقية وأعدت التقرير التالي.

0: Ben Mert Güner, 28 yaşındayım. 5 yıl.
1: أنا مرت جونر. عمري 28 سنة. قضيت طفولتي بين الآلات الموسيقية. كنت أعمل في مجال الأتمتة. أنا أصنع هذه الآلة منذ 5 سنوات والتي تسمى هاند بان مع السيد إلهان. شركتنا تعد أول شركة تركية تصنع هذه الآلات الموسيقية.
0: إلهان بيلا برابر يراتمش أولد.
2: Ben İlhan Baytar, İstanbul doğumluyum.
3: بدأت قصتي مع الموسيقى وأنا في 15 من عمري. عملت في هذا المجال لنحو 20 عاماً. في الأصل أنا أعمل في صناعة وتشكيل المعادن بمختلف أشكالها. هذه الآلة هي ما جمعني بصديقي مارت.
0: Benim müzik geçmişimde gitar ve müzik vardı.
1: كنت أعزف الجيتار والهارمونيكا. صادفت آلة هاند بان أثناء مروري بمنطقة تقسيم في إسطنبول بينما كان يعزف عليها أحدهم. تأثرت بنغماتها كثيرا، وبعد استفساري عنها وجدت أن أول شركة أنتجتها حول العالم كانت شركة بانارت.

0: Bir Avrupa gezisinde bu handpanı gördüm.
1: أثناء سفري إلى أوروبا صادفت آلة هاندبان وأعجبتني كثيرا، وقررت أن أحاول صنعها عقب عودتي إلى تركيا. بدأت بصنع واحدة بمساعدة ابني، ولكن ابني عدل عن الفكرة وكذلك أنا، حتى تعرفت بمارت.
2: هاندبان آلة موسيقية جديدة اخترعها الصديقان السويسريان مطلع القرن 21، وأنتجتها شركة بانارت باسم هانغ درام، وعرفت بهذه التسمية لنحو 9 سنوات، وبعدها بدأت شركات أخرى بإنتاجها أيضا باسم هاندبان. هذه الآلة مشتقة من آلة موسيقية تسمى ستيل بان، وهي عبارة عن طبل نحاسي ينتمي إلى عائلة الإيديوفونات، وتختلف هاندبان عن ستيل بان بتكونها من

0: وأن من يسمع صوت هذه الآلة يتعلق بها فورا.
1: كل آلة نستعملها هنا هي من صنعي. أولا نقوم بقطع لوحات نحاسية مسطحة بأبعاد معينة، ثم نضعها في آلة تضخ المياه لتأخذ شكلا محدبا، ونقوم بتنظيف أي أثر زائد عليها كي لا يظهر فيها أي انتفاخات غير مرغوب فيها.
0: نرسم بالقلم الأماكن التي نضرب عليها لإخراج النغمات، وبعد أخذها الشكل المناسب توضع في فرن تصل درجة حرارته إلى 500 درجة مئوية، وبعد إخراجها نجري عملية ضبط أخرى لصوت النغمات وندخلها إلى الفرن مرة أخرى بدرجة حرارة منخفضة، ثم نضع الجزئين فوق بعضهما بهدف لصقهما، وقد تستمر العملية 4 أو 7 أيام حسب أحوال الطقس. ثم ننتقل إلى مرحلة الضبط الدقيق للنغمات، ونجري اختبارات لها لمدة 2 أسبوع قبل تسليمها للزبون، الذي يمكنه أن يستعملها لمدة 2 عامين دون أي مشكلة.

0: tonda istediğimiz makama göre.
1: نغمات هاندبان تشبه نغمات البيانو كثيرا، وضبط نغماته أيضا يشبهها. فعلى آلة هاندبان العادية 9 نوتات، نقوم بترتيبها حسب مقامات موسيقية يرغب فيها العازف، ولا داعي لإعادة ضبطها من العازف بعد ضبطها أثناء التصنيع.
0: أكورد لاندكلاري gibi kalırlar.

0: bir demirde vurup ses çıkartabiliyorsanız
1: أعتقد أن كل شخص له حس موسيقي يمكنه العزف على هاتبان. أعرف أناساً ليس لديهم خلفية موسيقية أصدروا أصواتاً متناسقة على هذه الآلة وحفظوا النغمات عليها خلال مدة وجيزة.

0: في تشاد نأخذكم بجولة إلى قرية قوي، مهد حضارة الساوي العريقة التي تعود جذورها إلى القرن السادس قبل الميلاد، لاستكشاف تاريخها الغني وتراثها الثقافي الفريد الذي لا يزال ينبض في حياة أهلها حتى اليوم.
1: على أرض احتضنت البدايات الأولى لتاريخ حضارة عظيمة تقف قوي بصمت شامخ، قرية صغيرة بحجمها ولكنها غنية بما تحمله من إرث عظيم.
2: هنا لم يبدأ التاريخ بالحبر بل بالطين والحديد، فقد ولدت على هذه الأرض حضارة الساو التي تعود إلى ما قبل القرن السادس من الميلاد. حضارة تعد من أقدم حضارات إفريقيا جنوب الصحراء، عرفت بصناعة الحديد والفخار، وأسست ممالك ازدهرت ثم خبأها الزمن بين الرمال والسنين.
3: هذه القرية التي تشاهدونها اليوم تعود أصولها إلى أكثر من 600 عام قبل ميلاد المسيح عيسى عليه السلام. كانت قوي مقراً رئيسياً لقبائل الساو، إحدى أقدم الحضارات التي شهدتها المنطقة.

0: المنطقة. في الماضي كانت محاطة بسور ضخم يصل طوله إلى 6 أمتار وعرضه إلى 2 متر، صمم لحمايتها من الهجمات المحتملة، ونحن اليوم في قوي لأنها تمثل تاريخ أجدادنا الساو.
1: واليوم تعد قوي وجهة سياحية فريدة لمن يرغب في ملامسة التاريخ عن قرب، لا في الكتب بل في الواقع. ففي متحفها البسيط لكن العميق بمعناه تعرض مقتنيات استخدمها السكان الأوائل في حياتهم اليومية، أدوات طبخ، وسائل تنقل كالسفن القديمة، ومجسمات تجسد شخصيات تاريخية كانت فعالة في تلك الحقبة. كل قطعة هنا ليست مجرد أثر بل حكاية تروى تكشف بساطة الحياة آنذاك وعبقرية الإنسان التالي في التكيف والبناء.
2: أول قندة ما إننا فقط كده قال تشاري ولا ده كاميرون ده ما في، لكن استماع.
0: في السابق لم تكن هناك فوارق واضحة بين تشاد والكاميرون والنيجر، فقد كانت الأرض موحدة قبل مجيء الاستعمار الذي قام بتقسيمها وفصلها بحدود سياسية. لذلك كان من الضروري ألا يستمر هذا الانقسام، فعملنا على المحافظة على التواصل بين شعوبنا وتعزيز الروابط من خلال تنظيم تجمعات دورية كل 2 عامين بهدف صون ما تبقى من الإرث الذي تركه أجدادنا وتعزيز الوحدة بينهم.
2: كنا مسانتين ده نلمه يعني صحاف كبير.
1: أهالي قوي لا يعيشون على أنقاض التاريخ بل يواصلون بناءه بأنفسهم. الرجال يعملون في تشكيل الحديد بأدوات بسيطة محافظة على طابع الصناعة التقليدية القديمة، والنساء يصنعن الفخار بأنامل تشبه أنامل أمهاتهن في استمرار حي لحرفة تجاوزت القرون.
3: اليوم عندي 28 ده.

0: قوي ليست مجرد آثار صامتة أو بقايا حضارة منسية، بل نبض حي لتاريخ جالي عريق يتنفس في الوجوه ويتكرر في الأيادي التي تصوغ الفخار، وفي كل حجر ومجارف وبيت من طين تعلن قوي أن الحضارة لا تموت ما دامت الأرض تحفظها وأبناؤها يتوارثونها.
1: قوي ليست مجرد قرية، إنها شهادة حية على ميلاد أول حضارة تشادية. فصل أول من كتاب ما زال يكتب، ينتظر من يقرأه ويحمله إلى العالم. من قرية قوي تشاد، عائشة صالح، تارتي عرب.
2: في هذا التقرير نذهب إلى موقع شال الأثري في قلب الرباط، مدينة تاريخية تليدة تقع بين نهر أبي رقراق وضفة المحيط الأطلسي، يعود تأسيسها إلى عهد الفينيقيين، وتعاقبت عليها أمم وحضارات شتى، قرطاجيون ورومان وكذلك مرابطون وغيرهم، خلفوا وراءهم معالم وآثارا، وما يزال الباحثون يأملون في العثور على أخرى. كانت المدينة خلوة يقصدها الشعراء والأدباء ليلهمهم جمالها شعرا ونثرا، وما تزال اليوم مقصدا لمن تأسره العراقة.
0: من على ربوة فيحاء مخضرة تتراءى مهيبة شامخة أسوار شالة المغربية. مدينة أثرية تليدة تعتلي ضفة نهر أبي رقراق الخصيب وتطل على مصبه إلى المحيط الأطلسي. فيما مضى كانت حاضرة عامرة مزدهرة تعاقب عليها الفينيقيون والرومان والويندال والمارينيون والموريسكيون وغيرهم. يقول العارفون بالتاريخ إن بناء شالة يعود إلى القرن السادس قبل الميلاد، وتعد من بين أقدم المواقع الأثرية في

0: المملكة، وشاهدا على تواتر ثقافات مختلفة على بلاد المغرب الأقصى.
1: موقع الشلة يعتبر من المواقع الأركيولوجية الأثرية في المغرب، الذي يجمع ما بين مجموعة من الحضارات، ما بين حضارة قديمة من الشرق الفينيقية، الحضارة الأوروبية الرومانية، إضافة إلى الحضارة المحلية سواء المورية الأمازيغية أو الحضارة الإسلامية.
0: اتخذها الفينيقيون في أولى نشأتها مركزاً اقتصادياً على شواطئ الأطلسي، وفي القرن السادس الميلادي استوطنها الرومان وجعلوها مرفأً ترسو على ضفافه مراكبهم التجارية. بعد الفينيقيين صارت عاصمة للقرطاجيين، وبلغت شأواً عظيماً أيام الرومان. تضاءل إشعاعها إبان حكم الوندال، ثم عادت لتستعيد مجدها على طول العهدين البيزنطي والقوطي.
1: مدينة الشلة أو موقع الشلة الأثري كان المنطقة مزدهرة بشكل كبير، سواء تعلق الأمر بالازدهار الاقتصادي أو تعلق الأمر بالتواجد العسكري أيضا. بشكل عام يمكن أن تحدث أن كانت في أوج ازدهارها خلال الفترة الرومانية أو الحقبة الرومانية، وكذلك خلال فترة الدولة المارينية في التاريخ الإسلامي المغربي، حيث اتخذها المارينيون مقرا لهم، كذلك مدرسة لتعليم القرآن وعلومه، فبالتالي ازدهرت المدينة في عهدهم بشكل كبير.
0: الحاضرة الواقعة بين البحر والنهر، في كل زاوية منها تتبدى ملامح أمم شتى، أقواس رومانية ونقوش تعود لزمن المرابطين، مسجد بفسيفساء أندلسية وبباحة فسيحة، حديقة سامقة الأشجار مشبعة بصنوف النباتات البرية. هيأها الملوك المارينيون، أولئك الذين اختاروا شالة مستقرهم الأخير، حتى دفنوا في ترابها وأقيمت لهم مقبرة الشرفاء.
1: إلى جانب البعد التاريخي لموقع الشلة باعتباره ملتقى للحضارة القديمة من الشرق، الحضارة الفينيقية والحضارة الرومانية الأوروبية، إضافة إلى تفاعلها مع الحضارة المحلية الأمازيغية المورية والإسلامية المارينية بشكل أساسي، فالموقع يعتبر خزانا إيكولوجيا. خلال فترة الحماية الفرنسية على المغرب في النصف الأول من القرن العشرين، اهتم الفرنسيون بجمع مجموعة من الأصناف النباتية سواء المستوطنة في المغرب أو غيرها من خارج المغرب، وتم إدماجها داخل هذا المجال كمجال بيئي طبيعي.
0: من بين الأطلال يطالع كحوض الحريات، معقل أساطير وحكايات. ففي صدر كل زائر أمنية يرجو أن تتحقق، يكفيه على ما تقول الخرافة إلقاء قطعة معدنية فيه والهمس صادقا حتى يبلغ مراده. تركت كل حضارة شواهدها في شلة، وظلت آثارها مخبوءة تحت الأرض لقرون، إلى أن كشفت عنها الحفريات بداية القرن العشرين، ومن فكت المدينة الأثرية إلى اليوم تذهل الباحثين بما تخزنه من أسرار الغابرين. مدينة متكاملة انبعثت من تحت الأرض، وإن توالت العديد من عمليات التنقيب فيها لم تكشف بعد كل خباياها. ببهائها وغموضها تثير شالة فضول الزائرين من المغرب ومن العالم، يتوافد عليها يومياً العشرات. معبر حضارات ومقبرة صالحين وخلوة أدباء وعلماء. شالة المدرجة ضمن قوائم اليونسكو للتراث العالمي، موطئ القدم الأول لمن قدموا بحراً إلى المغرب وعمروا أرضها وتركوا فيها أثرهم. وإن ولى من تعاقبوا على تشييد شالة في حقب تاريخية مختلفة، فإن معالمها وأسوارها وكل ما تبقى منها ما فتئ يحفظ ذاكرتهم وذكرهم. غزلان أمجود، تريتي عربي، من موقع شالة الأثري في الرباط، المغرب.
2: في قلب البوسنة والهرسك تقف ياييتسا، مدينة الملوك التي شهدت آخر فصول المملكة البوسنية، تجمع بين إرث الحضارات والملوك، وتمنح زائرها رحلة بين التاريخ والطبيعة في مشهد استثنائي.
3: مدينة يايتسا تبدو وكأنها متحف مفتوح في الهواء الطلق، تختزن صفحات من التاريخ وتحتضن جمال الطبيعة في آن واحد، وتروي قصة حضارات متعاقبة وتمنحها مكانتها كمدينة الملوك. ويعود هذا اللقب إلى مكانتها بوصفها آخر عاصمة لمملكة البوسنة في العصور الوسطى، حيث انتهى فيها عهد الملوك ليفتح التاريخ بعدها صفحة جديدة مع الدولة العثمانية.
4: تستند يايتسا إلى إرث تاريخي عريق يشكل أساس هويتها، حيث تجمع بين القلاع وآثار العصور المتعاقبة، ويعد هذا التراث مصدر قوة للحفاظ على المدينة وتطويرها وتعريف الأجيال القادمة بتاريخها الغني، إضافة إلى دوره في تعزيز السياحة والثقافة وربط الحاضر بجذور الماضي والحفاظ على الذاكرة التاريخية للأجيال القادمة.
3: تشكل شوارع يايتسا وطبيعتها ومعالمها التاريخية متحفاً يروي حكاية البوسنة عبر العصور، وبين أزقتها القديمة تبقى بصمات العهد العثماني حاضرة في المعالم الإسلامية والبيوت التقليدية التي تروي فصلاً آخر من حكاية المدينة. في يايتسا لا يحتاج الزائر إلى دخول متحف ليقرأ التاريخ، ولا يحتاج إلى خريطة للآثار، فالتاريخ ينتظره عند كل زاوية، ومعالم المدينة تنبض بذاكرة قرون مضت. قلعة يايتسا التي تتربع على قمة تلة وفيها توج آخر ملوك البوسنة تطل بأسوارها المنيعة على أزقة المدينة، وتأخذ العابرين لكنز حضاري من الآثار والمواقع التي تحتضنها، وكانت مركزاً للحكم والسياسة والدين.
5: تعد يايتسا من أبرز المدن التاريخية والثقافية في البوسنة والهرسك بل وفي أوروبا، حيث تختزن إرثاً حضارياً متنوعاً يمتد من العصور القديمة والوسطى إلى العهد العثماني والنمساوي والمجري، وتبرز قلعتها الملكية وكنيستها تحت سطح الأرض كشاهدين على عراقة المدينة وتاريخها الغني.
3: في أسفل القلعة يرقد واحد من أكثر المعالم الدينية غرابة وغموضا، كنيسة منحوتة في قلب الصخر تحت سطح الأرض، جسد فيها الإنسان قدرته على تطويع الطبيعة ومواجهة التحديات السياسية والدينية. ومن مدخلها الضيق يقود ممر منخفض إلى قاعة صلاة منحوتة بالكامل داخل الصخور. إذا كانت الكنيسة مختبئة في جوف الأرض، فإن شلال يايتسا يفرض حضوره بقوة على سطحها. هنا تلتقي مياه نهر بليفا بنهر فيرباس لتندفع من ارتفاع 20 مترا في قلب المدينة، في مشهد طبيعي نادر صنفه كثيرون ضمن أجمل شلالات أوروبا، وبأنه أحد الشلالات النادرة في العالم التي تتوسط مدينة مأهولة. لا يقتصر إرث يايتسا على القلاع والشلالات، بل يمتد إلى السياسة وصناعة التاريخ. ففي هذا المبنى ولدت فكرة يوغوسلافيا الفيدرالية والاعتراف بالبوسنة والهرسك الجمهورية، واليوم تحول المكان إلى متحف يحتفظ بالوثائق الأصلية التي توثق ميلاد البوسنة والهرسك الحديثة.
6: هذا المكان له أهمية تاريخية، ففيه اتخذت قرارات تأسيس يوغوسلافيا عام 1943. تأسس مشروع إحياء الدولة البوسنية ضمن الإطار اليوغوسلاوي ليبقى شاهداً على مرحلة مفصلية من تاريخ البوسنة والهرسك والمنطقة بأكملها.
3: للعشاق أيضاً حكاية في يايتسا، حيث يقف جسر أقفال الحب شاهداً على الوعود التي يتركها الزوار خلفهم. هنا يعلق العشاق أقفالهم ويرمون مفاتيحها في مياه النهر، في رمز للحب الدائم والعهود التي يتمنون أن لا تنكسر. وليس بعيدا عن قلب يايتسا تقف الطواحين المائية الخشبية شاهدة على مهارة الحرفيين المحليين قبل أكثر من 200 عام، شيدت بألواح من خشب البلوط وكانت تستخدم لطحن القمح والذرة لتروي جانبا من حياة السكان وارتباطهم بالطبيعة. يايتسا مدينة تختصر تاريخ البوسنة في مكان واحد، وهي ليست مجرد مدينة تاريخية بل ذاكرة مفتوحة للبوسنة. هنا تتحدث القلاع والأنهار والآثار بلغة واحدة لتروي قصة مكان ظل حاضرا عبر القرون، جامعا بين أمجاد الماضي وجمال الطبيعة وروح الإنسان التي صنعت هويته. عماد عفاني، تريتي عربي، يايتسا.
2: وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج القصة وما فيها، على أمل اللقاء بكم في حلقات جديدة. دمتم في رعاية الله وحفظه.

الولايات المتحدة تستهدف ناقلة نفط إيرانية قرب جزيرة خاركا، وترامب يهدد بقصف مواقع تخزين اليورانيوم في إيران. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا. تجدد الاشتباكات في اليمن، والجيش يؤكد سيطرته على مواقع استراتيجية في مديرية حيفان بمحافظة تعز. قتلى وجرحى بقصف وتفجيرات وغارات إسرائيلية على عدة مناطق في جنوب لبنان والبقاع الغربي. هجوم روسي على مقر الأمن الأوكراني في العاصمة، ومبعوثات ترامب في كييف غدا للمرة الأولى. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أفادت وسائل أعلام إيرانية بأن ناقلة نفط إيرانية تعرضت لاستهداف من جانب الولايات المتحدة قرب جزيرة خارك، الميناء النفطي الرئيس لإيران. وقالت وكالة فارس أن دويا انفجارات سمع قرب الجزيرة من دون رصد دخان في المنطقة أو تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو وقوع إصابات. لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحتمال توجيه ضربات عسكرية وشيكة لموقع جبل رأس الفأس المحصن في إيران، مؤكدا أن واشنطن ترصد كامل التحركات الإيرانية. وقلل ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض من حجم المواجهة العسكرية الدائرة، واصفا إياها بالأمر السهل بالنسبة إلى الولايات المتحدة مقارنة بقدراتها العسكرية. وشدد الرئيس الأمريكي على أن القوات الأمريكية لا تخوض قتالا مباشرا في الوقت الراهن، مؤكدا فرض السيطرة الكاملة على حركة الملاحة في مضيق هرمز وخلو الممر المائي الاستراتيجي من أي ألغام بحرية. في المقابل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا أن بلاده تتجه تدريجيا نحو تبني عقيدة الهجوم الاستباقي لمواجهة التهديدات الخارجية، مؤكدا أن القانون الدولي يمنح طهران الحق في الدفاع الاستباقي عند مواجهة أي خطر أمريكي.

0: الإمارات ودمرت أنظمة رادار ودفاع جوي داخلها، مشيرا إلى أن تحييد هذه المنظومات جعل استهداف المواقع الإسرائيلية والقواعد المرتبطة بها في المنطقة أسهل من السابق. تظاهر حشد من الإيرانيين في ميدان الثورة وسط العاصمة طهران تنديدا بالهجمات الأمريكية التي طالت المدنيين خلال التصعيد الأخير، ورفع المحتجون شعارات منددة باستهداف الأطفال والنساء مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن تلك الهجمات.
1: صوت الإيرانيين في ميدان الثورة وسط العاصمة طهران لا ينفك احتجاجا على الضربات الأمريكية المستمرة في محافظات البلاد. غضب أعاد إشعاله ما جرى في محافظة هرمزغان جنوبية إيران قبل أيام، حفل زفاف انتهى بين الأنقاض بعد أن أصابت ضربة أمريكية المكان وأوقعت قتلى وعشرات الجرحى. السلطات الإيرانية حملت الولايات المتحدة المسؤولية، فيما تقول واشنطن إنها تراجع ملابسات الحادثة.
2: أنا طالبة إيرانية جئت من مدينة تبعد نحو 50 كيلومترا لإدانة أمريكا وإسرائيل، وهذا أقل ما أستطيع فعله تجاه هؤلاء الأطفال الذين دمر مستقبلهم.
3: أقل ما يمكننا القيام به بصفتنا إيرانيين أن نشارك في هذه التجمعات وندين الهجمات الأمريكية والإسرائيلية غير الأخلاقية التي تستهدف المدنيين.
1: لم تبدأ قصة الضحايا هذا الأسبوع فحسب، فعلى بعد أشهر قليلة تعود الذاكرة إلى صباح 28 فبراير الماضي إلى مدينة ميناء غير البعيدة جغرافيا عن موقع الضربة الأخيرة، حيث أصاب قصف أمريكي مجمع مدرسة شجرة طيبة الابتدائية في واحدة من أكثر حوادث الحرب دموية بحق المدنيين كما تقول السلطات الإيرانية. هنا قتل أكثر من 100 طفل ضمن حصيلة وصلت وفق تحقيقات صحفية مستقلة إلى ما يقارب 170 مدنية.
4: نريد أن نقول للعالم، أين حقوق الإنسان؟ أين أولئك الذين يزعمون أنهم يتابعون حقوق الحيوانات ويدافعون عنها؟ أين هم من متابعة حقوق هؤلاء الأطفال المظلومين؟ أين هم من دماء النساء والأطفال التي أريقت على أرضنا بأيد أمريكية وصهيونية؟
1: مطالبات الشارع هنا بفتح تحقيقات ومساءلة عن الضربات التي أوقعت مدنيين، بينما تستخدم طهران هذه الحوادث في خطابها السياسي والقانوني ضد واشنطن.
5: هنا في ميدان الثورة لا تبدو الحرب بالنسبة إلى هؤلاء مجرد مواجهة بين واشنطن وطهران أو حسابات عسكرية في مضيق هرمز، بل أصبحت صور المدنيين جزءا من هذه المواجهة ووقودا لغضب يعود إلى الشارع مع كل جولة جديدة من التصعيد. سامي برهم، ترتي عربي، طهران.
0: وللحديث أكثر حول التطورات ينضم إلينا من اسطنبول الباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي. أهلا ومرحبا بك دكتور محمود. دكتور، ترامب لوح بضرب خارك، والأخبار الأخيرة تتحدث عن استهداف ناقلة نفط إيرانية قرب جزيرة خارك. هل بدأ الاستهداف العسكري لشريان النفط الإيراني؟
6: نعم، بداية تحية طيبة لك أستاذ محمد وللسادة المشاهدين. أعتقد أن مع هذه الضربة تعود مرة أخرى يعني المواجهة العسكرية إلى الواجهة مرة أخرى، ولكن مرتبطة كما تفضلت بالجانب الاقتصادي. يعني نحن نراقب ميناء جزيرة خارك، نراقب السفن التي تخرج من الجزيرة. نعلم أن جزيرة خارك هي يعني يخرج منها 90 إلى 95% من النفط الإيراني، ولكن في نفس الوقت من الواضح أن الإدارة الأمريكية لا تريد أن تذهب إلى مواجهة تدفع نحو تصعيد شامل بضرب الميناء أو ضرب منشآت الطاقة في الجزيرة. هي ذهبت إلى ضرب ناقلة صغيرة، وتم التأكيد على أنها ناقلة صغيرة، وتحدث الرئيس ترامب بموازاة ذلك عن أن هناك طرق أخرى برية وطرق أخرى يمكن أن يأتي من خلالها النفط ونحن في وضع سهل، وبالتالي هناك يعني محاولة تهدئة الأسواق ومنع يعني تصاعد انعكاساتها على أسعار الطاقة. وكذلك يتفق مع هذا الأمر يوم السبت، يعني نعلم أن البورصة مغلقة، وبالتالي لا يمكن أن تذهب مع هذا التوقيت أي ضربة تؤدي إلى ارتفاع مباشرة.

0: فشر في أسعار النفط وفي يعني المؤشرات الاقتصادية الأخرى.
1: طيب، في المقابل الجيش الإيراني دكتور يتحدث عن الانتقال إلى مرحلة الهجوم الاستباقي، هل يعني ذلك أن طهران قد تضرب أهدافا أمريكية قبل أن تتعرض لهجوم في حال التضييق الاقتصادي وضرب الاقتصاد الإيراني بشكل مباشر وعسكري؟
0: يعني اليوم الحديث في إيران عن سواء الحديث العسكري أو الحديث من السياسيين، هناك اعتراف بآثار الحصار الاقتصادي وارتفاع في التضخم بنسب 100 و200 بالمئة، وبالتالي هذا مزيد من الضربات والخنق الاقتصادي لإيران بالتأكيد سيدفعها إلى التعامل مع هذا على أنه فعل عسكري. والضربات التي حصلت في الأيام الأخيرة في الأردن وفي الإمارات والبحرين والكويت تشير إلى أن إيران مستعدة للتعامل مع الحصار الاقتصادي والضربات العسكرية المرتبطة بتكريس هذا الحصار على أنها فعل عسكري، وبالتالي من المتوقع أن يكون هناك رد من إيران ربما في الأيام القادمة على هذه الضربة للناقلة الإيرانية، وبالتالي الرد سيستجلب ردا آخر وندخل مرة أخرى في دوامة الفعل ورد الفعل. قد يكون هناك يعني خلال اليومين القادمين نوع من الوساطات من أجل تهدئة الرد الإيراني أو من أجل البحث عن سبيل لمنع إيران أن ترد برد كبير، سواء من خلال التهديد بضربات أكبر كما تحدث ترامب عن ضرب موقع الفأس جبل الفأس وهو أمر آخر بالطبع يتعلق بالمشروع النووي، ولكن هو بالمناسبة هو تهديد، يعني إذا ردت إيران على ضرب الناقلة نحن سنتجه إلى ضرب أهداف أكبر.
1: طيب، إيران استهدفت بالفعل قواعد أمريكية في المنطقة، هل بتنا نتحدث عن أن الوجود الأمريكي في الخليج وفي بعض دول المنطقة هو بنك الأهداف الأول بالنسبة لإيران؟
0: نعم، في المرحلة الماضية كان بشكل رئيسي هو القواعد الأمريكية وأماكن التواجد الأمريكي العسكري والأمني في المنطقة هي الهدف الرئيسي للمرحلة الماضية من ردود إيران على الهجمات الأمريكية عليها، ولكن لا نعلم هل يوجد لدى إيران مخزون بنك أهداف آخر ربما تلجأ له في حال يعني تجاوزت التهديدات إلى مستوى أخر، ولكن حتى هذه اللحظة من الواضح أن إيران هي الأخرى لا تريد الذهاب نحو تصعيد شامل، وبالتالي تبقي ردودها في هذه المنطقة، وهذه الردود تؤتي أكلها حقيقة، لأنه التواجد العسكري الأمريكي كان جزء من معادلة الأمن في المنطقة ومعادلة احتواء إيران أو الضغط عليها وتقييدها، وبالتالي عندما تقوم إيران بتعطيل هذه القواعد وتذهب دول المنطقة إلى معادلات وصيغ أمنية جديدة للحفاظ على أمنها، تحقق بذلك إيران أهداف إخراج يعني العامل الأمريكي الذي كان ضاغط عليها، وبالتالي هناك خسائر كبيرة في هذه القواعد.
1: لكن يا دكتور، يعني المتابع للتطورات من خلال تصريحات الرئيس الأمريكي في آخر تصريحاته قال إن إيران فقدت السيطرة بشكل كلي على مضيق هرمز، هو تحت السيطرة الأمريكية، حتى كان هناك تصريح له يتحدث عن أن المضيق أصبح نظيفا إن صحت التسمية من الألغام البحرية.
0: يعني قد يكون خطاب الرئيس ترامب فيما يتعلق بالألغام صحيحا وتطهير المضيق من الألغام، فالولايات المتحدة لديها قدرات عملياتية لذلك، ولكن المهم هو حركة الملاحة في المضيق، يعني السيطرة مرتبطة بحركة الملاحة، حتى هذه اللحظة حركة الملاحة هي حركة ضعيفة وهناك ضرب لناقلات ويعني ضرب متبادل بين الأطراف، وبالتالي شركات الشحن وشركات التأمين كلها لا تنظر لتصريحات الرئيس ترامب بقدر ما تنظر إلى حركة الملاحة الحقيقية في المضيق. وبالتالي أيضا حديث الرئيس ترامب عن موضوع وجود طرق أخرى وبدائل أخرى لمضيق هرمز تتناقض مع هذه التصريحات التي تقول أن هناك
1: بالضبط
0: سيطرة أمريكية.
1: هذا ما كنت سأسأل عنه، يعني يتحدث عن أن المضيق تحت السيطرة الكاملة الأمريكية، إيران فقدت جميع نقاط القوة لها في المضيق والسيطرة على المضيق، في الوقت ذاته يتحدث عن أن هناك العديد من الطرق تحضر لاستمرار النفط في التصدير عبر مناطق عدة برية وبحرية في الشرق الأوسط.
0: نعم صحيح، وبالتالي إذا عدنا إلى دوافع الرئيس ترامب لهذا فنعلم أنه يحاول تهدئة

0: يعني الانعكاسات على هذا الفعل على الأسواق وعلى الدعم الداخلي له، خاصة نعلم أنه جالون الديزل في الولايات المتحدة يعني يقترب من 6 دولارات، وبالتالي الحديث من الرئيس ومن نائب الرئيس عن مثل هذه البدائل وهو يدخل في إطار محاولة تخفيف الآثار السلبية على الولايات المتحدة بهذا الخصوص، وفي نفس الوقت يحاول إبقاء الضغط على إيران، لذلك تخرج منه تصريحات متناقضة لأنه يريد أن يظهر هيبة الولايات المتحدة وقدرتها على السيطرة العسكرية في مضيق هرمز ومزيد من التهديد لإيران، وفي نفس الوقت هو يقع في هذه المعضلة والمأزق الذي يعني يحاول ألا يكون هناك انعكاسات سلبية على الاقتصاد وعلى السياسة الداخلية، وفي نفس الوقت يبقي صورة الولايات المتحدة في العلاقة مع إيران وفي المواجهة مع إيران في صورة فوقية ومتفوقة.
1: من إسطنبول الدكتور محمود الرنتيسي، شكرا جزيلا لك. سقط أكثر من 4 قتلى وتسعة جرحى جراء قصف حوثي استهدف مركبات على طريق هيجة العبد بمحافظة تعز اليمنية. وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية إن الطريق مزدحم بالمسافرين، وهو طريق رئيس يربط محافظة تعز بالمحافظات الجنوبية، وأضافت أن المصابين نقلوا إلى مستشفيات في مدينة التربة. أعلن مصدر عسكري يمني السيطرة على مرتفعي سعيد طه وذيبان في محافظة حيفان الاستراتيجيتين بمحافظة تعز، واستهدف الجيش اليمني بالمدفعية مواقع للحوثيين في الكسارة قرب مدينة مأرب، كما شنت طائرات القوات المسلحة غارات على مخازن للحوثيين في الحزم بالجوف.
2: تتسع رقعة المواجهات في غرب اليمن مع تجدد الاشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين في محافظة تعز، بالتزامن مع تصعيد جوي طال مواقع الجماعة في الساحل الغربي والحديدة. القوات الحكومية أعلنت بدء هجوم معاكس في جبهة جنوب الجراح بمساندة وحدات من قوات العمالقة، فيما تحدثت وسائل إعلام يمنية عن سيطرة القوات الحكومية على مرتفعي سعيد طه وذيبان في مديرية حيفان جنوب تعز. وعلى امتداد جبهات الساحل الغربي، قال المركز الإعلامي للجيش اليمني إن الطيران الحربي نفذ أكثر من 15 غارة استهدفت مواقع وتجمعات وآليات للحوثيين في محافظتي تعز والحديدة، فيما سيطر الحوثيون وفق مصادر محلية وعسكرية على منطقة قهبان وجبل الشيخ سعيد بعد هجوم استخدمت فيه أسلحة ومعدات ثقيلة، وهي مواقع تشرف على طرق الإمداد باتجاه الكدحة والمخا والساحل الغربي، ما يعني منح الحوثيين قدرة أكبر على الضغط على غرب تعز. تصعيد يأتي بعد 2 يوم من معارك وصفت بأنها الأعنف منذ سنوات، وأوقعت أكثر من 120 قتيلا من الطرفين خلال 2 الخميس والجمعة، وأسفرت بحسب الأمم المتحدة عن نزوح 1790 أسرة خلال 2 مع تصاعد المواجهات في محافظة تعز، فيما يحذر مجلس القيادة اليمني من انتقال القتال باتجاه مضيق باب المندب.
1: للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مأرب خليل المليكي. أهلا بك خليل. خليل، ضعنا في صورة ما حدث خلال الساعات الماضية.
3: نعم محمد، ما يحدث في محافظة تعز على وجه التحديد هو أن الاشتباكات لم تهدأ منذ فجر اليوم، الاشتباكات العنيفة في منطقة الكدحة وفي مقبنة وكذلك في جبل حبشي في ظل تقدم للحوثيين في قريب منطقة الكدحة. تقول المصادر هناك، المصادر العسكرية، بأن الحوثي دفع بكل ثقله في تلك المنطقة ما منحوا بعض التقدم وسيطرته على جبل قهبان كما تقول المصادر العسكرية من هناك. في الساحل الغربي وفي حيس وكذلك الوازعية تحتدم المعارك بشدة بين قوات الجيش وجماعة الحوثي. تقول مصادر عسكرية في المقاومة الوطنية أنها تصدت لهجوم واسع من الحوثيين وتقدمت بعد ذلك التصدي إلى مواقع

0: كان يسيطر عليها الحوثي منذ العام 2015. كذلك الحوثيون قصفوا طريق هيجة العبد الرابط بين تعز وعدن، هذا الطريق الذي يعتبر الوحيد خلال هذه الأيام الذي يربط تعز بكل المحافظات اليمنية. قصفوا هذا الطريق ما أصاب باص للنقل الجماعي وقتل 4 أشخاص وجرح 9 آخرين، وصلوا إلى مستشفى خليفة حسب مصادر طبية. إذن المعارك لا تزال شديدة، والتعزيزات لكلا الطرفين لا تزال تتوافد إلى مناطق الاشتباك. في حيفان جنوبي محافظة تعز تقدم الجيش في تلك المنطقة وسيطر كما يقول محور تعز على مناطق حاكمة تطل على الطريق الرابط بين تعز وعدن. الوضع الإنساني هناك في مناطق مقبنة وجبل حبشي ولشروح وبني بكاري من جبل حبشي، الوضع الإنساني سيء للغاية كما تقول مصادر محلية. تقول وحدة النازحين أن الذين نزحوا من تلك المناطق لا يمتلكون شيء بالنسبة للمأوى أو الاحتياجات الغذائية أو الشخصية، كونهم نزحوا في ظروف يعني طارئة وشديدة الخطورة، وهم الآن يعانون معاناة شديدة في الحصول على المأوى والغذاء. هنا في محافظة مأرب وبالتحديد جنوب محافظة مأرب شهدت منذ صباح اليوم معارك متقطعة بين الجيش وجماعة الحوثي، وقصف الجيش الوطني بالمدفعية منطقة العيرف وكذلك منطقة الزور غرب محافظة مأرب وكذلك الكسارة. وفي محافظة الجوف شمال التي تعتبر شمال محافظة مأرب، هذه المنطقة قصف الجيش الوطني تجمعات للحوثيين من جديد اليوم في منطقة خب وشعف.
1: أشكرك شكرا جزيلا خليل المليكي، كنت معنا من مأرب. ونذهب إلى اسطنبول، ومن هناك الكاتب الصحفي أحمد الزرقة ينضم إلينا. أهلا بك أستاذ أحمد. نبدأ من الميدان أستاذ أحمد، ما أهمية سيطرة القوات الحكومية على مرتفعي سعيد طه وذبيان في حيفان، وهل تغير أي شيء من موازين القوى على الأرض؟
2: هذه يعني تمثل أهمية في أنها استطاعت كسر التقدم الحوثي الذي كان بدأ خلال اليومين الماضيين، وايضا تعيد موازين القوى الى ما قبل المواجهه الاخيره او تصعيد الحوثي الاخير. هذه مناطق حاكمه من من يعني تطل على مناطق استراتيجيه، وقد تؤدي ايضا كانت الهدف من الهجوم الكامل الحوثي هو فتح الطريق باتجاه الساحل الغربي وباتجاه المخا وايضا الخوخه، وبالتالي هذه استعاده القوات الحكوميه المبادره في هذه المناطق له دلاله ان المد الحوثي الأول أو النسق الحوثي الأول قد انتهى، وهذه قد تنعكس على بقية الجبهات التي أيضا شهدت فيها القوات الحكومية استعادة لمناطق في مقبنة وفي حيس وفي غيرها من المناطق. هذه المرة وكان هناك تعزيزات كبيرة جدا وصلت إلى هذه المناطق، وهي تعتبر بمثابة توقيف للانطلاقة الحوثية أو للهدف الحوثي الأكبر والمتمثل في أحداث اختراق في ما كان يعتبره الجبهة أو الخاصرة الرخوة للشرعية في هذه المناطق، وهي مناطق بالمناسبة نائية وريفية ويعني لم تصل إليها الخدمات حدث فيها نزوح كبير جدا جراء التقدم الحوثي والمعركة الحوثية.
1: سيد أحمد، عندما نتحدث عن أكثر من 15 غارة على مناطق للحوثيين في تعز والحديدة، هل نحن أمام عملية عسكرية واسعة أم تصعيد محدود يرافق التطورات الميدانية؟
2: هذه ما زالت القوات الحكومية في حالة الدفاع عن النفس أو حتى رد الفعل، ولم يتم اتخاذ قرار بخوض معركة واسعة ضد الحوثي. الحوثي هذه المرة هو الذي منذ شهر تقريبا وهو يصعد في الجبهات وهو يحاول اختراق أكثر من جبهة، حاول في مأرب ولم يتمكن، حاول في الضالع وفي غيرها من المناطق. اليوم هذه المحاولة منذ يومين في تعز،

0: وهي رسائل ليست فقط للحكومة، لكن رسالة أيضا للسعودية وللعالم، أنه يريد تحقيق انتصار كي يشرف على باب المندب أو يهدد باب المندب مباشرة. الحكومة إلى الآن ما زالت في حال، من خلال الإمدادات التي وصلت ومن خلال العمليات التي ترافقت معها، هي محاولات للحفاظ على المكاسب القائمة،
1: نعم
0: وأيضا محاولة لإبعاد الحوثي قليلا عن المناطق الحاكمة أو المناطق التي تقدم فيها. وإلى الآن لم يتم اتخاذ قرار خوض معركة واسعة. هناك حتى رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ما زالوا يتحدثوا عن أن هذه مغامرة حوثية غير محسوبة قد تؤدي إلى الإضرار بعملية السلام. هذا التمسك من قبل القوات الحكومية أو من قبل مجلس القيادة بعملية السلام لا يتفق مع السلوك الحوثي الذي
1: نعم
0: يحاول يعني اختراق الجبهات وتعريض حياة المدنيين للخطر في أكثر من محافظة وفي أكثر من محور.
1: لماذا اشتعلت الجبهة الآن؟ يعني هذه المعارك والتصعيد يقال إنها الأعنف منذ سنوات.
0: كما ذكرنا أن الحوثي يحاول تحقيق اختراق كبير جدا، وفي هذه لديه أكثر من هدف. الأهداف المحلية، أولا لديه عدد كبير من المقاتلين ولديه فائض مقاتلين ولديه مشاكل، يحاول في حال عدم وجود حرب هناك ضغوط كبيرة على الحوثي من أجل توفير الخدمات، من أجل أيضا الخروج من حالة لا حرب لا سلم. اليوم هو يقوم بعملية تصعيد كبيرة جدا، حشد آلاف المقاتلين وبإشراف مباشر من وزير الدفاع ومن أيضا عبد الخالق الحوثي وهو شقيق زعيم الجماعة، لمحاولة اختراق لسببين. أولا اعتقاده أن جبهة تعز مقبنة والكدحة هذه هي جبهة رخوة لا توجد فيها إمدادات، بعيدة عن طريق الإمدادات ولا يوجد فيها قوات كبيرة، وهي أيضا تفتح الطريق له باتجاه كما قلنا عيس والخوخة والمخا، وهذه هي الاستراتيجية الأساسية. ويريد استهداف المنطقة الكبيرة، لأن المخا تحتل استراتيجية كبيرة جدا كونها مشرفة على باب المندب، أيضا كون أن هناك العديد من عمليات إحباط تهريب الأسلحة يتم في هذه المنطقة من باب المندب إلى ساحل الحديدة والمخا والخوخة خلال الفترة الماضية. الحوثي أيضا يريد أن يصل إلى باب المندب من أجل يعني التقاء الهدف الحوثي مع الهدف الإيراني بتحويل أو عسكرة بشكل كامل وشل الحركة في البحر الأحمر وفي باب المندب وإغلاقه، كما تم إغلاق مضيق هرمز. وهذه أيضا استهداف قوات الحراس الجمهورية لديها دلالة كبيرة جدا لدى الحوثي أن هذه هي القوات أو قائد هذه القوات أو هذه القوات جاءت أيضا من مناطق صنعاء ومناطق الشمال، وبالتالي هي قوة منافسة بشكل كبير جدا، أو قد يلقى لها
1: نعم
0: مهام في المرحلة المقبلة. وهذه جزء من الاستراتيجية، بالإضافة إلى أنه يريد أن يوصل رسالة للسعودية أنه إذا استطاع اختراق محافظتين في نسق واحد وفي أقل من 24 ساعة وصولا من تعز إلى الحديدة إلى المخا، فبالتالي هو يوصل رسالة أنه قادر على خوض معركة برية باتجاه الحدود السعودية مرة أخرى. وهذا هو جزء من محاولة حجز الحوثي مقعد له أيضا في المفاوضات القادمة أو في أي تسويات قادمة،
1: نعم
0: سواء إقليمية أو حتى مع السعودية واللاعب الإقليميين الموجودين، بالإضافة إلى الهدف الأساسي وهو إسناد محور إيران بشكل كبير.
1: مئات العائلات نزحت من مناطق القتال، وهذا ما تحدثت به الأمم المتحدة. هل تستطيع تعز تحمل موجات جديدة من النزوح إليها إنسانيا نتحدث؟
0: المدينة محاصرة منذ أكثر من 10 سنوات، أيضا هي يعني هذه كانت واحدة من الطرق التي تسمح للناس بالتنقل. اليوم الحوثي عندما يقوم بمحاصرة الكدحة أو ضرب الكدحة ومحاولة تحقيق اختراق عسكري في هذه المناطق واستهداف أيضا مناطق النزوح، هو أيضا يفاقم من الأزمة الإنسانية ويفاقم أيضا من الضغط على محافظة تعز. اليوم كان هناك بيان من وزارة التخطيط تدعو ومناشدة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإغاثة النازحين واللاجئين. طبعا تعز واحدة من أكبر المحافظات اليمنية بعدد السكان، وهي أيضا من أكثر المحافظات التي يوجد فيها نزوح داخلي وأيضا نزوح خارجي، وبالتالي اليوم نحن أمام حالة إنسانية أو معاناة إنسانية جديدة تضاف إلى المعاناة التي تعانيها المدينة منذ أكثر من 12 عاما. لكن الكلفة هي كلفة مرتفعة، لا تستطيع تعز وحدها يعني تحمل

0: ما لم يكن هناك ايضا عمل اغاثي كبير جدا. نحن نعرف ان العمل الاغاثي كان في خلال الفترات الماضيه موجه لمناطق الحوثي او تحت اشراف سلطات الحوثي. اليوم الحكومه اليمنيه والمجتمع الدولي مطالبين بتغيير استراتيجيه توزيع المعونات والاغاثات. وبالمناسبه هي كل المناطق اليمنيه متضرره، منذ سواء المناطق التي يسيطر على الحوثي او المناطق الاخرى الحكوميه، نتيجه استمرار القتال والحرب وايضا غياب الحكومه وغياب الخدمات بشكل كبير جدا.
1: الأستاذ أحمد الزرقة من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. أفادت مصادر لبنانية بمقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين بغارات على بلدات في قضاء صور والنبطي جنوب لبنان والبقاع الغربي. وقالت المصادر اللبنانية إن جيش العدو نفذ تفجيرا في بلدة المنصور بقضاء صور ومشط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة الطير في محافظة النبطية. وأفادت بأن غارتين من الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفتا بلدة المنصور. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين بينهم نساء وأطفال في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على مناطق في جنوب البلاد وشرقها مساء الجمعة. وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة أن الغارة التي استهدفت الرمادية في قضاء صور أدت إلى مقتل شخص وإصابة 15 آخرين بينهم مسعفون. كما أسفرت الغارات على كفر رمان وميفدون في قضاء النبطية عن سقوط قتيلين و4 إصابات، بينما سجلت 3 إصابات في النبطية الفوق وإصابة واحدة في البقاع الغربي وفق نص البيان. رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالإفراج عن الدفعة الأولى من المحتجزين اللبنانيين لدى إسرائيل، ودعا عون إلى استكمال خطوات إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة السيادة اللبنانية كاملة. وقال إن الخطوة تؤكد أهمية استكمال ما نص عليه إطار العمل الثلاثي بما يضمن استعادة كامل الأراضي اللبنانية وعودة جميع المحتجزين. وجدد عون تمسكه بأن يكون السلاح على الأراضي اللبنانية حصرا بيد القوى الشرعية وأن تكون السيادة للدولة وحدها.
2: هذا المسار شق موكب الصليب الأحمر الدولي طريقه ذهابا وإيابا بعد أن تسلم عند معبر الناقورة الحدودي جنوب لبنان 4 أسرى محررين من السجون الإسرائيلية، هم لبنانيان وسوريان.
3: وضع خي الصحي الحمد لله منيح، والأسر اللي طلعوا كمان منيح بخير وعافية. لا ما كنا عارفين أنه مأسور، عرفنا امبارح الساعة 10 الصبح اجاني اتصال انه خيي ضمن الأسرة اللي رح يتم الإفراج عنهم.
2: إطلاق سراح دفعة من الأسرى كان مناسبة لأهالي الأسرى المعتقلين في السجون الإسرائيلية للحصول على أي معلومات تتعلق بمصير أبنائهم.
4: نشدنا الهيئات الإنسانية، كنا لحد هاللحظة هذه ما في ولا خبر عن ابنه مليه بخير ولا مش بخير. نحن بنعرف انقصر من بلده عايث الشعب، ما انقصر من الجبهة، ما انقصر من من من من من غير بلده. وابني مدني، ابني ممرض ومسجل بنقابة الأطباء.
2: بالتوازي مع الشروع في معالجة ملف الأسرى، كانت إسرائيل تعلن سيطرتها العملياتية على مرتفعات علي الطاهر، إعلان تخوف معه متابعون من أن يكون مقدمة لعمل عسكري أكبر خلال المرحلة المقبلة.
5: السيطرة الإسرائيلية أو احتلالها، هذا يعني أن إسرائيل ستتطلع إلى أهداف أخرى، يعني ستكون قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى مدينة النبطية ومن ثم مرتفعات أو جبل علي الطاهر ويعني إقليم التفاح. وربما هناك بحسب الخبراء الاستراتيجيين قد يكون هناك تغول إسرائيلي باتجاه البقاع.
2: وإزاء التطورات سواء المتعلقة بملف الأسرى أو بمحور علي الطاهر، تنصب الجهود الدولية لعقد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة ما بين لبنان وإسرائيل في محاولة للوصول إلى التفاهمات المطلوبة لاستكمال تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي. ما بين معالجة ملف الأسرى وإعلان إسرائيل سيطرتها على مرتفعات علي الطاهر، ثمة فاصل ما بين الجهد الدبلوماسي والتصعيد العسكري، فإما أن تنجح الدولة بفرض مقاربتها للحل السلمي في جنوب لبنان، أو أن يعود التوتر العسكري إليه من بوابة علي الطاهر. أحمد شلحة، تريتي عربي، من مدينة صور جنوبية لبنان.
1: توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في قريتي الرزانية والأصبح بريف القنيطرة جنوب الغربي من سوريا، وأقامت حاجزا مؤقتا قبل انسحابها، ونفذت القوات عمليات تفتيش في عدد من أحياء بلدة الأصبح دون ورود أي حالة اعتقال حتى الآن. واستهدف قصف مدفعي تل أحمر شرقية محافظة القنيطرة بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة في المنطقة. أصيب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وأطلقت آليات الاحتلال العسكري النار في محيط مفترق السنافور شرق حي التفاح بمدينة غزة، وذلك بالتزامن مع تحليق مسيرات كواد كابتر. كما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف متتالية في محيط موقف الشجاعية، وأطلقت زوارقه النار تجاه ساحل خان يونس جنوب القطاع. قالت قوات الدفاع المدني في غزة إن طواقمها انتشلت 55 جثمانا ورفاة لشهداء فقدوا تحت أنقاض مبنى لعائلة ملكة في منطقة الزيتون، بعد أن كان مأهولا ببضع 60 من الأشخاص نزحوا إليه قبل نحو عامين. وقال الدفاع المدني إن طواقمه بحثت لليوم الثالث على التوالي عن أكثر من 60 جثمانا من عائلة ملكة، وقد استطاعت انتشال معظمهم وسيشيعون مجتمعين مطلع الأسبوع القادم. وأشار إلى صعوبة عمليات البحث بسبب محدودية الأجهزة والآليات الثقيلة. كما دعا الدفاع المدني المنظمات والمؤسسات الدولية الإنسانية إلى تكثيف جهودها لتوفير الآليات اللازمة لانتشال أكبر عدد من الجثامين المفقودة تحت المباني المدمرة. في الأثناء تواصل طواقم الدفاع المدني في مخيم صيرات وسط قطاع غزة أعمال إزالة ركام برج المهندسين المكون من 6 طوابق من أجل الوصول إلى جثامين نحو 200 شهيد ما زالوا عالقين تحته منذ قصفه في نوفمبر 2023.
6: نحو 3 أعوام مرت على هذه المجزرة التي ارتكبت بحق العائلات الفلسطينية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وبالتحديد في برج المهندسين الذي يتكون من 6 طبقات ودمرته إسرائيل في نوفمبر من العام 2023 على رؤوس ساكنيه، وأدى ذلك لاستشهاد وفقدان المئات من سكان هذه البناية، وجرى العثور على نحو 100 شهيد في عمليات البحث التي جرت في الأيام الأولى للاستهداف، ولكننا نتحدث الآن عن نحو 200 مفقود لا زالت جثامينهم تحت أنقاض هذه البناية. تبدأ اليوم عمليات البحث عنهم وسط ظروف صعبة ومعقدة تعيشها طواقم الدفاع المدني في ظل انعدام توفر الإمكانيات اللازمة.
7: مشاعر الفقدان، عجز، قهر، شهداء تحت الأنقاض، لا نستطيع أن نكرمهم، أن ندفنهم. كل يوم بمر علينا جرح، ألم، فقدان، وأنت تشعر كيف سقط هذا البرج. إخواننا، بناتنا، أولادنا موجودين تحت الثرى، لا نستطيع أن ندفنهم. 8 أشخاص الآن، أنا فقط 25 نفر، دفنت تقريبا 16-17 وظل 8-7 ما دفنتهم.
6: في انتظار دفن أبنائهم وتكريمهم مع استمرار حرب الإبادات الجماعية والمعاناة التي تشهدها مناطق قطاع غزة في ظل النزوح المتكرر، عمليات القصف التي تكاد لا تتوقف على القطاع، والجرح النازف الذي لا يتوقف حتى بدفن أبنائهم والعثور على ما تبقى من جثامينهم. وائل الحلبي، تراتي عربي، مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
1: قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن هناك أكثر من 800 ألف جثمان تحت الأنقاض، أو 8000 جثمان، مؤكدا الحاجة إلى معدات وأدوات لانتشال آلاف الجثث من تحت الأنقاض.
8: الحد هناك أكثر من 8000 جثمان تحت الأنقاض موزعين على أكثر من 300 بناية في قطاع غزة.

0: غزة. يوميا العوائل تتواصل مع طواقم الدفاع المدني، متى ستخرج أبناءنا من تحت الأنقاض؟ اليوم نعمل بإمكانيات محدودة جدا، حفار واحد الذي نعمل به الآن في غزة أو في القطاع بشكل عام لإخراج الضحايا من تحت الأنقاض، لكن هناك حقيقة يعني فرحة عارمة لدى الأسر التي نتمكن من إخراج أبنائها، حتى لو أنهم رفات، حتى لو أنهم يعني عبارة عن قطع صغيرة، لكن في نهاية المطاف ترتاح هذه الأسرة عند استخراج أبنائها ودفن أبنائها ومورتهم الثرى. لكن أن يبقى الأسر وتبقى الأسر بهذه الطريقة تحت الأنقاض دون معرفة مصيرها، هذا حقيقة مأساة إلى العوائل والأسر، لكن الإمكانات الموجودة بكل أسف لا تكفي.
1: اعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين خلال عمليات دهم واعتقال في مناطق

0: من سبتمبر. وفي تطورات ميدانية، قالت السلطات الأوكرانية إن طائرة مسيرة روسية من طراز شاهد استهدفت مركزا تجاريا في ميكولايف، ما أدى إلى إصابة فتاة تبلغ 17 عاما، كما أصيبت امرأتان جراء ضرب مسيرة روسية مبنى سكنيا من 9 طوابق في منطقة سكنية، حيث تضرر السقف والطابق العلوي واندلعت الحرائق في إحدى الشقق وعلى سطح المبنى. من المقرر أن يبدأ ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثا الرئيس الأمريكي جولة محادثات تقودهما إلى موسكو وكييف في إطار مساعي واشنطن للدفاع أو للدفع نحو تسوية سياسية وإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. ومن المقرر أن يلتقي المفدان الأمريكيان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين يوم السبت قبل التوجه إلى كييف الأحد لعقد مباحثات مباشرة مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وبحث آليات استئناف المسار التفاوضي وتقريب وجهات النظر بين الطرفين. وصول ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الروسية موسكو يعني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في وقت سابق إن المبعوثين سيتوجهان إلى موسكو وكييف حاملين مقترحا أمريكيا لإنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا لتقليل المخاوف بشأن احتمال توسع الصراع ليشمل حلف شمال الأطلسي. ينضم إلينا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي خليل الحلو. أهلا ومرحبا بك سيد خليل. نبدأ من التطور الأبرز، يعني أوامر بوقف إطلاق النار على خط التماس بين 5 وحتى 8 سبتمبر. ماذا يعني ذلك ميدانيا، وهل بتنا قريبين من سير مركبة التفاوض فعلا؟
1: نحن في مركبة التفاوض، وهذا ليس بالشيء الجديد. هذا بدأ منذ وصول الرئيس ترامب إلى سدة الرئاسة، وعندما استدعى الرئيس بوتين إلى ألاسكا واجتمع معه وكان الحديث عن الأزمة الأوكرانية. هذا ليس بشيء جديد. وقف إطلاق النار هو لإفساح المجال للموفدين أن يصلا إلى موسكو وأن يقوما بالاتصالات اللازمة بدون أن يكون هناك يعني ضغط عسكري لا من أوكرانيا ولا ردود من قبل روسيا. الورقة التي يحملها الموفدان هي ورقة من 28 بند، ولكن يمكن اختصارها بثلاثة بنود. البند الأول هو تثبيت خط وقف إطلاق النار، وهذا ما هو الأصعب لأن بوتين يريد كامل قطاع دونباس، أما زيلينسكي لا يريد إلا أن يرى الانسحاب الروسي الكامل من روسيا من أوكرانيا. النقطة الثانية هي ضمانات عسكرية أمريكية إلى أوكرانيا ونشر قوات عسكرية أوروبية، يعني لا سيما فرنسية وبريطانية، وهناك اقتراح بهذا الخصوص غير الاقتراح الذي أتى به أو الذي سيأتي به كوشنر وويتكوف، وكذلك دعم أمريكي عسكري لأوكرانيا على قاعدة يعني مرتين في السنة أو 3 مرات في السنة وعلى 10 سنوات، ودعم الصناعات العسكرية الأوكرانية. وهذا بذلك تكون أمريكا قد ضمنت أو قد أعطت الضمانات لأوكرانيا. الأوروبيون ينظرون إلى ذلك بعين يعني الشك، لذلك يطالبون بالانسحاب الكامل لروسيا من داخل أوكرانيا. البند الثالث الذي رشح، يعني طبعا لا أعرف ما هي البنود 28، ولكن البند الثالث الذي رشح هو دعم اقتصادي لإعادة أعمار أوكرانيا من قبل الولايات المتحدة. وفي المقابل هناك أخبار رشحت منذ أشهر بأن الولايات المتحدة وروسيا يتباحثان استثمارات أمريكية في روسيا. يعني بصريح العبارة ترامب يريد أن يكون بطل السلام في أوكرانيا.
0: ما موقف الدول الأوروبية من مثل هذا التفاهم ومن هذه الزيارة لمفدي الرئيس الأمريكي إلى موسكو؟
1: نعم، الأوروبيون كما ذكرت يرون ذلك بعين الشك، يعني لا يثقون

0: بهذه
1: نعم
0: الوساطة،
1: نعم
0: ولكن
1: لكن هل ستبقى الدول الأوروبية بموقف المتفرج إلى حين الوصول إلى تفاهم وإخراج الدول
0: لا
1: الأوروبية من أي تفاهم قادم؟
0: لا لا لا يمكن. الولايات المتحدة لا تريد إخراج الأوروبيين من المعادلة على الإطلاق. الأوروبيون وعدوا 70 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا خلال العام المقبل، وهذا لا يعترض عليه الأمريكيون على الإطلاق، إنما الاعتراض الأوروبي هو مسألة الانسحاب الروسي ومسألة تثبيت خط وقف إطلاق النار. الأوروبيون يثقون بالأمريكيين ولكن لا يثقون بالروس، ربما عبرت غلط. الثقة الأوروبية معدومة بالروس، وحتى أن هناك همس في الأروقة الأوروبية بأن روسيا تحاول كسب الوقت وبأنها ستهاجم دول البلطيق خلال الأعوام القادمة، العامين القادمين. هذه هي مشكلة الأوروبيين، وهم لهم اقتراحهم الخاص، ولا يختلف كثيرا عن الاقتراح الأمريكي، سوى أعيد وأكرر مسألة الانسحاب الكامل الروسي من الأراضي الأوكرانية. العقدة هي هنا،
1: هل تعتقد أن
0: مش على مطرح
1: روسيا
0: تاني.
1: بعد يعني هذه الحرب وبعد سنوات من التصعيد العسكري والخسائر الكبيرة التي تعرض لها كل من الجانبين ستذهب إلى تفاهم يفضي لخروج قواتها من المناطق التي سيطرت عليها؟ وقد تحدث أكثر من مسؤول روسي عن أن هذه المناطق باتت روسية وخط أحمر التحدث عنها.
0: نعم، هذا صحيح. الرئيس بوتين لن يكتفي فقط بخط الجبهة الموجود حاليا، والذي هو يعني 20% من أراضي أوكرانيا، ويريد أن يسيطر على كامل منطقة دونباس التي لا يسيطر عليها بالكامل. يعني هناك سيطرة
1: صحيح.
0: أوكرانية جزئية على دونباس، يريد دونباس بالكامل، ويريد زابوريتزيا، ويريد خيرسون، يريد الاحتفاظ بكل شيء وبشبه جزيرة القرم. يعني هذه العقدة، هذه هي العقدة الأساسية. أعتقد أن ما يحاول ترامب أن يفعله هو أن يصل إلى قاسم مشترك بين الطرفين، أي وقف إطلاق النار طويل الأمد بدون الاعتراف
1: نعم.
0: بالأراضي الأوكرانية المحتلة لروسيا. يعني هذه مهمة شاقة، ولكن الوضع الاقتصادي المنهار في روسيا، وهو منهار، يعني روسيا تبيع إلى شركات خاصة المعالم الأثرية، يعني إلى هذه الدرجة، ولا تستطيع من خلال النفط أن تسد الحاجات الحربية، وهناك نقص بالعديد. يعني روسيا تخسر 30 ألف إصابة بالشهر، ولا تستطيع تجنيد أكثر من 25 ألف شخص، وتستعين بمقاتلين أجانب. لذلك يعني كما يقول، يعني هناك يعني عوامل يمكن أن تساعد ترامب على الحصول على تنازلات من بوتين، ولكن بشكل يحفظ مياه الوجه، وكذلك لزيلينسكي الذي وعد بتحرير أرضه وحتى الآن لم يستطع أن يحرر أرضه.
1: طيب، إذا ما نظرنا إلى الصورة الكلية سيد خليل، أليس الوصول إلى تفاهم مع موسكو وفق الشروط الروسية يعتبر انتصارا روسيا في هذه الحرب على أوكرانيا بدعم أوروبي ومن خلفها الولايات
0: أكيد
1: المتحدة؟
0: أكيد أكيد يعتبر نصر روسي، وهذا ما يريده بوتين. ولكن في المقابل، يعني بدل ما أن تدخل أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، وهذا خط أحمر روسي أيضا، ستحصل على ضمانات عسكرية فرنسية وبولونية.
1: يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد خليل الحلو، أنا أعتذر لهذا القطع من المصدر. على كل حال، يعني إن شاء الله سنتابع مع السيد خليل الحلو ربما في نشرات لاحقة التعليق على تطورات هذا الملف. قتل أكثر من 10 أشخاص وأصيب 62 آخرون بانفجار داخل قاعدة عسكرية في مدينة فياتشا غرب بوليفيا. وقالت مديرة الصحة المحلية إن 14 من المصابين نقلوا إلى مستشفيات في لاباز، فيما حذرت فرق الإطفاء من خطر وقوع انفجار آخر ودعت السكان إلى الابتعاد عن الموقع. إلى التذكير بالعناوين: الولايات المتحدة تستهدف ناقلة نفط إيرانية قرب جزيرة خارك، وترامب يهدد بقصف مواقع تخزين اليورانيوم في إيران. تجدد الاشتباكات في اليمن، والجيش يؤكد سيطرته على مواقع استراتيجية في مديرية حيفان بمحافظة تعز. قتلى وجرحى بقصف وتفجيرات وغارات إسرائيلية على عدة قرى وبلدات في لبنان. هجوم روسي على مقر الأمن الأوكراني في العاصمة ومبعوث ترامب في كييف غدا للمرة الأولى. ختام النشرة في أمان الله.
2: Targeting Shajarat Tayyibah school was a war crime and a crime against humanity.
3: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
4: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
5: No nuclear weapons.
6: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
7: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
8: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
9: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد إنه صار كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت
0: من
3: المستشفى بالسلامة.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هناك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي.

0: الولايات المتحدة تستهدف ناقلة نفط إيرانية قرب جزيرة خارك، وترامب يهدد بقصف مواقع تخزين اليورانيوم في إيران. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تارت عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا. تجدد الاشتباكات في اليمن، والجيش يؤكد سيطرته على مواقع استراتيجية في مديرية حيفان بمحافظة تعز. هجوم روسي على مقر الأمن الأوكراني في العاصمة، ومبعوث ترامب في كييف غدا للمرة الأولى. أهلا بكم إلى التفاصيل. أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن ناقلة نفط إيرانية تعرضت لاستهداف من جانب الولايات المتحدة قرب جزيرة خارك، الميناء النفطي الرئيس لإيران. وقالت وكالة فارس إن دوي انفجارات سمع قرب الجزيرة من دون رصد دخان في المنطقة أو تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو وقوع إصابات. لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحتمال توجيه ضربات عسكرية وشيكة لموقع جبل رأس الفأس المحصن في إيران، مؤكدا أن واشنطن ترصد كامل التحركات الإيرانية. وقلل ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض من حجم المواجهة العسكرية الدائرة، واصفا إياها بالأمر السهل بالنسبة إلى الولايات المتحدة مقارنة بقدراتها العسكرية. وشدد الرئيس الأمريكي على أن القوات الأمريكية لا تخوض قتالا مباشرا في الوقت الراهن، مؤكدا فرض السيطرة الكاملة على حركة الملاحة في مضيق هرمز وخلو الممر المائي الاستراتيجي من أي ألغام بحرية. في المقابل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا أن بلاده تتجه تدريجيا نحو تبني عقيدة الهجوم الاستباقي لمواجهة التهديدات الخارجية، مؤكدا أن القانون الدولي يمنح طهران الحق في الدفاع الاستباقي عند مواجهة أي خطر أمريكي. وأوضح أكرمي نيا أن القوات الإيرانية استهدفت قواعد أمريكية تمتد من الأردن إلى الإمارات، ودمرت أنظمة رادار ودفاع جوي داخلها، مشيرا إلى أن تحييد هذه المنظومات جعل استهداف المواقع الإسرائيلية والقواعد المرتبطة بها في المنطقة أسهل من السابق. تظاهر حشد من الإيرانيين في ميدان الثورة وسط العاصمة طهران تنديدا بالهجمات الأمريكية التي طالت المدنيين خلال التصعيد الأخير، ورفع المحتجون شعارات منددة باستهداف الأطفال والنساء مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن تلك الهجمات.
1: صوت الإيرانيين في ميدان الثورة وسط العاصمة طهران لا ينفك احتجاجا على الضربات الأمريكية المستمرة في محافظات البلاد. غضب أعاد إشعاله ما جرى في محافظة هرمزغان جنوبية إيران قبل أيام. حفل زفاف انتهى بين الأنقاض بعد أن أصابت ضربة أمريكية المكان وأوقعت قتلى وعشرات الجرحى. السلطات الإيرانية حملت الولايات المتحدة المسؤولية، فيما تقول واشنطن إنها تراجع ملابسات الحادثة.
2: أنا طالبة إيرانية جئت من مدينة تبعد نحو 50 كيلومترا لإدانة أمريكا وإسرائيل، وهذا أقل ما أستطيع فعله تجاه هؤلاء الأطفال الذين دمر مستقبلهم.
3: أقل ما يمكننا القيام به بصفتنا إيرانيين أن نشارك في هذه التجمعات وندين الهجمات الأمريكية والإسرائيلية غير الأخلاقية التي تستهدف المدنيين.
1: لم تبدأ قصة الضحايا هذا الأسبوع فحسب، فعلى بعد أشهر قليلة تعود الذاكرة إلى صباح 28 من فبراير الماضي إلى مدينة ميناء غير البعيدة جغرافيا عن موقع الضربة الأخيرة، حيث أصاب قصف أمريكي مجمع مدرسة شجرة طيبة الابتدائية في واحدة من أكثر حوادث الحرب دموية بحق المدنيين كما تقول السلطات الإيرانية. هنا قتل أكثر من 100 طفل ضمن حصيلة وصلت وفق تحقيقات صحفية مستقلة إلى ما يقارب 170 مدنية.
4: نريد أن نقول للعالم: أين حقوق الإنسان؟ أين أولئك الذين يزعمون أنهم يتابعون حقوق الحيوانات ويدافعون عنها؟ أين هم من متابعة حقوق هؤلاء الأطفال المظلومين؟ أين هم من دماء النساء والأطفال التي أريقت على أرضنا بأيد أمريكية وصهيونية؟
1: مطالبات الشارع هنا بفتح تحقيقات ومساءلة عن الضربات التي أوقعت مدنيين، بينما تستخدم طهران هذه الحوادث في خطابها السياسي والقانوني ضد واشنطن. هنا في ميدان الثورة لا تبدو الحرب بالنسبة إلى هؤلاء مجرد مواجهة بين واشنطن وطهران أو حسابات عسكرية في مضيق هرمز، بل أصبحت صور المدنيين جزءا من هذه المواجهة ووقودا لغضب يعود إلى الشارع مع كل جولة جديدة من التصعيد. سامي برهم، ترتي عربي، طهران.
0: قالت مصادر عسكرية وطبية يمنية إن أكثر من 60 قتيلا سقطوا في الاشتباكات التي تدور منذ صباح اليوم بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي في محافظة تعز. وقد أعلن مصدر عسكري يمني السيطرة على مرتفعي سعيد طه وذيبان في محافظة حيفان الاستراتيجية بالمحافظة، واستهدف الجيش اليمني بالمدفعية مواقع للحوثيين في الكسارة غرب مدينة مأرب، كما شنت طائرات القوات المسلحة غارات على مخازن للحوثيين في الحزم بالجوف.
5: تتسع رقعة المواجهات في غرب اليمن مع تجدد الاشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين في محافظة تعز، بالتزامن مع تصعيد جوي طال مواقع الجماعة في الساحل الغربي والحديدة. القوات الحكومية أعلنت بدء هجوم معاكس في جبهة جنوب الجراح بمساندة وحدات من قوات العمالقة، فيما تحدثت وسائل إعلام يمنية عن سيطرة القوات الحكومية على مرتفعي سعيد طه وذيبان في مديرية حيفان جنوب تعز. وعلى امتداد جبهات الساحل الغربي، قال المركز الإعلامي للجيش اليمني إن الطيران الحربي نفذ أكثر من 15 غارة استهدفت مواقع وتجمعات وآليات للحوثيين في محافظتي تعز والحديدة، فيما سيطر الحوثيون وفق مصادر محلية وعسكرية على منطقة قهبان وجبل الشيخ سعيد بعد هجوم استخدمت فيه أسلحة ومعدات ثقيلة، وهي مواقع تشرف على طرق الإمداد باتجاه الكدحة والمخا والساحل الغربي، ما يعني منح الحوثيين قدرة أكبر على الضغط على غرب تعز. تصعيد يأتي بعد يومين من معارك وصفت بأنها الأعنف منذ سنوات، وأوقعت أكثر من 120 قتيلا من الطرفين خلال يومي الخميس والجمعة، وأسفرت بحسب الأمم المتحدة عن نزوح 1790 أسرة خلال يومين مع تصاعد المواجهات في محافظة تعز، فيما يحذر مجلس القيادة اليمني من انتقال القتال باتجاه مضيق باب المندب.
0: سقط أكثر من 4 قتلى و9 جرحى جراء قصف حوثي استهدف مركبات على طريق هيجة العبد في محافظة تعز اليمنية. وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية إن الطريق مزدحم بالمسافرين، وهو طريق رئيس يربط محافظة تعز بالمحافظات الجنوبية، وأضافت أن المصابين نقلوا إلى مستشفيات في مدينة التربة. أفادت مصادر لبنانية بمقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين بغارات على بلدات في قضاء صور والنبطية جنوبي لبنان والبقاع الغربي. وقالت المصادر اللبنانية إن جيش العدو نفذ تفجيرا في بلدة المنصوري بقضاء صور، ومشط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة الطيري في محافظة النبطية. وأفادت بأن غارتين من الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفتا بلدة المنصوري. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين بينهم نساء وأطفال في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على مناطق في جنوب البلاد وشرقها مساء الجمعة. وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة أن الغارة استهدفت الرمادية في قضاء صور وأدت إلى مقتل شخص وإصابة 15 آخرين بينهم مسعفون. كما أسفرت الغارة على كفر رمان وميفدون في قضاء النبطية عن سقوط قتيلين وأربع إصابات، بينما سجلت 3 إصابات في النبطية الفوقى وإصابة واحدة في البقاع الغربي وفق نص البيان. رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالإفراج عن الدفعة الأولى من المحتجزين اللبنانيين لدى إسرائيل، ودعا عون إلى استكمال خطوات إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة سياسة السيادة اللبنانية كاملة. وقال إن الخطوة تؤكد أهمية استكمال ما نص عليه إطار العمل الثلاثي بما يضمن استعادة كامل الأراضي اللبنانية وعودة جميع المحتجزين. وجدد عون تمسكه بأن يكون السلاح على الأراضي اللبنانية حصرا بيد القوى الشرعية، وأن تكون سيادة للدولة وحدها.
6: من هذا المسار شق موكب الصليب الأحمر الدولي طريقه ذهابا وإيابا بعد أن تسلم عند معبر الناقورة الحدودي جنوب لبنان 4 أسرى محررين من السجون الإسرائيلية، هم لبنانيان وسوريان.
7: وضع خي الصحي الحمد لله منيح، والأسرة اللي طلعوا كمان منيح بخير وعافية. لا ما كنا عارفين انه مأسور. عرفنا امبارح الساعة 10 الصبح اجاني اتصال انه خيي ضمن الاسرة اللي رح يتم الافراج عنهم.
6: اطلاق سراح دفعة من الاسرة كان مناسبة لاهالي الاسرة المعتقلين في السجون الاسرائيلية للحصول على اي معلومات تتعلق بمصير ابنائهم.
8: نشدنا الهيئات الانسانية، قلنا لحد هاللحظة هذه ما في ولا خبر عن ابني مليه بخير ولا مش بخير. نحن بنعرف انقصر من بلده عايث الشعب، ما انقصر من الجبهه، ما انقصر من من من من غير بلده، وابني مدني، ابني ممرض ومسجل بنقابه الاطباء.
6: بالتوازي مع الشروع في معالجه ملف الاسرى، كانت اسرائيل تعلن سيطرتها العملياتيه على مرتفعات علي الطاهر، اعلان تخوف معه متابعون من ان يكون مقدمه لعمل عسكري اكبر خلال المرحله المقبله.
9: السيطرة الإسرائيلية أو احتلالها، هذا يعني أن إسرائيل ستتطلع إلى أهداف أخرى، يعني ستكون قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى مدينة النبطية ومن ثم مرتفعات أو جبل علي الطاهر ويعني إقليم التفاح. وربما هناك بحسب الخبراء الاستراتيجيين قد يكون هناك تغول إسرائيلي باتجاه البقاع.
6: وإزاء التطورات سواء المتعلقة بملف الأسرى أو بمحور علي الطاهر، تنصب الجهود الدولية لعقد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة ما بين لبنان وإسرائيل في محاولة للوصول إلى التفاهمات المطلوبة لاستكمال تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي. ما بين معالجة ملف الأسرى وإعلان إسرائيل سيطرتها على مرتفعات علي الطاهر، ثمة فاصل ما بين الجهد الدبلوماسي والتصعيد العسكري، فإما أن تنجح الدولة بفرض مقاربتها للحل السلمي في جنوب لبنان، أو أن يعود التوتر العسكري إليه من بوابة علي الطاهر. أحمد شلحة، تريتي عربي، من مدينة صور جنوبية لبنان.
0: توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية الرزانية والأصبح بريف القنيطرة جنوب غرب سوريا، وأقامت حاجزا مؤقتا قبل انسحابها. ونفذت القوات عمليات تفتيش في عدد من أحياء بلدة الأصبح دون ورود أي حالة اعتقال حتى الآن. استهدف قصف مدفعي تل أحمر شرقية محافظة القنيطرة بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة في المنطقة. أصيب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وأطلقت آليات الاحتلال العسكرية النار في محيط مفترق السنافور شرق حي التفاح بمدينة غزة، وذلك بالتزامن مع تحليق مسيرات كواد كابتر. كما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف متتالية في محيط موقف الشجاعية، وأطلقت زوارقه النار تجاه ساحل خان يونس جنوب القطاع. قالت قوات الدفاع المدني في غزة إن طواقمها انتشلت 55 جثمانا ورفاة لشهداء فقدوا تحت أنقاض مبنى لعائلة ملكة في منطقة الزيتون بعد أن كان مأهولا بأكثر من 60 شخصا نزحوا إليه قبل نحو عامين. وقال الدفاع المدني إن طواقمه بحثت لليوم الثالث على التوالي عن أكثر من 60 جثمانا من عائلة ملكة، وقد استطاعت انتشال معظمهم وسيشيعون مجتمعين مطلع الأسبوع القادم. وأشارت إلى صعوبة عمليات البحث بسبب محدودية الأجهزة والآليات الثقيلة. كما دعا الدفاع المدني المنظمات والمؤسسات الدولية الإنسانية إلى تكثيف جهودها لتوفير الآليات اللازمة لانتشال أكبر عدد من الجثامين المفقودة تحت المباني المدمرة. في الأثناء تواصل طواقم الدفاع المدني في مخيم صيرات وسط قطاع غزة أعمال إزالة ركام برج المهندسين المكون من 6 طوابق من أجل الوصول إلى جثامين نحو 200 شهيد ما زالوا عالقين تحته منذ قصفه في نوفمبر 2023.
10: نحو 3 أعوام مرت على هذه المجزرة التي ارتكبت بحق العائلات الفلسطينية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وبالتحديد في برج المهندسين الذي يتكون من 6 طبقات ودمرته إسرائيل في نوفمبر من العام 2023 على رؤوس ساكنيه، وأدى ذلك لاستشهاد وفقدان المئات من سكان هذه البناية، وجرى العثور على نحو 100 شهيد في عمليات البحث التي جرت في الأيام الأولى للاستهداف، ولكننا نتحدث الآن عن نحو 200 مفقود لازالت جثامينهم تحت أنقاض هذه البناية. تبدأ اليوم عمليات البحث عنهم وسط ظروف صعبة ومعقدة تعيشها طواقم الدفاع المدني في ظل انعدام توفر الإمكانيات اللازمة.
11: مشاعر الفقدان، عجز، قهر، شهداء تحت الأنقاض لا نستطيع أن نكرمهم، أن ندفنهم. كل يوم بمر علينا جرح، ألم، فقدان، وأنت تشعر كيف سقط هذا البرج. إخواننا، بناتنا، أولادنا موجودين تحت الثرى، لا نستطيع أن ندفنهم. 8 أشخاص الآن، أنا فقط 25 نفر دفنت، تقريبا 16-17 وظل 8-7 ما دفنتهم.
10: في انتظار دفن أبنائهم وتكريمهم مع استمرار حرب الإبادات الجماعية والمعاناة التي تشهدها مناطق قطاع غزة في ظل النزوح المتكرر، عمليات القصف التي تكاد لا تتوقف على القطاع، والجرح النازف الذي لا يتوقف حتى بدفن أبنائهم والعثور على ما تبقى من جثامينهم. وائل الحلبي، تراتي عربي، مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
0: قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن هناك أكثر من 8000 جثمان تحت الأنقاض، مؤكدا الحاجة إلى معدات وأدوات لانتشال آلاف الجثث من تحت الأنقاض.
12: هناك أكثر من 8000 جثمان تحت الأنقاض موزعين على أكثر من 300 بناية في قطاع غزة. يوميا العوائل تتواصل مع طواقم الدفاع المدني، متى ستخرج أبناءنا من تحت الأنقاض؟ اليوم نعمل بإمكانيات محدودة جدا، حفار واحد الذي نعمل به الآن في غزة أو في القطاع بشكل عام لإخراج الضحايا من تحت الأنقاض، لكن هناك حقيقة يعني فرحة عارمة لدى الأسر التي نتمكن من إخراج أبنائها، حتى لو أنهم رفات، حتى لو أنهم يعني عبارة عن قطع صغيرة، لكن في نهاية المطاف ترتاح هذه الأسرة عند استخراج أبنائها ودفن أبنائها ومورتهم الثرى. لكن أن يبقى الأسر وتبقى الأسر بهذه الطريقة تحت الأنقاض دون معرفة مصيرها، هذا حقيقة مأساة إلى العوائل والأسر، لكن الإمكانات الموجودة بكل أسف لا تكفي.
0: اعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين خلال عمليات دهم واعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. اعتقل فلسطيني مع والدته خلال اقتحام قرية تنين جنوب مدينة جنين. كما اعتقل آخران في قرية بيتين قضاء رام الله، واعتقل 5 في الحي الشرقي لمدينة جنين. وأطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي والقنابل الصوتية خلال اقتحامه مخيم قلنديا.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مبعوثيه سيتوجهان إلى موسكو وكييف حاملين مقترحا أمريكيا لإنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. بدوره اقترح الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا يقضي بتعليق الضربات الجوية المتبادلة طوال مدة المباحثات الدبلوماسية.
1: تهدئة تلوح فوق الميدان، فموسكو وكييف تستعدان لمعركة من نوع آخر توضع فيها الشروط وتحدد مسافات الخلاف قبل العودة المحتملة إلى طاولة التفاوض. واشنطن تعيد تحريك المسار السياسي، ويرسل الرئيس دونالد ترامب ستيف ويتكوف وجارل كوشنر إلى موسكو للقاء فلاديمير بوتين، ثم إلى كييف للقاء فلوديمير زيلينسكي في محاولة لتضييق الفجوة واستئناف التفاوض.
2: لدينا فكرة للسلام، أرسلت ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وهما مفوضان بارعان لنرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق، وقد تكون هناك فرصة جيدة لتحقيق ذلك.
1: وفي الأثناء تسبق المحادثات مؤشرات على تهدئة ميدانية، فزيلينسكي يقترح وقفا متبادلا للضربات الجوية طوال مدة المباحثات، وكأن اختبار النيات يبدأ من السماء قبل أن يصل إلى الطاولة. كما تتحدث وسائل إعلام أوكرانية عن أوامر لبعض الوحدات بوقف إطلاق النار على خط التماس بين 5 و 8 من سبتمبر، لكن الدبلوماسية تتحرك والميدان لم يهدأ تماماً، فالمسيرات الروسية تواصل ضرب أهداف داخل أوكرانيا، فيما تقول موسكو إن الوضع على الأرض يتحول لمصلحتها وتطالب واشنطن بأخذ ذلك في الاعتبار. وهنا تبدأ معركة الشروط، كييف تعرض تهدئة وموسكو تستند إلى ما وصفه نائب وزير الخارجية الروسي بمكاسب ميدانية، وأن على واشنطن البحث على مساحة تجمع الطرفين مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع على الأرض الذي يتحول لصالح موسكو ضد كييف وفق قوله. بين وقف نار محتمل وتسوية ما تزال بعيدة، يبقى ما يجري على الأرض عاملاً حاسماً في تحديد ما سيحمله كل طرف معه إلى الطاولة. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: للمزيد انضم إلينا من كييف مراسل تيريتي عربي صفوان جولاق، وتنضم إلينا أيضا من موسكو مراسل تيريتي عربي كاتيا طعمة. أرحب بكما. نبدأ معك كاتيا، مع قرب وصول الوفد الأمريكي الذي يضم مبعوثي الرئيس الأمريكي، ما هي التوقعات في موسكو لهذا اللقاء؟
3: بالفعل محمد، منذ قليل استقبل مبعوث الرئيس الروسي مبعوث الرئيس الأمريكي ورجل الأعمال كوشنر في مطار فنوكوفا. طبعا المبعوثان أو الوفد وصل إلى موسكو لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقد طبعا توجه هذا الموكب نحو منطقة الكرملين المتوقع أن تعقد فيها هذه المحادثات مع الجانب الروسي أو بالتحديد مع الرئيس الروسي. هذه المحادثات طبعا بحسب ما تحدثت عنه منذ الصباح وزارة الخارجية الروسية، أكد نائب وزير الخارجية الروسي ريبكوف بأنه طبعا الأهم في هذه المحادثات أن يكون الجانب الأمريكي مقتنع بالوضع المتغير على الأرض في منطقة الحرب الروسية الأوكرانية، بأن طبعا الأهداف التي تسيطر عليها روسيا في والتقدم الذي تحرزه هو يجب أن يؤخذ في عين الاعتبار في هذه المحادثات التي ستجري. بالإضافة لذلك طبعا أكدت الخارجية أنه على ضرورة أن لا يخضع الجانب الأمريكي للضغوطات المعارضة لهذه التسوية طبعا، وما يقصد به طبعا الجانب الأوروبي الذي كان قد عارض التسوية، قد تم الاتفاق عليها تسوية ما تم الاتفاق عليها خلال القمة التي عقدت العام الماضي بين الرئيسين الأمريكي والروسي طبعا. ويرافق هذه المحادثات كان هناك استهداف واسع النطاق من قبل القوات الروسية للأراضي الأوكرانية، وبالتحديد تم استهداف أهداف في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف من قبل الجانب الروسي، أعلنت عن سيطرة على قرية جديدة في

0: دونيتسك منذ قليل الدفاع الروسية. هذا طبعا يرافق المحادثات التي ستجري اليوم وتتبعها المحادثات غدا في كييف. محمد،
1: شكرا جزيلا لك. إذن كاتيا، دعيني أحدث الخبر بأن الوفد الأمريكي وصل فعلا إلى موسكو وهم في طريقهم للقاء الرئيس الروسي، حسب مراسلة تريتي عربي في موسكو. كاتيا، ننتقل إليك. صفوان، كيف يراقب الجانب الأوكراني هذا اللقاء؟
2: بالتأكيد محمد، هنالك تعويل على هذا اللقاء، لا سيما وأنه يأتي في إطار مساعي أوكرانية ومطالب أوكرانية بوقف لإطلاق النار وصولا إلى سلام عادل كما تريد أوكرانيا وكما يردد مسؤولوها بشكل متكرر. ولكن هنا دعني أنتقل سريعا إلى مؤشرات بعضها إيجابية وبعضها الآخر سلبية، وسلبية للغاية. فيما يتعلق بالمؤشرات الإيجابية، هنالك حالة هدوء تنعم بها إن صح التعبير العاصمة الأوكرانية كييف منذ بداية هذا اليوم، على عكس ما كان عليه الحال وبشكل متكرر خلال الأيام الماضية. المسيرات توقفت عن الدخول إلى أجواء مقاطعة كييف وصولا إلى العاصمة الأوكرانية كييف مع صباح هذا اليوم، وهذا بحد ذاته يعتبر مؤشرا إيجابيا. ولكن الهدنة التي أعلنها الأوكرانيون على الجبهة هدنة من جانب واحد قوبلت على ما يبدو بالرفض من قبل روسيا، وهذا ما دفع هيئة الأركان إلى إصدار بيان مفاده أن العمليات القتالية استؤنفت على وتيرتها السابقة بحكم أن الروس لم يلتزموا بذلك على الجبهات. ولكن كما ذكرت، المؤشر الإيجابي هو ذلك المتعلق بوقف دخول المسيرات نحو العاصمة الأوكرانية كييف ونحو كثير من المقاطعات والمدن الأوكرانية. هنالك مؤشر سلبي وسلبي للغاية لمح إليه الرئيس الأوكراني، قال إن الروس استهدفوا خلال ساعات الليل مطارين في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، مطار كييف ومطار في مقاطعة أو في منطقة مدينة بوريسبل، وذلك بعدد من المسيرات والصواريخ البالستية. قال زيلينسكي إنه كان من المخطط أن يصل المبعوثان الأمريكيان إلى كييف عن طريق هذين المطارين عن طريق الجو، الأمر الذي أيضا لم يحدث منذ بداية الحرب. وقال إن الروس يريدون بذلك التصعيد، وإن بلاده تدرس الآن إجراءات مماثلة تأخذ بعين الاعتبار هذه الإجراءات التي قامت بها روسيا ضد هذين المطارين. فيما يتعلق بجبهات القتال، هنا نعود إليها. حقيقة الأرقام التي أعلنتها هيئة الأركان تشير أيضا إلى منحا تصاعديا على جبهات القتال وخاصة في مقاطعة دونيتسك. الرقم الذي أعلنته الهيئة فيما يتعلق بعدد الهجمات الروسية يشير إلى 200 إلى أكثر من 230 هجوما، وهذا رقم يعتبر أكثر بكثير مما جرت عليه العادة على الأقل خلال الأيام الماضية. أيضا الأرقام المتعلقة بعدد الطلعات الجوية وعدد القنابل الجوية الموجهة التي استخدمتها روسيا خلال يوم واحد تشير إلى ذلك المنحى التصاعدي. أيضا عمليات القصف التي تعرضت لها مقاطعات الشمال تشيرنيهيف سومي تشير إلى ذلك. في سومي وحدها قصفت أكثر من 12 بلدة، وأدى ذلك إلى إصابة ما لا يقل عن 5 أشخاص. كان هنالك قصف على مدينة دنيبرو على منشأة صناعية فيها أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين، والإحصائية هذه مرشحة للتغير. كان هنالك قصف على مركز تجاري ضخم في مقاطعة ميكولايف، الأمر الذي أدى إلى حرائق واسعة ودمار واسع لحق بذلك المستودع. وبالتالي الضربات التي شهدتها ساعات الليل قبل توقف المسيرات عن دخول الأجواء تشير أيضا إلى ذلك المنحى التصاعدي وإلى تلك المؤشرات السلبية التي بدأنا الحديث عنها.
1: شكرا جزيلا لك صفوان جولاق، كنت معنا من كييف، وأيضا الشكر لكاتيا طعمة كانت معنا من موسكو. ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الولايات المتحدة تستهدف ناقلة نفط إيرانية قرب جزيرة خارك، وترامب يهدد بقصف مواقع تخزين اليورانيوم في إيران. أكثر من 60 قتيلا في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي في محافظة تعز. هجوم روسي على مقر الأمن الأوكراني في العاصمة، ومبعوث ترامب في كييف غدا للمرة الأولى. ختام النشرة، في أمان الله.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
3: الله يكتب للأطفال من شان البلد، المرأة من الزوج.

0: في مدينة بوسطن الأمريكية يقود سام سيارته مواظبا على ما دأب عليه منذ وقت طويل، صناعة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.
1: After he was interrogated, the police returned his kippah with the Palestinian flag.

0: Growing up, the narrative around Israel was incredibly one-sided and the portrayal of
1: أثناء نشأتي كانت السردية حول إسرائيل أحادية الجانب بشكل لا يصدق، وكان تصوير العرب سطحيا جدا وعنصريا. المرة الوحيدة التي كانت تذكر فيها إسرائيل كانت عند الحديث عن أنها أرضنا وأن العرب يريدونها فقط لأننا نملكها، ولم يكن هناك أي نقاش عن النكبة أو عن الخسائر التي عانى منها الفلسطينيون.
2: قبل أن يصل سام إلى برنامج المخنة عنوان حكايتنا، كانت القصة قد تشكلت بالفعل. إسرائيل حقيقة واحدة، والفلسطينيون إما غائبون عن الرواية أو حاضرون يشكلون تهديداً. البداية كانت في نيويورك، في بيئة دينية اخترقت السياسة بعمق بعض دوائرها وليس الكل. وأي سياسة؟ سياسة عمادها سردية تلقن للأطفال والفتيان والفتيات عن أرض موعودة وحقوق موروثة وهوية وعدو.
1: لقد أخذت السردية إلى حد ما كأمر مسلم به. أتذكر في الصف السادس حاخاماً يتحدث عن أن جميع العرب يريدون فقط قتلنا ويريدون هذه الأرض لأننا نملكها، وأتذكر أنني فكرت أتساءل إن كان هناك صف من الأطفال العرب في مكان ما يقال لهم الشيء نفسه عنا.
2: في الغالب كانت الفجوة في المعرفة كافية كي يسيطر التبسيط.
1: هناك مئات الآيات في التوراة التي تقول إن عليك أن تحب جارك وتساعده، وإحدى أكثر الوصايا تكراراً في التوراة هي مساعدة الغريب والأجنبي. لكن الواقع الذي كنت أعيشه كان مختلفاً جداً بينما كنت أتعلمه والطريقة التي كان يتحدث بها حاخاماتي. كنا نسمع هذه الآيات، ثم بعد ذلك مباشرة كان حاخاماتنا يقولون أشياء فظيعة عن العرب والفلسطينيين والأقليات الأخرى.
2: وهكذا يتخرج سام من المدرسة، فيصبح الالتحاق بأحد برامج الدراسة في إسرائيل فيما يعرف بالسنة الفاصلة قبل الجامعة خيارا طبيعيا تقريبا.
1: شقيقتي التحقتا به وصهري فعل ذلك وكل الأشخاص من حولي فعلوا ذلك. أخبرني حاخام عن البرنامج وروج لفكرة أننا لن نتعلم طوال اليوم فقط، بل سيكون لدينا نشاط بدني وتجربة عملية.
2: في الظاهر يبدو برنامج المخين مزيجاً من الدراسة والتطوع والنشاط البدني، لكن الاسم نفسه كان يحمل وظيفة أخرى، مخينة أي التحضير. تحضير لماذا؟ المخينة ليس برنامجاً تعليمياً عادياً، بل برنامج تحضيري غالباً لما قبل الجيش. يختلط فيه التعليم الديني بالعسكرة، ويفتح أمام الشبان اليهود القادمين من الخارج باب التجنيد والانخراط في المشروع الاستيطاني.
1: مخينة تعني التحضير بالعبرية، وهو في الأساس برنامج ما قبل الجيش. هناك مخينات داخلية للأولاد الإسرائيليين الذين يعلمون أنهم سيذهبون إلى الجيش لاحقاً، ثم يوجد المخين الدولي حيث لا يجري تجنيدنا في الجيش تلقائياً، لكن الهدف هو أن نبقى ونحصل على الجنسية الإسرائيلية وننخرط في الجيش بعد ذلك.
2: أكثر من ذلك، لم يكن النطاق الجغرافي لهذا البرنامج. إسرائيل ضمن حدود ما قبل عام 1967.

0: أول مرة أتذكر أنني سمعت فيها عبارة الخط الأخضر كانت بعد أن سجلت في برنامج المخينة، وكان ذلك في سياق الإشارة إلى المستوطنة غير القانونية إفرات. فتاة من عمري علقت ممتدحة: بعد الخط الأخضر أنت صهيوني جيد جدا، كل ما كنت أعرفه أن هناك خطا أخضر وأن الوجود بعده أمر جيد.
1: حتى اللغة اليومية كانت تعيد تشكيل المكان، كل شيء على هذه الأرض يختصر في اسم واحد: إسرائيل. يرى مؤرخون بارزون أرخوا للنكبة الفلسطينية والتطهير العرقي في فلسطين أن طريقة جذب الشباب اليهود إلى إسرائيل تغيرت مع الزمن.
2: أعتقد أن ذلك تغير، فحتى قيام دولة إسرائيل عام 48 وحتى في السبعينات كان الشباب اليهود ينجذبون تقريباً بوصفهم يهوداً علمانيين أكثر من كونهم متدينين. كانوا يخبرون عن الكيبوتس وعن الجانب الأكثر اشتراكية في إسرائيل. كانت الفكرة أن الصهيونية خلقت يهودياً جديداً، يهودياً حديثاً.
1: لا حاجة للقول إن الأمر

0: وبناء المملكة التوراتية نفسها التي يقرؤون عنها في العهد القديم وما إلى ذلك.
1: وبهذا المعنى لم تتغير البرامج وحدها، بل تغير الخيال السياسي الذي يدخل الشباب في فضائه. فالمسألة لم تعد فقط إقناعهم بالهجرة، هناك خطة أخرى.
2: I think that hasn't changed much. I mean, it's like they work with two.
0: هناك خطتان. الخطة ألف كانت منذ البداية عام 1948 وحتى قبل ذلك، وهي إقناع الشباب اليهود بالقدوم والهجرة والاستقرار. والخطة باء، إذا لم يتمكنوا من إقناعهم بالهجرة، هي أن يكونوا سفراء للصهيونية. وكانوا دائما يستفيدون من أن سن 18 أو 19 سن قابل للتأثر، وقد تبدو الحياة العسكرية فيه مثيرة.
1: في يوميات سام داخل البرنامج في مستوطنة إفرات، كان التعليم الديني جزءا من جدول أوسع.
3: في الصباح كنا ندرس النصوص اليهودية من الأسفار المقدسة أو التلمود، ثم بعد الظهر حسب اليوم كنا نذهب في رحلة أو نتطوع أو نذهب للركض، وفي مساء الأربعاء كنا نذهب إلى مكان قريب ونحصل على دروس أسبوعية في كراف ماغا، وما كانوا يسمونه دروس مكافحة الإرهاب.
1: في تلك التدريبات ظهرت صورة الفلسطيني هدفاً، ليست صورة مجردة بل هدف للرماية.
3: كانت هناك دروس أسبوعية في كراف ماغا، وهو أسلوب القتال الذي يستخدمه الجيش الإسرائيلي، وإلى جانب ذلك كانت هناك ما يسمونه دروس مكافحة الإرهاب. مرة أو مرتين كان لدينا تدريب على إطلاق النار، وأتذكر بوضوح شديد أن الهدف في تدريب إطلاق النار كان صورة عنصرية لفلسطيني، رجل عربي يرتدي كوفية ويحمل سكينة.
1: في رام الله حيث التماس اليومي مع الاستيطان، يرى باحثون أن التجربة أعمق من تدريب عابر. فالمعاهد التحضيرية التي تنظم هذه البرامج أيضاً وغيرها لا تعد جنوداً فقط، بل تعيد تشكيل الجندي المتدين بوصفه جزءاً من مشروع عقائدي وخلاصي.
4: هذه البرامج وهذه المؤسسات تعمل على إعادة صياغة الجندي المتدين بحيث يتعامل مع الفلسطينيين من منطلق خلاصي ومن منطلق عقائدي، وأن ما يقوم به هو مهمة إلهية وخلاصية، وبالتالي ينظر هذا الجندي الذي يتخرج من هذه المؤسسات بأنه يقدم نوع من العبادة أو المساهمة في المشروع الخلاصي، وبالتالي قتل الفلسطينيين أو التعامل مع الفلسطينيين هذه مهمة مقدسة بالنسبة لهذا الجندي.
1: هكذا تصبح المعاهد جزءا من إنتاج وعي قتالي ديني، لا مجرد إعداد بدني أو أكاديمي، وهي لا تقف خارج المشروع الاستيطاني بل في صلبه.
4: هذه البرامج هي تأتي في الإطار العام الأوسع ضمن المشروع الصهيوني، ولا سيما في مسألة السيطرة على الضفة الغربية، وبالتالي المعاهد التحضيرية ما قبل العسكرية هي موجودة في الضفة الغربية، موزعة على مستوطنات الضفة الغربية، وبالتالي تخلق نوع من الترابط بين الطالب في المعهد والضفة الغربية، على اعتبار أنها جزء من أرض إسرائيل الكاملة.
1: المستوطنات أصبحت فعلياً وجهة مفضلة لهذه البرامج، فمن يسيطر على الوزارات والمؤسسات التعليمية اليوم في إسرائيل ليس التيار القديم الذي كان يرسل الشباب إلى الكيبوتس، وإنما تحالف تيارات اليمين والصهيونية الدينية التي تقود إسرائيل اليوم.
0: ما فعلته الصهيونية هو التركيز على الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم، وبدل النظر إليها كنص روحي قال

0: قالت لا، هذا يثبت أن فلسطين تخص اليهود، وهذا التعليم مستمر في المستوطنات اليوم. يتم ربط الأماكن المذكورة في الكتاب المقدس بأماكن في الضفة الغربية أو الأردن أو سوريا أو لبنان، والقول إنها جزء من الوعد الإلهي وجزء من مملكة إسرائيل المستقبلية.
1: ومع مرور الوقت تحولت المعاهد الدينية إلى قناة لصعود التيار الديني القومي داخل الجيش ومؤسسات الدولة.
2: المعاهد التحضيرية ظهرت في نهايات الثمانينيات في محاولة لمعالجة أزمة نقص التجنيد في الجيش الإسرائيلي وتراجع الحافزية لدى الشرائح العلمانية، وبالتالي رأت القيادات الدينية آنذاك والحاخام إلي سيدان بالتحديد أن هذه هي فرصة لتعزيز موقع التيار الديني اليميني في صفوف الجيش.
1: برنامج آخر شبيه بني عكيفة. بني عكيفة حركة شبابية صهيونية دينية تعمل عبر أكثر من 40 دولة ولديها نحو 150 فرعاً.
2: مؤسسة بني عكيفة هي تمثل الإطار الشبابي للتيار القومي الديني في إسرائيل، تأسست في عام 1929، وهي أيضاً خرجت المجموعة الاستيطانية جوش إيمونيم الذين عملوا على تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية. إضافة إلى ذلك أن بني عكيفة هي لديها مؤسسة عالمية، وبالتالي تعمل أيضا على تجميع الشبان اليهود وتشجيع الهجرة والتطوع في القتال في ضد الفلسطينيين كما جرى في الحرب على قطاع غزة. وأشارت النتائج إلى أن قرابة 15% من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي في العام الأول من الحرب على قطاع غزة كانوا من خريجي المعاهد التحضيرية ما قبل العسكرية.
1: لكن مسألة الجمعيات لا تقف عند بني عكيفة وحدها، فهناك نمط أوسع، منظمات تقدم في الغرب أنها هيئات بيئية أو خيرية أو تعليمية تستفيد من إعفاءات ضريبية على حساب دافعي الضرائب في تلك البلاد، وارتباطها الفعلي هو بمصادرة الأرض والاستيطان والتجنيد، فضلاً عن تورط القائمين عليها في خطاب الإبادة.
0: منذ البداية كانت هناك منظمات غير حكومية تدعم جهات داخل إسرائيل تتعامل مع مصادرة الأرض والاستيطان، لكنها تقدم في الغرب كجهات بيئية، مثل الصندوق القومي اليهودي الذي يعرض في بريطانيا كمنظمة خضراء، بينما هو أداة للسيطرة على الأرض.
1: ويحصل الأمر تحت ناظري هذه الحكومات، رغم ادعاء بعضها مقاطعة كل ما يتعلق بأنشطة المستوطنات في الأراضي المحتلة.
0: الحكومات الغربية تعلم أن هذه جهات تقوم بتجنيد أشخاص للخدمة العسكرية في دولة أخرى. في معظم الحالات هذا انتهاك لأنظمة هذه الدول وقوانينها، لكنها تغض الطرف بسبب المصالح السياسية والعلاقات مع إسرائيل.
1: ومن الولايات المتحدة حيث نشأت سارة، وهو اسم مستعار اختارته لأسباب تتعلق بسلامتها وسلامة عائلتها كما تؤكد، إلى مستوطنات الضفة تبدو الرحلة نتاج مسار تربوي.
3: درست في مدرسة يهودية أرثوذكسية حديثة في الولايات المتحدة، وفي الصيف كنت أذهب إلى مخيم داخلي تابع لبني عكيفة. كانت الصهيونية إطاراً أساسياً في نشأتي، كل ما تعلمناه عن الانتفاضة الثانية كان يدور حول الضحية الإسرائيلية. لم نتعلم شيئاً تقريباً عن الفلسطينيين، وعندما كان يجرى الحديث عنهم كانوا يسمون دائماً العرب.
1: وفي خطاب التلقين ذاك لم يكن الفلسطيني صاحب أرض ورواية، بل مشكلة طارئة أو خطراً أمنياً.
3: تعلمنا أن الفلسطينيين ليسوا شعباً مستقلاً، وأن هويتهم حديثة أو مجرد رد فعل على الصهيونية. وتعلمنا أن العرب رفضوا السلام عام 1948، وأن حرب عام 1967 كانت معجزة، وأن الانتفاضة الثانية أثبتت أنه لا يوجد شريك للسلام.
1: وفي مخيمات بني عكيفة

0: كان الأمر أكثر كثافة.
1: كان من يديرونه إسرائيليون من التيار الصهيوني الديني، وكانوا يشجعوننا طوال الصيف على الانتقال إلى إسرائيل، وأي فرق بين إسرائيل والضفة الغربية كان يتجاهل أو يمحى.
0: لاحقاً بعد المدرسة الثانوية انتقلت سارة إلى سنة دراسية في القدس، وهناك زارت مواقع في الضفة الغربية.
1: بعد المدرسة الثانوية قضيت سنة دراسية في معهد ديني في القدس في مدرشت ليندنباوم. أخذنا البرنامج إلى موقع سوسيا الأثري لنتعلم عن التاريخ اليهودي في الأرض، وخصوصاً في الضفة الغربية.
0: أما سوسيا التي تتحدث عنها سارة فتقع جنوب الخليل في قلب مسافر يطا، وهي من أكثر المناطق تعرضاً لضغط الاستيطان والرعي الاستيطاني. ومثل سام ستتغير سارة لاحقاً.
1: أصف هذه الرحلة كنوع من التحطم. كانت هويتي مبنية بقوة على فكرة أنني صهيونية، وأن هذه الأيديولوجيا تعكس قيمي في الديمقراطية والحرية والتعددية. بدأت هذه الصورة تتشقق خلال سنة القدس عندما ذهبت إلى الخليل والتقيت فلسطينيين ورأيت شيئاً من الواقع على الأرض.
0: عند سام جاء سؤال عن الفصل العنصري انطلاقا من تجربة أمريكية يعرفها جيدا.
2: عندما كبرت وتعلمت عن تاريخ الولايات المتحدة مع العنصرية، وتعلمت عن الفصل العنصري في الجنوب وقوانين جيم كرو، كنت دائما أفكر لو كنت حيا في ذلك الوقت لكنت ضده. وعندما كنت في المخينة كان أحد الأشياء التي رأيتها وجعلتني غير مرتاح حقيقة أن الفلسطينيين والإسرائيليين كانت لديهم لوحات سيارات مختلفة.
0: ثم جاء رجل من بيت لحم حينها أدرك أن من كان يراه بعيداً كان جاراً فعلياً صاحب الأرض.
2: جاء رجل فلسطيني من بيت لحم في مثل عمري، طالب جامعي، ليتحدث في نادي هيلل في كلية هنتر حيث درست. ومنظمة هيلل عادة ما تكون منظمة صهيونية متطرفة جدا، لكن فرعنا كان أكثر انفتاحا بسبب طبيعة الطلاب. جاء هذا الشاب الفلسطيني ليتحدث ويعرض تجربته، وبيت لحم تقع مباشرة بجوار مستوطنة إفرات، وقد أثر ذلك في جدا. أتذكر أنني فكرت بسذاجة شديدة، أوه، كنا جيراناً.
0: عاد سام إلى تلك البلاد فسكن أولاً في تل أبيب، وكان يتردد كثيراً إلى الضفة، ثم عاش نحو 4 سنوات في القدس قبل أن يعيش لاحقاً فترة في أم الخير في مسافر يطا.
2: كان واضحاً بالنسبة لي أنه لا يمكنني الذهاب فقط والعيش في تل أبيب والقول إنني ضد الاحتلال دون أن أفعل شيئاً.
0: انخرط سام في النشاط ضد الاستيطان والاحتلال جنبا إلى جنب مع الفلسطينيين الذين صار بعضهم أصدقاء وقتل بعضهم الاحتلال.
2: صديقي عودة لهذالين قتل برصاص مستوطن في تموز من عام 2025، أصيب في رئته، وقد صور لحظة مقتله بنفسه. وعندما عثرنا على الفيديو لاحقا كان الأمر صادما. أما المستوطن الذي قتله يانون ليفي فلم يتعرض لأي عقوبة حقيقية، جرى اعتقاله ليلة واحدة فقط ووضعه تحت الإقامة الجبرية، ثم عاد في الأسبوع نفسه إلى القرية لمواصلة إرهاب السكان.
0: بين الولايات المتحدة والضفة المحتلة تبدأ الرحلة بسردية جاهزة عن الهوية والأرض، وتمر ببرنامج تعليمي يتحول إلى فضاء عسكرة واستيطان.
3: يجب أن أقول إن هناك ظاهرة أخرى لا يكتب عنها كثيراً، لأن الناس لا ينتبهون إليها ولا تدركها إلا عندما تكون هناك. فعدد لا بأس به من اليهود الشباب، وخاصة أولئك الذين يرسلون إلى المدارس الدينية اليشفوت، وهي مراكز الدراسة الدينية في القدس، وأنا أعرف ذلك لأنني عملت مع بعضهم. هؤلاء يأتون من أسر مفككة لا تعرف ماذا تفعل بأبنائها في الولايات المتحدة، فيصبح إرسالهم هناك نوعا من الحل. إنه حل ليس إيديولوجيا حتى، بل مجرد حل يشبه إرسال مراهق كثير المشكلات إلى مخيم صيفي أكثر انضباطا.
0: ويبقى السؤال، من يصنع هذه البرامج؟ من يمولها؟ ومن يدفع ثمنها؟ الفلسطينيون أصحاب الأرض أولاً؟ وشبان العالم الذين تجندهم إسرائيل وقوداً لحروب الإبادة والاحتلال؟

0: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth.
1: You know the truth.
2: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
3: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
4: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
5: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
6: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
7: نعم إذا فهمي.
6: نعم. أسرع وقت في كل وقت يعتقدون الآن.
8: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
9: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
4: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
10: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
11: ربنا خلصنا بين إيديهم. الحمد لله رب العالمين.
12: كيف الوضع اليوم؟ فش بعد الحريه، وبتمناها لكل اسير واسيره.
13: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
10: والله، شعور لا يوصف.
14: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
15: انعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
16: طبعا احلى شعور لما ادعو وكنت اقرا في القران. الحمد لله رب العالمين.
17: غزه رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
18: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
19: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
20: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حريه شعبنا، حريه ارضنا.
21: محمد
22: الولايات المتحدة تستهدف ناقلة نفط إيرانية قرب جزيرة خارك، وترامب يهدد بقصف مواقع تخزين اليورانيوم في إيران. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتا عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا. أكثر من 60 قتيلا في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي في محافظة تعز. هجوم روسي على مقر الأمن الأوكراني في العاصمة، ومبعوثات ترامب في كييف غدا للمرة الأولى.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن ناقلة نفط إيرانية تعرضت لاستهداف من جانب الولايات المتحدة قرب جزيرة خارك الميناء النفطي الرئيس لإيران. وقالت وكالة فارس إن دوي انفجارات سمع قرب الجزيرة من دون رصد دخان في المنطقة أو تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو وقوع إصابات. لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحتمال توجيه ضربات عسكرية وشيكة لموقع جبل رأس الفأس المحصن في إيران، مؤكدا أن واشنطن ترصد كامل التحركات الإيرانية. وقلل ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض من حجم المواجهة العسكرية الدائرة، واصفا إياها بالأمر السهل بالنسبة إلى الولايات المتحدة مقارنة بقدراتها العسكرية. وشدد الرئيس الأمريكي على أن القوات الأمريكية لا تخوض قتالا مباشرا في الوقت الراهن، مؤكدا فرض السيطرة الكاملة على حركة الملاحة في مضيق هرمز وخلو الممر المائي الاستراتيجي من أي ألغام بحرية. في المقابل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا أن بلاده تتجه تدريجيا نحو تبني عقيدة الهجوم الاستباقي لمواجهة التهديدات الخارجية، مؤكدا أن القانون الدولي يمنح طهران الحق في الدفاع الاستباقي عند مواجهة أي خطر أمريكي. وأوضح أكرمي نيا أن القوات الإيرانية استهدفت قواعد أمريكية تمتد من الأردن إلى الإمارات ودمرت أنظمة رادار ودفاع جوي داخلها، مشيرا إلى أن تحييد هذه المنظومات جعل استهداف المواقع الإسرائيلية والقواعد المرتبطة بها في المنطقة أسهل من السابق. تظاهر حشد من الإيرانيين في ميدان الثورة وسط العاصمة طهران تنديدا بالهجمات الأمريكية التي طالت المدنيين خلال التصعيد الأخير. ورفع المحتجون شعارات منددة باستهداف الأطفال والنساء مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن تلك الهجمات.
1: صوت الإيرانيين في ميدان الثورة وسط العاصمة طهران لا ينفك احتجاجا على الضربات الأمريكية المستمرة في محافظات البلاد. غضب أعاد إشعاله ما جرى في محافظة هرمزغان جنوبية إيران قبل أيام. حفل زفاف انتهى بين الأنقاض بعد أن أصابت ضربة أمريكية المكان وأوقعت قتلى وعشرات الجرحى. السلطات الإيرانية حملت الولايات المتحدة المسؤولية فيما تقول واشنطن إنها تراجع ملابسات الحادثة.
2: أنا طالبة إيرانية جئت من مدينة تبعد نحو 50 كيلومترا لإدانة أمريكا وإسرائيل، وهذا أقل ما أستطيع فعله تجاه هؤلاء الأطفال الذين دمر مستقبلهم.
3: أقل ما يمكننا القيام به بصفتنا إيرانيين أن نشارك في هذه التجمعات وندين الهجمات الأمريكية والإسرائيلية غير الأخلاقية التي تستهدف المدنيين.
1: لم تبدأ قصة الضحايا هذا الأسبوع فحسب، فعلى بعد أشهر قليلة تعود الذاكرة إلى صباح 28 فبراير الماضي إلى مدينة ميناء غير البعيدة جغرافيا عن موقع الضربة الأخيرة، حيث أصاب قصف أمريكي مجمع مدرسة شجرة طيبة الابتدائية في واحدة من أكثر حوادث الحرب دموية بحق المدنيين كما تقول السلطات الإيرانية. هنا قتل أكثر من 100 طفل ضمن حصيلة وصلت وفق تحقيقات صحفية مستقلة إلى ما يقارب 170 مدنية.
4: نريد أن نقول للعالم، أين حقوق الإنسان؟ أين أولئك الذين يزعمون أنهم يتابعون حقوق الحيوانات ويدافعون عنها؟ أين هم من متابعة حقوق هؤلاء الأطفال المظلومين؟ أين هم من دماء النساء والأطفال التي أريقت على أرضنا بأيد أمريكية وصهيونية؟
1: مطالبات الشارع هنا بفتح تحقيقات ومساءلة عن الضربات التي أوقعت مدنيين، بينما تستخدم طهران هذه الحوادث في خطابها السياسي والقانوني ضد واشنطن.
5: هنا في ميدان الثورة لا تبدو الحرب بالنسبة إلى هؤلاء مجرد مواجهة بين واشنطن وطهران أو حسابات عسكرية في مضيق هرمز، بل أصبحت صور المدنيين جزءا من هذه المواجهة ووقودا لغضب يعود إلى الشارع مع كل جولة جديدة من التصعيد. سامي برهوم، تريتي عربي، طهران.
0: قتل أكثر من 60 شخصا بينهم مدنيون إثر تجدد الاشتباكات العنيفة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي بمحافظة تعز جنوب غرب البلاد، وفق ما نقلته وكالة فرانس بريس عن مصادر عسكرية وطبية. وأفادت مصادر عسكرية حكومية بمقتل 26 جنديا أثناء التصدي لهجمات شنها الحوثيون. في المقابل أكدت مصادر مقربة من الحوثيين مقتل 31 عنصرا. على الصعيد الإنساني أفاد مصدر طبي داخل مدينة تعز بمقتل 6 مدنيين جراء قصف صاروخي استهدف حافلة نقل ركاب.
6: تتسع رقعة المواجهات في غرب اليمن مع تجدد الاشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين في محافظة تعز، بالتزامن مع تصعيد جوي طال مواقع الجماعة في الساحل الغربي والحديدة. القوات الحكومية أعلنت بدء هجوم معاكس في جبهة جنوب الجراح بمساندة وحدات من قوات العمالقة، فيما تحدثت وسائل إعلام يمنية عن سيطرة القوات الحكومية على مرتفعي سعيد طه وذيبان في مديرية حيفان جنوب تعز. وعلى امتداد جبهات الساحل الغربي، قال المركز الإعلامي للجيش اليمني إن الطيران الحربي نفذ أكثر من 15 غارة استهدفت مواقع وتجمعات وآليات للحوثيين في محافظتي تعز والحديدة، فيما سيطر الحوثيون وفق مصادر محلية وعسكرية على منطقة قهبان وجبل الشيخ سعيد بعد هجوم استخدمت فيه أسلحة ومعدات ثقيلة، وهي مواقع تشرف على طرق الإمداد باتجاه الكدحة والمخا والساحل الغربي، ما يعني منح الحوثيين قدرة أكبر على الضغط على غرب تعز. تصعيد يأتي بعد يومين من معارك وصفت بأنها الأعنف منذ سنوات، وأوقعت أكثر من 120 قتيلا من الطرفين خلال يومي الخميس والجمعة، وأسفرت بحسب الأمم المتحدة عن نزوح 1790 أسرة خلال يومين مع تصاعد المواجهات في محافظة تعز، فيما يحذر مجلس القيادة اليمني من انتقال القتال باتجاه مضيق باب المندب.
0: متابعة للتطورات، ينضم إلينا من مأرب خليل المليكي مراسل تيرتي عربي. أهلا بك خليل، ضعنا في صورة آخر المستجدات خليل.
7: نعم محمد، ما يحدث في تعز هو أن الاشتباكات لم تهدأ حتى ظهر هذا اليوم في منطقة البرح. يقول مصدر طبي بأن هناك ما يزيد على 200 جثة من عناصر جماعة الحوثي وصلت إلى مستشفى البرح. هذا المصدر يقول بأن هؤلاء أو هذه الجثث هي من جبهات متعددة، ومن شرق من غرب مدينة تعز، وكذلك من ساحل محافظة من ساحل تعز ومن الجراحي، ومن حيث تشتد المعارك وحيث الهجوم الواسع الذي شنته قوات المقاومة الوطنية مسنودة بقوات العمالقة ودرع الوطن. كذلك لم تهدأ الاشتباكات جنوب محافظة تعز، كانت قد هدأت صباح اليوم لساعات، ثم عاود الظهر اليوم الاشتباكات العنيفة في جبهة حيفان. هناك محاولة من جماعة الحوثي لاستعادة المواقع التي خسرتها. يقول محور تعز بأن الحوثيين حاولوا العودة إلى مواقعهم لكن هذه المحاولات فشلت. كذلك شرق مدينة تعز تحدث اشتباكات متقطعة في منه وهجوم لجماعة الحوثي في محاولة، كما يقول محللون عسكريون، أنها محاولة من جماعة الحوثي لتشتيت جبهات تعز وحتى تعيد ما خسرته صباح اليوم في منطقة حيفان المطلة على طريق تعز عدن. كذلك كما تحدثت المصادر الطبية أن القتلى وصلوا إلى 6 من المدنيين في القصف الذي شنته جماعة الحوثي بصاروخ بالستي على طريق هيجة العبد. هذا الطريق يعتبر خلال اليوم هو الوحيد الذي يمد تعز ربما وطريق السفر الوحيد خلال هذا اليوم نتيجة المعارك على طريق المخا وطريق الوازعية وكذلك طريق البرح، المعارك الشديدة التي أخرجت الناس من قراهم ومن تلك المدن وأصبحوا يبحثون عن مساكن خلال هذا اليوم كما تقول وحدة النازحين. كذلك وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الشؤون الاجتماعية اليمنية وجهت نداء استغاثة إلى المنظمات الدولية والإنسانية العاملة في اليمن بأن تغيث هؤلاء النازحين الذين وصلوا أكثر من 1700 أسرة نزحوا من مقبنة ومن جبل حبشي وكذلك من مناطق الأشروح وبني بكاري. هذا النزوح لم يتوقف منذ مغرب أمس حتى اللحظة. كذلك يقول الجيش اليمني هنا في
0: نعم خليل، إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال بخليل المليكي، شكرا جزيلا له على كل حال. أفادت مصادر لبنانية بمقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين بغارات على بلدات في قضاء صور والنبطية جنوبية لبنان والبقاع الغربي. وقالت المصادر اللبنانية إن جيش العدو نفذ تفجيرا في بلدة المنصور بقضاء صور ومشط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة الطيري في محافظة النبطية. وأفادت بأن غارتين من الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفتا بلدة المنصور. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين بينهم نساء وأطفال في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على مناطق في جنوب البلاد وشرقها مساء الجمعة. وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة أن الغارة التي استهدفت الرمادية في قضاء صور أدت إلى مقتل شخص وإصابة 15 آخرين بينهم مسعفون. كما أسفرت الغارات في كفر رمان وميفدون في قضاء النبطية عن سقوط قتيلين و4 إصابات، بينما سجلت 3 إصابات في النبطية الفوقة وإصابة واحدة في البقاع الغربي وفق نص البيان. رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالإفراج عن الدفعة الأولى من المحتجزين اللبنانيين لدى إسرائيل، ودعا عون إلى استكمال خطوات إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة السيادة اللبنانية كاملة. وقال إن الخطوة تؤكد أهمية استكمال ما نص عليه إطار العمل الثلاثي بما يضمن استعادة كامل الأراضي اللبنانية وعودة جميع المحتجزين. وجدد عون تمسكه بأن يكون السلاح على الأراضي اللبنانية حصرا بيد القوى الشرعية وأن تكون السيادة للدولة وحدها.
8: من هذا المسار شق موكب الصليب الأحمر الدولي طريقه ذهابا وإيابا بعد أن تسلم عند معبر الناقورة الحدودي جنوب لبنان 4 أسرى محررين من السجون الإسرائيلية، هم لبنانيان وسوريان.
9: وضع خي الصحي الحمد لله منيح، والأسر اللي طلعوا كمان منيح بخير وعافية. لا ما كنا عارفين انه مأسور، عرفنا امبارح الساعة 10 الصبح اجاني اتصال انه خيي ضمن الأسرة اللي رح يتم الافراج عنهم.
8: اطلاق سراح دفعة من الأسرة كان مناسبة لأهالي الأسرى المعتقلين في السجون الإسرائيلية للحصول على اي معلومات تتعلق بمصير ابنائهم.
10: نشدنا الهيئات الإنسانية، كنا لحد هاللحظة هذه ما في ولا خبر عن ابني مليه بخير ولا مش بخير. نحن بنعرف انقصر من بلده عايث الشعب، ما انقصر من الجبهه، ما انقصر من من من من من غير بلده. وابني مدني، ابني ممرض ومسجل بنقابه الاطباء.
8: بالتوازي مع الشروع في معالجه ملف الاسرى، كانت اسرائيل تعلن سيطرتها العملياتيه على مرتفعات علي الطاهر، اعلان تخوف معه متابعون من ان يكون مقدمه لعمل عسكري اكبر.

0: خلال المرحلة المقبلة.
1: السيطرة الإسرائيلية أو احتلالها، هذا يعني أن إسرائيل ستتطلع إلى أهداف أخرى، يعني ستكون قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى مدينة النبطية، ومن ثم مرتفعات أو جبل علي الطاهر و يعني إقليم التفاح. وربما هناك بحسب الخبراء الاستراتيجيين قد يكون هناك تغول إسرائيلي باتجاه البقاع.
0: وإزاء التطورات سواء المتعلقة بملف الأسرى أو بمحور علي الطاهر، تنصب الجهود الدولية لعقد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة ما بين لبنان وإسرائيل في محاولة للوصول إلى التفاهمات المطلوبة لاستكمال تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي. ما بين معالجة ملف الأسرى وإعلان إسرائيل سيطرتها على مرتفعات علي الطاهر، ثمة فاصل ما بين الجهد الدبلوماسي والتصعيد العسكري، فإما أن تنجح الدولة بفرض مقاربتها للحل السلمي في جنوب لبنان، أو أن يعود التوتر العسكري إليه من بوابة علي الطاهر. أحمد شلحة، تريتي عربي، من مدينة صور جنوبية لبنان.
2: توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في قريتي رزانية والأصبح بريف القنيطرة الجنوبي في جنوب سوريا، وأقامت حاجزا مؤقتا قبل انسحابها. ونفذت القوات عمليات تفتيش في عدد من أحياء بلدة الأصبح دون ورود أي حالة اعتقال حتى الآن. واستهدف قصف المدفعي تل أحمر شرقية محافظة القنيطرة بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة في المنطقة. أصيب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وأطلقت آليات الاحتلال العسكرية النار في محيط مفترق السنافور شرق حي التفاح بمدينة غزة، وذلك بالتزامن مع تحليق مسيرات كواد كابتر. كما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف متتالية في محيط موقف الشجاعية، وأطلقت زوارقه النار تجاه ساحل خان يونس جنوب القطاع. قالت قوات الدفاع المدني في غزة إن طواقمها انتشلت 55 جثمانا ورفاتا لشهداء فقدوا تحت أنقاض مبنى لعائلة ملكة في منطقة الزيتون بعد أن كان مأهولا بأكثر من 60 شخصا نزحوا إليه قبل نحو عامين. وقال الدفاع المدني إن طواقمه بحثت لليوم الثالث على التوالي عن أكثر من 60 جثمانا من عائلة ملكة، وقد استطاعت انتشال معظمهم وسيشيعون مجتمعين مطلع الأسبوع القادم. وأشار إلى صعوبة عمليات البحث بسبب محدودية الأجهزة والآليات الثقيلة، كما دعا الدفاع المدني المنظمات والمؤسسات الدولية والإنسانية إلى تكثيف جهودها لتوفير الآليات اللازمة لانتشال أكبر عدد من الجثامين المفقودة تحت المباني المدمرة. في الأثناء تواصل طواقم الدفاع المدني في مخيم صيرات وسط قطاع غزة أعمال إزالة ركام برج المهندسين المكون من 6 طوابق من أجل الوصول إلى جثامين نحو 200 شهيد ما زالت عالقة تحته منذ قصفه في نوفمبر 2023.
3: نحو 3 أعوام مرت على هذه المجزرة التي ارتكبت بحق العائلات الفلسطينية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وبالتحديد في برج المهندسين الذي يتكون من 6 طبقات ودمرته إسرائيل في نوفمبر من العام 2023 على رؤوس ساكنيه، وأدى ذلك لاستشهاد وفقدان المئات من سكان هذه البناية، وجرى العثور على نحو 100 شهيد في عمليات البحث التي جرت في الأيام الأولى للاستهداف، ولكننا نتحدث الآن عن نحو 200 مفقود لازالت جثامينهم تحت أنقاض هذه البناية. تبدأ اليوم عمليات البحث عنهم وسط ظروف صعبة ومعقدة تعيشها طواقم الدفاع المدني في ظل انعدام توفر الإمكانيات اللازمة.
4: مشاعر الفقدان، عجز، قهر، شهداء تحت الأنقاض لا نستطيع أن نكرمهم، أن ندفنهم. كل يوم بمر علينا جرح، ألم، فقدان، وأنت تشعر كيف سقط هذا البرج. إخواننا، بناتنا، أولادنا موجودين تحت الثرى، لا نستطيع أن ندفنهم. 8 أشخاص الآن، أنا فقط 25 نفر دفنت، تقريبا 16 17 وظل 8 7 ما دفنتهم. في انتظار

0: دفن أبنائهم وتكريمهم مع استمرار حرب الإبادات الجماعية والمعاناة التي تشهدها مناطق قطاع غزة في ظل النزوح المتكرر، عمليات القصف التي تكاد لا تتوقف على القطاع، والجرح النازف الذي لا يتوقف حتى بدفن أبنائهم والعثور على ما تبقى من جثامينهم. وائل الحلبي، تراتي عربي، مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.
1: قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن هناك أكثر من 8000 جثمان تحت الأنقاض، مؤكدا الحاجة إلى معدات وأدوات لانتشال آلاف الجثث من تحت الأنقاض.
2: هناك أكثر من 8000 جثمان تحت الأنقاض موزعين على أكثر من 300 بناية في قطاع غزة. يوميا العوائل تتواصل مع طواقم الدفاع المدني، متى ستخرج أبناءنا من تحت الأنقاض؟ اليوم نعمل بإمكانيات محدودة جدا، حفار واحد الذي نعمل به الآن في غزة أو في القطاع بشكل عام لإخراج الضحايا من تحت الأنقاض، لكن هناك حقيقة يعني فرحة عارمة لدى الأسر التي نتمكن من إخراج أبنائها، حتى لو أنهم رفات، حتى لو أنهم يعني عبارة عن قطع صغيرة، لكن في نهاية المطاف ترتاح هذه الأسرة عند استخراج أبنائها ودفن أبنائها ومواراتهم الثرى. لكن أن يبقى الأسر وتبقى الأسر بهذه الطريقة تحت الأنقاض دون معرفة مصيرها، هذا حقيقة مأساة إلى العوائل والأسر، لكن الإمكانات الموجودة بكل أسف لا تكفي.
1: وصف إدميل باند الوزير في الحكومة البريطانية الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بأنها مروعة، مطالبا حكومة بلاده باتخاذ خطوات فورية وحاسمة لإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع. وأكد ميل باند أن استمرار الحصار أفضى إلى انهيار شامل في منظومة الرعاية الصحية والمستشفيات، مشددا على ضرورة تحرك لندن العاجل لضمان تدفق المساعدات الإغاثية والطبية وتفادي مزيد من التدهور الكارثي. اعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين خلال عمليات دهم واعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، واعتقل فلسطيني مع والدته خلال اقتحام قرية تنين جنوب مدينة جنين، كما اعتقل آخران في قرية بيتين قضاء رام الله، واعتقل خامس في الحي الشرقي من مدينة جنين. وأطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي والقنابل الصوتية خلال اقتحامه مخيم قلنديا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مبعوثيه سيتوجهان إلى موسكو وكييف حاملين مقترحا أمريكيا لإنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. بدوره اقترح الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا يقضي بتعليق الضربات الجوية المتبادلة طوال مدة المباحثات الدبلوماسية.
3: تهدئة تلوح فوق الميدان، فموسكو وكييف تستعدان لمعركة من نوع آخر توضع فيها الشروط وتحدد مسافات الخلاف قبل العودة المحتملة إلى طاولة التفاوض. واشنطن تعيد تحريك المسار السياسي، ويرسل الرئيس دونالد ترامب ستيف ويتكوف وجارل كوشنر إلى موسكو للقاء فلاديمير بوتين، ثم إلى كييف للقاء فلوديمير زيلينسكي في محاولة لتضييق الفجوة واستئناف التفاوض.
4: لدينا فكرة للسلام، أرسلت ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وهما مفوضان بارعان لنرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق، وقد تكون هناك فرصة جيدة لتحقيق ذلك.
3: وفي الأثناء تسبق المحادثات مؤشرات على تهدئة ميدانية، فزيلينسكي يقترح وقفا متبادلا للضربات الجوية طوال مدة المباحثات، وكأن اختبار النيات يبدأ من السماء قبل أن يصل إلى الطاولة. كما تتحدث وسائل إعلام أوكرانية عن أوامر لبعض الوحدات بوقف إطلاق النار على خط التماس بين 5 و 8 من سبتمبر، لكن الدبلوماسية تتحرك والميدان لم يهدأ تماماً، فالمسيرات الروسية تواصل ضرب أهداف داخل أوكرانيا، فيما تقول موسكو إن الوضع على الأرض يتحول لمصلحتها وتطالب واشنطن بأخذ ذلك في الاعتبار. وهنا تبدأ معركة الشروط، كييف تعرض تهدئة وموسكو تستند إلى ما وصفه نائب وزير الخارجية الروسي بمكاسب ميدانية، وأن على واشنطن البحث على مساحة تجمع الطرفين مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع على الأرض الذي يتحول لصالح موسكو ضد كييف وفق قوله. بين وقف نار محتمل وتسوية ما تزال بعيدة، يبقى ما يجري على الأرض عاملاً حاسماً في تحديد ما سيحمله كل طرف معه إلى الطاولة. عزيزة محمد نور، تيراتي عربي.
1: في الأثناء اتهم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي روسيا بمحاولة تقويض زيارة مرتقبة لمفدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إثر شنها ضربات جوية ليلة الجمعة استهدفت مطارين رئيسيين في العاصمة كييف. وقال زيلينسكي إن الضربات الروسية تمثل ردا صريحا على المباحثات والتحضيرات المتصلة باحتمال وصول الوفد الأمريكي جوا وهبوطه في مطاري كييف أو بروسيل. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع ما أفادت به وسائل أعلام روسية حول وصول المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف إلى العاصمة موسكو لإجراء مباحثات دبلوماسية. نما الاقتصاد التركي بنسبة 2.13% في الربع الثاني من العام الحالي، لترتفع نسبة النمو خلال النصف الأول إلى 2.15%، فيما تجاوز الدخل القومي تريليونا و700 مليار دولار، مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق. وقال وزير التجارة التركي عمر بولات أن صافي أرباح السلع والخدمات أسهم ب 16 نقطة مئوية في نمو الربع الثاني من هذا العام.
5: الدخل القومي لتركيا تجاوز تريليونا و700 مليار دولار، ولله الحمد وصلنا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. وبما أننا معنيون بالتجارة الخارجية، فإن الأمر الإيجابي هو أن 16 النقطة المئوية من نمو الربع الثاني جاءت من صافي صادرات السلع والخدمات، وهذا أمر يسعدنا. إن الزخم المتصاعد في الصادرات منذ شهر أبريل يدعم النمو الاقتصادي كما يدعم التوظيف.
1: هذا وسجلت الصادرات التركية الشهر الماضي أعلى قيمة تصديرية لشهر أغسطس في تاريخ البلاد عند 23 مليارا و500 مليون دولار، بزيادة تجاوزت 8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وأعلنت وزارة التجارة التركية بلوغ حجم صادراتها للأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 185 مليار دولار، مسجلة رقما قياسيا جديدا بالصادرات، ما يعزز الهدف السنوي المعلن ضمن برنامج الحكومة الاقتصادي ببلوغ صادرات السلع 282 مليار دولار.
5: بالنظر إلى البيانات، فقد سجلت صادراتنا في أغسطس رقما قياسيا جديدا بلغت قيمته 23 مليارا و500 مليون دولار، بزيادة تجاوزت 8%، وهي ثالث أعلى نسبة نمو شهري بعد الزيادة المسجلة في أبريل ويونيو. وبذلك ارتفعت صادراتنا في أغسطس بنحو 1.770 مليار مليون دولار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، من 21 مليار و700 مليون دولار إلى 23 مليار ونصف المليار دولار.
1: قتل أكثر من 10 أشخاص وأصيب 62 آخرون بانفجار داخل قاعدة عسكرية في مدينة فياتشا غرب بوليفيا. وقالت مديرة الصحة المحلية إن 14 من المصابين نقلوا إلى مستشفيات في لاباز، فيما حذرت فرق الإنقاذ والإطفاء من خطر وقوع انفجار آخر ودعت السكان إلى الابتعاد عن الموقع. نهاية النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. الولايات المتحدة تستهدف ناقلة نفط إيرانية قرب جزيرة خارك، وترامب يهدد بقصف مواقع تخزين اليورانيوم في إيران. أكثر من 60 قتيلا في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي في محافظة تعز. هجوم روسي على مقر الأمن الأوكراني في العاصمة، ومبعوثات ترامب في كييف غدا للمرة الأولى. ختام النشرة في أمان الله.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. مين بيطلع فيي؟

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث،
1: ونفهم لماذا يحدث،
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. سيدات تركيا في كرة الطائرة يهزمن ألمانيا ويبلغن نصف نهائي بطولة أوروبا 2026. انضمام البرازيلي مارتينيلي إلى الهلال السعودي قادما من أرسنال الإنجليزي يشعل الحديث على منصات التواصل الاجتماعي. وتوتنهام الذي أنفق أكثر من 366 مليون يورو لتعزيز صفوفه ودعم مشروع روبرتو ديزيربي، لكن البداية لم تكن على مستوى التطلعات بعدما تلقى خسارتين في أول جولتين من الدوري الإنجليزي. فهل ينجح ديزيربي في إعادة توتنهام إلى السكة الصحيحة أم يحتاج المشروع إلى مزيد من الوقت حتى تظهر ملامحه؟

تأهل المنتخب التركي لكرة الطائرة للسيدات إلى الدور نصف النهائي من بطولة أوروبا 2026 بعدما تغلب على نظيره الألماني بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة في اللقاء الذي أقيم على صالة سنان أردم في مدينة إسطنبول، لتضرب سيدات المنتخب التركي بهذا الفوز موعدا في نصف النهائي مع المنتخب الصربي. أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده مع البرازيلي جابرييل مارتينيلي قادما من أرسنال الإنجليزي بعقد يمتد لأربعة أعوام. وكان مارتينيلي صاحب 25 عاما قد شارك مع أرسنال في 278 مباراة سجل فيها 62 هدفا، كما ساهم في استعادة الجانرز للقب الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ موسم 2003-2004. أعلن مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني ماركوس يورينتي اعتزال اللعب دوليا في سن 31 عاما بعد تتويجه مع منتخب إسبانيا بلقب مونديال 2026. وكان الظهير الأيمن استهل مسيرته الدولية عام 2020 في مباراة ودية أمام المنتخب الهولندي، وخاض 27 مباراة مع منتخب لاروخا من دون تسجيل أي هدف. تأهل مونتيري المكسيكي إلى نهائي بطولة كأس الدوريات لكرة القدم عقب فوزه على مواطنه كلوب أمريكا بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي للمباراة بالتعادل بهدفين لهدفين، وسيواجه مونتيري مواطنه تولوكا في المباراة النهائية. تأهل الألماني ألكسندر زفيريف بصعوبة إلى الدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعدما تجاوز عقبة الفرنسي كوينتين هاليس بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين وبواقع الأشواط 6-4 4-6 7-6 6-7 و6-3 ليضرب موعدا في الدور المقبل مع تشيكي بيري ليبيتشكا. وفي منافسات السيدات بلغت الأمريكية كوكو غوف الدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعدما تفوقت على الإسبانية باولا بادوسا بمجموعتين دون رد، تفاصيل أشواطها 6-4 و7-6، لتواجه الشابة الأمريكية في الدور المقبل لاعبة إسبانية أخرى هي كريستينا بوكسا التي تأهلت إلى الدور

ثالث بعد فوزها على اليابانية هيمينو ساكاتوسومي. هذا وحجزت اليابانية ناومي أوساكا مقعدها في الدور الثالث من البطولة بعدما تجاوزت عقبة التشيكية كاترينا سينياكوفا بالفوز عليها بمجموعتين لواحدة وبواقع الأشواط 6-2 5-7 و6-1 لتضرب أوساكا موعدا في الدور المقبل مع البلجيكية إليز مارتينيز.

0: أعلن البطل الأولمبي التركي في الرماية يوسف ديكيتش عن تعاون جديد في مجال الصناعات الدفاعية التركية. الشراكة التي كشف عن تفاصيلها في إسطنبول تهدف إلى الاستفادة من خبرة ديكيتش الطويلة في المنافسات الدولية في تجربة تجمع بين خبرة الرياضي المحترف والإمكانات الهندسية.
1: بعد خطف يوسف ديكيتش الأنظار في أولمبياد باريس بتتويجه بفضية المسدس الهوائي، مسهما في منح تركيا أول ميدالية أولمبية في تاريخها برياضة الرماية، ينقل الرامي التركي خبرته هذه المرة إلى مجال آخر. ففي إسطنبول أعلن ديكيتش وشركة ديريا أرمز التركية بدء تعاون جديد في مجال تطوير الصناعات الدفاعية التركية، يستند إلى الاستفادة من سنوات تجربته في المنافسات الدولية ضمن أعمال الشركة لتطوير منتجاتها وأدائها.
2: نرى أن هذه الشراكة ممكنة من بوابة التفاصيل التقنية، فعلى سبيل المثال قد نحتاج إلى إجراء تعديلات على زناد المسدس أو تعديل آلية عمله. لو قلت إنني أستطيع فعل ذلك بنفسي فلن يكون الأمر ممكنا، فلا بد من وجود مهندسين متخصصين. علينا دائما معالجة البيانات والملاحظات التي تأتي من الميدان وتحويلها إلى عمل متكامل.
1: الشراكة تمنح ديكيتش دورا استشاريا يقدم من خلاله رؤيته مستخدما محترفا وملاحظاته المرتبطة بالأداء والتجربة الميدانية، فيما تبقى عملية الهندسة والتصميم والبحث والتطوير من اختصاص الفرق التقنية للشركة.
3: أعتقد أننا بحاجة إلى سماع رأي رياضيين في مختلف التخصصات والاستفادة من آرائهم، فالوصول إلى المنتج الصحيح عالي الجودة يتشكل عبر البحث والتطوير.
1: وخلال الإعلان عن الشراكة عرضت الشركة اثنين من منتجاتها الجديدة ضمن توجه تقول إنه يستهدف الاستفادة من الخبرة الدولية لديكيتش في تطوير المنتجات والأداء.
4: تجربة تضع ملاحظات الرياضي المحترف أمام المهندسين في محاولة للجمع بين خبرة الميدان وقدرات الصناعة الدفاعية. معاذ الهراس، تلت عربي، إسطنبول.
0: أثار إعلان نادي الهلال السعودي تعاقده مع النجم البرازيلي جابرييل مارتينيلي قادما من أرسنال الإنجليزي موجة كبيرة من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي. البداية مع نجلاء التي نقلت تصريح لمارتينيلي بعد يعد فيه بتقديم كل ما لديه من أجل الهلال، وقالت: جابرييل مارتينيلي، إلى جماهير الهلال، لديكم لاعب مستعد لتقديم كل شيء من أجل هذا الشعار. بدوره بدأ الياس في قمة الحماس مع إعلان انضمام مارتينيلي للهلال، وعلق قائلا: إعلان السوبر، جابرييل مارتينيلي قادم، الجناح البرازيلي قادم للعبث بالقارة الصفراء. أما سمو فوجهت رسائل إنذار إلى المنافسين بعد تعاقد الهلال مع الجناح البرازيلي وعلقت: أهلا جابرييل مارتينيلي في أعظم نادي سعودي، صفقة جديدة ستبكي الآخرين، نتمنى بحول الله نجاحه معنا ويحقق البطولات، والله لا يجعليك الأزرق. أما صاحب هذا الحساب فرأى أن مارتينيلي سيكون على موعد مع البطولات والإنجازات بعد انتقاله للهلال، فعلق قائلا: عندما تختار الأزرق الهلال فأنت اخترت طريق المجد وكتابة التاريخ، فاللون الأزرق اعتاد على المنصات وتحقيق الألقاب. مارتينيلي ستكون أحد أبطال التاريخ القادم للهلال. ونختم مع خالد الذي طالب مارتينيلي بتقديم أفضل ما لديه، لا سيما أن آخر برازيلي ارتدى القميص رقم 7 هو النجم الأسبق تياغو نيفيز، فقال: آخر برازيلي ارتداه الرقم 7

0: بعد إسدال الستار على الميركاتو الصيفي في إنجلترا، لم يكن حضور توتنهام عادياً، بل فرض سبيرز نفسه بقوة في سوق الانتقالات بعدما أبرم 10 صفقات لتعزيز صفوفه في مختلف الخطوط بإنفاق مالي بلغ 366 مليوناً و300 ألف يورو، ليكون ثالث أكثر أندية الدوري الإنجليزي إنفاقاً في السوق خلف تشيلسي ومانشستر سيتي. استثمار كبير رفع سقف التطلعات داخل النادي وبين جماهيره في ظل رغبة الإدارة في الدفع بمشروع الفريق الذي يشرف عليه المدرب الإيطالي روبرتو ديزيربي نحو المكان الصحيح، بعدما عانى سبيرز الأمرين من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الماضي. لكن حجم الإنفاق وقوة التحركات في سوق الانتقالات لم تنعكس حتى الآن على نتائج الفريق، إذ جاءت بداية الموسم الحالي بعيدة عن تطلعات الجماهير بعدما تلقى توتنهام خسارتين في أول جولتين من الدوري أمام برينتفورد ونيوكاسل. بداية أعادت الجدل إلى الواجهة وقسمت جماهير سبيرز بين متفائل بمشروع ديزيربي يرى أن الوقت لا يزال مبكرا لإطلاق الأحكام، خصوصا أن الفريق شهد تعديلات كبيرة خلال الميركاتو، وبين متشائم يرى أن كل هذه التغييرات والاستثمارات لم تنجح حتى الآن في منح توتنهام الشخصية المنتظرة بعدما بدا الفريق تائها في مواجهتي الدوري. وبين حجم الصفقات وقوة الاستثمار وبداية الموسم المتعثرة يطفو السؤال الأهم على السطح، هل ينجح ديزيربي في تحويل هذه الاستثمارات إلى نتائج ويقود سفينة سبيرز إلى بر الأمان، أم يكون مصير المشروع الغرق ونراه يغادر الفريق سريعا من الباب الضيق؟
1: ولإلقاء الضوء أكثر على قضية توتنهام وسوق الانتقالات أرحب بضيفي من القاهرة الكاتب والمحلل الرياضي أحمد مختار. مساء الخير كابتن أحمد. إذن فريق توتنهام أنفق ببذخ في سوق الانتقالات حوالي 360 مليون يورو لمشروع كما يقال، لكن كلمة مشروع هل تفي بالغرض أم أن من ينفق مثل هذا المبلغ لم يعد هناك مشروع بل فريق يجب أن ينافس؟
2: بسم الله. طبعا في البداية توتنهام فعلا صرف رقم كبير جدا، 366 مليون يورو في سوق انتقالات واحد، في لعيبة مميزة جدا تعاقد معها الفريق، ساندرو تونالي، ماتياس فرنانديز، عمر مرموش، البرازيلي سافيو، فانهيكي مدافع برايتون السابق، حتى برضو يعني توتنهام حافظ على بعض الأسماء الأساسية زي المدافع الهولندي الكبير فان دي فين مع مدرب مثل روبرتو ديزيربي. كلنا قلنا إن مفروض إن الفريق مش بس يبقى لديه مشروع كما تفضلت وقلت، ولكن فريق ينافس على الدوري، وحتى إن لم ينافس على الدوري الإنجليزي على الأقل يكون متواجد بين الأربعة الكبار نظرا لحجم الإنفاق الكبير جدا. في المقابل أيضا توتنهام لم يبع أو لم يتخلى عن لاعبين كتير هذا الصيف، يعني فقط تقريبا من الأسماء الأساسية هو كريستيان روميرو والظهير سبينس، أما باقي الفريق فكان عماد الفريق الأساسي موجود، وفي نفس الوقت حوالي 10 صفقات جديدة. كل هذه الأمور بتخلينا نقول إن فعليا حجم الإنفاق الكبير مدرب مثل ديزيربي ما ينفعش اللي احنا نقول فريق توتنهام يبقى أو لا في الدوري الإنجليزي أو حتى مشروع منافسة، هذا الفريق وفق حجم الإنفاق يجب أن ينافس، ولكن هذه النتائج في البداية تؤكد أن هناك خلل كبير. توتنهام في أول مباراتين في الدوري الإنجليزي صفر نقاط، إحنا ما بنتكلمش فقط على خسارة من برينتفورد أو خسارة من نيوكاسل، ولكن حتى أداء سيء، الفريق يقدم مستويات ضعيفة جدا. المباراة الأولى أمام برينتفورد كان ممكن النتيجة تصل إلى 5-6 أهداف، في النهاية خلصت 3-0. حتى مباراة نيوكاسل كلنا شفنا تفوق كبير جدا للمدرب الألماني ماتياس ياس لمدرب نيوكاسل على ديزيربي. هذه الأمور فعلا بتؤكد أن هناك خلل في فريق توتنهام الحالي رغم حجم الإنفاق الكبير، وأعتقد الضغط يكون كبير جدا على الإدارة وعلى ديزيربي وعلى حتى النجوم الجدد إذا استمرت هذه النتائج خلال الجولات القادمة.
1: نعم أحمد، ديزيربي عرف بأنه مدرب يفضل أسلوب البناء من الخلف، السيطرة على خط الوسط، هل الأسماء التي انتدبها فريق توتنهام هي مناسبة لهذه الأفكار أم هي فقط أسماء موجودة في السوق وقام النادي بالاستثمار فيها؟
2: طبعا يعني اسلوب ديزيربي التكتيكي فعلا هو فريق يعني مدرب ايطالي بيفضل البناء من الخلف، بيفضل اللعب العمودي المباشر. اسلوب ديزيربي يعني حتى مختلف، يعني الناس بتقارنه بجوارديولا لكن هناك اختلاف بعض الشيء بين المدربين، خاصه ان فرق جوارديولا بتفضل اكتر

0: السيطرة، بتفضل اللي هي عودة المنافسين لنصف ملعبهم عكس ديزيربي. ديزيربي من المدربين اللي هما بيفضلوا استفزاز الخصوم، بمعنى دعوة المنافسين للضغط على دفاعه حتى يقدر يطلع بالكرة يعمل عملية بيلد اب وبناء من الخلف منظم، ومن ثم لعب عمودي مباشر سريع. عشان كده انا بشوف التعاقدات اللي جابها متناسبة مع أفكاره. لعيب زي فان هيكي، لعيب يقدر يبني من الخلف، مدافع موجود زي فان دي فين أيضا مميز في البناء من الخلف، اللي هم يتعاقدوا مع الإيطالي ساندرو تونالي لاعب وسط نيوكاسل، لعيب عنده خبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي، لعيب بيقدر يستحوذ ويسيطر على الكرة. يفترض أن هذه التعاقدات تساعد ديزيربي على تطبيق أفكاره، لكن حتى هذه اللحظة النتائج بتقول لأ. كمان برضو في حاجة مهمة جدا عايز اتكلم فيها عن ديزيربي، ان ديزيربي دايما المدربين اللي هم ما عندهمش خطة بديلة، ويمكن ده اكتر عيب بالنسبة له. يعني كلنا شفنا مسيرته مع مارسيليا، بدأ بشكل كويس جدا في الموسم الاول، تقريبا كان المركز الثاني في الدوري الفرنسي، ولكن في الموسم الثاني لقينا نتائج سيئة جدا وشبه إقالة. ايضا حتى مع برايتون في الدوري الانجليزي بدأ بشكل كويس في الموسم الاول تقريبا برضو، يعني برايتون على ما اتذكر انهى الدوري في المركز السادس، ولكن في الموسم الثاني ليه كان في المركز ال11 او ال12. وبالتالي ديزيربي ما عندوش خطة بديلة، عشان كده في مشكلة كبيرة بالنسبة لتوتنهام إذا استمرت النتائج بهذا الشكل. أعتقد بأن ديزيربي سيعاني، لأنه عودنا دايما أنه مدرب لديه خطة أساسية، لديه أساسيات اللعب والبناء من الخلف، لكن عندما تتعقد الأمور فإنه يعاني.
1: نعم أحمد، البداية البطيئة السيئة لفريق توتنهام، تلقى خسارتين وإن كان الأداء أفضل في اللقاء الثاني أمام نيوكاسل، لكن هل هذا دلالة على حاجة الفريق إلى انسجام أكثر خصوصا في ظل العدد الكبير من التعاقدات، أم أن ديزيربي سيكون تحت الضغط مبكرا؟
0: بالتأكيد طبعا، يعني في الأول برضو نديله حقه، اللي هو في الموسم الماضي جه في وقت صعب، كان توتنهام على بعد خطوة من الهبوط، وفي النهاية حسن النتائج والفريق فعلا فضل في الدوري الإنجليزي. أعتقد مع لما أنت بتجيب 10 صفقات جديدة، بتدخل دماء جديدة في الفريق، في لعيبة برضو زي عمر مرموش، زي سافيو، زي حتى الأوكراني مودريك لاعب تشيلسي السابق، كل هذه الأسماء لم تتأقلم بعد أو لم تتكيف، وحتى جزء منها لم يلعب حتى الآن مع فريق توتنهام. وبالتالي فكرة ضخ 10 لاعبين جدد في التشكيلة دفعة واحدة موضوع صعب جدا، الموضوع بيحتاج وقت، بيحتاج تأقلم، بيحتاج تكيف، خاصة في ظل ان الفريق في اخر موسمين كانت نتائجه سيئة جدا في الدوري الانجليزي. حتى في الموسم قبل الماضي توتنهام كسب الدوري الاوروبي وكاد يهبط في النهاية. وبالتالي هذا الامر يحتاج الى وقت كبير، لكن برضو في مشكلة كبيرة ان الدوري الانجليزي لا يرحم. يعني تخيل ان توتنهام حتى بعد اول مباراتين لديه المباريات القادمة في الدوري، هيلعب أستون فيلا، نوتنغهام فورست، إيفرتون، مانشستر يونايتد، 4 مباريات صعبة جدا. إذا استمرت النتائج بهذا السوء أعتقد هنا هتبقى فيه مشكلة كبيرة جدا، إنك في أول 6 جولات لما ما تكسبش ولا مباراة الموضوع هيبقى صعب، حتى لو أنت عندك فريق جديد، حتى لو اللعيبة محتاجة وقت للتكيف والتأقلم.
1: نعم، ابقى معي كابتن أحمد لنتحول للتعرف على أهم وأبرز 5 صفقات قام فيها فريق توتنهام خلال الميركاتو الصيفي.

0: إذن هذه قائمة بأبرز الانتقالات في الدوري الإنجليزي لفريق توتنهام. أحمد، هناك معلومة صادمة أن توتنهام في آخر 5 سنوات قام بتغيير 9 مدراء فنيين، 9 مدربين قام بتغييرهم دانيال ليفي وإدارة الفريق. هل هذا يعطي دلالة على أن السوء ليس في التشكيل، ليس في التعاقدات، ليس في المدربين، بل في الإدارة الرياضية؟
1: بالتأكيد طبعا، يعني توتنهام من الفرق اللي يعني دايما حتى مرحلة كنا بنقول توتنهام من أكتر الفرق استقرارا في أيام الأرجنتيني بوكيتينو، ولكن بعد رحيل بوكيتينو توتنهام أصبح فريق يعني يعتاد على تغيير الأطقم الفنية لدرجة أن الموسم الواحد ممكن تتلاقي 2 أو 3 مدربين، وبالتالي دي مشكلة كبيرة جدا. أيضا الإدارة في توتنهام هتكون عليها ضغوطات كبيرة جدا في الفترة الأخيرة، كلنا سمعنا أن الملاك أو الملاك النادي عملوا ضخ مالي كبير عشان التعاقدات الجديدة اللي حصلت في الصيف الماضي وحتى في الموسم ما قبل الماضي، ولكن حتى هذه اللحظة النتائج سيئة وضعيفة. فكرة تغيير الأجهزة الفنية باستمرار أمر سلبي مش إيجابي، خاصة عندما تستثمر وتدفع أموال طائلة على اللاعبين. نعم. أي فريق كبير يجب أن يكون لديه قدر من الاستقرار الفني حتى يستطيع المدرب تطبيق أفكاره. مدرب مثل ديزيربي جاء بنهاية الموسم الماضي أنقذ الفريق من الهبوط، صحيح النتائج سيئة هذا الموسم، لكن على إدارة توتنهام الصبر على المدرب الإيطالي، خاصة اللي هو لديه سوابق، يعني نجح قبل كده في الدوري الإنجليزي مع برايتون، وبالتالي يستحق فرصة. ويجب على إدارة توتنهام الصبر وعدم يعني كثرة إقالة المدربين، لأن ده في النهاية أمر سلبي كبير سواء من الناحية الرياضية أو حتى الناحية المالية.
0: نعم أحمد، الإدارة أكدت دعمها لديزيربي وأنه مدرب باقي مع الفريق، لكن إدارة قامت بإقالة مورينيو وبوتشيتينو وأيضا العديد من الأسماء الكبيرة في عالم كرة القدم، هل نصدق أن ديزيربي في مأمن من الإقالة في حال استمرار النتائج السيئة؟
1: بالتأكيد، لا ديزيربي ولا جوارديولا ولا مورينيو ولا أي مدرب في العالم في مأمن من الإقالة، خاصة في الفترة الحالية اللي بيكون فيها الضغط الإعلامي والجماهيري كبير جدا على الفرق وكبير جدا على الإدارات. في النهاية أي إدارة عندما تسوء نتائج الفريق هي مش هتضحي باللاعبين، مش هتضحي بالفريق كامل، وبالتالي بيكون المدرب هو الحلقة الأضعف. كلنا شفنا تجارب سابقة كتيرة لأكثر من فريق، مش بس توتنهام، بيكون المشكلة مش بس المدرب، اللاعبين كمان، لكن في النهاية بيتم التضحية بالمدرب. وبالتالي ديزيربي في موقف مش سهل. نعم. صحيح ان احنا لسه في بداية الموسم، لكن اذا استمرت النتائج بهذا السوء على الاقل في اول 2 أو 3 شهور، ممكن جدا يكون ديزيربي احد اسرع الاقالات هذا الموسم في الدوري الانجليزي الممتاز، لان زي ما قلت لك ان المدرب هو في النهاية الحلقة الاضعف، وادارة توتنهام لها سوابق كتيرة جدا في اقالة المدربين زي مورينيو وزي المدرب انجل استرالي وزي عدد كبير جدا. نعم. من المدربين في السنوات الاخيرة.
0: نعم احمد، بالنسبة لفريق توتنهام بهذه التعاقدات، برأيك هل ديزيربي يبحث عن مكان في الصف الاول ام المنافسة على اللقب؟
1: بكل صراحة وفق التعاقدات الحالية مش هقول اللي هو يكسب بطولة الدوري، لكن على الأقل يجب أن يكون هدف ديزيربي التواجد بين الأربعة الكبار. أعتقد الفريق عمل تعاقدات كبيرة، صرف مبلغ يصل إلى 366 مليون يورو. أي نعم في منافسين صرفوا أكتر منه زي مانشستر سيتي وزي تشيلسي، أيضا هناك فريق مثل أرسنال، فريق قوي جدا حامل لقب الدوري ووصيف دوري الأبطال، وبالتالي في فرق ممكن نقول إن هم أقوى من توتنهام حتى بعد التعاقدات الأخيرة، لكن على الأقل يجب أن يحاول ديزيربي أن يكون موجود بين الأربعة الكبار. من وجهة نظري فنيا أن فترة التوقف القادمة ستكون مثالية بالنسبة للمدرب. نعم. الإيطالي، خاصة اللي هي هتبقى فترة التقاط أنفاس، فترة إعادة الأوراق، فترة اللي هو يقدر فيها يعيد أوراقه ويشحن البطاريات، يقدر. نعم. اللعيبة نفسها الجديدة زي مرموش، زي سافيو، زي مدرك، زي حتى ماتياس فرنانديز، كل اللعيبة دي تتأقلم بشكل أفضل.
0: أحمد، هنا عن اللاعبين، الكلام عن اللاعبين، أريد أن أسأل فقط،
1: وأتوقع
0: أريد أن أسأل فقط عن تونالي، هذا اللاعب الإيطالي الذي تم إيقافه لمدة عام كامل، عاد وبمبلغ قياسي بالنسبة لفريق توتنهام، هو الأكبر ب110 مليون، هل هو فعلا لاعب الوسط المنشود، القائد المنشود في فريق توتنهام سريعا؟
1: وفق تكتيك ديزيربي هو الراجل بيعتمد على البناء من الخلف، يعتمد على البيلد اب المثالي، وبالتالي هو لاعب زي مثل ساندرو تونالي يفترض اللي هو مثالي جدا لاسلوب لعب ديزيربي. اتوقع بان هذا اللاعب اللي هو ساندرو تونالي كان مطلب رئيسي من ديزيربي. اي نعم هو الرقم المدفوع كبير جدا، لكن برضو اللاعب لعب في فرق كبيره زي ميلان، لعب في نيوكاسل، كلنا شفنا حتى اسماء مثل مورجان روجرز 130 مليون،
0: نعم،
1: اليوت اندرسون، انزو فرنانديز. الارقام في الدوري الانجليزي كبيره جدا على الجميع، وبالتالي ساندرو تونالي هذا الرقم ربما مبالغ فيه، لكن

0: وهذا اللاعب لاعب مميز ولاعب يستحق ولاعب ربما يكون رأس حربة مشروع ديزيربي في خط الوسط.
1: نعم أحمد مختار، كنت معنا من القاهرة، الصحفي والناقد الرياضي، شكرا على كل هذه الإضافات. إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarataarabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: אנחנו נלחמים בחיות אדם, ואנחנו נוהגים בהתאם.
2: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.
3: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
4: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
5: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
6: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
7: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
8: نعم إذا فهمي.
7: نعم أسرع وقت ممكن وهم يعتقدون الآن.
9: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
10: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
11: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
12: Condemn the atrocities of Hamas.
13: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
14: The president doesn't believe they're targeting journalists at all in any way.
2: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
13: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
2: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.

0: مشان البنت اللي مراقبه من فوق.
1: الولايات المتحدة تستهدف ناقلة نفط إيرانية قرب جزيرة خارك، والحرس الثوري ينفي تعرض المنشأة النووية الإيرانية في محافظة أصفهان لهجوم. أرحب بكم في هذه النشرة من تي آر تي عربي في اسطنبول، معكم مايا ريدان. أكثر من 60 قتيلا في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي في محافظة تعز.

0: بوتين يأمر بوقف الهجمات على العاصمة الأوكرانية لثلاثة أيام تزامنا مع زيارة مبعوثي ترامب. أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن ناقلة نفط إيرانية تعرضت لاستهداف من جانب الولايات المتحدة قرب جزيرة خارك الميناء النفطي الرئيسي لإيران. وقالت وكالة فارس إن ذوي انفجارات سمع قرب الجزيرة من دون رصد دخان في المنطقة أو تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو وقوع الإصابات. من جانب آخر، نفى الحرس الثوري الإيراني في بيان تعرض المنشآت النووية الإيرانية في محافظة أصفهان لهجمات أمريكية إسرائيلية. وقال الحرس الثوري في بيان إن الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن استهداف المراكز والمنشآت النووية في أصفهان عارية تماما عن الصحة، مؤكدا عدم وقوع أي هجوم أمريكي أو إسرائيلي على تلك المنشآت. وأضاف أن تداول مثل هذه الأخبار في ظل الظروف الراهنة يمثل محاولة لإثارة البلبلة والقلق بين المواطنين وزعزعة الاستقرار النفسي للمجتمع. للمزيد ينضم إلينا من طهران مراسل تي آر تي عربي سامي برهوم. سامي، هل من تصريحات أو مواقف صدرت عقب الاستهداف رسميا نتحدث؟
1: في كل الأحوال مايا، هناك حركة ناشطة للتوتر المستمر بالقرب من الجسر على امتداد مضيق هرمز عند الساحل الجنوب الغرب الإيراني. وكالة تسنيم الإيرانية كانت قد تحدثت في ساعات من صباح هذا اليوم عن تعرض ناقلة نفط إيرانية على بعد 6 أميال من جزيرة خارق بأربعة مقذوفات أمريكية دون وقوع أي من الخسائر البشرية في صفوف القوات أو العاملين الإيرانيين. لكن يمكن القول مايا بأن التصريحات التي نستمع عليها إما من الحرس الثوري الإيراني أو المستوى السياسي هنا في طهران يقول بأن النظام الإيراني يتعامل بجدية إما مع استمرار حالة التصعيد الميداني أو التهديدات من قبل القيادة المركزية الإيرانية الأمريكية والتوترات، باعتبار أنه قبل 3 أيام كانت هناك موجة من الهجمات الأمريكية أوقعت العشرات من القتلى والمصابين الإيرانيين وفق السلطات الإيرانية. في كل الأحوال التصريحات السياسية هنا إما من نائب الرئيس الإيراني أو المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية يقولون بأن الدولة الإيرانية تشعر بالعقوبات المشددة والتي باتت كل يومين ثلاثة نستمع عن ربما عقوبات أمريكية جديدة تصدر من الخزانة الأمريكية فيما يتعلق بتشديد القبضة الاقتصادية باتجاه إيران، إما من خلال الحصار البحري، قطع العلاقات التجارية مع بعض الدول في المنطقة، منع صادرات النفط إلى دول عميلة تتعامل مع إيران. وبالتالي تقول الدولة الإيرانية هنا عبر المسؤولين بأنهم يتعاملون بطرق التفافية، إما بالتعامل مع ما يجري عند مضيق هرمز أو كذلك بتقديم خطة اقتصادية للتعايش هنا داخليا، باعتبار أن هناك تدهور واضح فيما يتعلق بالعملة الإيرانية أمام الدولار، ارتفاع في الأسعار، صعوبة إيجاد البنزين. لكن تقول الدولة عبر التصريحات التي استمعنا إليها للرئيس الإيراني عن وجود خطة اقتصادية لمحاولة منع خضوع إيران للسياسة الاقتصادية العسكرية التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية. في كل الأحوال هنا في شوارع طهران مايا نتابع إما احتجاجات أو تظاهرات إيرانية باتت يومية رفضا للتدخلات الأمريكية وحالة التصعيد العسكري الميداني من وقت إلى آخر. في وقت سابق تابعنا تظاهرات إيرانية عند ميدان الثورة في وسط العاصمة طهران، وهناك رصدنا أصداء الشارع الإيراني. نتابع. صوت الإيرانيين في ميدان الثورة وسط العاصمة طهران لا ينفك احتجاجا على الضربات الأمريكية المستمرة في محافظات البلاد. غضب أعاد إشعاله ما جرى في محافظة هرمزغان جنوبية إيران قبل أيام. حفل زفاف انتهى بين الأنقاض بعد أن أصابت ضربة أمريكية المكان وأوقعت قتلى وعشرات الجرحى. السلطات الإيرانية حملت الولايات المتحدة المسؤولية فيما تقول واشنطن إنها تراجع ملابسات الحادثة.
2: أنا طالبة إيرانية جئت من مدينة تبعد نحو 50 كيلومترا لإدانة أمريكا وإسرائيل، وهذا أقل ما أستطيع فعله تجاه هؤلاء.

0: لا الأطفال الذين دمر مستقبلهم.
1: أقل ما يمكننا القيام به بصفتنا إيرانيين أن نشارك في هذه التجمعات وندين الهجمات الأمريكية والإسرائيلية غير الأخلاقية التي تستهدف المدنيين.
2: لم تبدأ قصة الضحايا هذا الأسبوع فحسب، فعلى بعد أشهر قليلة تعود الذاكرة إلى صباح 28 من فبراير الماضي إلى مدينة ميناء غير البعيدة جغرافيا عن موقع الضربة الأخيرة، حيث أصاب قصف أمريكي مجمع مدرسة شجرة طيبة الابتدائية في واحدة من أكثر حوادث الحرب دموية بحق المدنيين كما تقول السلطات الإيرانية. هنا قتل أكثر من 100 طفل ضمن حصيلة وصلت وفق تحقيقات صحفية مستقلة إلى ما يقارب 170 مدنية.
3: نريد أن نقول للعالم، أين حقوق الإنسان؟ أين أولئك الذين يزعمون أنهم يتابعون حقوق الحيوانات ويدافعون عنها؟ أين هم من متابعة حقوق هؤلاء الأطفال المظلومين؟ أين هم من دماء النساء والأطفال التي أريقت على أرضنا بأيد أمريكية وصهيونية؟
2: مطالبات الشارع هنا بفتح تحقيقات ومساءلة عن الضربات التي أوقعت مدنيين، بينما تستخدم طهران هذه الحوادث في خطابها السياسي والقانوني ضد واشنطن. هنا في ميدان الثورة لا تبدو الحرب بالنسبة إلى هؤلاء مجرد مواجهة بين واشنطن وطهران أو حسابات عسكرية في مضيق هرمز، بل أصبحت صور المدنيين جزءا من هذه المواجهة ووقودا لغضب يعود إلى الشارع مع كل جولة جديدة من التصعيد. سامي برهم، ترتيع عربي، طهران.
4: قتل أكثر من 60 شخصا بينهم مدنيون إثر تجدد الاشتباكات العنيفة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي بمحافظة تعز جنوب البلاد، وفق ما نقلته وكالة فرانس بريس عن مصادر عسكرية وطبية. وأفادت المصادر العسكرية الحكومية بمقتل 26 جنديا أثناء التصدي لهجمات شنها الحوثيون. بالمقابل أكدت مصادر مقربة من الحوثيين مقتل 31 عنصرا. على الصعيد الإنساني، أفاد مصدر طبي داخل مدينة تعز بمقتل 6 مدنيين جراء قصف صاروخي استهدف حافلة نقل ركاب.
5: تتسع رقعة المواجهات في غرب اليمن مع تجدد الاشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين في محافظة تعز، بالتزامن مع تصعيد جوي طال مواقع الجماعة في الساحل الغربي والحديدة. القوات الحكومية أعلنت بدء هجوم معاكس في جبهة جنوب الجراح بمساندة وحدات من قوات العمالقة، فيما تحدثت وسائل إعلام يمنية عن سيطرة القوات الحكومية على مرتفعي سعيد طه وذيبان في مديرية حيفان جنوب تعز. وعلى امتداد جبهات الساحل الغربي، قال المركز الإعلامي للجيش اليمني إن الطيران الحربي نفذ أكثر من 15 غارة استهدفت مواقع وتجمعات وآليات للحوثيين في محافظتي تعز والحديدة. فيما سيطر الحوثيون وفق مصادر محلية وعسكرية على منطقة قهبان وجبل الشيخ سعيد بعد هجوم استخدمت فيه أسلحة ومعدات ثقيلة، وهي مواقع تشرف على طرق الإمداد باتجاه الكدحة والمخة والساحل الغربي، ما يعني منح الحوثيين قدرة أكبر على الضغط على غرب تعز. تصعيد يأتي بعد يومين من معارك وصفت بأنها الأعنف منذ سنوات، وأوقعت أكثر من 120 قتيلا من الطرفين خلال يومي الخميس والجمعة، وأسفرت بحسب الأمم المتحدة عن نزوح 1790 أسرة خلال يومين مع تصاعد المواجهات في محافظة تعز، فيما يحذر مجلس القيادة اليمني من انتقال القتال باتجاه مضيق باب المندب.
4: أفادت مصادر لبنانية بمقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين بغارات على بلدات في قضاء سور والنبطية جنوب البلاد وكذلك في البقاع الغربي. وقالت المصادر اللبنانية إن العدو نفذ تفجيرا في بلدة المنصوري بقضاء سور ومشط بالأسلحة الرشاشة بلدة طيري في محافظة النبطية، كما أفادت بأن غارتين من الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفتا بلدة المنصوري.

0: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين بينهم نساء وأطفال في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على مناطق جنوبية وكذلك شرقية مساء الجمعة. وأوضح مركز عمليات الطوارئ أن الغارة التي استهدفت الرمادية في قضاء سور أدت إلى مقتل شخص وإصابة 15 آخرين بينهم مسعفون. كما أسفرت الغارات على كفر رومان وميفدون في قضاء النبطية عن سقوط قتيلين وأربع إصابات، بينما سجلت 3 إصابات في النبطية الفوقى وإصابة واحدة في البقاع الغربي. رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالإفراج عن الدفعة الأولى من المحتجزين اللبنانيين لدى إسرائيل، ودعا إلى استكمال خطوات إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة السيادة اللبنانية كاملة. وقال أن الخطوة تؤكد أهمية استكمال ما نص عليه إطار العمل الثلاثي بما يضمن استعادة كامل الأراضي اللبنانية وعودة جميع المحتجزين. وجدد عون تمسكه بأن يكون السلاح على الأراضي اللبنانية حصرا بيد القوى الشرعية وأن تكون السيادة للدولة وحدها.
1: من هذا المسار شق موكب الصليب الأحمر الدولي طريقه ذهابا وإيابا بعد أن تسلم عند معبر الناقورة الحدودي جنوب لبنان 4 أسرى محررين من السجون الإسرائيلية، هم لبنانيان وسوريان.
2: وضع خي الصحي الحمد لله منيح، والأسر اللي طلعوا كمان منيح بخير وعافية. لا ما كنا عارفين أنه مأسور، عرفنا امبارح الساعة 10 الصبح اجاني اتصال انه خيي ضمن الاسرة اللي رح يتم الافراج عنهم.
1: اطلاق سراح دفعة من الاسرة كان مناسبة لاهالي الاسرة المعتقلين في السجون الاسرائيلية للحصول على اي معلومات تتعلق بمصير ابنائهم.
3: نشدنا الهيئات الانسانية، قلنا لحد هاللحظة هذه ما في ولا خبر عن ابنه مليه بخير ولا مش بخير. نحن بنعرف انقصر من بلده عايث الشعب، ما انقصر من الجبهه، ما انقصر من من من من من غير بلده، وابني مدني، ابني ممرض ومسجل بنقابه الاطباء.
1: بالتوازي مع الشروع في معالجه ملف الاسرى، كانت اسرائيل تعلن سيطرتها العملياتيه على مرتفعات علي الطاهر، اعلان تخوف معه متابعون من ان يكون مقدمه لعمل عسكري اكبر خلال المرحله المقبله.
4: السيطرة الإسرائيلية أو احتلالها، هذا يعني أن إسرائيل ستتطلع إلى أهداف أخرى، يعني ستكون قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى مدينة النبطية ومن ثم مرتفعات أو جبل علي الطاهر ويعني إقليم التفاح، وربما هناك بحسب الخبراء الاستراتيجيين قد يكون هناك تغول إسرائيلي باتجاه البقاع.
1: وإزاء التطورات سواء المتعلقة بملف الأسرى أو بمحور علي الطاهر، تنصب الجهود الدولية لعقد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة ما بين لبنان وإسرائيل في محاولة للوصول إلى التفاهمات المطلوبة لاستكمال تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي. ما بين معالجة ملف الأسرى وإعلان إسرائيل سيطرتها على مرتفعات علي الطاهر، ثمة فاصل ما بين الجهد الدبلوماسي والتصعيد العسكري، فإما أن تنجح الدولة بفرض مقاربتها للحل السلمي في جنوب لبنان، أو أن يعود التوتر العسكري إليه من بوابة علي الطاهر. أحمد شلحة، تريتي عربي، من مدينة صور جنوبية لبنان.
0: توغلت قوة الاحتلال الإسرائيلي في قريتي رزانية والأصبح بريف القنيطرة في الجنوب الغربي من سوريا، وأقامت حاجزا مؤقتا قبل انسحابها، ونفذت عمليات تفتيش في عدد من أحياء بلدة الأصبح دون ورود أي حالة اعتقال حتى الآن. واستهدف قصف مدفعي تل أحمر شرقي محافظة القنيطرة بالتزامن مع تحليق طائرة مسيرة في المنطقة. أصيب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وأطلقت آليات الاحتلال العسكرية النار في محيط مفترق السنافور شرقي حي التفاح بمدينة غزة، وذلك بالتزامن مع تحليق مسيرات كواد كابتر. كما نفذ الاحتلال عمليات نسف متتالية في محيط موقف الشجاعية، وأطلقت زوارقه النار تجاه ساحل خان يونس جنوباً.

0: قالت قوات الدفاع المدني في غزة أن طواقمها انتشلت 55 جثمانا ورفاتا لشهداء فقدوا تحت أنقاض مبنى لعائلة ملكة في منطقة الزيتون بعد أن كان مأهولا ببضعة ب66 شخصا نزحوا إليه قبل نحو عامين. وقال الدفاع المدني أن طواقمه بحثت لليوم الثالث على التوالي عن أكثر من 60 جثمانا من العائلة، وقد استطاعت انتشال معظمهم، وسوف يشيعون مجتمعين مطلع الأسبوع القادم. في هذه الأثناء تواصل طواقم دفاع المدني في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة أعمال إزالة ركام برج المهندسين المكون من 6 طوابق من أجل الوصول إلى جثامين نحو 200 شهيد ما زالت عالقة تحته منذ قصفه في نوفمبر 2023.
1: نحو 3 أعوام مرت على هذه المجزرة التي ارتكبت بحق العائلات الفلسطينية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وبالتحديد في برج المهندسين الذي يتكون من 6 طبقات ودمرته إسرائيل في نوفمبر من العام 2023 على رؤوس ساكنيه، وأدى ذلك لاستشهاد وفقدان المئات من سكان هذه البناية، وجرى العثور على نحو 100 شهيد في عمليات البحث التي جرت في الأيام الأولى للاستهداف، ولكننا نتحدث الآن عن نحو 200 مفقود لازالت جثامينهم تحت أنقاض هذه البناية. تبدأ اليوم عمليات البحث عنهم وسط ظروف صعبة ومعقدة تعيشها طواقم الدفاع المدني في ظل انعدام توفر الإمكانيات اللازمة.
2: مشاعر الفقدان، عجز، قهر، شهداء تحت الأنقاض لا نستطيع أن نكرمهم، أن ندفنهم. كل يوم بمر علينا جرح، ألم، فقدان، وأنت تشعر كيف سقط هذا البرج. إخواننا، بناتنا، أولادنا موجودين تحت الثرى، لا نستطيع أن ندفنهم. 8 أشخاص الآن، أنا فقدت 25 نفر، دفنت تقريبا 16-17 وظل 8-7 ما دفنتهم.
1: في انتظار دفن أبنائهم وتكريمهم مع استمرار حرب الإبادات الجماعية والمعاناة التي تشهدها مناطق قطاع غزة في ظل النزوح المتكرر، عمليات القصف التي تكاد لا تتوقف على القطاع، والجرح النازف الذي لا يتوقف حتى بدفن أبنائهم والعثور على ما تبقى من جثامينهم. وائل الحلبي، تراتي عربي، مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
0: قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن هناك أكثر من 8000 جثمان تحت الأنقاض، مؤكدا الحاجة إلى معدات وأدوات لانتشال آلاف الجثث من تحت الأنقاض.
3: هناك أكثر من 8000 جثمان تحت الأنقاض موزعين على أكثر من 300 بناية في قطاع غزة. يوميا العوائل تتواصل مع طواقم الدفاع المدني، متى ستخرج أبناءنا من تحت الأنقاض؟ اليوم نعمل بإمكانيات محدودة جدا، حفار واحد الذي نعمل به الآن في غزة أو في القطاع بشكل عام لإخراج الضحايا من تحت الأنقاض، لكن هناك حقيقة يعني فرحة عارمة لدى الأسر التي نتمكن من إخراج أبنائها، حتى لو أنهم رفات، حتى لو أنهم يعني عبارة عن قطع صغيرة، لكن في نهاية المطاف ترتاح هذه الأسرة عند استخراج أبنائها ودفن أبنائها ومواراتهم الثرى. لكن أن يبقى الأسر وتبقى الأسر بهذه الطريقة تحت الأنقاض دون معرفة مصيرها، هذا حقيقة مأساة إلى العوائل والأسر، لكن الإمكانات الموجودة بكل أسف لا تكفي.
0: وصف إد ميليباند الوزير في الحكومة البريطانية الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بأنها مروعة، مطالبا حكومة بلاده باتخاذ خطوات فورية وحاسمة لإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع. وأكد أن استمرار الحصار أفضى إلى انهيار شامل في منظومة الرعاية الصحية والمستشفيات، وشدد على ضرورة تحرك لندن العاجل لضمان تدفق المساعدات الإغاثية والطبية وتفادي مزيدا من التدهور الكارثي. اعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين خلال عمليات دهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. واعتقل فلسطيني ووالدته خلال اقتحام قرية تنين جنوب مدينة جنين، كما اعتقل آخران من قرية يبتين قضاء رام الله، واعتقل 5 من الحي الشرقي في المدينة.

0: أطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي والقنابل الصوتية خلال اقتحامه مخيم قلنديا. يخشى الفلسطينيون في الخليل أن يشكل استيلاء مستوطنين إسرائيليين على أرض ومحال تجارية في شارع الشلالة على مدخل البلدة القديمة، بداية لتمدد استيطاني جديد نحو وسط المدينة في ظل بدء أعمال تجريف وتمديد للبنية التحتية.
1: على أرض مساحتها نحو 500 متر مربع في شارع الشلالة المؤدي إلى مدخل البلدة القديمة وسط الخليل، بدأت خطوات المستوطنين بتجريف الأرض وإزالة الأشجار وتمديد البنية التحتية ورفع الأعلام الإسرائيلية، ثم خلع أبواب محال مجاورة والسيطرة على سطح مبنى في أول تمدد استيطاني خارج نطاق البلدة القديمة باتجاه مركز المدينة.
2: كل يوم بيجونا بيجوا بيدخلوا جوا، مرات بجرافه ومرات بيدخلوا بيستفزين المستوطنين طبعا بحمايه الجيش الاسرائيلي، وبيجوا على هذا الوضع وبيحاولوا كثير يعني يضايقوا على الناس، وعشان الناس ما تجي رهبوا الناس بخوفوا الناس.
1: المكان في قلب منطقه فلسطينيه تعج بالمحال والمنازل، وعلى طريق يسلكه الفلسطينيون نحو الحرم الإبراهيمي، ومع ادعاءات إسرائيلية ترتبط بما يسمى أملاك الغائبين، يخشى التجار والسكان تكرار ما عاشته البلدة القديمة من حواجز إسرائيلية وقيود وإغلاق للمحال وتضييق يدفع الفلسطينيين بعيدا عن المكان.
3: وإحنا بنقول الخوف متزايد انه الاحتلال انه مش بس اخذ قطعه الارض، هاي قطعه الارض بدك تقول اول خطوه لطلوع الاحتلال لاخذ مناطق تانية، وصولا ممكن لمنطقه باب الزاويه من شارع الشلاله وصولا لمنطقه باب الزاويه.
1: الخوف يتجاوز مساحه الارض الى تمدد استيطاني اكبر تدفع باتجاهه تحركات وزراء إسرائيليين لربط التجمعات الاستيطانية شمال الخليل بمركزها وغربها، وتحويل المشهد تدريجيا من مستوطنات داخل المدينة إلى مدينة للمستوطنين.
4: جغرافيا تتقلص للوجود الفلسطيني واستيطان يتمدد، معادلة تفرض الضم الميداني أمرا واقعا يسبق القرار السياسي. سامر وشترة، عربي، الخليل.
0: أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بوقف جميع الضربات الجوية على العاصمة الأوكرانية كييف لمدة 3 أيام اعتبارا من منتصف ليل السبت. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن القرار يأتي بالتزامن مع استعداد مفاوضين أمريكيين لإجراء محادثات في كييف، موضحا أن موسكو تلقت معلومات من الجانب الأوكراني بشأن هذه الترتيبات. وكانت وسائل أعلام أوكرانية أفادت بأن القوات الأوكرانية تلقت أوامر بالالتزام بوقف إطلاق النار على خط التماس من منتصف ليل الخامس من سبتمبر وحتى نهاية الثامن منه. وصل إذن المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو في محاولة جديدة لدفع جهود السلام بين روسيا وأوكرانيا، في حين استبقت روسيا وصولهما بهجمات واسعة استهدفت مواقع أوكرانية. بدوره اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا يقضي بتعليق الضربات الجوية المتبادلة طوال مدة المباحثات الدبلوماسية.
5: تهدئة تلوح فوق الميدان، فموسكو وكييف تستعدان لمعركة من نوع آخر توضع فيها الشروط وتحدد مسافات الخلاف قبل العودة المحتملة إلى طاولة التفاوض. واشنطن تعيد تحريك المسار السياسي، ويرسل الرئيس دونالد ترامب ستيف ويتكوف وجارل كوشنر إلى موسكو للقاء فلاديمير بوتين، ثم إلى كييف للقاء فلاديمير زيلينسكي في محاولة لتضييق الفجوة واستئناف التفاوض.
6: لدينا فكرة للسلام. أرسلت ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وهما مفوضان بارعان لنرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى

0: باتفاق، وقد تكون هناك فرصة جيدة لتحقيق ذلك.
1: وفي الأثناء تسبق المحادثات مؤشرات على تهدئة ميدانية، فزيلينسكي يقترح وقفاً متبادلاً للضربات الجوية طوال مدة المباحثات، وكأن اختبار النيات يبدأ من السماء قبل أن يصل إلى الطاولة. كما تتحدث وسائل إعلام أوكرانية عن أوامر لبعض الوحدات بوقف إطلاق النار على خط التماس بين 5 و 8 من سبتمبر، لكن الدبلوماسية تتحرك والميدان لم يهدأ تماماً، فالمسيرات الروسية تواصل ضرب أهداف داخل أوكرانيا، فيما تقول موسكو إن الوضع على الأرض يتحول لمصلحتها وتطالب واشنطن بأخذ ذلك في الاعتبار. وهنا تبدأ معركة الشروط. كييف تعرض تهدئة، وموسكو تستند إلى ما وصفه نائب وزير الخارجية الروسي بمكاسب ميدانية، وأن على واشنطن البحث على مساحة تجمع الطرفين، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع على الأرض الذي يتحول لصالح موسكو ضد كييف وفق قوله. بين وقف نار محتمل وتسوية ما تزال بعيدة، يبقى ما يجري على الأرض عاملاً حاسماً في تحديد ما سيحمله كل طرف معه إلى الطاولة. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
2: سجلت الصادرات التركية الشهر الماضي أعلى قيمة تصديرية لشهر أغسطس في تاريخ البلاد عند 23 مليار و500 مليون دولار، بزيادة تجاوزت 8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وأعلنت وزارة التجارة التركية بلوغ حجم صادراتها للأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 185 مليار دولار، مسجلة رقما قياسيا جديدا بالصادرات، ما يعزز الهدف السنوي المعلن ضمن برنامج الحكومة الاقتصادي ببلوغ صادرات السلع 282 مليار دولار. ختام نشرتنا، هذا تذكير بعناوينها. الولايات المتحدة تستهدف ناقلة نفط إيرانية قرب جزيرة خارك، والحرس الثوري ينفي تعرض المنشآت النووية الإيرانية في محافظة أصفهان لهجوم. أكثر من 60 قتيلا في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في محافظة تعز. بوتين يأمر بوقف الهجمات على العاصمة الأوكرانية لثلاثة أيام تزامنا مع زيارة مبعوثي ترامب. ختام هذه النشرة، نشرة جديدة تأتيكم على رأس الساعة.
3: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله، الحمد لله
4: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
5: اليوم فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
6: والله شعور لا يوصف.
7: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
8: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
9: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
10: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
11: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
12: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
13: كنا نستنى إنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
14: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
15: بالموت يا احنا.
16: مو بدي اروح هلا، ما بيطلع فيي.

0: كرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، ونناقش فيها احتدام المعارك بين قوات الحكومة اليمنية والحوثيين في مناطق متفرقة باليمن، حيث أفادت مصادر من الجانبين بمقتل أكثر من 120 شخصا في اشتباكات متفرقة منذ الخميس. وقال مسؤول عسكري يمني إن حصيلة قتل القوات الحكومية ارتفعت إلى 66 شخصا، فيما أفادت مصادر طبية وعسكرية مقربة من الحوثيين بمقتل 62 مسلحا على الأقل. فما هي دوافع هذا التصعيد العسكري بين الإخوة الأعداء؟ وما أهمية المناطق المتنازع عليها؟
1: تصاعد في حدة المعارك بين الأطراف اليمنية المتنازعة خلال الأيام الأخيرة، اشتباكات عنيفة تسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء المعارك بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي. مصادر يمنية أفادت بسقوط عشرات القتلى في الاشتباكات كان لمحافظتي تعز وإب النصيب الأكبر من عدد الضحايا بعد معارك عنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين، فيما سقط قتلى خلال مواجهات أخرى قرب الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر. المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين في محافظة تعز عرفت قتالا عنيفا وفق شهود عيان. وفي مدينة المخا القريبة من مضيق باب المندب أفادت وسائل إعلام يمنية حكومية بسقوط ضحايا مدنيين جراء قصف الحوثيين مطعما بصاروخ باليستي. وسائل إعلام تابعة للحكومة اليمنية أكدت بأن القوات المشتركة أحبطت محاولات تسلل للحوثيين عبر المزارع والأودية المتاخمة لخطوط التماس الفاصلة بين جنوب محافظة الحديدة وأطراف محافظة تعز الشمالية الغربية. وفي محافظة الحديدة أعلنت قوات تابعة للحكومة اليمنية أنها تخوض معارك عنيفة مع جماعة الحوثيين جنوبي المحافظة، فيما أفادت مصادر يمنية بأن الطيران التابع للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن حلق بشكل مكثف فوق مناطق بمحافظة الحديدة. المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي عرفت تجدداً منذ مطلع يوليو الماضي في عدة محافظات، أبرزها مأرب وسط البلاد والجوف شمالاً والضالع وتعز، بعد تهدئة استمرت أكثر من 4 أعوام. ويخشى اليمنيون أن تعيد هذه المواجهات سيناريوهات 12 عاماً من الحرب التي سقط خلالها آلاف القتلى والجرحى وتسببت بموجات نزوح كبيرة، ناهيك عن انتشار الأمراض التي أزهقت أرواح آلاف آخرين، في غياب أي أفق زمني للمواجهات أو حل سياسي ينهي الصراع.
0: وللنقاش أرحب بضيفينا في الاستوديو، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ياسين التميمي، مرحبا بكم أستاذ ياسين. ونرحب كذلك بضيفنا من العاصمة المصرية القاهرة الباحث المختص في الشؤون العسكرية والاستراتيجية الدكتور علي الذهب، مرحبا بكم دكتور علي. أبدأ مباشرة مع أستاذ ياسين، وما الأسباب المباشرة التي أدت إلى تصاعد المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية والحوثيين خاصة على جبهات مأرب وتعز والساحل الغربي ليمن مؤخرا؟
2: تحية لك أستاذ عصام ولضيفك الكريم الدكتور علي الذهب وللمشاهدين الكرام. الأسباب بطبيعة الحال لا تنفصل عن التطورة الإقليمية بشكل عام. الحوثيون في هذه المرحلة رأوا أن هناك فرصة كبيرة جدا لتثبيت الواقع الذي أسسوه خلال الفترة الماضية، وهو واقع تضافرت عوامل كثيرة جعلته بهذه الصورة التي نراها اليوم، أن الحوثيين يسيطرون على الجزء الشمالي من البلاد بعد أن وضعت بأيديهم منذ 2014 إمكانية الدولة اليمنية التسليحية والمالية والخبراتية والإدارية والبشرية وكل شيء، بالإضافة للكتلة السكانية الكبرى. الحوثيون كانوا دائما يصعدون خلال السنوات الماضية من أجل يحصلوا على مكاسب، وكانت هذه المكاسب تعزز دائما فرصتهم في الحصول على مكاسب إضافية من خلال ممارسة الضغط العسكري، ودائما كانت هذه الأمور تتم من خلال استجابات دولية سريعة من جانب الولايات المتحدة، المجتمع الغربي، المنظومة الإقليمية إلى آخره. هذه المرة وفي ظل الأجواء الحرب الإقليمية أو الحرب التي تدور بين الولايات المتحدة وإيران، يريد الحوثيون أن يربطوا الساحل اليمنية مباشرة بالمعركة الإيرانية الأمريكية، ولهذا الأمر أهدافه المتعلقة بتعزيز فرص إيران في الانتصار في هذه الحرب، أو على الأقل الخروج منها بدون خسائر استراتيجية

0: استراتيجية كبرى. الهدف الثاني بطبيعة الحال هو الحصول على سقف مرتفع من المكاسب، وهذه المرة يريدون صلاحية كاملة يمارسونها كما لو كانت الدولة اليمنية غير موجودة والسلطة الشرعية غير موجودة على الأرض، وبالتالي هم يريدون أن يتصرفون كدولة لها كامل الصلاحيات، يسيرون رحلات جوية بين طهران وصنعاء دون حسيب أو رقيب بدون رقابة، يخرجون عن القيود والضوابط التي فرضها القرار 2216 وهو قرار حظي بإجماع المجتمع الدولي بكامله، وهو قرار أصلاً جدا من أجل إنهاء الحرب وإحقاق السلام أو إقرار السلام في اليمن. هذه المرة يريدون بصريح العبارة أن يتصرفوا بشكل مطلق بالأراضي التي يسيطرون عليها، لهذا مضوا في مسارين. المسار الأول إعلانهم فرض الحصار البحري على المملكة العربية السعودية. المسار الثاني هو إطلاق عملية عسكرية شاملة مع الجانب الحكومي ميدانيا. بطبيعة الحال منذ البداية الأولى استخدم الحوثيون كل ما لديهم من أسلحة. النتائج على الأرض متواضعة جدا ولا تكاد تذكر. في الحقيقة أظهرت هذه المعارك خلال الأسابيع الماضية أن جماعة الحوثي على المستوى الميداني ليس لديها القدرة على الحسم، لكن هي تحاول بشتى الوسائل أن تصل إلى أهدافها العسكرية. لماذا مثلا احتدمت المعارك في شمال غرب تعز على سبيل المثال في الساحل الغربي؟ لماذا يطلق الحوثيون صواريخهم باتجاه المخا؟ لماذا يتقدمون في بعض وينسحبون من بعض المناطق؟ لماذا؟ كل هذه الأسئلة لها جواب واحد، وهو يريدون فرض ضغط عسكري استراتيجي، وإن استطاعوا الحصول على مكاسب عسكرية استراتيجية مباشرة تمكنهم من الاقتراب جدا من البحر الأحمر من باب المندب. وهذه هذه الطريقة تمكنهم أولا من التحرر من القيود المفروضة عليهم الآن. تعرف أن القوات البحرية التابعة للقوات الحكومية في المخا آخر عملية تمت قبل يومين، وسيطروا أو صادروا من خلالها أجزاء من كمين الطائرات والصواريخ إلى آخره، وهذا الأمر يخنق جماعة الحوثي، خصوصا أن الخطوط البرية أيضا أغلقت في وجوههم. لهذا هم يريدون تحقيق مكاسب استراتيجية في اتجاه البحر الأحمر. لكن العمليات العسكرية حتى هذه اللحظة تشير إلى أن قدرات الحوثيين ليست خارقة، وأنهم لم يستطيعوا حتى الآن تحقيق نتائج بحجم السلاح الذي استخدم، بحجم المواجهات التي دارت في هذه المنطقة. وبالتالي نحن أمام إما حالة استمرار على هذا الرتم من المواجهات المسلحة إن لم تتخذ القوات الحكومية قرارا بخوض معركة شاملة، وهذا الخيار أنا في تقديري هو أفضل الخيارات لإنهاء الحرب في اليمن بشكل تام وإحلال السلام في البلد.
1: طيب أنا ما زلت مع المناطق التي تدور فيها الصراع، والسؤال الآن للدكتور علي الذهب في القاهرة. دكتور علي، أستاذ ياسين ذهب إلى أن اختيار المناطق سواء في الساحل الغربي سواء في مأرب هدفها ربما محاولة من الحوثيين لكسر الحصار المفروض عليهم والذهاب نحو البحر لفتح طريق لهم لجلب الدعم أو الإمدادات من الجهة التي بطبيعة الحال تقدم لهم هذا الدعم. لكن برأيك هل من أهداف أخرى لاختيار تلك المناطق التي تجري فيها المواجهات العسكرية؟ ما أهمية تلك المناطق برأيك من الناحية الاستراتيجية والعسكرية؟
2: مساء الخير عليك أستاذ عصام وعلى ضيفك الكريم الأستاذ ياسين التميمي طبعا وعلى المشاهدين جميعا.
1: شكرا جزيلا.
2: أتفق كثيرا مع ما تفضل به الأستاذ ياسين، وهو تفسير واقعي سواء كان سياسي أو له أبعاد أو صور عسكرية توضح ما يجري، لأنه لا يمكن الفصل بين السياسة وبين الشأن العسكري. وعلى كل حال هذه المناطق تعز بشقها الداخلي كالمدينة والريف، أو بشقها الساحلي المتمثل بمديرية المخا وذباب وصولا إلى باب المندب، هي منطقة استراتيجية على مدار التاريخ اليمني، دارت فيها كثير من المعارك على مدار التاريخ، مثلت محل أطماع الدول أو القوى العظمى وتنازعتها وتوارثتها قوة بعد أخرى. والآن لا يمكن الفصل كما تفضل الأستاذ ياسين بينها بين ما يجري في الداخل وما يجري الآن من عنف وما يدور من حيث الصراع الإقليمي الذي يدور في مضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. تعز تمثل نقطة الفصل والوصل بين

0: في تحت قيادة وزير الدفاع، ولكن الفصل الجغرافي الموجود بينهما مثل نقطة ضعف للجانبين، وهي منطقة خطيرة جدا تمكن يعني يمكن السيطرة عليها من إخراج الطريق الواصل بين تعز والحديدة وبين تعز والمخا عن العمل، وبالتالي حصار تعز تماما، لأن الحوثيين يسيطرون على الجزء الشمالي والشرقي من تعز ويحكمون الحصار عليها، وبالتالي وصولهم إلى الجزء الغربي ومحاولة الالتفاف أو الإحاطة من هذا الجزء باتجاه موزع والوازعية، معناه أنه يضع تعز في إطار حلقة أو شبه حلقة من الحصار، وبالتالي يسهل أيضا لهم إنشاء جبهات أخرى أو تفعيل جبهات أخرى في الخوخة أو شمال الخوخة وفي أجزاء من مقبنة المتاخم لمديرية المخا، وبالتالي التفرغ بقوة هائلة للسيطرة على المخا، ومن ثم التحرك جنوبا باتجاه باب المندب. ولكن هذه المشهد يحتاج إلى كلفة عسكرية كبيرة، ولا يمكن للحوثيين الوصول إليها ولو بعد سنوات، وأنا أقول هذا من منطلق اطلاعي ووثوقي باستبسال المقاتلين وكثافتهم في هذه المناطق فضلا عن الميراث الذي تعودوا عليه، لأنهم نشأوا في هذه المناطق طوال السنوات العشرة الماضية، فضلا عن يعني خبرتهم العسكرية في مواجهة الحوثيين بوصفهم أبناء هذه المنطقة، ويعني بذلك منطقة يعني المحور تعز العسكري. ومجرد دخول الحوثيين في هذه المنطقة أنا أعتقد أنه هو دخول قد يكون الحوثيين تورطوا فيه، لأنهم دخلوا بين فكي كماشة، وأعتقد أن المعارك التي دارت بعد 24 ساعة الماضية إلى الآن أثبتت هذا التصور، وأن الحوثيين أخطأوا في حساباتهم، حتى أن الأرقام التي تشير إلى القتلى في صفوفهم ونوعية هؤلاء أو موطنهم يدل على أنهم غامروا بهم وادخروا قوات أخرى ربما لحسابات تنطلق من يعني تحسبهم بأن معركة ما ترصد لهم باتجاه الساحل منطلقا من مديرية المخا أو مركز المخا، وبالتالي هم استبقوا هذه المعركة وجاءوا من أضعف النقاط كما قلنا، نقطة الفصل بين المحور بين المحورين.
1: نعم.
0: وأيضا قد يكون لديهم تطوير لهذا الهجوم من جهة شمالية المخا، يعني بذلك الخوخة وميناء الحيمة.
1: نعم.
0: يعني في الاتجاه الشمالي منها.
1: نعم. طيب أستاذ ياسين، ربطت في حديثك ما بين المواجهة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وبما يحدث في اليمن، ومن ثم أسأل عن مدى تأثير الدعم الإيراني المقدم للحوثيين من جهة، وفي مقابله الغطاء الإقليمي المقدم للقوات الحكومية الشرعية من جهة أخرى على هذا الصراع، خصوصا وأن إيران يعني الآن يمكن القول بأنها ليست في موقف يجعلها تعطي الدعم الكافي للحوثيين في ظل الحصار المفروض عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في مضيق باب المندب وفي ظل مواجهتها مع الولايات المتحدة. تأثير هذا الدعم وتأثير في المقابل الإغطاء الإقليمي للقوات الشرعية على هذا الصراع.
2: طبعا الحديث عن الدعم الإيراني لا يمكن ربطه بالأيام الأخيرة من الحرب الأمريكية الإيرانية، وحتى في خلال الحرب الأمريكية الإيرانية أرسلت إيران وعنوة طائرتين تابعتين للحرس الثوري، طائرتين مدنيتين تحملان عناصر بشرية وخبراء إيرانيين وبعض الأسلحة، وهبطت في صنعاء يعني رغم أن هناك تحذيرات ومنع من جانب السلطة الشرعية. ثم عادت الطائرة نفسها مرة أخرى إلى اليمن وهبطت في مطار الحديدة عنوة وتحدي صارخ لسيادة الجمهورية اليمنية. هذا السلوك الإيراني في الحقيقة يمثل أبرز مثال على أن إيران تتدخل في اليمن بشكل سافر ووقح، وتستثمر في إطالة أمد الحرب في اليمن، وتعتقد أن اليمن ينبغي أن يبقى في عهدة الحوثيين. طبعا إيران ليست وحدها من أوصل الحوثيين إلى صنعاء، إيران استفادت من تواطؤ شامل تقريبا، حتى بعض هذا التواطؤ جاء من أطراف إقليمية ويمنية للأسف الشديد، لكن صحى الجميع فيما بعد على الكارثة، وأن إيران كما فعلت في لبنان كما فعلت في سوريا هي تدفع باليمن إلى نفس المستوى وقد دفعت به إلى نفس المستوى من

0: الانحدار الأمني والعبث والفوضى والنزوح والخراب الاقتصادي وكل شيء تقريبا. اليمن اليوم يعني يعيش تحت وطأة الحرب، ولم يعد الشعب اليمني يتحمل أكثر من ذلك. لا، النقاش حول التدخل الإيراني واضح، والأدلة كثيرة على أن هناك تدخل إيراني. بطبيعة الحال أكثر الأطراف التي تعرضت للتهميش خلال الحروب، خلال السنوات الماضية من أيام من زمن الحرب، هي الأطراف التي تنادي بعودة الدولة وإنهاء الانقلاب، وسواء بما في ذلك حتى السلطة الشرعية، السلطة الشرعية التي جرى تكييفها بما يتفق مع ما تريده المنظومة الإقليمية، ومع ذلك هذه السلطة الشرعية جرى الفصل بينها وبين الجيش الذي يفترض أن يكون هو القوة المسلحة اليمنية، وجرى دعم تشكيلات عسكرية أخرى إلى آخره. اليوم الأمور أعتقد أنها تعود إلى نصابها، هناك تصحيح للمسار، هناك توحيد للقوات المسلحة، هناك دعم واضح من جانب قائدة التحالف المملكة العربية السعودية اللي هي قائدة تحالف دعم الشرعية، وتعمل بكل ما أتيت من قوة من أجل يعني تمكين السلطة الشرعية من القيام بدورها الدستوري والقانوني، لأن هذه السلطة الشرعية المعترف بها دوليا، وهي السلطة التي تسيطر على معظم الأجزاء الجغرافية من اليمن. والسعودية اليوم تشترك مع السلطة الشرعية في أنها تقع تحت التهديد نفسه، التهديد الحوثي الإيراني، بمعنى أن عندما يقدم الحوثيون على إعلان الحصار على المملكة العربية السعودية، هذا كان رد على مطالب إيرانية واضحة بإغلاق مضيق باب المندب. بطبيعة الحال إغلاق مضيق باب المندب ليسوا بحاجة إلى أن يمنعوا كل السفن بما في ذلك السفن الإسرائيلية. اليوم السفن الإسرائيلية تمر، لكن السفن السعودية لا تمر، يعني هكذا هناك هجمات منسقة تستهدف السفن السعودية، خصوصا ناقلات النفط. عندما تمنع أكبر مصدر للنفط في المنطقة من تصدير النفط عبر مضيق باب المندب، هذا يعني أن الأهداف الإيرانية تحققت، وأن الضغط على الاقتصاد العالمي تحقق، وأن خنق سوق الطاقة العالمي تحقق من خلال الدور الذي يقوم به الحوثيون. الارتباط العضوي بين ما يقوم به الحوثيون وبين الأهداف الاستراتيجية لإيران واضح ولا يحتاج إلى نقاش. تحت هذا الهدف الاستراتيجي الحوثيون يمررون أهدافهم الخاصة، وأنهم يريدوا أن يكرسوا أنفسهم كسلطة أمر واقع تتصرف في الجزء الجغرافي من اليمن بعيدا عن نفوذ وسيادة السلطة الشرعية، ولهذا هم صعدوا هذا الضغط. بطبيعة الحال لن يحصلوا على شيء. المواجهات العسكرية التي رأيناها خلال الأيام الماضية تكشف عوار الحوثيين وحدود قدرتهم العسكرية على الوصول إلى الأهداف عبر القوى العسكرية. أعتقد أنه فيما لا تطورت المواجهات واتحدت القوات التي تعمل تحت مظلة السلطة الشرعية يمكن حسم الموقف العسكري بسهولة. إذن نحن أمام استمرار للدعم الإيراني لجماعة الحوثي، وهذا الدعم متصل، وهناك خبراء متواجدون في صنعاء وفي الجبهات، وهناك تنسيق شبكي على مستوى الإقليم. اليوم الحوثيون وبرعاية إيرانية فتحوا الأفق أمام المنظمات ما دون الدولة والمنظمات المصنفة إرهابيا مثل منظمة الشباب، حركة الشباب في الصومال، وهناك حركة تهريب أسلحة نشطة جدا، وهذه الأمور كلها تكمل بعضها. الأهداف الإيرانية على مستوى الإقليم تتحقق عبر هذه الشبكة التي يعتبر الحوثيون جزءا أساسيا منها، والحوثيون بطبيعة الحال يستثمرون وجودهم وسيطرتهم على جزء حيوي من اليمن، ويستثمرون قدرتهم الحاكمة على الممر الملاحي في البحر الأحمر. بطبيعة الحال هذا ممر رخو جدا، يعني السفن تمر من هناك، وهم يستطيعون استهداف هذه السفن من أي موقع من الأراضي التي يسيطرون عليها. هذا ما تريده إيران، ولهذا تواصل إيران تقديم الدعم اللوجستي لهم والدعم المادي أيضا، لأن سلسلة التهريب لم تتوقف حتى هذه اللحظة، بدليل أنه قبل يومين تمت السيطرة على شحنة كانت متجهة إلى الحوثيين. وهناك أساليب مختلفة للتهريب تتم بطبيعة الحال، شبكة التهريب معقدة للغاية وتحتاج إلى يقظة وإمكانيات هائلة. الحوثيون يريدون اليوم إرباك الآلية التي تقوم على فرض الرقابة في منطقة جنوب البحر الأحمر، وهذا الأمر لا يحقق هدفهم فقط، وإنما يحقق أيضا هدف إيران. إيران عندما تقول للعالم بأنها تمتلك السيطرة على التأثير في الملاحة الدولية في البحر الأحمر كما هي
1: في مضيق هرمز،
0: كما هي في مضيق هرمز، فهذا يعني أنه تقول للعالم أيضا بأنها قادرة على التحكم بهذه الحرب والتحكم بنتائج هذه الحرب وممارسة أقصى مستويات الضغط على الاقتصاد العالمي وعلى الطاقة وعلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل أن تتخلص من الضغط العسكري الأمريكي.
1: طيب أعود إلى الدكتور علي مرة أخرى، وبالحديث عن القدرات العسكرية للجانبين دكتور، كيف يختلف التكتيك العسكري للطرفين برأيك حاليا مع استخدام الحوثيين سلاح المسيرات والصواريخ الموجهة في مقابل استراتيجية الرد وتثبيت القتالي للقوات الحكومية اليمنية؟

0: الواضح أنه هناك يعني لا يمكن تقييم يعني ما لدى الحكومة في الوقت الراهن أو ما لدى الحوثيين بشكل دقيق، لكن في العموم الحوثيون لديهم إمكانية دولة، وقنوات التهريب البرية والبحرية كانت ولا تزال مستمرة، وإن تراجع يعني الإمداد البري نظراً إلى التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه مصادر التهريب البرية التي تنطلق من مناطق الجوار، دول الجوار، وهذه المصادر كانت أحد أسباب لجوء الحوثيين إلى العنف، لأنهم وجدوا أنفسهم أمام تحدي كبير في وصول هذه الإمدادات إليهم، وحاولوا الاستعاضة عن المصادر البرية يعني بتفعيل القنوات التهريب البحرية. وفي هذا المقابل واجهت هذه المصادر اعتراضات بحرية للقوات البحرية وخفر السواحل في المنطقة، في منطقة الساحل الغربي الممتد من المخا عفوا من باب المندب وحتى شمالي الخوخة، والواقع تحت سلطة المقاومة الوطنية في هذا الشريط الساحلي. ولهذا يعني الآن حتى اللحظة هي كانت أحد الأسباب كما قلنا، أحد الأسباب لمعاودة الحوثيين يعني توجيه المعركة باتجاه تعز ومنطقة المخا. هذا أحد أهم الأسباب. ولكن ما هي القوة لدى الحوثيين الآن؟ هم يمتلكون قوة بشرية هائلة، هذا لا يمكن أن نخفي، في مقابل القوات الحكومية التي أرادت الاعتماد على الإمكانية البشرية الموجودة في المخا أو قطاع المخا بشكل عام والمحور في تعز. وبالتالي الحوثيون يحشدون في العادة في الهجوم، في أي هجوم يجري الحشد لثلاثة أضعاف المدافع، فإذا كان المدافع لديه 1000 فإن الحوثيين يحشدون 3000. ولذلك لاحظنا غزارات القتلى من صفوفهم، وكيف أن هناك كان أعداد تقترب من عددهم من القتلى في من قبل المدافعين في تعز وفي المخا. الحوثيون أبرزوا حتى اللحظة استخدام صواريخ باليستية، وأطلقوا نحو 14 صاروخ ليلة الجمعة ثم أو ليلة الخميس، وأيضا 100 قذيفة مدفعية عيار 120 قبيل اقتحامهم للمناطق في مقبنة وفي جبل حبشي وموزة، أو كما قلنا في الجيب الجغرافي الحساس الرابط بين هذه المديريات الأربع. وعلى كل حال نلحظ غيابا للطيران الحكومي في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة أن هنالك طيران تقليدي نبتات.
1: طيب دكتور علي
0: واعترفت بذلك ثم غاب.
1: هذه النقطة دعني أنقلها للأستاذ ياسين ربما نختم بها هذه الحلقة، هل من دور إقليمي عسكري محتمل في هذه المواجهة الجارية حاليا، أو يكتفي التحالف الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية بما تقوم به القوات الحكومية اليمنية في هذه المرحلة؟
2: أولا ينبغي التأكيد على أن القوات المسلحة اليمنية تستطيع في حال وجود معركة شاملة أن تخوض أن تواجه جماعة الحوثي وأن تنتصر عليها بالتأكيد، لكن الأمر يحتاج إلى قوة موقف، يحتاج إلى موارد عسكرية، يحتاج إلى وحدة قرار عسكرية، وهذه أمور كنا نفتقدها في السابق لأسباب لها علاقة بالنفوذ الإقليمي لا أقل ولا أكثر. كان هناك تنازع، وكان هناك بعض القوى الإقليمية لا ترغب أصلا في يعني وصول الأمور إلى هذا المستوى من وحدة القوة، وحدة القرار، تماسك السلطة الشرعية، توظيف مواردها بشكل جيد، إعادة تصدير النفط إلى آخره، أمور كثيرة كانت مؤجلة وأمامها خطوط حمر حتى تبقى السلطة الشرعية ضعيفة وتحت السيطرة. للأسف الأمور كما قلت تغيرت، لكن الذي يرصد المتغيرات في المجتمع الدولي بطبيعة الحال اليوم هناك أحاديث تتواتر في الولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص. أولا القائم بالأعمال الأمريكي هو أقل من مستوى سفير، لكن جاء بخلفية عسكرية وأمنية، وواضح أنه لقاءاته وتصريحاته تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية مع خيار المواجهة المسلحة مع جماعة الحوثي. هذا قرار أنا في تقديري أنه مثل أصبح قناعة أمريكية، وهذا شيء كان في السابق مفقود، بل أن الموقف الأمريكي كان تقليديا يريد أن يحتوي الأطراف اليمنية تحت مظلة جماعة الحوثي. جون كيري على سبيل المثال في

0: نهاية 2016 كانت مبادرته تقضي ذلك. الإدارات الأمريكية كانت تمارس ضغوط كبيرة على تحالف دعم الشرعية من أجل حماية الموقف العسكري والسياسي للحوثيين. الأمر الموقف تغير. المناقشات التي دارت في الكونغرس الأمريكي يعني كشفت هذا التوجه.
1: ربما كل هذه المتغيرات
0: في تقديري تدفع باتجاه خيار المواجهة العسكرية الشاملة. ولكن أنا في تقديري أنه هذا مرتبط أيضا باستعدادات إقليمية خاصة لمواجهة تداعيات هذه المعركة.
1: شكرا جزيلا في نهاية هذه الحلقة لضيفينا الكريمين، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ياسين التميمي، ومن القاهرة الباحث المختص بالشؤون العسكرية والاستراتيجية الدكتور علي الذهب. شكرا جزيلا لكما. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة بإذن الله.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

بوتين يأمر بوقف الهجمات على العاصمة الأوكرانية لثلاثة أيام تزامنا مع زيارة مبعوثي ترامب. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار تتابعون فيها أيضا. واشنطن تستهدف ناقلة نفط إيرانية قرب جزيرة خارك، وطهران تنفي تعرض منشأة نووية في محافظة أصفهان لهجوم. أكثر من 60 قتيلا في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في محافظة تعز. انتشال رفات 55 شهيدا من تحت الأنقاض في مدينة غزة، واستمرار البحث عن جثامين 150 شهيدا وسط القطاع.

0: أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بوقف جميع الضربات الجوية على العاصمة الأوكرانية كييف لمدة 3 أيام اعتبارا من منتصف ليل السبت. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن القرار يأتي بالتزامن مع استعداد مفاوضين أمريكيين لإجراء محادثات في كييف، موضحا أن موسكو تلقت معلومات من الجانب الأوكراني بشأن هذه الترتيبات. وكانت وسائل أعلام أوكرانية أفادت بأن القوات الأوكرانية تلقت أوامر بالالتزام بوقف إطلاق النار على خط التماس من منتصف ليل الخامس من سبتمبر وحتى نهاية الثامنة منه. وصل إذن المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو في محاولة جديدة لدفع جهود السلام بين روسيا وأوكرانيا، في حين استبقت روسيا وصولهما بهجمات واسعة استهدفت مواقع أوكرانية. بدوره اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا يقضي بتعليق الضربات الجوية المتبادلة طوال مدة المباحثات الدبلوماسية.
1: تهدئة تلوح فوق الميدان، فموسكو وكييف تستعدان لمعركة من نوع آخر توضع فيها الشروط وتحدد مسافات الخلاف قبل العودة المحتملة إلى طاولة التفاوض. واشنطن تعيد تحريك المسار السياسي، ويرسل الرئيس دونالد ترامب ستيف ويتكوف وجارل كوشنر إلى موسكو للقاء فلاديمير بوتين، ثم إلى كييف للقاء فلاديمير زيلينسكي في محاولة لتضييق الفجوة واستئناف التفاوض.
2: لدينا فكرة للسلام، أرسلت ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وهما مفوضان بارعان لنرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق، وقد تكون هناك فرصة جيدة لتحقيق ذلك.
1: وفي الأثناء تسبق المحادثات مؤشرات على تهدئة ميدانية، فزيلينسكي يقترح وقفاً متبادلاً للضربات الجوية طوال مدة المباحثات، وكأن اختبار النيات يبدأ من السماء قبل أن يصل إلى الطاولة. كما تتحدث وسائل إعلام أوكرانية عن أوامر لبعض الوحدات بوقف إطلاق النار على خط التماس بين الخامس والثامن من سبتمبر، لكن الدبلوماسية تتحرك والميدان لم يهدأ تماماً، فالمسيرات الروسية تواصل ضرب أهداف داخل أوكرانيا، فيما تقول موسكو إن الوضع على الأرض يتحول لمصلحتها وتطالب واشنطن بأخذ ذلك في الاعتبار. وهنا تبدأ معركة الشروط، كييف تعرض تهدئة وموسكو تستند إلى ما وصفه نائب وزير الخارجية الروسي بمكاسب ميدانية، وأن على واشنطن البحث على مساحة تجمع الطرفين مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع على الأرض الذي يتحول لصالح موسكو ضد كييف وفق قوله. بين وقف نار محتمل وتسوية ما تزال بعيدة، يبقى ما يجري على الأرض عاملاً حاسماً في تحديد ما سيحمله كل طرف معه إلى الطاولة. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: ونرحب ضيفنا ينضم إلينا من موسكو أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية دكتور رولاند بيجاموف. أهلا وسهلا بك دكتور. زيارة المفاوضين اليوم كان سبقها زيارة مدير السي آي إيه قبل يومين لم يعلن عنها رسميا، ما الذي يمكن أن تكون قد مهدت له حتى يقوم كوشنر وويتكوف بهذه الزيارة ولا يؤجلانها كما حصل سابقا؟
3: نهاركم سعيد أستاذة مايا، تحياتي للمشاهدين. طبعا هناك لم يعلن أي شيء رسمي حول زيارة مدير CIA إلى موسكو، وحتى الآن هذه الزيارة للمبعوثين الأمريكيين لديها دلالة واحدة فقط، هو بأنه تم إعطاء فرصة للدبلوماسية والمنطقة العسكري تراجع لوهلة من الزمن. أما كيف تكون هذه الزيارة، ما هي نتائجها، كل هذا سنعرف مباشرة بعد لقاء الرئيس بوتين مع هذين المبعوثين اليوم، وسنعرف النتائج الملموسة. ولا يوجد أي تفاؤل لدي روس، أقصد تفاؤل مفرط، لأن يبدو أن هذه الزيارة قد تكون آخر زيارة.

0: خيارات أيضا. هناك سيناريو خطير جدا أمام التصعيد الجديد، ولكن إذا نجحت هذه الزيارات طبعا ربما سنشهد انفراجا في الجبهات، ولكن حتى الآن مصالح الطرفين، مصالح جميع الأطراف هي يعني ما الاستمرار على الشروط. موسكو تصر على شروطها، يعني الشروط معروفة سابقا وتم التوافق عليها مبدئيا في أنكوريتش بولاية ألاسكا. أيضا أوكرانيا تصر على نفس الشروط وتستخدم كل أساليب لتقوية وتعزيز موقفها التفاوضي. أيضا هناك موقف ألمانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي التي تصر على رواية تشير إلى أن روسيا تستعد للحرب مع حلف الناتو
1: طيب
0: مع أوروبا. إذن الوضع صراحة كئيب، وهناك توتر في البحر الأسود أيضا وفي البلطيق وحتى في المنطقة القطبية الشمالية الأركتيك.
1: يعني ذكرت العديد من النقاط دكتور سوف نتحدث بها، ولكن بمجرد أن تحدث زيارة هذه المرة يعني ليس كالمرات السابقة، هل يعني أن هناك انفتاحاً روسياً على شيء ما عرضه مدير المخابرات برأيك؟
0: لا أعتقد ذلك، لأن أولا لا نعرف ما أراد مدير المخابرات، وحتى السيد مارك روبيو أيضا أشار بأن الزيارة كان روتينية. يبدو أنه في رأي المتواضعة هو أراد شيئا لديه واقترح شيئا ولكن لم ينجح. وأيضا اللافت هنا أن في آخر اجتماعات للمجلس الأمن الروسي كان يدور هناك الحديث عن جيب روسيا الخارجي، هي مقاطعة كالينينغراد الواقع على شاطئ البحر البلطيق، وخاصة في ضوء تصريحات حلف الناتو الأخيرة، وخاصة وزير الخارجية الليتواني والدنيس الذي دعا لاتخاذ وشن ضربات استباقية لهذه المقاطعة الروسية. إذن روسيا تستعد لأخطر السيناريوهات في بحر البلطيق وليس فقط في البحر الأسود، حيث أيضا هناك مشكلة كبيرة وهناك التصعيد والتصعيد المتبادل من قبل الطرفين. وحتى اليوم مع إعلان زيلينسكي كأنه تم وقف الضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية، أقولكم بصراحة خلال الساعات 24 الماضية فقط في منطقة موسكو في اتجاه موسكو تم اعتراض أكثر من 650 مسيرة أوكرانية. يعني هناك فارق كبير بين ما يعلن رسميا وبين ما يحدث على الأرض. وأيضا هناك نقطة مهمة جدا، روسيا أعلنت عن وقف الضربات فقط على مدينة كييف، ولكن لأن الوضع يعني هو متوتر على الجبهة وهناك تستمر شن الضربات، هذا مهم جدا ويجب مشاهدو تي ار تي ان يعرفون ذلك، لأن الحديث يدور فقط عن مدينة كييف. أما الضربات المتبادلة هي سارية المفعول، وكل هذا من أجل يعني سلامة زيارة والتحرك والرحلات الجوية لثنائي أمريكي بين العاصمتين الروسية والأوكرانية.
1: واضح.
0: ولكن الزيارة الأولى طبعا هي إلى موسكو.
1: نعم، على
0: نعم
1: كل يعني الهجمات أو الضربات التي شنتها روسيا عشية هذه الزيارة أيضا تعطي مؤشر على تمسكها ربما بمطالبها أو بالمضي في هذا التصعيد. طيب دكتور، يعني السؤال الآن، دخل هذا التصعيد مرحلة حرجة للطرفين، نتحدث عن استهداف بنى حيوية، نتحدث عن ضربات باتت أوكرانيا قادرة أن تنفذها في العمق الروسي. متى تصل روسيا إلى مرحلة يصبح فيها خيار الدبلوماسية أمرا محتوما أمام استمرار التصعيد المفتوح الأفق والغير محسوم؟ يعني حتى الآن لم تتمكن روسيا من حسم هذه المعركة، بخلاف ذلك انتقلت أوكرانيا إلى الهجوم.
0: سؤال وجيه، ولكن أستطيع أن أقول أن هناك نقطة مهمة أيضا.

0: أوكرانيا لم تنجح وسيد زيلينسكي لم ينجح في بتنفيذ خططه المعلونة حول أربعينية الضربات على العمق الروسي. قام بترويج هذه الخطة، الآن قام بتمديدها، وهذا أدت إلى تغيير قواعد اللعبة التي كانت روسيا تلتزم بها. روسيا ما كانت تشن الضربات على الموانئ الأوكرانية المطلة إلى البحر الأسود مثل أديسا، تشيرنامورسك وإسماعيل وغيرها، والآن روسيا تضرب بشدة كل هذه الموانئ، كل مشاريع البنية التحتية ردا على هذه الضربات الأوكرانية التي دعا إليها زيلينسكي إلى تنفيذها وكان ينفذها. أكثر من ذلك، روسيا بدأ تضرب بالشدة عاصمتها الأولى مدينة كييف التي هي اليوم عاصمة أوكرانيا الحديثة، ويعني الحرب دخلت مرحلة جديدة. وما حدث اليوم وما يحدث في هذه الساعات هو فتح الباب يعني للفترة لإعطاء فرصة للدبلوماسية، ولكن هذا الباب ضيق جدا من الصعب المرور عبره، لأن مصالح مجموعة المصالح في الغرب بما فيها أوروبا وأمريكا وأيضا في دول أخرى هي ما استمرار هذه الحرب، لأن كلا الطرفين المتصاريين وهما ليس روسيا وأوكرانيا، هي الحرب هي بين روسيا والغرب، ويجب على هذين الطرفين أن يتبرر لديهم إقناع وإدراك بأن مواصلة الحرب ليست في مصلحة الطرفين، ولكن حتى الآن لا يوجد مثل هذا الفهم.
1: طيب دكتور،
0: ما نشهده
1: يعني
0: فقط
1: فشل،
0: فرصة أعطاها فرصة إن شاء الله تتحقق.
1: فشل الدبلوماسية، ما الخيار الآخر أمامها؟ وهنا ربما أسألك تبعاتها على روسيا تحديدا، إلى أي متى يمكن لروسيا أن تستمر بهذا الحرب فيما التصعيد يأخذ بعدا أعمق؟ هل هي قادرة على الاستمرار بزمن غير محدد، زمن مفتوح؟
0: أستطيع أن أقول أن كلا الطرفين يراهنان على خطط وسيناريوهات أحيانا تكون خاطئة. مثلا الغرب كان يراهن على إنهاك روسيا وتدميرها اقتصاديا في الدرجة الأولى، ولكن لم ينجح صراحة. لا أحد يستطيع أن يعمل حسابات. أحيانا يقولون أنها روسيا لن تتحمل وستنهار قريبا، ولكن ما كل يعني نفس المحللين الذين كانوا يكتبون قبل 4 سنوات يعني خلال السنة يعني روسيا ستنهار، اليوم يكتبون لا، أمام روسيا 2 أو 3 سنوات وإلى آخره. نفس الشيء يمكن أن نقول في أن أوروبا ودول أوروبا والناتو أيضا هناك انحيار الاقتصاد، تدمير الصناعات ومشاكل اقتصادية عديدة، طبعا يتم تغطيتها بذرية الحرب مع روسيا بما يطلق عليه في الغرب بالتهديد الروسي. هذا كله نستطيع يجب أن نخص في عين الاعتبار قبل ما نتحدث وأن أي سيناريوهات نحن نتحدث عليها هي مجرد تخمينات. حتى نعم. هذه الزيارة كمثال لهذه التخمينات، نحن لا نعرف كيف ستنتهي هذه الزيارة، ولكن هي في إطار الدبلوماسية الكلاسيكية، وهذا مؤشر جيد يشير بأن بالفعل الدبلوماسية تعود تدريجيا، وهذه هي علامة إيجابية جدا، وقد تكون بداية نقطة التحول في وربما الخطوة الأولى نحو الطريق الصحيح للتسوية والسلام في
1: أوروبا. على كل أن سيتضح ذلك طبعا بمخرجات هذه الزيارة. أشكرك من موسكو أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية دكتور رولاند بيجاموف. أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن ناقلة نفط إيرانية

0: عرضت لاستهداف من جانب الولايات المتحدة قرب جزيرة خارك الميناء النفطي الرئيسي لإيران. وقالت وكالة فارس النووية انفجارات سمع قرب الجزيرة من دون رصد دخان في المنطقة أو تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو وقوع إصابات. على كل أيضا قبل قليل كان تم الإعلان من قبل القيادة المركزية الأمريكية عن استهداف 3 ناقلات نفط إيرانية. من جانب آخر، نفى الحرس الثوري الإيراني تعرض المنشآت النووية الإيرانية في محافظة أصفهان لهجمات أمريكية إسرائيلية. وقال الحرس الثوري إن الأنباء بشأن استهداف المراكز والمنشآت النووية في أصفهان ليست صحيحة، وأكد عدم وقوع أي هجوم عليها. تظاهر حشد من الإيرانيين في ميدان الثورة وسط العاصمة طهران تنديدا بالهجمات الأمريكية التي طالت المدنيين خلال التصعيد الأخير. ورفع المحتجون شعارات منددة باستهداف الأطفال والنساء مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن تلك الهجمات.
1: صوت الإيرانيين في ميدان الثورة وسط العاصمة طهران لا ينفك احتجاجا على الضربات الأمريكية المستمرة في محافظات البلاد. غضب أعاد إشعاله ما جرى في محافظة هرمزغان جنوبية إيران قبل أيام. حفل زفاف انتهى بين الأنقاض بعد أن أصابت ضربة أمريكية المكان وأوقعت قتلى وعشرات الجرحى. السلطات الإيرانية حملت الولايات المتحدة المسؤولية فيما تقول واشنطن إنها تراجع ملابسات الحادثة.
2: أنا طالبة إيرانية جئت من مدينة تبعد نحو 50 كيلومترا لإدانة أمريكا وإسرائيل، وهذا أقل ما أستطيع فعله تجاه هؤلاء الأطفال الذين دمر مستقبلهم.
3: أقل ما يمكننا القيام به بصفتنا إيرانيين أن نشارك في هذه التجمعات وندين الهجمات الأمريكية والإسرائيلية غير الأخلاقية التي تستهدف المدنيين.
1: لم تبدأ قصة الضحايا هذا الأسبوع فحسب، فعلى بعد أشهر قليلة تعود الذاكرة إلى صباح 28 من فبراير الماضي إلى مدينة ميناب غير البعيدة جغرافيا عن موقع الضربة الأخيرة، حيث أصاب قصف أمريكي مجمع مدرسة شجرة طيبة الابتدائية في واحدة من أكثر حوادث الحرب دموية بحق المدنيين كما تقول السلطات الإيرانية. هنا قتل أكثر من 100 طفل ضمن حصيلة وصلت وفق تحقيقات صحفية مستقلة إلى ما يقارب 170 مدنية.
4: نريد أن نقول للعالم، أين حقوق الإنسان؟ أين أولئك الذين يزعمون أنهم يتابعون حقوق الحيوانات ويدافعون عنها؟ أين هم من متابعة حقوق هؤلاء الأطفال المظلومين؟ أين هم من دماء النساء والأطفال التي أريقت على أرضنا بأيد أمريكية وصهيونية؟
1: مطالبات الشارع هنا بفتح تحقيقات ومساءلة عن الضربات التي أوقعت مدنيين، بينما تستخدم طهران هذه الحوادث في خطابها السياسي والقانوني ضد واشنطن.
5: هنا في ميدان الثورة لا تبدو الحرب بالنسبة إلى هؤلاء مجرد مواجهة بين واشنطن وطهران أو حسابات عسكرية في مضيق هرمز، بل أصبحت صور المدنيين جزءا من هذه المواجهة ووقودا لغضب يعود إلى الشارع مع كل جولة جديدة من التصعيد. سامي برهم، تيرتي عربي، طهران.
0: قتل أكثر من 60 شخصا بينهم مدنيون إثر تجدد الاشتباكات العنيفة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد، وفق ما نقلته وكالة فرانس بريس عن مصادر عسكرية وطبية. وأفادت المصادر الحكومية بمقتل 26 جنديا أثناء التصدي لهجمات شنها الحوثيون. في المقابل أكدت مصادر مقربة من الحوثيين مقتل 31 عنصرا. على الصعيد الإنساني، أفاد مصدر طبي داخل مدينة تعز بمقتل 6 مدنيين جراء قصف صاروخي استهدف حافلة نقل ركاب.
6: تتسع رقعة المواجهات في غرب اليمن مع تجدد الاشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين في محافظة تعز، بالتزامن مع تصعيد جوي طال مواقع الجماعة في الساحل الغربي والحديدة. القوات الحكومية أعلنت

0: بدء هجوم معاكس في جبهة جنوب الجراح بمساندة وحدات من قوات العمالقة، فيما تحدثت وسائل إعلام يمنية عن سيطرة القوات الحكومية على مرتفعي سعيد طه وذيبان في مديرية حيفان جنوب تعز. وعلى امتداد جبهات الساحل الغربي، قال المركز الإعلامي للجيش اليمني إن الطيران الحربي نفذ أكثر من 15 غارة استهدفت مواقع وتجمعات وآليات للحوثيين في محافظتي تعز والحديدة، فيما سيطر الحوثيون وفق مصادر محلية وعسكرية على منطقة قهبان وجبل الشيخ سعيد بعد هجوم استخدمت فيه أسلحة ومعدات ثقيلة، وهي مواقع تشرف على طرق الإمداد باتجاه الكدحة والمخا والساحل الغربي، ما يعني منح الحوثيين قدرة أكبر على الضغط على غرب تعز. تصعيد يأتي بعد يومين من معارك وصفت بأنها الأعنف منذ سنوات، وأوقعت أكثر من 120 قتيلا من الطرفين خلال يومي الخميس والجمعة، وأسفرت بحسب الأمم المتحدة عن نزوح 1790 أسرة خلال يومين مع تصاعد المواجهات في محافظة تعز، فيما يحذر مجلس القيادة اليمني من انتقال القتال باتجاه مضيق باب المندب.
1: ونتحدث أكثر في هذا الملف مع ضيفنا من القاهرة الباحث المتخصص في الشؤون العسكرية والاستراتيجية الدكتور علي ذهب. أهلا وسهلا بك دكتور. ما الهدف من هجوم الحوثيين على تعز تحديدا ولماذا الآن؟
2: مساء الخير عليك وعلى المشاهدين جميعا. الهدف كان واضحا وهو يحمل بعدين، بعد داخلي وبعد إقليمي. البعد الداخلي هو محاولة الوصول إلى ميناء المخا بعد شن سلسلة من الهجمات الصاروخية ومحاولات تفجير الميناء، ما تبقى من الميناء عبر الزوارق المفخخة، ومن ثم الوصول إلى باب المندب، وبالتالي قطع أوصال المنطقة هذه المنطقة وعزلها عن مركز محافظة تعز الذي أيضا تسيطر عليه القوات الحكومية. وكان يعني الغرض من ذلك أيضا بداية هذا التحول هو السيطرة على الطريق الواصل بين منطقة الكدحة في مقبنة وفي وميناء المخا. ولكن على البعد الإقليمي نلاحظ أنه تزامن مع التصعيد الحاصل في مضيق هرمز بين الولايات المتحدة وإيران، ويمثل الحوثيون أحد حلفاء إيران في الإقليم، وبالتالي توسيع رقعة المواجهات وأوراق الضغط لمصلحة إيران في منطقة حساسة بحريا وهي جنوبية البحر الأحمر ومضيق باب المندب، خصوصا تجاه الشحن البحري وناقلة النفط السعودية التي وجدت من باب المندب منفذا آمنا للتخلص من تحكمات إيران في مضيق هرمز.
1: هل نفهم من ذلك دكتور أنه في مسألة التوقيت تحديدا أنه ربما يعني إذا كان يمكن الحديث بهذا السيناريو أنه إيران أوعزت إليهم لتحريك ورقة باب المندب، وبالتالي ما يحصل الآن هو تحضير لذلك؟
2: نعم، ليس فقط الإيعاز، لأن هنالك غرفة عملية مشتركة كما عبر عنها زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي في خطاب سابق أو مجموعة من أو عدد من الخطابات، بأنهم يفعلون أو يقومون يعني بالتنسيق المعلوماتي والعملية بناء على غرفة عملية مشتركة، وأن ما يصيب إيران قد هو سيصيبهم أيضا، وأنهم قادرون على المشاركة في مسرح عمليات بحري وهو المتاح لديهم إن لم يكن التحول نحو حرب إقليمية. وقد بدأوا بذلك فعلا بعد تشييع الخميني وذهب وفد من قبل الحوثيين إلى طهران، ومن ثم محاولة العودة بطائرة إيرانية حطت عنوة في محافظة في مطار محافظة الحديدة. كل هذا يترابط بطبيعة الحال مع أهداف تمس أو يطلع بها الحوثيون أو تخص الحوثيين أنفسهم فيما يتعلق بتعزيز سلطتهم وفرض إرادة سياسية في أي يعني حل سياسي ترعاه الأمم المتحدة على النحو الذي حصل باتفاق الهدنة الإنسانية عام 2020 واتفاق الحديدة أو اتفاق ستوكهولم عام 2019.
1: طيب، ما هي المحاور الأكثر سخونة الآن أو الجبهات الحاسمة، ومن يقاتل إلى جانب القوات الحكومية؟
2: المحور الأكثر سخونة في الوقت الحالي هو محور تعز، ومحور المخا وهي والمخا بطبيعة الحال جزء من تعز لأنها تمثل ساحل المدينة أو شواطئ المدينة في الجزء الغربي منها، وهذه المنطقة كلها ملتهبة، أصبح مركز الثقل العسكري في مسرح العمليات على مستوى البلاد هو محافظة تعز والأجزاء الجنوبية من محافظة الحديدة، وأعني بذلك منطقة الجراحي وحيس وجبل راس، وهذه المناطق استطاع الجيش اليمني مسنودا بقوات من درع الوطن وهي احتياط الاستراتيجي لمجلس الرئاسي، وأيضا قوات العمالقة والمقاومة الشعبية في محافظة تعز من استرداد المناطق التي حاول الحوثيون السيطرة عليها بالنيران أو سيطروا عليها فعليا، والتقدم بنسق آخر أو بتطوير المواجهة كعملية أخرى في المناطق لنحو 15 كيلومترا في المحيط العمليات السابقة. وهناك بطبيعة الحال نشأت جبهة جديدة في منطقة حيفان جنوب شرق محافظة تعز، وهي منطقة حساسة تتاخم قطاع واسع من المحافظة شرقية المحافظة الواقع تجاه في قبضة الحوثيين، ويبدو أنه كان محاولة لتثبيتهم وتشتيت قواهم في هذه المناطق للتخفيف عن الضغط الذي يحصل تجاه شرق المحافظة.
1: طيب دكتور، القوات الحكومية تملك التفوق الجوي بينما الحوثيين يملكون تفوق صاروخي، بالتالي هنا السؤال، إلى أي مدى قادرة الحكومة على الحسم؟ دكتور يبدو أنه فقدنا الاتصال، تسمعني دكتور؟ نعم، نشكر الدكتور، فقدنا الصوت، لا يصلنا. الدكتور علي الذهب الباحث المتخصص في الشؤون العسكرية والاستراتيجية حدثنا من القاهرة. أصيب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وأطلقت آليات الاحتلال العسكرية النار في محيط مفترق سنافور شرقي حي التفاح بمدينة غزة، وذلك بالتزامن مع تحليق مسيرات كواد كابتر. كما نفذ الاحتلال عمليات نسف متتالية في محيط موقف الشجاعية، وأطلقت زوارقه النار تجاه ساحل خان يونس جنوب القطاع. قالت قوات الدفاع المدني في غزة أن طواقمها انتشلت 55 جثمانا ورفاتا لشهداء فقدوا تحت أنقاض مبنى لعائلة ملكة في منطقة الزيتون بعد أن كان مأهولا بأكثر من 60 شخصا نزحوا إليه قبل نحو عامين. وقال الدفاع المدني أن طواقمه بحثت على مدى 3 أيام عن أكثر من 60 جثمانا من العائلة واستطاعت انتشال معظمهم، مضيفا أنهم سيشيعون مجتمعين مطلع الأسبوع القادم. كذلك أشار إلى صعوبة عملية البحث بسبب محدودية الأجهزة والآليات الثقيلة، ودعا الدفاع المدني المنظمات والمؤسسات الدولية الإنسانية إلى تكثيف جهودها لتوفير الآليات اللازمة لانتشال أكبر عدد من الجثامين المفقودة تحت المباني المدمرة. في هذه الأثناء تواصل طواقم الدفاع المدني في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة إزالة ركام برج المهندسين المكون من 6 طوابق من أجل الوصول إلى جثامين نحو 200 شهيد ما زالت عالقة تحته منذ قصفه في نوفمبر 2023.
3: نحو 3 أعوام مرت على هذه المجزرة التي ارتكبت بحق العائلات الفلسطينية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وبالتحديد في برج المهندسين الذي يتكون من 6 طبقات ودمرته إسرائيل في نوفمبر من العام 2023 على رؤوس ساكنيه، وأدى ذلك لاستشهاد وفقدان المئات من سكان هذه البناية، وجرى العثور على نحو 100 شهيد في عمليات البحث التي جرت في الأيام الأولى للاستهداف، ولكننا نتحدث الآن عن نحو 200 مفقود لا زالت جثامينهم تحت أنقاض هذه

0: البناية تبدأ اليوم عمليات البحث عنهم وسط ظروف صعبة ومعقدة تعيشها طواقم الدفاع المدني في ظل انعدام توفر الإمكانيات اللازمة.
1: مشاعر الفقدان، عجز، قهر، شهداء تحت الأنقاض لا نستطيع أن نكرمهم، أن ندفنهم. كل يوم بمر علينا جرح، ألم، فقدان، وأنت تشعر كيف سقط هذا البرج. إخواننا، بناتنا، أولادنا موجودين تحت الضرع، لا نستطيع أن ندفنهم. 8 أشخاص الآن، أنا فقط 25 نفر دفنت، تقريبا 16-17 وظل 8-7 ما دفنتهم.
0: في انتظار دفن أبنائهم وتكريمهم مع استمرار حرب الإبادات الجماعية والمعاناة التي تشهدها مناطق قطاع غزة في ظل النزوح المتكرر، عمليات القصف التي تكاد لا تتوقف على القطاع، والجرح النازف الذي لا يتوقف حتى بدفن أبنائهم والعثور على ما تبقى من جثامينهم. وائل الحلبي، تراتي عربي، مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.
2: وصف وزير الخارجية البريطاني أد ميليباند الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بأنها مروعة، مطالبا حكومة بلاده باتخاذ خطوات فورية وحاسمة لإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع. وأكد أن استمرار الحصار أفضى إلى انهيار شامل في منظومة الرعاية الصحية والمستشفيات، مشددا على ضرورة تحرك لندن العاجل لضمان تدفق المساعدات الإغاثية والطبية وتفادي مزيدا من التدهور الكارثي. وينضم إلينا من القاهرة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة دكتور حسام دجني. أهلا وسهلا بك دكتور. تمسك إسرائيل بالتصعيد حتى الانتخابات المقبلة، هل برأيك أطاح بمجلس السلام أم واشنطن ما زالت متمسكة به؟
3: يعني مساء الخير، سؤال عميق، وهذا ما يطرحه الغزيون. هل يعني قدر أهلنا في قطاع غزة أن يقدموا كل يوم شهداء وجوع ومعاناة وواقع كارثي من أجل أن ننتظر أكتوبر القادم، موعد الانتخابات الإسرائيلية، ومجلس السلام لم يتحمل مسؤولياته في كبح جماح هذا التطرف اليميني في إسرائيل؟ هذا هو السؤال الجوهري. حقيقة الأمر نعم، الإجابة نعم بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. هناك تأجيل ومماطلة وتسويف من مجلس السلام حتى تنتهي حقبة بنيامين نتنياهو، كون أن الاستطلاعات تعطي إيزنكوت تفوقا في الوصول إلى سدة الحكم في إسرائيل بعد أكتوبر القادم. وهنا لا نتحدث عن أكتوبر، حتى يسلم نتنياهو سدة الحكم نتحدث عن شهر يناير من العام القادم حتى يأتي إيزنكوت ويستلم الحكومة. هذا يعني أن الفلسطينيين أمامهم تقريبا 5 إلى 6 شهور من المعاناة والقتل والتدمير وسط صمت دولي وصمت المجتمع الدولي، وعلى رأسه السيد دونالد ترامب ومجلس السلام الذي يرأسه. لذلك في تقديري ما يجري في قطاع غزة من واقع صعب ومؤلم يعكس ازدواجية المعايير. على سبيل المثال، عائلة الحسينة التي تم انتشال جثامينها قبل فترة وجيزة، أسابيع من الآن، بعضها من يحصل على الجنسية الأمريكية، لم تتحرك الولايات المتحدة من أجل إخراج جثامين هؤلاء طوال العامين الماضيين، ولكنها تحركت عندما إلكساندر عيدان الجندي المأسور لدى المقاومة كان تحركت بكل دبلوماسيتها من أجل الإفراج عنه والإفراج عن جثمان آخر يحمل الجنسية الأمريكية. هذه ازدواجية المعايير لا يمكن أن تؤسس لسلام، ولا يمكن لمجلس السلام أن ينجح وهو يتعاطى ضمن هذه الازدواجية في محاباة واضحة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
2: طيب دكتور، يعني نتابع التقارير عن العلاقة السيئة كما يتم وصفها الآن بين نتنياهو ودونالد ترامب. نسمع التصريحات، على سبيل المثال تصريح الوزير البريطاني الذي تحدثنا به قبل قليل، إلى أي مدى يعني يمكن المراهنة على ذلك بألا يترك الوضع في غزة لما يريد أن يقوم به نتنياهو من الآن وحتى موعد الانتخابات؟
3: يعني حتى نفهم المزاج الدولي، المزاج الدولي راهن على وصول إيزنكوت. واضح أن الكل رفع الغطاء عن بنيامين نتنياهو. دونالد ترامب يريد إيزنكوت لعدة اعتبارات. الأول، قد يكون أكثر مرونة في التعاطي مع خارطة الطريق، وقد يكون أكثر

0: أفضل من ناحية إبرام السلام الإبراهيمي الذي يطمح دونالد ترامب ويعتبره من أكبر الإنجازات إن وصل إلى ذلك وحقق ذلك. على سبيل المثال أيضا ما يتعلق بالموقف البريطاني مثلا، أيضا الموقف البريطاني رغم أنه يعني هناك بعض التغير والتحول نتيجة حرب الإبادة، إلا أنه لم يتخذ أيضا إجراءات حقيقية في كبح جماح هذا الاحتلال. حتى اللحظة إسرائيل لم تكترث لأحد، لم تكترث للمجتمع الدولي، لم تلتفت لقرار مجلس الأمن وقرارات الشرعية الدولية، وبذلك ما لم يكن هناك توجه دولي للضغط على إسرائيل بوسائل مختلفة غير اللغة الدبلوماسية الناعمة، في تقدير إسرائيل ستبقى لأنها تضع هدف استراتيجي وهو تهجير الفلسطينيين من أماكن سكنهم في قطاع غزة وصولا إلى تهجيرهم من الضفة الغربية وإقامة مشروع إسرائيل الكبرى. فما تقوم به في جنوب سوريا هو بعيد عن طوفان الأقصى وبعيد عن أي اعتداء من قبل هذه الدولة الجديدة في سوريا التي تنشد السلام والاستقرار. تذهب إسرائيل لتحتل الجنوب السوري في رسالة واضحة إلى هذا التمدد وهذا الطغيان على المنطقة ككل وليس على الحالة الفلسطينية.
1: طيب، في حال واصل نتنياهو ما يريد تحقيقه في القطاع ولم تتمكن الإرادة الدولية من ردعه، حتى لو تغيرت هذه الحكومة واستلم أيزنكوت أو من سيأتي إلى إدارة هذه الحكومة وأرادوا إكمال تطبيق مجلس السلام، هل المعطيات حينها والوقائع على الأرض سوف تتيح تطبيق مخرجات مجلس السلام كما وضعته إدارة ترامب، أم سنتحدث عن واقع جديد، عن مخطط جديد حينها؟
0: يعني في تقديري إيزنكوت ربما لا يختلف كثيرا عن بنيامين نتنياهو في نظرته للدولة الفلسطينية، وخارطة الطريق هي تبحث عن أيضا مسار سياسي للوصول إلى الدولة الفلسطينية وخطة ترامب كذلك. وبذلك ما لم يكن هناك قبول من قبل أي قائد إسرائيلي سيأتي إلى سدة الحكم بجزر المشكلة وحل جزر المشكلة، صراعنا مع الاحتلال الإسرائيلي ليس قائم على عشق الفلسطينيين بالدم أو بالقتل أو بالعنف أو بغير ذلك، بل هو نابع من إيمانهم بحقهم بأن يكون لهم دولة واستعادة أرضهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية. لذلك في تقديري إذا لم يكن إيزنكوت يعني فعلا قادر على ذلك، وحتى اللحظة لا يظهر ذلك، ولكننا نضع سيناريو أن الدعاية الانتخابية وميل المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين هو خلف تصريحات إيزنكوت، لكن هذا لا ينبغي أن نعول كثيرا. المجتمع الدولي يراقب، نحن كفلسطينيين نراقب، الكل يراقب، ولكن السؤال الجوهري الآن من في اللحظة التي سيصل بها إيزنكوت إلى الآن، كم فلسطيني سيقتل في قطاع غزة؟ كم مليون فلسطيني يجوع الآن في قطاع غزة ويستقبل شهر شتاء في ظل خيام مهترئة وواقع صعب وتوغل أمني إسرائيلي وميليشيات عميلة على سكان قطاع غزة؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن يكون على طاولة البحث لدى كل مسؤولي العالم من أجل وقف هذه المهزلة وهذا الانتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
1: أشكرك جزيلا من القاهرة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة الدكتور حسام الدجني. اعتقلت قوة الاحتلال 5 فلسطينيين خلال عمليات دهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، واعتقل فلسطيني ووالدته خلال اقتحام قرية تنين جنوب مدينة جنين، كما اعتقل آخران من قرية بيتين قضاء رام الله، واعتقل خامس من الحي الشرقي في مدينة جنين، وأطلق جيش الاحتلال رصاص الحي والقنابل الصوتية خلال اقتحامه مخيم قلنتيا. يخشى الفلسطينيون في الخليل من أن يشكل استيلاء مستوطنين إسرائيليين على أرض ومحال تجارية في شارع الشلالة على مدخل البلدة القديمة، بداية لتمدد استيطاني جديد نحو وسط المدينة في ظل بدء أعمال تجريف وتمديد للبنى التحتية.
2: على أرض مساحتها نحو 500 متر مربع في شارع الشلالة المؤدي إلى مدخل البلدة القديمة وسط الخليل، بدأت خطوات المستوطنين بتجريف الأرض وإزالة الأشجار وتمديد البنية التحتية ورفع الأعلام الإسرائيلية، ثم خلع أبواب محال مجاورة والسيطرة على سطح مبنى في أول تمدد استيطاني خارج نطاق البلدة القديمة باتجاه مركز المدينة.
3: كل يوم بيجونا بيجوا بيدخلوا جوا، مرات بجرافه ومرات

0: وقيود وإغلاق للمحال وتضييق يدفع الفلسطينيين بعيدا عن المكان.
1: وإحنا بنقول الخوف متزايد إنه الاحتلال إنه مش بس أخذ قطعة الأرض، هاي قطعة الأرض بدك تقول أول خطوة لطلوع الاحتلال لأخذ مناطق تانية، وصولا ممكن لمنطقة باب الزاوية من شارع الشلالة وصولا لمنطقة باب الزاوية.
0: الخوف يتجاوز مساحة الأرض إلى تمدد استيطاني أكبر تدفع باتجاهه تحركات وزراء إسرائيليين لربط التجمعات الاستيطانية شمال الخليل بمركزها وغربها، وتحويل المشهد تدريجيا من مستوطنات داخل المدينة إلى مدينة للمستوطنين.
2: جغرافيا تتقلص للوجود الفلسطيني واستيطان يتمدد، معادلة تفرض الضم الميداني أمرا واقعا يسبق القرار السياسي. سامر ويشتر عربي، الخليل.
3: أفادت مصادر لبنانية بمقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين بغارة على بلدات في قضاء سور والنبطي جنوب لبنان والبقاع الغربي. وقالت المصادر اللبنانية إن العدو نفذ تفجيرا في بلدة المنصور بقضاء سور ومشط بالأسلحة الرشاشة بلدة الطير في محافظة النبطي. وأفادت بأن غارتين من الطائرات الإسرائيلية استهدفتا بلدة المنصور. رحب رئيس اللبناني جوزيف عون بالإفراج عن الدفعة الأولى من المحتجزين اللبنانيين لدى إسرائيل، ودعا إلى استكمال خطوات إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة السيادة اللبنانية كاملة. وقال إن الخطوة تؤكد أهمية استكمال ما نص عليه الإطار بما يضمن استعادة كامل الأراضي اللبنانية وعودة جميع المحتجزين. وجدد عون تمسكه بأن يكون السلاح على الأراضي اللبنانية حصرا بيد القوى الشرعية، وأن تكون السيادة للدولة وحدها.
4: من هذا المسار شق موكب الصليب الأحمر الدولي طريقه ذهابا وإيابا بعد أن تسلم عند معبر الناقورة الحدودي جنوب لبنان 4 أسرى محررين من السجون الإسرائيلية، هم لبنانيان وسوريان.
5: وضع خي الصحي الحمد لله منيح، والأسر اللي طلعوا كمان منيح بخير وعافية. لا ما كنا عارفين أنه مأسور، عرفنا مبارح الساعة 10 الصبح جاني اتصال أنه خي ضمن الأسرة اللي رح يتم الإفراج عنهم.
4: إطلاق سراح دفعة من الأسرى كان مناسبة لأهالي الأسرى المعتقلين في السجون الإسرائيلية للحصول على أي معلومات تتعلق بمصير أبنائهم.
6: نشدنا الهيئات الإنسانية، كنا لحد هاللحظة هذه ما في ولا خبر عن ابنه مليه بخير ولا مش بخير. نحن بنعرف انقصر من بلده عايث الشعب، ما انقصر من الجبهة، ما انقصر من من من من من غير بلده. وابني مدني، ابني ممرض ومسجل بنقابة الأطباء.
4: بالتوازي مع الشروع في معالجة ملف الأسرى، كانت إسرائيل تعلن سيطرتها العملياتية على مرتفعات علي الطاهر، إعلان تخوف معه متابعون من أن يكون مقدمة لعمل عسكري أكبر خلال المرحلة المقبلة.
7: السيطرة الإسرائيلية أو احتلالها، هذا يعني أن إسرائيل ستتطلع إلى أهداف أخرى، يعني ستكون قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى مدينة النبطية ومن ثم مرتفعات أو جبل علي الطاهر ويعني إقليم التفاح. وربما هناك بحسب الخبراء الاستراتيجيين قد يكون هناك تغول إسرائيلي باتجاه البقاع.
4: وإزاء التطورات سواء المتعلقة بملف الأسرى أو بمحور علي الطاهر، تنصب الجهود الدولية لعقد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة ما بين لبنان وإسرائيل في محاولة للوصول إلى التفاهمات المطلوبة لاستكمال تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي.
8: ما بين معالجة ملف الأسرى وإعلان إسرائيل سيطرتها على مرتفعات علي الطاهر، ثمة فاصل ما بين الجهد الدبلوماسي والتصعيد العسكري، فإما أن تنجح الدولة بفرض مقاربتها للحل السلمي في جنوب لبنان، أو أن يعود التوتر العسكري إليه من بوابة علي الطاهر. أحمد شلحة، تريتي عربي، من مدينة

0: سور جنوبية لبنان.
1: النشرة انتهت، أذكركم بأبرز العناوين. بوتين يأمر بوقف الهجمات على العاصمة الأوكرانية لثلاثة أيام تزامنا مع زيارة مبعوثي ترامب. الولايات المتحدة تستهدف ناقلة نفط إيرانية قرب جزيرة خارك، والحرس الثوري ينفي تعرض المنشأة النووية الإيرانية في محافظة أصفهان لهجوم. أكثر من 60 قتيلا في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في محافظة تعز. انتشال رفات 55 شهيدا من تحت الأنقاض في مدينة غزة واستمرار البحث عن جثامين 150 شهيدا وسط القطاع. ختام نشرتنا، إلى اللقاء.
2: الحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
3: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
4: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
2: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله، هانت
5: والله، شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
11: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
12: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
13: خلف كل رقم قصة،
14: وخلف كل قرار تأثير.
13: أسواق تتحرك،
14: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
13: من الأسواق إلى الطاقة،
14: ومن المال إلى التكنولوجيا،
13: ومن القرار الاقتصادي
14: إلى تفاصيل حياتنا.
13: نقرأ ما يحدث،
14: ونفهم لماذا يحدث،
13: ونكشف إلى أين يتجه.
14: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
13: إنه واقعنا
14: ومستقبلنا.
13: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

تأسس المتحف على يد عالم التاريخ الإسلامي البروفيسور فؤاد سيزجين، وأهداه لرئاسة الجمهورية التركية في عام 2019، ويقع في قسم الإسطبل داخل حديقة جولانا. هذا الصرح الثقافي الفريد يختلف في حقيقته عن المتاحف الأخرى المعروفة. يعرض متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية اكتشافات وإنجازات العلماء المسلمين في مجال العلوم والهندسة خلال الفترة بين القرنين 9 و17. من أهم المعروضات في المتحف مجسم للكرة الأرضية التي أعدت استناداً إلى خريطة المأمون، والتي رسمت في عهد الخليفة العباسي المأموني في القرن 9، حيث جمع الخليفة أبرز علماء الجغرافيا في بغداد وأمرهم برسم خريطة شاملة للعالم. بدأوا بإعدادها عام 813، وبعد 20 عاماً انتهوا من إعدادها، وكانت النتيجة عظيمة. هذه الخريطة التي رسمها علماء بغداد كانت واحدة من أكثر خرائط العالم دقة في ذلك الوقت. وفي عام 1340 أعد مجسم للكرة الأرضية يعتمد على خريطة المأمون، والذي يعرض

الآن عند مدخل متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية ويبهر عيون زواره من أول نظرة إليه. يضم المتحف مجسماً فريداً آخر وهو الأسطرلاب الذي صنعه عبد الرحمن بن سنان عام 1222. هذا الجهاز الذي صممه العالم الدمشقي بن سنان لتحديد الأجرام السماوية استخدم أيضاً لتحديد أوقات الصلاة. النسخة الأصلية من هذا الأسطرلاب الذي يعد الأكبر من نوعه قبل القرن السادس عشر محفوظة في متحف إسطنبول البحري. نجد في متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية أيضاً نماذج لآلات لم تنفذ وقت تصميمها، من بينها ساعة الفيل التي صممها العالم الجزري عام 2200. هذه الساعة التي تجسد تصميم العالم بديع الزمان الجزري تعد ابتكاراً علمياً فريداً. يضم بطن الفيل آلية خاصة تعمل بالماء وتحرك طائراً موجوداً في أعلى الآلة مرة كل نصف ساعة، فتسقط من فم الطائر كرتان تدفعان راكب الفيل على قرع الطبل. بهذه الطريقة تخبرنا الساعة بتقدم الوقت بطريقة مبتكرة. في المتحف ساعة أخرى من تصميم العالم العثماني تقي الدين، صنع مجسمها استناداً إلى الكتاب الذي ألفه العالم عام 1559، حيث تعتبر من أوائل الساعات الحديثة. تتكون الساعة من نابض رئيسي مخروطي الشكل وأربعة أقراص، ما يمكنها من عرض أطوار القمر وأيام الأسبوع. هناك تصميم آخر من تصاميم تقي الدين تم تجسيده بهدف عرضه في متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية، وهو العنفة البخارية، أي إن هذا الجهاز يثبت أن العالم العثماني تقي الدين اكتشف قوة البخار قبل 250 سنة من اكتشافها في أوروبا. شكلت اختراعات واكتشافات العلماء المسلمين أساس حركات النهضة والإصلاح في أوروبا. يسلط متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية الضوء على رحلة العلوم والثقافة من الشرق إلى الغرب من خلال تجسيد أهم التصاميم التي تعود إلى العصر الذهبي.

going on.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوتون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن وهم يعتدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: Targeting Shajara Tayyeb's school was a war crime and a crime against humanity.
9: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
10: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
11: No nuclear weapons.
12: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
13: We are telling the Lebanese that we will not allow this war to end.
14: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
15: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
16: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريت يا عرب.

0: أهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية مع مراسلين، نتابع فيها آخر المستجدات من المدن والعواصم حول العالم. ونبدأ بمقتل أكثر من 60 شخصا بينهم مدنيون إثر تجدد الاشتباكات العنيفة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد، وفق ما نقلته وكالة فرانس بريس عن مصادر عسكرية وطبية. وأفادت مصادر عسكرية حكومية بمقتل 26 جنديا أثناء التصدي لهجمات شنها الحوثيون. بالمقابل أكدت مصادر مقربة من الحوثيين مقتل 31 عنصرا وعلى الصعيد الإنساني أفاد مصدر طبي داخل مدينة تعز بمقتل 6 مدنيين جراء قصف صاروخي استهدف حافلة نقل ركاب. نطلع على التفاصيل أكثر مع مراسلنا ينضم إلينا من مأرب خليل المليكي. أهلا بك خليل، ما هي الجبهات التي تشهد أكبر المعارك حاليا؟
1: نعم، المعارك

0: الأكثر احتداما اليوم هي معارك الساحل الغربي جنوب، وكذلك في حيث من مديرية أو من محافظة الحديدة جنوب، محافظة الحديدة هذه المديرية التي تشتد فيها المعارك منذ فجر اليوم حتى اللحظة. تقول المقاومة الوطنية هناك أنها أسرت عددا كبيرا من عناصر جماعة الحوثي في ظل اشتباكات لم تهدأ حتى اللحظة. المقاومة الوطنية كانت قد عززتها قوات من العمالقة وكذلك من الألوية التهامية. استمرت المعارك أو تستمر المعارك حتى اللحظة. تقول المقاومة الوطنية إن الحوثيين كثفوا نيرانهم باتجاه مدينة حيس وكذلك في جبل دوباس، لكن هذه المحاولات فشلت ولم تستطع تحقيق أي نتائج حسب المصدر العسكري. كذلك في الكدحة غرب محافظة تعز، ربما هي الأكثر اشتدادا لهذه المعارك التي تشهدها محافظة تعز. الكدحة المعارك فيها شديدة. يقول مصدر عسكري في محور تعز بأن الحوثيين عززوا بعناصر كثيرة وبمعدات وحاولوا التقدم وقصفوا مواقع الجيش اليمني، لكنهم لم يحققوا أي نتائج حسب المصدر من محور تعز. كذلك في مقبنة بمحافظة تعز، يقول مصدر عسكري هناك أن قوات الجيش اليمني من لواء النصر أسقطت طائرتين مسيرتين للحوثيين في هذه الجبهة. وكالة سبا الرسمية قالت إن الحوثيين قصفوا قرى في منطقة الكدحة وأن هناك أربعة بين مصاب وأطفال ونساء. كذلك قالت سبا أن هناك والقوات الحكومية قتلت ما يزيد على 50 عنصرا من جماعة الحوثي في جبهة الكدحة وأطراف مديرية مقبنة، وأن القوات الحكومية أفشلت هجوما عنيفا وواسعا على مواقع في مديرية مقبنة. وكذلك أوردت الوكالة أن القوات الحكومية أسقطت ثلاث طائرات مسيرة للحوثيين. هذا في الشق العسكري بمحافظة تعز وكذلك جنوب محافظة الحديدة. أما في الشق الإنساني فإن وكالة سبا أوردت أن هناك 15 قتيلا وجريحا في هجوم للحوثيين على منطقة هيجة العبد أو طريق هيجة العبد الذي يربط محافظة تعز بالمحافظات الأخرى، وهو طريق شاق ووعر يتنقل فيه المسافرون منذ سنوات أو خلال السنوات الأخيرة. هنا في محافظة مأرب تحدثت إلينا مصادر عسكرية أن قوات الجيش اليمني نفذت عملية استباقية في مأرب والجوف وشارك فيها الطيران المسير وراجمات الصواريخ وكذلك الطيران الحربي. استهدف تعزيزات للحوثيين كانت قادمة من صنعاء باتجاه محافظة الجوف، و تم تدمير هذه القوة في جبال يام من مديرية نهب في محافظة صنعاء. كذلك يقول مصدر في الجيش اليمني تحدث إلينا ظهر اليوم أن القوات اليمنية قصفت في منطقة براقش منصة لإطلاق الصواريخ كانت الجماعة الحوثية تعدها لتنفيذ عمليات ضد القوات اليمنية، وأن قوات الجيش نفذت كذلك عملية أو إغارة على تجمعات وآليات الحوثيين جنوب محافظة مأرب.
1: شكرا لك خليل المليكي. أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن ناقلة نفط إيرانية تعرضت لاستهداف من جانب الولايات المتحدة قرب جزيرة خارك الميناء النفطي الرئيسي لإيران. وقالت وكالة فارس ندويا انفجارات سمع قرب الجزيرة من دون رصد دخان في المنطقة أو تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو وقوع إصابات. كذلك أعلن الجيش الأمريكي قصف 3 ناقلات نفط خام إيرانية بعد إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية. وأكدت القيادة الأمريكية أن الضربات أسفرت عن تعطيل ناقلتي النفط داوني قبال جزيرة خارك وستارك وان قرب مدينة

0: إنتاجسك بشكل دائم، إضافة إلى التدمير الكامل للناقلة كيلو في خليج عمان بعد إخلاء طاقمها. وأشارت إلى أن الناقلات المستهدفة تشكل جزءا من شبكة تمويل غير معلنة بمليارات الدولارات تابعة للحرس الثوري والفصائل الموالية له في المنطقة. أيضا نتابع المزيد من واشنطن مع مراسلنا رؤوف الجربي. إذا رؤوف، ما الذي يمكن أن تضيفه على المعلومات التي حتى الآن أوردتها القيادة المركزية؟
1: تحية مايا. في بيان آخر مقتضب وفي تعليق على هذه العملية، قال قائد القيادة المركزية سنتكوم براد كوبر، قائد سنتكوم، قال بأن هذه رسالة واضحة إلى الحرس الثوري الإيراني بعد أن استهدف سفينتين عسكريتين أمريكيتين حاملة طائرات ومدمرة أخرى أيضا في المنطقة تم استهدافهما بصواريخ. قال بأن هذه رسالة واضحة للحرس الثوري الإيراني، إذا قصفتم أيا من سفننا فإننا سندمر كامل الأسطول وليس السفن فقط، التي وصفها بأنها مكشوفة وفي مرمى القوات الأمريكية. وهذا في تعليق على استهداف ثلاث ناقلات نفط تم الإشارة إليهما في البيان الذي تلوته قبل قليل. طبعا هذه معادلة جديدة تتجه إليها الولايات المتحدة الأمريكية، وتؤكد بعض التقارير التي كانت نقلت في السابق من أن التوجه الآن داخل الإدارة الأمريكية بعد أن تم إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذه المعادلة الجديدة التي تقوم على استهداف ناقلات النفط الإيرانية والسفن الأخرى، في حال ما إذا تم استهداف أي سفينة شحن أو ناقلة نفط في مضيق هرمز حتى لو لم تكن تابعة للولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي يبدو أن الرئيس وإدارة ترامب اقتنعت بهذه الفكرة، وعلى هذا الأساس يتم التعامل مع هذه الاستهدافات الأخيرة. طبعا تجدر الإشارة هنا إلى أن القيادة المركزية الأمريكية لم تشر ولم تربط هذه الاستهدافات بما كانت تربطه في السابق من استهدافات إيرانية وإطلاق الصواريخ على القواعد الأمريكية في المنطقة، وربطته فقط في سياق الرد على استهداف حاملة الطائرات والمدمرة. وبالتالي لا يزال التساؤل مطروحا حول الرد الذي كان يهدد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد جولة التصعيد الأخيرة. في المقابل يمكن أيضا الإشارة في سياق المواقف الأمريكية التي لا تزال تتوالى بخصوص إيران. هناك نقطة متعلقة بتصريحات ترامب بالأمس التي شدد فيها على أهمية مضيق هرمز وأيضا السيطرة الأمريكية عليه بشكل كامل، إضافة إلى تهديده مرة أخرى باستهداف جبل الفأس، الذي يقول بأن هناك قد يكون هناك تحركات إيرانية في هذا الإطار، إضافة إلى مسألة العقوبات الاقتصادية المشددة التي كشف عنها أيضا في سياق حديثه المتواصل عن ذلك وزير الخزانة سكوت بيسن. كما أيضا نشير في هذا الصدد إلى بعض الأخبار الأخرى المتعلقة بحرب إيران وتأثيرتها هنا داخل الولايات المتحدة. ما كان هناك تقرير نشر عن أن البنتاغون، وزارة الدفاع، وزارة الحرب الأمريكية قد عمدت إلى إجراء اختبار لكشف الكذب لأكثر أو حوالي 50 من الضباط العاملين في هيئة الأركان المشتركة، وهي الهيئة التي تتكفل بمسؤولية التنسيق بين كامل القيادات الأمريكية، سواء سنتكوم، أفريكوم، أو حتى في أوروبا وساوثرن في الجنوب اللاتيني. بالتالي هذه نقطة مهمة جدا ربطها الجميع بالتسريبات المتعلقة بتناقص المخزونات التي تم الحديث عنها من استعمال مفرط للصواريخ والقنابل الذكية في حرب إيران. ماي،
0: شكرا لك رؤوف جربه. أصيب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وأطلقت آليات الاحتلال العسكرية النار في شرق حي التفاح بمدينة غزة، وذلك بالتزامن مع تحليق مسيرات كواد كابتر. كما نفذ الاحتلال عمليات نسف متتالية في محيط موقف الشجاعية، وأطلقت زوارقه النار تجاه ساحل خان يونس جنوب القطاع. وأيضا نطلع على المزيد مع مراسلنا ينضم إلينا من غزة وائل الحلبي. إذن وائل، ما الجديد؟

0: إذ الآن في تطورات هذه الساعة.
1: مرحبا معي. يبدو المشهد هادئا على الصعيد الميداني هذا اليوم، وحتى هذه الساعة لم نرصد غارات جوية جديدة كما كل الأيام السابقة على مناطق قطاع غزة، في ظل هذا الهدوء الحذر والذي يشوبه عادة الكثير من الخوف والريبة، بالذات مع انتشار طائرات الاستطلاع في سماء قطاع غزة، وهذا ما ينذر بحدوث عمليات قصف لاحقة في أي وقت، وقد تسفر عن استشهاد وإصابة أي من المدنيين الذين تقوم الطائرات الإسرائيلية باستهدافهم بشكل يومي. ولكن المشهد في بقية الجوانب لا زال معقدا وصعبا إنسانيا وصحيا، وكذلك على صعيد انتشال جثامين الشهداء وتشييع الجنازات المؤجلة منذ 3 أعوام والبحث عن المفقودين، حيث بدأت طواقم الدفاع المدني هذا اليوم البحث عن مفقودين تحت أنقاض ما يعرف بمربع التاج، الذي يقدر عدد العائلات أو الأفراد الذين فقدوا تحت أنقاض هذه المباني السكنية بنحو 500، وكذلك أيضا تحت أنقاض برج المهندسين في مخيم النصيرات يقدر أن هناك 200 مفقود لا زالوا تحت أنقاض هذه البنايات. في ظل ظروف صعبة ومعقدة تعمل طواقم الدفاع المدني على أمل أن تستخرج أي من هذه الجثامين وتقوم عائلاتها بدفنها بعد أن استمر الانتظار لقرابة 3 أعوام. خلال الساعة القادمة تقوم عائلات حي الزيتون بالاستعداد لتشييع جثامين نحو 100 شهيد جرى انتشالهم خلال الأيام الماضية من 3 منازل تعود لعائلة ملكة وأيضا عائلة أبو حية وكذلك عائلة البلعاوي. هذه المنازل التي دمرت في نوفمبر من العام 2023 بالقصف الإسرائيلي على رؤوس ساكنيها، يجري أو جرى عملية انتشال جثامين الشهداء خلال الأيام الماضية، وستجري وتبدأ عمليات التشييع خلال الساعة القادمة، وهذا ربما جرح نازف لا زالت آثاره تلاحق العائلات التي فقدت أبنائها، وأيضا يفتح ملفا آخر حول الآلاف الذين لا زالوا تحت الأنقاض والجثامين التي تبخرت بفعل القصف الإسرائيلي العنيف الذي كان يستهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة على مدار أكثر من 2 ولا زال مستمرا حتى هذه اللحظة. كذلك على الصعيد الإنساني نحن نتكلم عن أزمة خانقة يعاني منها الناس في ظل نقص حاد في الاحتياجات من المياه الصالحة للشرب في كافة مناطق القطاع. الناس في مختلف أماكن التجمع يعانون من نقص حاد في توفر المياه وعدم مقدرتهم على الوصول إلى المياه بشكل آمن، وهذا يفاقم أزماتهم بشكل كبير للغاية، بالذات مع انعدام وسائل الأمان التي يعيشون فيها بالذات داخل هذه الخيام، حيث أن 90% من سكان قطاع غزة يعيشون في خيام مهترئة وبالية وغير قابلة للحياة بعد أن دمرت إسرائيل منازلهم وحولت قطاع غزة إلى بقعة غير قابلة للحياة، وهذا ما يراد من خلاله إجبار السكان على التهجير، على إجبارهم على مغادرة القطاع، حتى وإن كان الأمر هذا بشكل تدريجي، ويبدو واضحا إصرار إسرائيل على تنفيذ هذا المخطط في ظل التصريحات المتلاحقة من وزراء حكومة نتنياهو حول تنفيذ مخطط التهجير.
0: شكرا جزيلا لك وإلى الحلبة. يخشى الفلسطينيون في الخليل أن يشكل استيلاء مستوطنين إسرائيليين على أراض ومحال تجارية في شارع الشلالة على مدخل البلدة القديمة، بداية لتمدد استيطاني جديد نحو وسط المدينة في ظل بدء أعمال تجريف وتمديد للبنية التحتية. مراسلنا في الخليل أعد لنا هذا التقرير.
2: على أرض مساحتها نحو 500 متر مربع في شارع الشلالة المؤدي إلى مدخل البلدة القديمة وسط الخليل، بدأت خطوات المستوطنين بتجريف الأرض وإزالة الأشجار وتمديد البنية التحتية ورفع الأعلام الإسرائيلية، ثم خلع أبواب محال مجاورة والسيطرة على سطح مبنى في أول تمدد استيطاني خارج نطاق البلدة القديمة باتجاه مركز المدينة.
3: كل يوم بيجونا بيجوا بيدخلوا جوا، مرات بجرافة ومرات بيدخلوا بيستفزين المستوطنين، طبعا بحماية الجيش الإسرائيلي، وبيجوا على هذا الوضع وبيحاولوا

0: كثير يعني يضايقوا على الناس، وعشان الناس ما تجي رهبوا الناس، بخوفوا الناس.
1: المكان في قلب منطقة فلسطينية تعج بالمحال والمنازل، وعلى طريق يسلكه الفلسطينيون نحو الحرم الإبراهيمي. ومع ادعاءات إسرائيلية ترتبط بما يسمى أملاك الغائبين، يخشى التجار والسكان تكرار ما عاشته البلدة القديمة من حواجز إسرائيلية وقيود وإغلاق للمحال وتضييق يدفع الفلسطينيين بعيدا عن المكان.
2: وإحنا بنقول الخوف متزايد، إنه الاحتلال إنه مش بس أخذ قطعة الأرض، هاي قطعة الأرض بدك تقول أول خطوة لطلوع الاحتلال لأخذ مناطق تانية، وصولا ممكن لمنطقة باب الزاوية من شارع الشلالة وصولا لمنطقة باب الزاوية.
1: الخوف يتجاوز مساحة الأرض إلى تمدد استيطاني أكبر تدفع باتجاهه تحركات وزراء إسرائيليين لربط التجمعات الاستيطانية شمال الخليل بمركزها وغربها، وتحويل المشهد تدريجيا من مستوطنات داخل المدينة إلى مدينة للمستوطنين.
3: جغرافيا تتقلص للوجود الفلسطيني واستيطان يتمدد، معادلة تفرض الضم الميداني أمرا واقعا يسبق القرار السياسي. سامر ويشترة، عربي، الخليل.
4: أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بوقف جميع الضربات الجوية على العاصمة الأوكرانية كييف لمدة 3 أيام اعتبارا من منتصف ليل السبت. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن القرار يأتي بالتزامن مع استعداد مفاوضين أمريكيين لإجراء محادثات في كييف، موضحا أن موسكو تلقت معلومات من الجانب الأوكراني بشأن هذه الترتيبات. وكانت وسائل إعلام أوكرانية قد أفادت بأن القوات الأوكرانية تلقت أوامر بالالتزام بوقف إطلاق النار على خط التماس من منتصف ليل الخامس من سبتمبر وحتى نهاية الثامن منه. هذا ووصل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو في محاولة جديدة لدفع جهود السلام بين روسيا وأوكرانيا، في حين استبقت روسيا وصولهما بهجمات واسعة استهدفت مواقع أوكرانية. بدوره اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا يقضي بتعليق الضربات الجوية المتبادلة طوال مدة المباحثات الدبلوماسية. وتنضم إلينا من موسكو مراسلة تي آر تي عربي كاتيا طعمي، وأيضا ينضم إلينا من كييف صفوان جولاق. وأبدأ معك كاتيا، هل بدأت هذه اللقاءات وكيف تنظر إليها موسكو؟
5: حتى هذه اللحظة مايا لم تبدأ هذه اللقاءات بترقب بدء أو وصول الوفد الأمريكي إلى الكرملين. منذ قليل كانت قد تناولت وسائل الإعلام الروسية صور لتواجدهم في مركز العاصمة مع مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المحادثات الروسية الأوكرانية كيريل ديمتريف، ولكن هم في انتظار طبعا وصول الرئيس الروسي، لأن لدى الرئيس الروسي اليوم فعاليات ومشاركة حركات كبيرة، وبالتالي حتى هذه اللحظة لم يبدأ اللقاء. اللقاء كما يأتي الآن في وسط إعلان الجانب الروسي الهدنة لمدة 3 أيام حتى يوم 8 سبتمبر المقبل بوقف العمليات العسكرية مع الجانب الأوكراني من أجل السماح لهذه المحادثات الأمريكية الروسية والأمريكية الأوكرانية بتسييرها، كما ذكر الكرملين أو أعلن الجانب الروسي أيضا أنه من أجل تسهيل وصول الوفد الأمريكي إلى أوكرانيا تم إعلان وقف هذا الإطلاق النار. ولكن كان هناك طبعا قصف موسع منذ صباح اليوم الباكر، كما أعلنت الدفاع الروسية على كييف وضواحيها وعلى منطقة دنيبروبيتروفسك، استهدفت فيها مواقع عسكرية كما قالت الدفاع، مصانع للمعادن تدعم القوات الأوكرانية في منطقة دنيبروبيتروفسك ومركز لوجستي في ميناء أوديسا، بالإضافة إلى سفينة تحمل العتاد الأوكراني. طبعا هذا يأتي بالتوازي مع هذه الزيارة. طبعا الخارجية الروسية كانت قد أكدت أن هذه الزيارة أو نتائجها يتوقف على مرونة الجانب الأمريكي أيضا وعدم

0: طبعاً خضوعه للجانب المعارض لوصول التسوية مع أوكرانيا، وبالأخص هون الحديث عن الجانب الأوروبي الذي طبعاً يقف ضد وصول التسوية بما يوافق متطلبات موسكو. مايا،
1: شكرا لك كاتيا طعمي. وأنتقل إليك صفوان جولاق، هل دخل وقف إطلاق النار على كييف حيز التنفيذ؟ هل هناك التزام؟ وإلى أي مدى تعول أوكرانيا على هذه المحادثات؟
2: لم يدخل وقف إطلاق النار الذي أعلنته موسكو حيز التنفيذ، وهذا هو ما يترقبه الأوكرانيون في تمام الساعة 12 من هذه الليلة، وسيستمر لمدة 3 أيام إن لم يحدث هنالك أي خرق لوقف إطلاق النار هذا. من المتوقع أن تحدث هناك خروقات في هذا الصدد، نستند إلى الهدن السابقة التي تم الإعلان عنها من الجانبين بسبب عدة مناسبات توصلوا إلى هدن مماثلة، ولكن عادة ما كانت هنالك خروقات ولكنها خروقات طفيفة. بشكل عام نعم، يترقب الأوكرانيون هذا الموعد، يترقبون هذه المباحثات الجديدة ما ستتمخض عنه من نتائج، واستنادهم في هذا الأمر إلى الصعوبات التي باتوا يعانونها الأوكرانيون خاصة خلال الفترة السابقة، وعندما كثفت روسيا عمليات قصفها على المواقع اللوجستية وتحديدا على المواقع اللوجستية في وحول العاصمة الأوكرانية كييف. ولكن إذا ما أخذنا بعين الاعتبارات التصريحات التي صدرت عن المسؤولين العسكريين والسياسيين خلال هذا اليوم، فنستطيع أن نقول إن هنالك إشارات سلبية وإيجابية لما يمكن أن ستؤدي إليه هذه المفاوضات، أو ربما هي إشارات سلبية وإيجابية لنظرة الجانب الأوكراني والروسي إلى هذه المفاوضات. الإشارات والإيجابية هي تلك المتعلقة ب وقف إطلاق النار، بعرض الجانب الأوكراني وقف إطلاق النار ليس فقط على الجو إنما أيضا على الأرض. هنالك إشارات إيجابية تتعلق بتراجع حدة القصف الروسي كثافة، مع أن آخر عملية قصف تعرضت لها كييف وتعرضت لها الضواحي انتهت قبل نحو فقط ساعة من الآن، ولكنها كانت الحالة الوحيدة خلال هذا اليوم على عكس ما كان عليه الحال خلال الأيام الماضية. أما فيما يتعلق بالسلبيات فهي ربما كثيرة، أشارت إليها هيئة الأركان عندما قالت إن قرار وقف إطلاق النار على الجبهات ألغي بسبب انتهاك الروس رفضهم لهذا الأمر، هذا الكلام عن الجبهات فقط. وأيضا أشار الرئيس الأوكراني إلى أن روسيا قامت خلال اليوم الماضي بقصف مطارين في كييف وضواحيها، مطار كييف في وسط المدينة ومطار بوريسبل في شرق المدينة، وذلك لمنع المبعوثين الأمريكيين من الوصول إليها عبر الطيران، الأمر الذي يتجنب الطرق الحديدية والطرق البرية الأخرى الذي تعود عليها المسؤولون الأوكرانيون والأجنبيون للوصول من كييف والانطلاق منها. وأيضا قال إن بلاده سترد بالمثل وستتخذ إجراءات مماثلة فيما يتعلق بضرب المطارات، هذا وعيد وجهه زيلينسكي إلى الروس، وبالتالي هذا يمكن فهمه في إطار مؤشرات سلبية لهذه الجهود الجديدة، الجهود الأمريكية لبدء المحادثات جديدة بين الجانبين بناء على مقترح أمريكي جديد. فيما يتعلق بالضربات التي تعرضت لها أوكرانيا مؤخرا، كما ذكرت الزميلة كاتيا، كان هنالك قصف على كييف مكثف خلال ساعات الليل وتحديدا على الضواحي، ولكن القصف طال أيضا مواقع أخرى أبرزها في مقاطعة دنيبروبتروسك وتحديدا في منطقة مدينة كامينسك التي هوجم فيها مصنع للتعدين، الأمر الذي أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين. هوجم أيضا متجر إيبت سنتر في مقاطعة ميكولايف جنوب البلاد، دمر بالكابل بعد أن وجهت إليه 8 ضربات متتالية. هذا الأمر تكرر مؤخرا في المناطق الوسطى والجنوبية عدة مرات وفي عدة مقاطعات. وأيضا هوجمت أكثر من 12 بلدة في مقاطعة سومي شمال شرق أوكرانيا، والأمر أدى أيضا إلى إصابة على الأقل 4 أشخاص. هوجمت

0: أكثر من 20 أو هوجم أكثر من 20 تجمعا سكنيا في مقاطعة زابوريجا جنوب شرق البلاد، وخاصة في جزئها الخاضع للسيطرة الأوكرانية. أما على الجبهات فالأرقام أيضا تشير إلى أرقام سلبية، فهيئة الأركان أشارت إلى أن روسيا شنت أكثر من 230 هجوما خلال يوم واحد، وفي إطار عمليات الهجوم أيضا نفذت أرقاما قياسية لعدد الطلعات الجوية وعدد القنابل الجوية الموجهة التي ألقيت على المواقع الأوكرانية وعلى القرى والبلدات الخاضعة للسيطرة الأوكرانية قريبا من تلك الجبهات. إليك مايا.
1: شكرا لك صفوان جولاق. ومع صفوان تنتهي جولة المراسلين لهذا اليوم، إلى اللقاء.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. الصادرات التركية ترتفع بأكثر من 8% في أغسطس وتسهم بستة أعشار نقطة مئوية في النمو خلال الربع الثاني. أزمة السندات الحكومية طويلة الأجل تثير القلق في العالم مع عزوف المستثمرين عن اقتنائها.

0: نما الاقتصاد التركي بنسبة 2.3% في الربع الثاني من العام الحالي، لترتفع نسبة النمو خلال النصف الأول إلى 2.5%، فيما تجاوز الدخل القومي تريليونا و700 مليار دولار، مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق. وقال وزير التجارة التركي عمر بولات إن صافي صادرات السلع والخدمات أسهم ب16 نقطة مئوية في نمو الربع الثاني من هذا العام.
1: الدخل القومي لتركيا تجاوز 1.7 تريليون، ولله الحمد وصلنا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. وبما أننا معنيون بالتجارة الخارجية، فإن الأمر الإيجابي هو أن 16 نقطة مئوية من نمو الربع الثاني جاءت من صافي صادرات السلع والخدمات، وهذا أمر يسعدنا. إن الزخم المتصاعد في الصادرات منذ شهر أبريل يدعم النمو الاقتصادي كما يدعم التوظيف.
0: هذا وسجلت الصادرات التركية الشهر الماضي أعلى قيمة تصديرية لشهر أغسطس في تاريخ البلاد عند 23.5 مليار دولار، بزيادة تجاوزت 8% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. وأعلنت وزارة التجارة التركية بلوغ حجم صادراتها للأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 185 مليار دولار، مسجلة رقما قياسيا جديدا بالصادرات، ما يعزز الهدف السنوي المعلن ضمن برنامج الحكومة الاقتصادي ببلوغ صادرات السلع 282 مليار دولار.
1: بالنظر إلى البيانات، فقد سجلت صادراتنا في أغسطس رقما قياسيا جديدا بلغت قيمته 23.5 مليار دولار، بزيادة تجاوزت 8%، وهي ثالث أعلى نسبة نمو شهري بعد الزيادة المسجلة في أبريل ويونيو. وبذلك ارتفعت صادراتنا في أغسطس بنحو 1.77 مليار دولار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، من 21.7 مليار دولار إلى 23.5 مليار دولار.
0: نرحب بضيفنا من إسطنبول الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الحافظ الصابي. أهلا بكم أستاذ عبد الحافظ. الاقتصاد التركي إذن يواصل نمو رغم التطورات الإقليمية والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، كيف تقرؤون ذلك؟
2: بلا شك طبعا تركيا بتعيش أجواء الإقليم الذي يعاني من حربين منذ عام 22. فالحرب الروسية على أوكرانيا بدأت في نهاية فبراير 22 ولها أكثر من 4 سنوات ونصف، ثم الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي بدأت في نهاية فبراير 26، وكلا الحربين لهما الأثار السلبية على اقتصاديات المنطقة بشكل عام وعلى تركيا بشكل خاص. ولعلنا لمسنا ما يحدث في حركة التجارة في البحر الأسود، ولكن مع ذلك وجدنا الاقتصاد التركي يؤدي بشكل إيجابي، سواء على معدل النمو وزيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي لتركيا ليقفز إلى 1.7 تريليون بعد أن كان أقل من 1.5 تريليون فيما قبل، كما أن الصادرات السلعية والخدمية في تقدم ملحوظ، وهو ما أعلن عنه وزير التجارة. ونلاحظ هنا أن التحدي بشكل كبير في مجال الصادرات، أن الصادرات السلعية على الرغم من هذه التحديات لا زالت القاعدة الإنتاجية لتركيا تثبت أن لديها ما تقدمه وأن لديها ميزة تنافسية مكنتها من زيادة الصادرات على الرغم من انخفاض قيمة العملة المحلية وكذلك ارتفاع معدلات التضخم. وقد ساعد هذا الأداء بالإضافة إلى الأداء الاقتصادي والإنتاجي المتميز هو العامل السياسي الذي ساعد فيه الدولة التركية إلى تحسين علاقتها بشكل كبير على مستوى الإقليم وعلى مستوى العالم، مما فتح أسواقا جديدة أو عمل على زيادة كميات الصادرات وقيمتها من تركيا إلى دول المنطقة بشكل عام وإلى دول العالم. نعم. كما نرى، وبالتالي فنحن أمام حالة من النجاح، ولعل الأيام القادمة إذا ما تحسن معدل التضخم في تركيا وكذلك العملة ستكون معدلات الأداء أفضل، لأنها ستؤدي إلى تخفيض تكاليف الإنتاج في تركيا.
0: أستاذ عبد الحافظ، أشرتم إلى وصول الدخل القومي في تركيا وتجاوز حتى 1.7 تريليون، بالنسبة إلى حجم الاقتصاد التركي، ماذا يعني ذلك حتى بالنسبة لحجمه إقليميا ودوليا؟
2: هو يعني أولا أنه أصبح الاقتصاد الأكبر أو الاقتصاد رقم واحد في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، على الرغم من وجود دول نفطية كبيرة في المنطقة، إلا أن الاقتصاد التركي الذي يعتمد على الإنتاج بشكل أساسي أصبح يفوق تلك الاقتصاديات ويعبر عن المكانة التي تحتلها تركيا الآن من قيادة وريادة

0: المنطقة وأن لديها ما تقدمه على الصعيد الاقتصادي، وكذلك كما نرى سعيها في الأداء السياسي، والذي كان آخر ثمراته هو اتفاق مكة الذي جمع بين الباكستان والسعودية وتركيا ليشكل نقطة انطلاق جديدة لتعاون اقتصادي سواء على مستوى الإقليم أو على مستوى العالم الإسلامي.
1: من اللافت أستاذ عبد الحافظ أن صافي صادرات السلع والخدمات أسهم ب6 أعشار النقطة المئوية من النمو في الربع الثاني من هذا العام، ما الدلالة الاقتصادية لذلك؟
0: الدلالة الاقتصادية هنا تعكس وجود اقتصاد متنوع داخل تركيا لا يعتمد فقط على الصادرات السلعية، ولكن أيضا يساهم في صادرات الخدمات، لأننا حينما نتحدث عن صادرات السلع والخدمات فنحن حينما نرصد الأداء في الإنتاج السلعي لابد أن نضيف له الصادرات في مجال التعليم والصادرات في مجال الصحة والصادرات السياحية، فهذه المعادلة تشمل الصادرات السلعية والخدمية التي تحدث عنها وزير التجارة، وبالتالي فتركيا تدلل بشكل كبير بأن لديها اقتصادا متنوعا لم يقتصر فقط على تلك القاعدة الإنتاجية السلعية، ولكن لديها ما تقدمه في مجال الرعاية الصحية، وهو من المسهو بشكل كبير من حضور يعني أبناء منطقة الشرق الأوسط أو غيرها في الحضور إلى تركيا للحصول على الخدمات الصحية، وبخاصة في ظل انخفاض قيمة العملة التركية مما يمتع هؤلاء الأفراد بالحصول على خدمة أفضل بسعر أقل، وكذلك الحال في مجال التعليم وفي مجال السياحة. فالاقتصاد التركي
1: أستاذ عبد الحافظ
0: بفضل تنوعه ونموه المستمر أدى إلى هذا الأداء الإيجابي.
1: تركيا تستهدف مواصلة رفع صادراتها خلال المرحلة المقبلة، ما القطاعات التي ترون أنها قادرة على إعطاء دفعة إضافية للصادرات التركية؟
0: هي الصادرات السلعية التركية خلال الفترة القادمة تحتاج إلى نقلة كبيرة من الصناعات التقليدية إلى الصناعات التكنولوجية المتقدمة، لأننا على الرغم من وصول الصادرات السلعية إلى قرابة 275 مليار دولار إلى أن الصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة بحدود 10 مليارات دولار، وهذا ينقل المسؤولية بشكل كبير على مراكز الأبحاث وعلى الجامعات لتطوير أداء الصادرات التركية السلعية بحيث تكون ذات تكنولوجيا متقدمة فتسهم في حلقة الصادرات عالية التكنولوجيا، وفي نفس الوقت تقلل من اعتماد البلاد على استيراد هذه المنتجات من الخارج، فالتكنولوجيا المتقدمة هي التي ستصنع الفرق الكبير خلال الفترة القادمة للصادرات التركية بشكل خاص وللاقتصاد التركي بشكل عام.
1: وزارة التجارة تطرقت في بيانها أيضا إلى ارتفاع الواردات، ما الأسباب التي تعتقدون أنها تقف وراء نمو الواردات بوتيرة أسرع من نمو الصادرات؟
0: هو طبعا كما نعلم أن تركيا مستورد صافي للطاقة، وهذا أمر متعلق بالموارد المتاحة، فعلى الرغم من الاكتشافات التي أعلن عنها مؤخرا سواء بالنسبة للنفط أو الغاز إلا أنها لم تدخل إلى الطاقة الإنتاجية بالشكل الكبير أو بالشكل الكامل، كما أنها لا تمثل نسبة كبيرة من احتياجات تركيا من الطاقة، وكما نعلم أنه منذ مطلع عام 26 وأسعار النفط في ارتفاع مستمر، فبعد أن كان برميل النفط أقل من 70 دولار أصبحنا يتذبذب سعره بين 90 وما أعلى من 100 دولار للبرميل الواحد، وبالتالي ففاتورة الطاقة أحد العوامل المهمة التي أدت إلى زيادة قيمة الواردات لتركيا خلال الفترة القادمة الفترة الماضية، فضلا عن ارتفاع تكاليف الشحن بسبب الأجواء الجيوسياسية المضطربة في المنطقة، وكذلك مصاريف التأمين على الواردات في ظل هذه الظروف.
1: في هذا الإطار تبرز السياحة كأحد أهم مصادر الإيرادات، إلى أي مدى يمكن أن تساعد السياحة في تعزيز التوازن الخارجي للاقتصاد التركي؟
0: يعني هي تركيا تعد واحدة من أكبر المقاصد السياحية على مستوى العالم،

0: ونحن نرى كثير من المعالم الحضارية الإسلامية في تركيا ومدى الحضور الذي تحظى به على مدار السنوات الماضية، وستظل كذلك، وبخاصة في ظل الدور المتنامي للدولة التركية من حضور إقليمي ودولي، مما يشجع بشكل كبير الراغبين في السياحة على التعرف على هذا البلد وعلى شعبه وعلى الحضارة التي يتمتع بها، فضلا عن أن انخفاض قيمة العملة التركية شجع بشكل كبير السياح على القدوم إلى تركيا للاستفادة من فرصة انخفاض الأسعار للرحلات السياحية.
1: شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الحافظ الصاوي، كنت معنا من إسطنبول. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه عزوف المستثمرين عن شراء السندات الحكومية طويلة الأجل رغم ارتفاع العوائد.

0: من جديد أهلا بكم. ترتفع تكاليف الاقتراض الحكومي عالميا مع مطالبة المستثمرين بعوائد أكبر للاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل، ويأتي ذلك وسط تنامي المخاوف بشأن العجز المالي وتواصل التضخم بخلاف زيادة إصدارات شركات التكنولوجيا لتلك السندات لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
1: قلق عالمي متزايد في الأسواق العالمية وبين المستثمرين الأفراد سببته العوائد المرتفعة على السندات الحكومية الأمريكية البعيدة الأجل، ما أدى إلى موجة بيع دعمها عزوف المستثمرين عنها بسبب مجموعة مخاوف أبرزها تنامي العجز المالي الأمريكي وتواصل الضغوط التضخمية والمنافسة المتزايدة من شركات التكنولوجيا. فتلك الشركات أصدرت كميات ضخمة من الديون لتمويل التوسع في البنية التحتية للذكاء الصناعي، حيث باعت نحو تريليون ونصف تريليون دولار من السندات منذ مطلع العام، أي بزيادة تقدر ب 36% عن العام السابق. وبلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما أعلى مستوى لها منذ عام 2007 منتصف أغسطس الماضي، ثم تراجعت قليلا إلى أقل من 5.3%، كما وصلت عوائد السندات الألمانية المشابهة إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2011. كذلك اقتربت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاما من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند أقل من 4.2%. أما عوائد السندات البريطانية لأجل 30 عاما فسجلت أعلى مستوى لها منذ عام 1998، وفي نفس الوقت بلغ متوسط عائد مؤشر بلومبيرغ الذي يتتبع ديون حكومات مجموعة السبع الكبرى أعلى مستوياته منذ سبتمبر عام 2000. ويؤدي ارتفاع عوائد السندات

0: ذاتي بسبب التضخم ومعدلات الفائدة القصيرة الأجل إلى تقليص القيمة الحقيقية لمدفوعات الفائدة وكذلك قيمة أصل السند عند ميعاد استحقاقه. ووسط هذا الاضطراب يتزايد قلق الأسواق المالية من أن البنوك المركزية لا تفعل ما يكفي لاحتواء التضخم الذي ظل مرتفعا في ظل الحروب التجارية الأمريكية وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي سببت قفزة قوية لتكاليف الطاقة. وتسارعت عمليات بيع سندات الخزانة الأمريكية البعيدة الأجل في يوليو بعد إبقاء الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة دون تغيير. وترى بلومبيرغ أن كبح الضغوط على العوائد يتطلب من الحكومات إقناع المستثمرين بقدرتها على السيطرة على التضخم والعجز المالي للاقتصادات الكبرى. حسان محمد، تريت عربي.
1: للنقاش معنا من بيروت أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور محمد موسى، نرحب بك دائما معنا دكتور محمد. كيف يؤثر ارتفاع عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل بمزاج الأسواق العالمية وتوقعات المستثمرين بشأن الاقتصاد وكذلك التضخم؟
2: مساء الخير لك محمد ولكل مشاهديك المحترمين. لا شك أن نحن اليوم أمام مشهد جديد كما في كل العالم من بعد طفرة الذكاء الصناعي الذي أثر على كل شيء. وصل التأثير اليوم إلى سوق السندات الأمريكي وإلى كل الأسواق العالمية في ظل انكماش اقتصادي حاد. نحن في زمن الحروب من بعد كورونا وحتى اليوم، اليوم وصلنا إلى الطفرة، وسلم ما يتجلى في ذلك هو في الاقتصاد الأمريكي وعلاقة المستثمرين حقيقة مع هذا الاقتصاد ومع السندات ومع كل موجات البيع التي تراها. وأصبح من الصعب جدا إقناع المستثمرين في العودة إلى هذه الأرقام. حقيقة الأمر أننا نتحدث عن دين حكومي أمريكي يفوق 40 تريليون، نتحدث عن عجز مرتفع دائم بالعشر سنوات الأخيرة يقارب 2 تريليون، نتحدث عن تضخم مستمر. وهنا بعارضة هذا التضخم لم يأتي من فراغ، إنما أتى بفعل سياسات الولايات المتحدة من رسوم الرئيس ترامب الجمركية التي أثرت على كل الاقتصاد العالمي، وصولا إلى الحروب المتنقلة في الشرق الأوسط من حرب غزة، وصولا إلى الحرب مع إيران وكل ما تبعاتها وهرمز وليس موضوعنا ولكن لكن هذا جزء أساسي، وصولا إلى الطامة الكبرى التي تواجه الاقتصاد الأمريكي وهي توجه المستثمرين بشكل رهيب وبشكل كبير جدا نحو الذكاء الاصطناعي والاستثمار فيه. بمعنى آخر، عندما نتحدث عن 1.5 تريليون بالعام 2026 هي حجم الاستثمارات لداخل الذكاء الصناعي. من أين ذهبت هذه الاستثمارات؟ حكما ذهبت من سندات الخزينة الأمريكية، حكما المستثمرين اليوم لا زالوا بطفرة الذكاء الصناعي يذهبون إليه، وكأني بالحكومة الأمريكية وكل الحكومات للاقتصادات الكبرى أمام معادلة أساسية وكأنها تواجه طفرة الذكاء الصناعي، وكأني بكل الحكومات الغربية وعلى رأسها طبعا الحكومة الأمريكية بمواجهة البيك تاكو أو ما يعرف بشركات الذكاء الصناعي الكبرى. من هنا يتجلى هذا المشهد الذي نراه.
1: دكتور محمد، تحدثتم عن عدة نقاط مهمة، لكن دعني أتوقف عند الولايات المتحدة. واشنطن في قلب هذه التحركات، إلى أي مدى أصبح حجم الدين والعجز المالي الأمريكي عاملا مؤثرا في قرارات المستثمرين؟
2: لا شك محمد، نحن أمام رقم يؤدي إلى حالة من القلق، بحالة بالنهاية دائما القاعدة الشهيرة التي نستعملها: الاستقرار مفتاح الاستثمار. كل مستثمر يريد أن يكون له استقرار أولا ثم ينظر إلى العائد، هذا اليلد، هذا العائد الذي يذهب إليه المستثمر اليوم يريد الاستقرار. هل الاقتصاد الأمريكي اليوم بحالة استقرار منذ وصول الرئيس ترامب؟ هل هناك رقم حقيقي للاقتصاد الأمريكي وكيفية تعاطيه مع كل الاقتصادات المحيطة بالمكسيك، بكندا، مع الاتحاد الأوروبي، مع الصين؟ هل ننسى أزمة الجمارك؟ هل نقول أن أمريكا بألف خير، علما أن أسعار الطاقة بفعل الحروب، التضخم الذي حتى الساعة لم يتدخل الفيدرالي الأمريكي حقيقة للجمه وكبح هذا التضخم، هذا الوحش الذي يأكل كل الاقتصادات التي من حوله في العالم، علما أن القرار لا يحتاج إلى كثير يعني من التفكير. نحن في زمن التضخم يأكل كل شيء، وبالتالي على الفيدرالي الأمريكي التدخل. ولكن واضح أن الرئيس الأمريكي يضغط على الفيدرالي الأمريكي على كيفن وورش حتى لا يرتفع أسعار الفائدة، ولكن بالمقابل دين أمريكي عند 40 تريليون وعجز عند 2.1 وتضخم مرتفع.

0: مرتفع ومنافسة مع الذكاء مع شركات الذكاء الصناعي، تلقائياً المستثمر سيخرج من هذه المعادلة على قاعدة أعطوني حلاً وأعطوني عوائد أعلى وأنا على استعداد للعودة إلى السندات الأمريكية. بمعنى آخر وببساطة جداً، على الحكومة الأمريكية أولاً كبح جماح التضخم، السيطرة على العجز الذي أصبح متراكماً عاماً بعد عام، من ثم ضبط علاوة المخاطر للبريميوم. تلقائياً تكون السندات الأمريكية قد استعادت شيئاً من بريقها تجاه المستثمرين. سوى ذلك أعتقد أن الأمر سيتفاقم أكثر فأكثر.
1: تماماً. دكتور محمد، أشرتم إلى الإقبال الكبير من شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على إصدار الديون لتمويل التوسع في البنية التحتية. بصراحة، هل أصبحت هذه الشركات تنافس الحكومات الكبرى على أموال المستثمرين؟
0: هو دائماً أحييك، تعطيني سؤال هو سؤال المليون. اليوم أعتقد أن المعركة، نعم هناك معركة لكبح جماح التضخم للسيطرة على العجز، ولكن حقيقة الأمر عندما نقول أن الاستثمارات وتمويل القطاعات بالشركات البيكتك أو الذكاء الصناعي زادت 40% بعام واحد، ارتفعت بحوالي 40% لتريليون ونص، جزء منها ما يقارب 200 مليار من قلب السندات نفسها. هذا الكلام ماذا يقول؟ يؤكد أننا اليوم أمام معادلة جديدة. هذه الفانكشن عنوانها أن الحكومة الأمريكية اليوم هي بمواجهة، أو السندات الأمريكية حتى نكون دقيقين، واستثماراتها هي بمواجهة تمويل الذكاء الصناعي. وأعتقد أن هناك تحول اليوم بالمزاج العالمي للمستثمرين نحو طفرة الذكاء الصناعي، نظرا لما نراه اليوم على المستوى التكنولوجي، إن كان على مستوى الصناعات العسكرية أو الطبي أو أو أو أو إلى آخره، الذي يطوره الذكاء الصناعي بشكل هائل. والأخطر ليس اليوم، إنما اليوم وغدا. وبالتالي لا تسأل مستثمر إلا وينظر بعين الريبة إلى السندات الأمريكية بفعل كل العوامل التي ذكرناها من دين وتضخم، وينظر بعين الاستثمار وعين الرغبة إلى الذكاء الصناعي في العقود القادمة، أي إلى المستقبل. وعلى هذا الأساس نعم، أعتقد جازما أن اليوم هناك معركة على التمويل ما بين شركات الذكاء الصناعي الكبرى والحكومة الأمريكية.
1: كيف يمكن تفسير أن ليس فقط سندات الخزانة الأمريكية دكتور محمد، كذلك هي السندات البريطانية واليابانية، جميعها تتجه إلى عوائد مرتفعة، كيف تفسرون ذلك؟
0: بكل بساطة محمد، هناك دائما قاعدة اقتصادية كبرى نستعملها في كل شيء، العرض والطلب. المسألة أن الطلب على السندات اليوم يتراجع عالميا، يعني كان عنا قاعدة وفرة بالادخار وبالتالي الذهاب إلى السندات، للأسف اليوم هناك وفرة من المعروض من السندات، وسياسات لدى البنوك المركزية الأساسية لا ترغب بهذه السندات. بمعنى آخر، لو نظرنا إلى الأسواق الأسيوية وإلى الدول الأسيوية وحجم استثماراتها وتمويلها داخل الدول الأوروبية وداخل الولايات المتحدة الأمريكية، نجد أنه بالعقدين الأخيرين تراجعت كل هذه البنوك المركزية عن هذه الاستثمارات، وتوجهت إما إلى استثمارات أخرى في الذهب وغيره من المعادن، أو بالتوجه إلى الذكاء الصناعي. وبالتالي اليوم المعادلة تختلف لجملة أسباب ليس أقلها ما يجري على مستوى تطور الذكاء الصناعي بشكل هائل، ولكن هناك عاملان مقلقان حقيقيان، هما حجم التضخم الهائل وحجم العجز بكل هذه الاقتصادات الكبرى. وبالتالي انظر على سبيل المثال للحصر إلى هذه الذبذبة في الين الياباني، وكم تدخلت الحكومة اليابانية والحكومة الأمريكية لدعم الين الياباني. بفعل ماذا؟ بفعل العجوزات والتضخم، وهنا الطامة الكبرى.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد موسى، أستاذ الاقتصاد السياسي، كنت معنا من بيروت. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج ملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. جالاتاساراي يحقق انتصارا مثيرا على إسطنبول باشاكشهير في الدوري التركي وبثلاثة أهداف لهدفين. الخسارة الأولى للريال مدريد في الليغا على يد ريال بيتيس تشعل الحديث على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي شمال لندن لا تبدو المواجهة مجرد ديربي مبكر، أرسنال البطل يدخل القمة بالعلامة الكاملة وشباك لم تهتز، بينما يأتي تشيلسي بقيادة تشافي ألونسو بثوب جديد وهجوم أكثر شراسة، فمن يملك الأفضلية في الديربي اللندني؟

تلقى ريال مدريد هزيمته الأولى في الدوري الإسباني هذا الموسم، وذلك بعدما خسر بهدف دون رد على يد مضيفه ريال بيتيس في افتتاح الجولة الرابعة من البطولة. ويدين النادي الأندلسي بهذا الانتصار إلى لاعبه الإيرلندي تروي باروت الذي سجل الهدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 81. وكان ريال مدريد حصل على ركلة جزاء إلا أن نجمه كيليان بابي أهدرها ليرفع ريال بيتيس رصيده إلى 9 نقاط، فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند 9 نقاط. قاد المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك فريقه ليفربول لتحقيق الفوز الأول له هذا الموسم بالتغلب على مستضيفه إبسويتش تاون بهدفين دون رد في افتتاح المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع ليفربول رصيده بذلك إلى 5 نقاط بعد تعادله في أول مبارتين له هذا الموسم أمام نيوكاسل يونايتد ونوتنغهام فورست. حقق جالاتا سراي فوزا مثيرا على مضيفه اسطنبول باشاك شهير ب3 أهداف لهدفين في افتتاح منافسات الجولة الرابعة من الدوري التركي. وحملت ثلاثية الجالاتا توقيع كل من فيكتور أوسيمين ولوكاس توريرا إضافة إلى جابرييل سارا، فيما سجل ثنائية باشاك شهير كل من إلدور شومدروف وديفنسون ساشز الذي سجل بالخطأ في مرمى، ليعتلي جالاتا سراي بهذا صدارة الدوري التركي برصيد 9 نقاط. وصل باريس سان جيرمان انطلاقته المخيبة في الدوري الفرنسي ليسقط على أرضه أمام موناكو بهدفين مقابل هدف في قمة الجولة الثالثة من المسابقة. ورغم سبق باريس التسجيل عبر ماركينوس في الشوط الأول، إلا أن موناكو قلب النتيجة في الشوط الثاني بهدفي فلافيو نازينيو وستانيس إيدوميو ليواصل موناكو صدارته للدوري، فيما يتجمد رصيد باريس عند 2 نقطة في المركز 12. وكان باريس سان جيرمان قد أعلن تجديد عقد مدربه الإسباني لويس إنريكي حتى عام 2030، إضافة إلى تجديد عقود 5 لاعبين هم لوكاس بيرالدو، ويليان باتشو، إضافة لسيني مايولو وجواو نيفيش وفابيان رويس، ليواصل بذلك الفريق الباريسي الحفاظ على أبرز أسمائه التي قادته للتتويج بلقبي دوري أبطال أوروبا. إلى الدوري البرتغالي، حيث حقق بورتو فوزا صعبا على ضيفه مورينيرسي بهدفين مقابل هدف في افتتاح الجولة 5 من الدوري البرتغالي. تقدم مورينيرسي عبر دينيس بينتو في 20 قبل أن يقلب بورتو النتيجة بهدفي يان بيدنجراك وويليام غوميز في 37 و58. حقق الهلال السعودي فوزه 5 على التوالي في الدوري السعودي لكرة القدم بعد فوزه على الشباب بهدفين دون رد في الجولة 5 من الدوري. وافتتح سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش التسجيل للهلال قبل أن يضيف البرتغالي روبن نيفيش الهدف الثاني من علامة الجزاء، لينجح بذلك الهلال في الوصول للنقطة 15 في صدارة البطولة. وتغلب العين على مضيف كلباء بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإماراتي. وسجل عبد الكريم تراوري وبابا بيلو هدفي العين في الشوط الأول ليحقق الفريق انتصاره الرابع تواليا ويرفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب. تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز إلى ثمن نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعدما تغلب على الصيني وو بيينغ ب3 مجموعات دون مقابل بواقع الأشواط 6-3 6-4 و6-1، ليضرب اللاعب الإسباني موعدا في اللقاء القادم مع الأمريكي تومي بول الذي تأهل بدوره بعد الفوز على البلغاري ألكسندر بوبليك. وواصل الأمريكي فرانسيس تيافو تألقه في البطولة ليبلغ ثمن النهائي بعدما تفوق على لاعب موناكو فالنتين فاشرو ب3 مجموعات دون رد، تفاصيل أشواطها 6-4 6-2 6-4، ليواجه اللاعب الأمريكي في الدور المقبل الروسي دانييل ميدفيديف الذي تغلب بدوره على الفرنسي آرثر ريندر كينغ ب3 مجموعات متتالية.
وفي منافسات السيدات عبرت المصنفة الأولى عالمياً البيلاروسية أرينا سابالينكا إلى ثمن نهائي البطولة بعدما تغلبت بسهولة على الأوزبكية كاميلا رخيموفا بمجموعتين دون مقابل وبواقع الأشواط 6-3 6-4. وبهذا الفوز ستواجه سابالينكا في الدور المقبل الأمريكية تايلور تاونسند التي حققت مفاجأة كبيرة بالتأهل على حساب المصنفة الخامسة عشرة ديانا شنايدر.

0: نظم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بطولة الألف شهيد الكروية بمشاركة أكثر من 240 فريقا فلسطينيا من مناطق قطاع غزة والضفة الغربية والشتات، وتأتي هذه البطولة تخليدا لذكرى أكثر من 1000 شهيد من الرياضيين الفلسطينيين.
1: في ملاعب قطاع غزة والضفة الغربية والشتات تلتقي الكرة الفلسطينية في بطولة واحدة بعد 3 سنوات غابت فيها المنافسات في قطاع غزة تحت شعار بطولة الألف شهيد، تجري بين أكثر من 240 فريقا 50 منهم في قطاع غزة. لذلك لا تعد صافرة البداية مجرد إعلان عودة المنافسات، لكنها استحضار وتخليد لذكرى أكثر من 1000 شهيد من الرياضيين الفلسطينيين.
2: البطولة مهمة جدا، خاصة توصيل للعالم الدولي والغربي أن الشعب الفلسطيني يجب أن يتعافى وأن يعيش.
1: لكن العودة إلى المنافسات في غزة لا تجري في ملاعب كما كانت قبل الحرب، فالكثير منها دمر أو تحول لمراكز إيواء، فيما تفقد الأندية المشاركة أماكن التدريب والتجهيزات اللازمة، حيث يحاول اللاعبون استعادة نشاطهم وإيقاعهم الرياضي في ظروف حياتية صعبة لا تنفصل عن واقع باقي سكان القطاع.
3: الصراحة ما في أي لوجستيات ولا استعدادات، أنا ممكن أنا أجيك وأنا بعبي مية، قاعد بعبي مية، الظلم اللي وقع علينا كبير ما يخفى على الكل، إحنا قاعدين هنا مجرد بنرجع نوعا ما من الذكريات القديمة، ذكرياتنا اللي كانت حلوة، البجري وليد بيحتفل في اليوم في الدوري، بيحتفل في الكاس، اليوم وليد قاعد بيجري ورا عبي المية، ورا زميلي اللي استشهد، ورا زميلي المصاب. صحيح لا يوجد استعدادات، لكن يوجد همة في قلوبنا نستجدي قوتنا من الأهالي اللي في المواصي حفزتنا أنه لازم تلعب ولازم أنتم الرياضيين ترجعوا الذكريات. من هذا المنطلق إحنا بس الآن نوعا ما بنتذكر الرياضة.
1: ولا تتوقف تطلعات اللاعبين والجماهير عند حدود هذه البطولة، فبعد 3 سنوات من غياب المنافسات يأملون بأن تكون بطولة الألف شهيد بداية لعودة النشاط الرياضي بصورة منتظمة، وتمنح اللاعبين فرصة حقيقية للتدريب والتطوير، والجماهير مساحة حقيقية لاستعادة شغفهم باللعبة من جديد.
4: رغم ما فرضته سياسة الاحتلال من تفتيت جغرافيا الأرض بين غزة والضفة والشتات، استطاعت بطولة الألف شهيد أن تجمع الفرق كافة معيدة للرياضة دورها، مساحة جامعة لوحدة الفلسطينيين فوق كل المسافات. محمد أحمد، تلاتي عربي، قطاع غزة.
0: أثارت خسارة ريال مدريد أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني موجة كبيرة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، فيما نال البرتغالي جوزيه مورينيو النصيب الأكبر من سهام النقد. البداية مع حساب جريدة أولي الرياضية الذي قال ريال مدريد يتلقى أول هزيمة له في الليغا هذا الموسم. ريال بيتيس يسقط الملكي 1-0 لينهي البداية المثالية لريال مدريد في الدوري الإسباني، أول سقوط لمورينيو ولاعبيه في الليغا هذا الموسم. أما حساب إنسايدر ريال فنقل تصريحات لمورينيو الذي هاجم فيها لاعبي بيتيس، وكتب مورينيو لاعب بيتيس أكثر دهاء، بينما لاعبو ريال مدريد طيبون وساجدون ساجدون أكثر من اللازم، لاعبون يتعرضون للمخالفة ثم ينهضون مباشرة، أما لاعبو بيتيس فيعرفون كيف يستغلون مثل هذه المواقف. وهذا حساب كوبي نقل عن الصحفي كريستوبال سوريا هجوما لاذعا على مورينيو، فقال كريستوبال سوريا: سيداتي وسادتي، أقدم لكم ريال مدريد بقيادة مورينيو. وفقا لخبراء العاصمة، مورينيو يقدم دروسا متقدمة في المؤتمرات الصحفية، أما في كرة القدم فمستواه متواضع جدا. بدوره هاجم خليل بن مصباح طريقة لاعب الفريق الملكي وقال: ريال مدريد اللعبثية في اللعب وعدم توازن الخطوط وغياب التنويع في المنظومة الهجومية تجتمع كلها في ريال مدريد نسخة مورينيو. ونختم مع حساب عشاق ريال بيتيس بالعربية الذي سخر من هدف أسبي الملغى، فكتب: فرحة للبيع استعمال خفيف.

0: تتجه الأنظار إلى ملعب الإمارات، حيث يلتقي قطبان لندن أرسنال وتشيلسي في واحدة من أبرز مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط ترقب لما ستكشفه القمة عن جاهزية الفريقين للمنافسة مبكرا على مراكز المقدمة.
1: قمة لندنية مبكرة في الدوري الإنجليزي الممتاز تجمع أرسنال وتشيلسي على ملعب الإمارات في مواجهة يدخلها الفريقان بالعلامة الكاملة بعد فوز كل منهما في أول جولتين من الموسم، مباراة وصفتها الصحافة الإنجليزية بصراع الهجوم أمام الدفاع، مع بداية هجومية قوية لتشيلسي مقابل صلابة دفاعية لأرسنال الذي لم تستقبل شبكه أي هدف حتى الآن. ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال يدخل المواجهة مع بعض الشكوك على مستوى التشكيلة بعد خروج كريستيان موسكيرا احترازيا أمام أستون فيلا، فيما تحوم الشكوك أيضا حول جاهزية برونو غيمارايش. وفي الخط الخلفي قد يلجأ أرتيتا إلى الدفع بإزري كونسا إلى جانب غابرييل، بينما يقترب يوريان تيمبر من العودة مع بقاء مشاركته غير محسومة حتى التدريبات الأخيرة. هجوميا يبدو بوكايو ساكا أحد أبرز مفاتيح أرسنال بعدما بدأ الموسم بصورة جيدة، ويسعى للتسجيل للمباراة الثالثة على التوالي في وقت يواصل فيه كاي هافيرت حصد ثقة أرتيتا في المباريات الكبرى على حساب فيكتور جوكيريش الذي لم يشارك حتى الآن في الدوري هذا الموسم. على الجانب الآخر يدخل تشيلسي اللقاء بعدما أظهر خطه الأمامي فعالية واضحة في أول جولتين، سجل خلالها 7 أهداف، لكن الفريق اللندني يواجه مشكلة في خط الوسط مع استمرار الشكوك حول جاهزية مويزيس كايسيدو الذي عاد من الإصابة قبل أن يغادر الملعب مجددا أمام برايتون بعد 14 دقيقة فقط، كما يغيب جوردان هندرسون وماركو باليسترا بسبب الإصابة، مباراة قد تمنح الفائز دفعة مبكرة في سباق الصدارة وتقدم في الوقت نفسه أول اختبار كبير لطموحات الفريقين في الموسم الجديد. معاذ الهراس، تيرت عربي.
0: وللمزيد عن هذه القمة، قمة ديربي لندن، أرحب بضيفي من عمان الناقد والصحفي الرياضي معتصم يونس. مساء الخير كابتن معتصم. إذن مواجهة مبكرة، قمة مبكرة، الفريقين فريق أرسنال 6 أهداف 6 نقاط وبصدارة الترتيب، وأيضا تشيلسي ب6 نقاط وأيضا ب7 أهداف، قوة هجومية كبيرة. كيف ترى ميزان القوة بين الفريقين؟
2: متناقض للغاية وأول اختبار حقيقي على صراع المنافسة لصدارة البريمير ليج. تحياتي لك أستاذ أحمد، تحياتي لكل الزملاء الأعزاء في تلاتي عربي، لكل متابعيكم الأفاضل. فعليا شيء متناقض ما بين الأرسنال البطل الدوري في النسخة الماضية وما بين تشيلسي المتحفز هذا العام، والذي يأتي بثوب جديد ومدرب جديد وأسماء جديدة حتى بقيادة تشابي ألونسو. أرسنال واضح مع ميكيل أرتيتا نشاهده أكثر استقرار، أكثر هدوء، منظومة تكتيكية قادر على السيطرة والاستحواذ كما شاهدنا في مواجهة كوفينتري وأيضا في المواجهة الأخيرة أمام أستون فيلا. يعلم كيف ينتصر، يحافظ على رتم الأداء، لا يتأخر، والأهم دفاع حديدي. تشيلسي على النقيض تماما، تغيرت الكثير للأسماء فيه، ولكنه يمتلك مثلث هجومي كاسح سريع ويمتهن العمل في المساحات الضيقة بقيادة جواو بيدرو من خلفه البارد كول بالمر وأيضا القادم الجديد مورغان، ولكن تبقى معضلة طريقة العمل والاستحواذ وطريقة ديناميكية الأداء. تقريبا تشيلسي بعد خروج إنزو فرنانديز نحو مانشستر سيتي فقد الكثير من قوته في إيقاع اللقاء. المباراة الأخيرة الجولة الماضية أمام برايتون انتهت بنتيجة 4-3، يؤكد بأن تشيلسي نوعا ما كتركيبة بشرية مهزوز، ولكن الآن مع ألونسو يبحث عن إحراز المطلوب تحقيق الانتصار. بالتالي هي قوة هجومية في تشيلسي أمام الصلابة الدفاعية وشخصية البطل في أرسنال في ديربي شمال غرب لندن.
0: نعم معتصم، ماذا عن الصلابة الدفاعية لفريق أرسنال؟ فريق قوي دفاعيا لكنه يعاني من غياب صليبة، وأمام هجوم ناري لفريق تشيلسي بالمر، جواو بيدرو، وأيضا القادم الجديد روجرز، كيف سيتعامل معه أرتيتا مع هذا الخط الهجومي لتشيلسي؟
2: هي معضلة واختبار لربما محبذ لميكيل أرتيتا. المعضلة بأنه أصبح نشاهد في الفترة الأخيرة ومنذ انطلاقة الموسم بأن ميكيل أرتيتا يمنح كالفيوري الظهير

0: الايسر ويمنح بين وايت الظهير الايمن الفرصه للتقدم، لان تيمبر مصاب، بالتالي يعتمد على اسماعيل في خط قلب الدفاع بالنسبه لصليبة او مسكيرا. بالتالي في بعض الاحيان تصبح انت مطالب بخلق حلول اضافيه لتدعيم المنظومه الدفاعيه، بالتالي ديكلان رايس الذي دوما يقود لك الهجمات سيصبح لربما ثالث قلوب الدفاع بشكل متقدم. وايضا بالنسبه للشاب اسكالي ايضا سيعود في بعض اللحظات ليكون اسناد اضافي لهذا الخط الدفاعي. ولكن لا نعلم هل يتم تحجيم طلعات بن وايت وطلعات كالفيوري في اسناد العمل الهجومي ام لا، ولكن قوه الارسنال في ديناميكيه تحركات الاظهره الى الامام. ولكن اعتقد دفاع ارسنال جاهز وفي الموعد.
1: نعم، ماذا عن هجوم ارسنال معتصم؟ يعني ارسنال راهن في الميركاتو الصيفي على امكانيه جلب خوليان الفاريز، لكن الفريق فشل في ذلك، لا يعتمد على جوكريش كمهاجم اساسي، وتخلى ايضا عن مارتينيلي الرئه اليسرى للفريق. كيف سيتعامل هجوميا ارسنال؟
0: وضع هجوم ارسنال بصراحه عباره مربك للغايه، لانه خرج من تروسارد نحو الدوري التركي نحو بشكتاش، وايضا خرج منه كاحد الخيارات البديله بالنسبه لجيستوس نحو البارسا. جوكريش مصاب حتى اللحظه، بالتالي فعليا هو يمتلك ثلاثه اسماء. ساكا على كجناح ايمن، يمتلك ايضا بالنسبه لتوزونيس الجناح الايسر اليوناني، ومهاجم راس حربه وحيد صريح وهو هافيرتس. بالتالي حتى فكره اعتماد الأرسنال على الكرات الثابتة كحل تهديفي شاهدنا في أول لقائين بأنها غير حاضر، لأن المنظومة الأمامية نوعا ما اختلفت. بالتالي هذا يلقي ضغط أكبر على نجوم متوسط الميدان وخاصة بالقائد مارتن أوديغارد. ولكن أعتقد بأن الدكة البشرية الموجودة لدى ميكيل أرتيتا تمنحه خيارات أكثر بمرور الوقت، لا يزال يمتلك مفاتيح لعب عديدة في خط المقدمة. ولكن الأرسنال بدأ يظهر شكل مختلف أستاذ أحمد، أنا أعتذر على الإطالة، ولكن لم يعد يبحث عن غلة تهديفية، أصبح يبحث عن السيطرة على اللقاء وأيضا خطف انتصار هادئ بدون أي مفاجآت أو صدمات.
1: نعم، ابقى معي معتصم لنتعرف على تفاصيل من تاريخ مواجهات الفريقين، فريق أرسنال وأيضا فريق تشيلسي عبر مباريات البريمير ليج.

0: عودة مرة أخرى لضيفي من عمان الصحفي والناقد الرياضي معتصم يونس. معتصم، لو بحثنا في أفكار المدربين مايكل أرتيتا وأيضا تشافي ألونسو، كلاهما يختلفان في طريقة اللعب. أرتيتا يحاول السيطرة على منطقة الوسط، تناقل الكرات، بينما ألونسو يعتمد الضغط العالي ولا يوجد لديه مشكلة من استخدام سلاح المرتدات. برأيك أي من المدربين يمتلك مرونة تكتيكية أكثر؟
1: بطبيعة الحال ميكيل أرتيتا، مع احترامي لتجربة تشابي ألونسو ناجح في تجربة مع بايرن ليفركوزن، ولكن أنت الآن في معترك الدوري الإنجليزي الممتاز، أنت مطالب أن تخلق هوية فنية وتكتيكية لكل لقاء على حدة، حسب كل لقاء وقيمة الخصم وظروف اللقاء والمناخ الجوي وطبيعة التحضيرات وكم أيام الراحة وما هي الأسماء المتاحة أمامك، هذا لا خلاف عليه.

0: ارتيتا خريج بيب جوارديولا وممتاز جدا في التحضير، الونسو تقريبا اقل مرونه واكثر لربما ديناميكيه او شكل مباشر، ويريد ان يقدم شكل هجومي كاسح يبني الهجمات باقل عدد ممكن من الفرص، لا يريد ان يكون لديه اي اشكاليات، غير مهتم حتى في موضوع السيطره والاستحواذ. وشاهدنا خط الدفاع في لقاء برايتون مهزوز تماما، يحاول ان يبني الفرص لربما بكره طوليه تنقل مره او اثنتين. الارسنال مختلف تماما، الارسنال الان سادس عام او سابع عام مع المدرب الاسباني ميكيل ارتيتا، بالتالي هو يختلف كثيرا في فهم بطوله الدوري الانجليزي من منظور المدرب وليس من منظور اللاعب، هذا شيء غير موجود كخبره لدى الونسو مع احترامي لتجربته في الدوري الالماني وتجربته في الدوري الاسباني، ولكن البطوله الانجليزيه مختلفه تماما في طريقه التعامل، في طريقه القراءه، في طريقة ظروف المواجهات، بالتالي تفوق كبير لميكيل أرتيتا. نعم. لكن هناك نقطة جوهرية اتفق فيها كليهما بأنهما بعيدين كليا عن مدرسة لاماسيا.
1: نعم معتصم، لو طلب منك تقديم النصح لتشابي ألونسو كيف يستطيع أن يفوز على أرسنال، ما هي النصيحة الذهبية التي تقدمها؟
0: أعتقد بأنه لابد أن لا يتوقف عن الهجوم بغزارة، لأن الأرسنال قادر على خلق المشاكل لك، الأرسنال قادر على الاستحواذ، قادر على حرمانك من الكرة كما فعل بك برايتون، والأرسنال قادر على فعليا أن يتحكم برتم اللقاء من الدقيقة الأولى حتى الدقيقة التسعين بدون أن يمنحك فرصة للراحة. بالتالي تشيلسي مع ألونسو عليه أن لا يغير أي شيء في هويته وفي أسلوبه، ويواصل ذات النسق بضغط عالي بخطوط هجومية متقدمة، والأهم مواصلة الثقة باللاعبين. ليس هذا اللقاء أن تقوم بتغيير شكلك من أجل مواجهة الأرسنال، لأنك فعليا هذا هو اختبار لكليهما. الأرسنال أكثر جهوزية فنيا معنويا وحتى كشخصية فريق بطل يمر بأول اختبار له، بالتالي تشيلسي ضغوط أقل ولكن تلعب في معقل، الإمارات مطالب أن تقدم أفضل شيء ممكن لديك، بالتالي أنا بصراحة العبارة أنت حرجتك في هذا السؤال، ماذا أقدم لمدربين كبار في الكرة الإنجليزية، ولكن بطبيعة الحال هذه كرة القدم، نتباحث في الأفكار ونقرأ كيفية التعامل ما بين المنافسين وما بين المدربين وما بعضهم البعض.
1: نعم، من عمان الصحفي والناقد الرياضي معتصم يونس، شكرا على كل هذه الإضافات. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني تلتعربي.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

0: أنقرة حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: يسوق العنف الإسرائيلي ضد العرب والفلسطينيين خاصة كضرورة أمنية دائمة، وكلما اقترب استحقاق انتخابي في تل أبيب يتحول التصعيد الميداني إلى ورقة دعائية لكسب الأصوات، في مشهد لا يفرق بين من يجلس في سدة الحكم وبين من ينتخبهم، حين يغدو القتل والإقصاء والتدمير خياراً جامعاً ومقبولاً للجميع. بهذه الحقيقة التي كتبها أحدهم على المنصات نستهل حلقتنا من برنامج تفاعل وتشاهدون معنا. بن غفير يطلق حملة أو خطة شاملة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. الأردن يطلق ناطقاً رقمياً باسم الحكومة مولداً بالذكاء الصناعي. على طريقة الكونفو، روبوت يهاجم زبوناً داخل متجر روسي. بين طموحات معلنة في أروقة الكنيسة ووقائع تفرض نفسها على الأرض، تتبلور ملامح استراتيجية أمنية وإدارية إسرائيلية تسعى لإعادة هندسة قطاع غزة ديموغرافياً وإكمال احتلاله وضمه إلى سلطاتها الاحتلالية. القصة ليست جديدة في جوهرها، لكنها تتخذ مساراً أشرس وأكثر علانية مع تصدر قادة تيار الصهيونية الدينية واليمين القومي المتشددين للمشهد. فوزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير لم يخفي يوماً هذه الأهداف، وقد أعلن مراراً رغبته في طرد الفلسطينيين من أرضهم. نشاهد.
1: יש לך שעוד לא הגשמת?
2: או, יש לי הרבה חלומות.
1: יאללה, בוא נלך על אחד.
2: לעודד הגירה, מעזה, אוטובוסים, מטוסים, שיירות.
1: אני חושב שזה מה שיכול לפתור שם את הסוגיה. אני חושב
0: ש... وأمام المسؤولين يسعى لصبغ فكرة الإخلاء بغطاء تنظيمي وإنساني مزعوم يهدف بالأساس لتسريع تفريغ القطاع من الفلسطينيين.
3: יש המונים שרוצים לעבור, קליטה, לאפשר להם גם את הקליטה, גם את המעבר הנכון, לדאוג להם בארץ שאנחנו רוצים שהם יאגרו לדיור, לחינוך, לבריאות, זה אפשרי. אני אומר לכם, שבתי בישיבות הכי סודיות, יש מדינות שהודיעו למדינת ישראל שהן מוכנות לעשות את זה. מורת תקציב, מורת כסף, מורת כל מיני דברים שהם ביקשו ממדינת ישראל.
0: في هذا التوجه يسعى بن غفير لتصوير التهجير كاستجابة لرغبة سكانية، بينما تشير الوقائع الميدانية إلى أن دمار البنية التحتية والمستشفيات والخدمات الأساسية بغزة هو المحرك الفعلي. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس هو الآخر يثبت التهمة، يقول إن الهجرة هي الحل، والسبب وفق زعمه أن أكثر من 70% من غزة مدمرة،

0: لكن نحو 70% من المساحة أصبحت في الواقع خالية. لا يوجد حل حقيقي لغزة من دون الهجرة. بالمناسبة 80% يريدون الهجرة، لكن حماس لا تسمح لهم، ولا توجد دول في العالم تستقبلهم. ما يؤخر الهجرة هو أن الدول المستقبلة تريد غطاء أمريكيا. عندما يتضح أن حماس لا تفي بالتزامها بنزع سلاحها، سنحصل عندها على الضوء الأخضر لبدء هجرة سكان.
1: المفارقة أن إسرائيل تنفذ خطة التهجير عبر البوابة الإدارية والأمنية، فمنذ سيطرة الاحتلال على معبر رفح ومحور فيلادلفيا تحول خروج الفلسطينيين إلى مسار مقيد للغاية مقابل إغلاق شبه تام أمام أي مسار للرجوع. وللمنظمات الحقوقية توثيقات كثيرة يوثق الواقع المأساوي لآلاف العالقين خارج القطاع ممن خرجوا للعلاج أو الدراسة، حيث يواجهون رفضاً أمنياً مستمراً وتعطيلاً متعمداً يمنعهم من العودة إلى ديارهم وعائلاتهم. مشاهدينا، رصدنا لكم تفاعل رواد المنصات بشأن هذا الموضوع، نأخذ بعضاً من تعليقاتهم. يقول أو تقول مايا: نكبات فلسطين لا تتوقف، ففي غزة والضفة الغربية شعبها يحاكي سيناريو النكبة الفلسطينية الأولى، تشريد وتهجير ونزوح، وبن غفير اليوم يطالب بإفراغها من سكانها لدول الطوق. حساب تشيبر يقول: تعلم بعض اليهود من الهولوكوست محاربة الشر، بينما تعلم البعض الآخر منهم أن يكونوا أشرارا. أحمد يعلق: ما شفتش حد صريح زي بن غفير، الراجل ما بيحاولش يداري أي حاجة، هو كده ولو كان عجبكم، عشان كده الصهيوني ما بنكلمهوش. أما أخيرا فالار تقول: ثم يتساءل الناس لماذا يهاجر هؤلاء الشرق أوسطيون إلى بلداننا؟ لوموا إسرائيل والولايات المتحدة على تهجير الناس باستمرار ثم تذمروا إزاء ذلك. وجه جديد يخاطب الأردنيين وينقل إليهم أخبار حكومتهم، لكنه هذه المرة ليس بشارة بل شخصية افتراضية اسمها فرح، طورت بالذكاء الصناعي وأطلقتها وزارة الاتصال الحكومي كأول ناطق رسمي باسم الحكومة الأردنية. ظهرت فرح للمرة الأولى في مقطع فيديو عبر معرفاتها على منصات التواصل الاجتماعي من باحة رئاسة الوزراء بملامح شابة ومرتدية الزي الرسمي، وقدمت نفسها للأردنيين باللهجة العامية. نشاهد معا.
2: مرحبا، أنا فرح واليوم بحب تتعرفوا علي. أنا الناطق الرقمي باسم الحكومة، وأكيد كلكم رح تتساءلوا ليش قررت الحكومة تاخذ هيك خطوة مختلفة وشو الهدف من القرار؟ وأنا بحب أجاوبكم على هذا التساؤل، ورح أتواصل معكم في المستقبل على منصات التواصل الاجتماعي والواتساب. الهدف للحكومة هو تسخير التكنولوجيا الرقمية لتطوير أدوات التواصل في توصيل المعلومات للمواطنين. من خلالي أنا فرح، عشان هيك قررنا استخدام أحدث أدوات التواصل اللي بتوفرها التكنولوجيا الرقمية عشان أوصلكم المعلومة بأسلوب واضح وصريح وشفاف وبسيط. رح تسمعوا مني عن كل مشروع بتنفذه الحكومة مرتبط برؤية التحديث، وأي مشروع حكومي في قطاع الصحة والتعليم والبنية التحتية، وكل قرار بيمس حياتكم اليومية. ومش بس هيك، رح أنقول لكم بعض قرارات مجلس الوزراء الرئيسية وأشرح.
1: مهمة فرح لن تقتصر على نقل الأخبار، بل ستكون إحدى أدوات التواصل الحكومية الرقمية والتي تهدف إلى تزويد المواطنين والمهتمين بالمعلومات، كما جاء في تصريح لوزير الاتصال الحكومي محمد المومني عبر منصة إكس، والذي أكد أيضا على أن فكرة فرح جاءت في إطار سعي الحكومة المستمر لتوظيف التكنولوجيا الرقمية وأدوات الذكاء الصناعي في التواصل وشرح القرارات والسياسات الحكومية وإتاحة المعلومات. لكن فرح في مرحلتها الأولى لن تكون شخصية تفاعلية يمكن للمواطن سؤالها وانتظار الإجابة منها، إذ سيقتصر دورها على نقل المعلومات الحكومية وشرحها فقط، على أن يجري تطويرها لاحقا لتصبح تفاعلية. كالعادة، أثار إطلاق شخصية فرح موجة واسعة من التفاعل والجدل بين رواد منصات التواصل في الأردن، فبينما اعتبرها البعض نقلة نوعية في الإعلام الحكومي لتبسيط القرارات المعقدة ومكافحة الشائعات بسرعة أكبر، وتخوف آخرون من غياب البعد الإنساني ومن قدرة شخصية افتراضية.

0: على استيعاب تساؤلات الشارع الحقيقية وهمومه اليومية. كما تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقترحات لإطلالة فرح كما تشاهدون بالزي التراثي والشماغ الأردني. تجربة فرح لم تكن الأولى، بل سبقتها تجارب أخرى مشابهة. ففي عام 2024 أطلقت أوكرانيا شخصية فيكتوريا شي لتقديم المعلومات والتعليقات الرسمية المتعلقة بالشؤون القنصلية. أما في ألبانيا فقد أطلقت شخصية دييلا مساعدة افتراضية للخدمات الحكومية عام 2025 ضمن مسعى حكومي معلن لمواجهة الفساد. نشاهد.
1: Mirëse erdhët në Albania. Un jam asistenti juaj virtual.

إذن كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع؟ نأخذ بعضا من تعليقاتهم. نبدأ من عند عدي أبو مرخية، يقول: كيف سيميز المواطن بين فرح الحقيقية وفرح التي قد يصنعها شخص آخر بالذكاء الصناعي؟ لكن هذه التقنية نفسها يمكن أن تستخدم لصناعة فيديوهات مزيفة وبث شائعات تبدو حقيقية. فرح تقول: قبل فترة كنا نتساءل متى يصل الأردن إلى مستوى الدول المتقدمة في استخدام الذكاء الصناعي، واليوم نراه مطبقا بوضوح، ما يؤكد تقدم الأردن السريع في قطاع التكنولوجيا. أما فهد يقول: لماذا لا يكون الناطقون باسم الحكومة إعلاميين أردنيين أو طلابا يدرسون الإعلام في الجامعات عبر صفحة رسمية تابعة للحكومة بدلا من الاعتماد على الذكاء الصناعي؟ موفق أخيرا، خطوة إيجابية للحكومة تخلص المواطن والصحفي من مشقة البحث عن الرد الحكومي. يبدو أن الروبوتات أصابها ما يصيب البشر، فباتت تغضب تارة وترقص تارة، وتارة أخرى تضرب وتهاجم، وكأن ما شاهدناه قديما في فيلم أنا روبوت لويل سميث أصبح واقعا نعيشه في وقتنا الحالي. كهذا المشهد مثلا الذي وقعت أحداثه داخل متجر روسي يدعى فولغا 64، فبينما كان الروبوت يقف جانبا منشغلا ببعض أموره، فوجئ بأحد الزبائن يريد مصافحته فلم يرد الروبوت، فقرر هذا الزائر أو الزبون أن يدفع، وفجأة بدأ على الروبوت وكأنه يحاول أن يستعيد توازنه، وفي ثوان معدودة بدأ في مهاجمة الزبون الذي دفعه ضاربا إياه بعدة ركلات. دعونا نشاهد المشهد كاملا، جدا مثير.

0: من التعليقات الفكاهية من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن المتجر لم يقدم تفسيرا واضحا لما حدث، وبالتالي فتح باب التكهنات أمام المتابعين. فالبعض فسر ما حدث بأنه عطل تقني، وآخرون قالوا إنه موقف مقصود وتم التحكم في الروبوت فيه عن بعد أو خدعة من أجل المزح والفكاهة. رواد منصات التواصل الاجتماعي بعضهم تعاطف مع الروبوت ووجدوا أنه من حقه الدفاع عن نفسه، والبعض الآخر ذهب إلى منحى آخر مستذكرين مشاهد من فيلم المدمر الذي صور ثورة الروبوتات وانتقامها من البشر ودخول البشرية في صدام مع الآلات. مشاهدينا، كما العادة رصدنا لكم ما قاله رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الفيديو. نأخذ بعضا من تعليقاتهم. تقول ليليا: الروبوت أخذ حق جميع الموظفين في المتجر. حساب ما يقول: إذن هو من استفزه بنفسه وحصل على رد فعل، والآن يستغربون أن يهاجم الروبوت شخصا. انظروا مجددا، المشتري دفع الروبوت فرد الروبوت ودافع عن نفسه. حساب آخر يقول: من الواضح أنهم يمزحون، وما حدث مرتب له من قبل التقاط الفيديو. أما حسام أخيرا يقول: يستفزونك ليخرجوا أسوأ ما فيك. يضحك من هذا المقطع. كأنهم سلبوا روحي. صاحب مزرعة في غزة يروي خسارته بعد قصف الاحتلال مزرعته ونفوق عشرات الآلاف من الدواجن، ما أدى إلى توقف مصدر رزقه الوحيد.
1: لما انضرب المزرعة وأنا في البيت حسيت أن الإشي هذا عندي، أجيت على المزارع لقيتهم منتزعين الروح تبعتي. قبل الحرب كان في عندي المزرعة شغالة ونهضة بالحياة، فيها عمال وفيها جاج وحياة لغاية ما قامت الحرب. فجأة هيك تغيرت الأمور كلها. أول ما قطع الكهرباء عنا، حاولنا أن ننقض حياة الجاج. عندها في المزرعة هذه الوحدة حوالي 40,000 جاجة. ظل الجاج يعاني لما مات من الجوع، وأنت بتطلع فيه مش قادر تعمل لهم أي حاجة. كان الأمر قاسي جدا. فجأة هيك يوم الصبح صحيت على قصف، حسيت أن القصف قريب، يعني حسيت أنه عندي. فجيت من البيت، بيتي بيبعد حوالي 200 متر عن أو 300 متر عن المزارع. إجيت لقيت ضربين بدون أي مبرر، ضربوا بالف 16، دمروا تلتين المزرعة، أبدوها بيت. هذا مدخل الرزق الوحيد، مش إلي وللعمال اللي بيشتغلوا فيه، وللي بورد لنا العلف، وللي بورد لنا الصوص. يعني أكثر من واحد مستفيد من هالمشروع هذا. فجأة كل إشي تلاشى، مصدر الرزق الوحيد اللي عندك اختفى، كأنهم أخذوا روحي مني لما شفت الدمار اللي حل فيها. مش مستوعب ليش وليش ضربوها، مش عارف. احنا قاعدين مستنى يعني نصلح المزرعة وان هذا، لكن يا عم فيش موارد. يعني الصوص ممنوع يدخل، العلف ممنوع تدخل، الأدوية ممنوع تدخل، فالأمور صعبة جدا.
0: رغم صدور قرار قضائي بوقف تنفيذ الهدم، جرافات الاحتلال تهدم منزلا من 3 طوابق لعائلة بدران في حي البستان في بلدة سلوان، وتشرد 25 فلسطينيا كانوا يعيشون فيه.
2: هدوا كل البناية، ما خلوناش ولا شيء. طبعا بهدم البيت هذا اتشتت أكثر من 25 بني آدم. لغاية امبارح معانا قرار ساري المفعول بعدم تنفيذ قرار الهدم. شو ما بتقدر تهد من البيوت بدها تهد هاي الحكومة. البناية هاي عبارة عن 500 متر بناء، 4 سكان، بقطنها 4 عائلات. طبعا البناية هاي يعني انشئت تقريبا بال90 91، سنة 90 أو 91. بال98 رفعوا محكمة البلدية على السوار اللي حوالي البيت، ما رفعوا على البيت نفسه. تخالف السور 25,000 شيكل، اندفعوا. كمان رجعوا بعديها بفترة وجيزة، انتقلت المحاكمة من السور على البيت نفسه، وتخالف البيت البناية ب75,000 شيكل. وندفع.

0: دفعوا. بعديها صار تجميد للاجراءات لغايه قبل تقريبا سنه، لغايه امبارح معانا قرار ساري المفعول بعدم تنفيذ قرار الهدم. امبارح الساعه 12 تقريبا الظهر بتصل علي الشرطه انه لازم تفضي البيوت، لانه البلديه طلعت على المحكمه واخذت قرار بهدم 300 متر وبدهم يخلوا لك 200 متر للسكن. اليوم المتفاجئ بيجوا الساعه تقريبا 8:30 ببلشوا يهدوا، بياخذوا شيء قياسات، يعني هم شي خلوا 200 متر، هدوا كل البنايه ما خلوا لناش ولا شيء. طبعا انا اتصلت مع المحامي من ناحيه قانونيه، قال لي من ناحيه قانونيه كمان طلعنا قرار اليوم انه بس يهدوا 300 متر، للاسف هدوا ال 500 متر، وقال لي بالحرف يعني قال لي انا بعد اللي انا لازم اهده وفي محكمه. الهدم بطريقه عشوائيه بدون ترتيب، الجيران تاثروا، الميه للجيران انقطعت، الكهرباء انقطعت.
1: من قطاع غزة انتشر فيديو مؤثر للطفل بلال خلال زيارته قبر أمه في الذكرى الثانية لوفاتها بعدما رحلت وتركت خلفها 4 أطفال في سن مبكرة.
2: يا مقابل أخبري أمي التي أخذت مكانا بين سكانك أن قلبي لم ينساها ودائما بالدعاء يرحمها اللهم بلغ أمي دعائي وسلامي اللهم اجعل أمي سيدة وسيدات أهل الجنة، واجعل الكوثر شرابها والسندس لباسها، اللهم اغفر لأمي وارحمها وعاف عنها، اللهم ارحم أمي واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، اللهم آمين يا رب العالمين.
1: شركة أديداس تتعاون مع جندي إسرائيلي مبتور القدم وتطلق خدمة الفردة الواحدة في إسرائيل.

0: زوجة أردنية اشترطت على زوجها للموافقة على الزواج به أن ترعى إخوته الثلاثة المصابين بإعاقات ذهنية. نشاهد القصة.
1: عندي زوجة نموذج غير موجود بالوطن العربي. اشترطت علي منذ 28 عام تكون قائمة على رعاية أشقائي ثلاثة من أصحاب الإعاقة الذهنية. مهما عملت الحياة لا يمكن أوفيها أجر.
2: قبل أتزوج طلبت هيك من الله إنه يعطيني زوج عنده أخوان مساكين، والله بحبهم أكثر من أولادي، والله لما واحد بيهم يمرض يشهد الله أظل أبكي عليه للصبح.
1: اشترطت علي من بداية زواجنا منذ 28 عام إنها لازم تكون قائمة على رعاية أشقائي ثلاثة من أصحاب الإعاقة الذهنية. اشترطت علي إن هي تقوم على رعايتهم، تهتم فيهم، ملابسهم، أكلهم، شربهم، إذا مرض في واحد في يوم من الأيام تقعد عند راسه وتبكي عليه. هي دائما تقول لها هم كنز عندي لا يمكن يعوض. تارك اهتمامها بأولادها واهتمامها فيهم شيء منقطع النظير. يعني حتى من بعض القصص في بعض المرات في يوم من الأيام كان عندها أربع رغفة خبز، فعشت أولادها ناموا ظل أربع رغفة خبز، كنت أنا وياها مش متعشين. قالت يتعشوا أخوانك وإحنا بنظل للصبح بدون أكل. معلش هم أهم منا. أتحدى إذا في قصة موجودة بالوطن العربي زي هاي.
0: نم قرير العين، رسالة وفاء مبكية من باحثة ماجستير بجامعة دمياط في مصر، تهدي فيها نجاحها لروح والدها الراحل.
3: فإلى من غاب عني جسده وحضر في قلبي دوما وأحمل اسمه بكل فخر، إلى فقيدي وعزيزي روحي، إلى من لم توفي الكلمات حقه، أبي الغالي. سلام على عينيك النائمتين الجميلتين يا أبي، لقد قيل قديما في موروثاتنا كل فتاة بأبيها معجبة، وأنا اليوم أكثرهن إعجابا وفخرا بك وأشدهن فضلا لك في يوم هذا، لكن لا أعترض على حكمه السامي. فقد مرت سنوات كثيرة يا أبي على رحيل جسدي، لكنك لم تغب عن قلبي ولا عن دعواتي يوما، ولا زال فراقك جمرا لا ينطفئ في سويداء نفسي. كيف نام قرير العين فقد رفعت ابنتك راسك عليا يا حبيبي، ان فرحتي اليوم ليست في غداء التقرب، بل في ان اسمي ولقبي سيبيتان للابد مربوطين باسمك. طبت مقاما يا عزي، فقد نالت ابنتك ما كنت ترجوه لا طوال عمرك.
0: مشاهدينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا في حلقه اليوم. الى اللقاء في تفاعل جديد.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
1: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
2: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
3: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
2: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
3: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
2: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبرا وتحليلا ونقاشا.

موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية الملعب.

0: before you not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: Biz Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacak.
2: في كل يوم أحداث تتسارع
3: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابه، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
4: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
2: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
4: العالم اليوم

0: أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. تدخل الحرب الروسية الأوكرانية منعطفا جديدا مع ارتفاع وتيرة الاستهداف للبنى التحتية والمدنيين من الجانبين وصولا إلى سفن في البحر الأسود، وفي حين تستهدف القوة الروسية مقر الأمن الأوكراني في كييف، ويتوعد الرئيس زيلنسكي بالرد على الهجوم. يصل مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الروسية لبحث مقترحات جديدة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ويعلن الرئيس الروسي وقف استهداف كييف تزامنا مع وصول مبعوثي ترامب. فما دلالات استهداف مقر الأمن الأوكراني في كييف، وما الذي يحمله ويتكوف وكوشنر من مقترحات لإنهاء الحرب؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفي، ولكن بعد هذا التقرير.
1: تهدئة تلوح فوق الميدان، فموسكو وكييف تستعدان لمعركة من نوع آخر توضع فيها الشروط وتحدد مسافات الخلاف قبل العودة المحتملة إلى طاولة التفاوض. واشنطن تعيد تحريك المسار السياسي، ويرسل الرئيس دونالد ترامب ستيف ويتكوف وغارل كوشنر إلى موسكو للقاء فلاديمير بوتين، ثم إلى كييف للقاء فلاديمير زيلينسكي في محاولة لتضييق الفجوة واستئناف التفاوض.
2: لدينا فكرة للسلام، أرسلت ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وهما مفوضان بارعان لنرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق، وقد تكون هناك فرصة جيدة لتحقيق ذلك.
1: وفي الأثناء تسبق المحادثات مؤشرات على تهدئة ميدانية، فزيلينسكي يقترح وقفاً متبادلاً للضربات الجوية طوال مدة المباحثات، وكأن اختبار النيات يبدأ من السماء قبل أن يصل إلى الطاولة. كما تتحدث وسائل إعلام أوكرانية عن أوامر لبعض الوحدات بوقف إطلاق النار على خط التماس بين 5 و 8 من سبتمبر، لكن الدبلوماسية تتحرك والميدان لم يهدأ تماماً، فالمسيرات الروسية تواصل ضرب أهداف داخل أوكرانيا، فيما تقول موسكو إن الوضع على الأرض يتحول لمصلحتها وتطالب واشنطن بأخذ ذلك في الاعتبار. وهنا تبدأ معركة الشروط. كييف تعرض تهدئة، وموسكو تستند إلى ما وصفه نائب وزير الخارجية الروسي بمكاسب ميدانية، وأن على واشنطن البحث على مساحة تجمع الطرفين، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع على الأرض الذي يتحول لصالح موسكو ضد كييف وفق قوله. بين وقف نار محتمل وتسوية ما تزال بعيدة، يبقى ما يجري على الأرض عاملاً حاسماً في تحديد ما سيحمله كل طرف معه إلى الطاولة.
0: أرحب بضيفي معنا هنا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمود علوش، ينضم إلينا أيضا من العاصمة الروسية موسكو الباحث في الشأن الروسي الأستاذ أندري أونتيكوف. أهلا وسهلا بكم ضيفي الكريمان. أبدأ لعلي من موسكو معك أستاذ أندري. إذا أفادت وكالة تاس الروسية بأن المبعوث الروسي كيريل ديمتريف كان في مقدمة مستقبلي مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر وستيف ويتكوف فور وصولهما إلى مطار فنوكوفو في موسكو، تمهيدا لعقد جولة من المباحثات المباشرة مع رئيس الروسي بوتين في الكرملين. أسألكم هنا أستاذ أندري، ما الذي يجعل روسيا اليوم أكثر انفتاحا واستعدادا لاستقبال مبعوثي الرئيس الأمريكي ومناقشة مقترح تفصيلي لإنهاء هذه الحرب؟ وهل ترى موسكو أن السيطرة الميدانية الحالية تمنحها ربما القوة التفاوضية قبل بدء هذه المفاوضات؟
3: بصراحة روسيا دائما منفتحة لمثل هذه الاتصالات. كوشنر وويتكوف ليس لأول مرة في موسكو، وقد زار موسكو مرارا وكان لديهما اللقاءات مع الرئيس الروسي. فكذلك حتى بعيدا عن ويتكوف وكوشنر كان هناك اللقاء على مستوى الاستخباراتي، يعني كان هناك رئيس CIA إلى أو مدير CIA في موسكو قبل بعض الأيام. كذلك كان هناك لقاء بين وزيري المالية الروسي والأمريكي. فلذلك الاتصالات مستمرة، ولكن السؤال هنا هل ستؤدي تلك الاتصالات تلك مفاوضات إلى أي شيء، إلى أي نتيجة. على ما يبدو الجواب حاليا للأسف لا، بسبب أن على ما يبدو الخلافات بين روسيا وأوكرانيا هي خلافات جذرية. فيعني ما نسمعه من الطرف الأمريكي خلال تلك الاتصالات هي المقترحات التي لا يمكن أن توافق عليها روسيا.
0: إذا أستاذ محمود، الخلافات كما أشار الأستاذ أندري خلافات جذرية، والانفتاح الروسي يقابله ربما تحرك نوعي من جانب البيت الأبيض. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يقول إن مبعوثيه يحملان مقترحا وصفه بالمحدد والواقع لإنهاء الحرب، وأعرب عن تفاؤله بأحداث خرق حقيقي هذه المرة، وحتى كان يتحدث عن قدرات صهره التفاوضية وأيضا مبعوثه الخاص. وهنا نسأل أستاذ محمود، كيف تقرأ إسناد ترامب هذا الملف المعقد إلى صهره كوشنر بالتحديد؟ ثم هل نحن بصدد صفقة يجري فيها ربما تتم فيها تسوية الأراضي والتنازلات السيادية مقابل وعود اقتصادية استثمارية ربما لإعادة أعمار أوكرانيا؟
4: نعم، مساء الخير لكم للضيف الكريم والسادة المشاهدين المحترمين. عندما يعتمد الرئيس ترامب على جريت كوشنر وعلى ستيف ويتكوف وهما مقربين جدا منه، هذا يعني بأن الرئيس ترامب جاد في إبرام صفقة مع روسيا من أجل إنهاء هذه الحرب. وأعتقد بأنه هناك مجموعة من الأمور التي يعتقد الرئيس ترامب بأنها مناسبة هذه المرة من أجل تحريك مسار السلام بين روسيا وأوكرانيا. على رأس هذه العوامل بأن حرب الاستنزاف بين روسيا وأوكرانيا تصاعدت في الفترة الأخيرة، وبدأت تكاليفها تظهر بوضوح على الجانبين الروسي والأوكراني، ولم يعد باستطاعة لا روسيا ولا أوكرانيا إخفاء حقيقة بأن هذا الوضع يستنزفهما بشكل واضح، بمعزل عن ما إذا كانت روسيا مستفيدة من هذا الوضع بقدر أكبر من أوكرانيا أو العكس. وبالتالي الرئيس ترامب يحاول أن يستفيد من هذا الوضع من أجل إعادة تحريك مسار التسوية وإقناع الجانبين الروسي والأوكراني بأن الاتفاق الآن أو محاولة الاتفاق الآن هو أفضل بالنسبة للطرفين، وهو أقل تكلفة عليهما، خصوصا أن هذه الحرب تدخل الآن مرحلة جديدة ونحن على أبواب فصل الشتاء، وفصل الشتاء هو من العوامل الضاغطة بقوة في الحرب على الطرفين الروسي والأوكراني. العامل الآخر، التحرك الأمريكي مرتبط بالحرب على إيران، خصوصا أن بعض التقارير مؤخرا أشارت إلى أن روسيا بدأت تعمل بشكل متزايد على تقديم الدعم لإيران، دعم
0: وبالتالي ربما ترامب والبنتاغون يريداني.
4: نعم، أنا أعتقد بأن الرئيس ترامب يريد تسوية في أوكرانيا، نعم، بما تمنح الرئيس بوتين مزايا كي تقنعه بتجنب الانخراط بشكل، نعم، أعمق في دعم إيران. ربما هذا العامل قد يبدو جزئي لكنه مهم.
0: نعم، تشيرون إلى أن ترامب جاد هذه المرة في إنهاء هذه الحرب. هذه النقطة أنتقل إلى الأستاذ أندري. أستاذ أندري، المقترح الأمريكي على طاولة الكريملين جاء بالتزامن مع أو اصطدم مباشرة برسائل عسكرية لافتة على الميدان. نتحدث هنا عن الهجوم الروسي الذي استهدف المقر الرئيسي لجهاز الأمن الأوكراني في كييف بطائرات مسيرة وصف بالهجوم النوعي، متزامنا بالدقيقة تقريبا مع وصول الوفد الأمريكي إلى العاصمة موسكو وقبيل ساعات من قرار التهدئة الجوية. هنا نسأل أستاذ أندري عن الرسالة الاستراتيجية التي تريد القيادة الروسية توجيهها باستهداف رأس المؤسسة الاستخباراتية الأوكرانية في هذا التوقيت بالتحديد. هل تريد موسكو فرض خطوط حمراء ردعية قبل التفاوض؟
3: أنا أعتقد أن لم تكن هناك أي رسائل روسية خلال هذا الاستهداف، وهذا الاستهداف غريب جدا، وهذا الاستهداف برأيي شخصي فقط هو بعيد جدا عن هذه الزيارة لكل من كوشنر وويتكوف إلى موسكو وثم إلى كييف. يعني يجب أن ننظر إلى ما حدث في العاصمة الأوكرانية من بشكل مختلف تماما. قبل بعض الأيام كان هناك يعني إطلاق النار بين أجهزة الاستخبارات الأوكرانية المختلفة، يعني أنا أقصد أن الجهاز الأمن الأوكراني يعني تبادل بإطلاق النار مع المديرية العامة الاستخبارات كذلك الأوكرانية، أي رجال الاستخبارات الأوكرانية تبادلوا بإطلاق النار مع رجال الاستخبارات الأوكرانية. فعلى ما يبدو كان توجد هناك ضجة إعلامية ضخمة حاليا في أوكرانيا، توجد هناك الاتهامات تجاه زيلينسكي، وعن طريق هذا الاستهداف على ما يبدو توجد هناك محاولة لسحب هذا الاهتمام عما حدث في شوارع للعاصمة الأوكرانية. بالعادي بالعودة إلى سؤالك، إذا كانت روسيا متورطة أم لا في هذا الاستهداف، أنا لا أعتقد ذلك، بسبب أن بالعادي القيادة الروسية العسكرية تؤكد وتصف الأماكن التي استهدف الجيش الروسي. هذه المرة لم يكن هناك تأكيد، كذلك نحن نرى هذه الاتصالات الدقيقة على مختلف المستويات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، فلذلك لا يوجد بالنسبة لروسيا أي معنى في استهداف هذا المقر. أنا لا أستبعد بأن من استهدف هذا المقر لأجهزة الاستخبارات الأوكرانية هو طرف الأوكراني نفسه، لتخفيض هذه الضجة الإعلامية نتيجة تبادل لإطلاق النار وسط الشوارع في كييف.
0: إذن أستاذ محمود، الأستاذ أندري يقول أن هذا الهجوم هو استهداف غريب يحمل أوكران ذلك، لكن إذا كنت تتفق معي هذا الاستهداف ليس فقط مجرد ضربة عسكرية، هو استهداف لمركز السيادة الأمنية في العاصمة، في قلب العاصمة كييف، وذلك لقى مواقف من جانب الرئيس الأوكراني زيلينسكي ووزير خارجيته سيبيها، توعدا بالتصعيد أيضا والرد الحاسم والملموس فور انتهاء الترتيبات وتحديد الأهداف، وصف ذلك بالتصعيد الخطير والمساس برمز الدولة. كيف يؤثر هذا التلويح من جانب زيلينسكي على جهود ربما الوفد الأمريكي في هذا التوقيت؟ ثم هل تملك كييف مجال ربما من تنفيذ ذلك الرد العسكري وتقف بذلك أمام رغبة واشنطن في إحلال التهدئة، بالتالي إنجاح لمهمة الوفد الأمريكي؟
4: يعني أنا أعتقد بأن الضربة الروسية مصممة من أجل الضغط على أوكرانيا، خصوصا أن الهجمات الأوكرانية مؤخرا داخل روسيا لا سيما استهداف البنى التحتية للطاقة ومنشآت الطاقة كان مكلفا بالنسبة لروسيا، وبالتالي أراد الرئيس بوتين أن يحذر زيلينسكي من تكلفة المضي قدما في النهج التصعيدي ضد روسيا. ثانيا، هذا التصعيد المتبادل بين روسيا وأوكرانيا هو نتيجة طبيعية لهذه اللحظة التفاوضية الجديدة بين الطرفين، عندما تظهر هناك أفق

0: مسار تفاوضي، من الطبيعي أن يلجأ الطرفين إلى الضغط العسكري كوسيلة لتعزيز موقفهما على طاولة التفاوض. لذلك لا أعتقد بأنه هذا التصعيد يعكس أن روسيا وأوكرانيا لا ترغبان في الوقت الحالي في إمكانية التوصل إلى اتفاق أو في إطلاق مسار تفاوضي للتوصل إلى اتفاق، لأن المسار التفاوضي مهم بالنسبة للطرفين. روسيا تتعرض لضغط كبير من جانب أوكرانيا، نتحدث عن فقط ما يقرب من 43 ألف مسيرة أوكرانية استطاعت أوكرانيا أن تطلقها على روسيا هذا الصيف، مقارنة يعني وهي تقريبا أضعاف الهجمات الأوكرانية على روسيا خلال الصيف الماضي. وبالتالي من الواضح أن أوكرانيا أصبحت لديها قدرة عملية أكبر في الهجمات داخل روسيا، وأيضا أوكرانيا ليست في وضع مريح تماما. هناك استهداف روسي مكثف للمنشآت الطاقة والبنى التحتية داخل أوكرانيا، وأيضا أوكرانيا اليوم تدخل إلى فصل الشتاء، وبالتالي الرئيس بوتين يستخدم الضغط على قطاع الطاقة كورقة مهمة للتأثير على أوكرانيا ولمحاولة تغيير سلوك زيلينسكي في هذه الحرب. لكن أنا أتفق مع طرحك بأنه هذه البيئة التصعيدية بالتأكيد لا تساعد في المسار التفاوضي، لكن المفارقة أن الرئيس ترامب يحاول استثمار هذه البيئة التصعيدية من أجل إقناع الطرفين بمزايا المسار التفاوضي الذي يحاول إطلاقه اليوم بين روسيا.
1: سنرى إن كان سينجح في ذلك، وربما هل تملك أو لا أوكرانيا مساحة كافية لمناورة أمام رغبة ترامب وخطته في حال تضمنت خطته تنازلات ربما سيادية. سأعود إلى هذه النقطة معك أستاذ محمود، لكن دعني أنتقل إلى الأستاذ أندري. إذا أستاذ أندري، تهديد زيلينسكي رافقه أو قبله قرار مفاجئ من جانب الرئيس الروسي بوقف في ضرب أوكرانيا لمدة 3 أيام، قيل أن ذلك ربما لتسهيل عمل وزيارة الوفد الأمريكي. لكننا نسأل هنا أستاذ أندري، كيف يفسر هذا القرار الروسي في هذا التوقيت بالتحديد؟ ونقول بأن 3 أيام تبدأ من منتصف ليل السبت، هل هو إجراء أو مجرد إجراء أمني لتأمين سلامة الأجواء حتى تنتهي زيارة الوفد الأمريكي، أم حركة من جانب بوتين لإحراج زيلينسكي؟ كأن روسيا تبدي مرونة وأوكرانيا ترفضها.
2: أولا، روسيا ليس لأول مرة تقوم بهذا الوقف إطلاق النار الأحادي، كان هناك مقترحات روسية بمناسبة مختلف الأعياد وغيرها من الاحتفالات وفي توقيت مختلف، ولكن هذه المرة برأي شخصي توجد هناك أسباب مختلفة. أولا توقيت، نعم، زيارة كوشنر وويتكوف إلى كييف ربما يوم القادم، وكذلك يعني زيلينسكي نفسه قد يعني قدم الأوامر لوقف الهجمات ضد روسيا، ضد عاصمة روسية، لتأمين وصول كوشنر وويتكوف إلى موسكو. فبهذه الطريقة روسيا على ما يبدو تروض ولا تسمح لزيلينسكي أن يلعب على هذه المساحة الإعلامية. فيعني أنا أعتقد أن توجد هناك الأسباب المختلفة. أولا وقبل كل شيء طبعا الرد على على على هذه الخطوة من قبل زيلينسكي.
1: نعود إليك أستاذ محمود للنقطة التي انتهينا إليها عن مساحة المناورة التي هي متبقية ربما لأوكرانيا أمام خطة ترامب في حال تضمنت أي تنازلات سيادية. نسأل عن ذلك ثم نسأل عن ربما هذه المرونة الروسية تضع القيادة الأوكرانية في اختبار دبلوماسي عسير. زيلينسكي كان قد أكد بأن بلاده ملتزمة بضمان سلامة الأجواء لتأمين أيضا زيارة الوفد الأمريكي، و بدأ استعداده لاستقبال ذلك الوفد في ظل اعتماد ربما الاعتماد شبه الكامل من جانب أوكرانيا على المساعدات العسكرية والمالية الأمريكية والأوروبية. هل هنالك من مناورة لكييف؟
0: ربما هذه النقطة التي أثرتها هي النقطة الأهم في فهم موقف الرئيس الأوكراني في إدارة هذا الوضع. من الواضح أن الرئيس زيلينسكي لا يواجه مشكلة فقط مع روسيا، مشكلته الآن حتى مع إدارة الرئيس ترامب، وهذه المشكلة برزت عندما تولى الرئيس ترامب ولايته الثانية. وكلنا نذكر الاجتماع الشهير بين زيلينسكي وترامب والتوبيخات الشديدة التي وجهها ترامب ونائبه للرئيس زيلينسكي فيما يتعلق بهذه الحرب. زيلينسكي يريد أن يثبت للولايات المتحدة الأمريكية بأن روسيا لا تستحق تقديم هذه التنازلات، وبأن أوكرانيا قادرة على إلحاق ضرر كبير بروسيا في هذه الحرب، رغم أن أوكرانيا تتحمل تكاليف عسكرية لكنها تستطيع أن تصمد لفترة أطول في هذه الحرب. وبالتالي لدى الرئيس زيلينسكي خشية من أن الرئيس ترامب بسبب رغبته في إنهاء هذه الحرب وتحقيق انتصار سياسي له، خصوصا أن الرئيس ترامب عادة ما يتحدث بأنه الرئيس الذي يستطيع أن ينهي أصعب الحروب في هذا العالم، لديها خشية من أنه الرئيس ترامب قد يذهب باتجاه إبرام اتفاق مع روسيا على حساب أوكرانيا ومصالحها. لكن ما يبدو لافتا أنه حتى الرئيس ترامب عندما قدم مقترح التسوية الأول وصل إلى قناعة أولا بأن روسيا لم تكن مستعدة لتقديم التنازلات من أجل إنجاح المقترح الأمريكي، لأن المشكلة لم تكن فقط بالرئيس زيلينسكي، الرئيس بوتين أيضا اعتقد أو نظر إلى هذا الاتجاه الأمريكي على أنه يعكس نقاط ضعف أخرى في العلاقة الأمريكية مع أوكرانيا. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تنظر إلى الحرب على أنها استنزاف ليس فقط لأوكرانيا بل أيضا للدعم العسكري الأمريكي وللدعم العسكري الأمريكي والغربي لأوكرانيا. وبالتالي من الواضح أن الرئيس زيلينسكي يواجه معضلة كبيرة في هذا الاتجاه. وأنا أعتقد إذا كان الرئيس ترامب جادا بالفعل في دفع مسار التسوية السياسية سيكون هامش المناورة لدى الرئيس زيلينسكي لرفض هذا المسعى الأمريكي محدودة للغاية. مع ذلك لا يستطيع الرئيس زيلينسكي أن يقبل أي صفقة أمريكية روسية على حساب ما دائما يطرحها ثوابت وطنية بالنسبة لأوكرانيا، بمعنى أنه أن تتخلى أوكرانيا عن الأراضي التي احتلتها روسيا الأقاليم الأربعة. لكن في قضية الضمانات الأمنية ومسألة انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، من الواضح أن الأوكران يتعاملون مع هذا الوضع بمنطق. لكن المشكلة أنه الرئيس بوتين الآن في موقف أعتقد بأنه جيد، لذلك ليس في عجلة من أمره.
1: إذن بوتين في موقف جيد.
0: أعتقد بأنه جيد أفضل.
1: وخيارات كييف ضيقة حاليا
0: إلى حد كبير.
1: سنسأل عن الخطوط الحمراء التي تتمسك بها روسيا هنا أستاذ أندري. ترامب في تصريح له نقلته وسائل أعلام أمريكية قال إنه من أسباب ربما عدم التوصل لحل نهائي ربما هذه الحرب ليس فقط ما يتعلق بالحدود بل العلاقة أو العداء الشخصي المتجذر بين كل من بوتين وزيلينسكي بالتحديد. وهنا نسألكم أستاذ أندري، إلى أي مدى يمكن أن تعتبر موسكو بقاء زيلينسكي على رأس السلطة في أوكرانيا عقب للتوصل إلى ذلك الاتفاق؟ ثم هل تراهن القيادة الروسية على أن ضغوط ترامب قد ربما تجعل زيلينسكي يتنحى ويتم تأتي قيادة أخرى تلبي شروط روسيا؟
2: هذا سؤال ممتاز جدا، ممتاز جدا. فيعني نحن نعلم وناقشنا في كثير من المرات المطالب الروسية بخصوص دنباس، بخصوص يعني ناتو وغيرها من الملفات، ولكن على ما يبدو قبل مناقشة هذه الملفات يجب أن يكون هناك تركيز على مصير زيلينسكي تحديدا، بسبب أن يعني برأيي الشخصي ما يمكن خلال المفاوضات المغلقة بين روسيا وأمريكا ما يمكن أن تطلبه موسكو من الولايات المتحدة الأمريكية هو على الأقل إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا التي لم تجرى في وقت المناسب. والكل يدرك تماما أن الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا لن ينتصر فيها زيلينسكي أبدا. فلذلك أنا بصراحة لا أتصور فكرة انعقاد اللقاء بين بوتين وزيلينسكي. فلذلك لطالما زيلينسكي يبقى في السلطة فلن يكون هناك حل لهذه الأزمة، والمخرج من هذه الأزمة أو بدل لمخرج لهذه الأزمة إجراء الانتخابات الرئاسية هو في أوكرانيا. يعني قبل كل شيء تلك الانتخابات ستعطي الشرعية للقيادة الأوكرانية الجديدة، بسبب أن القيادة الأوكرانية الحالية لا توجد لديها صلاحيات كافية لتوقيع أي اتفاق مع الطرف الروسي مع الطرف الأمريكي بأسباب التي ذكرتها في السابق. الانتخابات لم تجرى في وقت المناسب. كذلك يعني كما أيضا ذكرت زيلينسكي لن ينتصر في تلك الانتخابات، وربما ستكون هناك شخصية أخرى والتي يمكن أن تجلس روسيا معها على طاولة التفاوض وتتواصل إلى التفاهم. إذا كانت بالإمكان الولايات المتحدة الأمريكية إجبار أوكرانيا وزيلينسكي

0: زيلينسكي تحديدا إجراء تلك الانتخابات الرئاسية، فأهلا وسهلا. هذا ما يمكن أن نتواصل إلى تفاهم فيه ما بين موسكو وواشنطن، ولكن إذا هذا الأمر ليس أو لم يكن تحت مناقشة بين
1: نعم،
0: الطرفين، فهذه الأزمة ستستمر، فالعملية القتالية كذلك ستستمر.
1: الأزمة ستستمر أستاذ محمود. معضلة العداء الشخصي، انعدام الثقة، ربما تقودنا للحديث عن الموقف الأوروبي. كوشنر وويتكوف يتحركان كقناة حصرية للاتصال المباشر بين البيت الأبيض من جهة وموسكو وكييف من جهة أخرى. برأيك كيف تراقب العواصم الأوروبية، خصوصا نتحدث فرنسا، باريس، برلين، لندن، هذا التفرد الأمريكي بإدارة الأزمة؟ هل تتخوف من صفقة تجرى بين ترامب وبوتين تهدد فيها ربما الأمن المستقبلي لأوروبا؟
2: يعني أميرة، مشكلة أوروبا مع الرئيس ترامب مشابهة إلى حد كبير لمشكلة زيلينسكي مع الرئيس ترامب، بمعنى أنه حتى الأوروبيين لديهم قلق من أن إدارة الرئيس ترامب تذهب باتجاه إبرام صفقة مع روسيا على حساب أوكرانيا وعلى حساب المصالح الأوروبية. ومن الواضح أن الأوروبيين شبه مهمشين بتقديري، يعني في هذا المسعى الأمريكي لا يوجد أي دور لأوروبا، على الأقل في الظاهر. لا نعرف ما إذا كان في الكواليس يوجد تواصل بين الولايات المتحدة الأمريكية والأوروبيين في رعاية المسار الجديد، لكن أتصور بأنه أوروبا لديها قلق كبير من سياسة الرئيس ترامب في هذه الحرب، ليس فقط على مستوى التلويح المستمر بتخفيض الدعم العسكري لأوكرانيا، بل أيضا على مستوى الضغط الأمريكي على أوكرانيا لإجبارها على إبرام اتفاق مع روسيا، وعلى مستوى ما يعتبره الأوروبيون تنازلات مفرطة يقدمها الرئيس ترامب للرئيس بوتين من أجل إقناعه بالتوصل إلى اتفاق.
1: الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمود علوشة، شكرا جزيلا لك. أشكر أيضا ضيفنا من موسكو الأستاذ أندري أونتيكوف الباحث في الشأن الروسي، شكرا جزيلا لكما ضيفي الكريمان. شكرا المشاهدين على حسن المتابعة والاهتمام، دمتم في أمان الله.

المرأة أطفال مشان البنت، المرأة من الزوج.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فيش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي

0: صبر زوجي علي.
1: أنعم علينا بالإفراج من داخل سجن احتلال الغاشم.
2: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
3: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
4: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
5: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المهبدات، الأشبال.
6: كنا نستنى إنه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا إحنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
7: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
8: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
9: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع،
10: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
11: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
12: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
13: نعم إذا فهمي.
12: نعم أسرع وقت في كل وهم يعتقدون الآن.
14: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
15: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
16: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

قبل 127 عاماً من فتح إسطنبول أصبحت بورصة العاصمة الأولى للدولة العثمانية. كانت بورصة مركزاً تجارياً ومحطةً لطريق الحرير، يقصدها التجار من مختلف البلدان والمدن، فهي المعبر إلى الأسواق العالمية في تلك الآونة. يمتد تاريخ المدينة إلى 8500 عام، تعاقب عليها الكثير من الحواضر، منها مملكة بيثينيا والرومان والدولة السلجوقية والدولة العثمانية.

0: في القرن الرابع قبل الميلاد، يوسيماخوس أحد جنرالات الإسكندر الأكبر سيطر على هذا الجزء من بورصة، وسماه على اسم زوجته نيكيا، ليتحول الاسم إلى إزنيك في العهد السلجوقي وتعني أثر نيكيا، وتصبح إزنيك عاصمة السلاجقة في الأناضول. بوابة لافكة المؤدية إلى المدينة تمتاز بالكتابات والزخارف، وتبرز فيها النقوش التي يعتقد أنها تصور مشهد انتصار الرومان على قبائل القوط إحدى الشعوب الجرمانية.
1: إزنيك
2: مدينة إزنيك تأسست عام 316 قبل الميلاد على يد أنتيغونوس، أحد أشهر جنرالات الإسكندر الأكبر بعد وفاته. لاحقاً استولى ليسيماخوس على هذه المنطقة بعد معركة ضد أنتيغونوس، وأطلق على المدينة اسم زوجته نيكايا. ونحن الآن عند بوابة لافكة، واحدة من أبرز معالم هذه المدينة التاريخية. يشار إلى إزنيك بتعبير أربع بوابات لأربع حضارات رئيسية، فقد تعاقبت عليها أربع حضارات: الرومانية والبيزنطية والسلجوقية والعثمانية، فكل بوابة تفتح على مدينة مختلفة تمثل حضارة مختلفة، وكل واحدة منها سميت على اسم المدينة التي كانت تؤدي إليها. على سبيل المثال، كانت هذه البوابة تؤدي إلى لافكة المعروفة الآن باسم عثمانلي، وكانت بوابة اسطنبول تفتح باتجاه اسطنبول، وبوابة البحيرة تؤدي إلى البحيرة، وبوابة يانيشاير تفتح باتجاه يانيشاير. تزين هذه البوابات أشكال متنوعة تروي لنا مختلف الأحداث التاريخية. على سبيل المثال، كانت هناك قبيلة اسكندنافية تعرف بالقوط، وكانوا يشكلون تهديداً كبيراً للرومان. قطع القوط طريقهم إلى هنا، حيث أوقفهم الرومان أخيراً في هذه المنطقة. ولإحياء ذكرى هذا الحدث، يصور النقش الذي نراه هنا مشاهد من المعركة بين الرومان والقوط.
1: نحن الآن ننظر إلى البوابة الرومانية التي يبلغ عمرها 1900 عام. هناك عمودان يرحبان بنا. الناس يظنون أن مكان هذه التماثيل كان يقف الحرس سابقاً لحماية البوابة، لكن الأمر ليس كذلك، فهنا كانت توضع منحوتات لشخصيات تمثل عائلات مهمة أدت خدمات كبيرة لإزنيك.
0: حسناً، ما هذه الفجوة هناك؟
2: يمكننا القول إن هذا هو التفصيل الأهم في البوابة الرومانية. هذا هو شق المقصلة، فبسبب الغزوات المتكررة على المدينة أنشأ الرومان آلية عسكرية لحماية بوابات المدينة بتعليق مقاصل على أبوابها. وهنا نرى أسماء بعض القادة المهمين كتبت باللغة اللاتينية على جانبي البوابة.
3: هناك مجرى مائي أنشأه هادريان مؤسس مدينة أديرنا، وكان يتدفق عبر أنابيب خارجية نحو نافورة تقع على اليسار، يسار البوابة لسقاية الناس. بالطبع هذا لم يعد موجودا اليوم.
0: بعد اعتناق الدولة الرومانية للمسيحية نشب خلاف عظيم بين أتباع هذا الدين، وانقسموا بشأن سؤال حساس جداً: هل النبي عيسى عليه السلام هو الله أم لا؟ ليقوم الإمبراطور كونستانتين بجمع نحو 300 أسقف في هذه المدينة عام 325 للميلاد لبحث هذه المسألة.
2: بخلاف الاعتقاد الشائع، لم يعقد المجمع الأول في آيا صوفيا الواقعة هنا، بل في بازيليكا بالقرب من شاطئ بحيرة إزنيك. فقام الإمبراطور قسطنطين الأول بعقد المجمع الأول فيها عام 325 للميلاد لمناقشة ما إذا كان المسيح إلهاً أو بشراً، وبعد مداولات أسس لمفهوم الثالوث المقدس: الأب والابن والروح القدس،
1: وأقرت عقيدة رسمية حينها. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد العديد من الأعياد والاحتفالات الدينية الهامة، بما في ذلك عيد الفصح في المكان ذاته.
0: ما الأهمية التي كان يتمتع بها آريوس؟
1: كان آريوس يعتقد أن عيسى عليه السلام بشر مخلوق، ولكن هذا الرأي لم يقبل منه، ومن هنا نشأ أول انقسام كبير بين الكنيستين الشرقية والغربية. ونتيجة لهذا النزاع اعتمد المجمع قراره القائل بأن نبي الله عيسى ابن الله، وهو الاتفاق الذي شكل ما يعرف اليوم بعقيدة نيقية.
0: يقال إن المجمع السابع أدير من هنا؟
1: نعم صحيح، نستطيع القول إن المجمع السابع الذي اتخذ قرارات مهمة بخصوص المسيحية قد عقد هنا، وتؤكد الوثائق التاريخية ذلك. هذه النوافذ التي نراها هنا تمثل عقيدة الثالوث، الأب والابن والروح القدس، التي أقرت في المجمع الأول، وكان الكاهن الأكبر يستخدم هذا المكان منبراً خلال الطقوس الدينية. هنا يمكنك رؤية ما يعتقده البعض أنه صورة مرسومة للمسيح عليه السلام، وعلى الرغم من عدم وضوحها الكبير، كما يمكنك رؤية رسم النبي يحيى المعمدان على يمينه ومريم العذراء على يساره. وهذه الصورة يعتقد البعض أنها تعبر عن نهاية العالم وشفاعته للإنسانية. ويوجد رسم مشابه لها في جامع آيا صوفيا بإسطنبول، يعرف بلوحة الديسيس.
3: أورهان غازي
1: عام 1331، أورهان غازي ثاني سلاطين الدولة العثمانية فتح إزنك، وحول هذه الكنيسة الكبرى التي نحن فيها الآن إلى مسجد. لاحقاً أثناء حكم السلطان سليمان القانوني، قام المعماري سنان بإجراء جميع التعديلات التي شملت كل شيء من المئذنة والمنبر والمحراب حتى فتحات التهوية. في الواقع أجرى تعديلات كثيرة، لدرجة أن السكان المحليين يعتقدون أن سنان هو من بنى هذا المكان.
0: نحن الآن أمام أولو جامع الذي يعني المسجد الكبير، وأظن أننا حصلنا على الانطباع نفسه الذي دونه الرحالة الشهير إفليا تشيليبي بوصفه الجامع بآيا صوفيا بورصة. الكثير من المساجد تسمى بأولو جامع في أنحاء تركيا، ولكن أولو جامع في بورصة يتميز بأنه الأكبر بينها.
4: عندما نلقي نظرة عامة على مفهوم الحضارة لدينا، نجد في قمتها الحضارة الإنسانية، تعقبها الحضارة الإسلامية، ثم العثمانية، وأهم الأعمدة الرافعة لتلك الحضارات العلم والفن. لذلك مدينة بورصة تتبوأ مكانة رفيعة بين المدن، كونها أول عاصمة للدولة العثمانية. وأول ما يتبادر إلى الأذهان عند ذكر بورصة مسجد أولو جامع، وهو المسجد الذي نقف في أرجائه الآن، فهو قلب المدينة والروح العثمانية المتجسدة فيها. ويعود الفضل له في إلهام أوائل العلماء والفنانين الذين ازدهرت معارفهم تحت قبابه. السلطان يلدرم بايزيد أمر بإنشاء أولو جامع، واكتمل بناؤه في السنة 100 من تأسيس الدولة العثمانية عام 1399، فكأننا به نصباً تذكارياً يشير إلى المئوية الأولى للدولة العثمانية. السلطان يلدرم بايزيد كان يخطط بادئ الأمر لبناء 20 مسجداً عقب انتصاره في معركة نيبولو على الصليبيين، ولكن بناءً على نصيحة العالم الشهير أمير سلطان اعتمد بناء مسجد واحد يحوي 20 قبة. هذا المسجد ليس مكاناً للعبادة فحسب، بل يعد أيضا مركزا هاما للفن الإسلامي، فمعظم زواياه مزينة بالعديد من الأعمال الفنية والخطوط العربية، فقد شجع العديد من السلاطين العثمانيين الخطاطين في زمانهم على الإسهام في تزيين هذا المسجد، وأكثر ما يبرز بينها خط عبارة هو الله بيد الخطاط عبد الفتاح أفندي، ولقد حفظ القلم الذي خطت به ويعرض بجوارها. وأيضاً يشتهر المسجد برسم حرف الواو، ومع أننا نرى العديد منها ولكن هذه تعد الأكثر شهرة بين الناس، فبعضهم يصلي في هذا المكان حتى اليوم لاعتقاده بأن الخضر صلى فيه. هذا المنبر

فهي إشارة واضحة للحالة الروحية التي يكون عليها المؤمن والمنافق في بيت الله. من الآثار المهمة أيضاً ستارة باب الكعبة التي جلبها السلطان أبو السليم بعد إعلان خلافته على مصر، حيث نقلت على ظهر الخيل وأهديت لمسجد أولو جامع. كانت ستارة الكعبة معلقة على الجانب الآخر من المنبر حتى وقت قريب، وقد زخرفت بتطريزات على طبقات قماش من المخمل، ألصقت بقماش قطني سميك من الجهة الخلفية. كما هو معروف، أحد أسماء الله الحسنى الحي، وفي لغتنا نستخدم عبارة الماء هو الحياة. ومن ناحية أخرى، الماء أساسي في أداء العبادات في ديننا، لذلك نرى هذا الحوض يتوسط المسجد حاملاً تلك الدلالات الروحية والجمالية. تقول إحدى المرويات إنه أثناء بناء المسجد كان هناك بيت يعود لامرأة عجوز في المكان الذي توجد فيه النافورة الآن، ولم ترغب في بيعه، واضطر رجال الدولة يومها إلى احترام قرارها وترك هذا المكان بدون غطاء. وبعد وفاة المرأة أدرجت هذه المنطقة في المسجد، لكنها بقيت غير مستخدمة. أما هذه النافورة الحالية فقد بنيت في السنوات اللاحقة.

في بورصة الضرائح لها مكانة مهمة، فمثلاً مجمع المرادية يضم أكبر ضرائح السلاطين العثمانيين، وعلى رأسها

0: أما شواخص القبور في هذا المجمع فتدل على مدرسين ومؤذنين وأئمة كان لهم أثر في هذا المكان، وكثير منهم خدم في عهد السلطان مراد الثاني. تشتهر بورصة بزخارفها التي أثرت العمارة فيها بالجمال وروعة الألوان، فمثلاً الجامع الأخضر وبالتركية يشي الجامع، ومن يرى كثرة اللون الأخضر في زخارفه وخزفه يدرك لماذا سمي بهذا الاسم. المشتغلون في الخزف عادة ما كانوا يستبحون لوحاتهم كتبت جزءاً من تاريخ هذه المدينة، فتراهم حيناً في جيوش الفتوح وحيناً آخر ملهمين للحماسة، وفي السلم يركنون إلى دروسهم في مثل هذه التكايا.
1: Safar kültürü tabi sadece Osmanlı'ya ve Bursa'nıza ait bir şey değil, cihan şumul bir şey.
2: مفهوم التصوف لا يقتصر على بورصة فحسب، بل هو مفهوم عالمي. فالإنسان في سعيه نحو الإيمان يرتكز على أخلاقيات وجماليات تنبع من النظام الإيماني الذي دعا إليه أنبياء الله، واجتهد الأولياء من بعدهم في ترسيخ هذه المعاني. والحياة الصوفية في بورصة تمتد من العصر العثماني، إنها جزء أصيل يميز هذه المدينة. يقال إن الإنسان يبحث عن شخص يكاشفه أسراره، لذلك تجد الدراويش يلازمون كبار الصوفية طمعاً في إرشادهم، فوجدوا في ذلك راحة نفسية وانفراجة روحية بعيداً عن الأعباء المادية. ربما في أيامنا هذه تتولى المؤسسات الاجتماعية هذا الجانب، ولكن في الماضي كانت التكايا ملجأ المساكين واليائسين. ضمت بورصة متصوفة بارزين مثل أمير سلطان الذي كان سبباً في بناء مسجد أولو جامع، والمتصوف سومونجو بابا الذي اشتهر بالخطبة التي ألقاها أثناء افتتاح هذا المسجد، ولا ننسى الشيخ أفتادة مؤسس طريقة جلفتية وتكيته التي كانت أحد المراكز المهمة التي رفضت الفكرة الصوفية بالكثير، ومن تلامذته البارزين السيد عزيز محمود الهدائي. كان طابع التكايا البساطة.

فغالبا ما كان يستخدم الخشب في بنائها، لهذا السبب كان من الصعب المحافظة عليها لمدة طويلة، فقد اختفى كثير منها بسبب الإهمال أو الحرائق فضلا عن الإغلاق. فمع وجود ملامح ثقافية ما زالت مستمرة عن تلك المرحلة، فإن معظم ذلك التراث لم يصل إلينا. في هذا المبنى عاش أجدادنا حياة صوفية تلقيناها عنهم كجيل ثامن، وتعلمت منها الكثير، وقادني هذا إلى الاهتمام في ترميم العديد من الأوقاف القديمة في إسطنبول وبورصة. وأخيراً وبعد عمل دام 6 سنوات رممنا مركز المولوية في بورصة وافتتحناه مرة أخرى، واليوم تدرس الفنون والثقافة المتصلة بالعديد من الطرق الصوفية وأتباعها، خاصة الطريقة المولوية.

0: كانت آخر محطة ينتهي إليها طريق الحرير الشهير. هذه الأشياء الصغيرة على صغر حجمها كانت دعامة أساسية للاقتصاد العثماني وصولاً إلى أوروبا، فجعلت من بورصة وجهة لمن يريد التجارة أو شراء الحرير. مرحباً، كولاي جالسن.
1: أولاً، العنصر الأساسي في إنتاج الحرير هو ديدان القز، ففي شهر مايو عندما تنبت أوراق التوت الطازجة يبدأ المزارعون في إطعامها لليرقات المنتجة للحرير في أماكن مغلقة. فهذه اليرقات كائنات لا تحتاج إلى الماء طوال حياتها، فهي تقتصر على التهام أوراق التوت. تتعلق الديدان مثل العناكب داخل إطارات بلاستيكية معقمة، وتقوم بنزج شرانقها بدون توقف لمدة تصل إلى 36 ساعة. تحتوي الشرنقة الواحدة على خيط بطول 1200 متر تقريباً، مما يجعلها أطول ألياف طبيعية في العالم. بعد الوصول إلى مرحلة الشرنقة، توضع في ماء ساخن رقمه الهيدروجيني 6، والسبب في استخدام الماء الساخن هو منع انقطاع الخيوط عند سحبها، فضلاً عن زيادة بريقها. نستخدم هذه المكنسة لإخراج الخيوط من الشرانق لتسهل عملية سحبها بواسطة الآلات. الخيط رفيع لدرجة أنك تحتاج إلى دمج ما يقرب من 10 منها للحصول على سنك شعرة واحدة. في الماضي كان يستخدم الحطب في تسخين الماء، ولكن نحن اليوم بالتأكيد نعتمد على مصادر حديثة لتسخينه. إذا رغبت يمكنك معرفة أن هذا الخيط ما زال رطباً ويجب تجفيفه قبل استخدامه. طبعاً في السابق كان يستخدم الجمر في عملية التجفيف بعد انتهاء عملية المعالجة بالماء.
0: بعد هذه المرحلة تنتقل إلى عملية الصباغة.
1: أولاً تذهب إلى عملية الفتل.
0: بعد عمليات الصباغة تأتي إلى الأنوال.
1: نعم، تأتي إلى الأنوال. هناك ينسج السجاد والأقمشة. كل ما ننتجه هو بالطرق التقليدية عن طريق النسيج اليدوي، فلا نستخدم الآلات الحديثة على الإطلاق.

0: متى وأنت تشتغلين في هذا العمل؟
1: منذ أن كان عمري 11 عاماً.
0: حقاً؟ هل بدأت في حياكة هذا السجاد وحدك؟
1: نعم، بدأت حياكته من الأساس.
0: حسناً، إنهاء مثل هذه السجادة كم يستغرق من الوقت؟
1: هذا يختلف بحسب جودة السجاد.
0: كم هو متوسط الوقت؟
1: يعني سنة أو سنة ونصف.
0: هل يمكننا المحاولة؟
1: طبعاً.
0: اخترت خيطين،
1: أمسكيهما واسحبيهما للأسفل ثم نقوم بقصها. دعيني أعطيك السكين.

0: عندما مر الرحالة المغربي ابن بطوطة من هنا قبل 700 عام، يبدو أن مذاق الكستانة أعجبه في هذه المدينة، فدون ذلك في رحلته تلك. وقد يكون ذلك سبب شيوع مطبخ بورصة عالمياً.
1: بورصة هي المدينة التي بني فيها أول قصر للإمبراطورية العثمانية، وكانت عاصمة للعديد من الحضارات. فبتلاقي مطبخ القصر مع عذوبة ما تنتجه أرض بورصة الخصبة، يتشكل لدينا مطبخ ذو تراث واسع. ثقافة الحساء تحتل مكانة مهمة في بورصة. هذا هو حساء الجد، ويحتوي على قطع العجين. وأريد أن أحدثكم عن عادة لدى القرى على سفوح الجبال. ففي يوم من السنة يسميه الناس يوم الخير، يحضر الحساء من المواد التي تجمع من تبرعات الناس على مدار العام. أما حساء مرادية الذي أخذ اسمه من منطقة مرادية، فيحتوي على القرع والجزر والأرز وقطع من صدور الدجاج. ولدينا طبق مميز يسمى برقوق أنجليك، وهي أكلة شتوية تحضر من اللحم والسفرجل، وفي الصيف يستبدل بالخوخ. القرع عنصر مهم في مطبخ بورصة، فيستخدم في الفطائر والحلويات وحتى في أطباق الحساء. وفرة الكستناء في بورصة يجعلها من العناصر المهمة في مطبخنا، فتدخل في محشي الملفوف وتوضع مع الأرز. ومن أهم الأطباق الشائعة كباب إسكندر، وأهم عنصر فيه لحم الضأن المشوي على السيخ، ويشابه سيخ الشاورما. طبعاً يضاف إلى هذا الطبق الصلصة والزبدة بعد فرش الخبز أسفل اللحم. في قصر بي سراية الذي بني يوم كانت بورصة العاصمة الأولى للإمبراطورية العثمانية، كانت تطهى حلوى الحليب ليشتهر هذا الطبق على الرغم من زوال القصر. وتعد حلوى الحليب عن طريق غلي الحليب مع كميات وفيرة من السكر، فيقال من يجيد صنع هذه الحلوى يجيد طهي الطعام كله. وهناك أنواع مختلفة من المشروبات تدخل فيه النباتات الجبلية مثل شراب التوت البري. هناك طبق إلباسانتافا، وهو طبق لحم يأتي على نوعين، إما بصلصة البشاميل أو بالزبادي. أما طبق طاجن الضأن هنا، فيسلق اللحم فيه أولاً ثم يتبل بالتوابل ويخبز في الفرن. أما هنا فلدينا يخنة لحم بالخوخ، وهو نوع من الأطباق يظهر استخدام الخوخ في الأطباق المالحة في بورصة. ومن الأطباق المهمة أيضاً هنكار بيغاندي، فعلى الرغم من أنه مدرج من أطعمة القصر، ولكنه يعود إلى مطبخ بورصة الشعبية. وأخيراً حلوى كشكول الفقراء التي كان يصنعها الدراويش ويبيعونها ويخصصون ريعها للمحتاجين. لدينا هنا أيضاً حلوى الزردة التي كانت تصنع في مطبخ القصر وتحضر من الأرز والكركم والزعفران.
0: هذه المدينة تحتضن الجبال الخضراء البحيرات الزرقاء. بورصة ليست مجرد مدينة، بل هي رحلة عبر الزمن تجمع بين الماضي والحاضر في تناغم فريد، فمعالمها التاريخية في كل زاوية.

أهلا بكم من قلب العاصمة التركية أنقرة. في وقت تتسارع فيه الأحداث وتتشابك خيوطها، نتوقف لنقرأ المشهد بعمق، نسلط الضوء على الخبر ونحلل سياقه. فمن التأكيد على أن حلف مكة للدفاع المشترك تأسس من أجل الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط، إلى الصناعات الدفاعية التركية التي تفرض حضورها بقوة على الساحة العالمية، وصولا إلى التحولات الأوسع التي يرصدها تقرير أكاديمية الاستخبارات الوطنية التركية تحت عنوان التحالفات والمنافسة الاستراتيجية، دور تركيا في النظام التكنو سياسي. نتناول هذه المواضيع بالنقاش والتحليل.

0: احتضنت مدينة إسطنبول اجتماعا بين تركيا والسعودية وباكستان، فيما تم الاتفاق على اتخاذ خطوات لتعزيز مأسسة التعاون في إطار اتفاق مكة للدفاع المشترك، بما يعزز تضامن الدول الثلاث ويضمن فعالية الردع والدفاع الجماعيين.
1: حلف الثلاثة الكبار يعيد رسم خريطة الردع، فمن هنا في إسطنبول عقد الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنشأة في إطار اتفاق مكة للدفاع المشترك في خطوة وصفت بالتاريخية، حيث اتفقت تركيا والسعودية وباكستان على اتخاذ مزيد من الخطوات لإطفاء الطابع المؤسسي على نحو يعزز تضامنها ويضمن فعالية الردع والدفاع الجماعيين ويسهم في الجهود الإقليمية والأمن التعاوني الراميين إلى تحقيق سلام عادل ودائم. البيان الختامي نص على إنشاء الأمانة العامة في السعودية وتولي أمين عام من باكستان رئاستها في المرحلة الأولى لمدة 3 سنوات، وستعمل الدول الثلاث عبر الفعاليات المشتركة على تعزيز قدراتها الدفاعية وتنسيق قواتها المسلحة عبر التعاون في الصناعات الدفاعية والتطوير المشترك للتكنولوجيا والإنتاج المشترك. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من جهته أشار إلى إبقاء باب التوسع مفتوحاً للانضمام للحلف.
2: إمكانية انضمام دول جديدة إلى التحالف قائمة، وسيتم ذلك تدريجيا وفق شروط ومعايير وإجراءات يجري إعداد خريطة طريق لها بالتشاور مع الدول الراغبة والأعضاء الحاليين، وتتمثل الأولوية حاليا في ترسيخ أسس التحالف ومأسسته ليكون قويا وفعالا وقادرا على تحقيق الاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة.
1: ومن جهته أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أهمية هذه الخطوة، وأضاف أن الاجتماع بحث مسائل فنية من قبيل التدريبات ومواجهة التهديدات العسكرية وتبادل الإمكانات والقدرات الدفاعية، ولفت إلى وجود عدد قليل جدا من الدول التي أبدت مواقف علنية ضد الحلف، وشدد على أن التوازن القائم بين الدول الثلاث يجعل من الصعب على العديد من الأطراف انتقاده علنا. فحلف مكة للدفاع تشدد أنقرة على أن من شأنه أن يسهم في العمل على ترسيخ الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ولا ريب أنه يبعث برسالة مفادها أن أمن المنطقة ليس مساحة مفتوحة للاختبار والضغط، بل إن الحلف من شأنه أن يسهم في إعادة تشكيل النظام الأمني الإقليمي في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة.

0: جدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي هنا في الاستديو السيد محمد أوزترك الصحفي المتخصص بالشأن التركي، وأيضا رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام قادر تميز. أرحب بكما، وأبدأ معك أستاذ محمد. في 7 أغسطس كان الإعلان عن حلف مكة الدفاعي، في 27 أغسطس كان الاجتماع الاستراتيجي التنفيذي الأول. أي أهمية لهذا الاجتماع الذي استضافته إسطنبول في سياق بناء هذا الحلف الحديث؟
1: شكرا. أولا أرحب بك وبضيفك والمشاهدين. طبعا خطوة مهمة مثل هذه الاتفاقيات لا تبنى يعني في يوم ويومين، بل يحتاج مدة زمنية طويلة. لدينا في التركية مقال يعني الآن كسيت الفكرة عظما ولحما، يعني بداية خطوة الأولى إذا بدأوا في تنفيذ الفكرة التي كانت على الورق، الآن يتم تنفيذ هذه الاتفاقية مكة. أولا سموا، تم اسم الاتفاقية حلف أو اتفاقية مكة للدفاع، وكذلك المحل الأمانة سوف يكون في السعودية، ويتم انتخاب أمين العام من باكستان لـ3 سنوات. وكذلك يعني خطوات في الصناعة الدفاعية، وكذلك مناورات العسكرية مشتركة. إذن بداية جيدة وليس طويلة يعني منذ التوقيع على اتفاقية، فنتمنى أن يكون يعني في وقت مناسب أن يتم ويشتغل الاتفاقية، ولكن أظن لا داعي للاستعجال. فهنا أنا أريد أن أؤكد على دور تركيا. لدى التركية خبرة وتجربة منذ القرن الماضي من 1950 على إطار ناتو، فأظن ينتقل أو تنتقل هذه الخبرة وتجربة في بناء المؤسسة لهذه الاتفاقية.
0: أستاذ قدير، بين الإعلان عن تشكيل الحلف وبداية الاجتماعات الاستراتيجية تقريبا 3 أسابيع فقط، هل تعتقد أن الدول الثلاث حريصة على عدم تضييع الوقت وعلى إجراءات سريعة ليكون الحلف جاهزا، لا سيما مع التطورات الإقليمية والدولية؟
2: في الحقيقة في نرى بأن هناك طابع مؤسساتي، وقد تم تنفيذ هذا الطابع بشكل سريع. لماذا؟ بسبب عدم الاستقرار في المنطقة ووجود عدم الثقة. مع الأسف إسرائيل، هناك دولة مثل إسرائيل لها آمال توسعية، وبالإضافة إلى ذلك هناك حروب، هناك نزاعات، تركيا، المملكة العربية السعودية وباكستان، مثل هذه الدول طالبت هذه الدول بأن يكون لك قوة رادعة ومهمة، مبادرة مهمة جدا مثل ما تعلمون. يعني ليس فقط كلمة سياسية، وإنما فيما يتعلق بوضع صبغة مؤسساتية لهذا الحلف هو أمر هام جدا، وتحت ظروف معينة هناك أيضا آلية أمنية للدول الثلاثة ووضع صبغة دبلوماسية لهذه

0: الاتفاقية.
1: وفي
0: عناصر القوى الرادعة ستكون حسب طلب البلدان الثلاثة، والبلدان في المنطقة ستقوم بإيجاد وستقوم بمنع النزاعات والأزمات في المنطقة، ودون اندلاع مثل هذه النزاعات فيجب إيقاف هذه التطورات. وطبعا شيء مهم جدا، يعني الدعوة مفتوحة للدول الثالثة أيضا للانضمام إلى هذا الحلف. ليس لا يستهدف الحلف بلد معين، المهم هنا وضع الاستقرار و في مسيرة أو مسار المؤسساتية. سنرى ذلك بأن الاتفاقية قد وقعت ووضعت حيز التنفيذ بشكل سريع، وأيضا تشكيل السكرتارية أيضا أمر مهم جدا من أجل توجيه الدعوة للبلدان الثالثة للانضمام إلى هذا الحلف. وما في الحقيقة الآن هناك السكرتارية، والباكستان ستتولى الأمانة العامة، ونرى سنرى بذلك بأن الحلف قد حصل فيه طابع مؤسساتي وليس في مجال العسكري فقط. من دون شك ستكون هناك تكنولوجيا مشتركة، ستكون هناك تقاسم لهذه التكنولوجيا، وسنرى ذلك في المستقبل. ولكن بالإضافة ذلك البلدان الثلاثة ستعقد اجتماعات دبلوماسية في نفس الوقت، ومن أجل مناقشة كل النزاعات والصراعات في المنطقة، أي أن ستكون آلية الحل أو حلول. والمهم هنا طبعا تأسيس أو إنشاء حلف أمني، وأعتقد بأن المنطقة ستكون فيها الاستقرار أكثر بكثير بسبب هذه التشكيلة.
2: أستاذ محمد، اليوم لو تركيا تعرضت لاعتداء أو أي دولة من دول الحلف تعرضت لاعتداء، وهذا سيناريو وارد مع التطورات في المنطقة، هل يتم تفعيل الحلف أم أننا نحتاج لوقت وإجراءات وتجهيزات حتى يكون الحلف فعال إجرائيا عسكريا على الأرض؟
3: طبعا يعني البعض يسخر من هذه الاتفاقية، مثلا يقولون يتم الحجمات على السعودية مثلا من جهة الحوثي، أو كان مثلا الأيام قليلة الماضية إيران تهاجم على القواعد العسكرية في دول الخليج، فيقولون أين هذه الاتفاقية؟ اتفاقية الآن في البداية، والآن يتم يعني خطوات المؤثثية كما تفضل أستاذ، فأظن نحتاج وقت. أولا يتم التأسيس رسميا، وكذلك آليات يتم بناؤها، عندئذ يعني هذه المادة ما يسمى مادة الخامس في النطو، الهجوم على أي دولة يحسب الهجوم على كل الدول. ولكن الآن يعني الأمر في البداية، وإن شاء الله يتم هذه الآليات، والاتفاقية يكون اتفاقية ما يسمى تم عيار. فعندئذ أظن أولا يبدأ الردع للدول العدوانية. طبعا يعني السلطات يقولون أن هذه الاتفاقية ليس خلاف أي دولة، إذا يهجموننا فنهجم عليه. ولكن أعيد وأكرر الآن سابق من أوانه أن نقول يعني اعتداء على أي دولة من هذه الدولة الثلاثة فيحسب الاعتداء على كل الدول. هذا يحتاج وقت، إمكانية وآليات، عندئذ يتم هذا الأمر.
2: أستاذ قدير، وزير الخارجية هاكان فيدان جدد التأكيد على أن هذا التحالف غير موجه ضد أي دولة، لكن يبدو أن إسرائيل غير مطمئنة، هي تبني أيضا تحالفا أمنيا مع اليونان ومع إدارة قبرص اليونانية من جهة، وهناك صفقة أسلحة بالمليارات الدولارات بين اليونان وإسرائيل. تركيا كيف تنظر إلى كل ذلك؟
1: Şimdi Türkiye buna aslında baktığı çerçeve şu.
0: Türkiye
1: bölgesel barış isterken
0: Türkiye عندما تطلب السلام في المنطقة İsrail تريد عدم الاستقرار في المنطقة.
1: Neredeyse tamamının
0: ve
1: hava egemenliği yok. Yarasal toprak bütünlüğü
0: بعض البلدان هنا مهددة من تشتت وحدة الأراضي وليس لها غطاء جوي
1: و
0: اعتداءات إسرائيلية يجب أن يكون هناك جواب لذلك، ولكن ليس هدفا في إسرائيل وفي إيران. وعلى سبيل المثال هناك منظمات راديكالية وممكن أن يكون أهداف، ولكن ليست أهداف مختارة. لهذا السبب فأن تركيا كلما تنتج إسرائيل عدم الاستقرار، ومن دون شك فإنها إذا كانت لديها اتفاقيات من هذا القبيل فتركيا ستقوم بتنظيم علاقاتها مع إسرائيل حسب هذه التطورات. وتركيا لا تحيط بإسرائيل، تركيا فقط تقول بأن هذا حلف دفاعي وأمني فقط لمنع عدم الاستقرار في المنطقة.
1: وإسرائيل
0: استراتيجيتها على العدوانية حتى، وأيضا فإنها تقوم بدعم الانفصاليين وما شابه ذلك. ولهذا السبب يجب أن نفكر هنا ليس فقط إسرائيل، وإنما هناك بعض اللاعبين أيضا يؤدون إلى عدم الاستقرار في المنطقة، مثلا مضيق هرمز. هناك إغلاق لهذا المضيق، وهناك عدم الاستقرار في مجال الاقتصادي في نفس الوقت، أو الأمن مهدد. يجب أن لا نفكر من ناحية العسكرية فقط، وإنما في نفس الوقت يعني الناس الآن غير مؤمنين في فلسطين وفي الأردن، هناك اعتداءات يوميا على هذه البلدان، وأيضا نرى بأن الناس يفقدون حياتهم، يعني الماء النظيف وأيضا الإيواء وما شابه ذلك من هذه المشاكل، كلها مشاكل أمنية. كلما نحن إذا وضعنا هذا الحلف كأنه حلف يمنع ظهور مثل هذه الظواهر، أيضا أعتقد بأننا سننجح في ذلك. يعني البلدان المنطقة يجب أن تتوحد، يجب أن نبين هنا بأن موضوع الأمن موضوع موسع يشمل كل المنطقة، وهناك أمن الطاقة، أمن الطقس أو المناخ، هناك أمور كثيرة جدا. يعني نريد أن نتحاور فيما يتعلق بالشرق الأوسط جديدة، ونكون مستعدين لعالم جديد، رؤية المنطقة، هذا ما نريد أن يفاد به. ولهذا السبب إذا نبدأ من خلال مكافحة الإرهاب سنصل إلى وضع عدم الإرهاب أو بلا إرهاب. ولهذا السبب أن وضع صبغة مؤسساتية لهذا الحلف أمر هام جدا. يعني إسرائيل يجب أن تكون متلائمة مع المنطقة وأن تنتج سياسات سلمية. في الحقيقة إسرائيل يجب أن تكون مطمئنة من ذلك، لأنه سيتم إزالة الإرهاب وأيضا وستكون هناك تنمية في المنطقة. ولهذا السبب عندما أردت على سؤالكم، فليس هناك

0: بلد مستهدف، ولكن مثلما نعلم نحن هناك بعض العناصر تؤدي إلى زعزعة وعدم تستطيع الاستقرار في المنطقة. ولهذا السبب يعني طلبات تركيا هي طلبات شرعية، ولهذا السبب هناك حلف مع باكستان ومع المملكة العربية السعودية.
1: بهذا نصل إلى ختام ملفنا الأول باختصار. باختصار لو سمحت.
2: يعني كما يقول السلطات في اتفاق مكة للدفاع أن هذه الاتفاقية ليس خلاف أي واحد، ولكن الاتفاقية الحلف يونان وإسرائيل وإدارة قبارصة اليونانيين في جنوب قبرص معلوم لخلاف أي دولة، خلاف تركيا يعني، هذا واضح.
1: بهذا نصل إلى ختم ملفنا الأول أستاذ محمد. ننتقل إلى الملف الثاني الآن الذي نناقش فيه آخر مستجدات الصناعات الدفاعية التركية التي تشهد زخما متزايدا باستمرار.

0: إذا في معادلة القوة، تواصل الصناعات الدفاعية التركية فرض حضورها على الساحة الدولية، حيث سجلت تجربتين ناجحتين تمثلتا بصاروخ تشاقر وطائرة التدريب النفاثة هورت جيت. هذه التطورات تزامنت مع تسجيل 5 شركات تركية حضورها ضمن قائمة أكبر 100 شركة صناعات دفاعية في العالم.
1: بخطوات ثابتة وتحديثات تواكب التقدم العلمي والحاجة الوطنية، تشهد الصناعات الدفاعية التركية تطورات مستمرة. وتمثلت الإنجازات الأخيرة للصناعات الدفاعية التركية في تجربتين ناجحتين، إحداهما للصاروخ تشاكر والأخرى للطائرة حرجيت المحلية. وفي سماء الاختبارات سطع نجم صاروخ الجيل الجديد الجوال تشاكر، المصنع بإمكانيات محلية ووطنية كاملة من قبل شركة روكتسان، وأثبت الصاروخ دقة مذهلة بإصابته لهدف بري وآخر بحري معتمدا على رأسه الباحث بالأشعة تحت الحمراء من الجيل الجديد، فضلا عن نجاحه باجتياز اختبار المدى الممتد بفضل نظامه الجديد للوقود. ولم تتوقف الإنجازات عند الصواريخ، بل امتدت لتلامس السحاب، حيث أجرت أول طائرة تدريب نفاثة محلية من طراز حرجيت رحلتها الأولى بنجاح، والتي دامت 18 دقيقة عقب إتمام اختباراتها الأرضية والسير على المدرج، لتفتح الباب أمام مهام قتالية خفيفة مستقبلية. وحرجيت هي طائرة تدريب نفاثة تطورها شركة توساش لتعزيز قدرات القوات الجوية وتقليل الاعتماد على الخارج. هذه التطورات الميدانية ترجمت إلى لغة الأرقام عالمياً، إذ دخلت 5 شركات تركية قائمة ديفنس نيوز لأفضل 100 شركة صناعات دفاعية لعام 2026. وبإجمالي إيرادات بلغت نحو 15 مليار دولار للشركات الخمس، لم تعد الصناعات الدفاعية التركية خياراً استراتيجياً فحسب، بل أصبحت ركيزة أساسية ترسخ دور أنقرة الإقليمي وتضعها في مصاف القوى المؤثرة في خريطة التسلح والتكنولوجيا العالمية.
0: أعود إلى ضيفي في الاستديو معك أستاذ محمد. اليوم لدينا 5 شركات صناعات دفاعية مصنفة من أكبر وأقوى 100 شركة في العالم، ما الذي تعنيه هذه الأرقام؟ لسيما إذا أخذنا بعين الاعتبار ما كانت عليه تركيا قبل 20 عاما.
2: نعم، يعني تطور كبير جدا. يعني تركيا تحولت من دولة مستهلكة للأسلحة اليوم دولة مصدرة واكتفاء الذاتي إلى درجة ما، إلى درجة كبيرة، وكذلك الآن تفكر تطوير هذه المرحلة كذلك. يعني إذا مثلا نأخذ عين الاعتبار قبل مثلا 10 سنوات، فتركيا لديها تصدير تقريبا مليار أو مليارين دولار، وكذلك يعتمد على

0: المصادر خارجية، وكذلك ما نسمي المنع بيع الأسلحة إلى تركيا. مثلا جربنا هذا الأمر في التدخل العسكري التركي في قبرص، يعني أولا في ستينات 1960
1: قبل عملية السلام،
0: نعم قبله كذلك، يعني بسبب عرقلة الولايات المتحدة تركيا لم تستطع تمنع المجازر ارتكبت بحق القبارصة الأتراك في جزيرة قبرص، ولكن فيما بعد فيما يسمى عملية السلام في قبرص، ولكن يعني واجهة من الدول التي كانت تزود الأسلحة، رغم أن تركيا يعني من العضو حلف الأطلسي، فعانينا كثير. الآن هذا مهم، أولا تركيا كسبت اكتفاء الذاتي إلى درجة كبيرة، لم تكتفي بهذا الأمر، أصبحت دولة يصنع ينتج الأسلحة الدفاعية، وكذلك بدأ يصدر. إذن وكذلك هذا ليس فقط يعني في إطار الإقليمي كذلك دولي، يعني إلى دول الناتو، دول أفريقية، دول آسيوية. إذن القفزة كبيرة في صناعة الدفاعية للتركية.
1: نعم أستاذ قدير، 20 سنة الماضية شهدت صعود كبير للصناعات الدفاعية التركية مقابل تراجع هذه القطاعات لدى أوروبا، حتى قيل إن تركيا هي بحاجة لأوروبا، لكن الآن أوروبا بحاجة لتركيا أكثر ربما، لا سيما مع التحديات الأمنية والعسكرية في القارة الأوروبية. بتقديرك هذا المستجد كيف سيؤثر على العلاقات التركية الأوروبية في المرحلة القادمة؟
2: هذا سينعكس بشكل إيجابي على العلاقات، لأن في مجال الأمن تركيا الآن تحتل مكانة مرموقة في أمن أوروبا، والآن أوروبا رأت بأن لديها نواقص في هذا المجال، ومثلما تعلمون التبني الإقليمي هناك مفهوم جديد. الآن تركيا الآن قامت بحل مشاكلها بحد ذاتها، وقامت بإنشاء صناعاتها. وتركيا مثلما ذكر الأستاذ قبل قليل، خلال 10 سنوات الأخيرة هناك حملات إنجازات كبيرة جدا نفذتها في الصناعات الدفاعية. تركيا الآن بنسب معينة أيضا مع أوروبا، مع الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الشركات الأخرى لديها تعاون، ولكن أصبحت الآن قوة معينة وواضحة في منطقتها. الآن هناك منصات جديدة واستخدام هذه المنصات مهمة، والآن هناك منصات ممكن بيع هذه المنصات أيضا الآن للدول الأوروبية والدول في المنطقة، وأيضا تركيا تريد وتبدأ بإنتاج المشترك أيضا مع أوروبا ومع دول أخرى. قبل قليل تحدثنا عن حلف مكة الدفاع، وفي الحقيقة فيجب أن نتحدث هنا عن طابع المؤسسات أيضا للصناعات الدفاعية، ورئاسة الصناعات الدفاعية هي تقوم بزعامة تنسيق كل هذه الصناعات في تركيا، وأعتقد بأن الدول الأوروبية شاهدت التطور الحاصل هنا في تركيا وتريد أن تستفيد أيضا.

0: من الخبرات التركية والصناعات التركية. الآن الصناعات التركية ليس فقط العمل من قبل المهندسين على المنضدة بشكل تقليدي أو استنساخ، كلا، وإنما نرى بأن الجيش التركي قد حصل على تجارب في سوريا وفي العراق وفي مناطق أخرى، وأيضا نرى بأن هناك منصة يتم تغذيتها من شتى النواحي، وتقوم بتصميم صناعاتها الدفاعية وفق ذلك. ومثلما ذكرتم قبل قليل، في منطقتها الآن نرى بأنه قد تشاهدوا ما يتم إنتاجه في تركيا، لأن المنتجات التركية بجودة عالية، على سبيل المثال طائرات مسيرة بايراكتار وما شابه ذلك، وخاصة فأنه تم تسويق هذه المنتجات، وبدأت تركيا ببيع هذه المنتجات إلى بلدان أخرى في قارات أخرى، لأنه يعني هناك عملية استراتيجية التوازن في العالم. فأن ليس من مصدر واحد، البلدان الآن تريد تغطية احتياجاتها العسكرية ليس من طرف واحد، من مصدر واحد، وإنما تنويع هذه المصادر، ليس مثلا من الولايات المتحدة الأمريكية فقط، وإنما من مصادر أخرى.
1: نعم أستاذ محمد، تطور تركيا في الصناعات الدفاعية كيف يؤثر عليها كدولة فاعلة على المستوى الإقليمي والدولي ومؤثرة في جميع الملفات؟
2: نعم، هنا أنا أريد أن أذكر السبب القبضة الدفاعي في تركيا، يعني منذ 2002 هناك استقرار سياسي في تركيا. قبله كانت حكومات التحالف والجدل السياسي، وكذلك الفكرة تتبع من الأهواء الدول الكبيرة، لم تترك تركيا أن تتقدم. فبتغيير الفكرة السياسية واستقرار في تركيا حصل كل ما نشاهده اليوم، هذا كان مهم. وكذلك تغيير سياسة الاستراتيجية، يعني الحكومات السابقة كانوا دائما يعني يعتبرون الولايات المتحدة والدول الأوروبية وينظرون إليهم لحاجات الدفاعية، ولكن بتغيير الاقتدار في تركيا وتولي حزب العدالة والتنمية الحكم في تركيا واستقرار ونجاح في الانتخابات أدى إلى هذا الأمر. ويعني إجابة لسؤال حضرتك، هذا طبعا يعني يزداد في ثقل التركية اقتصاديا وكذلك دبلوماسيا في المنطقة. فتركيا إذا مثلا نرى إلى تقريبا 10 سنوات إلى الوراء، كان لها دور في ليبيا، والآن تركيا تسعى لتوحيد جناحي الشرق والغربي في ليبيا، وكذلك حلت المشكلة في أذربيجان، تم تحرير قرابة، ليس فقط تم تحرير قرابة، آنذاك كان تقريبا 20% من أراضي الأذربيجانية تحت احتلال أرمينيا، وكذلك حصل هذا التحرير. وكذلك تركيا بكل هذه الأسباب كان يتوسط أو تتوسط بين روسيا وأوكرانيا.

0: كان وشيكا جدا لحل المشاكل، ولكن بسبب التدخل الدول الأوروبية،
1: نعم
0: أنا لا أسمي هنا، ورئيس وزراء إحدى الدول الأوروبية، أفسدت الاتفاقية يعني بين الطرفين. وكذلك الآن تركيا تسعى حل مشكلة إيران والولايات
1: نعم
0: المتحدة، وكذلك مشكلة فلسطين غزة. إذا لها الدور كبير يعني في إقليم، وكذلك دوليا يعني في كثير من المناطق تركيا تحاول يستعمل هذا النفوذ الدفاعي في كثير من المناطق.
1: نعم أستاذ قدير، المشاهد العربي وهو يتابع ما وصلت إليه تركيا من تقدم في الصناعات الدفاعية، هناك الكثير يتساءل لماذا لا تصبح تركيا قوة نووية عسكريا؟ لماذا لا تسعى تركيا لامتلاك السلاح النووي؟ كيف يمكن أن نفهم المقاربة التركية في هذه المسألة؟
2: Şimdi şöyle diyebiliriz.
3: ممكن أن
2: Türkiye
3: نقول هنا
2: bir defa savunma sanayine ahlaki bir düzeyden bakıyor.
3: تركيا
2: Yani
3: ترى الصناعات الدفاعية من الناحية الأخلاقية،
2: sadece karşısındaki hedefi yok
3: ليس فقط من أجل القضاء على الهدف الموجود في
2: yani
3: المقابل.
2: onu aslında asıl önceliği burada adı
3: يعني
2: üstünde.
3: هذه هي أولوية.
2: Savunma
3: الاسم مثل ما تعلمون صناعات دفاعية
2: saldırı
3: وليست
2: üstünde.
3: هجومية،
2: Dolayısıyla
3: ولهذا
2: burada asıl
3: السبب
2: amaç Türkiye için
3: الهدف هنا
2: kapasitesini savunma
3: تركيا
2: ihtiyaçlarını gidermek
3: من
2: için
3: أجل تغطية
2: kullanmakta. Yani
3: احتياجاتها
2: taraf
3: الدفاعية
2: petrolü
3: تقوم
2: açısından düşündüğünde
3: بالإنتاج
2: Türkiye
3: هذه
2: gerçekten
3: الصناعات،
2: bugün Orta Doğu'da, Irak,
3: وفي
2: Suriye'de
3: الشرق الأوسط في العراق
2: ki
3: وفي سوريا
2: hamlelerinde sürekli bu bölgenin
3: وحملاتها في هذه المنطقة،
2: istikrarsızlığı önleyici
3: تركيا
2: davranışlarda بلونه.
3: يعني
2: Yani bugün
3: بادرت من
2: Türkiye
3: أجل منع
2: Suriye'de
3: عدم الاستقرار في
2: gerçekten
3: هذه
2: büyük bir iç
3: المناطق
2: savaşın ortadan kaldırılması için
3: وإزالة
2: Türk askeri
3: الحروب
2: Suriye'de
3: من
2: müdahale edip
3: المنطقة
2: Türkiye'de
3: و
2: Türk askeri orada şehit düşüyor. Aynı şekilde
3: مثل ما تعلمون استشهد
2: Irak'ta yani
3: الجنود
2: orada
3: الأتراك في
2: ciddi bir
3: سوريا
2: terör
3: التي
2: örgütü var. Ciddi bir
3: كانت
2: Irak
3: هناك،
2: terörü var. Bugün Türk askerinin veya
3: اليوم
2: savunma sanayinin güçlü olması aslında
3: الصناعات
2: komşularının da etkili
3: الدفاعية
2: olmasını sağlayacak. Dolayısıyla
3: كلما
2: burada
3: تعززت
2: Türkiye'nin
3: في تركيا
2: savunma
3: هذا من
2: sanayinin
3: صالح
2: üretim kapasitesini
3: الدول
2: geliştirmek.
3: الجارة لتركيا
2: Hatta
3: أيضا،
2: bunun belirli bir nükleer kapasiteyle beraber
3: مع
2: çünkü Türkiye biliyorsunuz
3: تركيا مثل
2: nükleer
3: ما
2: silah değil
3: تعلمون
2: ama nükleer teknolojide de yatırımları olan
3: هناك
2: ülke. Bu
3: استثمارات في
2: yatırım
3: تركيا
2: sonuçlarıyla da paylaşıyor.
3: للتكنولوجيا النووية، ليس للأسلحة
2: Enerji
3: النووية في
2: güvenliği
3: تركيا،
2: ama enerji güvenliği
3: ولكن
2: aynı zamanda da
3: أمن الطاقة
2: enerjiyi
3: مهم،
2: daha hem savunma açısından
3: فمهم من
2: kullanılabilir
3: الناحية
2: bir hale getirmek
3: الدفاع أيضا
2: hem de
3: مهم،
2: komşularına daha barış
3: وفي نفس
2: hale
3: الوقت
2: getirebilecek ölçüde
3: ممكن
2: yapmak.
3: أن يجلب السلام
2: Türkiye'nin kendi
3: والاستقرار
2: kendimize
3: لكل
2: aslında savunma sanayini
3: جاراتها.
2: geliştirerek yakın çevresinde
3: لهذا
2: daha
3: السبب
2: düzenli, istikrarlı ve barışçı
3: هذا
2: bir hale
3: سيؤدي
2: getirerek.
3: أيضا إلى استقرار أكثر.
1: ملفاتنا اليوم مترابطة، هذا ينقلنا إلى ملفنا الثالث
3: Şimdi
1: والأخير
3: üçüncü
1: لهذا
3: konumuza
1: اليوم، وهو
3: geçmek
1: التقرير
3: üzereyiz.
1: الجديد الذي نشرته أكاديمية الاستخبارات الوطنية التركية.

0: إذن تقرير جديد لأكاديمية الاستخبارات الوطنية يسلط الضوء على كيفية انتقال التكنولوجيا من عنصر يدعم القوة الاقتصادية والعسكرية إلى عامل يعيد تشكيل القوة والعلاقات بين الدول ويرسم حدودا جديدة للتحالفات والشراكات. الزميل أواب أيوب يجمل لنا أبرز ما جاء في التقرير.
1: يتغير العالم اليوم، يتسارع هذا التغيير مع كل خطوة أو طفرة في التكنولوجيا لتعيد رسم المنافسة بين القوى الكبرى وأنماط التحالفات بين الدول، وتسهم في وضع حدود بعض الشراكات والتحالفات، وتفرض حالة جديدة من التكتل التكنوسياسي الذي يدار في إطار هندسة متغيرة للتحالفات، أي أن دولة ما قد تتعاون مع مجموعة من الفاعلين في الذكاء الصناعي من جهة، وتنتمي إلى شبكة أضيق في أشباه الموصلات من جهة أخرى، وتبني شراكات مختلفة تماما في المعادن والطاقة، وذلك بحسب تقرير جديد أصدرته أكاديمية الاستخبارات.

0: التركية. ضمن هذه الخريطة الجديدة ثلاثة نماذج رئيسية للقوى التكنوسياسية: الولايات المتحدة بتفوقها التكنولوجي وقدرة تنظيم شبكة من الحلفاء والشركاء حول التقنية والأمن، والصين التي تعتمد على حجم الإنتاج والعمق الصناعي وبناء سلاسل توريد واسعة، والاتحاد الأوروبي القادر على بناء نفوذ تقني صناعي بسوقه الكبيرة وقدرته على سن القواعد والمعايير. بين هذه النماذج تحاول القوى المتوسطة بناء موقع لها على الخريطة، ليس عبر منافسة القوى الكبرى في كل شيء، وإنما من خلال التخصص في قطاعات أو حلقات محددة، وهو ما يغير مفهوم الاستقلال الاستراتيجي ليصبح امتلاك القدرة على اختيار الشبكة التي تدخل فيها والقطاع الذي تتعاون فيه والشروط التي تحكم التعاون. يؤكد تقرير أكاديمية الاستخبارات امتلاك تركيا مزايا جيوسياسية على غرار الاندماج الاقتصادي والصناعي الواسع مع أوروبا والعضوية في حلف الناتو والقاعدة الصناعية والموقع الجغرافي الذي يصل أوروبا بالشرق الأوسط والقوقاز وآسيا، إلى جانب علاقات اقتصادية وسياسية تمتد إلى مناطق مختلفة. التقرير يشير إلى أن امتلاك المزايا الجيوسياسية لا يجعل دولة ما قوة تكنوسياسية تلقائياً، وتعول تركيا على قدرتها في تحويل المزايا الجيوسياسية إلى قدرات إنتاجية وتكنولوجية يصعب استبدالها. ويرجح التقرير أن الأفضل لتركيا أن تتخذ مسار الاندماج الانتقائي بالتوازي مع بناء القدرات الوطنية، ويعني ذلك استمرار التكامل الصناعي والتنظيمي مع أوروبا والتعاون الأمني والتكنولوجي مع الولايات المتحدة والاحتفاظ بعلاقات اقتصادية مدروسة مع الصين وغيرها من القوى. ويخلص التقرير إلى أن موقع تركيا في ضوء التحولات آنفة الذكر يتحدد بقدرتها على تحويل الجغرافيا والتحالفات والعلاقات الاقتصادية إلى تكنولوجيا وإنتاج وقدرات وطنية.
1: أعود إلى ضيفي في الاستوديو، معك أستاذ محمد. إلى أي مدى يمكن أن نفهم من تقرير أكاديمية الاستخبارات الوطنية التركية بأن القوة الاقتصادية والقوة العسكرية للدول هي مهمة لكنها لم تعد كافية، لابد من قوة تكنولوجية اليوم؟
2: نعم، شكرا. أولا نبارك الأكاديمية الاستخباراتية، أظن قبل 3 أو 4 سنوات أسس، والآن نرى التقارير مهمة جدا. وكان هناك مثلا تقرير حول الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، دروس يعني من هذا الحرب، وكذلك أظن عليهم أن يعملوا تقريرا عن إيران كذلك. وهذا بالنسبة لصناعة الدفاعية التركية، هذا تقرير جديد. أظن يعني لابد من اندماج الاثنين، يعني تكنولوجيا مهم جدا وحفاظ عليه مهم جدا، ولكن القوة الصلبة كذلك مهم. يعني إذا نضرب مثالا لهذا الأمر، يعني بداية من الحرب فيتنام إلى أفغانستان، الاحتلال السوفيتي

0: الأمثلة لا يفيد. مثلا دولة مثل الولايات المتحدة بعد الحرب 20 عاما في أفغانستان، رغم كل التكنولوجيا يعني لم تنتصر في الحرب. إذن أظن لابد من التكنولوجيا وكذلك قوة الصلبة.
1: نعم.
0: يعني في مرة في وقت الحرب السوفيتي على أفغان كنت أتكلم مع واحد أفغاني، وآنذاك الولايات المتحدة يزود بمجاهدي أفغان ستينجر، فكانوا يقولون يا أخي هذه التكنولوجيا ممكن أنتم تنتصرون على السوفيات. هذا رجل قال، يعني يقولون هكذا، ولكن العنصر الإنساني مهم جدا.
1: نعم.
0: يعني هناك سلاح كم يكون من التطور، ولكن اليد على زنات مهم جدا. لذلك يعني في هذه الحالة كذلك يعني اندماج الاثنين أظن مفيد أكثر.
1: نعم أستاذ قدير، بتقديرك ما أهم ما خلص إليه تقرير الأكاديمية الوطنية للاستخبارات في تركيا؟
2: Evet, şimdi öncelikle
3: أولا
2: rapor bir düzen tartışması yapıyor.
3: يعني هناك
2: yani
3: نقاشات فيما يتعلق بأمور
2: ekonomik,
3: تنظيمية
2: askeri
3: بنظام
2: kimlerden oluşuyor bildiğiniz gibi.
3: مثل ما تعلمون في العالم هناك
2: Ama
3: أنظمة معينة،
2: 21. yüzyılla beraber artık
3: ولكن مع
2: bir teknopolitik
3: العصر
2: bir
3: الجديد
2: düzenden bahsediyoruz.
3: هناك الآن نتحدث عن نظام التكنو سياسية
2: teknopolitik
3: والتطورات في مجال التكنو سياسية. قد اجتازت أو يعني الذكاء الاصطناعي وبيانات بنك البيانات وأشباه الموصلات وما شابه ذلك، هناك تطور كبير جدا الآن في جغرافيات مختلفة في العالم، مثل الصين، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. هناك سياسات تكنولوجية كبيرة جدا، وفي هذا النظام مثل ما ذكرنا قبل قليل تركتاكم لما أنجزت حملاتها في الصناعة الدفاعية، يجب أن تطور نفسها في مجال التكنولوجيات التي ذكرناها قبل قليل. يعني هناك حملة تكنولوجية في النظام التكنو سياسية، تركيا يجب أن تأخذ مكانتها في هذا المجال، ومثل ما ذكر في هذا التقرير هناك نقاشات مفصلة في هذا التقرير. على سبيل المثال يعني هناك ذكاء اصطناعي سمي باكس سيليكا تم تطويره العام الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي نفس الوقت هناك أيضا تحالف من قبل الصين قد بدأ هذا العام ويضم 24 دولة، وهناك أيضا أنظمة أخرى واتحاد الأوروبي وفي أفريقيا أيضا. فيجب لماذا يحاولون بأن يقومون بالتعاون التكنولوجي؟ لأن التنسيق بالذكاء الاصطناعي والسيطرة على البيانات، وهناك حاجة أيضا للتغييرات في المواضيع التشريعية لتنظيم هذه الأمور. يعني هناك خريطة طريق في هذا التقرير، هناك ثلاثة أمور مهمة. يعني ممكن تركيا أن تختار أحد، على سبيل المثال الاشتراك إلى باكس سيليكا الولايات المتحدة الأمريكية، أو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أو إلى مجموعة الصينية. الشيء الثاني هنا في التقرير يعني ممكن أن يكون هناك هذا الاحتمال ولكن متوازن، ممكن أن يكون هناك انضمام إلى الولايات المتحدة وإلى الصين في هذا الصدد. والاحتمال الثالث هنا ممكن أن يكون هناك أمر انتقائي بالنسبة لتركيا.
2: يعني
3: ونحن خاصة مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالإنتاج الصناعي والتنظيمي ممكن أن نطور تكنولوجيا بهذا الصدد مع الاتحاد الأوروبي، ولكن فيما يتعلق بالتكنولوجيات الأمنية بما أننا

0: في حلف الناتو ممكن أن نتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية فيها، ومن جهة أخرى مع الصين أيضا ممكن أن يكون هناك تعاون اقتصادي، وخاصة التطورات الاقتصادية والتكنولوجيات بهذا الصدد. يعني لحين زيادة قدراتها الوطنية ممكن أن تقوم تركيا بهذه التحالفات والتعاونات مع الجميع. هناك معلومات مختلفة في داخل هذا التقرير، على سبيل المثال في المعادن الحرجة والتنقيب وتصنيع وما شابه ذلك، ممكن أن تركيا تتوجه في مجال التكنولوجيات الطاقة، على سبيل الطاقة الشمسية، المياه والبيو الطاقة، وتركيا ممكن أن تعمل في هذه العقول. وهناك نفوذ شابة وخاصة في الذكاء الاصطناعي، فممكن بشكل سريع العمل في تطوير الذكاء الاصطناعي. الشيء الرابع الإشباه الموصلات، مثل ما تعلمون يعني في الكثير من الآلات التكنولوجية يتم استعمال إشباه الموصلات، وممكن تطوير الطاقة الاستيعابية لتركيا في هذه المجالات، وهذا هو رسالة هذا التقرير.
1: أستاذ محمد، بين حلف مكة الدفاعي وتطور الصناعات الدفاعية التركية والآن تقرير الاستخبارات التركية عن أهمية التكنولوجيا في القيادة، إلى أي مدى نحن أمام مرحلة ربما ترسم استراتيجية تركية جديدة في الجمع بين عناصر القوة، بين التحالف والصناعات الدفاعية والتكنولوجيا أيضا، استعدادا للمرحلة القادمة؟
2: أظن كل هذه يعني يمشي جنبا لجنب، لأنه يعني الزمن لا تتوقف، يعني في وقت تركيا تحاول يعني تطور استراتيجيات والتحالفات، لأن يعني في وقت راهن التحديات تتغير، ومعمارية الأمن في المنطقة تتغير. لذلك أظن تركيا في وقت يعني بسبب ممكن التهديدات الإسرائيلية، لأن السلطات الإسرائيلية وزعمائها يعني يعطون اسم تركيا ويهددون تركيا، وتركيا كانت تعرف هذا الأمر، تحضر نفسها، ولكن في نفس الوقت تطوير الصناعة الدفاعية تتطور، وفي نفس الوقت على التركية تخطيط مستقبلها. فإذا كل هذه الثلاث يمشي جنبا لجنب لمستقبل الجيد لتركيا وللإقليم.
1: نعم، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة. أشكرك شكرا جزيلا الصحفي المتخصص بالشؤون التركية محمد أسطرق، وشكرا لرئيس مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام قادر تميز. أيضا الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: 유노비큐
1: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
2: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
1: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
2: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
1: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
2: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
3: Condemn the atrocities of Hamas.
4: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
5: The president doesn't believe they're targeting journalists at all in any way.
6: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
7: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
6: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
8: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
9: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
10: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
11: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانا
12: والله شعور لا يوصف.
13: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
14: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
15: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
16: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
17: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
18: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
19: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
3: Silence for all the victims of the genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: World War 3 will begin in the Middle East. It's not going to happen.
2: بالموت يا أخنا.
3: مو بدي أروح هلا. مين بيطلع فيي؟

0: لكل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: الله أكبر الله
0: الجيش الأمريكي يستهدف 3 نقلات نفط إيرانية، وطهران تتوعد بتوسيع هجماتها إذا واصلت واشنطن الحصار البحري والتعرض للسفن الإيرانية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة رت عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي. وتتابعون في نشرتنا أيضا، القوات الحكومية اليمنية تعلن استعادة السيطرة على مديرية حيس في محافظة الحديدة واحتدام المواجهات في عدة جبهات مع الحوثيين. بوتين يبحث مع المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، ويقول إن التواصل بين موسكو وواشنطن مفيد دائماً.

0: أهلا بكم. أعلن الجيش الأمريكي قصف 30 قلة نفط خام إيرانية بعد إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية. وأكدت القيادة الأمريكية أن ضربات أسفرت عن تعطيل ناقلتي النفط داوني قبالة جزيرة خارك وستارك واحد قرب ميناء جاسكا بشكل دائم، إضافة إلى التدمير الكامل للناقلة كايلو في خليج عمان بعد إخلاء طاقمها. وأشارت إلى أن الناقلات المستهدفة تشكل جزءا من شبكة تمويل غير معلنة بمليارات الدولارات تابعة للحرس الثوري والفصائل الموالية له في المنطقة. في المقابل، حذرت القيادة العسكرية الإيرانية الجيش الأمريكي من مغبة المضي في الأعمال العدائية أو فرض أي حصار بحري على طهران، مؤكدة أن ذلك سيقابل برد عسكري حاسم وضربات تفوق سابقاتها قوة وشدة. ونقلت وسائل أعلام رسمية عن القيادة المشتركة أن نطاق ضربات والعملية العسكرية الإيرانية مرشح للاتساع بشكل غير مسبوق في حال استمرت القوة الأمريكية في اعتراض السفن الإيرانية أو التضييق على حركتها الملاحية، محملة واشنطن المسؤولية الكاملة عن تداعيات أي تصعيد في المياه الإقليمية. من جانب آخر، نفى الحرس الثوري الإيراني تعرض المنشأة النووية الإيرانية في محافظة أصفهان لهجمات أمريكية إسرائيلية. وقال الحرس الثوري أن الأنباء بشأن استهداف المراكز والمنشآت النووية في أصفهان ليست صحيحة. هذا وتظاهر حشد من الإيرانيين في ميدان الثورة وسط العاصمة طهران تنديدا بالهجمات الأمريكية التي طالت المدنيين خلال التصعيد الأخير. ورفع المحتجون شعارات منددة باستهداف الأطفال والنساء، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن تلك الهجمات.
1: صوت الإيرانيين في ميدان الثورة وسط العاصمة طهران لا ينفك احتجاجا على الضربات الأمريكية المستمرة في محافظات البلاد. غضب أعاد إشعاله ما جرى في محافظة هرمزغان جنوبية إيران قبل أيام. حفل زفاف انتهى بين الأنقاض بعد أن أصابت ضربة أمريكية المكان وأوقعت قتلى وعشرات الجرحى.

0: تراجع ملابسات الحادثة.
1: أنا طالبة إيرانية، جئت من مدينة تبعد نحو 50 كيلومترا لإدانة أمريكا وإسرائيل، وهذا أقل ما أستطيع فعله تجاه هؤلاء الأطفال الذين دمر مستقبلهم.
2: أقل ما يمكننا القيام به بصفتنا إيرانيين أن نشارك في هذه التجمعات وندين الهجمات الأمريكية والإسرائيلية غير الأخلاقية التي تستهدف المدنيين.
0: لم تبدأ قصة الضحايا هذا الأسبوع فحسب، فعلى بعد أشهر قليلة تعود الذاكرة إلى صباح 28 فبراير الماضي إلى مدينة ميناء غير البعيدة جغرافيا عن موقع الضربة الأخيرة، حيث أصاب قصف أمريكي مجمع مدرسة شجرة طيبة الابتدائية في واحدة من أكثر حوادث الحرب دموية بحق المدنيين كما تقول السلطات الإيرانية. هنا قتل أكثر من 100 طفل ضمن حصيلة وصلت وفق تحقيقات صحفية مستقلة إلى ما يقارب 170 مدنية.
3: نريد أن نقول للعالم، أين حقوق الإنسان؟ أين أولئك الذين يزعمون أنهم يتابعون حقوق الحيوانات ويدافعون عنها؟ أين هم من متابعة حقوق هؤلاء الأطفال المظلومين؟ أين هم من دماء النساء والأطفال التي أريقت على أرضنا بأيدي أمريكية وصهيونية؟
0: مطالبات الشارع هنا بفتح تحقيقات ومساءلة عن الضربات التي أوقعت مدنيين، بينما تستخدم طهران هذه الحوادث في خطابها السياسي والقانوني ضد واشنطن. هنا في ميدان الثورة لا تبدو الحرب بالنسبة إلى هؤلاء مجرد مواجهة بين واشنطن وطهران أو حسابات عسكرية في مضيق هرمز، بل أصبحت صور المدنيين جزءا من هذه المواجهة ووقودا لغضب يعود إلى الشارع مع كل جولة جديدة من التصعيد. سامي برهم، ترتي عربي، طهران.
4: أعلنت القوة الحكومية والمشتركة في اليمن استكمال السيطرة على مجرية حيز في محافظة الحديدة عقب طرد الحوثيين من كافة المناطق الريفية التابعة لها. وأوضح مصدر عسكري أن مركز مدينة حيز كان تحت سيطرة القوات المشتركة سابقا، في حين ظلت جيوب وأجزاء واسعة من أريافها خاضعة للحوثيين قبل أن تشن القوة المشتركة عملية عسكرية واسعة أفضت إلى استعادة تلك الأرياف وبسط السيطرة التامة عليها. إلى ذلك قتل أكثر من 60 شخصا بينهم مدنيون إثر استئنافه الاشتباكات العنيفة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي في محافظة التعز جنوبي غربي البلاد، وفق ما نقلته وكالة فرانس بريس عن مصادر عسكرية وطبية. وأفادت مصادر عسكرية حكومية بمقتل 26 جنديا أثناء التصدي لهجمات شنها الحوثيون. في المقابل أكدت مصادر مقربة من الحوثيين مقتل 31 عنصرا. وعلى الصعيد الإنساني أفاد مصدر طبي داخل مدينة تعز بمقتل 6 مدنيين جراء قصف صاروخي استهدف حافلة نقل ركاب.
5: تتسع رقعة المواجهات في غرب اليمن مع تجدد الاشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين في محافظة تعز، بالتزامن مع تصعيد جوي طال مواقع الجماعة في الساحل الغربي والحديدة. القوات الحكومية أعلنت بدء هجوم معاكس في جبهة جنوب الجراح بمساندة وحدات من قوات العمالقة، فيما تحدثت وسائل إعلام يمنية عن سيطرة القوات الحكومية على مرتفعي سعيد طه وذيبان في مديرية حيفان جنوب تعز. وعلى امتداد جبهات الساحل الغربي، قال المركز الإعلامي للجيش اليمني إن الطيران الحربي نفذ أكثر من 15 غارة استهدفت مواقع وتجمعات وآليات للحوثيين في محافظتي تعز والحديدة. فيما سيطر الحوثيون وفق مصادر محلية وعسكرية على منطقة قهبان وجبل الشيخ سعيد بعد هجوم استخدمت فيه أسلحة ومعدات ثقيلة، وهي مواقع تشرف على طرق الإمداد باتجاه الكدحة والمخا والساحل الغربي، ما يعني منح الحوثيين قدرة أكبر على الضغط على غرب تعز. تصعيد يأتي بعد يومين من معارك وصفت بأنها الأعنف منذ سنوات،

0: أوقعت أكثر من 120 قتيلاً من الطرفين خلال يومي الخميس والجمعة، وأسفرت بحسب الأمم المتحدة عن نزوح 1790 أسرة خلال يومين مع تصاعد المواجهات في محافظة تعز، فيما يحذر مجلس القيادة اليمني من انتقال القتال باتجاه مضيق باب المندب.
1: وبخصوص الشأن الروسي الأوكراني، بحث رئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مفدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسارات إنهاء النزاع الروسي الأوكراني قبيل مغادرتهما إلى كييف. وقال بوتين في مستهل اللقاء إن المباحثات ستتناول النزاع بجميع مكوناته وجوانبه، مؤكدا استعداد موسكو لإطلاع الجانب الأمريكي على رؤيتها لطرق الحل، مشيرا إلى أن التواصل بين موسكو وواشنطن مفيد دائما. وأشاد بوتين بالمساعي التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحا أنه يدرك صعوبة الظروف المحيطة بهذه المبادرات، ومثمنا في الوقت ذاته استمراره في محاولات التسوية. هذا وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بوقف جميع الضربات الجوية على العاصمة الأوكرانية كييف لمدة 3 أيام اعتبارا من منتصف ليل السبت. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن القرار يأتي بالتزامن مع استعداد مفاوضين أمريكيين لإجراء محادثات في كييف، موضحا أن موسكو تلقت معلومات من الجانب الأوكراني بشأن هذه الترتيبات. وكانت وسائل إعلام أوكرانية قد أفادت بأن القوات الأوكرانية تلقت أوامر بالالتزام بوقف إطلاق النار على خط التماس من منتصف ليل الخامس من سبتمبر وحتى نهاية الثامن منه.
2: تهدئة تلوح فوق الميدان، فموسكو وكييف تستعدان لمعركة من نوع آخر توضع فيها الشروط وتحدد مسافات الخلاف قبل العودة المحتملة إلى طاولة التفاوض. واشنطن تعيد تحريك المسار السياسي، ويرسل رئيس دونالد ترامب ستيف ويتكوف وجارل كوشنر إلى موسكو للقاء فلاديمير بوتين، ثم إلى كييف للقاء فلاديمير زيلينسكي في محاولة لتضييق الفجوة واستئناف التفاوض.
3: لدينا فكرة للسلام، أرسلت ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وهما مفاوضان بارعان لنرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق، وقد تكون هناك فرصة جيدة لتحقيق ذلك.
2: وفي الأثناء تسبق المحادثات مؤشرات على تهدئة ميدانية، فزيلينسكي يقترح وقفاً متبادلاً للضربات الجوية طوال مدة المباحثات، وكأن اختبار النيات يبدأ من السماء قبل أن يصل إلى الطاولة. كما تتحدث وسائل إعلام أوكرانية عن أوامر لبعض الوحدات بوقف إطلاق النار على خط التماس بين الخامس والثامن من سبتمبر، لكن الدبلوماسية تتحرك والميدان لم يهدأ تماماً، فالمسيرات الروسية تواصل ضرب أهداف داخل أوكرانيا، فيما تقول موسكو إن الوضع على الأرض يتحول لمصلحتها وتطالب واشنطن بأخذ ذلك في الاعتبار. وهنا تبدأ معركة الشروط. كييف تعرض تهدئة، وموسكو تستند إلى ما وصفه نائب وزير الخارجية الروسي بمكاسب ميدانية، وأن على واشنطن البحث على مساحة تجمع الطرفين، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع على الأرض الذي يتحول لصالح موسكو ضد كييف وفق قوله. بين وقف نار محتمل وتسوية ما تزال بعيدة، يبقى ما يجري على الأرض عاملاً حاسماً في تحديد ما سيحمله كل طرف معه إلى الطاولة. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: إلى قطاع غزة، حيث أصيب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة السودانية شمالي غربي مدينة غزة. وأطلقت آلية الجيش العسكري النار في محيط مفترق سنافورة شرقي حي التفاح بمدينة غزة، وذلك بالتزامن مع تحليق مسيرات كواد كابتر. كما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف متتالية في محيط موقف الشجاعية، وأطلقت زواريقه النار تجاه ساحل خان يونس جنوبي القطاع. إلى ذلك، قالت قوة الدفاع المدني في غزة إن تواقمها انتشلت 55 جثمانا ورفاتا لشهداء فقدوا تحت أنقاض مبنى لعائلة ملكة في منطقة الزيتون، بعد أن كان مأهولا بأكثر من 60 شخصا نزح

0: إليه قبل نحو عامين. وقال الدفاع المدني إن طواقمه بحثت على مدى 3 أيام عن أكثر من 60 جثمانا من عائلة ملكة، واستطاعت انتشال معظمهم، مضيفا أنهم سيشيعون مجتمعين مطلع الأسبوع القادم. وأشار إلى صعوبة عمليات البحث بسبب محدودية الأجهزة والآليات الثقيلة. كما دعا الدفاع المدني المنظمات والمؤسسات الدولية الإنسانية إلى تكثيف جهودها لتوفير الآليات اللازمة لانتشال أكبر عدد من الجثامين المفقودة تحت المباني المدمرة. هذا وتواصل طواقم ودفاع المدني في مخيم نصيرات وسط قطاع غزة إزالة ركام برج المهندسين للوصول إلى جثامين نحو 200 شهيد ما زالت عالقة تحته منذ قصفه في نوفمبر 2023.
1: نحو 3 أعوام مرت على هذه المجزرة التي ارتكبت بحق العائلات الفلسطينية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وبالتحديد في برج المهندسين الذي يتكون من 6 طبقات ودمرته إسرائيل في نوفمبر من العام 2023 على رؤوس ساكنيه، وأدى ذلك لاستشهاد وفقدان المئات من سكان هذه البناية، وجرى العثور على نحو 100 شهيد في عمليات البحث التي جرت في الأيام الأولى للاستهداف. ولكننا نتحدث الآن عن نحو 200 مفقود لازالت جثامينهم تحت أنقاض هذه البناية. تبدأ اليوم عمليات البحث عنهم وسط ظروف صعبة ومعقدة تعيشها طواقم الدفاع المدني في ظل انعدام توفر الإمكانيات اللازمة.
2: مشاعر الفقدان، عجز، قهر، شهداء تحت الأنقاض لا نستطيع أن نكرمهم، أن ندفنهم. كل يوم بمر علينا جرح، ألم، فقدان، وأنت تشعر كيف سقط هذا البرج. إخواننا، بناتنا، أولادنا موجودين تحت الثرى، لا نستطيع أن ندفنهم. 8 أشخاص الآن، أنا فقدت 25 نفر، دفنت تقريبا 16-17 وظل 8-7 ما دفنتهم.
1: في انتظار دفن أبنائهم وتكريمهم مع استمرار حرب الإبادات الجماعية والمعاناة التي تشهدها مناطق قطاع غزة في ظل النزوح المتكرر، عمليات القصف التي تكاد لا تتوقف على القطاع، والجرح النازف الذي لا يتوقف حتى بدفن أبنائهم والعثور على ما تبقى من جثامينهم. وائل الحلبي، تراتي عربي، مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
0: من جهته قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن هناك أكثر من 8000 جثمان تحت الأنقاض، مؤكدا الحاجة إلى معدات وأدوات لانتشال آلاف الجثث من تحت الأنقاض.
3: هناك أكثر من 8000 جثمان تحت الأنقاض موزعين على أكثر من 300 بناية في قطاع غزة. يوميا العوائل تتواصل مع طواقم الدفاع المدني، متى ستخرج أبناءنا من تحت الأنقاض؟ اليوم نعمل بإمكانيات محدودة جدا، حفار واحد الذي نعمل به الآن في غزة أو في القطاع بشكل عام لإخراج الضحايا من تحت الأنقاض، لكن هناك حقيقة يعني فرحة عارمة لدى الأسر التي نتمكن من إخراج أبنائها، حتى لو أنهم رفات، حتى لو أنهم يعني عبارة عن قطع صغيرة، لكن في نهاية المطاف ترتاح هذه الأسرة عند استخراج أبنائها ودفن أبنائها ومواراتهم الثرى. لكن أن يبقى الأسر وتبقى الأسر بهذه الطريقة تحت الأنقاض دون معرفة مصيرها، هذا حقيقة مأساة إلى العوائل والأسر، لكن الإمكانات الموجودة بكل أسف لا تكفي.
0: هذا وأكد ناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن الحركة تابعت المقال الذي تم نشره على الحساب الرسمي لمجلس السلام على منصة إكس، وما تضمنه من معلومات مغلوطة ومواقف وصفها بالمشحفة بحق الشعب الفلسطيني ومقاومته لا تعكس بصورة متوازنة حقيقة المواقف والتطورات الجارية. وقال ناطق باسم حركة حماس إن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض لخروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار بما فيها عمليات استهداف المدنيين، ويواجه أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة. وشدد قاسم على أهمية محافظة مجلس السلام بالنظر إلى الدور المأمول منه على خطاب متوازن وموضوعي، وأن يتجنب نشر مواد من شأنها الإساءة إلى أي طرف فلسطيني أو تبني روايات لاحتلال الإسرائيلي.

0: ليه. هذا ووصف وزير الخارجية البريطاني إيدام ميليباند الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بأنها مروعة، مطالبا حكومة بلاده باتخاذ خطوات فورية وحاسمة لإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع. وأكد ميليباند أن الحصار المستمر أفضى إلى انهيار شامل في منظومة الرعاية الصحية والمستشفيات، مشيرا إلى وجوب تحرك لندن العاجل لضمان إدخال المساعدات الإغاثية والطبية وتفادي مزيد من التدهور. اعتقلت قوة الجيش الإسرائيلي 5 فلسطينيين خلال عمليات دهم واعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. واعتقل فلسطيني ووالدته خلال اقتحام قرية تنين جنوبي مدينة جنين، كما اعتقل آخران من قرية بيتين في قضاء رام الله، واعتقل خامس من الحي الشرقي في مدينة جنين. وأطلقت القوة الإسرائيلية رصاص الحية والقنابل الصوتية خلال اقتحامها مخيم قلنتيا. يخشى الفلسطينيون في الخليل أن يشكل استيلاء مستوطنين إسرائيليين على أرض ومحال تجارية في شارع أشلالة على مدخل البلدة القديمة، بداية لتمدد استيطاني جديد نحو وسط المدينة في ظل بدء أعمال تجريف وتمديد للبنية التحتية.
1: على أرض مساحتها نحو 500 متر مربع في شارع الشلالة المؤدي إلى مدخل البلدة القديمة وسط الخليل، بدأت خطوات المستوطنين بتجريف الأرض وإزالة الأشجار وتمديد البنية التحتية ورفع الأعلام الإسرائيلية، ثم خلع أبواب محال مجاورة والسيطرة على سطح مبنى في أول تمدد استيطاني خارج نطاق البلدة القديمة باتجاه مركز المدينة.
2: كل يوم بيجونا بيجوا بيدخلوا جوا، مرات بجرافة ومرات بيدخلوا بيستفزين المستوطنين طبعا بحماية الجيش الإسرائيلي، وبيجوا على هذا الوضع وبيحاولوا كثير يعني يضايقوا على الناس، وعشان الناس ما تجي رهبوا الناس بخوفوا الناس.
1: المكان في قلب منطقة فلسطينية تعج بالمحال والمنازل، وعلى طريق يسلكه الفلسطينيون نحو الحرم الإبراهيمي. ومع ادعاءات إسرائيلية ترتبط بما يسمى أملاك الغائبين، يخشى التجار والسكان تكرار ما عاشته البلدة القديمة من حواجز إسرائيلية وقيود وإغلاق للمحال وتضييق يدفع الفلسطينيين بعيدا عن المكان.
3: وإحنا بنقول الخوف متزايد انه الاحتلال انه مش بس اخذ قطعه الارض، هاي قطعه الارض بدك تقول اول خطوه لطلوع الاحتلال لاخذ مناطق ثانيه، وصولا ممكن لمنطقه باب الزاويه من شارع الشلاله وصولا لمنطقه باب الزاويه.
1: الخوف يتجاوز مساحه الارض الى تمدد استيطاني اكبر تدفع باتجاهه تحركات وزراء إسرائيليين لربط التجمعات الاستيطانية شمال الخليل بمركزها وغربها، وتحويل المشهد تدريجيا من مستوطنات داخل المدينة إلى مدينة للمستوطنين.
4: جغرافيا تتقلص للوجود الفلسطيني واستيطان يتمدد، معادلة تفرض الضم الميدانية أمرا واقعا يسبق القرار السياسي. سامر ويشترة، عربي الخليل.
0: أفادت مصادر لبنانية بمقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين بغارات على بلدات في قضاء صور ونبطية جنوبي لبنان والبقاع الغربي. وقالت المصادر اللبنانية أن جيش العدو نفذ تفجيرا في بلدة المنصوري بقضاء صور ومشط بالأسلحة الرشاشة بلدة الطيري في محافظة النبطية. وأفادت بأن غارتين من الطائرات الإسرائيلية استهدفتا بلدة المنصوري. في الأثناء، رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالإفراج عن الدفعة الأولى من المحتجزين اللبنانيين لدى إسرائيل، ودعا عون إلى استكمال خطوات إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة السيادة اللبنانية كاملة. وقال إن الخطوة تؤكد أهمية استكمال ما نص عليه الإطار

0: بما يضمن استعادة كامل الأراضي اللبنانية وعودة جميع المحتجزين. وجدد عون تمسكه بأن يكون سلاح للأراضي اللبنانية حصرا بيد القوى الشرعية وأن تكون سيادة للدولة وحدها. قال خبير الأمن السبراني التركي ماهر يوكسال إن إسرائيل طورت على مدى نحو 3 عقود منظومة سبرانية تربط التعليم والخدمة العسكرية والاستخبارات بالقطاع الخاص، مشيرا إلى دور الوحدة 8200 في أعداد الكفاءات ونقل الخبرات إلى شركات التكنولوجيا واستخدام تقنية المراقبة والتجسس في الأراضي الفلسطينية كساحة اختبار لمنتجات سبرانية، إلى جانب أنشطة استخباراتية تمتد إلى دول خارج المنطقة بينها الولايات المتحدة.
1: من التعليم والخدمة العسكرية إلى الاستخبارات وشركات التكنولوجيا، تقوم منظومة الأمن السبراني الإسرائيلية على شبكة مترابطة تحول الخبرات العسكرية إلى قوة تكنولوجية واقتصادية، وتمتد أنشطتها من الأراضي الفلسطينية إلى خارج المنطقة. ووفق الخبير التركي في مجال الأمن السبراني ماهر يوكسال، فإن منظومة الأمن السبرانية الإسرائيلية تقوم على ترابط بين التعليم والخدمة العسكرية وسياسات الدولة ورأس المال والقطاع الخاص، فيما تشكل الوحدة 8200 التي تقوم بأعمال قذرة إحدى ركائز هذه المنظومة. يقول يوكسال إن اكتشاف المواهب يبدأ في سن مبكرة قبل أن تنتقل الكفاءات إلى وحدات التكنولوجيا والاستخبارات العسكرية ثم إلى شركات التكنولوجيا والاستثمار بعد انتهاء الخدمة. ويشير إلى برنامج مغشمين بوصفه أحد مسارات إعداد هذه الكفاءات وإلى انتقال الخبرات التقنية والعلاقات المهنية من الخدمة العسكرية إلى الاقتصاد المدني.
2: إسرائيل طورت منذ نحو 30 عاما منظومة متكاملة حول الوحدة 8200 تربط بين التدريب والخدمة العسكرية، ثم أسست شركات الأمن السبراني ومولتها واستثمرت فيها، ما خلق منظومة سبرانية مترابطة ومخططة بعناية.
1: وفي الأراضي الفلسطينية، يلفت الخبير التركي إلى استخدام أنظمة للتعرف على الوجه، من بينها برنامج بلو وولف وريد وولف، ويقول إن البيانات التي تجمعها هذه الأنظمة تستخدم في إنشاء ملفات تعريف للفلسطينيين، كما يشير إلى استخدام برمجيات تجسس مثل بيجاسوس التي طورتها شركة NSO الإسرائيلية في استهداف أجهزة مدافعين فلسطينيين عن حقوق الإنسان وفق ما أوردته تقارير حقوقية.
2: لقد أقامت إسرائيل خصوصا بالنسبة إلى المنتجات التي تباع تجاريا نوعا من المختبرات التجريبية على الأراضي الفلسطينية، وعندما تبيع شركات التكنولوجيا هذه المنتجات في الخارج فإنها تستخدم تطبيقاتها الميدانية وكأنها نتائج مأخوذة من المختبر، ومن ثم تقوم بتسويقها تجاريا.
1: ويمتد الحديث وفق يوكسل إلى الولايات المتحدة، إذ يقول إن الاستخبارات الإسرائيلية تجسست سبرانيا على مباحثات أمريكية مع إيران، ويذكر أن الولايات المتحدة وكندا ودولا أخرى أصبحت ضمن نطاق الاهتمام الاستخباراتي الإسرائيلي. وهكذا تتداخل في منظومة الأمن السبراني الإسرائيلي الخبرة العسكرية والتكنولوجية والاقتصاد المدني ضمن منظومة واحدة تمتد من الأراضي الفلسطينية إلى أنشطة سبرانية خارج المنطقة. عمار أبو ثواب، ترت عربي.
0: نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها. الجيش الأمريكي يستهدف 3 ناقلة نفط إيرانية، وطهران تتوعد بتوسيع هجماتها إذا واصلت واشنطن الحصار البحري والتعرض للسفن الإيرانية. القوة الحكومية اليمنية تعلن استعادة السيطرة على مديرية حيص في محافظة الحديدة واحتدام المواجهات في عدة جبهات مع الحوثيين. بوتين يبحث مع المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، ويقول إن التواصل بين موسكو وواشنطن مفيد دائماً. نهاية النشر، دمتم في أمان الله.

0: في مدينة بوسطن الأمريكية يقود سام سيارته مواظباً على ما دأب عليه منذ وقت طويل، صناعة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.
1: After he was interrogated, the police returned his kippah with the Palestinian flag torn off.
0: قصة قادته من الولايات المتحدة إلى مستوطنات الضفة الغربية، ثم إلى مواجهة كاملة مع السردية التي تربى عليها.
1: Growing up, the narrative around Israel was incredibly one-sided, and the portrayal of
2: أثناء نشأتي كانت السردية حول إسرائيل أحادية الجانب بشكل لا يصدق، وكان تصوير العرب سطحيا جدا وعنصريا. المرة الوحيدة التي كانت تذكر فيها إسرائيل كانت عند الحديث عن أنها أرضنا وأن العرب يريدونها فقط لأننا نملكها، ولم يكن هناك أي نقاش عن النكبة أو عن الخسائر التي عانى منها الفلسطينيون.
0: قبل أن يصل سام إلى برنامج المخنة عنوان حكايتنا، كانت القصة قد تشكلت بالفعل. إسرائيل حقيقة واحدة، والفلسطينيون إما غائبون عن الرواية أو حاضرون يشكلون تهديداً. البداية كانت في نيويورك، في بيئة دينية اخترقت السياسة بعمق بعض دوائرها وليس الكل. وأي سياسة؟ سياسة عمادها سردية تلقن للأطفال والفتيان والفتيات عن أرض موعودة وحقوق موروثة وهوية وعدو.
2: لقد أخذت السردية إلى حد ما كأمر مسلم به. أتذكر في الصف السادس حاخاماً يتحدث عن أن جميع العرب يريدون فقط قتلنا ويريدون هذه الأرض لأننا نملكها، وأتذكر أنني فكرت أتساءل إن كان هناك صف من الأطفال العرب في مكان ما يقال لهم الشيء نفسه عنا.
0: في الغالب كانت الفجوة في المعرفة كافية كي يسيطر التبسيط.
2: هناك مئات الآيات في التوراة التي تقول إن عليك أن تحب جارك وتساعده، وإحدى أكثر الوصايا تكراراً في التوراة هي مساعدة الغريب والأجنبي، لكن الواقع الذي كنت أعيشه كان مختلفاً جداً، بينما كنت أتعلمه والطريقة التي كان يتحدث بها حاخاماتي. كنا نسمع هذه الآيات، ثم بعد ذلك مباشرة كان حاخاماتنا يقولون أشياء فظيعة عن العرب والفلسطينيين والأقليات الأخرى.
0: وهكذا يتخرج سام من المدرسة، فيصبح الالتحاق بأحد برامج الدراسة في إسرائيل فيما يعرف بالسنة الفاصلة قبل الجامعة خياراً طبيعياً تقريباً.
2: شقيقتي التحقتا به وصهري فعل ذلك، وكل الأشخاص من حولي فعلوا ذلك. أخبرني حاخام عن البرنامج وروج لفكرة أننا لن نتعلم طوال اليوم فقط، بل سيكون لدينا نشاط بدني وتجربة عملية.
0: في الظاهر يبدو برنامج المخينة مزيجاً من الدراسة والتطوع والنشاط البدني، لكن الاسم نفسه كان يحمل وظيفة أخرى. مخينة أي التحضير. تحضير لماذا؟ المخينة ليس برنامجاً تعليمياً عادياً، بل برنامج تحضيري غالباً لما قبل الجيش. يختلط فيه التعليم الديني بالعسكرة، ويفتح أمام الشبان اليهود القادمين من الخارج باب التجنيد والانخراط في المشروع الاستيطاني.
1: The
3: this program, it means preparation in Hebrew.
2: مخينة تعني التحضير بالعبرية، وهو في الأساس برنامج ما قبل الجيش. هناك مخينات داخلية للأولاد الإسرائيليين الذين يعلمون أنهم سيذهبون إلى الجيش لاحقاً. ثم يوجد المخين الدولي، حيث لا يجري تجنيدنا في الجيش تلقائياً، لكن الهدف هو أن نبقى ونحصل على الجنسية الإسرائيلية وننخرط في الجيش بعد ذلك.
0: أكثر من ذلك، لم يكن النطاق الجغرافي لهذا البرنامج إسرائيل ضمن حدود ما قبل عام 1967.
2: أول مرة أتذكر أنني سمعت فيها عبارة الخط الأخضر كانت بعد أن سجلت في برنامج المخينة، وكان ذلك في سياق الإشارة إلى المستوطنة غير القانونية إفرات. فتاة من عمري علقت ممتدحة: بعد الخط الأخضر أنت صهيوني جيد جدا، كل ما كنت أعرفه أن هناك خطا أخضر وأن الوجود بعده أمر جيد.
0: حتى اللغة اليومية كانت تعيد تشكيل المكان، كل شيء على هذه الأرض يختصر في اسم واحد: إسرائيل. يرى مؤرخون بارزون أرخوا للنكبة الفلسطينية والتطهير العرقي في فلسطين أن طريقة جذب الشباب اليهود إلى إسرائيل تغيرت مع الزمن.
4: I think they have changed because
5: أعتقد أن ذلك تغير. فحتى قيام دولة إسرائيل عام 48 وحتى في السبعينات كان الشباب اليهود ينجذبون تقريبا بوصفهم يهودا علمانيين أكثر من كونهم متدينين. كانوا يخبرون عن الكيبوتس وعن الجانب الأكثر اشتراكية في إسرائيل. كانت الفكرة أن الصهيونية خلقت يهوديا جديدا، يهوديا حديثا.
4: Zionism created a new Jew, a modern Jew.
0: لا حاجة للقول إن الأمر تغير اليوم نحو مزيد من التطرف.
5: منذ القرن الماضي ومنذ بداية هذا القرن، عندما أصبحت الإيديولوجيا الدينية القومية هي المهيمنة، اتخذ الأمر منحا مختلفا، فأصبح الناس يستقطبون بدرجة أكبر بكثير على أساس أفكار مسيحانية، أي مشروع إقامة إسرائيل الكبرى وبناء المملكة التوراتية نفسها التي يقرؤون عنها في العهد القديم وما إلى ذلك.
0: وبهذا المعنى لم تتغير البرامج وحدها، بل تغير الخيال السياسي الذي يدخل الشباب في فضائه. فالمسألة لم تعد فقط إقناعهم

0: بالهجرة هناك خطة أخرى.
1: I think that hasn't changed much. I mean, it's like they work with two.
2: هناك خطتان. الخطة ألف كانت منذ البداية عام 1948 وحتى قبل ذلك، وهي إقناع الشباب اليهود بالقدوم والهجرة والاستقرار. والخطة باء، إذا لم يتمكنوا من إقناعهم بالهجرة، هي أن يكونوا سفراء للصهيونية. وكانوا دائما يستفيدون من أن سن 18 أو 19 سن قابل للتأثر، وقد تبدو الحياة العسكرية فيه مثيرة.
0: في يوميات سام داخل البرنامج في مستوطنة إفرات، كان التعليم الديني جزءا من جدول أوسع.
3: في الصباح كنا ندرس النصوص اليهودية من الأسفار المقدسة أو التلمود، ثم بعد الظهر حسب اليوم كنا نذهب في رحلة أو نتطوع أو نذهب للركض، وفي مساء الأربعاء كنا نذهب إلى مكان قريب ونحصل على دروس أسبوعية في كراف ماغا، وما كانوا يسمونه دروس مكافحة الإرهاب.
0: في تلك التدريبات ظهرت صورة الفلسطيني هدفاً، ليست صورة مجردة بل هدف للرماية.
3: كانت هناك دروس أسبوعية في كراف ماغا، وهو أسلوب القتال الذي يستخدمه الجيش الإسرائيلي، وإلى جانب ذلك كانت هناك ما يسمونه دروس مكافحة الإرهاب. مرة أو مرتين كان لدينا تدريب على إطلاق النار، وأتذكر بوضوح شديد أن الهدف في تدريب إطلاق النار كان صورة عنصرية لفلسطيني، رجل عربي يرتدي كوفية ويحمل سكينة.
0: في رام الله حيث التماس اليومي مع الاستيطان، يرى باحثون أن التجربة أعمق من تدريب عابر. فالمعاهد التحضيرية التي تنظم هذه البرامج أيضاً وغيرها لا تعد جنوداً فقط، بل تعيد تشكيل الجندي المتدين بوصفه جزءاً من مشروع عقائدي وخلاصي.
4: هذه البرامج وهذه المؤسسات تعمل على إعادة صياغة الجندي المتدين بحيث يتعامل مع الفلسطينيين من منطلق خلاصي ومن منطلق عقائدي، وأن ما يقوم به هو مهمة إلهية وخلاصية، وبالتالي ينظر هذا الجندي الذي يتخرج من هذه المؤسسات بأنه يقدم نوع من العبادة أو المساهمة في المشروع الخلاصي، وبالتالي قتل الفلسطينيين أو التعامل مع الفلسطينيين هذه مهمة مقدسة بالنسبة لهذا الجندي.
0: هكذا تصبح المعاهد جزءاً من إنتاج وعي قتالي ديني، لا مجرد إعداد بدني أو أكاديمي، وهي لا تقف خارج المشروع الاستيطاني بل في صلبه.
4: هذه البرامج هي تأتي في الإطار العام الأوسع ضمن المشروع الصهيوني، ولا سيما في مسألة السيطرة على الضفة الغربية، وبالتالي المعاهد التحضيرية ما قبل العسكرية هي موجودة في الضفة الغربية، موزعة على مستوطنات الضفة الغربية، وبالتالي تخلق نوع من الترابط بين الطالب في المعهد والضفة الغربية على اعتبار أنها جزء من أرض إسرائيل الكاملة.
0: المستوطنات أصبحت فعلياً وجهة مفضلة لهذه البرامج، فمن يسيطر على الوزارات والمؤسسات التعليمية اليوم في إسرائيل ليس التيار القديم الذي كان يرسل الشباب إلى الكيبوتس، وإنما تحالف تيارات اليمين والصهيونية الدينية التي تقود إسرائيل اليوم.
2: ما فعلته الصهيونية هو التركيز على الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم، وبدل النظر إليها كنص روحي قالت لا، هذا يثبت أن فلسطين تخص اليهود. وهذا التعليم مستمر في المستوطنات اليوم، يتم ربط الأماكن المذكورة في الكتاب المقدس بأماكن في الضفة الغربية أو الأردن أو سوريا أو لبنان، والقول إنها جزء من الوعد الإلهي وجزء من مملكة إسرائيل المستقبلية.
0: ومع مرور الوقت تحولت

0: معاهد الدينية إلى قناة لصعود التيار الديني القومي داخل الجيش ومؤسسات الدولة.
1: المعاهد التحضيرية ظهرت في نهاية الثمانينيات في محاولة لمعالجة أزمة نقص

0: 150 فرعا.
1: مؤسسة بني عكيفة هي تمثل الإطار الشبابي للتيار القومي الديني في إسرائيل، تأسست في عام 1929، وهي أيضا خرجت المجموعة الاستيطانية جوش إيمونيم الذين عملوا على تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية. إضافة إلى ذلك أن بني عكيفة هي لديها مؤسسة عالمية، وبالتالي تعمل أيضا على تجميع الشبان اليهود وتشجيع الهجرة والتطوع في القتال في ضد الفلسطينيين كما جرى في الحرب على قطاع غزة. وأشارت النتائج إلى أن قرابة 15% من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي في العام الأول من الحرب على قطاع غزة كانوا من خريجي المعاهد التحضيرية ما قبل العسكرية.
0: لكن مسألة الجمعيات لا تقف عند بني عكيفة وحدها، فهناك نمط أوسع، منظمات تقدم في الغرب أنها هيئات بيئية أو خيرية أو تعليمية تستفيد من إعفاءات ضريبية على حساب دافعي الضرائب في تلك البلاد، وارتباطها الفعلي هو بمصادرة الأرض والاستيطان والتجنيد، فضلاً عن تورط القائمين عليها في خطاب الإبادة.
2: منذ البداية كانت هناك منظمات غير حكومية تدعم جهات داخل إسرائيل تتعامل مع مصادرة الأرض والاستيطان، لكنها تقدم في الغرب كجهات بيئية، مثل الصندوق القومي اليهودي الذي يعرض في بريطانيا كمنظمة خضراء، بينما هو أداة للسيطرة على الأرض.
0: ويحصل الأمر تحت ناظري هذه الحكومات، رغم ادعاء بعضها مقاطعة كل ما يتعلق بأنشطة المستوطنات في الأراضي المحتلة.
2: الحكومات الغربية تعلم أن هذه جهات تقوم بتجنيد أشخاص للخدمة العسكرية في دولة أخرى. في معظم الحالات هذا انتهاك لأنظمة هذه الدول وقوانينها، لكنها تغض الطرف بسبب المصالح السياسية والعلاقات مع إسرائيل.
0: ومن الولايات المتحدة حيث نشأت سارة، وهو اسم مستعار اختارته لأسباب تتعلق بسلامتها وسلامة عائلتها كما تؤكد، إلى مستوطنات الضفة تبدو الرحلة نتاج مسار تربوي.
3: درست في مدرسة يهودية أرثوذكسية حديثة في الولايات المتحدة، وفي الصيف كنت أذهب إلى مخيم داخلي تابع لبني عكيفة. كانت الصهيونية إطاراً أساسياً في نشأتي، كل ما تعلمناه عن الانتفاضة الثانية كان يدور حول الضحية الإسرائيلية. لم نتعلم شيئاً تقريباً عن الفلسطينيين، وعندما كان يجرى الحديث عنهم كانوا يسمون دائماً العرب.
0: وفي خطاب التلقين ذاك لم يكن الفلسطيني صاحب أرض ورواية، بل مشكلة طارئة أو خطراً أمنياً.
3: تعلمنا أن الفلسطينيين ليسوا شعباً مستقلاً، وأن هويتهم حديثة أو مجرد رد فعل على الصهيونية. وتعلمنا أن العرب رفضوا السلام عام 1948، وأن حرب عام 1967 كانت معجزة، وأن الانتفاضة الثانية أثبتت أنه لا يوجد شريك للسلام.
0: وفي مخيمات بني عكيفة كان الأمر أكثر كثافة.
3: كان من يديرونه إسرائيليون من التيار الصهيوني الديني، وكانوا يشجعوننا طوال الصيف على الانتقال إلى إسرائيل، وأي فرق بين إسرائيل والضفة الغربية كان يتجاهل أو يمحى.
0: لاحقاً بعد المدرسة الثانوية انتقلت سارة إلى سنة دراسية في القدس، وهناك زارت مواقع في الضفة الغربية.
3: بعد المدرسة الثانوية قضيت سنة دراسية في معهد ديني في القدس في مدرشة ليندنباوم. أخذنا البرنامج إلى موقع سوسيا الأثري لنتعلم عن التاريخ اليهودي في الأرض، وخصوصاً في الضفة الغربية.
0: أما سوسيا التي تتحدث عنها سارة فتقع جنوب الخليل في قلب مسافر يطا، وهي من أكثر المناطق تعرضاً لضغط الاستيطان والرعي الاستيطاني. ومثل سام ستتغير سارة لاحقاً.
3: أصف هذه الرحلة كنوع من التحطم، كانت هويتي مبنية بقوة على فكرة أنني صهيونية.

0: وأن هذه الأيديولوجيا تعكس قيمي في الديمقراطية والحرية والتعددية. بدأت هذه الصورة تتشقق خلال سنة القدس عندما ذهبت إلى الخليل والتقيت فلسطينيين ورأيت شيئاً من الواقع على الأرض.
1: عند سام جاء سؤال عن الفصل العنصري انطلاقاً من تجربة أمريكية يعرفها جيداً.
2: عندما كبرت وتعلمت عن تاريخ الولايات المتحدة مع العنصرية وتعلمت عن الفصل العنصري في الجنوب وقوانين جيم كرو، كنت دائماً أفكر لو كنت حياً في ذلك الوقت لكنت ضده. وعندما كنت في المخينة كان أحد الأشياء التي رأيتها وجعلتني غير مرتاح حقيقة أن الفلسطينيين والإسرائيليين كانت لديهم لوحات سيارات مختلفة.
1: ثم جاء رجل من بيت لحم حينها أدرك أن من كان يراه بعيداً كان جاراً فعلياً صاحب الأرض.
2: جاء رجل فلسطيني من بيت لحم في مثل عمري، طالب جامعي، ليتحدث في نادي هيلل في كلية هنتر حيث درست. ومنظمة هيلل عادة ما تكون منظمة صهيونية متطرفة جدا، لكن فرعنا كان أكثر انفتاحا بسبب طبيعة الطلاب. جاء هذا الشاب الفلسطيني ليتحدث ويعرض تجربته، وبيت لحم تقع مباشرة بجوار مستوطنة إفرات، وقد أثر ذلك في جدا. أتذكر أنني فكرت بسذاجة شديدة، أوه، كنا جيراناً.
3: That really resonated with me. I remember very naively thinking, oh, we were neighbors.
1: عاد سام إلى تلك البلاد فسكن أولاً في تل أبيب وكان يتردد كثيراً إلى الضفة، ثم عاش نحو 4 سنوات في القدس قبل أن يعيش لاحقاً فترة في أم الخير في مسافر يطا.
2: كان واضحاً بالنسبة لي أنه لا يمكنني الذهاب فقط والعيش في تل أبيب والقول إنني ضد الاحتلال دون أن أفعل شيئاً.
1: انخرط سام في النشاط ضد الاستيطان والاحتلال جنبا إلى جنب مع الفلسطينيين الذين صار بعضهم أصدقاء وقتل بعضهم الاحتلال.
2: صديقي عودة لهذالين قتل برصاص مستوطن في تموز من عام 2025، أصيب في رئته وقد صور لحظة مقتله بنفسه، وعندما عثرنا على الفيديو لاحقا كان الأمر صادما. أما المستوطن الذي قتله يانون ليفي فلم يتعرض لأي عقوبة حقيقية، جرى اعتقاله ليلة واحدة فقط ووضعه تحت الإقامة الجبرية، ثم عاد في الأسبوع نفسه إلى القرية لمواصلة إرهاب السكان.
1: بين الولايات المتحدة والضفة المحتلة تبدأ الرحلة بسردية جاهزة عن الهوية والأرض، وتمر ببرنامج تعليمي يتحول إلى فضاء عسكرة واستيطان.
4: يجب أن أقول إن هناك ظاهرة أخرى لا يكتب عنها كثيراً لأن الناس لا ينتبهون إليها ولا تدركها إلا عندما تكون هناك، فعدد لا بأس به من اليهود الشباب وخاصة أولئك الذين يرسلون إلى المدارس الدينية اليشفوت وهي مراكز الدراسة الدينية في القدس، وأنا أعرف ذلك لأنني عملت مع بعضهم. هؤلاء يأتون من أسر مفككة لا تعرف ماذا تفعل بأبنائها في الولايات المتحدة، فيصبح إرسالهم هناك نوعاً من الحل. إنه حل ليس إيديولوجياً حتى، بل مجرد حل يشبه إرسال مراهق كثير المشكلات إلى مخيم صيفي أكثر انضباطاً.

ويبقى السؤال، من يصنع هذه البرامج؟ من يمولها؟ ومن يدفع ثمنها؟ الفلسطينيون أصحاب الأرض أولاً؟ وشبان العالم الذين تجندهم إسرائيل وقوداً لحروب الإبادة والاحتلال؟

0: condemn the atrocities of Hamas.
1: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
2: The president doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
3: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
4: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
3: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
5: خلف كل رقم قصة،
6: وخلف كل قرار تأثير.
5: أسواق تتحرك،
6: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
5: من الأسواق إلى الطاقة،
6: ومن المال إلى التكنولوجيا،
5: ومن القرار الاقتصادي
6: إلى تفاصيل حياتنا.
5: نقرأ ما يحدث،
6: ونفهم لماذا يحدث،
5: ونكشف إلى أين يتجه،
6: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
5: إنه واقعنا
6: ومستقبلنا.
5: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.
7: Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

0: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
1: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادر.

ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا إلى العالم اليوم، معكم مهند العراوي وتتابعون الليلة. واشنطن تستهدف ناقلات نفط إيرانية ردا على صواريخ باليستية أطلقت على سفن أمريكية في مضيق هرمز. تصعيد عسكري متواصل، تجدد المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في جبهات تعز والحديدة والساحل الغربي. النيجر تتهم فرنسا بالوقوف خلف محاولة تمرد استهدفت مقر الرئاسة وقاعدة جوية عسكرية الأسبوع الماضي وباريس تنفي.

0: إلى ملفنا الأول مشاهدينا من العالم اليوم، حيث استهدفت الولايات المتحدة 3 ناقلات نفط إيرانية ردا على ما تقول إنه رد على إطلاق طهران لصواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين للبحرية الأمريكية. أكثر من 6 أشهر من الغارات والحصار والضغط العسكري امتلكت خلالها الولايات المتحدة تفوقا جويا وناريا هائلا، لكنها لم تتمكن من تحويله إلى نصر استراتيجي واضح. فما أسباب ذلك وكيف تواجه طهران الحرب الأمريكية الهجينة؟
1: أكثر من 6 أشهر من الغارات والحصار والضغط العسكري امتلكت خلالها الولايات المتحدة تفوقا جويا وناريا هائلا، لكنها لم تتمكن من تحويله إلى نصر استراتيجي واضح. فإيران لم تستسلم، وقدراتها العسكرية لم تنهار، وبرنامجها النووي لم يخضع مجددا للرقابة الدولية الكاملة، فيما لا تزال طهران قادرة على الرد وتهديد المصالح الأمريكية ومصالح المنطقة وحركة الملاحة في الخليج. فجوة تظهر بين ما تسميه واشنطن بالإنجاز العسكري مقابل الأهداف الاستراتيجية المعلنة. فالقاذفات استطاعت تحقيق دمار كبير في إيران، لكنها لم تتمكن من تفكيك المنظومة العسكرية الإيرانية بالكامل، أو حتى إنهاء قدراتها على القتال، أو دفع طهران إلى القبول بشروط واشنطن. وتشير تقديرات حديثة إلى أن إيران تعمل على إعادة بناء قدراتها المرتبطة بالرادارات والدفاع الجوي والصواريخ المضادة للسفن، خصوصا حول مضيق هرمز. لكن المعضلة الأكبر قد لا تكون عسكرية أصلا بل سياسية، فواشنطن لم تحسم بصورة قابلة للتنفيذ ما الذي تريد تحقيقه. أهداف تتأرجح بين تصريحات أمريكية ترفع السقف إلى إسقاط النظام، ثم ما تلبث أن تتحدث عن تغيير سلوكه فقط، فيما تؤكد أخرى على تدمير البرنامج النووي، أو حتى إجبار طهران على العودة إلى المفاوضات. أهداف لكل منها أدوات وكلف ونهاية مختلفة، والجمع بينها من دون تصور واضح لليوم التالي يحول التفوق العسكري إلى حملة مفتوحة قادرة على إلحاق الدمار، لكنها عاجزة عن إنتاج تسوية سياسية مستقرة. ويزداد المأزق وضوحا عند التفكير في الانتقال من الحرب الجوية إلى العمليات. فإيران دولة شاسعة يزيد عدد سكانها على 90 مليون نسمة، وتضم تضاريس جبلية ومدنا كبرى، والسيطرة على الأرض أو إسقاط النظام بالقوة لن يكون امتدادا بسيطا للغارات، بل بداية حرب مختلفة تماما. وتتحدث تقديرات أوردتها صحيفة جيروزاليم بوستا عن حاجة أي حملة برية واسعة إلى ما بين 750,000 1.5 مليون جندي أمريكي، في مقابل أن تعداد الجيش الأمريكي لا يتجاوز قوامه نحو 452,000. وعلى الجبهة الداخلية تواجه الإدارة الأمريكية صعوبة أخرى، فاستمرار العمليات وارتفاع تكلفتها وسقوط قتلى أمريكيين واقتراب انتخابات التجديد النصفي كلها عوامل تضيق هامش التصعيد وتفشل في تسويق حرب طويلة للرأي العام.

0: نناقش هذا الملف مع ضيفنا في الاستوديو الباحث في العلاقات الدولية سيد أحمد الحيلي. سيد أحمد أهلا ومرحبا بكم. مساء الخير سيد أحمد. يعني هذه التطورات الأخيرة كيف قرأت من ناحيتك؟ يعني نتحدث عن مستوى مختلف من التصعيد، إيران تهاجم ناقلات نفط إيرانية في مقابل استهداف إيران لسفن حربية أمريكية في مضيق هرمز، ما الذي يقرأ هنا؟
1: يلاحظ أنه هذه المرة أن إيران قامت باستهداف سفن حربية أمريكية، وهذا ما كانت تتجنبه بشكل عام إيران. إذا لماذا الآن تقدم على هذه الخطوة المستفزة للولايات المتحدة
0: والجريئة كما وصفها البعض؟
1: نعم.
0: يعني
1: وبالتالي أنا أعتقد أنه إيران أرادت من ذلك، أول هدف لها أو أول رسالة هي أنها لن تستسلم للحصار، بمعنى أنها لن تنتظر الحصار حتى يعني يوغل في الاقتصاد الإيراني، حتى يوجع المجتمع الإيراني وممكن أن يؤدي إلى إشكاليات داخلية. وبالتالي هي منذ الآن تريد أن تعمل على كسر هذا الحصار، أو أنها لن تستسلم لهذا الحصار وتريد أن تدفع الولايات المتحدة الأمريكية ثمن استمراره. وكان ملاحظا في هذا السياق تحديدا أن مقر خاتم الأنبياء قال سنستهدف السفن الأمريكية طالما الحصار مستمر، وأعتقد أن هذه رسالة تعبر بشكل سياسي عن اللي هو العمليات العسكرية. هناك أنا أعتقد هدف ثاني لإيران قد يبدو غريبا نوعا ما، أنه هذه العملية التكتيكية أحسب أن إيران تريد أن تضغط على الإدارة الأمريكية قبيل الانتخابات، عل وعسى أن ذلك يؤدي إلى فتح باب للمسار السياسي، المسار التفاوضي. لأن إيران إذا لاحظنا كل التصريحات التي تخرج وهي متعددة بالمناسبة إلى حد اليوم، هذه التصريحات مستمرة أنهم يريدون الالتزام بمذكرة التفاهم والعودة إلى طاولة المفاوضات لوقف الحرب على إيران. هل إيران عندما قامت بذلك تريد فعلا أن تضغط على الإدارة المحرجة بسقف الانتخابات الأمريكية المزمع عقده في 3 نوفمبر القادم للكونغرس الأمريكي، وبالتالي يشعر رئيس ترامب بحالة من الضيق ممكن هذا يؤدي إلى نقاش هل في هناك إمكانية للعودة على طاولة المفاوضات بضغط من الوسطاء؟ أعتقد أن هذا احتمال وارد وإن كان يبدو يعني من حيث الشكل متناقض مع الفعل العسكري.
0: وهنا أريد أن سأتحدث معك لاحقا عن هذا الرهان الإيراني، خاصة عندما نتحدث عن حصار بدأ يشتد وبدأ المسؤولون الإيرانيين يتحدثون فعلا عن أثار اشتداد هذا الحصار للاقتصاد. لكن قبل ذلك سيد أحمد، يعني بأي ربما بأي شكل توقفت عند هذه المعادلة الأمريكية التي رأيناها اليوم، استهداف سفن حربية أمريكية يأتي في مقابله استهداف ناقلات نفط، نتحدث عن ناقلات مدنية يعني، فهذه المعادلة التي تعاملت بها واشنطن بماذا تشي وإلى ماذا تؤشر باعتقادك؟
1: أنا أعتقد الزاوية التي طرحتها هي وجيهة جدا، لأنه من المفترض أن الولايات المتحدة الأمريكية تصعد بشكل مختلف، لكن الإدارة الأمريكية تدرك بأن الفعل العسكري والتصعيد بالفعل العسكري مع أهميته لأنه لا يراهن عليه وفقا للتجربة، على اعتبار أن الخيار العسكري قد جرب ولم يستطع أن يحقق الأهداف المرجوة في إيران. إذن هي ترى بأن الفعل الاقتصادي الآن هو هذه مرحلة مهمة يجب استثماره بأعلى سقف ممكن، ولذلك الحديث حتى هكذت اليوم على أننا سنستهدف أسطول الظل وهذه السفن من أسطول الظل الإيراني، يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تضع ثقلها في الجانب الاقتصادي. ولذلك أنا قلت في البداية أن هذه العملية التكتيكية لإيران يبدو بأنها رسالة أنها لا تريد أن تستسلم الحصار ولا تريد أن تنتظر حتى يؤدي الحصار إلى مفاعيل جدا سلبية في الداخل الإيراني، على اعتبار أن هذا الحصار يعني هو صحيح أن إيران جربت الحصار واستطاعت أن تلتف عليه في العقود الماضية، لكن لا يعني بأن هذا الحصار هو بالضرورة شبيه للحصار السابق، وإنما سيضيف مفاعيل سلبية على إيران من خلال التطويق الذي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تضربه
0: يعني
1: على إيران.
0: يعني أفهم منك سيد أحمد أن هناك ربما قناعة أمريكية تتشكل الآن بأن يعني مستوى الفعل الأمريكي حتى هذه اللحظة ومع كل هذا الحصار وتجديد الخناق الاقتصادي ليس مؤثرا، طالما أن مثلا الطرق التي تستخدمها طهران كأسطول الظل لنقل النفط طالما أنها تعمل فلا يعني فلا يبدو الخناق مشددا فعلا على رقبة الإيرانيين.
1: أنا أعتقد الحصار سيؤثر، لكن هل السؤال هل يمكن فعلا أن الحصار أن يوصل الولايات المتحدة الأمريكية إلى أهدافها التي فشلت في تحقيقها بالمقاربة العسكرية؟

0: بمعنى تدمير المشروع النووي وإسقاط اللي هو المشروع الصاروخي واستسلام إيران للشروط الأمريكية السياسية والاقتصادية أو حتى تغيير النظام في إيران من الصعوبة بمكان. لكن أنا أعتقد المقاربة الأمريكية الضغط الاقتصادي حتى تتنازل إيران عن شروط معينة، وإذا بدأت هذه التنازلات ممكن البناء عليها تصور معين يعني تكبيل يدي إيران في الإقليم وتكبيلها فيما يتعلق ببعض المشاريع المقلقة للولايات المتحدة الأمريكية. وأعتقد أنه هذا الخيار الذي تفعل الولايات المتحدة الأمريكية قد يفضي إلى نتيجة، لكن في المقلب الآخر قد يفضي إلى عناد إيراني وإصرار على عدم النزول عند رغبة الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن هذا حصار قاس، لأنها لديها أول شيء آليات للاتفاق على الحصار، ثانيا لديها 7 دول مجاورة وفي أغلبها تتاجر مع إيران بأسقف في ميزان تجاري عالي جدا بمليارات الدولارات، مسألة ثالثة أن الصين أبدت في أكثر من محطة وإلى الآن بأنها لا تريد أن تلتزم بسياسات الحصار على إيران، وهذا يشكل حصانة إلى حد ما لإيران من خلال الدعم الصيني، إن كان في التكنولوجيا، إن كان في المعلومات، إن كان في الاستخبارات، حتى على المستوى الاقتصادي، على اعتبار أن الفاصل ما بين إيران والصين هي أفغانستان، وأفغانستان ليست دولة صديقة للولايات المتحدة الأمريكية.
1: طيب سيد أحمد، يعني تحدثنا عن الرهان الإيراني، وربما يمكن أخذ ما جرى اليوم من مبادرة هجومية وصفت بالجريئة على أن الخناق يشتد، ويعني يبدو أن الإيرانيين يبحثون عن الطرق التي يمكن أن يعني يواجهوا فيها هذا الحصار الأمريكي على اقتصادهم، لكن إلى أين يمكن أن يذهب هذا التسخين أو هذا التصعيد أو هذه دعنا نقول مبادرة من قبل إيران؟
0: إشكالية أنه هذه الضربات المتبادلة والتصعيد المحدود والمضبوط مع طول المدة الزمنية يخشى أن يؤدي إلى تصعيد ثم تصعيد فاصل إلى حال تشتبك،
1: لأن قواعد الشبكة تتغير، يعني اليوم تغيرت قواعد الشبكة بين واشنطن
0: وطهران، لأن هذه الآن فارقة أن إيران تبادر بقصف سفن أمريكية في المنطقة، وهذه أعتقد أنه ستشكل علامة حقيقة طوال 6 أشهر هذه، وبالتالي هذا التصعيد الذي يبدو فيه كل طرف يحاول أن يبحث عن نقاط الضعف لدى الطرف الآخر، هذا يشكل نوع من التصعيد. لكن هل هذا التصعيد يمكن أن يؤدي بشكل أو بآخر لحالة انفجار؟ بمعنى لو فرضنا جدلا بأن أحد الصواريخ الإيرانية ضرب بارجة أمريكية فغرقت، هل ستقف الولايات المتحدة الأمريكية متفرجة أم أنها ستقوم بشن ضربات قد تشكل حملة عسكرية ضد إيران، وبالتالي إيران ستقوم بعملية رد؟ طب ما هو الموقف الإسرائيلي؟ هل سيبقى متفرجا؟ هل إيران ستضرب إسرائيل في هذه الحالة؟ بالتالي نحن وكأننا نسير على حافة من الهاوية. صحيح أن إيران والولايات المتحدة الأمريكية كلا الطرفين لا يريدان أن يصل إلى الحرب الشاملة والحرب والاشتباك الموسع، لكن العمليات التكتيكية، الضربات المتبادلة، أي خطأ في الحسابات قد يؤدي إلى انزلاق المشهد إلى صدام عسكري كبير، وبالتالي تتعقد المسائل أكثر فأكثر.
1: يعني برأيك بأي مستوى يخشى الإيرانيون أن يقعوا في هذا الخطأ في الحسابات؟ لأن برضو في نفس الوقت، وكما فهمت من حديثك قبل قليل، أنه هناك مساحة زمنية قبل الانتخابات النصفية يريد الإيرانيون أيضا استثمارها، يعني بشكل يخدم مصلحتهم، ويرون أن يعني زيادة الضغط ربما يضع ترامب في أو يصعب موقف دونالد ترامب قبيلة أو في خلال هذه المساحة الزمنية.
0: هذا صحيح، الإيراني يرى بأن فترة قبل اللي هي الفترة قبيلة الانتخابات الأمريكية في 3 نوفمبر القادم أن هذه فرصة لإيران، مع أنها تعاني من حصار مطبق، إلا أنها ترى أن هذه فرصة سانحة للبحث عن أوراق ضغط على الإدارة الأمريكية حتى تستطيع أن تستثمر ذلك قبل الانتخابات، لأن الرئيس الأمريكي لديه عدد من العوامل الكابحة للحرب على إيران الشاملة، ومن ضمنها وفي مقدمتها الآن هي الانتخابات الأمريكية، ولا يستطيع أن يقامر. هذه المقامرة قد تطيح بالحزب الجمهوري، لأن لحد اللحظة أكثر من 60% من الشعب الأمريكي يرفض الحرب على إيران، ونسبة التأييد للرئيس ترامب حسب رويترز قبل عدة أيام وصل إلى مستوى 33%. وبالتالي إيران ترى في هذه الفترة يعني فرصة زمنية يمكن أن تضغط عليها في محاولة إما للتأثير على اللي هو العامل الانتخابي الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أمر غير مستبعد، لأن كلما ارتفعت اللي هي الأسعار في العالم، أسعار الطاقة، وبالمناسبة هذا ينعكس على الاقتصاد الأمريكي على

0: جايب المواطن الأمريكي، هذا ينعكس على الانتخابات والتصويت في بالنسبة للكونغرس. وكان ملاحظا بأنه حتى اللي هو الديزل اللي هو استخدم في المعدات الثقيلة وفي الزراعة ارتفع بنسبة ملفتة في الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك هذا الرهان ومحاولة البحث عن نقاط ضعف والضغط على الإدارة الأمريكية هو أعتقد ما يشغل العقل الإيراني.
1: طيب السؤال الأخير هنا في دقيقتين سيد أحمد، يعني يعني في هذه المرحلة باعتقادك، ومع اشتداد الحصار الاقتصادي على إيران، وبدأ الحديث في طهران عن أن هناك مشكلة في استيراد السلع، عن توفر هذه السلع وتسديد الرواتب وكل ما يتعلق بالجانب الاقتصادي في إيران، لكن هل تلمس إشارات على أن الإيرانيين يمكن أن يبدوا مرونة ما في هذه المرحلة استجابة لهذه الضغوط؟
0: استنادا لكل المواقف تقريبا السياسية اللي هي تعتبر يعني بالنسبة للسياسيين، كان رئيس بزشكيان أو عراقجي وزير الخارجية، وهما يفترض الجناح اللي هو يعني الأقل شدة مقارنة بمواقف الحرس ومقر خاتم الأنبياء.
1: وهذا يبين نظر في التصريحات بالمناسبة،
0: يعني واضح أن مواقفهم السياسية أنهم يؤكدون أنهم لا يريدون الحرب لكن يرفضون التنازل، لأنهم يرون بما أنجز بمذكرة التفاهم، وهذا بالمناسبة هذا جاء على لسان بزشكيان وهو يفترض يعني الأكثر اعتدالا، قال بأن هذا إنجاز إيراني لا يمكن أن نتخلى عنه. قال نحن لدينا 14 نقطة من أصل 15 نقطة لصالح الشعب الإيراني، وبالتالي هو يرى بأن المسار السياسي على أهميته لكنه لا يكون على حساب اللي هو المصالح الإيرانية. وقد تكون أيضا مشكلة الولايات المتحدة الأمريكية عندما تصعب على إيران، بمعنى تحشر إيران بالزاوية، عندما تحشر الدولة في زاوية ولا تبحث لها عن مخارج، يعني تراعي الجانب النفسي والمصالح السياسية والمصالح الاقتصادية والعلاقة ما بين النظام والجمهور، هذا قد يؤدي إلى ردات فعل قوية جدا. ما الملاحظ لحد اليوم أن الشعب الإيراني لم يبدي تذمرا، مع أن إيران دفعت أثمانا سياسية واقتصادية وعسكرية هائلة، لكنه لم يبدي، لأن هناك لحد اللحظة هناك شعور قومي بأن إيران مستهدفة وليس النظام المستهدف. بالتالي هذا الشعور هو الذي يعني يصلب الحالة الإيرانية. لكن أنا أقول أنه يحتاج كلا الطرفين بالمناسبة، ليس فقط إيران، تحتاج إيران وتحتاج الولايات المتحدة الأمريكية أن ينزل قليلا في الاشتراطات. هذه مهمة الوسطاء، لكن لحد اللحظة كل طرف متشنج بالمناسبة، وسقفه السياسي مرتفع إن كان إيرانيا أو أمريكيا.
1: نعم، شكرا لك الباحث العلاقات الدولية السيد أحمد الحيلي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.

0: إلى ملفنا الثاني من العالم اليوم، حيث تشهد جبهات القتال في اليمن تصعيدا لافتا بين الجيش اليمني وجماعة الحوثي مع اتساع رقعة المواجهات لتشمل مناطق استراتيجية جديدة. فما تفسير هذا التصعيد ولا أين يمكن أن يصل تقدم الحوثيين على الساحل الغربي؟ وهل باتت المخا والمرتفعات المطلة على البحر الأحمر أهدافا تمهد لمعركة أوسع تجاه باب المندب؟ تفاصيل أكثر يعرضها الزميل عبد الله الخطيب.
1: عشرات القتلى في أعنف معارك اليمن منذ سنوات، فيما يدفع الحوثيون باتجاه مناطق استراتيجية غرب البلاد في تصعيد يقترب من مضيق باب المندب. دخلت المعارك منذ الخميس مرحلة تصعيد دامية مع هجمات برية وقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة، أسفرت عن حصيلة خسائر بشرية ثقيلة من الجانبين تفوق 60 قتيلا يوميا إضافة إلى مدنيين. المواجهات تتركز في جبهات مقبنة والكدحة ومناطق أخرى بمحافظة تعز، إضافة إلى جبهات الساحل الغربي، فيما تحاول القوات الحكومية وقف التقدم الحوثي والحفاظ على الطريق الرابط بين تعز والمخا. يسعى الحوثيون إلى عزل مدينة المخا الساحلية عن المناطق الحكومية بعدما تعرضت لهجمات متكررة خلال الشهر الماضي، ما يجعلها محورا رئيسيا في معركة الساحل الغربي. وفي تطور ميداني لافت، سيطر الحوثيون على مرتفعات تطل على مواقع حكومية قرب البحر الأحمر ومدينة الخوخة الساحلية، وهي مرتفعات تمنح الحوثيين قدرة أكبر على مراقبة المنطقة واستهداف السفن. ويكتسب التصعيد أهمية إضافية بسبب اقتراب المعارك من باب

0: بالمندب، أحد أبرز الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، والذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن. وأي تهديد لحركة السفن فيه قد يؤثر على طرق الشحن بين آسيا وأوروبا. ولا يسيطر الحوثيون مباشرة على السواحل المحاذية للمضيق، لكنهم يسيطرون على مدينة الحديدة الواقعة إلى الشمال من المخا، ويثبتون مواقعهم في المناطق المطلة عليه تمهيدا للزحف إليه. لكن إن تمكنت جماعة الحوثي من السيطرة على باب المندب أو ميناء المخا، فبحسب المصادر اليمنية سيمنحها ذلك نفوذا عسكريا واقتصاديا لتتحول إلى ورقة ضغط كبرى في أي مفاوضات مع الحكومة اليمنية والسعودية.
1: وانضم إلينا في الاستوديو الباحث في العلاقات الدولية دكتور عادل المسني. دكتور أهلا ومرحبا بك في استديوهات تلت عربي. دكتور، يعني هذه التطورات الميدانية الحاصلة في اليمن خصوصا على جبهتي غرب تعز وجنوب الحديدة على ماذا تدلل؟ لم نعد نتحدث عن مناوشات أو استخدام مسيرات أو صواريخ باليستية، فقط نتحدث عن معارك ومواجهات يعني عنيفة بين الطرفين في هذه الجبهات وفي جبهات أخرى، فكيف يقرأ المشهد الآن؟
2: هو في الحقيقة هو هجوم بري واسع النطاق أعد له الحوثيين إعدادا يعني كبيرا على مدار شهور، والهدف هو السيطرة على أو الوصول إلى باب المندب. هذا السياق هو مرتبط طبعا بما يحصل في هرمز، وهو ينفذ أولويات إيرانية، بمعنى أنه الحوثيين أولوياته ليست في باب المندب، هذه منطقة صعبة وجبال، وهناك أيضا قوات للساحل طارق عفاش، وكذلك تعز، وفي هناك قوات كبيرة للشرعية اليمنية، والدخول في هذه المناطق سيجعله أيضا محاصر بين القوتين، وهي عملية انتحارية بلا شك، لكن صعبة ومعقدة، إنما هي أولوية إيرانية، إيران تريد الوصول إلى باب
1: المندب. السيد العليمي قال إن يعني وصول الحوثيين لهذه النقطة سيعرضهم لاستنزاف قاسي كما وصفه.
2: هذا ما يحصل الآن. الآن هناك استنزاف.
1: ولكن ما تقوله عندما يعني نتحدث عن الساحل الغربي ونتحدث عن باب المندب، هذا يضيف بعدا يعني مختلفا ومهما لهذه المعارك الحاصلة سيد دكتور.
2: هو خطير للغاية، بمعنى الاقتراب من باب المندب والبحر الأحمر هو يشكل قلق ليس فقط لليمن ولكن للإقليم وللمجتمع الدولي، الاتحاد الأوروبي، المصالح الدولية، في ممر مهم جدا تمر عبره أيضا سلاسل الإمداد، النفط، الغذاء العالمي، وبالتالي أنا أتصور بأنه من أخطر المضايق على الإطلاق، وبالتالي الدخول في هذه في هذا البعد هو يشكل قلق كبير. ولهذا شاهدنا هناك يعني إسناد كبير من قوات الشرعية اليمنية وطيران حربي ومسير يدخل المعركة، لأنه لا يمكن أن السماح للحوثي بالاقتراب من هذه المناطق. هذا بعد يعني تتعاون فيه الإقليم مع المجتمع الدولي في دعم الشرعية في هذا
1: المسار. وهنا يعني هنا دكتور يعني كيف يمكن أن نتحدث عن اتجاه أو استراتيجية الحكومة اليمنية في هذه المرحلة والقوات الحكومية؟ هل نتحدث عن يعني عمليات تصدي فقط لهذه الهجمات التي أشرت إليها والتي أعد لها الحوثيون بشكل كبير، أم أن هذه القوات دخلت في مرحلة يعني المعركة الحاسمة، وهذه ربما العبارة التي كانت يعني تتردد خلال الأسابيع الماضية في معسكر الشرعية؟
2: لا أتصور أن هناك قرار للحسم لفتح معركة شاملة وإسقاط الحوثيين أو الوصول إلى الحديدة. لا زالت الشرعية اليمنية هي في يعني موقف الردع وموقف صد الهجوم وتحصين هذه المناطق وإبعاد الحوثيين.
1: وهناك من وصف أو قال إنها في موقف الاستنزاف لقوات الحوثي في
2: هذه الاستنزاف. نعم، لكن أعتقد أنه قرار الحسم والذهاب إلى الحديدة هذا قرار سياسي مرتبط بالإقليم والمجتمع الدولي. هذه الممرات البحرية لا تخص فقط الشرعية، ليست مسألة يمنية، هي متعلقة بالأمن الدولي والإقليمي، بالتالي لارتباطها بالملاحة، بباب المندب، البحر الأحمر، بالمصالح الدولية، وارتباطها أيضا بهرمز وإيران وغيره. بالتداخل هذه الأبعاد الإقليمية والدولية واليمنية يجعل هذه المناطق حساسة للغاية، والتدخل فيها يحتاج إلى تنسيق إقليمي ودولي بالغ. وهذه إشكالية الشرعية اليمنية، لديها القدرة على حسم ولديها القدرة على الذهاب.
1: لكن دكتور، هل المسألة تتعلق بالتنسيق فقط؟ لأن هناك من يرى، هناك وجهة نظر تطرح الآن بأن يعني القوات الحكومية تكتفي الآن

0: بالاستنزاف لأنها غير جاهزة لمعركة كبيرة وحاسمة مع الحوثيين، فكيف ترى وجهة النظر هذه؟
1: لا، اليوم الشرعية مختلفة عن الماضي. اليوم هناك قرار سياسي موحد بعد خروج الإمارات من المشهد اليمني، وقرار عسكري أيضا. هناك غرفة عمليات واحدة، وهذا ما عكسته معركة تعز. هناك كل القوات المنتمية للشرعية تقاتل في خندق واحد، قوة العمالقة ودرع الوطن، المقاومة الوطنية، المحور تعز، المقاومة الشعبية، الكل اليوم قاتلوا في ضمن قرار سياسي واحد للرئيس العليمي، ومن ثم أيضا غرفة عمليات واحدة وناطق واحد للجيش. وبالتالي هناك هيكلة كبيرة انعكست للجيش، انعكست في هذه المعركة، وهذا أيضا وكل خطورة. ولهذا حققت إنجازات كبيرة واستعادت المناطق في خلال يوم من الحوثيين، وهي اليوم تحقق إنجاز كبير وانتصار في حيث خذت هذه المدينة بكاملها، وهي أيضا تشن هجوم معاكس الآن للسيطرة على الداخل،
0: واستخدمت الطائرات الحربية في حيث كذا.
1: دخل أيضا الخدمة لأول مرة طبعا الطيران الحربي وكذلك المسير. هناك أسلحة نوعية للشرعية، أيضا موقف موحد وإدارة وسياسة وموقف سياسي أيضا واحد. بالتالي هذا شكل نقلة جديدة فيما يتعلق بالمعركة، وهو يشكل أيضا تحول في مسار الحرب. وفعلا قدر استطاعت الحكومة في هذا السياق استعادة المناطق التي أخذها الحوثي بالأمس، وهي تحقق إنجاز كبير، سيما في حيث اليوم تحررت بكامل المنطقة، وهناك هجوم معاكس باتجاه البرح. لكن القرار العسكري السياسي للذهاب نحو الحديدة، أعتقد هذا أمر مرتبط بقناعات الدول الإقليمية والدولية. طيب، هل هناك قرار فعلا حاسم للدخول في عملية برية واسعة؟ هذا مرتبط بالقناعات الدولية والإقليمية من ناحية، ومرتبط أيضا بمدى تطور الهجوم الحوثي.
0: ولكن دكتور، يعني هناك ما أيضا من يرى بأن يعني تبني الحكومة اليمنية لهذا الموقف الذي يعني لا يذهب ناحية الهجوم أو المبادرة الهجومية قد يعني ينقلب عليها بشكل سلبي، إذا يعني خاصة أن الحوثيين يمكن أن يستغلوا هذه المساحة، تمام، ويزيدوا الضغط على القوات الحكومية لعلمهم بأن الحكومة لن تذهب إلى يعني رفع مستوى التصعيد أو إلى مستوى الهجوم والمبادرة الهجومية.
1: هو تصورات الحوثي في هذا الهجوم الواسع والكبير، هو هجوم كبير وواسع بعدة آلاف، وسبقه أيضا يعني قصف مدفعي وصاروخي ومسيرات وصواريخ باليستية استهدف هذه المناطق، ثم هجوم كبير معد له بشكل يعني محكم. لكن هو حقيقة فشل في إنجاز يعني تحول استراتيجي في هذه المناطق. يعني هو أخذ بعض الطباب وأخذ بعض الجبال الحاكمة، لكن الشرعية أعادت الكرة وأعادت هجوم معاكس واستردت هذه المناطق، وفشل ذريع للحوثي. كان المفترض أنه يحقق إنجاز كبير في هذا السياق ويصل إلى باب المدينة، لكن فشل. وهذا الفشل أعتقد سينعكس على الحوثي، تكراره صعب في هذه المناطق، وستؤدي أيضا لإنعكاسات سلبية على المعنويات الحوثية وعلى إمكانية تكرار هذا العمل في هذه الجبهة المهمة، خاصة أنه الشرعية اليوم تحقق إنجاز وهي في حلة جديدة، قلنا عسكرية وسياسية، ومن ثم أيضا تطور من هجومها المعاكس وتحقق إنجاز. بالتالي هذا طبعا له يعني تأثير كبير على مسار مستقبل الحرب. لكن فيما يتعلق بالشرعية، الشرعية لديها القدرة، لديها الإمكانات، اليوم هي موحدة ولديها جبهات كبيرة جدا في مأرب وغيرها من الجبهة. هي لم تفتح أي جبهة من هذه الجبهة لإشغال الحوثي، ومن ثم أيضا تشتيته في كل الجبهات. لماذا؟ لأنه لا يوجد قرار دولي وإقليمي لإسقاط الحوثيين أو تغيير المعادلة على وأوزان العسكرية على الأرض. لماذا؟ لارتباط هذا الأمر بإيران وعدم رغبة هذه الدول الإقليمية والمجتمع الدولي في إشعال الحرب في المنطقة. هناك
0: لكن في المقابل دكتور، الحوثي يستفيد كما يرى يعني تقديرات بأن الحوثي يستفيد من هذا التصعيد ومن زيادة منسوب التصعيد على المستوى الداخلي والمستوى الإقليمي وما يرتبط بإيران.
1: نعم، هي أولوية إيرانية، إيران تريد التصعيد وتريد الوصول لهذا الممر المائي المهم أيضا، خاصة مع تراجع أهمية هرمز، فأرادت أن تنقل التوتر إلى البحر الأحمر وترفع أيضا من أوراقها التفاوضية، ومن ثم أيضا أوراق الضغط على عصب الاقتصاد الدولي والعالمي وعلى الدول الإقليمية والمجتمع الدولي. ولهذا الحوثي شكل يعني هجوم شرس وكبير وواسع بهدف أيضا الضغط على هذه الدوائر. والتصور بأنه إيران تريد الوصول إلى هذا، وهذه أولوية إيرانية ليست حوثية. الحوثي أولوياته ربما الذهاب إلى السعودية لإشغال السعودية وابتزازها الحد السعودي، أو إسقاط مأرب، مأرب النفطية التي يعني كانت تشكل محور الحرب في السنوات العشر السابقة. بالتالي الذهاب هو إلى باب المندب هو أولوية إيرانية بامتياز في هذا السياق الملتهب، وهذه الحرب الوجودية التي تعرفها إيران فيما يتعلق بالمضي.

0: واعتقد انه الحوثيين يريدوا ان السيطره على هذا بكل ما يعني ما امكن وباي يعني كلف، وهم الان يدفعون بانساق وراء انساق بهذا الاتجاه. لكن هناك استعداد كبير من الشرعيه اليمنيه، وهناك اسناد من كافه القوات في هذه المناطق، ومن ثم ايضا طيران دخل الخدمه وكذلك المسير. واعتقد ان المجتمع الدولي والاقليمي يراقب عن كثب هذه التطورات.
1: لكن في نفس الوقت ايضا السؤال الاخير هنا دكتور، ايضا المجتمع الدولي يبدي قلقه اذا انا يجري في اليمن وهناك يعني محاولات ومساعي للتهدئة وخفض مستوى التصعيد بأي قدر. تعتقد أن يعني مهمة الساعين الآن خلف أو وراء تهدئة الساحة في اليمن تبدو صعبة في ظل المعطيات التي وردتها؟
0: هو الآن طبعا صعبة للغاية، يعني عملية تسوية أو الهدان أصبحت من الماضي. الآن هناك تصعيد، وهذا التصعيد زاد من حدته ارتباطه أيضا بالتوتر موجود في الإقليم، وبالتالي من يعني من الصعب بمكان الحديث الآن عن هدان وسلام. هناك تصعيد كبير يقود إلى عملية برية شاملة واشتعال الحرب في كل الجبهات، وما يحصل الآن في هذا تحديدا في هذا البعد المهم والضاغط أيضا على على الشرعية وعلى المجتمع الدولي والإقليمي الذهاب نحو باب البندب والبحر الأحمر، هو شكل قلق واسع لهذه الدوائر كلها فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، أيضا الاتحاد الأوروبي وكذلك الشرعية اليمنية. نعم. يعني اليوم المعركة ليست داخلية، لا تعني اليمن فقط مثلا باتجاه مارب أو الحد السعودي أو في أي محافظة، لا، هذا الممر المائي والذهاب نحو باب المندب هو ممر يعني ملف دولي بامتياز، وبالتالي هو يشكل أولوية للمجتمع الدولي، سيما الآن مع التوتر الموجود في هرمز. نعم. لا يمكن السماح أيضا بنقل التوتر إلى باب المندب والبحر الأحمر بما يشكل أيضا من يعني ضغوط كبيرة على الاقتصاد الدولي وعلى سلاسل الإمداد وعلى مصالح هذه الدول التي هي متأذية بشكل كبير مما يحصل في هرمز. بالتالي أعتقد أن هناك قلق كبير لهذه الدول، وهي تراقب عن كثب ما يجري وقد تتدخل في أي لحظة إذا شعرت بأن موازين القوى قد تتغير. يعني هناك أيضا تحالف بري وبحري وتحالف أيضا تقوده المملكة العربية السعودية، وهي إلى الآن لم تتدخل لثقتها بأن شرعية لديها القدرة أيضا على حسم هذه المعركة، وهو ما حصل في هذه اليوم. فعلا هناك يعني قدرات كبيرة. نعم. استطاعت الشرعية اليوم الرهانة الإقليمية والدولية تذهب إلى الشرعية اليمنية، والشرعية فعلا تسوق. نعم. نفسها كشريك أيضا في الأمن الدولي والإقليمي ومن ثم تحقيق مصالح الجميع في هذا الممر. نعم. المهم.
1: شكرا لك الباحث في العلاقات الدولية دكتور عادل المسني، كنت ضيفنا في العالم اليوم. شكرا جزيلا لك.

0: إلى ملفنا الأخير لهذه الليلة، حيث اتهمت السلطات في النيجر فرنسا بتحريض جنود على شن هجوم في البلاد استهدف مقر الرئاسة وقاعدة جوية عسكرية رئيسية الأسبوع الماضي. في المقابل نفى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اتهامات نيامي، ويتهم المجلس العسكري في النيجر فرنسا القوة المستعمرة السابقة بتمويل مسلحين في مسعى لزعزعة الحكم.
1: اتهامات مباشرة وجهتها السلطات في النيجر إلى فرنسا بتحريض جنود على شن هجوم في البلاد استهدف مقر الرئاسة وقاعدة جوية عسكرية رئيسية الأسبوع الماضي، الأمر الذي نفته باريس. وكان جنود متمردون قد هاجموا المطار ومقر الرئاسة بالعاصمة نيامي، وذلك في 29 من أغسطس الماضي، في تهديد لحكم عمر عبد الرحمن تياني الذي تولى السلطة عام 2023. ودوت انفجارات وسمع إطلاق نار في قاعدة جوية عسكرية قبل أن تنجح قوات الجيش النيجيري في صد التمرد وإنهاء المحاولة واستعادة السيطرة في اليوم التالي. المجلس العسكري في النيجر التي نالت استقلالها عام 1960 يتهم فرنسا القوة المستعمرة السابقة بتمويل مسلحين في مسعى لزعزعة الحكم، لكن باريس من جهتها تنفي ذلك، حيث نفى وزير الخارجية الفرنسي اتهامات النيجر بالوقوف وراء تحريض جنود على التمرد، وقال إنه لم تكن لدى فرنسا أي نية أو وسيلة لإثارة مثل هذا التمرد. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه العلاقات ما بين نيامي وباريس توترا شديدا، إذ أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في سبتمبر لعام 2023 إنهاء التعاون العسكري بين البلدين، وسحب السفير الفرنسي من نيامي، فيما تفاقمت أزمة العلاقات على خلفية قضية اليورانيوم في النيجر، حيث اتهمت حكومة النيجر فرنسا سابقا بالسعي إلى حرمانها من الاستفادة من ثرواتها الطبيعية، وذلك لوقف استغلال وبيع اليورانيوم المورد الاستراتيجي الذي يشكل محورا لصراع متصاعد ما بين نيامي وباريس، إذ تعد النيجر من كبار منتجي اليورانيوم عالميا وتحتل المرتبة السابعة، حيث بلغ إنتاج البلاد من اليورانيوم 962 طنا عام 2024 بحسب بيانات الرابطة النووية العالمية. في الوقت ذاته أعربت السلطات في نيامي عن شكرها لما وصفته بالدول الصديقة، وخصت بالذكر الجزائر وروسيا اللتين قدمتا دعما لوجستيا وعسكريا ميدانيا، إضافة إلى الدعم الذي قدمته دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي. يأتي هذا في وقت سلط فيه الهجوم الأخير الضوء على التوتر في النيجر التي تواجه في ساحات القتال تمردا من قبل مسلحين ينتمي معظمهم إلى تنظيمات متشددة.
0: وانضم إلينا من أنقرة الباحث في الشؤون الأفريقية رئيس منصة دراسات الأمن والسلام دكتور إبراهيم ناصر. دكتور مساء الخير وأهلا ومرحبا بك على شاشة التلاتة عربي. دكتور، يعني اتهام السلطات في النيجر لفرنسا بالسعي لزعزعة الاستقرار في البلاد يعني ليس اتهاما جديدا، يعني في ظل ذلك كيف يقرأ هذا الاتهام الأخير من قبل السلطات في النيجر لفرنسا بالوقوف أو بالتواطؤ في محاولة التمرد العسكري الأخيرة في البلاد؟
2: نعم أستاذ مهند، أهلا وسهلا بك ومشاهديك الكرام. بلا شك العلاقات النيجرية الفرنسية علاقات مضطربة، تشهد حالة من التوتر الواضح، هناك اختلافات في قضية الاستغلال الموارد وأيضا العلاقات العسكرية التي تعلقت بسبب المواقف المجلس العسكري حيال فرنسا. نعم، نفوذ فرنسا نفوذ تقليدي، هناك مساعي للدولة الفرنسية لإعادة تشكيل المشهد وفق مقاربة جديدة تجاه دول تحالف الساحل. في الآونة الأخيرة شهدت مالي تطورات عسكرية مهمة، أيضا اتهمت فرنسا والمخابرات الفرنسية بلعب دور مباشر في تأجيج الأوضاع في مالي من خلال فسح المجال للمجموعات الإرهابية التي هاجمت أطراف كبيرة في مالي، وأيضا هناك بعض المساعي للتضييق على الحكومة في بوركينا فاسو. المساعي الفرنسية هو إعادة النفوذ من خلال تشكيل المشهد الأمني ودعم التمردات العسكرية الداخلية، وهذا أمر متوقع من قبل فرنسا باعتبار أن الأوضاع لا تسير لصالح فرنسا. فرنسا تفقد المساحات ودول أخرى تتمدد في هذه المساحة.
0: يعني هنا دكتور كنت أسألك، هذه المقاربة التي أشرت إليها، هاي المقاربة التي أشرت إليها والمقاربة الفرنسية فيما يتعلق بهذه الدول التي أشرت ذكرتها ومن بينها النيجر، هل المقاربة تعتمد في جزء منها على تفكيك المؤسسة العسكرية، خصوصا إذا ما نظرنا إلى محاولة التمرد العسكري الأخيرة في النيجر، فهل يرتبط هذا بشكل كبير بهذه المؤسسة؟
2: نعم، من الواضح أن عملية التمرد الأخيرة قادتها قيادات مغامرة تعمل على السطو على السلطة من خلال استهداف قصر الرئاسة ومن خلال استهداف المواقع الحساسة حول مطار نيامي. كل هذه التطورات بلا شك هي تهدف إلى السيطرة المباشرة على القوات المسلحة والمراكز الرئيسية في نيامي وفي مختلف المدن. في النيجر لا تستطيع فرنسا أن تتخلى عن قوة الجيش، لكن ربما تلعب على عامل التناقض داخل القوات المسلحة النيجرية والرغبات الخاصة لبعض القوات البرية التي تعمل على السيطرة على بعض النقاط. لكن في النيجر الجيش النيجري جيش متماسك، هناك حالة من فرض السلطة واحتكار السلاح في النيجر. بعض التمردات في شمال النيجر أو شمال شرق النيجر أمر وارد، لكن لا تستطيع أن تغير المعادلة لصالح الجهات التي تدعم المتمردين في النيجر. لكن في مالي الصورة مغايرة، الوضع في مالي فيه حالة من التمرد، هناك الجيش المالي يواجه تحديات داخلية، وهناك حالة من التخبط في العلاقات الخارجية. لكن النيجر والقيادة العسكرية النيجرية انفتحت على دول مهمة كالجزائر والتي لعبت الدور المحوري، وكذلك على روسيا، وطورت علاقات خاصة مع تركيا في قضية مكافحة الإرهاب. القيادة النيجرية من خلال سيطرتها وإمساكها بمقاليد الأمور استطاعت أن تخمد هذا التمرد بصورة سهلة وجلبت الدعم لها، وأيضا حافظت على الشرعية ومركزية القوات المسلحة كانت ثابتة، يعني وأيضا قوى الجنود تحلوا بقيادة.
0: وهنا دكتور يعني في هذا في هذا الإطار يعني في هذا الإطار ما أشرت إلى يعني مسألة توثيق التعاون مع الجزائر وروسيا من قبل النيجر بشكل خاص، يعني كان لافتا أن الحكومة النيجرية عندما وجهت البيان الذي اتهمت فيه فرنسا بالوقوف وبالتواطؤ في هذه محاولة التمرد، شكرت أيضا الدول ما سمتها الدول الصديقة ومن بينها روسيا و الجزائر ودول أفريقية أخرى، بينما اتهمت أخرى بالوقوف ضدها والتعاون مع فرنسا. باعتقادك كيف يعني تلعب السلطات في النيجر على في هذه المساحة، مساحة توثيق التعاون مع دول من أجل تثبيت الاستقرار في البلاد؟
2: نعم، اتهمت السلطات النيجرية دولة تشاد من خلال تنسيقها مع بعض العناصر التي تمردت في الداخل، وكانت هناك اتصالات مكثفة من قبل القيادة الجوية للقوات المسلحة التشادية من أجل مناصرة المجموعات المتمردة. هناك حالة من التعارض بين النيجر وتشاد في قضايا خلافية، وهناك بعض الدول دفعت التشاد إلى أن تحذو أو تدعم التمرد في النيجر. لكن القيادة النيجرية تعرف أن توطيدها للعلاقات عسكرية خاصة مع الجزائر أمر رئيسي وأمر ضروري. قبل فترة تقريبا قبل شهرين على ما أذكر، أن القيادة الجزائر أو الجيش الجزائري أهدى القوات المسلحة النيجرية عدد من الطائرات الاستراتيجية، وهذا ما كان سيغير المعادلة الجوية لصالح القوات النيجيرية في عملية مكافحة الإرهاب، وأيضا مواجهة التمردات المتوقعة ضد القيادة النيجيرية. أيضا التنسيق المباشر مع روسيا في القضايا الأمنية والتشاور في الملفات الاستخباراتية. أيضا تمكنت القيادة النيجيرية أن تقوي من سلطتها وتقوي تحالفاتها العسكرية، لذلك استطاعت أن تخمد هذا التمرد بصورة سريعة، واستطاعت أن تقوي موقفها. الهامش الحركة لدى القيادة النيجيرية كبير، باعتبار أن إكواس لا تقوم بدورها في التعامل مع المشكلات السياسية والتباينات السياسية بين أعضاء منظمة إكواس. وأيضا هناك دولة مركزية كنيجيريا لا تريد التدخل في النيجر بصورة مباشرة، طبقا كما فعلت في بنين لاعتبارات خاصة. هناك طبعا تداخل إثني بين نيجيريا والنيجر، في حال حصلت حالة من الفراغ في السلطة ستتأثر بلا شك الحدود النيجيرية، لذلك تعمل القيادة النيجيرية عدم التدخل والنأي من أي صراعات تقوم في النيجر. لذلك الحكومة النيجيرية بمستطاعها اللعب على حالة التناقض القائمة بين أعضاء منظمة إكواس، أو الاندفاع الفرنسية الغير عقلانية تجاه التعامل مع المعطيات الأمنية في منطقة الساحل. منطقة الساحل تشهد حالة من التشكل.
0: طيب هنا دكتور، سؤالي
2: تكوين تحالفات خاصة.
0: طيب دكتور، السؤال الأخير،
2: تحالفات خاصة بين الأعضاء النادو،
0: يعني وهنا دكتور السؤال الأخير،
2: نعم.
0: باعتقادك عندما يتحدث أو تتحدث السلطات في النيجر عن أن هذه المحاولة كانت تستهدف الإرادة الشعبية وإرادة الدولة في مسألة السيادة والسيطرة على الموارد الطبيعية، هنا التساؤل يعني بأي مستوى يمكن القول أن هذا هو لب الموضوع، يعني هذا هو ما يتمحور حوله كل شيء الآن فيما يتعلق بالنيجر، وهذه الاتهامات التي توجه لفرنسا للسعي نحو زعزعة الاستقرار في البلاد؟
2: نعم أستاذ مهند، هذا التمرد وهذه الهجمات دائما تتم في حول المطار الدولي في نيامي، والمطار الدولي معروف بأنه إحدى النقاط التي يصدر منها اليورانيوم لفرنسا ولمختلف الدول. هذه النقطة باعتبارها نقطة ساخنة ومحل تركيز للدولة الفرنسية. بلا شك هذا الأمر أمر رئيسي في تشكيل العلاقة بين فرنسا تلاحظ بأنه أن هناك دول أخرى بدأت تفعل في الساحة

0: غير مقبولة، عملية التغول التاريخي
1: نعم
0: على الموارد النيجيرية كانت خصمة على سمعة فرنسا ومكانتها في منطقة الساحل بشكل عام وفي النيجر بالتحديد.
1: نعم شكرا لك دكتور إبراهيم ناصر، الباحث في الشؤون الأفريقية ورئيس منصة دراسات الأمن والسلام، كنت معنا من أنقرة.
0: أهلا وسهلا.
1: هنا نصل إلى ختام العالم اليوم، شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.

0: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوطن
3: اليوم؟ فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
5: والله، شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
11: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
12: كنا نستنى إنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوى جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها، إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بس الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة منمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم، وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة، فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.

0: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
1: أوضاع البلد اليوم يعني إذا نحن بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
2: واقع اقتصادي ازداد صعوبة وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
3: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال أنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
2: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجا يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
4: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع نأكل الصبح ونصف هذا.
2: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
4: إحنا المضبوط من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
2: أثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
5: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال

0: خلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
1: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يوميا، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفا فيه. إبراهيم خلفتي، آر تي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
2: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth.

Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

0: حبيبي يا ماما.
1: يا رب يا
2: الأطفال، الله بنتك من الأطفال مشان البلد، مراقبة من فوق.

الحرس الثوري أعلن استهداف ناقلات نفط وسفن مرتبطة بواشنطن بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي استهداف 3 ناقلات نفط إيرانية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي.

اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، القوات الحكومية اليمنية تعلن استعادة السيطرة على مديرية حيص في محافظة الحديدة، واحتدام المواجهات في عدة جبهات مع الحوثيين. بوتين يبحث مع المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، ويقول إن التواصل بين موسكو وواشنطن مفيد دائماً.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 3 ناقلات نفط و3 سفن مرتبطة بالولايات المتحدة ردا على مهاجمة الجيش الأمريكي 3 ناقلات نفط إيرانية. وأوضح بيان للحرس الثوري أن قواته البحرية قامت باستهداف 3 ناقلات نفط كانت تبحر في المسار غير المصرح به من قبل طهران في مضيق هرمز و3 سفن مرتبطة بالولايات المتحدة في مناطق أخرى. هذا وحذرت القيادة العسكرية الإيرانية الجيش الأمريكي من مغبة المضي في الأعمال العدائية أو فرض أي حصار بحري على طهران، مؤكدة أن ذلك سيقابل برد عسكري حاسم وضربات تفوق سابقاتها قوة وشدة. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن القيادة المشتركة أن نطاق الضربات والعمليات العسكرية الإيرانية مرشح للاتساع بشكل غير مسبوق في حال استمرت القوات الأمريكية في اعتراض السفن الإيرانية أو التضييق على حركتها الملاحية، محملة واشنطن المسؤولية الكاملة عن تداعيات أي تصعيد في المياه الإقليمية. كان الجيش الأمريكي قد أعلن عن قصف 3 ناقلات نفط خام إيرانية بعد إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين أمريكيتين. وأكدت القيادة الأمريكية أن الضربات أسفرت عن تعطيل ناقلتي النفط داوني قبالة جزيرة خارك وستارك 1 قرب ميناء جاسك بشكل دائم، إضافة إلى تدمير الكامل للناقلة كايلو في خليج عمان بعد إخلاء طاقمها. وأشارت إلى أن الناقلات المستهدفة تشكل جزءا من شبكة تمويل غير معلنة بمليارات الدولارات تابعة للحرس الثوري والفصائل الموالية له في المنطقة. تظاهر حشد من الإيرانيين في ميدان الثورة وسط العاصمة طهران تنديدا بالهجمات الأمريكية التي طالت المدنيين خلال التصعيد الأخير. ورفع المحتجون شعارات منددة باستهداف الأطفال والنساء مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن تلك الهجمات.
1: صوت الإيرانيين في ميدان الثورة وسط العاصمة طهران لا ينفك احتجاجا على الضربات الأمريكية المستمرة في محافظات البلاد. غضب أعاد إشعاله ما جرى في محافظة هرمزغان جنوبية إيران قبل أيام. حفل زفاف انتهى بين الأنقاض بعد أن أصابت ضربة أمريكية المكان وأوقعت قتلى وعشرات الجرحى. السلطات الإيرانية حملت الولايات المتحدة المسؤولية فيما تقول واشنطن إنها تراجع ملابسات الحادثة.
2: أنا طالبة إيرانية جئت من مدينة تبعد نحو 50 كيلومترا لإدانة أمريكا وإسرائيل، وهذا أقل ما أستطيع فعله تجاه هؤلاء الأطفال الذين دمر مستقبلهم.
3: أقل ما يمكننا القيام به بصفتنا إيرانيين أن نشارك في هذه التجمعات وندين الهجمات الأمريكية والإسرائيلية غير الأخلاقية التي تستهدف المدنيين.
1: لم تبدأ قصة الضحايا هذا الأسبوع فحسب، فعلى بعد أشهر قليلة تعود الذاكرة إلى صباح 28 فبراير الماضي إلى مدينة ميناب غير البعيدة جغرافيا عن موقع الضربة الأخيرة، حيث أصاب قصف أمريكي مجمع مدرسة شجرة طيبة الابتدائية في واحدة من أكثر حوادث الحرب دموية بحق المدنيين كما تقول السلطات الإيرانية. هنا قتل أكثر من 100 طفل ضمن حصيلة وصلت وفق تحقيقات صحفية مستقلة إلى ما يقارب 170 مدنية.
4: نريد أن نقول للعالم أين حقوق الإنسان؟ أين أولئك الذين يزعمون أنهم يتابعون حقوق الحيوانات ويدافعون عنها؟ أين هم من متابعة حقوق هؤلاء الأطفال المظلومين؟ أين هم من دماء النساء والأطفال التي أريقت على أرضنا؟

0: أيد أمريكية وصهيونية.
1: مطالبات الشارع هنا بفتح تحقيقات ومساءلة عن الضربات التي أوقعت مدنيين، بينما تستخدم طهران هذه الحوادث في خطابها السياسي والقانوني ضد واشنطن.
2: هنا في ميدان الثورة لا تبدو الحرب بالنسبة إلى هؤلاء مجرد مواجهة بين واشنطن وطهران أو حسابات عسكرية في مضيق هرمز، بل أصبحت صور المدنيين جزءا من هذه المواجهة ووقودا لغضب يعود إلى الشارع مع كل جولة جديدة من التصعيد. سامي برهم، تريتي عربي، طهران.
3: أعلنت القوات الحكومية والمشتركة في اليمن استكمال السيطرة على مديرية حيس في محافظة الحديدة عقب طرد الحوثيين من كافة المناطق الريفية التابعة لها. وأوضح مصدر عسكري أن مركز مدينة حيس كان تحت سيطرة القوات المشتركة سابقا، في حين ظلت جيوب وأجزاء واسعة من أريافها خاضعة للحوثيين قبل أن تشن القوات المشتركة عملية عسكرية واسعة أفضت لاستعادة تلك الأرياف وبسط السيطرة التامة عليها. هذا وقتل أكثر من 60 شخصا بينهم مدنيون إثر استئناف الاشتباكات العنيفة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي في تعز جنوب غربي اليمن. وأفادت مصادر عسكرية حكومية بمقتل 26 جنديا أثناء التصدي لهجمات شنها الحوثيون. في المقابل أكدت مصادر مقربة من الحوثيين مقتل 31 عنصرا. على الصعيد الإنساني أفاد مصدر طبي داخل مدينة تعز بمقتل 6 مدنيين جراء قصف صاروخي استهدف حافلة ركاب.
4: عشرات القتلى في أعنف معارك اليمن منذ سنوات، فيما يدفع الحوثيون باتجاه مناطق استراتيجية غرب البلاد في تصعيد يقترب من مضيق باب المندب. دخلت المعارك منذ الخميس مرحلة تصعيد دامية مع هجمات برية وقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة أسفرت عن حصيلة خسائر بشرية ثقيلة من الجانبين تفوق 60 قتيلا يوميا إضافة إلى مدنيين. المواجهات تتركز في جبهات مقبنة والكدحة ومناطق أخرى بمحافظة تعز إضافة إلى جبهات الساحل الغربي، فيما تحاول القوات الحكومية وقف التقدم الحوثي والحفاظ على الطريق الرابط بين تعز والمخا. يسعى الحوثيون إلى عزل مدينة المخا الساحلية عن المناطق الحكومية بعدما تعرضت لهجمات متكررة خلال الشهر الماضي، ما يجعلها محورا رئيسيا في معركة الساحل الغربي. وفي تطور ميداني لافت، سيطر الحوثيون على مرتفعات تطل على مواقع حكومية قرب البحر الأحمر ومدينة الخوخة الساحلية، وهي مرتفعات تمنح الحوثيين قدرة أكبر على مراقبة المنطقة واستهداف السفن. ويكتسب التصعيد أهمية إضافية بسبب اقتراب المعارك من باب المندب، أحد أبرز الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، والذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن. وأي تهديد لحركة السفن فيه قد يؤثر على طرق الشحن بين آسيا وأوروبا. ولا يسيطر الحوثيون مباشرة على السواحل المحاذية للمضيق، لكنهم يسيطرون على مدينة الحديدة الواقعة إلى الشمال من المخا، ويثبتون مواقعهم في المناطق المطلة عليه تمهيدا للزحف إليه. لكن إن تمكنت جماعة الحوثي من السيطرة على باب المندب أو ميناء المخا، فبحسب المصادر اليمنية سيمنحها ذلك نفوذا عسكريا واقتصاديا لتتحول إلى ورقة ضغط كبرى في أي مفاوضات مع الحكومة اليمنية والسعودية.
3: أعلن الكرملين انتهاء المباحثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوثين الأمريكيين ستيف ووتكوف وجاريد كوشنر في موسكو بعد اجتماع استمر لنحو 3 ساعات. وقال بوتين أن المباحثات تناولت النزاع بجميع مكوناته وجوانبه، مؤكدا استعداد موسكو لإطلاع الجانب الأمريكي على رؤيتها لطرق الحل. وأشاد بوتين بالمساعي التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحا أنه يدرك صعوبة الظروف المحيطة ومثمنا في الوقت ذاته استمراره في محاولات التسوية. هذا وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بوقف جميع الضربات الجوية على العاصمة.

0: العاصمة الأوكرانية كييف لمدة 3 أيام اعتبارا من منتصف ليل السبت. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن القرار تزامن مع زيارة المفاوضين الأمريكيين إلى كييف. كانت وسائل إعلام أوكرانية قد أفادت بأن القوات الأوكرانية تلقت أوامر بالتزام وقف إطلاق النار على خط التماس من منتصف ليل الخامس من سبتمبر وحتى نهاية الثامن منه.
1: تهدئة تلوح فوق الميدان، فموسكو وكييف تستعدان لمعركة من نوع آخر توضع فيها الشروط وتحدد مسافات الخلاف قبل العودة المحتملة إلى طاولة التفاوض. واشنطن تعيد تحريك المسار السياسي، ويرسل الرئيس دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجارل كوشنر إلى موسكو للقاء فلاديمير بوتين، ثم إلى كييف للقاء فلاديمير زيلينسكي في محاولة لتضييق الفجوة واستئناف التفاوض.
2: لدينا فكرة للسلام، أرسلت ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وهما مفوضان بارعان لنرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق، وقد تكون هناك فرصة جيدة لتحقيق ذلك.
1: وفي الأثناء تسبق المحادثات مؤشرات على تهدئة ميدانية، فزيلينسكي يقترح وقفا متبادلا للضربات الجوية طوال مدة المباحثات، وكأن اختبار النيات يبدأ من السماء قبل أن يصل إلى الطاولة. كما تتحدث وسائل إعلام أوكرانية عن أوامر لبعض الوحدات بوقف إطلاق النار على خط التماس بين الخامس والثامن من سبتمبر، لكن الدبلوماسية تتحرك والميدان لم يهدأ تماماً، فالمسيرات الروسية تواصل ضرب أهداف داخل أوكرانيا، فيما تقول موسكو إن الوضع على الأرض يتحول لمصلحتها وتطالب واشنطن بأخذ ذلك في الاعتبار. وهنا تبدأ معركة الشروط، كييف تعرض تهدئة وموسكو تستند إلى ما وصفه نائب وزير الخارجية الروسي بمكاسب ميدانية، وأن على واشنطن البحث على مساحة تجمع الطرفين مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع على الأرض الذي يتحول لصالح موسكو ضد كييف وفق قوله. بين وقف نار محتمل وتسوية ما تزال بعيدة، يبقى ما يجري على الأرض عاملاً حاسماً في تحديد ما سيحمله كل طرف معه إلى الطاولة. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: أصيب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة السودانية شمال غربي مدينة غزة، وأطلقت آليات الاحتلال النار في محيط مفترق السنافور شرق حي التفاح، وذلك بالتزامن مع تحليق مسيرات كواد كابتر. كما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف متتالية في محيط موقف شجاعية، وأطلقت زوارقه النار تجاه ساحل خان يونس جنوب القطاع. انتشلت طواقم الإنقاذ في قطاع غزة ورفات عشرات الشهداء من تحت الأنقاض في مدينة غزة، وأوضح الدفاع المدني انتشال رفات 55 شهيدا من تحت أنقاض منزل دمره الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون جنوب غزة خلال نوفمبر عام 2023، وأضاف أن المنزل كان يؤوي أكثر من 60 نازحا احتموا به قبل أن يدمر فوق رؤوسهم.
3: طواقم الدفاع المدني اليوم تبدأ بعمليات انتشال الضحايا من تحت الأنقاض من هذا البرج السكني الذي تم استهدافه في بداية الحرب، برج المهندسين، والذي تم استهدافه ويوجد بداخله أكثر من 350 مواطن قصفته إسرائيل دون سابق انذار، دون تحذير، دون رحمة. طواقم الدفاع المدني انتشلت في ذلك التوقيت منذ بداية الحرب أكثر من 160 جثبان، واليوم هناك أيضا عدد من الضحايا ما زالوا تحت أنقاض هذه البناية. طواقم الدفاع المدني بدأت اليوم بهذه الخطوة الإنسانية لانتشال من هم تحت الأنقاض، لكن الإمكانات الموجودة لدى الدفاع المدني إمكانات بسيطة جدا، نعمل بحفار واحد ولم تنتهي هنا المشكلة. هنا نتحدث على أن في غزة أكثر من 8000 جثمان موجودين تحت أنقاض البنايات المدمرة، بأكثر من 300 منزل موجودين أيضا داخل القطاع.
0: في الأثناء تواصل طواقم الدفاع المدني في مخيم منصيرات وسط قطاع غزة إزالة ركام برج المهندسين للوصول إلى جثمين نحو 200 شهيد ما زالت عالقة تحته منذ قصف البرج في نوفمبر 2023.
4: نحو 3 أعوام مرت على هذه المجزرة التي أرتكبت

0: بحق العائلات الفلسطينية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وبالتحديد في برج المهندسين الذي يتكون من 6 طبقات ودمرته إسرائيل في نوفمبر من العام 2023 على رؤوس ساكنيه، وأدى ذلك لاستشهاد وفقدان المئات من سكان هذه البناية، وجرى العثور على نحو 100 شهيد في عمليات البحث التي جرت في الأيام الأولى للاستهداف، ولكننا نتحدث الآن عن نحو 200 مفقود لازالت جثامينهم تحت أنقاض هذه البناية. تبدأ اليوم عمليات البحث عنهم وسط ظروف صعبة ومعقدة تعيشها طواقم الدفاع المدني في ظل انعدام توفر الإمكانيات اللازمة.
1: مشاعر الفقدان، عجز، قهر، شهداء تحت الأنقاض لا نستطيع أن نكرمهم، أن ندفنهم. كل يوم بمر علينا جرح، ألم، فقدان، وأنت تشعر كيف سقط هذا البرج. إخواننا، بناتنا، أولادنا موجودين تحت الثرى، لا نستطيع أن ندفنهم. 8 أشخاص الآن، أنا فقدت 25 نفر، دفنت تقريبا 16-17 وظل 8-7 ما دفنتهم،
0: في انتظار دفن أبنائهم وتكريمهم مع استمرار حرب الإبادات الجماعية والمعاناة التي تشهدها مناطق قطاع غزة في ظل النزوح المتكرر، عمليات القصف التي تكاد لا تتوقف على القطاع، والجرح النازف الذي لا يتوقف حتى بدفن أبنائهم والعثور على ما تبقى من جثامينهم. وائل الحلبي، تراتي عربي، مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
2: قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل أن هناك أكثر من 8000 جثمان تحت الأنقاض، مؤكدا الحاجة إلى معدات وأدوات لانتشال ألاف الجثث من تحت الأنقاض.
3: هناك أكثر من 8000 جثمان تحت الأنقاض موزعين على أكثر من 300 بناية في قطاع غزة. يوميا العوائل تتواصل مع طواقم الدفاع المدني، متى ستخرج أبناءنا من تحت الأنقاض؟ اليوم نعمل بإمكانيات محدودة جدا، حفار واحد الذي نعمل به الآن في غزة أو في القطاع بشكل عام لإخراج الضحايا من تحت الأنقاض، لكن هناك حقيقة يعني فرحة عارمة لدى الأسر التي نتمكن من إخراج أبنائها، حتى لو أنهم رفات، حتى لو أنهم يعني عبارة عن قطع صغيرة، لكن في نهاية المطاف ترتاح هذه الأسرة عند استخراج أبنائها ودفن أبنائها ومورتهم الثرى. لكن أن يبقى الأسر وتبقى الأسر بهذه الطريقة تحت الأنقاض دون معرفة مصيرها، هذا حقيقة مأساة إلى العوائل والأسر، لكن الإمكانات الموجودة بكل أسف لا تكفي.
2: أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن الحركة تابعت المقال الذي تم نشره على الحساب الرسمي لمجلس السلام على منصة إكس، وما تضمنه من معلومات مغلوطة ومواقف وصفها بالمجحفة بحق الشعب الفلسطيني ومقاومته لا تعكس بصورة متوازنة حقيقة المواقف والتطورات الجارية. وقال الناطق باسم حماس إن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض لخروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار بما فيها عمليات استهداف المدنيين، ويواجه أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة. وشدد قاسم على أهمية محافظة مجلس السلام بالنظر إلى الدور المأمول منه على خطاب متوازن وموضوعي، وأن يتجنب نشر مواد من شأنها الإساءة إلى أي طرف فلسطيني أو تبني روايات الاحتلال الإسرائيلي. وصف وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بأنها مروعة، مطالبا حكومة بلاده باتخاذ خطوات فورية وحاسمة لإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع. وأكد ميليباند أن الحصار المستمر أفضى إلى انهيار شامل في منظومة الرعاية الصحية والمستشفيات، مشيرا إلى وجوب تحرك لندن العاجل لضمان إدخال المساعدات الإغاثية والطبية وتفادي مزيد من التدهور. يخشى الفلسطينيون في الخليل أن يشكل استيلاء مستوطنين إسرائيليين على أرض ومحال تجارية في شارع الشلالة على مدخل البلدة القديمة بداية لتمدد استيطاني جديد نحو وسط المدينة في ظل بدء أعمال تجريف وتمديد للبنى التحتية.
4: على أرض مساحتها نحو 500 متر مربع في شارع الشلالة المؤدي إلى مدخل البلدة القديمة وسط الخليل، بدأت خطوات المستوطنين بتجريف الأرض وإذا

0: آلة الأشجار وتمديد البنية التحتية ورفع الأعلام الإسرائيلية، ثم خلع أبواب محال مجاورة والسيطرة على سطح مبنى في أول تمدد استيطاني خارج نطاق البلدة القديمة باتجاه مركز المدينة.
1: كل يوم بيجونا بيجوا بيدخلوا جوا، مرات بجرافه ومرات بيدخلوا مستفزين المستوطنين طبعا بحمايه الجيش الاسرائيلي، وبيجوا على هذا الوضع وبحاولوا كثير يعني يضايقوا على الناس، وعشان الناس ما تجي رهبوا الناس بخوفوا الناس.
0: المكان في قلب منطقة فلسطينية تعج بالمحال والمنازل، وعلى طريق يسلكه الفلسطينيون نحو الحرم الإبراهيمي. ومع ادعاءات إسرائيلية ترتبط بما يسمى أملاك الغائبين، يخشى التجار والسكان تكرار ما عاشته البلدة القديمة من حواجز إسرائيلية وقيود وإغلاق للمحال وتضييق يدفع الفلسطينيين بعيدا عن المكان.
2: وإحنا بنقول الخوف متزايد، انه الاحتلال انه مش بس اخذ قطعة الارض، هاي قطعة الارض بدك تقول اول خطوة لطلوع الاحتلال لاخذ مناطق تانية، وصولا ممكن لمنطقة باب الزاوية من شارع الشلالة وصولا لمنطقة باب الزاوية.
0: الخوف يتجاوز مساحة الارض الى تمدد استيطاني اكبر تدفع باتجاهه تحركات وزراء إسرائيليين لربط التجمعات الاستيطانية شمال الخليل بمركزها وغربها، وتحويل المشهد تدريجيا من مستوطنات داخل المدينة إلى مدينة للمستوطنين. جغرافيا تتقلص للوجود الفلسطيني واستيطان يتمدد، معادلة تفرض الضم الميداني أمرا واقعا يسبق القرار السياسي. سامر ويشترة، عربي، الخليل.
3: قال خبير الأمن السبراني التركي ماهر يوكسل إن إسرائيل طورت على مدى نحو 3 عقود منظومة سبرانية تربط التعليم والخدمة العسكرية والاستخبارات بالقطاع الخاص، مشيرا إلى دور الوحدة 8200 في إعداد الكفاءات ونقل الخبرات إلى شركات التكنولوجيا واستخدام تقنيات المراقبة والتجسس في الأراضي الفلسطينية كساحة اختبار لمنتجات سبرانية، إلى جانب أنشطة استخباراتية تمتد إلى دول خارج المنطقة بينها الولايات المتحدة.
4: من التعليم والخدمة العسكرية إلى الاستخبارات وشركات التكنولوجيا، تقوم منظومة الأمن السبراني الإسرائيلية على شبكة مترابطة تحول الخبرات العسكرية إلى قوة تكنولوجية واقتصادية، وتمتد أنشطتها من الأراضي الفلسطينية إلى خارج المنطقة. ووفق الخبير التركي في مجال الأمن السبراني ماهر يوكسل، فإن منظومة الأمن السبرانية الإسرائيلية تقوم على ترابط بين التعليم والخدمة العسكرية وسياسات الدولة ورأس المال والقطاع الخاص، فيما تشكل الوحدة 8200 التي تقوم بأعمال قذرة إحدى ركائز هذه المنظومة. يقول يوكسل إن اكتشاف المواهب يبدأ في سن مبكرة قبل أن تنتقل الكفاءات إلى وحدات التكنولوجيا والاستخبارات العسكرية، ثم إلى شركات التكنولوجيا والاستثمار بعد انتهاء الخدمة. ويشير إلى برنامج مغشمين بوصفه أحد مسارات إعداد هذه الكفاءات، وإلى انتقال الخبرات التقنية والعلاقات المهنية من الخدمة العسكرية إلى الاقتصاد المدني.
5: إسرائيل طورت منذ نحو 30 عاما منظومة متكاملة نحو الوحدة 8200 تربط بين التدريب والخدمة العسكرية، ثم أسست شركات الأمن السبراني ومولتها واستثمرت فيها، ما خلق منظومة سبرانية مترابطة ومخططة بعناية.
4: وفي الأراضي الفلسطينية يلفت الخبير التركي إلى استخدام أنظمة للتعرف على الوجه، من بينها برنامج بلو وولف وريد وولف، ويقول إن البيانات التي تجمعها هذه الأنظمة تستخدم في إنشاء ملفات تعريف للفلسطينيين، كما يشير إلى استخدام برمجيات تجسس مثل بيجاسوس التي طورتها شركة NSO الإسرائيلية في استهداف أجهزة مدافعين فلسطينيين عن حقوق الإنسان وفق ما أوردته.

0: Bu takariri hukukiye.
1: Kitle gözetim teknolojileri sadece
0: لقد أقامت
1: gösterime
0: إسرائيل خصوصا
1: teknolojileriyle
0: بالنسبة إلى
1: sınırlandığı
0: المنتجات
1: için
0: التي
1: aynı
0: تباع
1: zamanda
0: تجاريا نوعا من
1: İsrail
0: المختبرات
1: savunma
0: التجريبية
1: sanayisinin
0: على الأراضي
1: ülkeleri
0: الفلسطينية.
1: Gazze
0: وعندما تبيع
1: sınırlarının
0: شركات
1: dışında
0: التكنولوجيا هذه
1: teknoloji
0: المنتجات في
1: alanında
0: الخارج
1: amaçlı kurduğu
0: فإنها تستخدم تطبيقاتها
1: cihazları
0: الميدانية
1: gözetim
0: وكأنها نتائج
1: ajanslık
0: مأخوذة من المختبر
1: hizmetleri bu
0: ومن ثم
1: eksenle
0: تقوم بتسويقها
1: yine kişisel
0: تجاريا.
1: casusluk faaliyeti
0: ويمتد الحديث وفق يوكسل إلى الولايات المتحدة، إذ يقول إن الاستخبارات الإسرائيلية تجسست سبرانيا على مباحثات أمريكية مع إيران، ويذكر أن الولايات المتحدة وكندا ودول أخرى أصبحت ضمن نطاق الاهتمام الاستخباراتي الإسرائيلي، وهكذا تتداخل في منظومة الأمن السبراني الإسرائيلي الخبرة العسكرية والتكنولوجية والاقتصاد المدني ضمن منظومة واحدة تمتد من الأراضي الفلسطينية إلى أنشطة سبرانية خارج المنطقة. عمار أبو ثواب، تراتي عربي.
2: توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في قريتي الرزانية والأصبح بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا، وأقامت حاجزا مؤقتا قبل انسحابها. ونفذت القوات عمليات تفتيش في عدد من أحياء بلدة الأصبح، واستهدف قصف مدفعي تل أحمر شرقي في القنيطرة بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة في المنطقة. وقعت السلطات السورية مع شركات تركية اتفاقا لإنشاء منطقة صناعية وحرفية في محافظة الرقة شمال البلاد، وذلك على هامش فعاليات الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي. وجرى توقيع الاتفاق بين محافظة الرقة وهيئة الاستثمار السورية وممثلي الشركات التركية لإقامة المشروع على مساحة تبلغ 1500 دونم، بهدف دعم مسار إعادة الإعمار وتوسيع قاعدة الإنتاج وإيجاد فرص عمل جديدة، إلى جانب تنشيط حركة التجارة المحلية والإقليمية. أعلن الجيش السوداني والقوات المساندة له صد هجوم مشترك لقوات الدعم السريع وقوات جوزيف توكا التابعة للحركة الشعبية، استهدف منطقة البركة بمحور الكرمك في إقليم النيل الأزرق. وأكدت محافظة الكرمك أن الجيش ألحق بالمهاجمين خسائر فادحة ودمر مجموعة من المركبات القتالية، نافية بذلك مقاطع مصورة بثها عناصر الدعم السريع ادعوا فيها السيطرة على القاعدة العسكرية في المنطقة. الآن نذكر بالعناوين. الحرس الثوري يعلن استهداف ثلاث ناقلات وسفن مرتبطة بواشنطن بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي استهداف ثلاث ناقلات نفط إيرانية. القوات الحكومية اليمنية تعلن استعادة السيطرة على مديرية حيس في الحديدة واحتدام المواجهات في عدة جبهات مع الحوثيين. بوتين يبحث مع المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، ويقول أن التواصل بين موسكو وواشنطن مفيد دائما. في أمان الله. You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth. من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عربي.
3: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
4: Well, clearly the United States would not deliberately target a school. שבעצם שינינו את פני המזרח התיכון.
5: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
6: No nuclear weapons.
7: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
8: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
9: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
10: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکاران است. که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

0: يسوق العنف الإسرائيلي ضد العرب والفلسطينيين خاصة كضرورة أمنية دائمة، وكلما اقترب استحقاق انتخابي في تل أبيب يتحول التصعيد الميداني إلى ورقة دعائية لكسب الأصوات، في مشهد لا يفرق بين من يجلس في سدة الحكم وبين من ينتخبهم، حين يغدو القتل والإقصاء والتدمير خياراً جامعاً ومقبولاً للجميع. بهذه الحقيقة التي كتبها أحدهم على المنصات نستهل حلقتنا من برنامج تفاعل وتشاهدون معنا. بن غفير يطلق حملة أو خطة شاملة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. الأردن يطلق ناطقاً رقمياً باسم الحكومة مولداً بالذكاء الصناعي. على طريقة الكونفو، روبوت يهاجم زبوناً داخل متجر روسي. بين طموحات معلنة في أروقة الكنيسة ووقائع تفرض نفسها على الأرض، تتبلور ملامح استراتيجية أمنية وإدارية إسرائيلية تسعى لإعادة هندسة قطاع غزة ديموغرافياً وإكمال احتلاله وضمه إلى سلطاتها الاحتلالية. القصة ليست جديدة في جوهرها، لكنها تتخذ مساراً أشرس وأكثر علانية مع تصدر قادة تيار الصهيونية الدينية واليمين القومي المتشددين للمشهد. فوزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير لم يخفي يوماً هذه الأهداف، وقد أعلن مراراً رغبته في طرد الفلسطينيين من أرضهم. نشاهد. وأمام المسؤولين يسعى لصبغ فكرة الإخلاء بغطاء تنظيمي وإنساني مزعوم يهدف بالأساس لتسريع تفريغ القطاع من الفلسطينيين.
1: קליטה, לאפשר להם גם את הקליטה, גם את המעבר הנכון, לדאוג להם בארץ שאנחנו רוצים שהם יאגרו לדיור, לחינוך, לבריאות, זה אפשרי. אני אומר לכם, שבתי בישיבות הכי סודיות, יש מדינות שהודיעו למדינת ישראל שהן מוכנות לעשות את זה. מורת תקציב, מורת כסף, מורת כל מיני דברים שהם ביקשו ממדינת ישראל.
0: في هذا التوجه يسعى بن غفير لتصوير التهجير كاستجابة لرغبة سكانية، بينما تشير الوقائع الميدانية إلى أن دمار البنية التحتية والمستشفيات والخدمات الأساسية بغزة هو المحرك الفعلي. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس هو الآخر يثبت التهمة، يقول إن الهجرة هي الحل، والسبب وفق زعمه أن أكثر من 70% من غزة مدمرة.
2: بعد أن احتل الجيش الإسرائيلي جزءا كبيرا من قطاع غزة دمر ما بين 60 و70% من مساحته، ولا يزال هناك ما يجب القيام به، لكن نحو 70% من المساحة أصبحت في الواقع خالية. لا يوجد حل حقيقي لغزة من دون الهجرة. بالمناسبة 80% يريدون الهجرة، لكن حماس لا تسمح لهم، ولا توجد دول في العالم تستقبلهم. ما يؤخر الهجرة هو أن الدول المستقبلة تريد غطاء أمريكيا. عندما يتضح أن حماس لا تفي بالتزامها بنزع سلاحها، سنحصل عندها على الضوء الأخضر لبدء هجرة سكان غزة.
0: المفارقة أن إسرائيل تنفذ خطة التهجير عبر البوابة الإدارية.

0: والأمنية. فمنذ سيطرة الاحتلال على معبر رفح ومحور فيلادلفيا تحول خروج الفلسطينيين إلى مسار مقيد للغاية مقابل إغلاق شبه تام أمام أي مسار للرجوع. وللمنظمات الحقوقية توثيقات كثيرة يوثق الواقع المأساوي لآلاف العالقين خارج القطاع ممن خرجوا للعلاج أو الدراسة، حيث يواجهون رفضاً أمنياً مستمراً وتعطيلاً متعمداً يمنعهم من العودة إلى ديارهم وعائلاتهم. مشاهدينا، رصدنا لكم تفاعل رواد المنصات بشأن هذا الموضوع، نأخذ بعضاً من تعليقاتهم. يقول أو تقول مايا: نكبات فلسطين لا تتوقف، ففي غزة والضفة الغربية شعبها يحاكي سيناريو النكبة الفلسطينية الأولى، تشريد وتهجير ونزوح، وبن غفير اليوم يطالب بإفراغها من سكانها لدول الطوق. حساب تشيبر يقول: تعلم بعض اليهود من الهولوكوست محاربة الشر، بينما تعلم البعض الآخر منهم أن يكونوا أشرارا. أحمد يعلق: ما شفتش حد صريح زي بن غفير، الراجل ما بيحاولش يداري أي حاجة، هو كده ولو كان عجبكم، عشان كده الصهيوني ما بنكلمهوش. أما أخيرا فالار تقول: ثم يتساءل الناس لماذا يهاجر هؤلاء الشرق أوسطيون إلى بلداننا؟ لوموا إسرائيل والولايات المتحدة على تهجير الناس باستمرار ثم تذمروا إزاء ذلك. وجه جديد يخاطب الأردنيين وينقل إليهم أخبار حكومتهم، لكنه هذه المرة ليس بشرا بل شخصية افتراضية اسمها فرح، طورت بالذكاء الصناعي وأطلقتها وزارة الاتصال الحكومي كأول ناطق رسمي باسم الحكومة الأردنية. ظهرت فرح للمرة الأولى في مقطع فيديو عبر معرفاتها على منصات التواصل الاجتماعي من باحة رئاسة الوزراء بملامح شابة ومرتدية الزي الرسمي، وقدمت نفسها للأردنيين باللهجة العامية. نشاهد معا.
1: مرحبا، أنا فرح واليوم بحب تتعرفوا علي. أنا الناطق الرقمي باسم الحكومة، وأكيد كلكم رح تتساءلوا ليش قررت الحكومة تاخذ هيك خطوة مختلفة وشو الهدف من القرار؟ وأنا بحب أجاوبكم على هذا التساؤل، ورح أتواصل معكم في المستقبل على منصات التواصل الاجتماعي والواتساب. الهدف للحكومة هو تسخير التكنولوجيا الرقمية لتطوير أدوات التواصل في توصيل المعلومات للمواطنين من خلالي أنا فرح. عشان هيك قررنا استخدام أحدث أدوات التواصل اللي بتوفرها التكنولوجيا الرقمية عشان أوصلكم المعلومة بأسلوب واضح وصريح وشفاف وبسيط. رح تسمعوا مني عن كل مشروع بتنفذه الحكومة مرتبط برؤية التحديث، وأي مشروع حكومي في قطاع الصحة والتعليم والبنية التحتية، وكل قرار بيمس حياتكم اليومية. ومش بس هيك، رح أنقول لكم بعض قرارات مجلس الوزراء الرئيسية وأشرح.
0: مهمة فرح لن تقتصر على نقل الأخبار، بل ستكون إحدى أدوات التواصل الحكومية الرقمية والتي تهدف إلى تزويد المواطنين والمهتمين بالمعلومات، كما جاء في تصريح لوزير الاتصال الحكومي محمد المومني عبر منصة إكس، والذي أكد أيضا على أن فكرة فرح جاءت في إطار سعي الحكومة المستمر لتوظيف التكنولوجيا الرقمية وأدوات الذكاء الصناعي في التواصل وشرح القرارات والسياسات الحكومية وإتاحة المعلومات. لكن فرح في مرحلتها الأولى لن تكون شخصية تفاعلية يمكن للمواطن سؤالها وانتظار الإجابة منها، إذ سيقتصر دورها على نقل المعلومات الحكومية وشرحها فقط، على أن يجري تطويرها لاحقا لتصبح تفاعلية. كالعادة أثار إطلاق شخصية فرح موجة واسعة من التفاعل والجدل بين رواد منصات التواصل في الأردن، فبينما اعتبرها البعض نقلة نوعية في الإعلام الحكومي لتبسيط القرارات المعقدة ومكافحة الشائعات بسرعة أكبر، وتخوف آخرون من غياب البعد الإنساني ومن قدرة شخصية افتراضية على استيعاب تساؤلات الشارع الحقيقية وهمومه اليومية. كما تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقترحات لإطلالة فرح كما تشاهدون بالزي التراثي والشماغ الأردني. تجربة فرح لم تكن الأولى، بل سبقتها تجارب أخرى مشابهة. ففي عام 2024 أطلقت أوكرانيا شخصية فيكتوريا شي لتقديم المعلومات والتعليقات الرسمية المتعلقة بالشؤون القنصلية. أما في ألبانيا فقد أطلقت شخصية دييلا مساعدة افتراضية للخدمات الحكومية عام 2025 ضمن مسعى حكومي معلن لمواجهة الفساد. نشاهد.
2: Mirëse erdhët në Albania. Unë jam asistenti juaj virtual.

إذن كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع؟ نأخذ بعضا من تعليقاتهم. نبدأ من عند عدي أبو مرخية، يقول: كيف سيميز المواطن بين فرح الحقيقية وفرح التي قد يصنعها شخص آخر بالذكاء الصناعي؟ لكن هذه التقنية نفسها يمكن أن تستخدم لصناعة فيديوهات مزيفة وبث شائعات تبدو حقيقية. فرح تقول: قبل فترة كنا نتساءل متى يصل الأردن إلى مستوى الدول المتقدمة في استخدام الذكاء الصناعي، واليوم نراه مطبقا بوضوح، ما يؤكد تقدم الأردن السريع في قطاع التكنولوجيا. أما فهد يقول: لماذا لا يكون الناطقون باسم الحكومة إعلاميين أردنيين أو طلابا يدرسون الإعلام في الجامعات عبر صفحة رسمية تابعة للحكومة بدلا من الاعتماد على الذكاء الصناعي؟ موفق أخيرا، خطوة إيجابية للحكومة تخلص المواطن والصحفي من مشقة البحث عن الرد الحكومي. يبدو أن الروبوتات أصابها ما يصيب البشر، فباتت تغضب تارة وترقص تارة، وتارة أخرى تضرب وتهاجم، وكأن ما شاهدناه قديما في فيلم أنا روبوت لويل سميث أصبح واقعا نعيشه في وقتنا الحالي. كهذا المشهد مثلا الذي وقعت أحداثه داخل متجر روسي يدعى فولغا 64، فبينما كان الروبوت يقف جانبا منشغلا ببعض أموره، فوجئ بأحد الزبائن يريد مصافحته فلم يرد الروبوت، فقرر هذا الزائر أو الزبون أن يدفع، وفجأة بدأ على الروبوت وكأنه يحاول أن يستعيد توازنه، وفي ثوان معدودة بدأ في مهاجمة الزبون الذي دفعه ضاربا إياه بعدة ركلات. دعونا نشاهد المشهد كاملا، جدا مثير.

المتجر نشر هذا المقطع الذي شاهدناه وعلق قائلا: روبوت هاجم أحد الزبائن في متجر فولغا ستور للإلكترونيات، لحسن الحظ الجميع بخير. انتشر المقطع القصير بسرعة كبيرة عبر المنصات الرقمية، ما أثار موجة من التعليقات الفكاهية من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن المتجر لم يقدم تفسيرا واضحا لما حدث، وبالتالي فتح باب التكهنات أمام المتابعين. فالبعض فسر ما حدث بأنه عطل تقني، وآخرون قالوا إنه موقف مقصود وتم التحكم في الروبوت فيه عن بعد أو خدعة من أجل المزح والفكاهة. رواد منصات التواصل الاجتماعي بعضهم تعاطف مع الروبوت ووجدوا أنه من حقه الدفاع عن نفسه، والبعض الآخر ذهب إلى منحى آخر مستذكرين مشاهد من فيلم المدمر الذي صور ثورة الروبوتات وانتقامها من البشر ودخول البشرية في صدام مع الآلات. مشاهدينا، كما العادة رصدنا لكم ما قاله رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الفيديو. نأخذ بعضا من تعليقاتهم. تقول ليليا: الروبوت أخذ حق جميع الموظفين في المتجر. حساب ما يقول: إذن هو من استفزه بنفسه وحصل على رد فعل، والآن يستغربون أن يهاجم الروبوت شخصا. انظروا مجددا، المشتري دفع الروبوت فرد الروبوت ودافع عن نفسه. حساب آخر يقول: من

0: قلت الإشي هذا عندي. اجيت على المزارع لقيتهم منتزعين الروح تبعتي. قبل الحرب كان في عندي المزرعة شغالة ونهضة بالحياة، فيها عمال وفيها جاج وحياة لغاية ما قامت الحرب. فجأة هيك تغيرت الأمور كلها. أول ما قطع الكهرباء عنا، حاولنا أن ننقذ حياة الجاج. عندها في المزرعة هذه الوحدة حوالي 40,000 جاجة. ظل الجاج يعاني لما مات من الجوع، وانت بتطلع فيه مش قادر تعمل لهن اي حاجه. كان الامر قاسي جدا. فجاه هيك يوم الصبح صحيت على قصف، حسيت ان القصف قريب، يعني حسيت انه عندي. فجيت من البيت، بيتي ببعد حوالي 200 متر عن او 300 متر عن المزارع. اجيت لقيت ضربين بدون اي مبرر، ضربوا بالاف 16، دمروا ثلثين المزرعه، ابدوها بيت. هذا مدخل الرزق الوحيد، مش إلي وللعمال اللي بيشتغلوا فيه، وللي بورد لنا العلف، وللي بورد لنا الصوص. يعني أكثر من واحد مستفيد من هالمشروع هذا. فجأة كل إشي تلاشى، مصدر الرزق الوحيد اللي عندك اختفى، كأنهم أخذوا روحي مني لما شفت الدمار اللي حل فيها. مش مستوعب ليش، وليش ضربوها مش عارف. احنا قاعدين مستنى يعني نصلح المزرعه وان هذا، لكن يا عم فيش موارد. يعني الصوص ممنوع يدخل، العلف ممنوع تدخل، الادويه ممنوع تدخل، فالامور صعبه جدا.
1: رغم صدور قرار قضائي بوقف تنفيذ الهدم، جرافات الاحتلال تهدم منزلا من 3 طوابق لعائله بدران في حي البستان في بلده سلوان، وتشرد 25 فلسطينيا كانوا يعيشون فيه.
2: هدوا كل البناية، ما خلوناش ولا إشي. طبعاً بهدم البيت هذا اتشتت أكثر من 25 بني آدم. لغاية امبارح معانا قرار سار مفعول بعدم تنفيذ قرار الهدم. شو ما بتقدر تهد من البيوت بدها تهد هاي الحكومة. البناية هاي هي عبارة عن 500 متر بناء، 4 سكان بقطنها 4 عائلات. طبعا البناية هاي يعني انشئت تقريبا بالتسعين، 91 سنة، 90 او 91. بالثمانية وتسعين رفعوا محكمة البلدية على السوار اللي حوالي البيت، ما رفعوا على البيت نفسه. تخالف السور 25,000 شيكل اندفعوا. كمان رجعوا بعديها بفترة وجيزة، انتقلت المحاكمة من السور على البيت نفسه، وتخالف البيت البناية ب 75,000 شيكل واندفعوا. بعديها صار تجميد للإجراءات لغاية قبل تقريبا سنة. لغاية امبارح معانا قرار سار مفعول بعدم تنفيذ قرار الهدم. امبارح الساعة 12 تقريبا الظهر بتصل علي الشرطة انه لازم تفضي البيوت، لانه البلديه طلعت على المحكمه واخذت قرار بهدم 300 متر وبدهم يخلوا لك 200 متر للسكن. فاليوم نتفاجئ بيجوا الساعه تقريبا 8:30 ببلشوا يهدوا، بياخذوا قياسات، يعني هم مش يخلوا 200 متر، هدوا كل البنايه ما خلولناش ولا شيء. طبعا انا اتصلت مع المحامي من ناحيه قانونيه، قال لي من ناحية قانونية كمان طلعنا قرار اليوم انه بس يهدوا 300 متر. للأسف هدوا 500 متر وقال لي بالحرف، يعني قال لي انا بعد اللي انا لازم اهده وفي محكمة. الهدم بطريقة عشوائية بدون ترتيب، الجيران تأثروا، المية للجيران انقطعت، الكهرباء انقطعت.
1: من قطاع غزة انتشر فيديو مؤثر للطفل بلال خلال زيارته قبر أمه في الذكرى الثانية لوفاتها، بعدما رحلت وتركت خلفها 4 أطفال في سن مبكرة.
3: يا مقابل أخبري أمي التي أخذت مكانا بين سكانك أن قلبي لم ينساها، ودائما بالدعاء يرحمها، ودائما بالدعاء يرعاها. اللهم بلغ أمي دعائي وسلامي، اللهم اجعل أمي سيدة من سيدات أهل الجنة، واجعل الكوثر شرابها والسندس لباسها. اللهم اغفر لأمي وارحمها.

0: تعفى عنها. اللهم ارحم امي واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة. اللهم امين يا رب العالمين.
1: شركة أديداس تتعاون مع جندي إسرائيلي مبتور القدم وتطلق خدمة الفردة الواحدة في إسرائيل.

0: زوجة أردنية اشترطت على زوجها للموافقة على الزواج به أن ترعى إخوته الثلاثة المصابين بإعاقات ذهنية. نشاهد القصة.
1: عندي زوجة نموذج غير موجود بالوطن العربي. اشترطت علي منذ 28 عام تكون قائمة على رعاية أشقائي ثلاثة من أصحاب الإعاقة الذهنية. مهما عملت الحياة لا يمكن أوفيها أجر.
2: قبل أتزوج طلبت هيك من الله إنه يعطيني زوج عنده إخوان مساكين، والله بحبهم أكثر من أولادي، والله لما واحد بيهم يمرض يشهد الله أظل أبكي عليه للصبح.
1: اشترطت علي من بداية زواجنا منذ 28 عام إنها لازم تكون قائمة على رعاية أشقائي ثلاثة من أصحاب الإعاقة الذهنية. اشترطت علي إن هي تقوم على رعايتهم، تهتم فيهم، ملابسهم، أكلهم، شربهم، إذا مرض في واحد في يوم من الأيام تقعد عند راسه وتبكي عليه. هي دائما تقول لها أم كنز عندي لا يمكن يعوض. تارك اهتمامها بأولادها واهتمامها فيهم شيء منقطع النظير. يعني حتى من بعض القصص في بعض المرات في يوم من الأيام كان عندها أربع رغفة خبز، فعشت أولادها، ناموا ظل أربع رغفة خبز، كنت أنا وياها مش متعشين. قالت يتعشوا إخوانك وإحنا بنظل للصبح بدون أكل. معلش هم أهم منا. أتحدى إذا في قصة موجودة بالوطن العربي زي هاي.
0: نم قرير العين، رسالة وفاء مبكية من باحثة ماجستير بجامعة دمياط في مصر، تهدي فيها نجاحها لروح والدها الراحل.
3: فإلى من غاب عني جسده وحضر في قلبي دوما وأحمل اسمه بكل فخر، إلى فقيدي وعزيزي روحي، إلى من لم توفي الكلمات حقه، أبي الغالي. سلام على عينيك النائمتين الجميلتين يا أبي، لقد قيل قديما في موروثاتنا كل فتاة بأبيها معجبة، وأنا اليوم أصبرهن إعجابا وفخرا بك وأشدهن فضلا لك في يوم هذا، لكن لا أعترض على حكمه السامي. فقد مرت سنوات كثيرة يا أبي على رحيل جسدي، لكنك لم تغب عن قلبي ولا عن دعواتي يوما، ولا زال فراقك جمرا لا يلتقي في سويداء نفسي. كيف نام قرير العين فقد رفعت ابنتك راسك عليا يا حبيبي، ان فرحتي اليوم ليست في رداء التخرج، بل في ان اسمي ولقبي سيبيتان للابد مربوطين باسمك. طبت مقاما يا عزي، فقد نالت ابنتك ما كنت ترجوه لا طوال عمرك.
0: مشاهدينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا في حلقه اليوم. الى اللقاء في تفاعل جديد.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

0: condemn the atrocities of Hamas.
1: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
2: The president doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
3: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
1: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
3: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
4: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
5: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
4: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
5: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
4: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
5: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.

الحرس الثوري يعلن استهداف ناقلات نفط وسفن مرتبطة بواشنطن بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي استهداف 3 ناقلات نفط إيرانية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، القوات الحكومية اليمنية تعلن استعادة السيطرة على مديرية حيص في الحديدة واحتدام المواجهات في عدة جبهات مع الحوثيين. بوتين يبحث مع المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، ويقول إن التواصل بين موسكو وواشنطن مفيد دائماً.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 3 ناقلات نفط و3 سفن مرتبطة بالولايات المتحدة ردا على مهاجمة الجيش الأمريكي 3 ناقلات نفط إيرانية. وأوضح بيان للحرس الثوري أن قواته البحرية قامت باستهداف 3 ناقلات نفط كانت تبحر في المسار غير المصرح به من قبل طهران في مضيق هرمز و3 سفن مرتبطة بالولايات المتحدة في مناطق أخرى. وحذرت القيادة العسكرية الإيرانية الجيش الأمريكي من مغبة المضي في الأعمال العدائية أو فرض أي حصار بحري على طهران، مؤكدة أن ذلك سيقابل برد عسكري حاسم وضربات تفوق سابقاتها قوة وشدة. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن القيادة المشتركة أن نطاق الضربات والعمليات العسكرية الإيرانية مرشح للاتساع بشكل غير مسبوق حال استمرت القوات الأمريكية في اعتراض السفن الإيرانية أو التضييق على حركتها الملاحية، محملة واشنطن المسؤولية الكاملة عن تداعيات أي تصعيد في المياه الإقليمية. كان الجيش الأمريكي قد أعلن عن قصف 3 ناقلات نفط خام إيرانية بعد إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين أمريكيتين. وأكدت القيادة الأمريكية أن الضربات أسفرت عن تعطيل ناقلتي النفط داوني قبالة جزيرة خارك وستارك 1 قرب ميناء جاسك بشكل دائم، إضافة للتدمير الكامل للناقلة كايلو في خليج عمان بعد إخلاء طاقمها. وأشارت إلى أن الناقلات المستهدفة تشكل جزءا من شبكة تمويل غير معلنة بمليارات الدولارات تابعة للحرس الثوري والفصائل الموالية له في المنطقة.
1: أكثر من 6 أشهر من الغارات والحصار والضغط العسكري امتلكت خلالها الولايات المتحدة تفوقا جويا وناريا هائلا، لكنها لم تتمكن من تحويله إلى نصر استراتيجي واضح. فإيران لم تستسلم، وقدراتها العسكرية لم تنهار، وبرنامجها النووي لم يخضع مجددا للرقابة الدولية الكاملة، فيما لا تزال طهران قادرة على الرد وتهديد المصالح الأمريكية ومصالح المنطقة وحركة الملاحة في الخليج. فجوة تظهر بين ما تسميه واشنطن بالإنجاز العسكري مقابل الأهداف الاستراتيجية المعلنة. فالقاذفات استطاعت تحقيق دمار كبير في إيران، لكنها لم تتمكن من تفكيك المنظومة العسكرية الإيرانية بالكامل، أو حتى إنهاء قدراتها على القتال، أو دفع طهران إلى القبول بشروط واشنطن. وتشير تقديرات حديثة إلى أن إيران تعمل على إعادة بناء قدراتها المرتبطة بالرادارات والدفاع الجوي والصواريخ المضادة للسفن، خصوصا حول مضيق هرمز. لكن المعضلة الأكبر قد لا تكون عسكرية أصلا بل سياسية، فواشنطن لم تحسم بصورة قابلة للتنفيذ ما الذي تريد تحقيقه. أهداف تتأرجح بين تصريحات أمريكية ترفع السقف إلى إسقاط النظام، ثم ما تلبث أن تتحدث عن تغيير سلوكه فقط، فيما تؤكد أخرى على تدمير البرنامج النووي، أو حتى إجبار طهران على العودة إلى المفاوضات. أهداف لكل منها أدوات وكلف ونهاية مختلفة، والجمع بينها من دون تصور واضح لليوم التالي يحول التفوق العسكري إلى حملة مفتوحة قادرة على إلحاق الدمار، لكنها عاجزة عن إنتاج تسوية سياسية مستقرة. ويزداد المأزق وضوحا عند التفكير في الانتقال من الحرب الجوية إلى العمليات. فإيران دولة شاسعة يزيد عدد سكانها على 90 مليون نسمة، وتضم تضاريس جبلية ومدنا كبرى، والسيطرة على الأرض أو إسقاط النظام بالقوة لن يكون امتدادا بسيطا للغارات، بل بداية حرب مختلفة تماما. وتتحدث تقديرات أوردتها صحيفة جيروزاليم بوستا عن حاجة أي حملة برية واسعة إلى ما بين 750,000 و1.5 مليون جندي أمريكي، في مقابل أن تعداد الجيش الأمريكي لا يتجاوز قوامه نحو 452,000. وعلى الجبهة الداخلية تواجه الإدارة الأمريكية صعوبة أخرى، فاستمرار العمليات وارتفاع تكلفتها وسقوط قتلى أمريكيين واقتراب انتخابات التجديد النصفي كلها عوامل تضيق هامش التصعيد وتفشل في تسويق حرب طويلة للرأي العام.
0: أعلنت القوات الحكومية والمشتركة في اليمن استكمال السيطرة على مديرية حيص في الحديدة عقب طرد الحوثيين من كافة

0: قبل أن تشن القوات المشتركة عملية عسكرية واسعة أفضت لاستعادة تلك الأرياف وبسط السيطرة التامة عليها. هذا وقتل أكثر من 60 شخصا بينهم مدنيون إثر استئناف الاشتباكات العنيفة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي في محافظة تعز جنوب غربي البلاد. وأفادت مصادر عسكرية حكومية بمقتل 26 جنديا أثناء التصدي لهجمات حوثية. في المقابل أكدت مصادر مقربة من الحوثيين مقتل 31 عنصرا. على الصعيد الإنساني أفاد مصدر طبي في تعز بمقتل 6 مدنيين جراء قصف صاروخي استهدف حافلة ركاب.
1: عشرات القتلى في أعنف معارك اليمن منذ سنوات، فيما يدفع الحوثيون باتجاه مناطق استراتيجية غرب البلاد في تصعيد يقترب من مضيق باب المندب. دخلت المعارك منذ الخميس مرحلة تصعيد دامية مع هجمات برية وقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة أسفرت عن حصيلة خسائر بشرية ثقيلة من الجانبين تفوق 60 قتيلا يوميا إضافة إلى مدنيين. المواجهات تتركز في جبهات مقبنة والكدحة ومناطق أخرى بمحافظة تعز إضافة إلى جبهات الساحل الغربي، فيما تحاول القوات الحكومية وقف التقدم الحوثي والحفاظ على الطريق الرابط بين تعز والمخا. يسعى الحوثيون إلى عزل مدينة المخا الساحلية عن المناطق الحكومية بعدما تعرضت لهجمات متكررة خلال الشهر الماضي، ما يجعلها محورا رئيسيا في معركة الساحل الغربي. وفي تطور ميداني لافت، سيطر الحوثيون على مرتفعات تطل على مواقع حكومية قرب البحر الأحمر ومدينة الخوخة الساحلية، وهي مرتفعات تمنح الحوثيين قدرة أكبر على مراقبة المنطقة واستهداف السفن. ويكتسب التصعيد أهمية إضافية بسبب اقتراب المعارك من باب المندب، أحد أبرز الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، والذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن. وأي تهديد لحركة السفن فيه قد يؤثر على طرق الشحن بين آسيا وأوروبا. ولا يسيطر الحوثيون مباشرة على السواحل المحاذية للمضيق، لكنهم يسيطرون على مدينة الحديدة الواقعة إلى الشمال من المخا، ويثبتون مواقعهم في المناطق المطلة عليه تمهيدا للزحف إليه. لكن إن تمكنت جماعة الحوثي من السيطرة على باب المندب أو ميناء المخا، فبحسب المصادر اليمنية سيمنحها ذلك نفوذا عسكريا واقتصاديا لتتحول إلى ورقة ضغط كبرى في أي مفاوضات مع الحكومة اليمنية والسعودية.
0: أعلن الكرملين انتهاء المباحثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوثين الأمريكيين ستيف ووتكوف وجاريد كوشنر في موسكو بعد اجتماع استمر 3 ساعات. وقال بوتين إن المباحثات تناولت النزاع بجميع مكوناته، مؤكدا استعداد موسكو لإطلاع الجانب الأمريكي على رؤيتها لطرق الحل. وأشاد بوتين بالمساعي التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحا أنه يدرك صعوبة الظروف المحيطة ومثمنا في الوقت ذاته استمراره في محاولات التسوية. هذا وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بوقف جميع الضربات الجوية على العاصمة الأوكرانية كييف لـ3 أيام اعتبارا من منتصف ليل السبت. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن القرار تزامن مع زيارة المفاوضين الأمريكيين إلى كييف. كانت وسائل إعلام أوكرانية قد أفادت بأن القوات الأوكرانية تلقت أوامر بالالتزام بوقف إطلاق النار على خط التماس من منتصف ليل 5 سبتمبر وحتى نهاية 8 منه.
2: تهدئة تلوح فوق الميدان، فموسكو وكييف تستعدان لمعركة من نوع آخر توضع فيها الشروط وتحدد مسافات الخلاف قبل العودة المحتملة إلى طاولة التفاوض. واشنطن تعيد تحريك المسار السياسي، ويرسل الرئيس دونالد ترامب ستيف ويتكوف وجارل كوشنر إلى موسكو للقاء فلاديمير بوتين، ثم إلى كييف للقاء فلاديمير زيلينسكي في محاولة لتضييق الفجوة واستئناف التفاوض.
3: لدينا

0: فكرة للسلام. أرسلت ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وهما مفوضان بارعان لنرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق، وقد تكون هناك فرصة جيدة لتحقيق ذلك.
1: وفي الأثناء تسبق المحادثات مؤشرات على تهدئة ميدانية، فزيلينسكي يقترح وقفا متبادلا للضربات الجوية طوال مدة المباحثات، وكأن اختبار النيات يبدأ من السماء قبل أن يصل إلى الطاولة. كما تتحدث وسائل إعلام أوكرانية عن أوامر لبعض الوحدات بوقف إطلاق النار على خط التماس بين 5 و8 من سبتمبر، لكن الدبلوماسية تتحرك والميدان لم يهدأ تماماً، فالمسيرات الروسية تواصل ضرب أهداف داخل أوكرانيا، فيما تقول موسكو إن الوضع على الأرض يتحول لمصلحتها وتطالب واشنطن بأخذ ذلك في الاعتبار. وهنا تبدأ معركة الشروط. كييف تعرض تهدئة، وموسكو تستند إلى ما وصفه نائب وزير الخارجية الروسي بمكاسب ميدانية، وأن على واشنطن البحث على مساحة تجمع الطرفين، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع على الأرض الذي يتحول لصالح موسكو ضد كييف وفق قوله. بين وقف نار محتمل وتسوية ما تزال بعيدة، يبقى ما يجري على الأرض عاملاً حاسماً في تحديد ما سيحمله كل طرف معه إلى الطاولة. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
2: أصيب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة السودانية شمال غربي مدينة غزة، وأطلقت آليات الاحتلال النار في محيط مفترق السنافور شرق حي التفاح بالمدينة، وذلك بالتزامن مع تحليق مسيرات كواد كابتر. كما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف في محيط موقف شجاعية، وأطلقت زوارقه النار تجاه ساحل خان يونس جنوب القطاع. انتشرت طواقم الإنقاذ في قطاع غزة رفاة عشرات الشهداء من تحت الأنقاض في مدينة غزة، وأوضح الدفاع المدني انتشال رفاة 55 شهيدا من تحت أنقاض منزل دمره جيش الاحتلال في حي الزيتون جنوب مدينة غزة خلال نوفمبر عام 2023، وأضاف أن المنزل كان يؤوي أكثر من 60 نازحا احتموا به قبل أن يدمر فوق رؤوسهم.
3: طواقم الدفاع المدني اليوم تبدأ بعمليات انتشال الضحايا من تحت الأنقاض من هذا البرج السكني الذي تم استهدافه في بداية الحرب، برج المهندسين، والذي تم استهدافه ويوجد بداخله أكثر من 350 مواطن قصفته إسرائيل دون سابق انذار، دون تحذير، دون رحمة. طواقم الدفاع المدني انتشلت في ذلك التوقيت منذ بداية الحرب أكثر من 160 جثبان، واليوم هناك أيضا عدد من الضحايا ما زالوا تحت أنقاض هذه البناية. طواقم الدفاع المدني بدأت اليوم بهذه الخطوة الإنسانية لانتشال من هم تحت الأنقاض، لكن الإمكانات الموجودة لدى الدفاع المدني إمكانات بسيطة جدا، نعمل بحفار واحد ولم تنتهي هنا المشكلة. هنا نتحدث على أن في غزة أكثر من 8000 جثمان موجودين تحت أنقاض البنايات المدمرة، بأكثر من 300 منزل موجودين أيضا داخل القطاع.
2: في الأثناء تواصل طواقم الدفاع المدني في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة إزالة ركام برج المهندسين للوصول إلى جثمين نحو 200 شهيد ما زالت عالقة تحته منذ قصفه في نوفمبر 2023.
4: نحو 3 أعوام مرت على هذه المجزرة التي ارتكبت بحق العائلات الفلسطينية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وبالتحديد في برج المهندسين الذي يتكون من 6 طبقات ودمرته إسرائيل في نوفمبر من العام 2023 على رؤوس ساكنيه، وأدى ذلك لاستشهاد وفقدان المئات من سكان هذه البناية، وجرى العثور على نحو 100 شهيد في عمليات البحث التي جرت في الأيام الأولى للاستهداف، ولكننا نتحدث الآن عن نحو 200 مفقود لا زالت جثامينهم تحت أنقاض هذه البناية. تبدأ اليوم عمليات البحث عنهم وسط ظروف صعبة ومعقدة تعيشها طواقم الدفاع المدني في ظل انعدام توفر الإمكانيات اللازمة.
5: مشاعر الفقدان، عجز، قهر، شهداء تحت الأنقاض لا نستطيع أن نكرمهم، أن ندفنهم، كل يوم بمر علينا جرح، ألم، فقدان.

0: وأنت تشعر كيف سقط هذا البرج. إخواننا بناتنا أولادنا موجودين تحت الثرى، لا نستطيع أن ندفنهم. 8 أشخاص الآن، أنا فقط 25 نفر دفنت تقريبا 16-17 وظل 8-7 ما دفنتهم.
1: في انتظار دفن أبنائهم وتكريمهم مع استمرار حرب الإبادات الجماعية والمعاناة التي تشهدها مناطق قطاع غزة في ظل النزوح المتكرر، عمليات القصف التي تكاد لا تتوقف على القطاع، والجرح النازف الذي لا يتوقف حتى بدفن أبنائهم والعثور على ما تبقى من جثامينهم. وائل الحلبي، تراتي عربي، مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.
2: أكد الناطق باسم حماس حازم قاسم أن الحركة تابعت المقال الذي تم نشره على الحساب الرسمي لمجلس السلام على منصة إكس، وما تضمنه من معلومات مغلوطة ومواقف وصفها بالمجحفة بحق الشعب الفلسطيني ومقاومته لا تعكس بصورة متوازنة حقيقة المواقف والتطورات الجارية. وقال الناطق باسم حماس إن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض لخروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، بما فيها عمليات استهداف المدنيين، ويواجه أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة. وشدد قاسم على أهمية محافظة مجلس السلام بالنظر إلى الدور المأمول منه على خطاب متوازن وموضوعي، وأن يتجنب نشر مواد من شأنها الإساءة إلى أي طرف فلسطيني وتبني روايات الاحتلال الإسرائيلي. وصف وزير الخارجية البريطاني إد ميلباند الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بأنها مروعة، مطالبا حكومة بلاده باتخاذ خطوات فورية وحاسمة لإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة. وأكد ميلباند أن الحصار المستمر أفضى إلى انهيار شامل في منظومة الرعاية الصحية والمستشفيات، مشيرا إلى وجوب تحرك لندن العاجل لضمان إدخال المساعدات الإغاثية والطبية وتفادي مزيد من التدهور. يخشى الفلسطينيون في الخليل أن يشكل استيلاء مستوطنين إسرائيليين على أرض ومحال تجارية في شارع الشلالة على مدخل البلدة القديمة، بداية لتمدد استيطاني جديد نحو وسط المدينة في ظل بدء أعمال تجريف وتمديد للبنى التحتية.
3: على أرض مساحتها نحو 500 متر مربع في شارع الشلالة المؤدي إلى مدخل البلدة القديمة وسط الخليل، بدأت خطوات المستوطنين بتجريف الأرض وإزالة الأشجار وتمديد البنية التحتية ورفع الأعلام الإسرائيلية، ثم خلع أبواب محال مجاورة والسيطرة على سطح مبنى في أول تمدد استيطاني خارج نطاق البلدة القديمة باتجاه مركز المدينة.
4: كل يوم بيجونا بيجوا بيدخلوا جوا، مرات بجرافة ومرات بيدخلوا بيستفزين المستوطنين طبعا بحماية الجيش الإسرائيلي، وبيجوا على هذا الوضع وبيحاولوا كتير يعني يضايقوا على الناس، وعشان الناس ما تجي رهبوا الناس بخوفوا الناس.
3: المكان في قلب منطقة فلسطينية تعج بالمحال والمنازل، وعلى طريق يسلكه الفلسطينيون نحو الحرم الإبراهيمي، ومع ادعاءات إسرائيلية ترتبط بما يسمى أملاك الغائبين، يخشى التجار والسكان تكرار ما عاشته البلدة القديمة من حواجز إسرائيلية وقيود وإغلاق للمحال وتضييق يدفع الفلسطينيين بعيدا عن المكان.
5: وإحنا بنقول الخوف متزايد انه الاحتلال انه مش بس اخذ قطعه الارض، هاي قطعه الارض بدك تقول اول خطوه لطلوع الاحتلال لاخذ مناطق ثانيه، وصولا ممكن لمنطقه باب الزاويه من شارع الشلاله وصولا لمنطقه باب الزاويه.
3: الخوف يتجاوز مساحه الارض الى تمدد استيطاني اكبر تدفع باتجاهه تحركات وزراء إسرائيليين لربط التجمعات الاستيطانية شمال الخليل بمركزها وغربها، وتحويل المشهد تدريجيا من مستوطنات داخل المدينة إلى مدينة للمستوطنين.
6: جغرافيا تتقل

0: قلصوا للوجود الفلسطيني واستيطان يتمدد، معادلة تفرض الضم الميداني أمرا واقعا يسبق القرار السياسي. سامر ويشتيرة، عربي الخليل.
1: أفادت مصادر لبنانية بمقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين في غارات إسرائيلية على بلدات في قضاء صور والنبطية جنوب لبنان والبقاع الغربي. وقالت مصادر لبنانية أن جيش الاحتلال نفذ تفجيرا في بلدة المنصور بقضاء صور ومشط بالأسلحة الرشاشة بلدة الطير في النبطية. وأفادت بأن غارتين من الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفتا بلدة المنصور. رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالإفراج عن الدفعة الأولى من المحتجزين اللبنانيين لدى إسرائيل، ودعا عون إلى استكمال خطوات إطار العمل الثلاثي وصولا لاستعادة السيادة اللبنانية كاملة. وقال أن الخطوة تؤكد أهمية استكمال ما نص عليه الإطار بما يضمن استعادة كامل الأراضي اللبنانية وعودة جميع المحتجزين. وجدد عون التمسك بأن يكون السلاح على الأراضي اللبنانية حصرا بيد القوى الشرعية وأن تكون السيادة للدولة وحدها. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية الرزانية والأصبح بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا، وأقامت حاجزا مؤقتا قبل انسحابها. ونفذت قوات الاحتلال عمليات تفتيش في عدد من أحياء بلدة الأصبح، واستهدف قصف مدفعي تل أحمر شرقي في القنيطرة بالتزامن مع تحليق مسيرات في المنطقة. وقعت السلطات السورية مع شركات تركية اتفاقا لإنشاء منطقة صناعية وحرفية في الرقة شمال البلاد، وذلك على هامش فعاليات الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي. وجرى توقيع الاتفاق بين محافظة الرقة وهيئة الاستثمار السورية وممثلي الشركات التركية لإقامة المشروع على مساحة تبلغ 1500 دنم بهدف دعم مسار إعادة الإعمار وتوسيع قاعدة الإنتاج وإيجاد فرص عمل جديدة، إلى جانب تنشيط حركة التجارة المحلية والإقليمية. أعلن الجيش السوداني والقوات المساندة له صد هجوم مشترك لقوات الدعم السريع وقوات جوزيف توكا التابعة للحركة الشعبية، استهدف منطقة البركة بمحور الكرموك في إقليم النيل الأزرق. وأكدت محافظة الكرموك أن الجيش ألحق بالمهاجمين خسائر فادحة ودمر مركبات قتالية نافية مقاطع مصورة بثها عناصر الدعم السريع ادعوا فيها السيطرة على القاعدة العسكرية في المنطقة. تفاقمت المعاناة الإنسانية في ليبيا جراء أزمة مركبة شلت تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين، حيث يتزامن استمرار انقطاع التيار الكهربائي أكثر من 8 ساعات يومية مع عودة طوابير السيارات الطويلة أمام محطات الوقود.
2: لا تزال أزمة انقطاع التيار الكهربائي وطرح الأحمال لأكثر من 8 ساعات في عموم ليبيا مستمرة، أزمة وجدت طريقها بشكل مباشر على الحياة اليومية. انقطاعات جاءت بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة، ما أدى إلى استمرار احتجاجات شعبية تطالب بمعالجة الأزمة وتوفير الخدمات الأساسية.
3: للأسف البين أنها شيء مفتعل، يعني مش أزمة عفوية ولا عابرة، ما تفهمش يعني شيء كله طلع مع بعضه فجأة. يعني
4: إن شاء الله ربي يحن علينا وربي يفرج علينا، والله معطي المسكين واليتيم والمحتاج والفقير والعابر السبيل يا أرحم الراحمين.
2: وبالتزامن مع أزمة الكهرباء تشهد محطات الوقود عودة طوابير السيارات وسط طلب متزايد على البنزين والديزل المستخدم في تشغيل المولدات الخاصة، حيث أدى نقص واضطراب الإمدادات إلى زيادة الأعباء على الأسر وأصحاب الأنشطة التجارية، نظرا للاعتماد الكامل على المولدات خلال فترات الانقطاع.
5: اضطروا أن احنا اليوم نبحثوا على الوقود خارج نطاق المصادر المتعارف عليها، فهذا أدى إلى ارتفاع عالي جدا في سعر هذا الوقود، ومما أدى إلى ارتفاع مصاريف التشغيلية.
2: وبحسب مراقبين فإن الأزمات الراهنة تؤدي إلى انعكاسات قريبة وبعيدة المدى متمثلة في ارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل، مما يؤدي إلى زيادة التضخم وتراجع القوة الشرائية إضافة إلى فتح المجال أمام الأسواق الموازية واستنزاف الميزانية العامة للبلاد.
6: زيادة تضخم، زيادة أسعار، المواطن اليوم كل يوم الأسعار تزداد، تختفي سلع، سلعة الماء مثلا كمثال بسبب انقطاعات الكهرباء المتتالية، أعتقد حوالي 70-80% من مصانع متوقفة ولا تنتج ماء معاد تنقيته وتعبئة من جديد.
2: ولتدارك الأزمة تسعى السلطات المحلية إلى وضع آليات تنظيمية عاجلة لضمان استقرار الإمدادات الأساسية وتفادي شلل في القطاعات الحيوية بتخصيص إمدادات منتظمة من الوقود للشركة العامة للكهرباء وحل حالة انقطاعات التيار المتكررة ودعم استقرار الشبكة العامة.
7: بين الأزمات المتعاقبة والتحديات اليومية التي لا تتوقف، تتجدد معاناة المواطن الليبي مع كل يوم جديد لتأمين مقومات حياته، وسط أمال بأن تجد الجهات المعنية الحلول الجذرية لإنهاء معاناتهم. زياد الحجاجي، تراتي عربي، طرابلس.
1: قالت وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست إن فرنسا سجلت نحو 7000 وفاة جراء موجات الحر هذا الصيف، وأضافت الوزيرة أن البيانات النهائية ستكون متاحة في وقت لاحق خلال هذا الشهر. وقدرت السلطات الصحية في البلاد أن عدد الوفيات قرابة 6000 شخص حتى يوليو الماضي، وهو ما يفوق المعدلات المعتادة. أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوائح جديدة تقضي بإلغاء الإعفاء الضريبي الممنوح للمؤسسات التعليمية والأكاديمية التي تدير برامج تستهدف طلاب الأقليات. من المتوقع أن تؤثر الخطوة في نحو 18,000 مؤسسة وأن تلحق أضرارا بجهودها في جمع التبرعات في إطار توسيع الإدارة الأمريكية تحركاتها ضد سياسات التمييز الإيجابية التي تمنح معاملة تفضيلية للفئات المهمشة أو الأقليات في التوظيف والتعليم. الآن نذكر بالعناوين. الحرس الثوري يعلن استهداف ناقلات نفط وسفن مرتبطة بواشنطن بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي عن استهداف ناقلات نفط إيرانية. القوات الحكومية اليمنية تعلن استعادة السيطرة على مديرية حيس في محافظة الحديدة واحتدام المواجهات في عدة جبهات مع الحوثيين. بوتين يبحث مع المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، ويقول أن التواصل مع واشنطن مفيد دائما. هنا تنتهي نشرتنا، في أمان الله.
8: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
9: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
10: שבעצם שינינו את פני המזרח התיכון.
11: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
12: No nuclear weapons. That's
13: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
14: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
15: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
16: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج ملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. جالاتا سراي يحقق انتصارا مثيرا على إسطنبول بشاك شهير في الدوري التركي وبثلاثة أهداف لهدفين. الخسارة الأولى للريال مدريد في الليغا على يد ريال بيتيس تشعل الحديث على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي شمال لندن لا تبدو المواجهة مجرد ديربي مبكر، أرسنال البطل يدخل القمة بالعلامة الكاملة وشباك لم تهتز، بينما يأتي تشيلسي بقيادة تشافي ألونسو بثوب جديد وهجوم أكثر شراسة، فمن يملك الأفضلية في الديربي اللندني؟

تلقى ريال مدريد هزيمته الأولى في الدوري الإسباني هذا الموسم، وذلك بعدما خسر بهدف دون رد على يد مضيفه ريال بيتيس في افتتاح الجولة الرابعة من البطولة. ويدين النادي الأندلسي بهذا الانتصار إلى لاعبه الإيرلندي تروي باروت الذي سجل الهدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 81. وكان ريال مدريد حصل على ركلة جزاء إلا أن نجمه كيليان بابي أهدرها ليرفع ريال بيتيس رصيده إلى 9 نقاط، فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند 9 نقاط. قاد المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك فريقه ليفربول لتحقيق الفوز الأول له هذا الموسم بالتغلب على مستضيفه إبسويتش تاون بهدفين دون رد في افتتاح المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع ليفربول رصيده بذلك إلى 5 نقاط بعد تعادله في أول مبارتين له هذا الموسم أمام نيوكاسل يونايتد ونوتنغهام فورست. حقق جالاتا سراي فوزا مثيرا على مضيفه اسطنبول باشاك شهير ب3 أهداف لهدفين في افتتاح منافسات الجولة الرابعة من الدوري التركي. وحملت ثلاثية الجالاتا توقيع كل من فيكتور أوسيمين ولوكاس توريرا إضافة إلى جابرييل سارا، فيما سجل ثنائية باشاك شهير كل من إلدور شومدروف وديفنسون ساشز الذي سجل بالخطأ في مرمى، ليعتلي جالاتا سراي بهذا صدارة الدوري التركي برصيد 9 نقاط. وصل باريس سان جيرمان انطلاقته المخيبة في الدوري الفرنسي ليسقط على أرضه أمام موناكو بهدفين مقابل هدف في قمة الجولة الثالثة من المسابقة. ورغم سبق باريس التسجيل عبر ماركينوس في الشوط الأول، إلا أن موناكو قلب النتيجة في الشوط الثاني بهدفي فلافيو نازينيو وستانيس إيدوميو ليواصل موناكو صدارته للدوري، فيما يتجمد رصيد باريس عند 2 نقطة في المركز 12. وكان باريس سان جيرمان قد أعلن تجديد عقد مدربه الإسباني لويس إنريكي حتى عام 2030، إضافة إلى تجديد عقود 5 لاعبين هم لوكاس بيرالدو، ويليام باتشو، إضافة لسيني مايولو وجواو نيفيش وفابيان رويس، ليواصل بذلك الفريق الباريسي الحفاظ على أبرز أسمائه التي قادته للتتويج بلقبي دوري أبطال أوروبا. إلى الدوري البرتغالي، حيث حقق بورتو فوزا صعبا على ضيفه مورينيرسي بهدفين مقابل هدف في افتتاح الجولة 5 من الدوري البرتغالي. تقدم مورينيرسي عبر دينيس بينتو في الدقيقة 20 قبل أن

هيبا بورتو نتيجة بهدفي يان بيدن ديراك وويليام غوميز في الدقيقتين 37 و58. حقق الهلال السعودي فوزه الخامس على التوالي في الدوري السعودي لكرة القدم بعد فوزه على الشباب بهدفين دون رد في الجولة الخامسة من الدوري، وافتتح سيرجي مينيلكوفيتش سافيتش التسجيل للهلال قبل أن يضيف البرتغالي روبن نيفيش الهدف الثاني من علامة الجزاء، لينجح بذلك الهلال في الوصول للنقطة 15 في صدارة البطولة. وتغلب العين على مضيف كلباء بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإماراتي، وسجل عبد الكريم تراوري وبابا بيلو هدفي العين في الشوط الأول ليحقق الفريق انتصاره الرابع تواليا ويرفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب. تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز إلى ثمن نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعدما تغلب على الصيني وو بيينغ بثلاث مجموعات دون مقابل بواقع الأشواط 6-3 6-4 و6-1، ليضرب اللاعب الإسباني موعدا في اللقاء القادم مع الأمريكي تومي بول الذي تأهل بدوره بعد الفوز على البلغاري ألكسندر بوبليك. وواصل الأمريكي فرانسيس تيافو تألقه في البطولة ليبلغ ثمن النهائي بعدما تفوق على لاعب موناكو فالنتين فاشرو بثلاث مجموعات دون رد، تفاصيل أشواطها 6-4 6-2 6-4، ليواجه اللاعب الأمريكي في الدور المقبل الروسي دانييل ميدفيديف الذي تغلب بدوره على الفرنسي آرثر ريندر كينغ بثلاث مجموعات متتالية. وفي منافسات السيدات عبرت المصنفة الأولى عالميا البيلاروسية أرينا سابالينكا إلى ثمن نهائي البطولة بعدما تغلبت بسهولة على الأوزبكية كاميلا رخيموفا بمجموعتين دون مقابل وبواقع الأشواط 6-3 6-4، وبهذا الفوز ستواجه سابالينكا في الدور المقبل الأمريكية تايلور تاونسند التي حققت مفاجأة كبيرة بالتأهل على حساب المصنفة الخامسة عشرة ديانا شنايدر.

0: نظم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بطولة الألف شهيد الكروية بمشاركة أكثر من 240 فريقا فلسطينيا من مناطق قطاع غزة والضفة الغربية والشتات، وتأتي هذه البطولة تخليدا لذكرى أكثر من 1000 شهيد من الرياضيين الفلسطينيين.
1: في ملاعب قطاع غزة والضفة الغربية والشتات تلتقي الكرة الفلسطينية في بطولة واحدة بعد 3 سنوات غابت فيها المنافسات في قطاع غزة تحت شعار بطولة الألف شهيد، تجري بين أكثر من 240 فريقا 50 منهم في قطاع غزة. لذلك لا تعد صافرة البداية مجرد إعلان عودة المنافسات، لكنها استحضار وتخليد لذكرى أكثر من 1000 شهيد من الرياضيين الفلسطينيين.
2: البطولة مهمة جدا، خاصة توصيل للعالم الدولي والغربي أن الشعب الفلسطيني يجب أن يتعافى وأن يعيش.
1: لكن العودة إلى المنافسات في غزة لا تجري في ملاعب كما كانت قبل الحرب، فالكثير منها دمر أو تحول لمراكز إيواء، فيما تفقد الأندية المشاركة أماكن التدريب والتجهيزات اللازمة، حيث يحاول اللاعبون استعادة نشاطهم وإيقاعهم الرياضي في ظروف حياتية صعبة لا تنفصل عن واقع باقي سكان القطاع.
3: الصراحة ما في أي لوجستيات ولا استعدادات، أنا ممكن أنا أجيك وأنا بعبي مية، قاعد بعبي مية، الظلم اللي وقع علينا كبير ما يخفى على الكل، إحنا قاعدين هنا مجرد بنرجع نوعا ما من الذكريات القديمة، ذكرياتنا اللي كانت حلوة، البجري وليد بيحتفل في اليوم في الدوري بيحتفل في الكاس، اليوم وليد قاعد بيجري ورا عبي المية ورا زميلي اللي استشهد ورا زميلي المصاب. صحيح لا يوجد استعدادات، لكن يوجد همة في قلوبنا نستجدي قوتنا من الأهالي اللي في المواصي حفزتنا أنه لازم تلعب ولازم أنتوا الرياضيين ترجعوا الذكريات. من هذا المنطلق إحنا بس الآن نوعا ما بنتذكر الرياضة.
1: ولا تتوقف تطلعات اللاعبين والجماهير.

0: عند حدود هذه البطولة، فبعد 3 سنوات من غياب المنافسات يأملون بأن تكون بطولة الألف شهيد بداية لعودة النشاط الرياضي بصورة منتظمة، وتمنح اللاعبين فرصة حقيقية للتدريب والتطوير، والجماهير مساحة حقيقية لاستعادة شغفهم باللعبة من جديد.
1: رغم ما فرضته سياسة الاحتلال من تفتيت جغرافيا الأرض بين غزة والضفة والشتات، استطاعت بطولة الألف شهيد أن تجمع الفرق كافة معيدة للرياضة دورها، مساحة جامعة لوحدة الفلسطينيين فوق كل المسافات. محمد أحمد، 3 عربي، قطاع غزة.
2: أثارت خسارة ريال مدريد أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني موجة كبيرة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، فيما نال البرتغالي جوزيه مورينيو النصيب الأكبر من سهام النقد. البداية مع حساب جريدة أولي الرياضية الذي قال ريال مدريد يتلقى أول هزيمة له في الليغا هذا الموسم. ريال بيتيس يسقط الملكي 1-0 لينهي البداية المثالية لريال مدريد في الدوري الإسباني، أول سقوط لمورينيو ولاعبيه في الليغا هذا الموسم. أما حساب إنسايدر ريال فنقل تصريحات لمورينيو الذي هاجم فيها لاعبي بيتيس، وكتب مورينيو: لاعب بيتيس أكثر دهاء، بينما لاعب ريال مدريد طيبون وساجدون ساجدون أكثر من اللازم، لاعبون يتعرضون للمخالفة ثم ينهضون مباشرة، أما لاعبو بيتيس فيعرفون كيف يستغلون مثل هذه المواقف. وهذا حساب كوبي نقل عن الصحفي كريستوبال سوريا هجوما لاذعا على مورينيو، فقال: كريستوبال سوريا، سيداتي وسادتي، أقدم لكم ريال مدريد بقيادة مورينيو. وفقا لخبراء العاصمة، مورينيو يقدم دروسا متقدمة في المؤتمرات الصحفية، أما في كرة القدم فمستواه متواضع جدا. بدوره هاجم خليل بن مصباح طريقة لعب الفريق الملكي وقال: ريال مدريد اللعبثية في اللعب وعدم توازن الخطوط وغياب التنويع في المنظومة الهجومية تجتمع كلها في ريال مدريد نسخة مورينيو. ونختم مع حساب عشاق ريال بيتيس بالعربية الذي سخر من هدف أسبي الملغى، فكتب: فرحة للبيع استعمال خفيف.

0: تتجه الأنظار إلى ملعب الإمارات حيث يلتقي قطبان لندن أرسنال وتشيلسي في واحدة من أبرز مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط ترقب لما ستكشفه القمة عن جاهزية الفريقين للمنافسة مبكرا على مراكز المقدمة.
1: قمة لندنية مبكرة في الدوري الإنجليزي الممتاز تجمع أرسنال وتشيلسي على ملعب الإمارات في مواجهة يدخلها الفريقان بالعلامة الكاملة بعد فوز كل منهما في أول جولتين من الموسم، مباراة وصفتها الصحافة الإنجليزية بصراع الهجوم أمام الدفاع، مع بداية هجومية قوية لتشيلسي مقابل صلابة دفاعية لأرسنال الذي لم تستقبل شبكه أي هدف حتى الآن. ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال يدخل المواجهة مع بعض الشكوك على مستوى التشكيلة بعد خروج كريستيان موسكير احترازيا أمام أستون فيلا، فيما تحوم الشكوك أيضا حول جاهزية برونو غيمارايش. وفي الخط الخلفي قد يلجأ أرتيتا إلى الدفع بإزري كونسا إلى جانب غابرييل، بينما يقترب يوريان تيمبر من العودة مع بقاء مشاركته غير محسومة حتى التدريبات الأخيرة. هجوميا يبدو بوكايو ساكا أحد أبرز مفاتيح أرسنال بعدما بدأ الموسم بصورة جيدة، ويسعى للتسجيل للمباراة الثالثة على التوالي في وقت يواصل فيه كاي هافرت حصد ثقة أرتيتا في المباريات الكبرى على حساب فيكتور جوكيريش الذي لم يشارك حتى الآن في الدوري هذا الموسم. على الجانب

0: وللمزيد عن هذه القمة، قمة ديربي لندن، أرحب بضيفي من عمان الناقد والصحفي الرياضي معتصم يونس. مساء الخير كابتن معتصم. إذن مواجهة مبكرة، قمة مبكرة، الفريقين، فريق أرسنال 6 أهداف 6 نقاط وبصدارة الترتيب، وأيضا تشيلسي بست نقاط وأيضا ب7 أهداف، قوة هجومية كبيرة. كيف ترى ميزان القوة بين الفريقين؟
1: متناقض للغاية وأول اختبار حقيقي على صراع المنافسة لصدارة البريمير ليج. تحياتي لك أستاذ أحمد، تحياتي لكل الزملاء الأعزاء في تلتي عربي، لكل متابعيكم الأفاضل. فعليا شيء متناقض ما بين الأرسنال البطل الدوري في النسخة الماضية وما بين تشيلسي المتحفز هذا العام، والذي يأتي بثوب جديد ومدرب جديد وأسماء جديدة حتى بقيادة تشابي ألونسو. أرسنال واضح مع ميكيل أرتيتا نشاهد أكثر استقرار، أكثر هدوء، منظومة التكتيكية القادر على السيطرة والاستحواذ كما شاهدنا في مواجهة كوفينتري وأيضا في المواجهة الأخيرة أمام أوستون فيلا. يعلم كيف ينتصر، يحافظ على رتم الأداء، لا يتأخر، والأهم دفاع حديدي. تشيلسي على النقيض تماما، تغيرت الكثير للأسماء فيه، ولكنه يمتلك مثلث هجومي كاسح سريع يمتهن العمل في المساحات الضيقة بقيادة جواو بيدرو، من خلفه البارد كول بالمر، وأيضا القادم الجديد مورغان. ولكن تبقى معضلة طريقة العمل والاستحواذ وطريقة ديناميكية الأداء. تقريبا تشيلسي بعد خروج إنزو فرنانديز نحو مانشستر سيتي فقد الكثير من قوته في إيقاع اللقاء. المباراة الأخيرة الجولة الماضية أمام برايتون انتهت بنتيجة 4-3، يؤكد بأن تشيلسي نوعا ما كتركيبة بشرية مهزوز، ولكن لا. الآن مع ألونسو يبحث عن إحراز المطلوب، تحقيق الانتصار. بالتالي هي قوة هجومية في تشيلسي أمام صلابة دفاعية، وشخصية البطل في أرسنال في ديربي شمال غرب لندن.
0: نعم معتصم، ماذا عن الصلابة الدفاعية لفريق أرسنال؟ فريق قوي دفاعيا لكنه يعاني من غياب صليبة، وأمام هجوم ناري لفريق تشيلسي، بالمر، جواو بيدرو، وأيضا القادم الجديد روجرز، كيف سيتعامل معه أرتيتا مع هذا الخط الهجومي لتشيلسي؟
1: هي معضلة واختبار لربما محبذ لميكيل أرتيتا. المعضلة بأنه أصبح نشاهد في الفترات الأخيرة منذ انطلاقة الموسم بأن ميكيل أرتيتا يمنح كالفيوري الظهير الأيسر ويمنح بين وايت الظهير الأيمن الفرصة للتقدم، لأن تيمبر مصاب، بالتالي يعتمد على إسماعيل في خط قلب الدفاع بالنسبة لصليبة ومسكيرة. بالتالي في بعض الأحيان تصبح أنت مطالب بخلق حلول إضافية لتدعيم المنظومة الدفاعية، بالتالي ديكلان رايس الذي دوما يقود لك الهجمات سيصبح لربما ثالث قلوب الدفاع بشكل متقدم. وأيضا بالنسبة للشاب إسكيلي أيضا سيعود في بعض اللحظات ليكون إسناد إضافي لهذا الخط الدفاعي. ولكن لا نعلم هل يتم تحجيم طلعات بين وايت وطلعات كالفيوري في إسناد العمل الهجومي أم لا، ولكن قوة الأرسنال في ديناميكية تحركات الأظهرة إلى الأمام. ولكن أعتقد دفاع أرسنال جاهز وفي الموعد.
0: نعم، ماذا عن هجوم أرسنال معتصم؟ يعني أرسنال راهن في الميركاتو الصيفي على إمكانية جلب خوليان ألفاريز، لكن الفريق فشل في ذلك، لا يعتمد على جوكريش كمهاجم أساسي، وتخلى أيضا عن مارتينيلي الرئة اليسرى للفريق. كيف سيتعامل هجوميا أرسنال؟
1: وضع هجوم أرسنال بصراحة العبارة مربك للغاية، لأنه خرج من تروسارد نحو الدوري التركي نحو بشكتاش، وأيضا خرج منه كأحد الخيارات البديلة بالنسبة لجيستوس نحو البارسا. جوكريش مصاب حتى لحظة، بالتالي فعليا هو يمتلك 3 أسماء. ساكا على كجناح أيمن، يمتلك أيضا بالنسبة لتوزونيس الجناح الأيسر اليوناني، ومهاجم رأس حربة وحيد صريح وهو هافيرتس. بالتالي حتى فكرة اعتماد الأرسنال على الكرات الثابتة كحل تهديفي شاهدنا في أول لقائين بأنها غير حاضرة، لأن المنظومة الأمامية نوعا ما اختلفت. بالتالي هذا يلقي ضغط أكبر على نجوم متوسط الميدان وخاصة بالقائد مارتن أوديغارد، ولكن أعتقد بأن الدكة البشرية الموجودة لدى ميكيل أرتيتا تمنحه خيارات أكثر بمرور الوقت. لا يزال يمتلك مفاتيح لعب عديدة في خط المقدمة، ولكن الأرسنال بدأ يظهر شكل مختلف أستاذ أحمد، أنا أعتذر على الإطالة، ولكن لم يعد يبحث عن غلة تهديفية، أصبح يبحث

0: سيطر على اللقاء وأيضا خطف انتصار هادئ بدون أي مفاجآت أو صدمات.
1: نعم، ابقى معي معتصم لنتعرف على تفاصيل من تاريخ مواجهات الفريقين، فريق أرسنال وأيضا فريق تشيلسي عبر مباريات البريمير ليج.

0: عودة مرة أخرى لضيفي من عمان الصحفي والناقد الرياضي معتصم يونس. معتصم، لو بحثنا في أفكار المدربين مايكل أرتيتا وأيضا تشافي ألونسو، الكلاهما يختلفان في طريقة اللعب. أرتيتا يحاول السيطرة على منطقة الوسط، تناقل الكرات، بينما ألونسو يعتمد الضغط العالي ولا يوجد لديه مشكلة من استخدام سلاح المرتدات. برأيك أي من المدربين يمتلك مرونة تكتيكية أكثر؟
1: بطبيعة الحال ميكيل أرتيتا، مع احترامي لتجربة تشابي ألونسو الناجح في تجربة مع بايرن ليفركوزن، ولكن أنت الآن في معترك الدوري الإنجليزي الممتاز، أنت مطالب أن تخلق هوية فنية وتكتيكية لكل لقاء على حدة، حسب كل لقاء وقيمة الخصم وظروف اللقاء والمناخ الجوي وطبيعة التحضيرات وكم أيام الراحة وما هي الأسماء المتاحة أمامك. هذا لا خلاف عليه. ميكيل أرتيتا خريج بيب غوارديولا وممتاز جدا في التحضير، ألونسو تقريبا أقل مرونة وأكثر لربما ديناميكية أو شكل مباشر، ويريد أن يقدم شكل هجومي كاسح يبني الهجمات بأقل عدد ممكن من الفرص، لا يريد أن يكون لديه أي إشكالية، غير مهتم حتى في موضوع السيطرة والاستحواذ. وشاهدنا خط الدفاع في لقاء برايتون مهزوز تماما، يحاول أن يبني الفرص لربما بكرة طولية تنقل مرة أو اثنتين. الأرسنال مختلف تماما، الأرسنال الآن سادس عام أو سابع عام مع المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، بالتالي هو يختلف كثيرا في فهم بطولة الدوري الإنجليزي من منظور المدرب وليس من منظور اللاعب. هذا شيء غير موجود كخبرة لدى ألونسو، مع احترامي لتجربته في الدوري الألماني وتجربته في الدوري الإسباني، ولكن البطولة الإنجليزية مختلفة تماما في طريقة التعامل، في طريقة القراءة، في طريقة ظروف المواجهات، بالتالي تفوق كبير لميكيل أرتيتا. لكن هناك نقطة جوهرية اتفق فيها كليهما، بأنهما بعيدين كليا عن المدرسة اللمسية.
0: نعم معتصم، لو طلب منك تقديم النصح لتشافي ألونسو كيف يستطيع أن يفوز على أرسنال، ما هي النصيحة الذهبية التي تقدمها؟
1: أعتقد بأنه لابد أن لا يتوقف عن الهجوم بغزارة، لأن الأرسنال قادر على خلق المشاكل لك، الأرسنال قادر على الاستحواذ، قادر على حرمانك من الكرة كما فعل بك برايتون، والأرسنال قادر على فعليا أن يتحكم برتم اللقاء من الدقيقة الأولى حتى الدقيقة 90 بدون أن يمنحك فرصة للراحة. بالتالي تشيلسي مع ألونسو عليه أن لا يغير أي شيء في هويته وفي أسلوبه، ويواصل ذات النسق بضغط عالي بخطوط هجومية متقدمة، والأهم هو وصلت الثقة باللاعبين. ليس هذا اللقاء أن تقوم بتغيير شكلك من أجل مواجهة الأرسنال، لكن فعليا هذا هو اختبار لكليهما. الأرسنال أكثر جهوزية فنيا معنويا وحتى كشخصية فريق بطل يمر بأول اختبار لها، بالتالي تشيلسي ضغوط أقل، ولكن تلعب في معقل. الإمارات مطالب أن تقدم أفضل شيء ممكن لديك، بالتالي أنا بصراحة العبارة أنت حرجتك في هذا السؤال، ماذا أقدم لمدربين كبار في الكرة الإنجليزية، ولكن بطبيعة

0: هذه كرة القدم، نتباحث في الأفكار ونقرأ كيفية التعامل ما بين المنافسين وبين المدربين وبعضهم البعض.
1: نعم، من عمان الصحفي والناقد الرياضي معتصم يونس، شكرا على كل هذه الإضافات. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tirta-arabi.com. كما يسرنا استقبال أرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث،
1: ونفهم لماذا يحدث،
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

الحرس الثوري يعلن استهداف 3 ناقلات نفط وسفن مرتبطة بواشنطن بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي استهداف 3 ناقلات نفط إيرانية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلاتي عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري وتتابعون فيها أيضا. القوات الحكومية اليمنية تعلن استعادة السيطرة على مديرية حيص في محافظة الحديدة واحتدام المواجهات في عدة جبهات مع الحوثيين. بوتين يبحث مع المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنير سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، ويقول إن التواصل بين موسكو وواشنطن مفيد دائماً.

أهلا بكم. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 3 ناقلات نفط و3 سفن مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية ردا على مهاجمة الجيش الأمريكي 3 ناقلات نفط إيرانية. وأوضح بيان للحرس الثوري أن قواته البحرية قامت باستهداف 3 ناقلات نفط كانت تبحر في المسار غير المصرح به من قبل طهران في مضيق هرمز، و3 سفن مرتبطة بالولايات المتحدة في مناطق أخرى.

0: حذرت القيادة العسكرية الإيرانية الجيش الأمريكي من مغبة المضي في الأعمال العدائية أو فرض أي حصار بحري على طهران، مؤكدة أن ذلك سيقابل برد عسكري حاسم وضربات تفوق سابقاتها بقوة وشدة. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن القيادة المشتركة أن نطاق الضربات والعمليات العسكرية الإيرانية مرشح للاتساع بشكل غير مسبوق في حال استمرت القوات الأمريكية في اعتراض السفن الإيرانية أو التضييق على حركتها الملاحية، محملة واشنطن المسؤولية الكاملة عن تداعيات أي تصعيد في المياه الإقليمية. هذا وكان الجيش الأمريكي أعلن قصف 3 ناقلات نفط خام إيرانية بعد إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية تجاه سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية. وأكدت القيادة الأمريكية أن الضربات أسفرت عن تعطيل ناقلتي النفط داوني قبالة جزيرة خارق وستارك واحد قرب ميناء جاسك بشكل دائم، إضافة إلى التدمير الكامل للناقلة كايلو في خليج عمان بعد إخلاء طاقمها. وأشارت إلى أن الناقلات المستهدفة تشكل جزءا من شبكة تمويل غير معلنة بمليارات الدولارات تابعة للحرس الثوري والفصائل الموالية له في المنطقة. بعد أشهر من المواجهة، لا تزال واشنطن تواجه صعوبة في ترجمة تفوقها العسكري إلى نتيجة سياسية حاسمة في إيران. فالضربات الأمريكية ألحقت دمارا واسعا، لكنها لم تنهي قدرة إيران على المواجهة والرد، ولم تحسم مستقبل البرنامج النووي لتتسع الفجوة بين ما حققته واشنطن عسكريا وما تريد تحقيقه استراتيجيا.
1: أكثر من 6 أشهر من الغارات والحصار والضغط العسكري امتلكت خلالها الولايات المتحدة تفوقا جويا وناريا هائلا، لكنها لم تتمكن من تحويله إلى نصر استراتيجي واضح. فإيران لم تستسلم، وقدراتها العسكرية لم تنهار، وبرنامجها النووي لم يخضع مجددا للرقابة الدولية الكاملة، فيما لا تزال طهران قادرة على الرد وتهديد المصالح الأمريكية ومصالح المنطقة وحركة الملاحة في الخليج. فجوة تظهر بين ما تسميه واشنطن بالإنجاز العسكري مقابل الأهداف الاستراتيجية المعلنة. فالقاذفات استطاعت تحقيق دمار كبير في إيران، لكنها لم تتمكن من تفكيك المنظومة العسكرية الإيرانية بالكامل، أو حتى إنهاء قدراتها على القتال، أو دفع طهران إلى القبول بشروط واشنطن. وتشير تقديرات حديثة إلى أن إيران تعمل على إعادة بناء قدراتها المرتبطة بالرادارات والدفاع الجوي والصواريخ المضادة للسفن، خصوصا حول مضيق هرمز. لكن المعضلة الأكبر قد لا تكون عسكرية أصلا بل سياسية، فواشنطن لم تحسم بصورة قابلة للتنفيذ ما الذي تريد تحقيقه. أهداف تتأرجح بين تصريحات أمريكية ترفع السقف إلى إسقاط النظام، ثم ما تلبث أن تتحدث عن تغيير سلوكه فقط، فيما تؤكد أخرى على تدمير البرنامج النووي، أو حتى إجبار طهران على العودة إلى المفاوضات. أهداف لكل منها أدوات وكلف ونهاية مختلفة، والجمع بينها من دون تصور واضح لليوم التالي يحول التفوق العسكري إلى حبلة مفتوحة قادرة على إلحاق الدمار، لكنها عاجزة عن إنتاج تسوية سياسية مستقرة. ويزداد المأزق وضوحا عند التفكير في الانتقال من الحرب الجوية إلى العمليات. فإيران دولة شاسعة يزيد عدد سكانها على 90 مليون نسمة، وتضم تضاريس جبلية ومدنا كبرى، والسيطرة على الأرض أو إسقاط النظام بالقوة لن يكون امتدادا بسيطا للغارات، بل بداية حرب مختلفة تماما. وتتحدث تقديرات أوردتها صحيفة جيروزاليم بوست عن حاجة أي حملة برية واسعة إلى ما بين 750,000 1.5 مليون جندي أمريكي، في مقابل أن تعداد الجيش الأمريكي لا يتجاوز قوامه نحو 452,000. وعلى الجبهة الداخلية تواجه الإدارة الأمريكية صعوبة أخرى، فاستمرار العمليات وارتفاع تكلفتها وسقوط قتلى أمريكيين واقتراب انتخابات التجديد النصفي كلها عوامل تضيق هامش التصعيد وتفشل في تسويق حرب طويلة للرأي العام.
0: في اليمن أعلنت القوات الحكومية والمشتركة في اليمن استكمال السيطرة على مديرية حيس في محافظة الحديدة عقب طرد الحوثيين من كافة المناطق الريفية التابعة لها. وأوضح مصدر عسكري أن مركز مدينة حيس كان تحت سيطرة القوات المشتركة سابقا، في حين ظلت جيوب وأجزاء واسعة من أريافها خاضعة للحوثيين قبل أن تشن القوات المشتركة عملية عسكرية واسعة أفضت إلى استعادة تلك الأرياف وبسط السيطرة التامة عليها. قتل أكثر من 60 شخصا بينهم مدنيون إثر استئناف الاشتباكات العنيفة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي في محافظة تعز جنوب غربي البلاد. وأفادت مصادر عسكرية حكومية بمقتل 26 جنديا أثناء التصدي لهجمات شنها الحوثيون. في المقابل أكدت مصادر مقربة من الحوثيين مقتل 31 عنصرا. وعلى الصعيد الإنساني أفاد مصدر طبي داخل مدينة تعز بمقتل 6 مدنيين جراء قصف صاروخي استهدف حافلة ركاب.
2: عشرات القتلى في أعنف معارك اليمن منذ سنوات، فيما يدفع الحوثيون باتجاه مناطق استراتيجية غرب البلاد في تصعيد يقترب من مضيق باب المندب. دخلت المعارك منذ الخميس مرحلة تصعيد دامية مع هجمات برية وقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة أسفرت عن حصيلة خسائر بشرية ثقيلة من الجانبين تفوق 60 قتيلا يوميا إضافة إلى مدنيين. المواجهات تتركز في جبهات مقبنة والكدحة ومناطق أخرى بمحافظة تعز إضافة إلى جبهات الساحل الغربي، فيما تحاول القوات الحكومية وقف التقدم الحوثي والحفاظ على الطريق الرابط بين تعز والمخا. يسعى الحوثيون إلى عزل مدينة المخا الساحلية عن المناطق الحكومية بعدما تعرضت لهجمات متكررة خلال الشهر الماضي، ما يجعلها محورا رئيسيا في معركة الساحل الغربي. وفي تطور ميداني لافت، سيطر الحوثيون على مرتفعات تطل على مواقع حكومية قرب البحر الأحمر ومدينة الخوخة الساحلية، وهي مرتفعات تمنح الحوثيين قدرة أكبر على مراقبة المنطقة واستهداف السفن. ويكتسب التصعيد أهمية إضافية بسبب اقتراب المعارك من باب المندب، أحد أبرز الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، والذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن. وأي تهديد لحركة السفن فيه قد يؤثر على طرق الشحن بين آسيا وأوروبا. ولا يسيطر الحوثيون مباشرة على السواحل المحاذية للمضيق، لكنهم يسيطرون على مدينة الحديدة الواقعة إلى الشمال من المخا، ويثبتون مواقعهم في المناطق المطلة عليه تمهيدا للزحف إليه. لكن إن تمكنت جماعة الحوثي من السيطرة على باب المندب أو ميناء المخا، فبحسب المصادر اليمنية سيمنحها ذلك نفوذا عسكريا واقتصاديا لتتحول إلى ورقة ضغط كبرى في أي مفاوضات مع الحكومة اليمنية والسعودية.
0: إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، فقد أعلن الكرملين انتهاء المباحثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في موسكو بعد اجتماع استمر لنحو 3 ساعات. وقال بوتين أن المباحثات تناولت النزاع بجميع مكوناته وجوانبه، مؤكدا استعداد موسكو لإطلاع الجانب الأمريكي على رؤيتها لطرق الحل. وأشاد بوتين بالمساعي التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحا أنه يدرك صعوبة الظروف المحيطة، مثمنا في الوقت ذاته استمراره في محاولات التسوية. كما أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بوقف جميع الضربات الجوية على العاصمة الأوكرانية كييف لمدة 3 أيام اعتبارا من منتصف ليل السبت. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن القرار تزامن مع زيارة المفاوضين الأمريكيين إلى كييف. وكانت وسائل إعلام أوكرانية قد أفادت أن القوات الأوكرانية تلقت أوامر بالالتزام بوقف إطلاق النار على خط التماس من منتصف ليل 5 سبتمبر وحتى نهاية 8 منهم.

0: تهدئة تلوح فوق الميدان، فموسكو وكييف تستعدان لمعركة من نوع آخر توضع فيها الشروط وتحدد مسافات الخلاف قبل العودة المحتملة إلى طاولة التفاوض. واشنطن تعيد تحريك المسار السياسي، ويرسل الرئيس دونالد ترامب ستيف ويتكوف وغارل كوشنر إلى موسكو للقاء فلاديمير بوتين، ثم إلى كييف للقاء فلاديمير زيلينسكي في محاولة لتضييق الفجوة واستئناف التفاوض.
1: لدينا فكرة للسلام، أرسلت ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وهما مفوضان بارعان لنرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق، وقد تكون هناك فرصة جيدة لتحقيق ذلك.
0: وفي الأثناء تسبق المحادثات مؤشرات على تهدئة ميدانية، فزيلينسكي يقترح وقفاً متبادلاً للضربات الجوية طوال مدة المباحثات، وكأن اختبار النيات يبدأ من السماء قبل أن يصل إلى الطاولة. كما تتحدث وسائل إعلام أوكرانية عن أوامر لبعض الوحدات بوقف إطلاق النار على خط التماس بين 5 و 8 من سبتمبر، لكن الدبلوماسية تتحرك والميدان لم يهدأ تماماً، فالمسيرات الروسية تواصل ضرب أهداف داخل أوكرانيا، فيما تقول موسكو إن الوضع على الأرض يتحول لمصلحتها وتطالب واشنطن بأخذ ذلك في الاعتبار. وهنا تبدأ معركة الشروط، كييف تعرض تهدئة وموسكو تستند إلى ما وصفه نائب وزير الخارجية الروسي بمكاسب ميدانية، وأن على واشنطن البحث على مساحة تجمع الطرفين، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع على الأرض الذي يتحول لصالح موسكو ضد كييف وفق قوله. بين وقف نار محتمل وتسوية ما تزال بعيدة، يبقى ما يجري على الأرض عاملاً حاسماً في تحديد ما سيحمله كل طرف معه إلى الطاولة. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
2: إلى تطورات في قطاع غزة، فقد أصيب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة السودانية شمال غربي مدينة غزة، وأطلقت آليات الاحتلال العسكرية النار في محيط مفترق السنافور شرق حي التفاح في مدينة غزة، وذلك بتزامن مع تحليق مسيرات كواد كابتر. كما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف متتالية في محيط موقف الشجاعية، وأطلقت زواريقه النار تجاه ساحل خان يونس في جنوبي القطاع. انتشرت طواقم الإنقاذ في قطاع غزة رفات عشرات الشهداء من تحت الأنقاض في مدينة غزة، وأوضح الدفاع المدني انتشال رفات 55 شهيدا من تحت أنقاض منزل دمره جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون جنوب مدينة غزة خلال نوفمبر من عام 2023، وأضاف أن المنزل كان يؤوي أكثر من 60 نازحا احتموا به قبل أن يدمره الاحتلال فوق رؤوسهم. قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن هناك أكثر من 8000 جثمان تحت الأنقاض، مؤكدا الحاجة إلى معدات وأدوات لانتشال آلاف الجثث من تحت الأنقاض.
3: هناك أكثر من 8000 جثمان تحت الأنقاض موزعين على أكثر من 300 بناية في قطاع غزة. يوميا العوائل تتواصل مع طواقم الدفاع المدني، متى ستخرج أبناءنا من تحت الأنقاض؟ اليوم نعمل بإمكانيات محدودة جدا، حفار واحد الذي نعمل به الآن في غزة أو في القطاع بشكل عام لإخراج الضحايا من تحت الأنقاض، لكن هناك حقيقة يعني فرحة عارمة لدى الأسر التي نتمكن من إخراج أبنائها، حتى لو أنهم رفات، حتى لو أنهم يعني عبارة عن قطع صغيرة، لكن في نهاية المطاف ترتاح هذه الأسرة عند استخراج أبنائها ودفن أبنائها ومواراتهم الثرى. لكن أن يبقى الأسر وتبقى الأسر بهذه الطريقة تحت الأنقاض دون معرفة مصيرها، هذا حقيقة مأساة إلى العوائل والأسر، لكن الإمكانات الموجودة بكل أسف لا تكفي.
2: في الأثناء تواصل طواقم الدفاع المدني في مخيم النصيرات وسط القطاع إزالة ركام برج المهندسين للوصول إلى جثامين نحو 200 شهيد ما زالت عالقة تحته منذ قصفه في نوفمبر 2023.
4: نحو 3 أعوام مرت على هذه المجزرة التي ارتكبت بحق العائلات الفلسطينية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وبالتحديد في برج المهندسين الذي يتكون من 6 طبقات ودمرته إسرائيل في نوفمبر

0: من العام 2023 على رؤوس ساكنيه، وأدى ذلك لاستشهاد وفقدان المئات من سكان هذه البناية، وجرى العثور على نحو 100 شهيد في عمليات البحث التي جرت في الأيام الأولى للاستهداف، ولكننا نتحدث الآن عن نحو 200 مفقود لا زالت جثامينهم تحت أنقاض هذه البناية. تبدأ اليوم عمليات البحث عنهم وسط ظروف صعبة ومعقدة تعيشها طواقم الدفاع المدني في ظل انعدام توفر الإمكانيات اللازمة.
1: مشاعر الفقدان، عجز، قهر، شهداء تحت الأنقاض لا نستطيع أن نكرمهم، أن ندفنهم. كل يوم بمر علينا جرح، ألم، فقدان، وأنت تشعر كيف سقط هذا البرج. إخواننا، بناتنا، أولادنا موجودين تحت الضرع، لا نستطيع أن ندفنهم. 8 أشخاص الآن، أنا فقط 25 نفر، دفنت تقريبا 16-17 وظل 8-7 ما دفنتهم.
0: في انتظار دفن أبنائهم وتكريمهم مع استمرار حرب الإبادات الجماعية والمعاناة التي تشهدها مناطق قطاع غزة في ظل النزوح المتكرر، عمليات القصف التي تكاد لا تتوقف على القطاع، والجرح النازف الذي لا يتوقف حتى بدفن أبنائهم والعثور على ما تبقى من جثامينهم. وائل الحلبي، تراتي عربي، مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.
2: أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن الحركة تابعت المقال الذي تم نشره على الحساب الرسمي لمجلس السلام على منصة إكس، وما تضمنه من معلومات مغلوطة ومواقف وصفها بالمشحفة بحق الشعب الفلسطيني ومقاومته، لا تعكس بصورة متوازنة حقيقة المواقف والتطورات الجارية. وقال الناطق باسم حركة حماس إن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض لخروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، بما فيها عمليات استهداف المدنيين، ويواجه أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة. وشدد قاسم على أهمية محافظة مجلس السلام بالنظر إلى الدور المأمول منه على خطاب متوازن وموضوعي، وأن يتجنب نشر مواد من شأنها الإساءة إلى أي طرف فلسطيني أو تبني روايات الاحتلال الإسرائيلي. وصف وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بأنها مروعة، مطالبا حكومة بلاده باتخاذ خطوات فورية وحاسمة لإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع. وأكد ميليباند أن الحصار المستمر أفضى إلى انهيار شامل في منظومة الرعاية الصحية والمستشفيات، مشيرا إلى وجوب تحرك لندن العاجل لضمان إدخال المساعدات الإغاثية والطبية وتفادي مزيد من التدهور. يخشى الفلسطينيون في الخليل أن يشكل استيلاء مستوطنين إسرائيليين على أرض ومحل تجارية في شارع الشلالة على مدخل البلدة القديمة بداية لتمدد استيطاني جديد نحو وسط المدينة في ظل بدء أعمال تجريف وتمديد للبنية التحتية.
3: على أرض مساحتها نحو 500 متر مربع في شارع الشلالة المؤدي إلى مدخل البلدة القديمة وسط الخليل، بدأت خطوات المستوطنين بتجريف الأرض وإزالة الأشجار وتمديد البنية التحتية ورفع الأعلام الإسرائيلية، ثم خلع أبواب محال مجاورة والسيطرة على سطح مبنى في أول تمدد استيطاني خارج نطاق البلدة القديمة باتجاه مركز المدينة.
4: كل يوم بيجونا، بيجوا بيدخلوا جوا، مرات بجرافة ومرات بيدخلوا بيستفزين المستوطنين طبعا بحماية الجيش الإسرائيلي، وبيجوا على هذا الوضع وبيحاولوا كتير يعني يضايقوا على الناس، وعشان الناس ما تجي رهبوا الناس، بخوفوا الناس.
3: المكان في قلب منطقة فلسطينية تعج بالمحال والمنازل، وعلى طريق يسلكه الفلسطينيون نحو الحرم الإبراهيمي، ومع ادعاءات إسرائيلية ترتبط بما يسمى أملاك الغائبين، يخشى التجار والسكان تكرار ما عاشته البلدة القديمة من حواجز إسرائيلية وقيود وإغلاق للمحال وتضييق يدفع الفلسطينيين بعيدا عن المكان.
5: وإحنا بنقول الخوف متزايد إنه الاحتلال إنه مش بس أخذ قطعة الأرض، هاي قطعة الأرض بدك تقول أول خطوة لطلوع الاحتلال لأخذ مناطق تانية، وصولا ممكن لمنطقة باب الزاوية من شارع الشلالة وصولا لمنطقة باب الزاوية.
3: الخوف يتجاوز مساحة الأرض إلى تمدد استيطاني أكبر تدفع باتجاهه تحركات وزراء إسرائيليين لربط التجمعات الاستيطانية شمال الخليل بمركزها وغربها، وتحويل المشهد تدريجيا من مستوطنات داخل المدينة إلى مدينة للمستوطنين.
6: جغرافيا تتقلص للوجود الفلسطيني واستيطان يتمدد، معادلة تفرض الضم الميداني أمرا واقعا يسبق القرار السياسي. سامر ويشتر عربي، الخليل.
2: إلى لبنان، فقد أفادت مصادر لبنانية بمقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين بغارات على بلدات في قضاء سور والنبطية جنوبية لبنان والبقاع الغربي. وقالت المصادر اللبنانية إن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا في بلدة المنصوري في قضاء سور، ومشط بالأسلحة الرشاشة بلدة الطيري في محافظة النبطية. وأفادت بأن غارتين من الطائرات الإسرائيلية استهدفتا بلدة المنصوري. رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالإفراج عن الدفعة الأولى من المحتجزين اللبنانيين لدى إسرائيل، ودعا عون إلى استكمال خطوات إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة السيادة اللبنانية كاملة. وقال إن الخطوة تؤكد أهمية استكمال ما نص عليه الإطار بما يتضمن استعادة كامل الأراضي اللبنانية وعودة جميع المحتجزين، كما جدد عون تمسكه بأن يكون السلاح على الأراضي اللبنانية حصرا بيد القوى الشرعية وأن تكون السيادة للدولة وحدها. توغلت قوات الجيش الإسرائيلي في قريتي الرزانية والأصبح في ريف القنيطرة الجنوبي الغربي من سوريا، وأقامت حاجزا مؤقتا قبل انسحابها. ونفذت القوات عمليات تفتيش في عدد من أحياء بلدة الأصبح، واستهدف قصف مدفعي تل أحمر شرقي في القنيطرة بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة في المنطقة. وقعت السلطات السورية مع شركات تركية اتفاقا لإنشاء منطقة صناعية وحرفية في محافظة الرقة شمالية البلاد، وذلك على هامش فعاليات الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي. وجرى توقيع الاتفاق بين محافظة الرقة وهيئة الاستثمار السورية وممثلي الشركات التركية لإقامة المشروع على مساحة تبلغ 1500 دنم بهدف دعم مسار إعادة الإعمار وتوسيع قاعدة الإنتاج وإيجاد فرص عمل جديدة، إلى جانب تنشيط حركة التجارة المحلية والإقليمية. تفاقمت المعاناة الإنسانية في ليبيا جراء أزمة مركبة شلت تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين، حيث يتزامن استمرار انقطاع التيار الكهربائي أكثر من 8 ساعات يوميا مع عودة طوابير السيارات الطويلة أمام محطات الوقود.
7: لا تزال أزمة انقطاع التيار الكهربائي وطرح الأحمال لأكثر من 8 ساعات في عموم ليبيا مستمرة، أزمة وجدت طريقها بشكل مباشر على الحياة اليومية. انقطاعات جاءت بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة، ما أدى إلى استمرار احتجاجات شعبية تطالب بمعالجة الأزمة وتوفير الخدمات الأساسية.
8: للأسف البين أنها شيء مفتعل، يعني مش أزمة عفوية ولا عابرة، ما تفهمش، يعني شيء كله طلع مع بعضه فجأة يعني.
9: إن شاء الله ربي يحن علينا وربي يفرج علينا، واللهم أعطي المسكين واليتيم والمحتاج والفقير والعابر السبيل يا أرحم الراحمين.
7: وبالتزامن مع أزمة الكهرباء تشهد محطات الوقود عودة طوابير السيارات

0: وسط طلب متزايد على البنزين والديزل المستخدم في تشغيل المولدات الخاصة، حيث أدى النقص واضطراب الإمدادات إلى زيادة الأعباء على الأسر وأصحاب الأنشطة التجارية، نظرا للاعتماد الكامل على المولدات خلال فترات الانقطاع.
1: اضطروا ان احنا اليوم نبحثوا على الوقود خارج نطاق المصادر المتعارف عليها، فهذا ادى الى ارتفاع عالي جدا في سعر هذا الوقود، ومما ادى الى ارتفاع مصاريف التشغيليه.
0: وبحسب مراقبين فان الازمات الراهنه تؤدي الى انعكاسات قريبه وبعيده المدى، متمثله في ارتفاع تكاليف الانتاج والتشغيل، مما يؤدي الى زياده التضخم وتراجع القوه الشرائيه، اضافه إلى فتح المجال أمام الأسواق الموازية واستنزاف الميزانية العامة للبلاد.
2: زيادة تضخم، زيادة أسعار، المواطن اليوم كل يوم الأسعار تزداد، تختفي سلع، سلعة الماء مثلا كمثال بسبب انقطاعات الكهرباء المتتالية، أعتقد حوالي 70-80% من المصانع متوقفة ولا تنتج ماء معاد تنقيته وتعبئة من جديد.
0: ولتدارك الأزمة تسعى السلطات المحلية إلى وضع آليات تنظيمية عاجلة لضمان استقرار الإمدادات الأساسية وتفادي الشلل في القطاعات الحيوية، بتخصيص إمدادات منتظمة من الوقود للشركة العامة للكهرباء، وحلحلة انقطاعات التيار المتكررة، ودعم استقرار الشبكة العامة.
3: بين الأزمات المتعاقبة والتحديات اليومية التي لا تتوقف، تتجدد معاناة المواطن الليبي مع كل يوم جديد لتأمين مقومات حياته، وسط أمال بأن تجد الجهات المعنية الحلول الجذرية لإنهاء معاناتهم. زياد الحجاجي، تراتي عربي، طرابلس.
4: بهذا نأتي إلى ختام النشرة، يبقى التذكير بأبرز عناوينها. الحرس الثوري يعلن استهداف 3 ناقلات نفط وسفن مرتبطة بواشنطن بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي استهداف 3 ناقلات نفط إيرانية. القوات الحكومية اليمنية تعلن استعادة سيطرتها على مديرية حيس في محافظة الحديدة واحتدام المواجهات في عدة جبهات مع الحوثيين. بوتين يبحث مع المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنير سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، ويقول إن التواصل بين موسكو وواشنطن مفيد دائما. النشرة انتهت، دمتم في أمان.
5: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. الصادرات التركية ترتفع بأكثر من 8% في أغسطس وتسهم بستة أعشار نقطة مئوية في النمو خلال الربع الثاني. أزمة السندات الحكومية طويلة الأجل تثير القلق في العالم مع عزوف المستثمرين عن اقتنائها.

0: نما الاقتصاد التركي بنسبة 2.3% في الربع الثاني من العام الحالي، لترتفع نسبة النمو خلال النصف الأول إلى 2.5%، فيما تجاوز الدخل القومي تريليونا و700 مليار دولار، مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق. وقال وزير التجارة التركي عمر بولات إن صافي صادرات السلع والخدمات أسهم ب16 نقطة مئوية في نمو الربع الثاني من هذا العام.
1: الدخل القومي لتركيا تجاوز 1.7 تريليون، ولله الحمد وصلنا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. وبما أننا معنيون بالتجارة الخارجية، فإن الأمر الإيجابي هو أن 16 نقطة مئوية من نمو الربع الثاني جاءت من صافي صادرات السلع والخدمات، وهذا أمر يسعدنا. إن الزخم المتصاعد في الصادرات منذ شهر أبريل يدعم النمو الاقتصادي كما يدعم التوظيف.
0: هذا وسجلت الصادرات التركية الشهر الماضي أعلى قيمة تصديرية لشهر أغسطس في تاريخ البلاد عند 23.5 مليار دولار، بزيادة تجاوزت 8% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. وأعلنت وزارة التجارة التركية بلوغ حجم صادراتها للأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 185 مليار دولار، مسجلة رقما قياسيا جديدا بالصادرات، ما يعزز الهدف السنوي المعلن ضمن برنامج الحكومة الاقتصادي ببلوغ صادرات السلع 282 مليار دولار.
1: بالنظر إلى البيانات، فقد سجلت صادراتنا في أغسطس رقما قياسيا جديدا بلغت قيمته 23.5 مليار دولار، بزيادة تجاوزت 8%، وهي ثالث أعلى نسبة نمو شهري بعد الزيادة المسجلة في أبريل ويونيو. وبذلك ارتفعت صادراتنا في أغسطس بنحو 1.77 مليار دولار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، من 21.7 مليار دولار إلى 23.5 مليار دولار.
0: نرحب بضيفنا من إسطنبول الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الحافظ الصابي. أهلا بكم أستاذ عبد الحافظ. الاقتصاد التركي إذن يواصل نمو رغم التطورات الإقليمية والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، كيف تقرؤون ذلك؟
2: بلا شك طبعا تركيا بتعيش أجواء الإقليم الذي يعاني من حربين منذ عام 22. فالحرب الروسية على أوكرانيا بدأت في نهاية فبراير 22 ولها أكثر من 4 سنوات ونصف، ثم الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي بدأت في نهاية فبراير 26، وكلا الحربين لهما الأثار السلبية على اقتصاديات المنطقة بشكل عام وعلى تركيا بشكل خاص. ولعلنا لمسنا ما يحدث في حركة التجارة في البحر الأسود، ولكن مع ذلك وجدنا الاقتصاد التركي يؤدي بشكل إيجابي، سواء على معدل النمو وزيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي لتركيا ليقفز إلى 1.7 تريليون بعد أن كان أقل من 1.5 تريليون فيما قبل، كما أن الصادرات السلعية والخدمية في تقدم ملحوظ، وهو ما أعلن عنه وزير التجارة. ونلاحظ هنا أن التحدي بشكل كبير في مجال الصادرات، أن الصادرات السلعية على الرغم من هذه التحديات لا زالت القاعدة الإنتاجية لتركيا تثبت أن لديها ما تقدمه وأن لديها ميزة تنافسية مكنتها من زيادة الصادرات على الرغم من انخفاض قيمة العملة المحلية وكذلك ارتفاع معدلات التضخم. وقد ساعد هذا الأداء بالإضافة إلى الأداء الاقتصادي والإنتاجي المتميز هو العامل السياسي الذي ساعد فيه الدولة التركية إلى تحسين علاقتها بشكل كبير على مستوى الإقليم وعلى مستوى العالم، مما فتح أسواقا جديدة أو عمل على زيادة كميات الصادرات وقيمتها من تركيا إلى دول المنطقة بشكل عام وإلى دول العالم. نعم. كما نرى، وبالتالي فنحن أمام حالة من النجاح، ولعل الأيام القادمة إذا ما تحسن معدل التضخم في تركيا وكذلك العملة ستكون معدلات الأداء أفضل، لأنها ستؤدي إلى تخفيض تكاليف الإنتاج في تركيا.
0: أستاذ عبد الحافظ، أشرتم إلى وصول الدخل القومي في تركيا وتجاوز

0: حتى تريليون و700 مليار دولار. بالنسبة إلى حجم الاقتصاد التركي، ماذا يعني ذلك حتى بالنسبة لحجمه إقليميا ودوليا؟
1: هو يعني أولا أنه أصبح الاقتصاد الأكبر أو الاقتصاد رقم واحد في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، على الرغم من وجود دول نفطية كبيرة في المنطقة، إلا أن الاقتصاد التركي الذي يعتمد على الإنتاج بشكل أساسي أصبح يفوق تلك الاقتصاديات ويعبر عن المكانة التي تحتلها تركيا الآن من قيادة وريادة المنطقة، وأن لديها ما تقدمه على الصعيد الاقتصادي، وكذلك كما نرى سعيها في الأداء السياسي، والذي كان آخر ثمراته هو اتفاق مكة الذي جمع بين الباكستان والسعودية وتركيا ليشكل نقطة انطلاق جديدة لتعاون اقتصادي سواء على مستوى الإقليم أو على مستوى العالم الإسلامي.
0: من اللافت أستاذ عبد الحافظ أن صافي صادرات السلع والخدمات أسهم بستة أعشار النقطة المئوية من النمو في الربع الثاني من هذا العام، ما الدلالة الاقتصادية لذلك؟
1: الدلالة الاقتصادية هنا تعكس وجود اقتصاد متنوع داخل تركيا، لا يعتمد فقط على الصادرات السلعية ولكن أيضا يساهم في صادرات الخدمات، لأننا حينما نتحدث عن صادرات السلع والخدمات فنحن حينما نرصد الأداء في الإنتاج السلعي لابد أن نضيف له الصادرات في مجال التعليم والصادرات في مجال الصحة والصادرات السياحية، فهذه المعادلة تشمل الصادرات السلعية والخدمية التي تحدث عنها وزير التجارة، وبالتالي فتركيا تدلل بشكل كبير بأن لديها اقتصادا متنوعا لم يقتصر فقط على تلك القاعدة الإنتاجية السلعية، ولكن لديها ما تقدمه في مجال الرعاية الصحية، وهو من المسهو بشكل كبير من حضور يعني أبناء منطقة الشرق الأوسط أو غيرها في الحضور إلى تركيا للحصول على الخدمات الصحية. نعم. وبخاصة في ظل انخفاض قيمة العملة التركية، مما يمتع هؤلاء الأفراد بالحصول على خدمة أفضل بسعر أقل، وكذلك الحال. نعم. في مجال التعليم وفي مجال السياحة. فالاقتصاد التركي أستاذ عبد الحافظ، بفضل تنوعه ونموه المستمر أدى إلى هذا الأداء الإيجابي.
0: تركيا تستهدف مواصلة رفع صادراتها خلال المرحلة المقبلة، ما القطاعات التي ترون أنها قادرة على إعطاء دفعة إضافية للصادرات التركية؟
1: هي الصادرات السلعية التركية خلال الفترة القادمة تحتاج إلى نقلة كبيرة من الصناعات التقليدية إلى الصناعات التكنولوجية المتقدمة، لأننا على الرغم من وصول الصادرات السلعية إلى قرابة 275 مليار دولار، إلى أن الصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة بحدود 10 مليارات دولار، وهذا ينقل المسؤولية بشكل كبير على مراكز الأبحاث وعلى الجامعات لتطوير أداء الصادرات التركية السلعية بحيث تكون ذات تكنولوجيا متقدمة فتسهم في حلقة الصادرات عالية التكنولوجيا، وفي نفس الوقت تقلل من اعتماد البلاد على استيراد هذه المنتجات من الخارج، فالتكنولوجيا المتقدمة هي التي ستصنع الفرق الكبير خلال الفترة القادمة للصادرات التركية بشكل خاص وللاقتصاد التركي بشكل. نعم. عام.
0: وزارة التجارة تطرقت في بيانها أيضا إلى ارتفاع الواردات، ما الأسباب التي تعتقدون أنها تقف وراء نمو الواردات بوتيرة أسرع من نمو الصادرات؟
1: هو طبعا كما نعلم أن تركيا مستورد صافي للطاقة، وهذا أمر متعلق بالموارد المتاحة، فعلى الرغم من الاكتشافات التي أعلن عنها مؤخرا سواء بالنسبة للنفط أو الغاز، إلا أنها لم تدخل إلى الطاقة الإنتاجية بالشكل الكبير أو بالشكل الكامل، كما أنها لا تمثل نسبة كبيرة من احتياجات تركيا من الطاقة، وكما نعلم أنه منذ مطلع عام 26 وأسعار النفط في ارتفاع مستمر، فبعد أن كان برميل النفط أقل من 70 دولار أصبحنا يتذبذب سعره بين 90 وما أعلى من 100 دولار للبرميل الواحد، وبالتالي ففاتورة الطاقة أحد العوامل المهمة التي أدت إلى زيادة قيمة الواردات لتركيا خلال الفترة القادمة الفترة الماضية، فضلا عن ارتفاع تكاليف الشحن بسبب الأجواء الجيوسياسية المضطربة في المنطقة، وكذلك مصاريف التأمين على الواردات في ظل هذه الظروف.
0: في هذا الإطار تبرز السياحة كأحد أهم مصادر الإيرادات، إلى أي مدى يمكن أن تساعد السياحة في تعزيز التوازن الخارجي للاقتصاد التركي؟
1: يعني هي تركيا تعد واحدة من أكبر المقاصد السياحية على مستوى العالم، وهي تأتي في المرتبة الرابعة من بين أكبر 10 مقاصد سياحية عالمية، وتتمتع تركيا بعدة ملامح مهمة في مجال السياحة، منها السياحة الثقافية والسياحة الترفيهية وسياحة المؤتمرات والسياحة الصحية والسياحة التعليمية، فكل هذه المقومات بتعطي تركيا أن تكون وجهة وقبلة للراغبين للتعرف على تركيا وما لديها من عراقة سياحية وحضرية. ونحن نرى كثير من المعالم الحضارية الإسلامية في تركيا ومدى الحضور الذي تحظى به على مدار السنوات الماضية، وستظل كذلك وبخاصة في ظل الدور المتنامي للدولة التركية من حضور إقليمي ودولي، مما يشجع بشكل كبير الراغبين في السياحة على التعرف على هذا البلد وعلى شعبه وعلى الحضارة التي يتمتع بها، فضلا عن أن انخفاض قيمة العملة التركية شجع بشكل كبير السياح على القدوم إلى تركيا للاستفادة من فرصة انخفاض الأسعار للرحلات السياحية.
0: شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الحافظ الصاوي، كنت معنا من إسطنبول. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه عزوف المستثمرين عن شراء السندات الحكومية طويلة الأجل رغم ارتفاع العوائد.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن ويعتبرون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

start making a run right away.

0: من جديد أهلا بكم. ترتفع تكاليف الاقتراض الحكومي عالميا مع مطالبة المستثمرين بعوائد أكبر للاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل، ويأتي ذلك وسط تنامي المخاوف بشأن العجز المالي وتواصل التضخم بخلاف زيادة إصدارات شركات التكنولوجيا لتلك السندات لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
1: قلق عالمي متزايد في الأسواق العالمية.

0: العام، أي بزيادة تقدر ب36% عن العام السابق. وبلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً أعلى مستوى لها منذ عام 2007 منتصف أغسطس الماضي، ثم تراجعت قليلاً إلى أقل من 5.3%، كما وصلت عوائد السندات الألمانية المشابهة إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2011. كذلك اقتربت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند أقل من 4.2%. أما عوائد السندات البريطانية لأجل 30 عاماً فسجلت أعلى مستوى لها منذ عام 1998، وفي نفس الوقت بلغ متوسط عائد مؤشر بلومبيرغ الذي يتتبع ديون حكومات مجموعة السبع الكبرى أعلى مستوياته منذ سبتمبر عام 2000. ويؤدي ارتفاع عوائد السندات بسبب التضخم ومعدلات الفائدة القصيرة الأجل إلى تقليص القيمة الحقيقية لمدفوعات الفائدة وكذلك قيمة أصل السند عند ميعاد استحقاقه. ووسط هذا الاضطراب يتزايد قلق الأسواق المالية من أن البنوك المركزية لا تفعل ما يكفي لاحتواء التضخم الذي ظل مرتفعا في ظل الحروب التجارية الأمريكية وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي سببت قفزة قوية لتكاليف الطاقة. وتسارعت عمليات بيع سندات الخزانة الأمريكية البعيدة الأجل في يوليو بعد إبقاء الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة دون تغيير. وترى بلومبيرغ أن كبح الضغوط على العوائد يتطلب من الحكومات إقناع المستثمرين بقدرتها على السيطرة على التضخم والعجز المالي للاقتصادات الكبرى. حسان محمد، تريت عربي.
1: للنقاش معنا من بيروت أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور محمد موسى، نرحب بك دائما معنا دكتور محمد. كيف يؤثر ارتفاع عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل بمزاج الأسواق العالمية وتوقعات المستثمرين بشأن الاقتصاد وكذلك التضخم؟
2: مساء الخير لك محمد ولكل مشاهديك المحترمين. لا شك أن نحن اليوم أمام مشهد جديد كما في كل العالم من بعد طفرة الذكاء الصناعي الذي أثر على كل شيء، وصل التأثير اليوم إلى سوق السندات الأمريكي وإلى كل الأسواق العالمية في ظل انكماش اقتصادي حاد. نحن في زمن الحروب من بعد كورونا وحتى اليوم وصلنا إلى الطفرة، وسلم ما يتجلى في ذلك هو في الاقتصاد الأمريكي وعلاقة المستثمرين حقيقة مع هذا الاقتصاد ومع السندات ومع كل موجات البيع التي تراها، وأصبح من الصعب جدا إقناع المستثمرين في العودة إلى هذه الأرقام. حقيقة الأمر أننا نتحدث عن دين حكومي أمريكي يفوق 40 تريليون، نتحدث عن عجز مرتفع دائم بالعشر سنوات الأخيرة يقارب 2 تريليون، نتحدث عن تضخم مستمر، وهنا بعارضة هذا التضخم لم يأتي من فراغ، إنما أتى بفعل سياسات الولايات المتحدة من رسوم الرئيس ترامب الجمركية التي أثرت على كل الاقتصاد العالمي، وصولا إلى الحروب المتنقلة في الشرق الأوسط من حرب غزة، وصولا إلى الحرب مع إيران وكل ما تبعاتها وهرمز وليس موضوعنا ولكن هذا جزء أساسي، وصولا إلى الطامة الكبرى التي تواجه الاقتصاد الأمريكي وهي توجه المستثمرين بشكل رهيب وبشكل كبير جدا نحو الذكاء الاصطناعي والاستثمار فيه. بمعنى آخر، عندما نتحدث عن 1.5 تريليون بالعام 2026 هي حجم الاستثمارات لداخل الذكاء الصناعي. من أين ذهبت هذه الاستثمارات؟ حكما ذهبت من سندات الخزينة الأمريكية، حكما المستثمرين اليوم لا زالوا بطفرة الذكاء الصناعي يذهبون إليه، وكأني بالحكومة الأمريكية وكل الحكومات للاقتصادات الكبرى أمام معادلة أساسية وكأنها تواجه طفرة الذكاء الصناعي، وكأني بكل الحكومات الغربية وعلى رأسها طبعا الحكومة الأمريكية بمواجهة البيك تاكو أو ما يعرف بشركات الذكاء الصناعي الكبرى. من هنا يتجلى هذا المشهد الذي نراه.
1: دكتور محمد، تحدثتم عن عدة نقاط مهمة، لكن دعني أتوقف عند الولايات المتحدة. واشنطن في قلب هذه التحركات، إلى أي مدى أصبح حجم الدين والعجز المالي الأمريكي عاملا مؤثرا في قرارات المستثمرين؟
2: لا شك محمد، نحن أمام رقم يؤدي إلى حالة من القلق، بحالة بالنهاية دائما القاعدة الشهيرة التي نستعملها، الاستقرار مفتاح الاستثمار. كل مستثمر يريد أن يكون له استقرار أولاً ثم ينظر إلى العائد، هذا اليلد، هذا العائد الذي يذهب إليه المستثمر اليوم يريد الاستقرار.

0: الاقتصاد الأمريكي اليوم بحالة استقرار منذ وصول الرئيس ترامب؟ هل هناك رقم حقيقي للاقتصاد الأمريكي وكيفية تعاطيه مع كل الاقتصادات المحيطة بالمكسيك، بكندا، مع الاتحاد الأوروبي، مع الصين؟ هل ننسى أزمة الجمارك؟ هل نقول أن أمريكا بألف خير، علما أن أسعار الطاقة بفعل الحروب، التضخم الذي حتى الساعة لم يتدخل الفيدرال الأمريكي حقيقة للجمه وكبح هذا التضخم، هذا الوحش الذي يأكل كل الاقتصادات التي من حوله في العالم، علما أن القرار لا يحتاج إلى كثير يعني من من من من التفكير. نحن في زمن التضخم يأكل كل شيء، وبالتالي على الفيدرالي الأمريكي التدخل، ولكن واضح أن الرئيس الأمريكي يضغط على الفيدرالي الأمريكي على كيفن وورش حتى لا يرتفع أسعار الفائدة، ولكن بالمقابل دين أمريكي عند 40 تريليون وعجز عند 2.1 وتضخم مرتفع ومنافسة مع الذكاء، مع شركات الذكاء الصناعي، تلقائيا المستثمر سيخرج من هذه المعادلة على قاعدة أعطوني حلا وأعطوني عوائد أعلى وأنا على استعداد للعودة إلى السندات الأمريكية. بمعنى آخر وببساطة جدا، على الحكومة الأمريكية أولا كبح جماح التضخم، السيطرة على العجز الذي أصبح متراكما عاما بعد عام، من ثم ضبط علاوة المخاطر للبريميوم. تلقائيا تكون السندات الأمريكية قد استعادت شيئا من بريقها تجاه المستثمرين. سوى ذلك أعتقد أن الأمر سيتفاقم أكثر فأكثر.
1: تماما. دكتور محمد، أشرتم إلى الإقبال الكبير من شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على إصدار الديون لتمويل التوسع في البنية التحتية. بصراحة هل أصبحت هذه الشركات تنافس الحكومات الكبرى على أموال المستثمرين؟
0: هو دائما أحييك، تعطيني سؤال هو سؤال المليون. اليوم أعتقد أن المعركة، نعم هناك معركة لكبح جماح التضخم للسيطرة على العجز، ولكن حقيقة الأمر عندما نقول أن الاستثمارات وتمويل القطاعات بالشركات البيك تيك أو الذكاء الصناعي زادت 40% بعام واحد، ارتفعت بحوالي 40% لتريليون ونص، جزء منها ما يقارب 200 مليار من قلب السندات نفسها. هذا الكلام ماذا يقول؟ يؤكد أننا اليوم أمام معادلة جديدة. هذه الفانكشن عنوانها أن الحكومة الأمريكية اليوم هي بمواجهة، أو السندات الأمريكية حتى نكون دقيقين، واستثماراتها هي بمواجهة تمويل الذكاء الصناعي. وأعتقد أن هناك تحول اليوم بالمزاج العالمي للمستثمرين نحو طفرة الذكاء الصناعي، نظرا لما نراه اليوم على المستوى التكنولوجي، إن كان على مستوى الصناعات العسكرية أو الطبي أو أو أو أو إلى آخره، الذي يطوره الذكاء الصناعي بشكل هائل. والأخطر ليس اليوم، إنما اليوم وغدا. وبالتالي لا تسأل مستثمر إلا وينظر بعين الريبة إلى السندات الأمريكية بفعل كل العوامل التي ذكرناها من دين وتضخم، وينظر بعين الاستثمار وعين الرغبة إلى الذكاء الصناعي في العقود القادمة، أي إلى المستقبل. وعلى هذا الأساس نعم أعتقد جازما أن اليوم هناك معركة على التمويل ما بين شركات الذكاء الصناعي الكبرى والحكومة الأمريكية.
1: كيف يمكن تفسير أن ليس فقط سندات الخزانة الأمريكية دكتور محمد، كذلك هي السندات البريطانية واليابانية، جميعها تتجه إلى عوائد مرتفعة، كيف تفسرون ذلك؟
0: بكل بساطة محمد، هناك دائما قاعدة اقتصادية كبرى نستعملها في كل شيء، العرض والطلب. المسألة أن الطلب على السندات اليوم يتراجع عالميا، يعني كان عندنا قاعدة وفرة بالادخار وبالتالي الذهاب إلى السندات، للأسف اليوم هناك وفرة من المعروض من السندات، وسياسات لدى البنوك المركزية الأساسية لا ترغب بهذه السندات. بمعنى آخر، لو نظرنا إلى الأسواق الأسيوية وإلى الدول الأسيوية وحجم استثماراتها وتمويلها داخل الدول الأوروبية وداخل الولايات المتحدة الأمريكية، نجد أنه بالعقدين الأخيرين تراجعت كل هذه البنوك المركزية عن هذه الاستثمارات وتوجهت إما إلى استثمارات أخرى في الذهب وغيره من المعادن، أو بالتوجه إلى الذكاء الصناعي. وبالتالي اليوم المعادلة تختلف لجملة أسباب ليس أقلها ما يجري على مستوى تطور الذكاء الصناعي بشكل هائل، ولكن هناك عاملان مقلقان حقيقيان، هما حجم التضخم الهائل وحجم العجز بكل هذه الاقتصادات الكبرى. وبالتالي انظر على سبيل المثال للحصر إلى هذه الذبذبة في الين الياباني، وكم تدخلت الحكومة اليابانية والحكومة الأمريكية لدعم الين الياباني، بفعل ماذا؟ بفعل العجوزات والتضخم، وهنا الطامة الكبرى.

شكرا جزيلا لك الدكتور محمد موسى أستاذ الاقتصاد السياسي، كنت معنا من بيروت. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا إلى العالم اليوم، معكم مهند العراوي وتتابعون الليلة. واشنطن تستهدف ناقلات نفط إيرانية ردا على صواريخ باليستية أطلقت على سفن أمريكية في مضيق هرمز. تصعيد عسكري متواصل، تجدد المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في جبهات تعز والحديدة والساحل الغربي. النيجر تتهم فرنسا بالوقوف خلف محاولة تمرد استهدفت مقر الرئاسة وقاعدة جوية عسكرية الأسبوع الماضي وباريس تنفي.

0: إلى ملفنا الأول مشاهدينا من العالم اليوم، حيث استهدفت الولايات المتحدة 3 ناقلات نفط إيرانية ردا على ما تقول إنه رد على إطلاق طهران لصواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين للبحرية الأمريكية. أكثر من 6 أشهر من الغارات والحصار والضغط العسكري امتلكت خلالها الولايات المتحدة تفوقا جويا وناريا هائلا، لكنها لم تتمكن من تحويله إلى نصر استراتيجي واضح. فما أسباب ذلك وكيف تواجه طهران الحرب الأمريكية الهجينة؟
1: أكثر من 6 أشهر من الغارات والحصار والضغط العسكري امتلكت خلالها الولايات المتحدة تفوقا جويا وناريا هائلا، لكنها لم تتمكن من تحويله إلى نصر استراتيجي واضح. فإيران لم تستسلم وقدراتها العسكرية لم تنهار وبرنامجها النووي لم